0: بدء الحرب وأثناء المفاوضات التي كانت تجري بوساطة عمانية بأن يفتح المنشآت النووية الإيرانية للمفتشين الأمريكيين وليس الدوليين، خصوصا وأنه رئيس لا يؤمن بالمنظمات الدولية بل يؤمن بالعمل منفردا كالولايات المتحدة الأمريكية أو كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. لكن بعد نشوب هذه الحرب لم نسمع من الرئيس الأمريكي، وهو كثير التصريح وكثير القول، لم نسمع منه من أنه يشترط بأن يتم تفتيش المنشآت النووية الإيرانية للتأكد من التزام إيران ببرنامج نووي ما دون التخصيب. لكن في هذه المذكرة هناك بند ينص على إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ الطرفين لتعهداتهما ضمن مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم لا تنص على أي تعهد إيراني سوى التعهد بعدم امتلاك السلاح النووي. هناك انتقادات شديدة في الداخل الأمريكي لهذه المذكرة واعتبارها من أنها سقطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه قدم جميع أوراق الضغط حسب ما قال أحد الأعضاء في مجلس الشيوخ، قدم لإيران أو تنازل لإيران عن جميع أوراق الضغط بإنهاء الحرب والامتناع عن التهديد بالقوة العسكرية وفك الحصار البحري ورفع العقوبات ورفع التجميد عن أصولها وأموالها وإنشاء صندوق ب 300 مليار دولار للاستثمار في إعادة بناء البنية التحتية في إيران، مقابل فقط وعد إيراني بالدخول بمفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي حول برنامجها النووي. مراد،
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. إذن كانت هذه هي الأصداء، أصداء هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه هناك في واشنطن. ومن واشنطن ينضم إلينا السيد باتريك مارا، وهو الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. كما ينضم إلينا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. ومن بيروت سيد طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. ومن رام الله نهاد أبو غوش، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، لنناقش هذا الاتفاق بأبعاده المختلفة ومن كل هذه المدن ذات التأثير والمرتبطة بهذا الاتفاق. أبدأ مع سيد باتريك مارا. بداية سيد باتريك، ما الذي حققه هذا الاتفاق بالنسبة للولايات المتحدة ورئيس ترامب تحديداً؟
2: استضافتي وأرحب بالضيوف الكرام. أعتقد أن المصلحة الأولى بالنسبة للولايات المتحدة والرئيس ترامب هي القضية النووية، وهذا ما تم تسليط الضوء عليه من قبل الرئيس الأمريكي، وكذلك في النقاط 14 التي تتطرق إلى هذا الموضوع والتي تقول إن إيران لن تحصل على سلاح نووي. وهناك كذلك تطرق لمسألة اليورانيوم المخصب التي تزيد عن 440 كيلوغرام بمستوى تخصيب يصل إلى 60%، وكذلك المحادثات التي تتطرق وتناقش مستقبل عدم تطوير البرنامج النووي المدني وذلك لأهداف مدنية وفي إطار مذكرة التفاهم. هذه القضايا تعتبر مهمة للغاية. المسألة الثانية طبعا هي فتح المضيق، هذا مهم بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. كانت هذه معضلة كبيرة والتي أدت إلى زيادة في أسعار البنزين، أسعار النفط، أسعار البنزين خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يقودون مركبات بالولايات المتحدة. نحن
1: نعم سيد باتريك نشاهد، دعني ننتقل إلى هذه الصور التي توضح هنا توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة هذا التفاهم. إذن الرئيس الأمريكي خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع هناك في إيفيان في فرنسا وبقصر فرساي عفوا وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذن هناك تصفيق وكذلك ترحيب من قبل هؤلاء زعماء مجموعة السبع لهذا الاتفاق. ولو أننا سمعنا بعض الانتقادات بأن هذا الاتفاق لا ينهي أزمة الملف النووي الإيراني وأنه لا يعطي حلولاً لهذه المشكلة التي يعتبرونها يعتبرها الغرب مشكلة كبيرة بالنسبة لبرنامج إيران النووي. إذن مشاهدينا مثلما أشرنا قبل قليل، هذا هو التوقيع من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا الاتفاق الإطاري أو اتفاق مذكرة التفاهم مع إيران، طبعا فيه عدة بنود 14 بندا تم نشرها في خاصة بالنسبة للمجتمع الأمريكي ومجتمع النخب الأمريكية. وكنا سمعنا مثلما أشار زميل أحمد هزيم قبل قليل انتقادات لاذعة لهذا الاتفاق للرئيس الأمريكي على أنها تقدم الكثير من المزايا لإيران دون الحصول على الكثير من المكاسب. وهناك حتى من قارن هذا الاتفاق باتفاق فيينا في العام 2015 وقال إنه لا يرتقي إلى ذلك الاتفاق الذي حققت من خلاله الولايات المتحدة أيام باراك أوباما ما كانت تصبو إليه من التزام إيراني بعدم الحصول أو تطوير سلاح نووي وتحديد مستوى تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، بينما هذا الاتفاق لا يعطي أي التزام أو لا يوضح أي التزام من الجانب الإيراني بهذه النقطة، خاصة وأن الملف النووي الإيراني هو الملف الأكثر تعقيدا بالنسبة لهذه المفاوضات بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وهو واحد من أسباب اندلاع هذه الحرب أو شن الولايات المتحدة حربها إلى جانب إسرائيل ضد إيران في نهاية فبراير الماضي، والتي استمرت 40 يوما قبل أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ. لكن هذا الاتفاق سيكون بداية لمرحلة جديدة من خلال إعادة فتح مضيق هرمز، وكذلك رفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية والسماح لإيران بتصدير النفط، وكذلك تحقيق بعض المزايا. وكانت هناك نقطة أثارت الكثير من التعجب أو الكثير من القلق في الولايات المتحدة بين المشرعين، خاصة من إن كان من الجانب الجمهوري أو الديمقراطي، وما يتعلق بتخصيص 3 صندوق لإعادة إعمار إيران ب 300 مليار دولار. طبعا هذه النقطة كان تحدث عنها نائب الرئيس جي دي فانس في بحر هذا الأسبوع خلال مقابلة تلفزيونية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم هذا التمويل، لكن أكد أن التمويل لن يكون أمريكيا لكنه سيكون خليجيا أو من الدول الخليجية من خلال استثمارات لها في إيران في البنية التحتية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. لكن على الرغم من كل هذا التوقيع، الرئيس الأمريكي كان هدد بالعودة لإنزال القنابل على إيران وشن حرب عليها وضربات عسكرية عليها إن لم تلتزم هي بما ورد في هذا الاتفاق. وبالتالي هناك الكثير من النقاط التي تحتاج إلى مناقشات وهي مفتوحة للنقاش الآن، خاصة وأن المفاوضات النووية ومفاوضات أخرى نقاط أخرى تبدأ مناقشتها خلال فترة 60 يوما القادمة قبل أن الوصول إلى اتفاق نهائي. لا ندري إن كانت هذه الفترة ستكون كافية لإنهاء أو توصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب واتفاق سلام، أم أنها

0: ستمدد مرة أخرى. طيب، لمناقشة أبعاد هذا الاتفاق وما الذي يمثله هذا التوقيع، نعود إلى ضيوفنا. كنت أتحدث إلى الدكتور أو إلى السيد باتريك مارا في واشنطن. سيد باتريك، كانت هناك انتقادات لاذعة لهذا الاتفاق بعد التوقيع عليه ونشر نصه من قبل مشرعين أمريكيين، فما الذي يخيفه؟
1: أعتقد أنه من المهم أن نشير أننا رأينا فقط ملخصاً لنص مذكرة التفاهم، لم نرى الصيغة الأساسية، وبالتالي فإن البيت الأبيض قال إن هذا ملخص لنص المذكرة. هناك حالة من الإرباك داخل الولايات المتحدة، خصوصا فيما يخص صندوق 300 مليار دولار. ليس هناك تفاصيل بشأن هذا الصندوق، وليس هناك كذلك تفاصيل كثيرة بشأن الأصول المجمدة. الإدارة الأمريكية لطالما قالت إن هذه الأصول المجمدة ستكون على أساس الأداء الذي ستقدمه الولايات المتحدة. ليس واضحا إن كان الأمر سيكون كذلك أم لا، هل سيكون حسب أو مشروط بسلوك إيران. وهناك قضايا أخرى تتعلق برفع العقوبات على النفط الإيراني خلال مذكرة التفاهم. هذا الأمر طبعا هو مفهوم أكثر، ورفع العقوبات على النفط الإيراني يسمح للإيرانيين بتصدير نفطهم بطريقة سلسة، ويتم من خلال خفض أسعار النفط. أعتقد هذه تعتبر القضايا الأكبر، القضايا العالقة إن صح التعبير، التي سمعتها حتى الآن.
0: ننتقل إلى طهران، إلى سيد مختار حداد. سيد حداد، ما الذي حققه هذا الاتفاق بالنسبة لإيران؟
2: لكم والمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء، كيف يعني؟ أولا، هذا الإصرار الإيراني على البنود 14، وتعرفون يعني أساس هذا الاتفاق جاء على أساس مقترحات إيرانية. هناك الرئيس الأمريكي أراد إدخال تغييرات جذرية ويجعل الاتفاق يكون من جانب واحد، يعني دون أن يعطي شيئا لإيران. ولكن يعني إيران حققت برأيي إنجازات مهمة في هذا الاتفاق، سواء يعني البند الأول الذي يتحدث عن عدم فصل الجبهات وإنهاء الحرب في جميع الجبهات، حتى يعني موضوع الأموال الإيرانية المجمدة، رفع العقوبات، وكذلك يعني رفع الحصار على الموانئ، وكذلك موضوع عدم التدخل في شؤون البلدين. يعني هذا أكثر شيء ينطبق على الولايات المتحدة التي معروفة يعني كانت تدعم الجماعات الإرهابية، وكذلك دورها في هذا المجال وتدخلها في شؤون إيران الداخلية من خلال دعم تلك المجموعات. ونتذكر يعني أيام الحرب هو الرئيس الأمريكي كان يعترف بأنه أرسلنا أسلحة مثلا للمجموعات الإرهابية المعارضة. فلذلك يعني هناك إيران برأيي حققت الكثير من الإنجازات في هذا الاتفاق. وفي نهاية المطاف، هذا الاتفاق يعني يكون على قاعدة ربح للجانبين، على قاعدة الأخذ والعطاء، وهذا حصل يعني بشكل نسبي في هذا.
0: إذن قاعدة سيد حداد، قاعدة رابح، يجعلنا نتساءل ما الذي قدمته إيران في المقابل؟
2: يعني هناك إيران في هذا الجانب يعني هي كذلك قدمت تعهدا وأكدت أصلا على ما كانت يعني هي تؤكد عليه منذ سنوات، بأن إيران لا، برنامجها النووي لن يتجه إلى الجانب العسكري، أو لا أصلا إيران ترغب بذلك، وهذا موجود داخل نص الاتفاق. وباعتقادي هذه تكون أهم جزئية، يعني هذه مذكرة التفاهم تكون أساس لمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي السلمي. يعني هناك شهدنا يعني مرتين الولايات المتحدة تفاوضت إيران، وفي النهاية استغلت يعني على فكرة تلك المفاوضات من أجل الحرب على إيران. يعني يبدو يعني تم بناء مرحلة جديدة في هذا المجال من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي فيما يخص يعني برنامج ايران النووي السلمي، لانه في تلك المفاوضات هناك لن يتم بحث يعني ملفات

0: الإسرائيلية. لكن قبل ذلك ننتقل إلى سيد نهاد أبو غوش في رام الله. سيد نهاد، هل يمكن القول إن هذا الاتفاق قد تجاوز الاعتراضات الإسرائيلية؟
1: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. هو تجاوز إسرائيل ومشاركتها بالكامل، يعني هي إسرائيل لم تكن شريكة ولا حتى مطلعة على سياق التفاوض ولا على هذه البنود، مع أن بالتأكيد أن مصالح إسرائيل تؤخذ بعين الاعتبار لدى الإدارة الأمريكية. وأنا أؤكد على ما ذهب إليه الأستاذ طارق من أن البند الأول هو أثار غضب إسرائيل لأنه أكد أو عزز فكرة الربط بين الجبهات وبين إيران ولبنان، أعطى إيران نفوذا أو يعني سلطة ما وصلاحية للتدخل في الشؤون اللبنانية. لكن هذا البند الإشكالي الذي يتحدث عن أن الاتفاق النهائي سيؤكد على إنهاء الحرب تفهمه إسرائيل وترجمته وفسرته، والصحف العبرية تتحدث بذلك بأنه يعطي إسرائيل مهامشا لحرية العمل، كما أنه لا يفرض عليها الانسحاب. وبالتالي الجيش الإسرائيلي أو المستوى الأمني العسكري الإسرائيلي وجه رسالة للحكومة هذه الليلة تشمل ثلاثة مطالب رئيسية، هي حرية العمل والاحتفاظ بشريط أمني وتفكيك سلاح حزب الله، طبعا عملا باتفاق 1701 واتفاق نوفمبر 2024. إنما بشكل عام إسرائيل غاضبة جدا، مستاءة جدا. البعض يصف الاتفاق بأنه كارثي. نتنياهو نفسه لا يتحدث صمت مطبق باستثناء الشريط الذي بثه وتبجح فيه بأنه قضى على البحرية وعلى وأنقذ إسرائيل من شبح موت جماعي وحرب نووية وما إلى ذلك. لكن في إسرائيل بشكل عام يقدرون بأن هذا الاتفاق هو كارثة استراتيجية لإسرائيل. معظم القيادات الرئيسية في الحكومة لا تتحدث أو يبدو أنها منعت من الحديث، لكن أشخاص أقل أهمية مثل أعضاء الكنيست ومساعدين الوزراء يتحدثون، والبعض يتهم بأن هناك من خان اليهود، يعني وتحديدا يوجهون أصابع الاتهام للثنائي
0: سيد أبو غوش. سيد أبو غوش، منع مسؤولين وازنين في الحكومة من التحدث والسماح لمسؤولين أقل درجة مثل ما أشرت بالحديث، ما المقصد منه؟
1: طبعا يعني أحيانا تصدر المواقف الرسمية تحت عنوان صرح مصدر مسؤول أو صرح مصدر رسمي أو ما إلى ذلك، يعني هذا يرد يعني. وأحيانا يمكن أن نستشف مواقف نتنياهو والمسؤولين من خلال تحليلات صحفيين ومحللين مقربين جدا.
0: نعم سيد أبو غوش، حتى نقرب الفكرة، أنا مقصدي من السؤال كان بين التوجه أو الخطاب الداخلي وكذلك الرسائل التي قد تفهم من الخارج خاصة من الجانب الأمريكي الحذر جدا في هذه المرة حتى لا يتم التخريب بين قوسين على هذا الاتفاق الذي تم توقيعه.
1: السبب بسيط، هم لا يريدون أن يغضبوا الرئيس ترامب الذي يبدي حساسية شديدة تجاه أي يعني زيادة في الوتيرة. يعني ترامب وصف نتنياهو اليوم حتى اليوم يعني أنه يفتقر إلى الحكمة وأنه حماسي أكثر من اللازم. هذا نتنياهو أمضى أطول فترة رئاسة وزراء في تاريخ إسرائيل، حوالي 18 عاما، يبدو في نظر ترامب كشخص متهور. وبالتالي هم لا يريدون أن يزيدوا الطين بلة، ويدركون أن إغضاب ترامب الشخص والمساس بهيبته وبشخصه يمكن أن يجر عليهم نتائج وخيمة، وليس بايدن وليس أي شخص آخر. ولذلك هم ينتقدوه لكن ما بين السطور وبدون أن يورطوا الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو في يعني مواجهة زائدة عن الحاجة. إنما هناك استياء عام، هناك من يصف هذا الاتفاق بأنه كارثي. ربما يعني مضطرة إسرائيل إلا أن تبحث عن ثغرات في هذا الاتفاق وتراهن على أن الزمن كفيل أيضا بإيجاد فرص أخرى لترميم العلاقة مع الولايات المتحدة، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الحساب لم يغلق بعد مع إيران، وأن الجيش يعزز قدراته لجولات مقبلة ومحتملة من المواجهة مع إيران.
0: سيد باتريك مارا، سمعت لما ذكره سيد أبو غوش، إسرائيل قد تبحث عن ثغرات في هذا الاتفاق لتتحرك من خلال

0: الآلهة، فهل يمكن لإسرائيل أن تعرقل هذا الاتفاق أو مضيه قدما، خاصة في ونحن على مقبلون على فترة مفاوضات تستمر شهرين؟
1: نعم، بإمكان هذا الأمر أن يحدث، لكن هناك عدد من النقاط التي لابد أن أشير إليها. نعم، الولايات المتحدة دولة حليفة لإسرائيل، لكن في الآن ذاته الولايات المتحدة تريد أن ترى دولة لبنان تكون دولة ذات سيادة يقودها اللبنانيون، ولا تتم الإملاءات من قبل مجموعة مسلحة، مجموعة حزب الله. لذلك الولايات المتحدة قدمت للقوات المسلحة اللبنانية مئات الملايين من الدولارات لوقف حزب الله. الولايات المتحدة جادة بشأن السلام في لبنان، لذلك الولايات المتحدة تستضيف المحادثات الجارية بين كل من إسرائيل ولبنان، وهذا التحرك هو تاريخي. وكما تمت الإشارة فإن الاجتماع سيجري مجددا في 22 يونيو، والرئيس الأمريكي كان محبطا قليلا في الأسابيع القليلة الماضية تجاه رئيس الوزراء نتنياهو. هذا لا يعني أن الرجلان ليس أصدقاء لبعضهما البعض، وأن الدولة الأمريكية ليست حليفة لإسرائيل، لا، لكن الولايات المتحدة لا تريد أن تبقى حزب الله أو يبقى حزب الله مسلحا داخل لبنان. وإسرائيل بإمكانها أن تتدخل، لكن بإمكان من يفعل ذلك، لكن الرئيس الأمريكي ربما قد يحاول وقف رئيس الوزراء، وكذلك ربما قد تبقى عملية التواصل مفتوحة ما بين الرجلين، خصوصا على الحد الأدنى من قبل القنوات الدبلوماسية. إسرائيل تدرك موقف الولايات المتحدة بشأن المسار مع إيران وكذلك المسار مع لبنان.
0: سيد طارق حداد، إيران ما هي الضمانات التي حصلت عليها من خلال البند الأول الذي يضمن الذي تحدث عن انتقل إلى إيران؟ سيد مختار هل تسمعني؟
2: نعم.
0: جميل. أريد أن أسألك عن موضوع الضمانات التي حصلت عليها إيران فيما يتعلق بالبند الأول المتعلق بوحدة الساحات ووقف الحرب في جميع الساحات، بما في ذلك لبنان.
2: يعني في الليلة الأخيرة قبل يعني إعلان إيران ردها النهائي على الاتفاق، هناك عندما الكيان الصهيوني ظهرا استهدف الضاحية الجنوبية، إيران كانت تريد أن تقوم بعمليات، وهناك وكانت جاهزة لتلك العمليات، يعني حتى استعدت المنصات لكي تستهدف إسرائيل. ولكن هناك يبدأ الجانب الأمريكي وعبر الوسطاء تعهدا بأن يتم إدراج كذلك أو ضمن يعني هذا الاتفاق أمريكا تضغط على الكيان الصهيوني لكي يخرج القوات الصهيونية وتخرج القوات الصهيونية من جنوب لبنان. فلذلك يعني كل بند من هذه البنود لديه بعض التفاصيل وبعض يعني التعهدات يجب أن تنفذ من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك لا يمكن مثلا نقول أو للصهاينة أن يأتوا ويفسروا بنود الاتفاق ويقول هذا يعني لديه لا يكون لنا ضوء أخضر بأنه مثلا إذا هذا البند من الاتفاق يقول أن سيتم التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار أو للحرب بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي. يعني بهذه الحالة إذا الكيان الصهيوني يريد أن يستمر بالعمليات، يقوم بالقصف، يقوم بالاستهدافات، ويقوم باستمرار يعني عمليات التي تشكل خطر على أمن واستقرار المنطقة، ورأينا يعني رئيس وزراء الكيان الصهيوني ما زال يهدد إيران. فلذلك يعني ذلك سيدمر اساسا كل هذه المفاوضات. وانا اقول لكم يعني حتى في ذروه هذه المفاوضات اذا الكيان الصهيوني قام باي تحرك يعني يكون خرق لوقت اطلاق النار مثلا جاء واراد ان يقوم بعمليات ضد ايران او يستهدف الضاحيه الجنوبيه لبيروت او مدينه بيروت حتى سيكون هناك رده فعل من جانب ايران.
0: لكن سيد حداد حتى
2: فصاعدا كارا.
0: نعم سيد حداد، لماذا عفوا على المقاطعه، لكن لماذا لم تستبق ايران قطع الطريق على

0: إسرائيل للتوجه إلى في هذا الاتجاه من خلال البند أكثر وضوحاً لا يعطي إسرائيل المجال للمراوغة مثلما ينص عليه البند والثغرة التي أشار إليها قبل قليل سيد طارق ترشيش.
1: شوفوا من الآن فصاعدا هذه مسؤولية الولايات المتحدة أن تقوم بلجم إسرائيل وسيطرة الكيان الصهيوني، ولكن يعني حتى إذا هذا البند كان لم يكن في هذه الجزئية، الكيان الصهيوني كان يبحث عن شيء لكي يستمر بعملياته، وهذه حقيقة. وواضح أن هذه الإدارة الأمريكية لا أعرف، يعني يبدو لأنها لا تستطيع أن تسيطر على الكيان الصهيوني، وهناك يوجد بينهم تبادل أدوار. ولكن في نهاية المطاف نحن أمام هذه الإدارة الأمريكية، هذه كذلك هذه نقطة مهمة، يعني رئيس أمريكي يغير مواقفه، إدارة أمريكية هي لا تحترم كثيرا يعني الاتفاقيات، أو يعني لا تقوم بمساعي كثير كبيرة مثلا لمنع الكيان الصهيوني من مثل هذه الإجراءات، وهي أصلا قامت بهذه الحرب من أجل طموحات إسرائيل ونتنياهو. ولكن في نهاية المطاف لا، هذا البند يعني لا أعتقد يعطي مثل هذه الرؤية بأن إسرائيل تكون لديها حرية الحركة، لا. يعني الآن نحن هناك يوجد وقف إطلاق نار وفق هذا البند، إذا تريد إسرائيل يعني أن تقوم بالعمليات أو تستمر بالعمليات في ذروة المفاوضات، يعني هذا معناه سيكون انهيار المفاوضات. يعني هل الجانب الأمريكي يريد انهيار المفاوضات؟ يسمح للجانب الإسرائيلي يقوم بأي شيء، فهذه ستخلق مشكلة، هناك لا يتحقق أي شيء، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة التي دائما كانت تتحدث عن مفاوضات والتوصل إلى اتفاق مع إيران. ولكن في المقابل إيران واضحة، بيان مقر خاتم الأنبياء وضح موقف إيران تجاه هذه الإجراءات الإسرائيلية.
0: سيد طارق ترشيشي، الوفد المفاوض اللبناني الذي سيذهب إلى واشنطن في الجولة القادمة، بأي نفس سيذهب هذه المرة بضوء الاتفاق الذي تم التوقيع عليه؟
2: يعني يفترض استاذ مراد انه الوفد اللبناني ذهب هاي المره يعني محصن وبموقف يعني يلقى دعم هذا التوافق الاقليمي الدولي الذي عبرت عنه المذكره الامريكيه الايرانيه، وس يعني يطلب بوضوح الانسحاب الاسرائيلي، وقف اطلاق النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي وتأمين عودة النازحين وإطلاق الأسرى، هاي يعني هذا الموضوع إطلاق عملية الإعمار. هذا هناك توافق لبناني بين السلطة وكل القوى السياسية في لبنان على هذا البرنامج اللي هو أصلا مطروح منذ اتفاق 2024، والذي كان يفترض أنه لجنة الميكانيزم هي اللي تشرف على تنفيذه لهذا البرنامج. وهذا البرنامج يعني ضمنه القرار 1701، وحصل يومها أنه تم انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني، والجيش سيطر على حوالي 280 مركز وصادر أسلحة، والإسرائيلي يومها انسحب من مناطق وبقي في 5 مواقع. الآن أستاذي يعني الولايات المتحدة الأمريكية أنا في رأيي ينبغي أن تدعم الموقف اللبناني كونها هي راعية المفاوضات أيضا، يعني إلى اتفاقها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المذكرة، هي راعية المفاوضات اللبنانية، يعني عليها أن هي يعني تبادر. بالإعلام الإسرائيلي اليوم تم تسريب كثير من الكلام أنه الوفد الإسرائيلي ذاهب لتسريع اتفاق مع لبنان، وبحيث أنه يعني يتم هذا الاتفاق خارج إطار المذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني. لا، لبنان رايح فعليا يعني يريد إنهاء حال الحرب، ويريد التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل لإنهاء حالة الحرب. لكن كلام الدور كمان الرئيس،
0: نعم سيد
2: كلام الرئيس، اسمح لي
0: تفضل.
2: الرئيس كلام الرئيس ترامب اليوم لنتنياهو بيقول اني قلت له ان يتعامل بلطف مع لبنان، يعني ما بعرف شو قصده باللطف، يعني مش كان لازم ان يقول له مثلا انسحب من لبنان مثلا؟ هل سيقول له انسحب من لبنان؟ هل الجانب الامريكي سيبادر في خلال هذه المفاوضات ان يطلب من الاسرائيلي انسحاب من لبنان؟ لانه فعلا الانسحاب الإسرائيلي من لبنان يعني تلقائيا يؤدي إلى معالجة موضوع سلاح حزب الله وكل هذه المسائل التي تشكو منها.

0: إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لتحدث عنه ضيفك من أمريكا، يعني ما هذا أمر مربوط بالانسحاب الإسرائيلي. يعني دائما يطلب من لبنان ويطلب من حزب الله والآخرين أنه وقفوا. طيب ما في بالمقابل
1: عم بيقول وهذه النقطة التي كنت أريد أن أسألك عن السيد طارق، دائما نعم كان يلقى باللوم أو نعم يتم الإملاءات نعم على لبنان، لكن ما هو أنت أشرت إلى أن أو طالبت الولايات المتحدة بتقديم دعم للبنان في المحادثات القادمة، أي نوع من الدعم نعم يحتاجه لبنان الآن وبأي صيغة؟
0: يعني يحتاج لبنان أنه تنفيذ الاتفاق 2024 اللي هو أصلا يعني هلا شو اصلا شو مطالب لبنان يا استاذ؟ مطالب لبنان في هذه المفاوضات هي انهاء يعني انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانيه، لانه موضوع السلاح متفق على معالجته داخليا في اطار استراتيجيه الامن الوطني بقرار حكومي. يعني الحكومه اخذت قرار بحصريه السلاح ضمن برنامجها البويزاري في بند اسمه حصريه السلاح بيد الدوله وإقرار استراتيجية أمن وطني. استراتيجية الأمن الوطني هي التي تعالج هذا السلاح، كيف يتم التعامل معه، كيف يتم مصادرته أو عدم يعني هن الشأن داخلي. يعني عندما يقول بعض السياسيين وقيادة حزب الله وآخرين أنه هذا شأن داخلي، هو فعلا شأن داخلي يعالج. إذا انسحبت إسرائيل تبطل كل المبررات لبقاء هذا السلاح. يعني هذا السلاح سبب وجوده هو هذا الاحتلال الإسرائيلي. إذا انسحبت إسرائيل فالدولة ستستلم كل الأمن في منطقة جنوب الليطاني، وينتشر الجيش اللبناني وهناك قوات يونيفيل. واليوم الرئيس نبيه بري اليوم طرح قصة أنه ينبغي هذه القوات أن تبقى، لأنه القرار 1701 يعني يوكل إليها المهمة التي لم تستكملها بعد قوات اليونيفل. فبتقديري أستاذ أنه الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الرئيس ترامب يبدي في كل المناسبات أنه يريد أن يحقق السلام في لبنان وكذا، بس أنه عم يطرح أحيانا مسائل يعني يتوقف عندها حتى المؤيدون للسياسة الأمريكية في لبنان. إنه عندما يطرح موضوع التدخل السوري في موضوع لبنان لمعالجة موضوع نزاع سلاح حزب الله، يعني هذا شو يعني؟
1: ولو أن سوريا نفت السلام في لبنان، سوريا نفت أي دور لها في هذا
0: يعني هذه مسألة
1: نعم.
0: يعني سوريا اليوم غير سوريا السابق، النظام السابق. أكيد وسوريا اليوم ملتهي بمسائلها يا أستاذ.
1: أكيد سيد طارق،
0: عندما تتحكم سوريا في
1: ربما نعم. أحيانا هناك رسائل متعمدة، ربما لخلط الأوراق، ربما كذلك تخفيف ربما الضغط على الجانب الإسرائيلي، لما لا؟ لكن نحاول نفهم ذلك شيئا فشيئا. ننتقل إلى سيد نهاد أبو غوش. سيد نهاد، إذا كيف ينظر إسرائيليا إلى المفاوضات المحادثات أو الجولة القادمة المحادثات مع لبنان في واشنطن في ضوء ما تحقق إلى حد الآن من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: نعم، هنا توجد مفارقة غريبة. إسرائيل اكتشفت متأخرة أن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية قد تفيدها في مواجهة حزب الله، ليس فقط لإعطاء شرعية للحرب بل أيضا لتأجيل الانسحاب. لماذا تقدم الانسحاب مثلا لإيران ولا تقدم للحكومة اللبنانية التي هي ليست طرفا يعني معاديا مثل إيران؟ وبالتالي يعني أصبح مطلب الانسحاب مطلبا أقوى بكثير مما سبق. لكن بالتأكيد أنه هناك ملفات كثيرة الحكومة الإسرائيلية ستحاول أن تنتزع منها قدر الإمكان، بما في ذلك استمرار الحكومة في تطبيق مبدأ حصرية السلاح ونزع سلاح حزب الله، وطبعا لاحقا ترسيم الحدود. أما موضوع الانسحاب فهو ليس وشيكا على الأغلب، يعني لن يكون قبل الانتخابات الإسرائيلية، لأنه نتنياهو حين كرر أكثر من مرة أنه لديه خط أصفر في لبنان وفي سوريا وفي غزة، فبالتأكيد أن هذا كان خطابا انتخابيا وهو لن يقوم بأي انسحاب على الإطلاق. إنما يعني إسرائيل كانت تتعامل مع الحكومة اللبنانية أنها طرف ضعيف لا يستطيع أن يفرض إرادته على حزب الله ولا أن ينزع سلاحه، لكنها تفيد يعني بمنحها شرعية لمحاربة حزب الله من جهة، ومن جهة ثانية طبعا تفتح أفقا نحو تطبيع واسع وشامل في المنطقة العربية كلها، وبالتالي المذبحة تكر يعني واحدة وراء الأخرى، الدول العربية، الاتفاقات الإبراهيمية وما إلى ذلك. إنما الآن بعد الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، واضح أن الحسابات الإسرائيلية اختلفت تماما، اضطربت. يعني فكرة إسرائيل السابقة التي كان يرددها نتنياهو دائما بأنه سيعيد رسم خريطة الشرق الأوسط من خلال السلام المبني على القوة، هذه تبددت تماما، واختفت بعض الشعارات التي كان يرددها طوال الوقت مثل القضاء على النظام الإيراني. فأتت إسرائيل يعني أكثر تواضعا، وربما تعود إلى حجمها الطبيعي وتركز على ملفاتها الخاصة اللصيقة بها مثل الملف اللبناني والملف الفلسطيني، بينما موضوع إيران ترك تماما هذا الملف للولايات المتحدة تتحكم به. وبالتالي لعل الدرس الأبلغ في كل ذلك هو أن هناك حدودا للقوة الإسرائيلية، لا يمكن للقوة أن تفرض كل شيء. وبالنسبة للمفاوضات مع لبنان، يعني هذا الأمر يرتبط أيضا بالحكومة اللبنانية. أنا أعتقد أن الحكومة اللبنانية يجب أن تجيد توظيف كل أدوات القوة التي تملكها، وبعضها يعني هي مكان من قوة كامنة، ليس بالضرورة أن تكون عسكرية. مثلا علاقاتها الدولية والعربية، فرعيتها، حتى يعني أهمية لبنان البلد بتراثه وثقافته وجالياته المنتشرة بالعالم، كل هذه عوامل قوة إذا استثمرت جيدا بالتأكيد ستوفر، بالإضافة إلى ما ورد عن لبنان. الفقرة الأولى شملت كلمة لبنان 3 مرات، وهذه مسألة مهمة، أن توظف كل عناصر القوة هذه لانتزاع كل حقوق لبنان الوطنية بما في ذلك الانسحاب واستعادة الأسرى
1: لكن سيد أبو
2: ووقف
1: غوش، نعم سيد أبو غوش، إسرائيل التي أحست أنها قد طعنت في الظهر من خلال هذا الاتفاق بين واشنطن وطهران، ألا تعتقد أنها قد تحاول أن تنتقم لنفسها وأن ربما تنتزع أكثر ما يمكن انتزاعه من المكاسب من خلال المحادثات مع الجانب اللبناني، وبالتالي ستتعنت أكثر خاصة فيما يتعلق بموضوع الانسحاب؟
2: أنا أعتقد أن لكل شيء كلفته. يعني حاول نتنياهو أن يفعل ذلك مرارا وتكرارا، هو دائما معه هامش للتحرك بحرية، لكن إذا بالغ بهذا الهامش إلى درجة الإضرار بمصالح الولايات المتحدة والتشويش على السياسات الأمريكية، واضح تماما أن ترامب لا يتساهل معه على الإطلاق، ويمكن أن يتعامل معه بفظاظة وقسوة. تسريب المكالمات كان أمرا مقصودا، التوبيخ المتكرر عدة مرات والكلام المسيء لنتنياهو هذا ليس أمرا، يعني البعض يصف أنه هذه طبيعة الرئيس ترامب، هكذا هو، هذه هي لغته، هذا هو أسلوبه. لا، هذا لا يحدث بين رؤساء دول بهذه الطريقة. وبالتالي المشكلة هي أن نتنياهو دائما يحاول أن يوسع الهامش الذي يتمتع به فيما هو ضروري وما هو غير ضروري. يعني حين يقول ترامب ليس بالضرورة أن تنهار البنايات في بيروت، هو يقصد أنه الضربات يجب أن تكون مركزة ومحدودة وجراحية كما يقولون، أو نقطية، بمعنى أنه هناك هدف يتحرك للإضرار
1: نعم.
2: بإسرائيل كما يعني كانوا يفسرون موضوع حق الدفاع عن النفس، لكن لا أن يعني يتسببوا بانهيار بنايات والمبالغة في جباية الثمن من لبنان و عدم التناسب في الردود، وهذه سمة مميزة لإسرائيل في كل حروبها، يعني سواء في غزة أو في لبنان أو في إيران. يعني في غزة منذ وقت إطلاق النار حتى الآن هناك 1000 شهيد، وليس هناك أي عملية عسكرية نفذتها المقاومة. هذه بلا شك يعني ردود غير متناسبة، يدركها الأمريكي ويراها جيدا، ويعرف أن إسرائيل تبالغ في ردود فعلها، وهذا ما فعلته في لبنان. يعني ربما هناك
1: لذلك
2: أمور
1: سيد
2: مسكوت
1: أبو
2: عنها.
1: غوش يجب مراقبة التحرك الأمريكي والمواقف الأمريكية في الفترة القادمة لأنها ستكون حساسة جدا. سيد باتريك مارا، ونحن مقبلون على جولة جديدة من المحادثات التي ترعاها واشنطن بين إسرائيل ولبنان، ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن والرئيس الأمريكي تحديدا إلى لبنان في هذه المرحلة مثل ما طالب سيد طارق ترشيش؟
3: أعتقد أن هناك مسألة مهمة لابد من الإشارة إليها تتعلق بتمويل إيران للوكلاء مثل حزب الله. وربما هنا قد أقول إذا كنا لننظر إلى الصياغة الكاملة لمذكرة التفاهم لابد أن تكون هناك أحكام متضمنة تسمح للولايات المتحدة لإثارة مسألة الوكلاء دونما أن تتم الإشارة وبشكل كامل في الملخص أو حتى في الصياغة القانونية لمذكرة التفاهم. لماذا؟ إذا لم نتناول قضية التمويل، تمويل الوكلاء مثل حزب الله، فإن الوضع سيستمر ويبقى مشكلة بالنسبة لإسرائيل، وأن هذا الأمر سيستمر في كونه مشكلة بالنسبة لحكومة لبنان. وهنا قد أقول أنه في المسار الإيراني أنه خلال 60 يوما مرحلة التفاوض بشأن مذكرة التفاهم سيتم التطرق لقضية الوكلاء من أجل الوصول إلى قرار بشأن هذا الموضوع، وربما الولايات المتحدة ستربط ذلك بالعقوبات، ربما الولايات المتحدة ستربط ذلك بالأصول المجمدة. هذه ستعتبر من القضايا الأساسية على الأقل من المنظور الأمريكي، وهذا هو الأساس المنطقي الذي يستخدمه نتنياهو عندما يقول ويبرر تواجد إسرائيل في جنوب لبنان، ويبرر هجوم إسرائيل المتواصل لحزب الله داخل لبنان. وكما أشار الرئيس الأمريكي وأشار الضيف أنه لم يقم بعملية استهداف بطريقة نقطية كما قال ضيفكم، أو بطريقة جراحية كما كان يشير الرئيس الأمريكي كذلك. قضية الوكلاء لابد أن يتم التعامل معها في مسار التفاوض الإيراني.
1: إذن سردية الوكلاء هذا من خلال المفاوضات التي ستبدأ وتستمر لشهرين مع الجانب الإيراني، لكن ماذا عن الجانب الآخر؟ ما الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة لتثبيت هذا الاتفاق حتى لا ينهار من خلال ضبط سلوك إسرائيل؟
3: لقد رأيتم الرئيس الأمريكي حتى الآن، رأيتم أنه تحدث وبطريقة صارمة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي وبشكل مباشر، ولقد عبر عن امتعاضه وعدم رضاه عن كيفية التعامل مع القضية اللبنانية وكذلك الآثار التي نجمت عن استهداف إسرائيل والآثار على المجموعات السكانية المدنية، وكان ذلك بسبب استهداف حزب الله لإسرائيل. الرئيس ترامب ربما قد يحتاج أن يكون الفاعل الأساسي من أجل كبح جماح رئيس الوزراء نتنياهو حتى تبقى الأمور في نصابها. لكن الولايات المتحدة من خلال استضافتها لهذه المحادثات التي ستبدأ من 22 يونيو، فإن الولايات المتحدة تأخذ الأمور بجدية، وبالتالي الأمور ستركز على القضية الإيرانية والقضايا الأخرى كذلك. لا ندري ما سيتم اعتماده في 22 يونيو، لأن القضية الأساسية هي قضية حزب الله، وجزء كبير من ذلك هو جزء كذلك من المسار الإيراني.
1: سيد مختار حداد، مثل ما أشار سيد باتريك مرة، موضوع تمويل الأذرع أو ما تسميه إيران بجناح المقاومة في المنطقة خاصة ما يتعلق بحزب الله سيكون محوريا في المحادثات القادمة، وبالتالي ما هي نظرة إيران بالنسبة لهذا الموضوع في ظل الطرح الأمريكي الذي قد يطالب بإنهاء دعم إيران لهذه الأذرع في المنطقة وعلى رأسها حزب الله؟
4: ما طرحت في هذا المجال هي كانت تكهنات إعلامية وبعض المصادر تتحدث بذلك يعني من جانب أمريكا، ولكن عمليا هذا غير مدرج على برنامج المفاوضات. المفاوضات واضحة ستتركز فقط حول برنامج إيران النووي السلمي، وأساسا إيران يعني منذ اليوم الأول عندما طرحت هذه المفاوضات لأول مرة قبل حرب الـ12 يوما، وحتى بعد ذلك عندما عادوا إلى طاولة المفاوضات قبل يعني العدوان على إيران في يوم 28 فبراير، إيران أكدت بأن هناك موضوع أولا دعم إيران لقوى المقاومة، وموضوع القدرات الصاروخية الإيرانية هذا إيران لن تتفاوض حوله، وهذه السياسة الإيرانية لن تتغير، يعني إيران لن تتفاوض لا على قدراتها الصاروخية ولا حول يعني حلفائها وكذلك قوى المقاومة. وهذا لا أعتقد
1: وإن ربطت الولايات المتحدة مفاوضاتها واستمرارها مع الجانب الإيراني بالموضوع الاقتصادي وما يتعلق بالعقوبات والتمويل وما إلى ذلك مثل ما أشار سيد باتريك مارا،
4: هذا واضح أنه هذه العقوبات لماذا سيتم رفعها، وهذا مدرج يعني ضمن مذكرة التفاهم والتفاهمات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك أحد يطالب يأتي يقول داخل من النواب الأمريكان أو يعني من المسؤولين الأمريكان هذا إيران غير معنية به، الاتفاق واضح، المذكرة واضحة لم تذكر هذه الأمور، فلذلك يعني باعتقاد إيران غير معنية بهذا الأمر ولا أساسا تقبل أنه يتم إدخال هذا الموضوع ضمن هذه المفاوضة.
1: سيد طارق ترشيشي، بالنسبة للبنان الآن في ظل كل هذه ما يجري حاليا، ما هي الأوراق التي يملكها بيديه للمضي قدما في محادثات قد تجنبه الدخول في أوتون حرب جديدة مع الجانب الإيراني، عفوا مع الجانب الإسرائيلي؟
0: يعني أستاذ، الأوراق اللي بيملكها لبنان، أولا وحدة الموقف الذي سيذهب فيه الوفد المفاوض والأهداف المحددة والتي لا يختلف عليها أحد، على الرغم من الاختلافات في موضوع يعني حتى موضوع التفاوض المباشر الذي يعترض عليه الفريق الثنائي الشيعي وحلفائه لم يعد يعني شيئا يتوقف عنده كثيرا، بدرجة أنه اليوم أمين عام حزب الله نصح الدولة اللبنانية عندما كان يقول أنه نحن ضد هذه المفاوضات المباشرة، نصح الدولة اللبنانية بأنه تنتبه من هذه المفاوضات، وأنه لكن في الأوراق هذه أحد الأوراق أنه في لبنان رايح على الوفد ببرنامج موحد، شو ما هو المطلوب، يتكل كمان في الموقف الأمريكي، يفترض أنه يكون إلى جانب لبنان هلأ من هذا التفاهم. أنا أعتقد أستاذنا يعني لبنان ما عنده مطالب تعجيزية، يعني مطالب حق هي فعلا اللي عم يطلبوا لبنان، مطالب حق الدولة اللبنانية عم تطرح الانسحاب، وأنه نحن حاضرين للتفاهم على الترتيبات الأمنية التي تنهي حال الحرب. يعني لبنان يطلب إذا كان لابد من يعني هناك اقتناع أنه بالمبدأ أن يحصل وقف إطلاق نار، أما الانسحاب فلبنان أعتقد أنه وطن نفسه أنه لن ينال انسحاب كامل إسرائيلي دفعة واحدة، رح يكون انسحاب تدريجي على الأرجح، يعني مش انسحاب كامل إلا إذا الولايات المتحدة الأمريكية بلحظة ما الرئيس ترامب قرر أنه يطلب من إسرائيل الانسحاب الكامل من لبنان، وهذا أنا برأيي مستبعد.
1: إذا المهم أنه طول النفس، طول النفس وطول
0: يعني
1: وطول
0: لبنان الصبر. لبنان على الأرجح يعني ليس هناك في الأفق أنه أن يحصل اتفاق قريب، أنه هذه المفاوضات قد تجرجر 60 يوما أستاذ.
1: نعم جميل، ننتقل إلى سيد نهاد أبو غوش، نعود إلى الجانب الإسرائيلي والقراءة الإسرائيلية لهذا الاتفاق، خاصة في ظل وجود استحقاقات انتخابية بالنسبة للإسرائيليين، فما هي الحسابات الإسرائيلية أو ما الجديد الذي أحدثه هذا الاتفاق، التوقيع على هذا الاتفاق على الحسابات الإسرائيلية الداخلية سياسيا طبعا؟
2: يعني أولا الملاحظات الإسرائيلية كثيرة جدا على الاتفاق، بعضها مرتبط بالبند الأول الخاص بوحدة الساحات، هناك ملاحظات جدية حول البندين الثامن والعاشر أيضا، البند الذي يرتبط بكمية اليورانيوم عالي التخصيب، حيث أنه الاتفاق واضح أنه عملية تسهيل هذه الكميات ستجري على أرض إيران، لكن البند لا يمس إيران في التخطيط، وبالتالي تخشى إسرائيل من إمكانية أنه الإيرانيين يمتلكوا القدرة في كل وقت على استمرار وتكرار عمليات التخطيط العالي إلى درجة أن تصبح دولة عتبة نووية. كذلك البند الثامن المرتبط بالإفراج الفوري عن الأموال الإيرانية وعن طبعا قرار وزارة الخزانة الأمريكية برفع العقوبات. تقول إسرائيل أن الولايات المتحدة أعطت إسرائيل أو وفرت لإيران فرصة الإفراج عن مئات ملايين مليارات الدولارات دون مقابل. هذا الأمر بمجرد التوقيع سيجري، وبالتالي هذا سينعش الدولة الإيرانية والنظام الإيراني، ويمكنه من دعم حلفائه من جهة، وأيضا يمكنه من تثبيت سيطرته على الدولة على المجتمع الإيراني. يعني هنا الملاحظ أنه في خطاب نتنياهو تراجع مطلب إسقاط النظام الإيراني إلى مطلب وسيط اسمه تهيئة الظروف لإسقاط النظام الإيراني، ثم غاب هذا المطلب تماما بعد هذا الاتفاق. وبالتالي إسرائيل عليها الآن أن تنكف على ذاتها وأن تذهب. يعني لذلك لجأ نتنياهو إلى يعني افتعال قصص ليست واردة على الإطلاق، منها قضية يعني أنه حمى إسرائيل من موت جماعي، من كارثة نووية، من قنبلة نووية. هذا الأمر لم يكن واردا لا في حسابات العسكريين ولا في حسابات الدولة الإيرانية، ولا أحد كان يتوقع مثل هذا الشيء يعني من قبل إيران ضد إسرائيل. وبالتالي اخترع نتنياهو هذا ليبرر هذه الحرب ولكي يزين النتائج التي فشل في تحقيق أي شيء ملموس، لا قضى على النظام الإيراني، ولا مس القدرات الصاروخية، ولا مس القدرات النووية، ولا مس حتى علاقة إيران بحلفائها. بالعكس فوق كل ذلك سيفرج عن الأموال الإيرانية وتتعدد.
1: شكرا يعني شكرا جزيلا لك سيد نهاد أبو غوش الخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله. والشكر للسيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من بيروت. والشكر للسيد مختار حداد من طهران. والشكر للسيد باتريك مارا من واشنطن. نحن على رأس الساعة وساعة جديدة من التغطية، مستمرون معكم في هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والوضع في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مغادرته قصر فيرساي في فرنسا إنه وقع مذكرة التفاهم مع إيران. وكان موقع أكسيوس قد قال إن الرئيس ترامب وقع شخصيا نسخة من الاتفاقية خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فيرساي، وتم إرسال صورة للاتفاقية الموقعة إلى إيران والوسطاء. ونقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران دخلت حيز التنفيذ. هذا وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن رئيسي الولايات المتحدة وإيران وقعا على مذكرة التفاهم كما أقرها بصفته الوسيط. وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن مذكرة تفاهم إسلام أباد ستدخل حيز التنفيذ فورا. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن إيران ستقوم كخطوة أولى بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، بينما ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري مباشرة. وفي طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم أصبحت الآن رسمية بالكامل لأن أمريكا وإيران وقعتا عليها. وكان مسؤول في البيت الأبيض قد نشر نص مذكرة التفاهم مع إيران وقال إنها تتكون من 14 بندا، وإن الاجتماع في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحولها إلى اتفاق شامل. وأضاف أن بند المذكرة الأول يتضمن إنهاء فوريا للعمليات بكل الجبهات بما فيها لبنان، كما تتضمن إجراء إيران حوارا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز بالتنسيق مع دول الخليج. وتتضمن أيضا حسب المسؤول الأمريكي تعهدا من أمريكا بالتعاون مع شركائها الإقليميين بخطة لإعادة إعمار إيران بمبلغ 300 مليار دولار توضع آلية تنفيذها في الاتفاق النهائي. وقالت الخارجية الإيرانية إن لبنان ذكر أو ذكر في مذكرة التفاهم 3 مرات وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان. وفي لبنان دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم للاستفادة من الاتفاق الإيراني الأمريكي باعتباره محطة مفصلية لطرد إسرائيل رافضا

0: نزع سلاح حزب الحزب. أما وزير العدل اللبناني عادل نصار فقال للجزيرة إن لبنان بحاجة إلى سلام وإعادة بناء الدولة، وهو ما يعني حصر السلاح بيدها. ينضم إلينا من واشنطن الزميل أحمد هزيم لنتابع معه آخر المواقف هناك في الولايات المتحدة بعد التوقيع على هذا الاتفاق. أحمد، مرحبا بك. كانت هناك مطالبات حثيثة خاصة في بحر هذا الأسبوع من قبل المشرعين الأمريكيين بضرورة الاطلاع على بنود هذا الاتفاق. الآن وقد تم الاطلاع عليها، كيف بدأت ردة الفعل هناك؟
1: مراد، استقبال هذه البنود خصوصا بعدما أعلن عنها مسؤول أمريكي في اتصال هاتفي مع الصحفيين، والآن بعد أن وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في باريس، ردود الأفعال هنا في الولايات المتحدة من الحزبين من الجمهوري والديمقراطي مستاء للغاية، وتعتبر أو كما وصف السيناتور بيل كاسيدي هذه ربما أكبر تخبط في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية. أغلب الانتقادات تتمحور حول الآتي: أن إيران التي كانت ترضخ تحت العقوبات الأمريكية الصارمة والشديدة، والتي كانت تتفاوض واقتصادها على وشك الانهيار، الآن تخرج من هذه الحرب رغم التدمير الذي طالها جراء القصف، لكنها تخرج سياسيا أقوى بكثير، ولديها وفي يدها أوراق لم تكن هذه الأوراق بيد إيران قبل هذه الحرب. وعدد عدد من المشرعين الأمريكيين ومن أعضاء مجلس الشيوخ كيف يتصورون رؤية إيران بعد توقيع هذه المذكرة. يقولون هم أن إيران التي كانت لا تسيطر على مضيق هرمز باتت الآن تدير عملية الملاحة عبر هذا المضيق، وأنه بعد 60 يوما ستفرض، سواء سميناها رسوما أو حتى تكاليف خدمة، ستفرض أو ستجني أموال من عبور الناقلات وسفن الشحن عبر مضيق هرمز، وأن إيران أصبحت الآن تمسك بورقة مضيق هرمز. إيران التي كانت ترضخ تحت العقوبات سيتوفر لها الآن صندوق من الاستثمار بقيمة 300 مليار دولار لإعادة بناء بنيتها التحتية، وستتمكن من أن يكون لديها بنية تحتية حديثة لم تكن قادرة على بنائها إبان أو ما قبل الحرب بسبب العقوبات الأمريكية. العقوبات أيضا بذاتها سترفع وإن كان تدريجيا، لكنها قبل أن تصل أو يصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بخصوص برنامج إيران النووي. وحتى أن برنامج إيران النووي الذي تعرض إلى ضربات شديدة من القاذفات الأمريكية لم ينتزع الرئيس الأمريكي عبر مذكرة التفاهم هذه شيئا لم تكن تقدمه إيران في السابق، فهي دائما ما كانت تتعهد بأنها لن تسعى لامتلاك السلاح النووي، ولم تتعهد عبر هذه المذكرة بالتخلص كليا من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، إنما بطريقة معالجة على الأراضي الإيرانية وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هناك أيضا من يرى من أن اتفاق فيينا النووي الذي ألغاه الرئيس الأمريكي باعتبار أنه يمنح إيران فرصة لامتلاك السلاح النووي، كان ينتزع من إيران ويفرض عليها شروطا أشد بكثير مما توحي به مذكرة التفاهم هذه، خصوصا وأن البرنامج النووي الإيراني أنذاك ومنشآت إيران النووية كانت تخضع لمراقبة شديدة من قبل مفتشي وكالة الطاقة الدولية الذرية، وأن هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم الحالية لم تحدد كيف سيتم مراقبة امتثال إيران لما سيتم التوصل إليه بعد 60 يوما أثراء المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة، سوى أن ما نصت عليه المذكرة هو إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ الطرفين أي الأمريكي والإيراني لتعهداتهما ضمن مذكرة التفاهم، أي فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن الموارد الإيرانية وهو الحصار الأمريكي، وأيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة، والبدء تدريجيا برفع العقوبات والسماح حتى لإيران ببيع نفطها وجني الأرباح عبر بيع هذا النفط ومنتجات صناعات البتروكيماويات دون حتى التوصل إلى أي اتفاق نووي. لذا يتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا في الداخل الأمريكي من الحزبين من الجمهوري ومن الديمقراطي لانتقادات شديدة باعتبار أنها حرب لم تكن ضرورية، سورية، خاضها الرئيس الأمريكي لاختزاع مزيد من التنازلات من إيران، لكنه أعطاها أوراق قوة أكبر رغم ما لحق بإيران من تدمير سواء في البنية التحتية أو حتى في تدمير لمنشآت برنامجها النووي الذي كان أس الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
0: أحمد هزيم مراسلنا كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. لمناقشة هذا الموضوع وبنود هذا الاتفاق طبعا أبعاده مختلفة ينضم إلينا من واشنطن سيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن بيروت ينضم إلينا سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من أبلس السيد سليمان بشارات وهو الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد ماركو مسعد، هل يمثل الاتفاق انتصارا لدبلوماسية ترامب أم أنه انتصار اقتصادي واستراتيجي لإيران؟
2: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. ما نقوله في هذا الاتفاق بالفعل هو كلنا نعلم أن هذا اتفاق مبدئي، ولكن بكل تأكيد هذا اتفاق كبير بالنسبة للوصول إليه، خاصة عندما نتحدث عن عدم وجود ثقة ما بين الطرفين، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، وخاصة مع دخول أطراف متعددة في هذه المسألة، ليست فقط الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولكن ما نقوله بأن الولايات المتحدة الأمريكية وطبقا للاتفاق وصلت إلى ما تريده إلى بعض الأجزاء التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، وبكل تأكيد إيران وصلت إلى أيضا لبعض الأهداف. ولكن عندما نتحدث عن الأهداف الأمريكية، كانت الأهداف الأمريكية واضحة، الملف النووي الإيراني، ملف الصواريخ البالستية، وملف الميليشيات، وتم إضافة مضيق هرمز. نعم مضيق هرمز الآن يتم فتحه بعد هذا الاتفاق المبدئي، ولكن ماذا عن الملف الميليشيات الذي يجب على دونالد ترامب الوصول إلى تفاهمات فيه، وملف الصواريخ البالستية لكي يضمن أمن حلفائه في المنطقة وأمن إسرائيل بكل تأكيد. ما نتحدث عنه وهذا التنازلات الإيرانية، دعنا نقول في هذا الملف الوحيد الذي تم التناقش فيه أو على الأقل الذي تم الحديث عنه هو الملف النووي الإيراني، يعتبر إنجاز بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة قالت نحن لا نريد أن تمتلك إيران القنبلة النووية، وإيران لم تستمع إلى هذه المطالب، والدليل على ذلك امتلاك هذا اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، والذي يصل وزنه حوالي 450 كيلوغرام. إذن كان هناك إرادة سياسية حقيقية من إيران للوصول إلى السلاح النووي. وعندما نتحدث بأن هذا الاتفاق يمنع أو على الأقل يعطي ضمانات للولايات المتحدة الأمريكية بألا تمتلك إيران للسلاح النووي، فهذا أمر جيد بالنسبة للولايات المتحدة، لذلك نقول هو وصل لأهدافه في الملف النووي. ولكن ماذا عن الملفات الأخرى؟ وهذا أمر مهم، مطالب دونالد ترامب أن يصل إلى الأهداف الأخرى، لأن هذه الأهداف لا تقل أهمية عن ما يتحدث عنه الملف النووي. لماذا؟ ملف الميليشيات من الممكن أن نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها تراك مختلف أو طريق موازي لما يحدث من المفاوضات، على سبيل المثال ما يحدث في لبنان بالله، وما يحدث أيضا في العراق ونزع سلاح الميليشيات. هذا من الممكن أن تكون هناك إرادة حقيقية أمريكية من الحديث عن الميليشيات بطريقة موازية، ليست التعامل مع إيران. ولكن عندما
0: لكن سيد ماركو موضوع ما تصفه بالميليشيات أو الأذرع أو ما تصفه إيران بجناح المقاومة، إيران تقول إن هذا الموضوع غير قابل للنقاش في الفترة القادمة، وإنه أحد ثوابتها التي لا يمكن أن تتراجع عنها.
2: إيران تتحدث عن ذلك، نعم، وهذه هي اللغة الرسمية التي تتحدث بها إيران. ولكن في اعتقادي دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية أدركت بأن هناك لغتين تتحدثهما إيران. اللغة الأولى هي بالفعل اللغة الرسمية، وأغلبها توصف باللغة العنترية، اللغة التي تعتمد على القوى العسكرية، وأن إيران تقوم بالحفاظ على الشعوب ومصالح الشعوب، وهذا أمر نفهمه جدا من إيران. ولكن اللغة الثانية الذي فهمها دونالد ترامب هو دع إيران تتحدث اللغة الرسمية التي تريدها، ولكن نحن كالولايات المتحدة الأمريكية نتعامل وفقا لما نريده أو وفقا للمصالح الأمريكية. عندما نتحدث عن حزب الله على سبيل المثال، الإرادة أو الرؤية الأمريكية تنص على أن حزب الله أو السلاح يتم نزعه من خلال المفاوضات، وهذه هي الرؤية الأمريكية. عندما نتحدث عن العراق على سبيل المثال، أيضا هناك دعم للحكومة العراقية من نزع سلاح الميليشيات. فإذا الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحدث عن الميليشيات مع إيران، ولكن تتعامل مع هذه القضايا كقضايا منفصلة ويتم حلها عن طريق المفاوضات، وهذه هي الرؤية الأمريكية. هو دونالد ترامب أصلا حل المشكلة مع إيران، وهي المشكلة المشكله الام عبر طريق المفاوضات، وهذه هي ايضا الرؤيه الامريكيه. لماذا؟ لانه يقول بان المفاوضات تكون اقل تكلفه، واقل تكلفه على الولايات المتحده الامريكيه، ليس فقط على الولايات المتحده ولكن على المنطقه. فاذا الملف في مئات من الممكن التعامل معه منفصل، ولكن في اعتقادي ملف الصواريخ البالستيه ايضا لا يقل اهميه، نظرا لانه اهميه استراتيجيه لاسرائيل وايضا لاحلفاء الولايات المتحده في المنطقه.
0: سيد مختار حداد ينضم إلينا من إيران حاليا، من طهران تحديدا، وهو رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بك سيد حداد. رئيس الوزراء الباكستاني تحدث عن دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، ومن بنودها أن إيران ستقوم كخطوة أولى بإعادة فتح مضيق هرمز فورا. هل حصل ذلك بالفعل؟
3: نعم، يعني في الحقيقة باعتقادي هذا سيحدث بالفعل، لأنه إيران يعني ترى يعني أن تنفيذ الاتفاق وملزم على الجانبين، يعني فلذلك إيران من جانبها تنفذ يعني ما هو عليها في هذا الاتفاق، وإيران أثبتت ذلك حتى سابقا، يعني عندما وقعت اتفاق عام 2015 إيران نفذت هذا الاتفاق حتى اللحظة الأخيرة، ومن ثم رأينا عندما رأت يعني جانب خرج من الاتفاق والجانب الأوروبي لن ينفذ تعهداته، في هذه الحالة إيران نفذت المادتين 51 50 و53 وخفضت من تعهدات يعني وفق يعني بعد وفق تلك المادتين في الاتفاق النهائي. فلذلك نحن الآن في بداية هذه مذكرة التفاهم. نعم، إيران من جانبها ستنفذ ذلك وستقوم بمتابعة هذا الموضوع، وباعتقادي هناك الآن لا توجد يعني كذلك مشكلة لدى إيران بأن تنفذ هذه الجزئية، لأنه في المقابل كذلك على أمريكا أن تقوم كذلك برفع الحصار على الموانئ، وهذا سينعكس بشيء إيجابي يعني على إيران إذا تتم هذه العملية. ولكن في هذا الاتفاق واضح يعني كل الأمور تتم خطوة بخطوة، يعني أمريكا إيران تقوم بخطوة، أمريكا تقوم بخطوة، أمريكا تقوم بخطوة، إيران في المقابل تقوم بخطوة. فلذلك إذا هناك هذه الخطوات من جانب أمريكا لن يتم تنفيذها، هذا سيشكل يعني إشكالا في تنفيذ الاتفاق.
0: طيب ماذا عن موضوع ما يتعلق بالملف الصاروخي تحديدا؟ كيف تجنبت إيران أو انتزعت هذا البند من المفاوضات مع الجانب الأمريكي، علما أن الرئيس الأمريكي حتى أنه تحدث قال أن من حق إيران أن تملك صواريخ وبرنامج صاروخي طالما أن دول الجوار تملك كذلك صواريخ باليستي.
3: نعم، يعني هذا الموضوع أصلا خرج عن طاولة المفاوضات وبرنامج المفاوضات منذ أكثر من عام، يعني عندما تم طرح أول جولات من المفاوضات قبل الحرب 12 يوما، هذا الموضوع كان غير مدرج، وإيران أكدت بأنه لم تتفاوض حول هذا الموضوع. واليوم نرى يعني نعم الرئيس الأمريكي له مثل هذا الموقف، يعني هذا الموقف يؤكد كذلك هذا الموضوع أصبح غير مهما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وحقيقة لا يمكن البناء كثيرا على تصريحات الرئيس الأمريكي الذي هي تتغير كل مرة، ولكن هو يعرف تماما أن إيران هذا الموضوع لا تتفاوض حوله، أو حتى ما يطرح حول دعم إيران لقوى المقاومة هذا كذلك اليوم جاء أثاره مصدر في البيت الأبيض، فلكن لذلك لا يمكن البناء على مصدر في البيت الأبيض أو نواب في الكونغرس أو في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتورات. هم يعرفون تماما، يعني الحكومة الأمريكية تعرف تماما أن هذا الموضوع كذلك إيران لن تتفاوض حوله، وهذا كذلك خرج من تلك يعني من جدول الأعمال. نتذكر يعني قبل في آخر جولة في آخر مرة من المفاوضات قبل العدوان على إيران، يعني هم طرحوا هذا، ولكن في نهاية المطاف عندما ذهبت إيران وأمريكا ذهبا إلى المفاوضات برعاية عمانية، هذا الموضوع كذلك كان غير مدرج يعني في جدول المفاوضات، والآن كذلك هو غير مدرج، لأنه أصلا مذكرة التفاهم توضح أن ما هو سيكون أو سيكون المفاوضات حول ماذا في فترة 60 يوما، واضح حول برنامج إيران النووي. فلذلك يعني هناك هذه الأمور لن تطرح، ولا أعتقد أصلا إيران توافق أن يتم إضافة ذلك على جدول المفاوضات، خاصة أن تم التوقيع على مذكرة التفاهم الذي يعني تؤكد ذلك بأن هناك المفاوضات تكون فقط حول برنامج إيران النووي السلمي.
0: سيد سليمان بشارات، مثلما أشار سيد حداد قبل قليل بالنسبة لبرنامج إيران النووي، يبدو أن الرئيس الأمريكي أصبح أقل اهتماما به كتهديد كما تصوره إسرائيل، وبالتالي ما وقع ذلك على الداخل الإسرائيلي سياسيا وأمنيا؟
4: تحياتي لك أستاذ مراد ولضيوفك وللمشاهدين. أنا باعتقادي نحن اليوم أمام ربما معادلة جديدة، وبتوقيع هذه المذكرة بشكل رسمي من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني، هذا يعني أن هناك معادلة توازن إنجاز التعبير في مبدأ القوة وحتى في فرض الرؤى السياسية والاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. هذا يعني أن المعادلة الجديدة أن إسرائيل بالتحديد فقدت مبدأ القوة الفائضة أو مبدأ امتلاك القوة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط التي كانت هي تقدمها على أنها هي الأساس لرسم السياسات في هذه المنطقة. وهذه ربما واحدة من النقاط المهمة جدا في قراءة كل تبعات هذه الحرب. لماذا ذلك؟ لأن إسرائيل عندما ذهبت إلى هذه الحرب كانت تقدم نفسها على أنها تمتلك هذا الفائض من القوة، وأنها تستطيع أن توظف هذا الفائض من القوة ليس فقط في تحقيق الأهداف الميدانية والعسكرية بشكل تدميري كبير، وإنما تحول هذه القوة وفائض هذا القوة تحوله إلى أدوات وإلى منهجيات سياسية يمكن أن تفرض من خلالها إسرائيل رؤيتها السياسية على منطقة الشرق الأوسط.
0: لكن سيد بشارت، لمن باعت إسرائيل هذه الصورة؟
4: هذه الصورة بعثها بشكل مباشر للولايات المتحدة الأمريكية. عندما كان يتحدث في اليوم الأول بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل قادرة على تحقيق الأهداف، وأنها في الضربة الافتتاحية لهذه الحرب في 28 من فبراير الماضي أنها استطاعت أن تحقق الأهداف في عملية تفكيك بنية النظام السياسي الإيراني، وأنها وجهت ضربة كبيرة جدا إلى المنظومة الصاروخية والباليستية والقدرات العسكرية الإيرانية، إضافة إلى ذلك على أن النظام الإيراني هو في حالة انهيار كاملة وشلل تام. اليوم ربما بتوقيع هذه المذكرة بهذا التزامن من قبل رئيسي الدولتين، هذا إقرار بحالة الفشل الكاملة لكل الأوهام التي قدمها بنيامين نتنياهو إلى دونالد ترامب. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح جدا أن إسرائيل يبدو أنها ستعيد حساباتها بشكل وطبيعة العلاقة الاستراتيجية أو الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ما بعد هذه المحطة. لماذا ذلك؟ لأن هذا الأمر أيضا يقرأ في إسرائيل. هل الولايات المتحدة الأمريكية تركت إسرائيل في مكانها وبحثت الولايات المتحدة الأمريكية عن مصالحها، وهو عودة الشعار والمعادلة أن أمريكا أولا وليس إسرائيل أولا، وهذه ربما أيضا نقطة جوهرية. والأمر الثاني وهو أن إسرائيل في هذه المحطة تقول إن كانت التقديرات الإسرائيلية الاستخباراتية والمعلومات التي امتلكتها إسرائيل غير دقيقة فيما يتعلق بشكل وطبيعة قدرات إيران على ليس فقط على المراوغة وعلى الصمود، وإنما على فرض الشروط التي وصلت إليها مذكرة التفاهم. كل هذه أسئلة تطرح ضمن النقاشات الإسرائيلية، وهذا جزء من حالة إنجاز التعبير، حالة الفشل الاستراتيجي التي يقال أن إسرائيل منيت بها في هذه المحطة. هذا سيكون له انعكاس على أمرين اثنين. الأمر الأول، حالة النقاش في الداخل الإسرائيلي وحول موضوع من الشخصية التي يمكن أن تكون أجدر بقيادة المشروع الإسرائيلي في المرحلة المقبلة في ظل حالة الإخفاق المتتابعة لبنيامين نتنياهو، وهذا ربما سنجد شكل وطبيعة نتائجه في صندوق الانتخابات المستقبلية. الأمر الثاني أو الجانب الثاني، وهو إن كانت إسرائيل فعلياً يمكن لها أن تحقق ذلك الحلم الذي كانت تتحدث عنه، إسرائيل الكبرى. حتى أيام قليلة جدا بنيامين نتنياهو كان يخرج في كل لقاء يخاطب الإسرائيليين ويقول أن إسرائيل تقترب من تحقيق هذا الحلم في فرض الشرق الأوسط الجديد. لكن اليوم وبالتحديد في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده بنيامين نتنياهو قبل يومين، عندما بدأ يتحدث ويقول أن إسرائيل استطاعت أن تنقذ نفسها من القنبلة النووية الإيرانية، هذا باعتقادي هو جزء من عملية إعادة تغيير لطبيعة الخطاب وإعادة بناء سردية ورواية جديدة إسرائيلية تقول وتحاول أن تبرر من خلالها حجم وطبيعة الفشل الذي منيت به خلال هذه المواجهة.
0: سيد طارق ترشيشي، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم كان حث الحكومة اللبنانية على استغلال ما ورد في هذا الاتفاق من خلال محادثتها مع إسرائيل، لكنه في المقابل رفض نزع سلاح الحزب، وبالتالي كيف يمكن أن نقرأ هذا وقع هذا التصريح على المحادثات القادمة بين لبنان وإسرائيل؟
5: تحية لك مجددا أستاذ مراد ولضيوفك وللمشاهدين. يعني في الحقيقة هذا بتقديري أستاذ مراد هذا موقف مبدئي يعلنه الحزب دوما، لأنه أصل موضوع السلاح يرتبط بموضوع الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة. عندما يزول هذا الاحتلال، عندما

0: قراتها الحكومي في بيانه، فهذا موقف مبدئي و يعني يبنى عليه يعني او يحاول ان يعطي السلطه بشكل او باخر نوع من اذا ما بدي اقول نوع من الضغط، ورقه ضغط يعني يمكن تستفيد منها الدوله اللبنانيه اذا ارادت انه بهذا الموضوع ممكن يعني تعتبر هذه ورقه من اوراق الضغط انه هذا السلاح المطلوب. يعني الدولة اللبنانية ذاهبة إلى المفاوضات، ورئيس الجمهورية قال اليوم لا أحد يفاوض عن الدولة، طبيعي لا أحد يفاوض عن الدولة. وما قاله أمين عام حزب الله يندرج في إطار دعم موقف الدولة أنا في تقديري، يعني وليس مشاغبة على المفاوضات، طبعا أنه هو يعارض المفاوضات المباشرة لكنه لا يشاغب.
1: هل أفهم
0: لا
1: من كلامك؟
0: يشاغب
1: نعم سيد طارق، هل أفهم من كلامك أنه ربما انخراط بطريقة مختلفة من قبل حزب الله الذي كان يرفض أصلا هذه المفاوضات المباشرة، ويبدو أنه غير رأيه الآن ويحاول كذلك أن يلعب أو يعطي أو يدعم الحكومة من خلال
0: اليوم
1: ورقة السلع؟
0: استاذنا اليوم منطق حزب الله هذا منطق جديد لاحظناه، يعني كان عم يحكي بالاول انه رفض المفاوضات المباشره ويريد المفاوضات غير المباشره، مع انه يلتقي مع الدوله بالاهداف من التفاوض اللي هي الخمسه شروط المعروفه، الانسحاب ووقف اطلاق نار الشام والانسحاب وعوده النازحين واطلاق الأسرة واطلاق عمليه الاعمار، هودي متفق مع الدوله، يعني لا احد من اللبنانيين ما يختلف على الهدف من التفاوض. كان الخلاف على اليوم يقول انه انصح الدوله، لم يقل انه نرفض هذه المفاوضات، انصحها انه تنسحب من هذه المفاوضات، وحكي بالامن المتبادل. وقبله رئيس مجلس النواب حكي بانه تنازلات متبادله، انه خطوه مقابل خطوه، بأنه يكون العمل لإنهاء الوضع في الجنوب خطوة، يعني تقوم إسرائيل بخطوة يقوم لبنان بخطوة. هلأ إذا بده ينحكى بالمفاوضات الجاية يدعي ينحكى بمناطق تجريبية، هاي المناطق التجريبية أصلا لم يكن متفق عليها في الجلسة السابقة، يعني في المعلومات أنه ما كان متفق عليها، لكن وضعت بإعلان واشنطن بمونة أمريكية على أساس أنه يلتقى لصيغة. المطروح الذي سيطرح على ما أعتقد أنه انسحاب من قضاء مقابل أنه يدخل الجيش اللبناني إلى هذا القضاء، ينسحب منه حزب الله، ينسحب إسرائيل من القضاء مقابل بالجنوب. هذا التوجه اللبناني، لبنان يرفض أن يتم هذه المناطق التجريبية اللي هي فيها يعني فيها كثير من الأفخاخ. هذه مسألة المناطق التجريبية إذا حاول الطرح الإسرائيلي أو الأمريكي يطرح موضوع تخصيص فوج من الجيش اللبناني يخصص لنزع سلاح حزب الله، كمان هذا سيرفض. وهون بدي أقول لك شغلة أستاذ وللمشاهدين، غالبا يعني الدول الغربية تحديدا يعني عم يزروا نظرة قراءة خاطئة لموقف لدور الجيش اللبناني وحقيقة يعني هذه المؤسسة. الجيش اللبناني ليس مؤسسة منعزلة عن الدولة، الجيش اللبناني مؤسسة تحكمها المؤسسات ويحكمها الدستور. الجيش اللبناني ينفذ قرارات السلطة التنفيذية، لا يستطيع أن يتخذ أي قرار أو أي إجراء بدون الاستناد إلى قرار السلطة التنفيذية.
1: طيب سنعود سيد طارق،
0: عندما يتحدثون
1: نعم سنعود إلى الحديث. نعم الفكرة واضحة، سنعود إلى الحديث عن دور الجيش اللبناني في الفترة القادمة، لكن قبل ذلك دعني أنتقل إلى عمان. ينضم إلينا من هناك الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. دكتور حسن، قبل قليل السيد بشارات كان أشار إلى نقطة غاية في الأهمية من خلال تحول قناعات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بقضايا كانت تعتبر أساسية في بداية حربه على إيران، وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل ما الذي غير قناعات الرئيس الأمريكي؟ هل فشل تحالفه مع إسرائيل في تحقيق الأهداف التي رسمها في بداية الحرب، أم صمود إيران الذي جعل الرئيس الأمريكي يغير

0: هذه القناعات.
1: نعم أخي مراد، أنا بتقديري أن النتيجة الميدانية للمواجهة الأخيرة التي امتدت على مدار 39 يوما هي التي أفضت إلى هذا الواقع التفاوضي، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية في البداية كانت تقول بأن على إيران أن تستجيب لثلاثة شروط، من ضمن هذه الشروط هو موضوع الدرع الصاروخي أو مدايات الصواريخ أو البرنامج الصاروخي، ثم أيضا علاقة إيران مع ما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية بالأذرع أو الوكلاء، لكن ايضا الضغط العسكري وقدره ايران على تحمل الضربات العسكريه، بل وتجاوز ذلك من خلال الحاق الاذى بالقواعد العسكريه الامريكيه، بدك اسرائيل بالصواريخ والمسيرات، كل ذلك افضى الى واقع ميداني لم يسمح للولايات المتحده الامريكيه من فرض الشروط على الطاوله. فبالتالي عندما اصرت ايران على ان الموضوع الوحيد الذي يمكن ان تناقشه هو الموضوع النووي، ترامب كان معنيا بإنجاز اتفاق على خلاف الشريك الإسرائيلي الذي كان يريد استسلاما إيرانيا كاملا، بمعنى أن تستسلم إيران للمطالب الإسرائيلية الأمريكية، هذا لم يجري. فبالتالي عندما صمدت إيران ورفضت الامتثال وهددت بأنها مستعدة لجولة ثانية من هذه الحرب، الرئيس الأمريكي تنازل عن هذه المطالب وتمسك بالمطلب الأساسي الذي كان يهم الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن بدأ أوباما مشروع التفاوض مع إيران والتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق عام 2015. بمعنى آخر أخي مراد، أن الموقف الإيراني نتيجة النتيجة الميدانية لهذه المواجهة هو الذي أعطى إيران بعض الأوراق، من ضمنها أيضا ورقة مضيق هرمز التي تحولت إلى أداة تفاوضية فعالة وضفها الجانب الإيراني من أجل أن يقنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن استمرار الأزمة وفي نهاية المطاف لن يصب في صالح الدول الأخرى، سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أو الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة الحلفاء التقليديين، يعني الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي أنا بتقديري هذا هو السبب الرئيسي لتراجع الولايات المتحدة الأمريكية والتركيز على الملف الأساسي والأصلي وهو الملف النووي.
0: طيب جميل، فيما يتعلق بموضوع موقع دول الخليج التي كانت تعرضت لضربات وكان جزءا من هذه الحرب دفعت تكلفتها، إن كان من إغلاق مضيق هرمز أو الضربات التي وجهتها إيران إليها، لا نرى لها موقعا في هذا الاتفاق، وبالتالي كيف يمكن أن تتحرك هذه الدول لضمان أمنها في المستقبل؟ دكتور حسن،
1: سؤالي أنا؟
0: نعم، سؤال موجه إليك يا دكتور حسن.
1: أوكي، بالنسبة لدول الخليج تحديدا، أولا هذه الدول لم تكن طرفا في هذه المعركة نهائيا، لم تكن ترتاح لفكرة الحسم العسكري أو الحل العسكري، وهذه الدول كانت تدعم المسار الدبلوماسي والمسار السياسي. هي دول كما تعرف تستضيف في القواعد العسكرية الأمريكية، لكن لم تعلن الحرب على لبنان، على إيران، ولم تشجع الولايات المتحدة الأمريكية على القيام بذلك، وهي دول حاولت في أكثر من مناسبة إجراء حوار استراتيجي مع إيران. السعودية توصلت إلى مذكرة تقارب من خلال الوساطة الصينية، وبالتالي كان هناك يعني نوع من التقارب بين إيران وبين المملكة العربية السعودية وبالتالي بقية الدول الخليجية. لكن بما أن المعركة اندلعت وقررت إيران مبدأ توسيع الألم وأخذ المضيق وأخذ دول الخليج رهينة في سياق المفاوضة الكبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتفاق لا يعالج المسألة الإقليمية، بمعنى أنه النقاط أو ما سرب من هذه النقاط، أنا لا أعرف بالضبط، لم أطلع على تفاصيل هذه المذكرة لغاية هذه اللحظة بشكل كامل، لكن التسريبات تشير إلى أن الموضوع هو موضوع فتح المضيق، رفع الحصار مقابل أموال، مقابل أيضا الحديث أو مفاوضات
0: إلى جانب ترحيل المناقشات بشأن برنامج إيران النووي لفترة 60 يوما. وخلال فترة 60 يوما، هذا ما عنيته أنا بسؤالي، إلى أي مدى يجب أن تدخل أو يمكن أن تدخل الدول الخليجية كضاغط من الجانب الأمريكي لتثبيت أمنها في من خلال اتفاقيات، من خلال ما هو تصورك لهذا الموضوع، أمن دول الخليج حتى لا يتكرر سيناريو الحرب، حرب الـ40 يوما، والذي دفعت ثمنه دول الخليج؟
1: هناك مسألتان. المسألة الأولى أن جزءا من هذه الدول هو بالأساس منخرط في هذه المفاوضات والوساطة، وهنا الحديث عن قطر على وجه التحديد التي بذلت جهودا كبيرة جدا سواء في إسلام أباد أو من خلال الوقود التي كانت تذهب إلى طهران علاوة على التواصل القطري اليومي والمستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز هذا الاتفاق. من هذا من جانب، لكن من جانب آخر دول الخليج الآن أدركت بأنه وجود القواعد العسكرية الأمريكية وجود بمعنى جذور الخلاف التي أشعلت هذه الحرب لم تنتهي لغاية هذه اللحظة، فبالتالي هي تسعى إلى أن يكون هذا من الأمور التي يتم معالجتها سواء في العلاقة الأمريكية الإيرانية أو في العلاقة
0: نعم.
1: الخليجية الإيرانية. وهنا يستوجب هذا أن نشير إلى حقيقة أن هذه الدول يجب أن تجري حوارا استراتيجيا مع إيران تضع فيه مخاوفها، وأيضا تحدد مصادر التهديد وتعمل على يعني على معالجة هذه المصادر من خلال تقوية نفسها، من خلال التسلح وتوقيع ربما شراكات أمنية ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تنويع هذه الشراكات من أجل رفع الكلفة على من يريد أن يعبث في قادم الأيام في استقرار هذه المنطقة.
0: ننتقل إلى سيد ماركو مسعد في واشنطن. سيد مسعد، بالنسبة للولايات المتحدة، كيف تنظر إلى أمن أصدقائها في الخليج في ضوء هذا الاتفاق الذي لم يتطرق إلى هذه النقطة؟
2: في اعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب بيركز بشكل رئيسي الآن على الملف النووي الإيراني، بأنه باعتباره أصلا الملف النووي الإيراني يعتبر بشكل كبير تهديد لأمن دول الخليج وأمن دول الإقليم بشكل كبير، لأن كلنا نعلم بأن السلاح النووي إن تم امتلاكه فسيؤثر بشكل كبير ليس فقط على الإقليم ولكن على مناطق جغرافية واسعة،
0: سيد
2: فبالتأكيد
0: ماركو،
2: هذا
0: إيران
2: يكون له
0: سيد ماركو إيران استهدفت دول الخليج بصواريخ ومسيرات وليس بسلاح نووي، حتى هي لا تملكه أصلا.
2: نعم، هي لا تمتلك السلاح النووي، ولكن كانت على الطريق لامتلاك السلاح النووي بالدليل انها كانت لديها 450 كيلو جرام. ولكن بكل تاكيد نعم، ايران استهدفت دول الخليج ودول بشكل كبير على بالصواريخ والمسيرات، ولكن كان سوف يصبح اكثر صعوبه التعامل مع الملف الايراني او مع ايران كدوله او كنظام بيعتمد في يعني على تهديد امنه وجواره بهذه الصواريخ والمسيرات ان كان هناك امتلاك للسلاح النووي. فبكل
0: نعم
2: تاكيد
0: سيد ماركو،
2: امتلاك السلاح
0: سيد ماركو
2: طبعا.
0: أستسمحك فقط لقراءة هذا العجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول للول ستريت جورنال: نتنياهو شخص رائع لكنه أحيانا يندفع أكثر من اللازم. إذا هذا قول وتوصيف الرئيس الأمريكي لنتنياهو بأنه شخص رائع لكنه أحيانا يندفع أكثر من اللازم. سنحاول فهم هذه الجزئية والمراد منها معك سيد ماركو، لكن فقط بعد أن تستكمل لنا الفكرة التي كنت تتحدث عنها فيما يتعلق برؤية الولايات المتحدة لأمن دول الخليج.
2: بالفعل يعني هذا ما كنت أقوله، يعني الملف النووي بكل تأكيد يؤثر بشكل كبير على الإقليم، فبكل تأكيد عند تناول هذا الملف بكل تأكيد يعتبر يعني تعامل أو تضمير غير مباشر لأمن دول الإقليم عندما لا تمتلك إيران القنبلة النووية. ولكن ماذا عن الصواريخ والمسيرات؟ نعم، هناك مشكلة رئيسية في هذا الملف، خاصة عندما نتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت بالفعل في تدمير كثير من المناطق الأهداف العسكرية وكثير من مصانع البتروكيماويات والحديد والصلب التي تدخل في هذه
0: نعم.
2: الصناعات الصواريخ والمسيرات. ولكن بكل تأكيد يجب التعامل مع هذا الملف سياسيا حتى لا يقوم النظام الإيراني باستهداف دول الخليج كما حدث خلال الفترة الماضية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد تتضمن أو تضمن أمن دول الخليج بسبب هذه صفقات الأسلحة والأسلحة الأمريكية، وهذه الأسلحة الأمريكية أثبتت فعاليتها في كثير من صد هذه الصواريخ والمسيرات بشكل كبير. ولكن بكل
0: نعم
2: تأكيد لكي نحل هذه الأزمة
0: نعم سيد ماركو، فقط نشير كذلك إلى الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا دائما في حديث أو ضمن حديث ترامب لصحيفة الول ستريت جورنال، يقول إن نتنياهو كانت لديه أهداف مختلفة في بعض جوانب الحرب لأن بلاده أقرب إلى إيران. فقط نحاول أن نفهم ما جاء الرسائل التي حملتها هذه التصريحات، تصريحات ترامب للول ستريت جورنال. أعود إلى السيد سليمان بشارات في نابلس. السيد سليمان، ما الذي تقرأه من هذه النبرة التي فيها نوع من اللوم وتقريبا تخفيف من جهة أخرى أو إيجاد العذر لنتنياهو من جهة أخرى.
3: نعم، هذا ربما يعيدنا للحديث وللقراءة التي كنا نتحدث عنها في بداية المداخلة، عندما كنا نتحدث أن بنيامين نتنياهو كان ربما يبيع أوهاما للرئيس الأمريكي فيما يتعلق بشكل وطبيعة الخطر الذي يداهم إسرائيل من ما كان يطلق عليه الخطر الأكبر القادم من إيران. هذه الواقعية ربما الآن في النظرة الأمريكية هي نتاج التجربة المباشرة، لأن مبدأ القوة الذي اعتمدت عليه إسرائيل لم يكن هو فعال. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح جدا أن دونالد ترامب يحاول أن يذهب إلى تبرير بشكل واضح وجلي، وأن يوصل رسالة للداخل الإسرائيلي، للشارع الإسرائيلي، وكذلك الأمر للأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما هي لم تتخلى عن إسرائيل وحماية إسرائيل ودعم إسرائيل، ولكن المعضلة الأساس في شخصية بنيامين نتنياهو، الذي هو يبدو أنه لا يستطيع أن يتحكم برغباته وباندفاعاته فيما يتعلق بشكل وطبيعة الذهاب إلى الدفع باتجاه هذه المواجهة، وأن على بنيامين نتنياهو يبدو أن يكون أكثر عقلانية وواقعية في المرات القادمة. هذا ربما يتوافق أيضا ويتزامن مع حديث دونالد ترامب قبل عدة أيام، من أنه يجب على بنيامين نتنياهو أن يعيد نظراته وتقييمه لمسألة السلوك السياسي لبنيامين نتنياهو. وبالتالي وكأن دونالد ترامب يقدم رسائل إلى الشارع الإسرائيلي أنه في لحظة معينة قد يكون الشارع الإسرائيلي بحاجة إلى تغيير نمط القيادة الحالية السياسية في إسرائيل.
0: سيد مختار حداد، ما الذي تقرأه من تصريحات الأخيرة للرئيس ترامب فيما يتعلق بتوصيف نتنياهو وإيجاده ربما أعذار له فيما يتعلق بسلوكيته في الفترة الماضية؟
4: في الحقيقة يعني هذا السلوك الإسرائيلي هو سيشكل الخطر الأكبر على هذه المرحلة من المفاوضات، وهناك حتى على تنفيذ مذكرة التفاهم. يعني هناك البند الأول عندما يؤكد يعني موضوع إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية، هناك نرى يعني رئيس وزراء الكيان الصهيوني يتحرك، هناك يعني الجيش الصهيوني يتحرك يقوم بعمليات، وهناك توجد نقطة أخرى وما زال يهدد إيران.
0: سيد مختار حداد، عذرا على المقاطعة فقط أدركنا الوقت، أشكرك جزيلا شك سيد مختار حداد، وأشكر سيد طارق ثرشيشي، وكذلك سيد ماركو مسعد، وكذلك سليمان مشارات، وحسن الدكتور حسن البراري، شكرا جزيلا لكم. في ظل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، تبرز الألغام وكاسحاتها عنوانا لمرحلة قادمة لتأمين الممرات الملاحية. وبينما تباينت التصريحات بشأن العدد الحقيقي للألغام في المضيق، سرعت ألمانيا وفرنسا للإعلان عن تحالف بقيادتها لإزالة الألغام. الزميل عبد القادر عرادة يقربنا من التجربة الأوروبية لكاسحة الألغام والمدد الزمنية لتنظيف مضيق هرمز وفق تقديرات دولية.
5: لأشهر ظل في واجهة الأحداث وما زال، مضيق هرمز عصب الملاحة الدولية وواحد من أهم شرايين الاقتصاد العالمي، شكل إغلاقه أخطر السيناريوهات في ظل سجال أمريكي إيراني برزت فيه الألغام البحرية سلاحا صامتا وخفيا. هي من أرخص الأسلحة وأكثرها تأثيرا، فعشرات منها كافية لتعطيل ممر ملاحي ضيق، وتعتمد إيران عليها كجزء من عقيدة منع الوصول دون الدخول في مواجهة بحرية تقليدية وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. فهي تملك ما بين 2,000 و6,000 لغم بحري حسب تقديرات نقلتها مجلة فوربس، ويمكن نشرها بسرعة بواسطة زوارق صغيرة أو غواصات أو سفن تجارية معدلة. قبيل توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قال مسؤولون أمريكيون إن المرحلة التي تلي فتح مضيق هرمز ستشهد عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية. ونقلت سي بي اس عن مصادر دبلوماسية قولها إن عملية تنظيف مضيق هرمز من الألغام ستستغرق 30 يوما على الأقل. في قلب هذا المشهد تقف كاسحة الألغام أداة لتسريع تأمين الممرات لمئات السفن العالقة، وهي من الأدوات العسكرية الأكثر تعقيدا وتأثيرا، إذ صممت لتكون غير مرئية للألغام ببصمة مغناطيسية منخفضة وضجيج شبه معدوم لتفادي الألغام الصوتية، وهياكل من ألياف زجاجية أو مواد غير معدنية. مهمتها الأساسية تبدأ من الكشف باستخدام السونار لرصد الألغام تحت سطح الماء، ثم تصنيفها إن كانت مغناطيسية

0: حسية أو صوتية أو تعتمد على الضغط، لتأتي المرحلة الأخطر وهي التعطيل أو التفجير، إما عبر روبوتات تعمل تحت الماء أو غواصين متخصصين. وبينما أبدى الأوروبيون استعدادهم للتدخل لضمان تثبيت الاتفاق والاستفادة من خبرتهم في مجال نزع الألغام، طرحت بريطانيا وفرنسا تشكيل تحالف بحري. توضح مجلة نافا نيوز أن الجيل الجديد من السفن الأوروبية من الكاسحات يعتمد على نموذج يشمل سفينة قيادة مع طائرة مسيرة ومركبة سطحية ومركبة تحت الماء، وهذا يسمح بتدمير الألغام عن بعد دون دخول السفينة إلى الحقل الملغم. من أبرزها البرنامج البلجيكي الهولندي RMCM، ويعتمد بشكل شبه كامل على الأنظمة غير المأهولة، ويشمل زوارق مسيرة وغواصات روبوتية وروبوتات تفجير. كاسحة الألغام البريطانية هانت أند ساندون من أكثر السفن انتشاراً عالمياً، ومجهزة بسونار عالي الدقة وغواصات آلية. الكاسحات الفرنسية إريدان تريبارتيت تعمل في فرنسا وبلجيكا وهولندا، وتعتمد على سونار متقدم وغواصين متخصصين ومركبات تحت الماء. أما الكاسحات الألمانية فرانكنتال فهي متخصصة في البحر الضحل والبلطيق. أما الإيطالية لريسي وغيتا فمن أوائل السفن بهياكل غير مغناطيسية ومتخصصة في البحر المتوسط. وتعد كاسحات كورموران البولندية من أحدث المشاريع الأوروبية، وهي مناسبة للبيئات المعقدة مثل البلطيق، وتعتمد على تقنيات حديثة في الاستشعار. تشير بيانات الناتو إلى أن دوله تضم بين 8 و16 كاسحة ألغام، تصل إلى 20 سفينة في العملية بسهولة، وقد يبلغ عددها نحو 30 سفينة عند التعبئة الكبرى. أما فتح ممر آمن في مضيق هرمز وفق بعض الدراسات العسكرية وتحليلات أمن الطاقة، فيتطلب بين 20 و30 سفينة متخصصة في مكافحة الألغام على الأقل، تشمل سفن قيادة ودعم وأنظمة روبوتية تحت الماء وكاسحة ألغام. أما الزمن فهو التحدي الأكبر، إذ إن إزالة بين 50 و100 لغم فقط قد تستغرق أياماً، وحتى الحقول الصغيرة قد تحتاج في بعض الأحيان بين 3 أسابيع ونحو شهرين. أما إذا كان العدد بالمئات فقد يستغرق الأمر أشهراً قبل استعادة الملاحة بشكل كامل، مع تقديرات الأمن البحري وشركات الشحن بأن العدد الفعلي المزروع ظل محدوداً في حدود العشرات من الألغام البحرية.
1: في الملف اللبناني، تتواصل عودة آلاف النازحين اللبنانيين إلى قراهم في الجنوب، مدفوعين بأمال عززها الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي. لكن العودة لا تبدو متشابهة للجميع، فبين من قرر استئناف حياته ومن اكتفى بتفقد ما تبقى منها، تتعدد الحكايات وتتشابه الخسارات.
2: يعرفون وجهتهم جيدا، وكان الطريق لم يعد يعترف إلا باتجاه واحد، هناك حيث الجنوب يستعيد ما اقتلعته الحرب منه شيئا فشيئا، ليعود معها ثقل 3 أشهر وأكثر من الغياب الطويل. تعود هذه العائلة بمن تبقى من أبنائها، صور فقط.
3: خية وصهرة
4: استشهدوا. شو شعوركم اليوم؟
3: معهورين كتير، بس الحمد لله نحن بفضل نرجعنا.
2: لكن العودة ليست قراراً واحداً، ثمة من اختار أن يبدأ من الصفر أو من تحته.
5: أنا راجع على بلدة معركة.
6: معركة؟ معركة مدمرة
5: فيها شوية.
6: طيب، راجع على الدمار؟
5: على الدمار وعلى التراب من النام، على الباطون، على تحت السجر من النام.
2: وثمة من جاء ليطمئن فحسب ويعود أدراجه.
3: رايحين على أساس أنه بيتنا في جزء فيه من الدمار، حنشوف الدمار بس نحن رايحين نتفقد يعني.
2: في الطريق لا تتوقف رحلة البعض، بل تلتقط أنفاسها.
7: هذا العصفور تهجر معنا من النبطية، قعد معنا كل فترة النزوح، قعدنا 105 أيام 109 أيام هو معنا، هلا رجع معنا على النبطية. في دمار، بس الدمار مش يعني أنه نحن نرجع مكسورين، بالعكس.
2: لكن ما اقتلعته الحرب أكبر من أن يتسع لهذا الطريق. أكثر من 1,000,000 لبناني أبعدوا عن ديارهم. هؤلاء جاءوا من العاصمة بيروت ومن اتجاهات عدة في مختلف أنحاء البلاد، لم يكترثوا كثيرا إلى التحذيرات ولا إلى دعوات الانتظار والتريث. بالنسبة لكثير منهم لم يعد السؤال هل انتهت الحرب، بل إلى متى سيبقون بعيدين عن بيوتهم. في صيدا ما زالت بعض الحكايات تنتظر إشارة طمأنة بأن الطريق آمن بما يكفي، لكن أبا علي حسم أمره. 3 مرات أبعدته الحرب عن قريته، وهو الآن يطوي وأسرته ما تبقى من انتظار.
8: ما في استقرار دائم عندنا، بضل خايف الواحد. ممكن نحن هلا رايحين يعملوا انذار نرجع، ونرجع منرجع لوين منرجع مجهول.
2: هنا في النبطية يصل الطريق إلى نهايته وتبدأ الحكاية الأصعب، فبعض العائدين لا يعودون إلى بيوتهم بل إلى ما تبقى منها، يتفقدون ما نجا وما غاب وما يمكن البدء منه. أما عباس شلهوب فجاء يختبر ما الذي بقي واقفا في ظل الحرب. محله الذي خسره في الحرب الماضية خسره مرة أخرى.
9: يعني أنا بظهر من مصلحتي كنت طلع على بيتي، هلأ صار عنا لا بيت ولا مصلحة.
2: يقف عباس بين خسارتين، إذن يصعب الفصل بينهما.
9: بلمح البصر مصلحة تلاقيها تدمر البيت، بنص ثانية تدمر كثير. الموضوع أثر علي.
2: الجنوب الذي يعودون إليه ليس الجنوب الذي غادروه، فتمت حيوات اشتثت من أصلها، وأمكنة لم تعد تشبه نفسها. ورغم ذلك يختار بعضهم العودة، لا لأن كل شيء أصبح بخير، بل لأن للبيوت نداء يعجز كثيرون عن مقاومته. تامر صمادي، الجزيرة النبطية، جنوب لبنان.
1: والآن إلى الزميل عبد السلام فارح والفقرة العسكرية الخاصة بتطورات لبنان.
10: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نتابع فيها آخر التطورات الميدانية في لبنان، حيث شنت القوات الإسرائيلية 4 غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان. من جهته جدد وزير الدفاع اللبناني دعوته إلى تكثيف الجهود لوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل عبد القادر عراض على شاشة تفاعلية ورصد لآخر التطورات.
11: نعم عبد السلام، واللافت هو ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن انخفاض نوعا ما منسوب الاستهدافات، لكن مع ذلك وربما لأهداف معينة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ظلت الغارات تستهدف مناطق عدة. نحن نتحدث بالأساس وبشكل واضح عن النبطية، النبطية التي ظلت مسرحا للاستهدافات، وكنا تابعنا ما أعلن عن غارات خصوصا في النبطية الفوقة، ولكن أيضا في شوكين وميفدون في النبطية، وأيضا كفر تبنيت. كفر تبنيت تعد من المحاور الملتهبة إن صح القول، خصوصا حينما نتحدث إما عن استهدافات وغارات على مستوى كفر تبنيت، ولكن أيضا عن استهداف لقوات إسرائيلية في محيط كفر تبنيت. كان حديث مراسلنا عن نحو 10 قذائف وصواريخ أطلقت على قوات إسرائيلية على مستوى هذا المحور. المحور الآخر الذي شكل هدفا للغارات هو علي الطاهر، مرتفعات علي الطاهر. إذا ذهبنا بالخريطة بشكل أكثر قربا، نحن نتحدث إذن عن هذه المواقع التي استهدفت، وحينما نتحدث عن مرتفعات علي الطاهر لابد أن نلاحظ بأنها ليست بعيدة كثيرا عن قلعة شقيف، تقريبا 5 كيلومترات، ليست بعيدة أيضا عن وسط النبطية حوالي 4 كيلومترات، وأيضا عن كفر تبنيت تقريبا حوالي 2.7 كيلومتر. إذن نحن نتحدث عن محور واضح ملتهب على مستوى كفر تبنيت وعلى مستوى علي الطاهر، الذي تعرض إلى قصف مدفعي. مرتفعات علي الطاهر تعرضت إلى قصف مدفعي إسرائيلي ربما لأهداف عسكرية إسرائيلية، ولكن كان هناك حديث وسط حديث عن محاولة تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذا المحور ظل محورا ساخنا يحتاج فعلا إلى قراءة عسكرية، خصوصا محور كفر تبنيت علي الطاهر النبطية. المحور الآخر وهو في جنوب الليطانيا، نحن نتحدث عن استهدافات أخرى على مستوى مواقع عديدة في جنوب الليطاني وتحديدا في المنطقة الغربية الجنوبية الغربية. كان هناك قصف هذه المرة متكرر في المنصوري، وحينما نتحدث عن المنصوري بالضرورة سنتحدث عن محيط المنصوري. نحن نتحدث بالأساس عن منطقة هامة تعرضت إلى عملية قصف وأيضا محاولة توغل إسرائيلي، ليست بعيدة عن مجدل زون التي تعد أيضا من المحاور الساخنة. وهنا تساؤل، لماذا يصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على القصف المتكرر لهذا المحور، محور المنصوري مجدل زون، في إطار تحركاتها على مستوى هذا المحور الغربي؟ هذه التطورات على مستوى المحور إذن شمال الليطاني وجنوب الليطاني تأتي بينما كان هناك استهدافات أيضا على مستوى محاور أخرى على غرار حداثة وإن بشكل أقل، ويعد هذا أيضا ثالث المحاور التي يتحرك فيها الجيش الاحتلال الإسرائيلي وتستهدف بشكل متكرر. إذن ثلاث محاور اللافت فيها النبطية عبد السلام، وإن كان منسوب الغارات أقل مما سجل في أيام سابقة.
10: شكرا جزيلا لك عبد القادر عراض على كل هذه الإيضاحات. وسيادة العميد، في محاولة لفهم وقراءة التحركات الإسرائيلية الأخيرة، من أين تريد أن تبدأ؟ ما الذي ربما يثير الاهتمام ميدانيا في ظل توقيع مذكرة التفاهم الجمعة والضغط الأمريكي والضغط الإيراني في جبهة لبنان بأن تنتهي؟
12: في الحقيقة أن ما يحصل في هذه المنطقة أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار إلا بطريقة جزئية، يعني هي لا تقصف منطقة صيدا أو صورة إلى هذه المناطق، ولكن على شبهة مشتعلة، كل جبهة مشتعلة، وخاصة في منطقة علي الطاهر النبطية ومنطقة مجدل زون. لماذا علي الطاهر وماذا يحصل هنا؟ في هذه المنطقة الجيش الإسرائيلي وصل، في هذه المنطقة الجيش الإسرائيلي وصل إلى هنا في كفر تبنيت. هذه المنطقة تدور فيها الاشتباكات، في هذه المنطقة تدور الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وبين حزب الله، وهذه تلة علي الطاهر المرتفع، هذه التلة هي مرتفعات، هنا الدبشة هنا علي الطاهر. الذي يحصل أن الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم باتجاه هذه التلة، ولكنه يتعرض في هذه المنطقة هنا يتعرض لاشتباكات من مسافة صفر مع حزب الله، وهم يدافعون بشراسة ولم يتمكن من التقدم. وكذلك هو يتعرض من هذه المرتفعات، هنا مرتفعات الريحان، مرتفعات عرمتة، مرتفعات العيشية، يتعرض لصواريخ موجهة تصيب دباباته، صواريخ الكورنت والألماس. فإذن وكذلك أقام حول هذه المنطقة رمايات مدفعية من أجل منع أي تحرك أو امتداد لحزب الله. علي الطاهر هذه التلة هنا تشرف على النبطية، تشرف على أقليم التفاح وجزين، تشرف على النبطية من هذا الاتجاه، وهي مرتفعة 600 متر أكثر من 400 متر النبطية، تشرف على كل هذه المنطقة. في حال تمكن الجيش الإسرائيلي من الوصول واحتلال هذا المرتفع هنا، فهو يشرف على منطقة النبطية بالنار، وتعتبر مسيطر عليها بالنيران. وإذا حاول التقدم أو اضطر التقدم بهذه المنطقة باتجاه النبطية يكون يساندها من هذه المنطقة، وتعتبر ساخطة عسكريا في حال وصلنا. لذلك نشاهد الاستشراس في القتال في هذه المنطقة
10: عند هذه النقطة. يعني الشقيف وعلي الطاهر لأهداف بعيدة المدى، وبالتالي نحن نتحدث عن عدم الرغبة الإسرائيلية في الانسحاب، بل على العكس تعزيز الوجود على الأرض.
12: صحيح، إذا هذا التقدم الذي يحاول إسرائيل تقدمه منذ عدة أيام باتجاه علي الطاهر، هذا يؤشر أن إسرائيل لا تريد الانسحاب، وتريد قبل المفاوضات التي ستجري بعد عدة أيام احتلال مواقع تمكنها من ابتزاز الدولة اللبنانية بالمفاوضات، لا سيما أن علي الطاهر تلة استراتيجية وهي حاسمة في منطقة النبطية.
10: في المقابل المقاومة حزب الله يتحدث عن رد فعل كبير في مناطق عديدة، حداثة استمر فيها لفترة طويلة، التقدم هناك يتعثر بالنسبة للجيش الإسرائيلي. هذا الأمر إلى ما يؤشر من حيث القدرة على صد الهجمات الإسرائيلية
12: في منطقة حداثة؟ الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة لا يتقدم بشكل كبير، إنما يمارس ما يعرف بالدفاع الديناميكي أو يتقدم ثم يتراجع لكنه يتعرض لمقاومة، لا يركز على هذا المحور. المحور الوسط لا يركز عليه لأنه محور مليء بالوديان والمرتفعات، وهو في حال احتل حداتة يمكن أن يكون هدفه التالي تبنين، وهي أهم مدينة بعد بنت جبال في القطاع الأوسط، وهي بالمناسبة مسقط رأس رئيس المجلس النواب اللبناني نبيه بري، ولكنه ما زال بعيدا وهذا المحور شبه خامد في هذه المنطقة. المحور
10: الأخير ربما موضوع المنطقة الأمنية، التصريح الرسمي الإسرائيلي لا انسحاب من المناطق الأمنية في سوريا في غزة وفي جنوب لبنان، الحديث عن الخط الأصفر، كيف تقيم الوضع هناك؟
12: الجيش الإسرائيلي لا يحاول توسيع هذه المنطقة، والمؤشرات كلها أنه لن ينسحب منها، مؤشرات الإعلام والمؤشرات العسكرية، لأنه في منطقة في القطاع الغربي الذي هو أهم محور وسريع باتجاه صور، محور البياضة صور، هو يقاتل في منطقة هنا في منطقة مجد الزون، في مجد الزون تمكن من الوصول إلى أطراف القرية الجنوبية الشرقية، ولكنه يحاول التوجه بهذا الاتجاه ولكنه يفشل، ويحاول التوجه من البياضة باتجاه بيوت صياد ويفشل. هذا دليل أنه يحاول في منطقة نبطية وفي منطقة مرج الغربية احتلال موطئ قدم في حال عمليات لاحقة.
10: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
13: السلام عليكم ورحمة الله، تغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بازشكيان ودخولها حيز التنفيذ. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مغادرته قصر فرساي أنه وقع مذكرة التفاهم مع إيران. وقالت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز أن الأيام الستين المقبلة قد تحمل تحديات أثناء العمل على صياغة التفاصيل المهمة. هذا وقال رئيس الوزراء الباكستاني أن رئيسي الولايات المتحدة وإيران وقعا على مذكرة التفاهم كما أقرها بصفته الوسيط. وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن مذكرة التفاهم إسلام أباد ستدخل حيز التنفيذ فورا. وقال رئيس الوزراء الباكستاني أن إيران ستقوم كخطوة أولى بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، بينما ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري مباشرة. وفي طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن مذكرة التفاهم أصبحت الآن رسمية بالكامل لأن أمريكا وإيران وقعتا عليها. وكان مسؤول في البيت الأبيض قد نشر نص مذكرة التفاهم مع إيران، وقال إنها تتكون من 14 بندا، وإن الاجتماع في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحولها إلى اتفاق شامل. وأضاف أن بند المذكرة الأول يتضمن إنهاء فوريا للعمليات بكل الجبهات بما فيها لبنان، كما تضمن إجراء إيران حوارا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز بالتنسيق مع دول الخليج. وتضمن أيضا حسب المسؤول الأمريكي تعهدا من أمريكا بالتعاون مع شركائها الإقليميين بخطة لإعادة إعمار إيران بمبلغ 300 مليار دولار، توضع آلية لتنفيذها في الاتفاق النهائي. الخارجية الإيرانية قالت أيضا بأن لبنان ذكر في مذكرة التفاهم 3 مرات، وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان. وفي لبنان دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم للاستفادة من الاتفاق الإيراني الأمريكي باعتباره محطة مفصلية لطرد إسرائيل، رافضا نزع سلاح الحزب. أما وزير العدل اللبناني عادل نصار فقال للجزيرة قال إن لبنان بحاجة إلى سلام وإعادة بناء الدولة، وهو ما يعني حصر السلاح بيدها. هذه تطورات نرصدها مع مراسلنا من واشنطن أحمد هزيم. أهلا بك أحمد، ماذا في آخر المستجدات حيال مسألة المذكرة والتوقيع عليها؟
14: محمد، انتقادات شديدة هنا في الداخل الأمريكي لهذه المذكرة ولبنودها، وباعتبار أن الرئيس الأمريكي قدم جميع أوراق الضغط الأمريكية لإيران على هذه المذكرة دون أن يجني مقابل ذلك ثمار أو تعهدات واضحة فيما يتعلق ببرنامجها النووي، رغم ما ذكره موقع X

0: بوغنسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض أن هذه المذكرة مرفق بها اتفاق شرف غير مكتوب بين الطرفين، بين الولايات المتحدة وإيران، حول مجموعة من التعهدات الإيرانية فيما يتعلق في المسألة النووية، وأن الولايات المتحدة سترى ما إذا كانت إيران ستلتزم بهذه التفاهمات التي تم التوصل إليها قبل بدء المفاوضات التي من المقرر أن تستمر 60 يوما. وأضاف هذا المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة إن رأت بأن إيران لا تلتزم بهذه التفاهمات فإنها ستواصل فرض الضغوطات عليها. لكن هذا التسريب لم يقنع المشرعين الأمريكيين هنا من الحزبين محمد، من الجمهوري والديمقراطي، الذين يرون أن إيران التي كانت ترضخ تحت العقوبات الأمريكية ولا تتحكم في مضيق هرمز ولا تجني منه الرسوم، وأنها هي الآن باتت تتحكم في هذا المضيق، وبعد 60 يوما على ما تصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان، وإن كانت لن تكون رسوم عبور وإنما ستكون رسوم خدمات، إلا أن النتيجة هي ذاتها أن إيران ستبدأ بجني الأموال من عبور الناقلات وسفن الشحن عبر مضيق هرمز، وأن إيران التي كانت أموالها مجمدة وممنوع عليها أن تبيع نفطها أو تجني أمواله ستقوم أو ستتمتع بهذه الميزات فور توقيعها على مذكرات التفاهم. سيتم الإفراج عن أموالها المجمدة، وسيسمح لها عبر إعفاءات تصدرها الخزانة الأمريكية من تصدير النفط وجني الأرباح عبر هذا التصدير، وحتى منتجات الصناعات البتروكيماوية. لكن ما حصل عليه الرئيس الأمريكي حسب هؤلاء المشرعين هو فقط تعهد بأن لا تملك إيران أسلحة نووية في المستقبل، وهذا التعهد كانت تقدمه إيران منذ زمن طويل وليس تعهدا جديدا. وحتى فيما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، يرى هؤلاء المشرعين أن ليس هناك تعهدا واضحا ينص أو مكتوب في هذه المذكرة حول ماذا سيتم العمل بهذا المخزون وكيف سيتم التخلص به، وأنه متروك لمفاوضات تستمر 60 يوما. لم يعد للولايات المتحدة من أوراق ضغط تنتزع بها تنازلات من الجانب الإيراني خلال هذه الأيام 60. ومن هنا يأتي هذا الانتقاد الشديد لهذه المذكرة باعتبارها كما وصفها السيناتور بيل كاسيدي أسوأ تخبط للسياسة الخارجية الأمريكية في تاريخ الولايات المتحدة.
1: نعم. طيب أذهب معك أحمد إلى آخر ما نشرته وول ستريت جورنال، التي كشفت عن توتر العلاقة بين ترامب ونتنياهو خلال الحرب الإيرانية. يعني وفقا لمتابعتك، ما مدى دقة ما تنشره الصحيفة، وخصوصا أن هذا الحديث يأتي بعيد توقيع الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة، والذي بطبيعة الحال شهدنا انتقادات له من قبل وزراء إسرائيليين؟
0: نعم محمد، ما ذكرته الصحيفة هو أيضا ما ذكره صراحة وبلسانه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أنه لا يؤيد قيام إسرائيل بهدم المباني في بيروت وفي لبنان لأن أحدا أو عنصرا من حزب الله كان قد دخلها. وهذا أيضا فحوى بعض المكالمات التي نقلت عنها صحيفة وول ستريت جورنال، من الرئيس الأمريكي كان يتعجب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أنه يبالغ في التدمير في لبنان ويبالغ في المعاقبة الجماعية في لبنان. وهناك ما حسب الصحيفة من المسؤولين الأمريكيين من بدأ يفقد صبره تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باعتبار أنه يحاول أو كما رأوا أنه يحاول عرقلة الوصول لأي اتفاق ينهي الحرب مع إيران. وأن الرئيس الأمريكي في إحدى المكالمات مع مساعديه كان يقول من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يسعى إلى سلام، وكل ما يسعى إليه هو استمرار الحرب. وكان هناك أيضا بعض الإدراك لدى المسؤولين الأمريكيين من أن ربما إطالة الحرب في لبنان والسعي إلى تخريب أي توجه من قبل الإدارة الأمريكية للوصول إلى اتفاق سلام مع إيران هو لمصالح شخصية تتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي بشخصه وبحظوظه في الانتخابات المقبلة في نوفمبر المقبل. ولهذا ربما سمعنا كثير من التصريحات من الرئيس الأمريكي تنتقد سلوك نتنياهو، وإن كان لا يزال يصفه بأنه الحليف الأقوى والشريك الأقوى والذي خاض معه هذه المعركة محمد.
1: الأوروبيون يتوقعون بعيد توقيع هذه المذكرة أن تنخفض أو أن تنعكس مباشرة على أسعار الطاقة. السؤال اليوم، وقد كنا نتابع سابقا بأن هناك انعكاسات مباشرة اقتصادية كانت على الناخب الأمريكي هل من بوادر تحسن بعيد ذلك الإعلان؟
0: لا يزال الوقت مبكرا محمد لبوادر تحسن نتحدث عنها عن أسعار المحروقات هنا في الداخل الأمريكي أو حتى على مستوى العالم. هناك بعض التحسن في أسواق البورصة والأسواق المالية في نيويورك وغيرها من أسواق المال في العالم، لكن الأسواق الحقيقية الاقتصاد الطبيعي هنا في الداخل الأمريكي أو حتى على مستوى العالم من أسعار محروقات من أسعار مواد غذائية ومواد أساسية ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر الشحن الذي ارتفع بدوره نتيجة ارتفاع المحروقات. ليس من المبكر ربما أن ينعكس هذا الأمر على هذه الأسعار بانتظار أن تعود حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية ما قبل هذه الحرب، وبانتظار أن يتم استيضاح كيف سيتم التعاطي مع مسألة الألغام التي نشرها الحرس الثوري الإيراني في المياه لمضيق هرمز، وهل لدى إيران فعلا تلك الخرائط لهذه الألغام ليتم نزعها بشكل سريع. هناك مهلة أمام إيران 30 يوما لفتح المضيق بمستوياته التي كانت قبل الحرب. الإيرانيون قالوا أن لديهم أو أنهم يحتاجون بعض الوقت لنزع العوائق والألغام التي الموجودة فيها في مياه المضيق. ننتظر لنرى كيف سيؤدي ذلك أولا على استقرار أسواق الطاقة العالمية، ومن ثم على ارتفاع الأسعار سواء في الداخل الأمريكي أو في غيره من البلدان.
1: شكرا لك مراسلنا من واشنطن أحمد هزيم. في ظل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، تبرز الألغام وكاسحاتها عنوانا لمرحلة قادمة لتأمين الممرات الملاحية. بينما تباينت التصريحات بشأن العدد الحقيقي للألغام في المضيق، سارعت ألمانيا وفرنسا للإعلان عن تحالف بقيادتهما لإزالة الألغام. الزميل عبد القادر عرضا يقربنا من التجربة الأوروبية لكاسحات الألغام والمدد الزمنية لتنظيف مضيق هرمز وفق تقديرات دولية.
2: لأشهر ظل في واجهة الأحداث وما زال، مضيق هرمز عصب الملاحة الدولية وواحد من أهم شرايين الاقتصاد العالمي. شكل إغلاقه أخطر السيناريوهات في ظل سجال أمريكي إيراني برزت فيه الألغام البحرية سلاحا صامتا وخفيا. هي من أرخص الأسلحة وأكثرها تأثيرا، فعشرات منها كافية لتعطيل ممر ملاحي ضيق، وتعتمد إيران عليها كجزء من عقيدة منع الوصول دون الدخول في مواجهة بحرية تقليدية وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. فهي تملك ما بين 2,000 و6,000 لغم بحري حسب تقديرات نقلتها مجلة فوربس، ويمكن نشرها بسرعة بواسطة زوارق صغيرة أو غواصات أو سفن تجارية معدلة. قبيل توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قال مسؤولون أمريكيون إن المرحلة التي تلي فتح مضيق هرمز ستشهد عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية. ونقلت سي بي اس عن مصادر دبلوماسية قولها إن عملية تنظيف مضيق هرمز من الألغام ستستغرق 30 يوما على الأقل. في قلب هذا المشهد تقف كاسحة الألغام أداة لتسريع تأمين الممرات لمئات السفن العالقة، وهي من الأدوات العسكرية الأكثر تعقيدا وتأثيرا، إذ صممت لتكون غير مرئية للألغام ببصمة مغناطيسية منخفضة وضجيج شبه معدوم لتفادي الألغام الصوتية، وهياكل من ألياف زجاجية أو مواد غير معدنية. مهمتها الأساسية تبدأ من الكشف باستخدام السونار لرصد الألغام تحت سطح الماء، ثم تصنيفها إن كانت مغناطيسية أو صوتية أو تعتمد على الضغط، لتأتي المرحلة الأخطر وهي التعطيل أو التفجير، إما عبر روبوتات تعمل تحت الماء أو غواصين متخصصين. وبينما أبدى الأوروبيون استعدادهم للتدخل لضمان تثبيت الاتفاق والاستفادة من خبرتهم في مجال نزع الألغام، طرحت بريطانيا وفرنسا تشكيل تحالف بحري. توضح مجلة نافا نيوز أن الجيل الجديد من السفن الأوروبية من الكاسحات يعتمد على نموذج يشمل سفينة قيادة مع طائرة مسيرة ومركبة سطحية ومركبة تحت الماء، وهذا يسمح بتدمير الألغام عن بعد دون دخول السفينة إلى الحقل الملغم. من أبرزها البرنامج البلجيكي الهولندي RMCM ويعتمد بشكل شبه كامل على الأنظمة غير المأهولة، ويشمل زوارق مسيرة وغواصات روبوتية وروبوتات تفجير. كاسحة الألغام البريطانية هانت أند سانداون من أكثر السفن انتشاراً عالمياً، ومجهزة بسونار عالي الدقة وغواصات آلية. الكاسحات الفرنسية إريدان تريبارتيت تعمل في فرنسا وبلجيكا وهولندا، وتعتمد على سونار متقدم وغواصين متخصصين ومركبات تحت الماء. أما الكاسحات الألمانية فرانكنتال فهي متخصصة في البحر الضحل والبلطيق. أما الإيطالية لريسي وغيتا فمن أوائل السفن بهياكل غير مغناطيسية ومتخصصة في البحر المتوسط. وتعد كاسحات كورموران البولندية من أحدث المشاريع الأوروبية، وهي مناسبة للبيئات المعقدة مثل البلطيق، وتعتمد على تقنيات حديثة في الاستشعار. تشير بيانات الناتو إلى أن دوله تضم بين 8 و16 كاسحة ألغام تصل إلى 20 سفينة في العمليات بسهولة، وقد يبلغ عددها نحو 30 سفينة عند التعبئة الكبرى. أما فتح ممر آمن في مضيق هرمز وفق بعض الدراسات العسكرية وتحليلات أمن الطاقة، فيتطلب بين 20 و30 سفينة متخصصة في مكافحة الألغام على الأقل، تشمل سفن قيادة ودعم وأنظمة روبوتية تحت الماء وكاسحة ألغام. أما الزمن فهو التحدي الأكبر، إذ إن إزالة بين 50 و100 لغم فقط قد تستغرق أياماً، وحتى الحقول الصغيرة قد تحتاج في بعض الأحيان بين 3 أسابيع ونحو شهرين. أما إذا كان العدد بالمئات فقد يستغرق الأمر أشهراً قبل استعادة الملاحة بشكل كامل، مع تقديرات الأمن البحري وشركات الشحن بأن العدد الفعلي المزروع ظل محدوداً في حدود العشرات من الألغام البحرية.
1: للمشاهدين نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. ينضم إلينا كذلك من طهران الدكتور حسين أربويبران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وينضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. لعلي أبدأ من تلك النقطة التي ذكرها قبل قليل مراسلنا من واشنطن، وأوجه السؤال إليك دكتور جابرييل، حيال تلك الانتقادات التي تطالها مذكرة التفاهم في الداخل الأمريكي، وأقتبس هنا ما نشرته مراسلة نيوز نيشن عن أحد أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس بأنهم المحافظون مصدومون ويصفون الاتفاق بالسيء. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما الذي جعل موقف المحافظين إن كان موقفا عاما حتى اللحظة بهذا الشكل بتقديرك؟
3: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام والضيوف الكرام. لا شك هناك انتقادات لما لهذا التفاهم، مذكرة التفاهم التي سيوقعها الرئيس ترامب يوم الجمعة مع إيران. هناك انتقادات لأن
1: هو وقعها بالفعل في فرساي، وما يقال حتى اللحظة بأن التوقيع في جنيف قد ألغي جراء هذا التوقيع.
3: أيضا أصبحت اتفاقية مبرمة بين الطرفين، ولا أعتقد بأن الحزب الجمهوري سوف يعارض بشدة هذه الاتفاقية، طالما أن الرئيس ترامب يرى أنه من الضروري على التوقيع على اتفاقية من هذا النوع. أولا لأنه يجد أنه من الضرورة أن يكون هناك نوع من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. يعني في الأسابيع الماضية وجدنا بأن الوضع كان متأزما جدا بشكل يهدد أمن المنطقة وربما أمن العالم. لذلك رأى الرئيس ترامب أنه من الضروري أن يوقع على مذكرة هذا التفاهم لكي يبعد خطر الحرب عن المنطقة. الدبلوماسية هي التي سادت في هذا الأمر، وأعتقد أن الرئيس ترامب هو سيد الدبلوماسية، وقد يعني أثبت ذلك من خلال الاتفاق الذي عقده مع إيران.
1: دكتور حسين أربويبران، أتوجه بالسؤال إليك وتحديدا في جزئية النقاشات الداخلية في إيران حيال مذكرة

0: كانت تتفاهم قبيل الإعلان عنها قبل أيام. كان هناك حديث من أن هناك تيارات في الداخل الإيراني وأحيانا هي متدخلة في صنع القرار كانت ترفض التوقيع على مثل هذه المذكرة، وقد جاءت أوصاف لاذعة لها من قبيل أنها كانت هدية للرئيس الأمريكي في عيد ميلاده. السؤال اليوم، هذه المذكرة تلقى أيضا من الديمقراطيين ومن بعض المحافظين في الولايات المتحدة ذات الانتقادات ربما أو انتقادات مشابهة، ما الذي كانت تريده إيران أكثر مما قرئ حتى اللحظة فيما رشح من مذكرة التفاهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني هل هناك أولا في إيران معارضة لهذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم؟ نعم، هناك بعض الأطراف خاصة في البرلمان الإيراني هي تعارض هذه المذكرة وترى أن إيران دفعت ثمنا كبيرا بسبب الحرب ومنع أمريكا من تحقيق أهدافها. من هنا إيران تستحق اتفاقا أفضل من هذا الاتفاق يعني كما يقولون، ولكن يعني أن تكون في وادي والمفاوضات في وادي آخر مع تعقيداته، يعني هذا الأمر أتصور طبيعي، و هؤلاء في جزء منه ينتقدون الاتفاق ولكن هم على خلاف مع رئيس البرلمان السيد قاليباف الذي يرأس الوفد المفاوض. من هنا الموقف يمكن أن يكون موقفا سياسيا قبل أن يكون موقفا تجاه مذكرة التفاهم. على أي حال، وجود هذه المواقف لا تغير من المشهد شيئا. لماذا؟ لأن رئيس مجلس النواب الذي يرأس الوفد المفاوض هو يستند إلى مجلس الأمن القومي، وهو مفوض من قبل مجلس الأمن القومي والمرشد في عملية التفاوض والاتفاق. والآن يعني بعد أن وقع الاتفاق يوم أمس من قبل رئيسي جمهورية يعني في إيران وكذلك في أمريكا، يعني أتصور أن الأمر انتهى، هناك قرار من قبل النظامين في الدولتين في متابعة هذا مذكرة التفاهم هذه، وزيارة يوم الجمعة للسيد قاليباف إلى سويسرا للقاء نائب الرئيس الأمريكي هو ستكون جلسة تنفيذية وليس توقيعا، لأن التوقيع قد تم وأن هناك إرادة بالنهاية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
0: دكتور حسن، ما رشح حتى اللحظة من بنود هذه المذكرة؟ يأتي سؤال هنا، إلى أي درجة ترى بأن هذه البنود قد وافقت عليها؟ نتحدث الآن عن الولايات المتحدة، قد وافقت عليها بالفعل وأنها معنية بتحويلها إلى بنود في اتفاق ليس مجرد مذكرة تفاهم. هل هناك ما دفع الولايات المتحدة بتقديرك للاستعجال في أن تقر هذه المذكرة ثم ربما ارتأوا أن يناقشوا التفاصيل في مرحلة لاحقة وربما بالفعل يذهبوا إلى تعديلات فيها؟
2: نعم، أنا بتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية رأت أن هذه المذكرة هي كافية، بمعنى أنه لا يوجد أي مبرر إضافي للانتظار، وبخاصة وأن الرئيس ترامب معروف بأنه من الشخصيات التي تستعجل الأحداث وتريد نتائج سريعة، هو ليس لديه الصبر وليس لديه عامل وقت بالمناسبة، لأنه هو سيدخل انتخابات نصفية في شهر نوفمبر، بمعنى الحزب الجمهوري الذي بدأ هذا الحزب يرى بأن ترامب وسياساته في المنطقة تحولت إلى عبء على هذا الحزب، يمكن أن تؤثر على فرصه وهي ستؤثر بكل تأكيد على فرص هذا الحزب في الانتخابات النصفية. فبالتالي لا يمتلك ترامب الوقت، هنا الحديث عن سيد ترامب يريد أن يرى مسارا يفضي إلى اتفاق شامل في نهاية المطاف، ويريد أن يعود إلى اتفاق طبعا لا يشبه اتفاق أوباما كما يقول، بل هو سيكون اتفاق أفضل من الاتفاق.

الذي وقعه رئيس أوباما. من هنا هو يستثمر ويخشى أيضا إذا انتظر قليلا أن يكون هناك مجال للجانب الإسرائيلي في تخريب هذا الاتفاق. نحن نعرف بأنه نتنياهو ليس راضا عن هذا الاتفاق، كما أن الجدل العام في إسرائيل الآن يشير إلى أن هذا الاتفاق هو عبارة عن كارثة. هناك نوع من الشعور بالخذلان، هناك من يتهم ترامب بأنه باع إسرائيل في هذه المفاوضات، فبالتالي هو يريد أن يستعجل حتى لا يعطي خصوم هذا الاتفاق.

0: باتت مواتية.
1: قراءتك الشخصية لما رشح حتى اللحظة من بنود هذا الاتفاق، هل تأتي في صالح أي من الأطراف؟
0: في صالح الطرفين، أنا بتقديري إيران تريد أن نهاية لهذه الحرب على جميع الجبهات، وهذا مهم جدا بالنسبة للسردية الإيرانية بأنها لا تتخلى عن أصدقائها وحلفائها. وهنا الحديث عن لبنان الذي أصر حزب الله على ربط كل شيء في لبنان على مسار إسلام أباد، في مسار إسلام أباد، وهنا هذا بتقديره هو إنجاز يسجل للدبلوماسية الإيرانية. ثم أيضا فتح مضيق هرمز، وهذا مكسب للولايات المتحدة الأمريكية لدول الإقليم للعالم بعد أن بات رهينا في يد الإيرانيين طيلة فترة هذه الحرب. وأيضا هناك الحديث عن الأموال المجمدة، أنا لا أعرف بالضبط إن كان هذا بالفعل سيكون في هذه الفترة، فترة 60 يوم، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوافق على رفع الجزء اللي هو 50% من 24 مليار أم لا، لكن إن تم ذلك فهذا يعد لصالح الإيرانيين، لصالح النظام الإيراني الذي سيقدم ذلك في إطار سردية النصر داخليا، مهم جدا لأنه هناك معارضة أو هناك انتقادات لاذعة لهذا الاتفاق داخل النخب الإيرانية على اعتبار أنه مكافأة مجرد الدخول
1: نعم،
0: في مفاوضات مع بلد غادرت بإيران مرتين هو عبارة عن مكافأة لهذا السلوك. فبالتالي هناك مكاسب هنا وهناك، لكن أيضا أنا بتقديري أن هذا المسار إن لم يفضي إلى اتفاق شامل سيكون يعني من المبكر الحكم ربما على نجاعة هذا المسار.
1: سيد جابرييل، أقتبس ما قالته كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، إن الأيام الستين المقبلة قد تحمل تحديات أثناء العمل على صياغة التفاصيل المهمة، وسؤالي لك هنا عن طبيعة تلك التحديات التي تتحدث عنها وايلز.
2: لا شك بأن هناك تحديات كبيرة، خذ مثلا الأذرع الإيرانية في المنطقة، حزب الله في لبنان، الحوثيون في اليمن، وفصائل المقاومة في العراق، هذه تشكل تهديدا لأمن المنطقة وأمن الدول، هذا ما تعتقده إدارة الرئيس ترامب، ولذلك كان لابد من أن يكون هناك تفاهم مع إيران لحل هذه النزاعات. كذلك أضف إلى ذلك أن إيران كانت على وشك أن تنتج السلاح النووي، يعني في غضون أسابيع قليلة كان بإمكان إيران أن تنتج القنبلة النووية، وصل تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية جدا، كان بإمكانها أن تصنع القنبلة النووية، لذلك وجد الرئيس ترامب أنه من الضروري أن يكون هناك اتفاق لوقف العمل النووي الإيراني، وأن يكون هناك استقرار في المنطقة. الاستقرار كان يعني غير متوفر في المنطقة، لا في اليمن
1: هو
2: ولا في
1: السؤال
2: لبنان
1: الذي يطرح نفسه، هذه النقاط التي ذكرتها سيد جابرييل، أذرع إيران ومسألة أن إيران كانت على وشك الحصول على قنبلة، كيف تمثل تحديا في نقاش التفاصيل؟
2: لوك، أمريكا ما يطلبه الرئيس ترامب هو أن يمنع إيران من إنتاج السلاح النووي. صحيح هناك
1: طيب.
2: اتفاقيات
1: انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، أنا أعتذر منك دكتور جابرييل، شكرا جزيلا لك ولضيفينا من طهران ومن عمان. في الملف اللبناني، تغير شكل الجنوب خلال الفترة الماضية، فبين عمليات التدمير الممنهج التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وتحذيرات الإخلاء لعشرات القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب، يبقى السؤال عما إذا كان ما تفعله إسرائيل هناك تكتيكا عسكريا مرتبطا بالوضع الحالي، أم خطة استراتيجية لتغيير أعمق في لبنان. صهيب العصا يفكك المشهد في جنوب لبنان وما فعلته إسرائيل خلال الشهور الماضية من الحرب.
3: لم يعد جنوب لبنان كما كان. ما جرى هنا لم يقتصر على تدمير بيوت أو احتلال مواقع محددة، بل طال شكل المكان نفسه. قرى تبدلت ملامحها، وأراض تغيرت وظيفتها، وحدود لم تعد مجرد خط يفصل بين دولتين. منذ بدء الحرب تعاملت إسرائيل مع جنوب لبنان لا باعتباره جبهة عسكرية فقط، بل باعتباره مساحة تريد إعادة تشكيلها. ليس المهم فقط أين تقع الحدود، بل من يعيش قربها وكيف يعيش وما الذي سيبقى منها لاحقا. أبقت إسرائيل على وجودها في

5 مواقع بعد وقف إطلاق النار موزعة على مرتفعات ومناطق تشرف على أجزاء واسعة من الجنوب، بينها مواقع قرب تلال استراتيجية ومناطق مطلة على بلدات حدودية ومسارات حركة رئيسية. بالنسبة لإسرائيل تبدو هذه المواقع جزءا من متطلبات المراقبة والأمن، لكن بالنسبة للبنانيين حملت معنى آخر أيضا، فالنقاط الخمس بدت لكثيرين أكثر من مجرد مواقع عسكرية محدودة المساحة، بدت إشارة إلى أن إسرائيل لا تبدو راغبة بالعودة إلى شكل الجنوب كما كان قبل الحرب. لكن التحول لم يتوقف عند هذه النقاط، فما تغير لاحقا كان أكبر بكثير من مواقع محددة أو تلال مرتفعة. قبل الحرب كانت القرى الحدودية مثل عيت الشعب وكفر كلا والعديسة وميس الجبل ومارون الراس جزءا من حياة جنوبية متصلة بالأرض، بيوت ومدارس وحقول وطرقات وحركة يومية صنعت على مدى عقود هوية هذه المنطقة. أما اليوم فالمشهد مختلف تماما، دمار واسع وقرى تغيرت ملامحها ومناطق فقدت جزءا من شكلها السابق. لم يقتصر الأمر على القرى الحدودية وحدها، مدينة صور التي بقيت مركزا رئيسيا لاستقبال النازحين خلال الحرب تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أحياء ومباني ومنشآت داخل المدينة ومحيطها. ومع أن صور لم تكن جزءا من الشريط الحدودي المباشر، فإن استهدافها حمل رسالة بأن تأثير الحرب يتجاوز خط المواجهة نفسه ليطال العمق الجنوبي أيضا. هكذا تحولت المدينة التي كانت تشكل ملاذا للنازحين ومركزا للحياة والخدمات في الجنوب إلى جزء من مشهد الحرب، بما رفقه من نزوح إضافي واضطراب في الحركة الاقتصادية والاجتماعية. السؤال هنا ليس ماذا دمر فقط، بل ماذا تغير؟ أحد أبرز التحولات كان التغيير الديموغرافي. خلال الحرب تجاوز عدد النازحين في لبنان 1,000,000 شخص، في حين شملت أوامر الإخلاء أكثر من 100 قرية وبلدة معظمها في الجنوب. لكن اللافت لم يكن عدد القرى فقط، بل شكل أوامر الإخلاء نفسها. عند وضعها على الخريطة تبدو وكأنها ترسم حزاما واسعا يمتد بمحاذاة الحدود ويتوسع في بعض المناطق نحو الداخل. أوامر ازدادت مع الوقت، وفي كل يوم يصدر الجيش الإسرائيلي مزيدا من تحذيرات الإخلاء في قرى جديدة. مع طول أمد الحرب لم يعد السؤال متعلقا بخروج السكان فقط، بل بقدرتهم على العودة. فكلما طال الغياب وتضررت البيوت والمدارس والخدمات والزراعة، أصبحت العودة أكثر تعقيدا. هكذا لا يتغير توزيع السكان فقط، بل تتغير علاقة الناس بالمكان نفسه. في قلب هذا التحول بدأ يظهر ما بات يعرف بالخط الأصفر الإسرائيلي داخل جنوب لبنان، خط رسمته إسرائيل عبر عمليات تجريف واسعة وإزالة للأشجار وفتح مساحات مكشوفة بمحاذاة الحدود. بالنسبة للبنانيين لا يتعلق الأمر بخط جديد فقط، بل بتغيير فعلي في شكل الأرض ووظيفتها. الخطوط في الحروب لا ترسم دائما على الخرائط أولا، أحيانا ترسم على الأرض بداية ثم تتحول واقعا على أوراق الخرائط. ثم كان التحول البيئي. جنوب لبنان ليس مساحة حدودية فقط، إنه مساحة زراعية أيضا. خلال الحرب استخدمت إسرائيل أسلحة أثارت انتقادات واسعة، بينها قذائف الفسفور الأبيض في مناطق زراعية وحرجية. لا يتوقف أثر هذه الأسلحة عند لحظة القصف فقط، الحرائق الواسعة وتضرر الغطاء النباتي وإصابة مساحات من الأراضي قد تترك آثارا تمتد لسنوات. هنا لا يعود السؤال فقط متى تنتهي الحرب، بل ماذا سيبقى من الأرض بعدها. ثم يأتي التحول الإنساني. القرى لا تقاس بعدد البيوت فقط، بل بعلاقات الناس بها، والمدرسة والحقل والطريق والذاكرة اليومية. حين يغيب الناس لفترة طويلة وتكسر دورة الحياة المعتادة، لا يتغير المكان وحده، بل يتغير الإنسان أيضا. هنا تكمن الفكرة الأساسية. إسرائيل لا تحتاج دائما إلى احتلال واسع كي تغير شكل الجنوب. أحيانا يكفي أن يتغير من يسكن المكان وكيف تستخدم الأرض

0: وما الذي يبقى صالحا للحياة، وبين النقاط الخمس وأوامر الإخلاء والخط الأصفر والنزوح والأرض المتضررة والقرى التي تبدلت ملامحها، يبدو السؤال أكبر من مجرد انسحاب من مواقع عسكرية. هل يعود جنوب لبنان كما كان؟ أم أن ما يجري اليوم محاولة لصناعة جنوب مختلف لا تتغير فيه الحدود فقط، بل شكل الحياة نفسها؟
1: الآن مشاهدينا أيضا نتابع حوارنا، ولكن حول ما يجري في الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. انضم إلينا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك سيد رائد، وتحديدا الأسئلة التي تطرح اليوم حول سلوك حزب الله، سلوك الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان عفوا، وفي أي سياق تقرأه؟
2: صباح الخير لك ولضيفك وللمشاهدين جميعا عزيزي. يعني عندما نتكلم عن السلوك الإسرائيلي، السلوك الإسرائيلي محدد بقضيتين. القضية الأولى وهي محاولة وإمكانية تعديل بعض شروط الاتفاقية التي وقعت مع إيران، حيث أن الإسرائيلي لم يعد قادر على الحديث عن أنه بإمكانه أن يغير هذه الاتفاقية أو أنه يلغيها. لذلك دأب الإسرائيلي على محاولة السيطرة على نقاط معينة، هذه النقاط بهدف أنه يستطيع أن يتحكم في الجنوب اللبناني ويستطيع أن يتحكم في الأرض، مما يؤهله لفرض شروطه في المفاوضات القادمة. هذا ما يعني تقوله بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، خاصة أن الإسرائيلي ما زال يركز على أنه لن ينسحب من جنوب لبنان. طبيعي أن الاتفاق يعني وكل التحليلات تقود إلى أن التعهد الأمريكي يشير إلى ضمان سلامة لبنان وأن إسرائيل ستنسحب من لبنان. لذلك بعض التحليلات المعمقة التي الإسرائيلية تقول بأن الإسرائيلي يحاول أن يضغط من أجل عندما يذهب إلى المفاوضات في 22 الشهر الجاري تكون له بعض القوة في أيديه، وهي السيطرة على المناطق المركزية في الجنوب اللبناني، مما يؤهل إلى فرض شروطه في المفاوضات القادمة.
1: هذا على صعيد المفاوضات، ولكن النقطة التي سبقتها والتي ذكرتها هي محاولاته لتعديل شروط مذكرة التفاهم. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف وقد وقعت المذكرة بالفعل؟
2: يعني الإسرائيلي يتعامل وكأن طالما أن إسرائيل لم يؤتى حتى على ذكرها في المذكرة التفاهمات، وطالما أن إسرائيل لم تكن طرفا، إذن كما قال رئيس الوزراء وكما قال وزير الدفاع وكما قال رئيس هيئة الأركان، إسرائيل هي الدولة مستقلة وهي التي ستعمل على حماية مواطنيها، هذا حسب تصريحاتهم، وأنهم لن ينسحبوا من الجنوب اللبناني وأنهم سيبقوا يرصدوا هذه التهديدات وسيبقوا يمنعوا من قدرتها على تهديد إسرائيل. لذلك يعني التصور الإسرائيلي لغاية الآن ما زال قائم على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تضغط بالشكل الكافي لأن يتم خروج الإسرائيلي كامل من لبنان. هذا اتجاه في هذه التحليلات.
1: نعم.
2: على الرغم أنه البارحة ظهر اتجاه آخر يقول بأنه على العكس تماما، أن الإسرائيلي أن الأمريكي سيضغط باتجاه حتى الخروج الإسرائيلي من سوريا، وهذه يعني نزعة أخرى في التشاؤم لدى الجانب الإسرائيلي، إلا أن الإسرائيلي يعمل وكأنه يريد أن يقول أنني أنا المتحكم وأنا الذي سأبقى في الجنوب اللبناني.
1: سؤال سيد ترشيشي، إذا ما كان فعل الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني بالفعل الهدف منه هو الضغط لتحصيل مكاسب في جولة المفاوضات المباشرة القادمة بينه وبين اللبنانيين، فما الذي يتوقع أنه يضغط لتحصيله في ذلك التفاوض؟
3: صباح الخير لك ولضيفك وللمشاهدين أستاذ محمد. في الحقيقة اليوم يفترض أن يكون يوم آخر في الجنوب بعد توقيع المذكرة، وهذا على ما سيكون عليه التصرف الإسرائيلي في تقديري ستكون الصدقية الأمريكية على المحك في هذا الموضوع. إذا كانت هناك جدية في فرض وقف إطلاق النار كما ورد في المذكرة، فأعتقد أنه ينبغي أن تلتزم إسرائيل وقف إطلاق النار. إذا لم تلتزم إسرائيل واستمرت في محاولاتها، هون لأجيبك على سؤالك،
1: نعم،
3: لاحتلال مناطق جديدة شمال الليطاني مثل ما يفعل في النبطية وفي منطقة سور من أجل احتلال مناطق ومواقع حاكمة، فأعتقد أنه يريد إذا ذهب إلى المفاوضات أن يعزز موقف التفاوض ليفرض على لبنان شروط تتعلق بموضوع نزع سلاح حزب الله والاشتراط بربط انسحابه بنزع سلاح حزب الله تحت عنوان معادلة الأرض مقابل السلاح. لكن في تقديري أنه هذا الطلب لا يمكن لبنان أن يسير فيه.
1: طيب.
3: اليوم في هناك موقف لبناني موحد ذاهب بالوفد المفاوض بشروط واضحة سيطرحها في جلسة التفاوض، وهون في تعويل على الدور الأمريكي الراعي لهذه المفاوضات، وهو أصلا الشريك لإيران في المذكرة التي تقول بوقف إطلاق النار على كل الجبهات وخصوصا في لبنان.
1: هنا لدي نقطتان من فضلك سيد ترشيشي بعد إذنك. نعود إلى النقطة الأولى التي كنت تتحدث بها، المفترض بأن يكون شكل الوضع في لبنان وضعا آخر اليوم بعد توقيع المذكرة، هذه النقطة الأولى. سؤالي لك، ما يحكم نية الأمريكي ومصداقيته في فرض ما أملته المذكرة على الإسرائيلي؟ هل بمجرد وقف العمليات أم بالانسحاب الكلي الإسرائيلي؟ ولضيق الوقت أستأذنك بأن تختصر الإجابة، تفضل.
3: نعم، يعني حسب مقال ضيفك أنه في نوع اتجاه لأنه قد يطلب الأمريكي الانسحاب الكامل، وامبارح كان في بالإعلام الإسرائيلي تسريب هيئة البث تحديدا قالت أنه إسرائيل لن تنسحب المنطقة الأمنية سموها المنطقة الصفراء، ولكن قد يطلب الرئيس الأمريكي من إسرائيل في أي لحظة الانسحاب من لبنان. حتى الآن ليست هناك مؤشرات أستاذ على أنه الأمريكي سيطلب من إسرائيل الانسحاب. أولا لأن الرئيس ترامب امبارح يقول لنتنياهو أنه طلب منه أن يتعامل بلطف مع لبنان. التعامل بلطف لا يعني أنه سيطلب منه الانسحاب. ثم أن بالفقرة الأخيرة من المذكرة الأمريكية الإيرانية، في فقرة الأخيرة تقول الاتفاق النهائي سيؤكد الوقف الدائم للحرب على كافة الجبهات بما فيها لبنان وبقية أحكام هذه الفقرة. يعني صح أنه منصوص ببداية الفقرة أنه وقف إطلاق النار على كل الجبهات، لكن أخشى أن يكون هذه الفقرة أنه الاتفاق النهائي سيؤكد الوقف الدائم للحرب على كافة الجبهات، هذه ثغرة قد تنفذ منها إسرائيل لكي تستمر بما تسميه حرية الحركة.
1: وصلت الفكرة.
3: وهذا قد ينسف المذكرة الأمريكية الإيرانية.
1: نعم،
3: لأنه خلال 60 يوم إذا لم يحصل اتفاق لبناني إسرائيلي في تقديري، وبقيت إسرائيل تتصرف بحرية في جنوب لبنان، أعتقد أنه إما أنه الأمريكي بده مر شهرين بمفاوضات مع إيران ما بتوصل لنتيجة، وهون الإسرائيلي بيكون يعني أسس لنسف الاتفاق كله.
1: طيب، وصلت الفكرة. يعني وسؤالي بالإجابة المختصرة جدا سيد انعراد، هل يشعر الإسرائيليون اليوم بالتهديد مما قد يطلبه الأمريكيون منهم؟
2: نعم بالتأكيد، ليس فقط بالتهديد، الإسرائيليين يشعروا اليوم بالخيبة من الاتفاق ومن كل البيئة الناظمة للاتفاق، لدرجة يعني الإسرائيلي بات يشعر أنه أمام حالة لا تشبه تخيل ولا تشبه الواقع الذي حكي له على مدار عامين ونصف من هذه الحرب.
1: شكرا.
2: سمع الإسرائيلي الذي لطالما حكي له أنه أمام نصر مطلق، أن إيران سيتم إسقاط النظام بها.
1: المخصص لهذا النقاش، أشكرك.

0: دكتور رائد، وكذلك أشكر ضيفنا من بيروت سيد طارق ترشيشي. الآن إلى فقرة سياق الحدث مع زميلة غنوة إبراهيم، وتبحث التفسيرات المتباينة لواشنطن وطهران بشأن بنود مذكرة التفاهم.
1: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة الفجوات والتبينات بين تفسيرات الطرفين الإيراني والأمريكي لمذكرة التفاهم بين البلدين كما وردت في التصريحات الإعلامية التي تسبق مراسم التوقيع الرسمي المرتقب في سويسرا، كما نبحث احتمالات جسر الهوة بين طهران وواشنطن بشأن هذه التفسيرات، ونناقش الليلة كذلك كيفية تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأولويات التنفيذ. لاعبان رئيسيان في هذا الملف ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عبر عن جوهر التفاهم بقوله إن هدفه هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي أبدا، وأنها وافقت على ذلك، ولفت إلى أن طهران ستعمل مع بلاده لتسليم اليورانيوم المدفون تحت الأرض. ترامب أيضا أشار إلى مضيق هرمز كجزء من المذكرة حين قال إن مضيق هرمز فتح جزئيا وسيعاد افتتاحه بشكل كامل خلال اليومين المقبلين، لكن ترامب قال إن بلاده صادرت كثيرا من أموال إيران وسيتعين عليها إعادتها في مرحلة ما. أما على الجانب الإيراني، نتحدث هنا عن وزير الخارجية عباس عراقچي الذي يقول إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، وأنه يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، كما نقلت وكالة تسنيم عن مصادر مطلعة قولها إن النص الذي نشرته وكالة بلومبرغ بشأن مذكرة التفاهم فيه نواقص عديدة. ولكن الآن إلى الزميلة سلام خضر التي ستعرفنا أكثر على تفاصيل ما نشر من بنود مذكرة التفاهم هذه. سلام.
2: غنوة، ما نشر وما قد يكون تباين بين النسخ التي نشرت وما تحدثت به إيران عن عدم دقة بعض هذه البنود؟ عموما يمكن أن نقرأ بعض التباين في الملفات النووي، إنهاء الحرب، مضيق هرمز، والعقوبات والأموال الإيرانية المجمدة بحسب النسخ التي نشرت. فلنذهب إلى الملف النووي. وفق مقاطعة ما نشر من نسخ، يمكن أن نقول بأن الوضع النهائي للملف النووي بحث هذا الملف في التفصيل، هناك اتفاق على ترحيله للاتفاق النهائي، بمعنى يبدأ البحث به بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. هذه المذكرة مبدئيا تتحدث عن إبقاء الوضع الراهن حاليا إلى حين الوصول للوضع النهائي أو الاتفاق النهائي بين الطرفين، ولكن يبدو أن هناك اتفاق بأنه خلال مدة بحث الملف النووي لن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران بسبب البرنامج النووي. في ملف إنهاء الحرب، بات من المعلوم بأن المذكرة تتضمن على الأغلب طبعا بندا يقول إنهاء الحرب على جميع الجبهات وبما يشمل لبنان. وهنا في الملف اللبناني هناك بعض التضارب في القراءات، هناك من يتحدث عن انسحاب إسرائيلي وهناك من يتحدث عن وقف فقط لإطلاق النار. في مضيق هرمز بات من المؤكد بأن الولايات المتحدة سترفع الحصار وإيران بدورها ستتيح حرية الملاحة، لكن في مدة حوالي 30 يوما لإتاحة المجال لإزالة الألغام من المضيق، ولدى إيران تقريبا 30 يوما للتنفيذ وفق مطابقة المذكرات التي نشرت. هناك أيضا بنود تتعلق بالعقوبات والأموال الإيرانية، بعض النسخ التي نشرت تتحدث عن بين قوسين صندوق تنمية لإيران بنحو 300 مليار دولار، الجانب الأمريكي ينفي وجود هذه المبالغ أو على الأقل يقول بأن هذه المبالغ ليست مدفوعات ستقوم بها الحكومة الأمريكية. هناك رفع عقوبات مبدئي أولي بعد توقيع مذكرة التفاهم يتيح لإيران تصدير النفط، ولكن بعد الاتفاق النهائي قد نكون أمام مشهد مختلف في موضوع رفع العقوبات. وأيضا هناك آليات تنفيذية للإفراج عن الأرصدة الإيرانية، تبقى هذه الأمور محل خلاف الآن بما نشر من

0: بنود غنوة على أن تبحث في 60 يوما التي تلي توقيع المذكرة، وقد تكون هذه 60 يوما قابلة للتمديد.
1: شكرا جزيلا لك سلام على كل هذه المعطيات إذن التي سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك معنا، ولكن قبل النقاش نستعرض أوراق القوة ونقاط الضعف لدى الطرفين، إذ يرى الدكتور أن هناك محفزات أيضا تحرك كلا الطرفين بشأن مذكرة التفاهم. دعنا بداية الدكتور نستعرض بعضا منها. كما ذكرت بالنسبة للولايات المتحدة لديها ورقة العقوبات والضغط العسكري، هي تريد اتفاقا يمنع إيران من تطوير أي أسلحة نووية مستقبلا، وبالتالي يكون أفضل من اتفاق إدارة أوباما، غير أنه ينظر إلى أزمة الطاقة كمشكلة اقتصادية بالنسبة للداخل الأمريكي. أما بالنسبة لإيران فلديها ورقة مضيق هرمز وعامل الوقت، لكنها بحاجة للموارد المالية بعد الحرب، كما يحركها أيضا التخوف من الاستنزاف بسبب الحصار البحري الأمريكي، ويمنحها الاتفاق فرصة لترميم علاقاتها مع دول الجوار وتجنب الانتقالات الدولية بسبب إغلاق مضيق هرمز وأزمة الطاقة. إذن أبدأ معك دكتور شرقاوي، على أي أساس قدمت هذه الاحتمالات بالنظر إلى التباينات الحاصلة اليوم بين الإيرانيين والأمريكيين عما يشاع عن بنود مذكرة التفاهم؟
2: انطلقت من ديناميات هذا الصراع المفتوح وأيضا ما قالوا بالنسبة للطرفين، وأرى أن الطرفين الإيراني والأمريكي انتقل من ما يمكن اعتباره بالتخندق في المواقف، مواقف العسكرة، مواقف الوعيد بالقصف والقصف المضاد وتوسيع رقعة الصراع ليس في الشرق الأوسط فحسب بل أيضا مناطق أخرى إلى المآل، وهو الذي الآن يفرض نفسه على الإيرانيين كما على الرئيس ترامب، أن هناك مصالح مشتركة وأن نفس الحرب لا يمكن استدامته لشهور طويلة. فمن منطق براغماتية إدارة الصراع حاولت أن أحدد هذه العناصر، بمعنى ما هي قوة الدفع نحو المفاوضات بالنسبة للإيرانيين وأيضا بالنسبة للرئيس ترامب.
1: وفق قراءتك للبنود التي نشرت من كلا الطرفين، أين وجدت التباينات؟ بأي بنود تحديدا؟
2: حتى الآن ليست هناك صيغة رسمية ننتظرها من ترامب أو من الإيرانيين يوم الجمعة، ولكن حسب ما يمكن اعتباره تسريبات أو تسريبات مقصودة تقترب من واقع هذه الاتفاقية، أن هناك 14 بندا وأغلبها يتسم بأنه يتداخل فيما بينه، بمعنى إذا ذهب المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون خلال الأيام 60 اليوم نحو التفاوض الفعلي والمثمر، هناك تدرج في مجموعة من القضايا، نبدأ برفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، عودة تصدير النفط الإيراني، أيضا تحرير مضيق هرمز، عودة الملاحة البحرية، هناك تدرج في هذه القضايا إلى أن نصل في نهاية المطاف إلى لجان تقنية تبحث قضية اليورانيوم عالي التخصيب وكيف يمكن التصرف فيه، بمعنى إزالة هذا الخطر بما يتعلق اليورانيوم وأيضا الملف النووي. وهنا أعتقد ستكون المرحلة العسيرة فعلا، لأن هنا تكتمل الصورة وتكتمل أيضا المقايضة النهائية بين شروط إيران من ناحية، شروط ترامب من ناحية أخرى، وكل هذا يدور على شطرنج التنازلات والمكاسب بشكل متبادل.
1: وما يفهم منه أنها فجوات، برأيك هل ستشكل عقبة أمام الوصول يوم الجمعة للتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين؟
2: أولا، لا يمكن تعليق آمال عالية المستوى وكأننا أمام لحظة سحرية في الدبلوماسية بين طهران والبيت الأبيض، بمعنى لدينا الآن مفتاح دبلوماسي هو التوقيع الرسمي يوم الجمعة، وبعد ذلك تبدأ المفاوضات الفعلية. إذن تقنيا لم تبدأ المفاوضات بعد إلا يوم السبت وما بعد ذلك، وأرى أن مهلة الأيام 60 قد لا تكفي، لأن هناك قضايا تفصل

0: تفصيلية، وسيكون هناك أخذ ورد سواء بين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي أو بين الطرفين معا والوسيط. وأيضا هناك كما قال ترامب يلمح أنه ربما إذا وصل الطرفان الإيراني والأمريكي إلى تواصل مباشر قد لا تكون هناك حاجة للوسيط الباكستاني. باختصار القضايا كثيرة متشعبة ومتداخلة فيما بينها.
1: قبل الانتقال إلى الجزء الثاني من هذه الفقرة، تحدثنا في بدايتها عن نقاط قوة وضعف لدى كل من الطرفين، أيضا كيف يمكن أن نقرأ هذه الجزئية؟ أين تكمن نقاط القوة لدى إيران ولدى واشنطن والتي ستفرش يعني على طاولة المفاوضات اللاحقة؟
0: دعينا نقرأها باعتبارها حوافز ذاتية للطرف الإيراني لكي يمضي قدما نحو المفاوضات، وأيضا حوافز ذاتية بالنسبة لترامب. وكما استمعنا في خطابه اليوم في فرنسا يحاول أن يروج هذا الاتفاق على أنه أفضل اتفاق ممكن مع الإيرانيين. الإيرانيون يتحدثون عن أنهم يعني يتعاملون بمنطق بين مزدوجتين الندية مع الولايات المتحدة، ولا شك أنهم سيحافظون على مبدأ الندية في خلال المفاوضات كما كان الحال خلال القصف. أيضا هناك اعتبارات يحتاجون في المقام الأول للأرصدة المجمدة، يحتاجون لإعادة تحريك تجارة النفط الإيراني، مجموعة من الحوافز الاقتصادية، ويحتاجون أيضا إلى أن يظهروا خطابا قوميا بأنهم استطاعوا فرض الشروط.
1: طيب، على ضوء كل هذه المعطيات دكتور، نرصد مسارات محتملة توقعها أيضا ضيفنا وأعطى كل منها نسبة، وهي كما نشاهد 50% لتمديد وقف إطلاق النار بما يتجاوز 60 يوما التي تنص عليها مذكرة التفاهم. أيضا نتحدث عن 20% وفق ضيفنا للتوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران بعد تجسير التباينات. أما السيناريو الثالث فهو انهيار المفاوضات والعودة إلى استعراض القوة بنسبة 20%. بالنسبة للاحتمال الأخير هو انتقال الطرفين إلى التفاوض المباشر ونسبته 10%. أسألك دكتور شرقاوي، أعطيت النسبة الأكبر لتمديد وقف إطلاق النار، هنا نفتح الجزئية التي يتحدث فيها الخبراء أن 30 يوما غير كافية لإنجاز البنود المتفق عليها في مذكرة التفاهم.
0: هناك الآن ملفات متعددة، ليس فقط الملف النووي الذي استغرق التفاوض عليه 12 عاما بين عدة حكومات أمريكية وطهران منذ 2003 إلى 2015. أيضا هناك الآن أزمة هرمز، إيران ستحتفظ بحق المناورة سواء عبر المفاوضات أو الوعيد بأنها قد تعسكر الموقف. إذن نحن أمام ملف نووي، ملف قضية هرمز، أيضا قضية الأمن الإقليمي في الخليج. لا شك أن الإيرانيين أصبحوا الآن أكثر دراية ووعيا بأن أيضا الخليج العربي ينزعج ولا يمكن تغادي هذا الطرف، وأن سردية أن إيران استهدفت فقط قواعد ومصالح أمريكية هي سرديا منتهية الصلاحية. أيضا وضع إيران على المستوى العالمي أصبحت إذا لم تشارك الآن في إنجاح المفاوضات قد ينظر إليها أنها هي التي تريد فقط أن تستعرض القوة. ونعلم جيدا أن هناك جبهة من 136 دولة في الأمم المتحدة ممن طالبت بضرورة إعادة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز دون شروط ودون رسوم ودون أي تعويضات مالية. أرى باختصار تعدد الملفات وتراكم التعقيدات، ولن يمكن إنجاز المهمة بين الإيرانيين والأمريكيين خلال شهرين فقط.
1: دكتور، لفتني هذه نسبة 10% أن يتم التفاوض بشكل مباشر دون وسطاء، رغم أنها قليلة، ولكن أستطلع وأستوضح منك كيف؟
0: لسببين، لأن مدرسة ترامب في التفاوض تقوم على التعامل مع أشخاص، يريد 3 أو 4 أسماء يتعامل معهم مباشرة، ليس بمنطق المفاوضات السياسية وإنما بمنطق الصفقة السياسية، رجل الصفقة. أيضا ترامب ليس لديه ذاك النفس الطويل أن ينتظر من الوسطاء وتدور العملية بشكل رسمي. باختصار حظوظ الوساطة الرسمية الوساطة الباكستانية ربما قد يتقلص لأنه يريد أن ينجز أكثر ما يمكن، وهو منذ البداية ليس رجل المؤسسة السياسية وليس رجل الدبلوماسية التقليدية، لذلك أقول ربما قد يأتي وقت، وأيضا قد يسوق التفاوض المباشر مع الإيرانيين على أنه نصر دبلوماسي له، لأنه كسر الجليد مع إيران. وبالمناسبة إيران خلال مسار فيينا خلال حكومة بايدن لمدة عام ونصف 7 جولات من المفاوضات، دائما كان الوفد الإيراني يرفض الجلوس وجها لوجه مع المفاوض الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، أما الآن فعودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، ونحن على رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان ودخولها حيز التنفيذ في آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مغادرته قصر فيرساي في فرنسا إنه وقع مذكرة التفاهم مع إيران. وقالت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز إن الأيام 60 المقبلة قد تحمل تحديات أثناء العمل على صياغة التفاصيل المهمة. هذا وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن رئيسي الولايات المتحدة وإيران وقعا على مذكرة التفاهم كما أقرها بصفته الوسيط. وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن مذكرة التفاهم إسلام أباد ستدخل حيز التنفيذ فورا. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن إيران ستقوم كخطوة أولى بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، بينما ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري مباشرة. وفي طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم أصبحت الآن رسمية بالكامل لأن أمريكا وإيران وقعتا عليها. وكان مسؤول في البيت الأبيض قد نشر نص مذكرة التفاهم مع إيران وقال إنها تتكون من 14 بندا، وإن الاجتماع في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحولها إلى اتفاق شامل. وأضاف أن بند المذكرة الأول يتضمن إنهاء فوريا للعمليات بكل الجبهات بما فيها لبنان، كما تتضمن إجراء إيران حوارا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز بالتنسيق مع دول الخليج. وتتضمن أيضا حسب المسؤول الأمريكي تعهدا من أمريكا بالتعاون مع شركائها الإقليميين بخطة لإعادة إعمار إيران بمبلغ 300 مليار دولار توضع آلية تنفيذها في الاتفاق النهائي. وقالت الخارجية الإيرانية إن لبنان ذكر في مذكرة التفاهم 3 مرات وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان. وفي لبنان دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم للاستفادة من الاتفاق الإيراني الأمريكي باعتباره محطة مفصلية لطرد إسرائيل رافضا نزع سلاح الحزب. أما وزير العدل اللبناني عادل نصار فقال للجزيرة إن لبنان بحاجة إلى سلام وإعادة بناء الدولة، وهو ما يعني حصر السلاح بيدها. حول آخر التطورات ووقع هذا التوقيع، توقيع هذا الاتفاق الإطاري على ما على واشنطن تحديدا العاصمة، ينضم إلينا من هناك مراسلنا أحمد هزيم. أحمد، كيف كان وقع توقيع الرئيس دونالد ترامب على هذا الاتفاق هناك في الولايات المتحدة؟
3: مراد، إذا تحدثنا عن ردود الفعل هنا في الولايات المتحدة سواء من المشرعين من الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي فهم غير راضين أبدا عن بنود هذا الاتفاق، خصوصا منذ أن أعلنها مسؤول أمريكي في اتصال هاتفي مع الصحفيين أو حتى بعد توقيعها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويعتبرون أن الولايات المتحدة قدمت جميع أوراقها أوراق الضغط على إيران أثناء توقيع مذكرة التفاهم وأبقت أوراق إيران بيدها حتى مفاوضات 60 يوما بعد التوقيع، ولم تنتزع من إيران أي تنازلات حقيقية واضحة ملموسة في هذه المذكرة فيما يتعلق ببرنامجها النووي. وكان تصريح للسيناتور كاسيدي الذي قال من أن هذه تعتبر أكبر تخبط في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية، وأن إيران حصلت على أموال لإعادة بناء بنية تحتية حديثة بقيمة 300 مليار دولار، رفع الحصار البحري عنها، تم رفع التجميد عن أموالها وأصولها في الخارج، سمح لها بتصدير النفط وجني عائداته وأيضا تصدير مواد وصناعات البتروكيماويات، ولم تقدم هي سوى فتح مضيق هرمز تدريجيا على مدى 30 يوما، وهو المضيق الذي كان مفتوحا قبل الحرب، فيما الولايات المتحدة قدمت جميع أوراقها من عقوبات من أموال مجمدة قبيل أن تصل إلى تفاهمات حول مسألة البرنامج النووي الإيراني. لكن موقع إكسيوس ذكر من أن هناك اتفاق شرفي لفظي ربما بين الولايات المتحدة وإيران حول ماهية وطبيعة هذه التفاهمات في المسألة النووية والتي سيتم التفاوض عليها. وهذا المسؤول الأمريكي الذي نقل عنه موقع إكسيوس هذا التصريح قال أن الولايات المتحدة ستراقب مدى التزام إيران بهذا التفاهم، وأنها إن لم تلتزم بقدرة الولايات المتحدة إعادة جميع تلك الضغوط مرة أخرى على إيران. ربما يصعب على الولايات المتحدة إعادة العقوبات الأممية إن رفعت، لكنها ستعيد عقوباتها هي، أي عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أيضا جدل في الداخل الأمريكي وبعض التسريبات عن أن هناك نوع من الفتور بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خصوصا وأن مذكرة التفاهم التي تفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان وفي جنوب لبنان لم يتم استشارة الجانب الإسرائيلي حولها. وحسب بعض التسريبات لصحيفة وول ستريت جورنال مراد وحتى موقع إكسيوس أن رئيس الوزراء حاول مرارا وتكرارا إقناع الرئيس الأمريكي باستئناف العملية العسكرية في إيران، وأن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتوسيع رقعة العمليات العسكرية في لبنان لتطال بيروت، لكن الرئيس الأمريكي كان يرفض. وحين بدت التسريبات تشير إلى قرب اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة وإيران، حاول الرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التواصل مع الجانب الأمريكي لكنه لم يتمكن، حاول ترتيب لقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي على عجالة لكن لم يعطى موعدا، ولم تخبر إسرائيل بفتوى وبنود هذه المذكرة إلا بعد يومين من التوصل إليها، ومن باب العلم حتى دون أن يكون لها أي رأي أو أي إضافة عبر هذه المذكرة. وهذا يحرج أولا الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأيضا يغضب حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هنا في الداخل الأمريكي من المشرعين الأمريكيين تحديدا، الذين أبدوا غضبا من أن هذه المذكرة تقوي إيران، تعزز حتى نفوذ إيران في المنطقة، حين فرضت إيران على عبر هذه المذكرة من أن يكون وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وقف للحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، دون أن يقوي فرصة الجانب الإسرائيلي في التفاوض مع الحكومة اللبنانية، وهو المسار الذي فتحته الولايات المتحدة. لأن المسار الذي أصرت عليه إيران بربط مساري التفاوض بين طهران وواشنطن وبين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والرفض الأمريكي والإسرائيلي في البداية الذي كان يرى أن ضرورة الفصل بين هذين المسارين، نجحت إيران بدمج هذين المسارين وتضمين ذلك ضمن مذكرة التفاهم. يبقى الآن السؤال حول ماذا ستجني الولايات المتحدة عبر المفاوضات التي ستجرى بداية من الجمعة بلقاء مباشر بين وفدين أمريكيين، وفدين أمريكي وإيراني، الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس والإيراني برئاسة قاليباف، ومن ثم تبدأ الفرق التقنية للوصول إلى تفاهمات حول البرنامج النووي الإيراني. وهنا ربما الخشية لدى المشرعين الأمريكيين، هم يرون إذا كان ترامب قد تنازل في مذكرة التفاهم عن أوراق الضغط، كيف له أن ينتزع من إيران تنازلات فيما يتعلق بالشروط الأمريكية لهذا الاتفاق، وهي أن تتوقف إيران كليا عن تخصيب اليورانيوم لمدة وعدد من السنوات يكون كبيرا، وأن تتعهد بأن لا تمتلك أسلحة نووية، وأن يتم التخلص من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وكيف أن إيران التي رفضت ذلك قبيل الحرب وأثناء الحرب وخلال الأسابيع وقف إطلاق النار، ستقبل الآن وقد تم مكافأتها فقط على فتح مضيق هرمز.
4: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، مراسلنا كنت معنا من واشنطن.
2: في ظل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، تبرز الألغام وكاسحاتها عنوانا لمرحلة قادمة لتأمين الممرات الملاحية. وبينما تباينت التصريحات بشأن العدد الحقيقي للألغام في المضيق، سرعت ألمانيا وفرنسا للإعلان عن تحالف بقيادتهما لإزالة الألغام. الزميل عبد القادر عراضة يقربنا من التجربة الأوروبية لكاسحات الألغام والمدد الزمنية لتنظيف مضيق هرمز وفق تقديرات دولية.
4: لأشهر ظل في واجهة الأحداث وما زال، مضيق هرمز عصب الملاحة الدولية وواحد من أهم شرايين الاقتصاد العالمي، شكل إغلاقه أخطر السيناريوهات في ظل سجال أمريكي إيراني برزت فيه الألغام البحرية سلاحا صامتا وخفيا. هي من أرخص الأسلحة وأكثرها تأثيراً، فعشرات منها كافية لتعطيل ممر ملاحي ضيق، وتعتمد إيران عليها كجزء من عقيدة منع الوصول دون الدخول في مواجهة بحرية تقليدية وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. فهي تملك ما بين 2000 و6000 لغم بحري حسب تقديرات نقلتها مجلة فوربس، ويمكن نشرها بسرعة بواسطة زوارق صغيرة أو غواصات أو سفن تجارية معدلة. قبيل توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قال مسؤولون أمريكيون إن المرحلة التي تلي فتح مضيق هرمز ستشهد عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية. ونقلت CBS عن مصادر دبلوماسية قولها إن عملية تنظيف مضيق هرمز من الألغام ستستغرق 30 يوما على الأقل. في قلب هذا المشهد تقف كاسحات الألغام أداة لتسريع تأمين الممرات لمئات السفن العالقة، وهي من الأدوات العسكرية الأكثر تعقيداً وتأثيراً، إذ صممت لتكون غير مرئية للألغام ببصمة مغناطيسية منخفضة وضجيج شبه معدوم لتفادي الألغام الصوتية، وهياكل من ألياف زجاجية أو مواد غير معدنية. مهمتها الأساسية تبدأ من الكشف باستخدام السونار لرصد الألغام تحت سطح الماء، ثم تصنيفها إن كانت مغناطيسية أو صوتية أو تعتمد على الضغط، لتأتي المرحلة الأخطر وهي التعطيل أو التفجير، إما عبر روبوتات تعمل تحت الماء أو غواصين متخصصين. وبينما أبدى الأوروبيون استعدادهم للتدخل لضمان تثبيت الاتفاق والاستفادة من خبرتهم في مجال نزع الألغام، طرحت بريطانيا وفرنسا تشكيل تحالف بحري. توضح مجلة نافا نيوز أن الجيل الجديد من السفن الأوروبية من الكاسحات يعتمد على نموذج يشمل سفينة قيادة مع طائرة مسيرة ومركبة سطحية ومركبة تحت الماء، وهذا يسمح بتدمير الألغام عن بعد دون دخول السفينة إلى الحقل الملغم. من أبرزها البرنامج البلجيكي الهولندي RMCM، ويعتمد بشكل شبه كامل على الأنظمة غير المأهولة، ويشمل زوارق مسيرة وغواصات روبوتية وروبوتات تفجير. كاسحة الألغام البريطانية هانت أند سانداون من أكثر السفن انتشاراً عالمياً، ومجهزة بسونار عالي الدقة وغواصات آلية. الكاسحات الفرنسية إريدان تريبارتيت تعمل في فرنسا وبلجيكا وهولندا، وتعتمد على سونار متقدم وغواصين متخصصين ومركبات تحت الماء. أما الكاسحات الألمانية فرانكنتال فهي متخصصة في البحر الضحل والبلطيق. أما الإيطالية لريسي وغيتا فمن أوائل السفن بهياكل غير مغناطيسية ومتخصصة في البحر المتوسط. وتعد كاسحات كورموران البولندية من أحدث المشاريع الأوروبية، وهي مناسبة للبيئات المعقدة مثل البلطيق، وتعتمد على تقنيات حديثة في الاستشعار. تشير بيانات الناتو إلى أن دوله تضم بين 8 و16 كاسحة ألغام تصل إلى 20 سفينة في العملية بسهولة، وقد يبلغ عددها نحو 30 سفينة عند التعبئة الكبرى. أما فتح ممر آمن في مضيق هرمز وفق بعض الدراسات العسكرية وتحليلات أمن الطاقة، فيتطلب بين 20 و30 سفينة متخصصة في مكافحة الألغام على الأقل، تشمل سفن قيادة ودعم وأنظمة روبوتية تحت الماء وكاسحة ألغام. أما الزمن فهو التحدي الأكبر، إذ إن إزالة بين 50 و100 لغم فقط قد تستغرق أياماً، وحتى الحقول الصغيرة قد تحتاج في بعض الأحيان بين 3 أسابيع ونحو شهرين. أما إذا كان العدد بالمئات فقد يستغرق الأمر أشهراً قبل استعادة الملاحة بشكل كامل، مع تقديرات الأمن البحري وشركات الشحن بأن العدد الفعلي المزروع ظل محدوداً في حدود العشرات من الألغام البحرية.
2: لمناقشة هذا الموضوع بأبعاده المختلفة ينضم إلينا من واشنطن السيد محمد المنشاوي الكاتب.

0: تبقى صحفي المختص بالشأن الأمريكي. ومن طهران الدكتور حسين رويران وهو الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد محمد المنشاوي، بالنسبة لهذا الاتفاق هل يمثل تحولا استراتيجيا يدمج إيران في الاقتصاد العالمي؟ أم أنه ربما اتفاق محفوف بالمخاطر أو لنقل مخاطرة أمريكية لا تضمن التزام إيران بما جاء في هذا الاتفاق؟
1: تحية طيبة لك يا دكتور حسين للمشاهدين. أعتقد أن الاتفاق يمثل فرصة تاريخية للطرفين، الطرف الإيراني هذه فرصة لكي يعاد إلى الاقتصاد العالمي ويعاد دمجه في المنظومة الدولية وترفع عنه العقوبات تدريجيا ويستطيع بيع النفط والغاز وتحسين الحالة الاقتصادية التي تهم ملايين الإيرانيين. من الناحية الأمريكية الرئيس ترامب يروج أنه انتصر في الحرب العسكرية وأن الآن حان وقت التفاوض وأنه في الماراثون الدبلوماسي استطاع أن يحصل ما لم يحصل عليه الرئيس السابق باراك أوباما، أو على الأقل هكذا يروج بين دوائره المؤيدة له. وأعتقد أنه يرى أن نزع السلاح النووي عن إيران يعد نجاحا غير مسبوق، كما أنه يرى أن محاولة طوي صفحة الخلاف التاريخي بين طهران وواشنطن التي امتدت منذ نجاح الثورة الإسلامية عام 79 وحتى الآن هو نجاح له شخصيا وفشل لكل الرؤساء الأمريكيين السابقين، ويرى أنه يعيد تشكيل خريطة الشرق الأوسط بصورة تخدم المصالح الأمريكية ولم يتورط في حرب طويلة كما تورط أسلافه في حروب امتدت لعقود في أفغانستان والعراق، ويرى أنه يجب أن يهنأ على هذا الاتفاق التاريخي رغم التشكيك الكبير بين بعض الدوائر المحافظة والديمقراطية في العاصمة الأمريكية. الديمقراطيون يشككون في كل ما يقوم به ترامب، شككوا في الحرب والآن يشككون في أسباب توقف القتال، وأعتقد أن بعض الجمهوريين أيضا من يرون مصلحة إسرائيل بصورة أعلى من مصالح أمريكا يشككون في أن إيران خرجت منتصرة بصورة كبيرة في ضوء النص المنشور للاتفاق الذي وقع عليه الرئيسان الإيراني والأمريكي، ويروا أن إيران نجحت في ابتزاز العالم وابتزاز الرئيس ترامب بسيطرتها الكبيرة والمحكمة على مضيق هرمز، وما أدى إلى ما يرونه تنازلا أمريكيا كبيرا دون أن يكون هناك أي عائد على المصالح الأمريكية في هذه الفترة الحرجة من السياسة الدولية في الشرق الأوسط. وأعتقد أن الرئيس ترامب سيجد بعد عودته إلى واشنطن خلال ساعات أن واشنطن منقسمة بصورة كبيرة حول هذا الاتفاق رغم التأييد الشعبي الكبير لها. أغلب الأمريكيين يعيدون هذه الصفقة ويرون أن الحرب ما كان لها أن تبدأ وأنه من الحكمة أن يتم إيقافها في هذا التوقيت.
0: دكتور حسين رويران، مسؤول في البيت الأبيض كان أشار إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن إجراء إيران حوارا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، طبعا بالتنسيق مع دول الخليج. هذه النقطة كانت خلافية بشكل كبير وكان يرفضها الرئيس الأمريكي بشكل مطلق. الآن وقد تضمنتها مذكرة التفاهم حسب هذا المسؤول في البيت الأبيض، ما الذي يعنيه بالنسبة لإيران؟ ما هي الإشارة التي تلقفتها إيران من هذه النقطة بالذات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران قالت أن المضيق سيفتح من دون رسوم كما كان سابقا، ولكن هناك يعني ظروف قائمة في المنطقة تفرض استحقاقات يجب أن تدخل إيران في حوار مع عمان أولا ومع كل الدول المتشاطئة في المنطقة ثانيا. لماذا؟ لأن يعني حاملات أو ناقلات النفط خاصة الكبيرة منها هي تخرج من المنطقة محملة بالنفط، ولكن عندما تعود وحفظا للتوازن هي تعبئ المخازن بالمياه، واقتصادا للوقت يعني عندما تدخل المضيق تقوم بإفراغ حمولتها من المياه الملوثة بشكل أو بآخر في المياه الخليجية، وهذا ما يستوجب يعني معالجة بيئية لبقع النفط والتلوث الذي يجري في هذه المنطقة، وهذا بحاجة إلى تنسيق بين إيران وعمان وباقي الدول في المنطقة.
0: إذا هل يمكن قول الدكتور إن إيران قد تفهمت وجهة النظر الإيرانية فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات؟
2: لا نعم، يعني هذا استحقاق ليس إيرانيا، لا هذا استحقاق إقليميا، باعتبار أن المحيط البيئي هذا هو، يعني حتى إيران لا تقول أنها تريد أن تقوم بذلك، يعني يمكن أن تكون هناك شركة معينة تقوم بهذا نيابة عن كل هذه الدول، ولكن هو هذا يستوجب أولا أن تكون هناك ضريبة لهذه الخدمات البيئية على الناقلات التي تمر للقيام بتوفير الأموال اللازمة لحفظ البيئة في المنطقة.
0: طيب سيد محمد المنشاوي، الإدارة الأمريكية تستخدم الحوافز الاقتصادية لدفع إيران إلى التهدئة، لكن لماذا اخترت واشنطن هذا النهج؟
1: هناك نظريات كثيرة تبرر هذا التطور الكبير من الجانب الأمريكي وما تراه تنازلا. النقطة الأولى هو انخفاض مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي لدرجات غير مسبوقة خلال الأسابيع الأخيرة. الولايات المتحدة عوضت العالم بسبب غلق المضيق وما ترتب عنه من وقف التصدير من دول الخليج العربية وإيران كذلك، سواء للغاز والنفط. وأعتقد أن المخزون الأمريكي الاستراتيجي الذي تستخدمه الولايات المتحدة وتخزنه من أجل الأزمات الكبرى تم وصوله إلى درجات كبيرة، وهذا أحد النقاط التي تراها بعد تقرير ضاغط على الإدارة الأمريكية كي تتحرك في هذا الوقت وتقوم بوقف القتال والتوصل لصفقة، والتي يراها الكثير انتصارا للجانب الإيراني على الأقل في الجانب الدبلوماسي منها. النقطة الأخرى أن هناك أيضا تقارير موثوقة تشير إلى انخفاض عدد الصواريخ والذخائر الأمريكية بدرجة غير مسبوقة. كان هناك تقارير في البداية تشير إلى أن الحرب الإسرائيلية، حرب الإبادة على غزة وحرب أوكرانيا ساهمت في خفض هذا المخزون الاستراتيجي الأمريكي من الذخائر والقذائف، وأن الحرب على إيران جاءت بعدما في هذا التوقيت وقامت واشنطن بشن آلاف الهجمات على أهداف داخل إيران، ودفع ذلك إلى زيادة الانخفاض الكبير في هذا المخزون الاستراتيجي من الأسلحة الأمريكية والذخائر، ورفع البعض راية التحذير أنه إذا قامت الصين اليوم بتهديد الولايات المتحدة أو بغزو تايوان لن تجد الولايات المتحدة الذخائر الكافية لشحن أسلحتها من أجل الدفاع عن تايوان. فأعتقد أن هاتان النقطتان ضغطتان على الجانب الأمريكي، إضافة إلى إدراك الرئيس ترامب بصورة كبيرة أن الحرب لن تنتهي في أي وقت قريب إذا استمرت، وأن مزيد من الهجمات لن يدفع الجانب الإيراني إلى التراجع بل سيدفعه إلى المزيد من التشدد. من هنا كان هذا القرار الذي يراه الكثيرون، وأنا شخصيا أراه قرارا حكيما بالتوصل لصفقة. إيران دولة موجودة في المنطقة وسيتم دمجها في الاقتصاد العالمي، وتأمل واشنطن وتأمل الدوائر الديمقراطية هنا أن يتم تحسن مستوى المعيشة الإيراني، وعليه يتم تحسن المناخ السياسي. البعض يرى أن الحرب فشلت في تغيير النظام، لكن ربما تسهم عودة إيران إلى المنظومة الاقتصادية العالمية وانفتاحها الاقتصادي إلى وجود حياة ليبرالية أكثر انفتاحا مما هي موجودة عليه الآن في طهران.
0: طبعا وتقارير دكتور حسين، تقارير أشارت إلى أن إيران في حال عودة إنتاجها إلى ما كان عليه قد تحقق إيرادات سنوية ب60 مليار دولار، وبالتالي ما مدى قدرة الاقتصاد الإيراني هنا على التعافي والعودة إلى ما كان عليه؟
2: أنا قدرة الاقتصاد الإيراني على التعافي في تصوري هي كبيرة. يعني على سبيل المثال أقول أنه بعد حرب 40 يوما، يعني ولحد الآن خلال الشهرين الماضيين تم إصلاح مثلا بعض الأضرار التي أصيبت بها الصناعات الحديد الصلب والفولاد في أصفهان وإعادتها إلى الخدمة، رغم أن البعض كان يقدر أن عودة هذه الأمور إلى ما كانت عليه قد تستغرق سنة كاملة. أو عودة بعض يعني المصافي البتروكيميائية في منطقة ماهشهر في جنوب إيران. أيضا كانت تقديرات هي ستأخذ وقتا كبيرا، في حين أن إعادتها وتأهيلها إلى العودة إلى العمل جرى خلال الشهرين الماضيين. على أي حال

0: وهذا له أسبابه السياسية، ولكن نحن الآن أمام استحقاق جديد في هذا الإطار. يعني قد ينتقل الاقتصاد الإيراني من دورة داخلية يعني مركزة إلى الانفتاح على الاقتصاد العالمي، وهذا ما سيؤدي إلى تغييرات، وأتصور أن إيران
1: طيب
0: تمتلك
1: حول هذه
0: هذه
1: التغييرات دكتور، عفوا على المقاطعة، حول هذه التغييرات التي قد تحصل أسألك، ما الذي يمكن، ما هو السيناريو المتوقع، علما أن طبعا الحركة الاحتجاجية التي نشطت في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام هناك في إيران كانت دوافعها اقتصادية تقريبا بحتة، يعني أو بدوافع اقتصادية قوية في الأساس، هل سيغير هذا شيئا من علاقة الشارع الإيراني والضغوط التي يعيشها من تضخم وكذلك تراجع وتآكل لقيمة القدرة الشرائية للمواطن الإيراني؟ هل سيغير هذا شيئا من علاقته بالنظام في المستقبل، وبالتالي سنشهد علاقة ربما أكثر استتبابا وأكثر أريحية، وما مصلحة الولايات المتحدة في ذلك؟
0: يعني صحيح في إيران هناك تضخم، والتضخم عادة يؤثر سلبا على الاقتصاد، ولكن له يعني هذا الموضوع له مبرراته، وأهم مبرر له هو العقوبات التي كانت تفرضها أمريكا ضد إيران. إذا سارت ورقة التفاهم بالاتجاه الصحيح وأنتجت اتفاقا بين إيران وأمريكا، في تصوري أن الأسباب التي يعني تؤثر في عملية الغلاء والتضخم في إيران ستنتفي، وهذا ما سيجعل الوضع السياسي في إيران أكثر استقرارا مما كان عليه سابقا.
1: طيب الشق الآخر من سؤال لم تجبني عليه، ما مصلحة الولايات المتحدة التي كانت تطمح أو كانت تهدف إلى إسقاط النظام من هذا التحول في علاقة الشارع، وكانت تحاول أن تقلب الشارع على النظام، ما كيف تستفيد الولايات المتحدة من هنا من استتباب الأمور السياسية والأمنية هناك في إيران؟
0: يعني الرئيس ترامب قال في مؤتمر الدول الصناعية السبع أن أمريكا حاولت إسقاط النظام ولكنها لم تستطع أن تسقط النظام في إيران. تغيير يعني استراتيجية أمريكا من إسقاط النظام إلى كسب النظام أو دمج النظام في النظام العالمي، هذا تقريبا هو الآن قد يكون الاستراتيجية أو التحول الذي جرى في التوجه الأمريكي تجاه إيران.
1: طيب سيد محمد المنشاوي، هذا التغيير الاستراتيجي الذي حصل بالنسبة لرؤية الإدارة الأمريكية لهذا النظام الإيراني والتعامل معه، كيف يمكن أن نفهمها في ظل اعتماد كذلك سياسة المكافأة والاحتواء؟
2: أعتقد الولايات المتحدة وضعت إطار تدرجي لرفع العقوبات عن إيران، وهي تريد إيران جديدة، إيران تدمج في المنظومة الدولية وليست منعزلة عنها. الولايات المتحدة كانت هي زعيمة العداء الأوروبي والغربي للثورة الإيرانية منذ نشأتها وحتى الآن. الرئيس ترامب يرى نفسه الآن يدخل التاريخ من باب مختلف، باب جديد، وهو باب العلاقة الطيبة مع إيران. الرئيس ترامب الرئيس الوحيد منذ نجاح الثورة الإيرانية الذي ذكر أنه يمكن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين بفتح السفارة في واشنطن والسفارة في طهران، وهذا لا يمكن لسياسي أمريكي أن يقوله أو يتبناه إلا الرئيس ترامب، لأنه يدرك أن أي سياسي آخر له حسابات سياسية لن يجرؤ على القيام بهذه الخطوة. الرئيس ترامب أعتقد أنه يحركه التحدي الاستراتيجي الذي تمثله الصين، ويرى أن إبعاد إيران بصورة أو أخرى عن النفوذ الصيني والعلاقة الخاصة الاستراتيجية التي تجمعها بالصين هو مصلحة أمريكية كبيرة تستدعي تقديم تنازلات. وأعتقد أن إيران دابت على وجود علاقة جيدة مع الصين، لكن الصين لم تفيد إيران كثيرا خلال العقود الأخيرة، وصوتت مع الغرب في كثير من القرارات التي فرضت عقوبات على النظام الإيراني وعلى البرنامج النووي بسبب البرنامج النووي الإيراني. فأعتقد أن الرئيس ترامب يطمح في

0: يحدث شقاق او ابتعاد للعلاقه في العلاقه الخاصه بين بكين وطهران بما يخدم المصالح الامريكيه، اضافه الى ان دول الخليج العربيه هي عنصر مهم جدا في هذه المعادله التي ترى ان يرى فيها الرئيس ترامب حليفا قويا له ولمصالحه المصالح
1: والى اي مدى اثرت الدول على هذا القرار وهذا التحول الاستراتيجي في سياسات الرئيس الامريكي حيال ايران والنظام الايراني تحديدا؟
0: أعتقد أنها أثرت بصورة كبيرة جدا. كان هناك دور قطري معلن في حركة الوساطة مع باكستان وأشاد به الكثيرون في طهران وفي واشنطن، وأعتقد أن الولايات المتحدة فوجئت أن إيران لها يد طويلة تستطيع ضرب الأهداف المختلفة في دول الخليج العربي، وأن دول الخليج العربي دفعت ثمنا كبيرا لحرب لم تستشر فيها ولم تردها، وكان هناك كثير من الأضرار أقلها وقف تصدير النفط والغاز. أعتقد أن هذا كان أحد حسابات الرئيس ترامب، خاصة العلاقة الجيدة التي تجمعها بقادة هذه الدول والاجتماعات التي رأيناها في عدة مناسبات آخرها اجتماع قمة السبعة في فرنسا منذ خلال يومين الأخيرين.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. وشكرا للدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية كان معنا من طهران. في الملف اللبناني، تغير شكل الجنوب خلال الفترة الماضية، فبين عمليات التدمير الممنهج التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وتحذيرات الإخلاء لعشرات القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب، يبقى السؤال عما إذا كان ما تفعله إسرائيل هناك تكتيكا عسكريا مرتبطا بالوضع الحالي أم خطة استراتيجية لتغيير أعمق في لبنان؟ صهيب العصا يفكك المشهد في جنوب لبنان وما فعلته إسرائيل خلال الشهور الماضية من الحرب.
2: لم يعد جنوب لبنان كما كان. ما جرى هنا لم يقتصر على تدمير بيوت أو احتلال مواقع محددة، بل طال شكل المكان نفسه. قرى تبدلت ملامحها وأراض تغيرت وظيفتها وحدود لم تعد مجرد خط يفصل بين دولتين. منذ بدء الحرب تعاملت إسرائيل مع جنوب لبنان لا باعتباره جبهة عسكرية فقط، بل باعتباره مساحة تريد إعادة تشكيلها. ليس المهم فقط أين تقع الحدود، بل من يعيش قربها وكيف يعيش وما الذي سيبقى منها لاحقا. أبقت إسرائيل على وجودها في 5 مواقع بعد وقف إطلاق النار، موزعة على مرتفعات ومناطق تشرف على أجزاء واسعة من الجنوب، بينها مواقع قرب تلال استراتيجية ومناطق مطلة على بلدات حدودية ومسارات حركة رئيسية. بالنسبة لإسرائيل تبدو هذه المواقع جزءا من متطلبات المراقبة والأمن، لكن بالنسبة للبنانيين حملت معنى آخر أيضا. فالنقاط الخمس بدت لكثيرين أكثر من مجرد مواقع عسكرية محدودة المساحة، بدت إشارة إلى أن إسرائيل لا تبدو راغبة بالعودة إلى شكل الجنوب كما كان قبل الحرب. لكن التحول لم يتوقف عند هذه النقاط، فما تغير لاحقا كان أكبر بكثير من مواقع محددة أو تلال مرتفعة. قبل الحرب كانت القرى الحدودية مثل عيت الشعب وكفر كلا والعديسة وميس الجبل ومارون الراس جزءا من حياة جنوبية متصلة بالأرض، بيوت ومدارس وحقول وطرقات وحركة يومية صنعت على مدى عقود هوية هذه المنطقة. أما اليوم فالمشهد مختلف تماما، دمار واسع وقرى تغيرت ملامحها ومناطق فقدت جزءا من شكلها السابق. لم يقتصر الأمر على القرى الحدودية وحدها. مدينة صور التي بقيت مركزاً رئيسياً لاستقبال النازحين خلال الحرب تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أحياءً ومباني ومنشآت داخل المدينة ومحيطها. ومع أن صور لم تكن جزءاً من الشريط الحدودي المباشر، فإن استهدافها حمل رسالة بأن تأثير الحرب يتجاوز خط المواجهة نفسها ليطال العمق الجنوبي أيضاً. هكذا تحولت المدينة التي كانت تشكل ملاذا للنازحين ومركزا للحياة والخدمات في الجنوب إلى جزء من مشهد الحرب، بما رفقه من نزوح إضافي واضطراب في الحركة الاقتصادية والاجتماعية. السؤال هنا ليس ماذا دمر فقط، بل ماذا تغير؟ أحد أبرز التحولات كان التغيير الديموغرافي. خلال الحرب تجاوز عدد النازحين في لبنان 1 مليون شخص، في حين شملت أوامر الإخلاء أكثر من 100 قرية وبلدة معظمها في الجنوب. لكن اللافتة لم يكن عدد القرى فقط، بل شكل أوامر الإخلاء نفسها. عند وضعها على الخريطة تبدو وكأنها ترسم حزاما واسعا يمتد بمحاذاة الحدود ويتوسع في بعض المناطق نحو الداخل. أوامر ازدادت مع الوقت، وفي كل يوم يصدر الجيش الإسرائيلي مزيدا من تحذيرات الإخلاء في قرى جديدة. مع طول أمد الحرب لم يعد السؤال متعلقا بخروج السكان فقط، بل بقدرتهم على العودة. فكلما طال الغياب وتضررت البيوت والمدارس والخدمات والزراعة، أصبحت العودة أكثر تعقيدة. هكذا لا يتغير توزيع السكان فقط، بل تتغير علاقة الناس بالمكان نفسه. في قلب هذا التحول بدأ يظهر ما بات يعرف بالخط الأصفر الإسرائيلي داخل جنوب لبنان، خط رسمته إسرائيل عبر عمليات تجريف واسعة وإزالة للأشجار وفتح مساحات مكشوفة بمحاذاة الحدود. بالنسبة للبنانيين لا يتعلق الأمر بخط جديد فقط، بل بتغيير فعلي في شكل الأرض ووظيفتها. الخطوط في الحروب لا ترسم دائما على الخرائط أولا، أحيانا ترسم على الأرض بداية ثم تتحول واقعا على أوراق الخرائط. ثم كان التحول البيئي. جنوب لبنان ليس مساحة حدودية فقط، إنه مساحة زراعية أيضا. خلال الحرب استخدمت إسرائيل أسلحة أثارت انتقادات واسعة، بينها قذائف الفسفور الأبيض. في مناطق زراعية وحرجية لا يتوقف أثر هذه الأسلحة عند لحظة القصف فقط. الحرائق الواسعة وتضرر الغطاء النباتي وإصابة مساحات من الأراضي قد تترك آثارا تمتد لسنوات. هنا لا يعود السؤال فقط متى تنتهي الحرب، بل ماذا سيبقى من الأرض بعدها. ثم يأتي التحول الإنساني. القرى لا تقاس بعدد البيوت فقط، بل بعلاقات الناس بها، والمدرسة والحقل والطريق والذاكرة اليومية. حين يغيب الناس لفترة طويلة وتكسر دورة الحياة المعتادة، لا يتغير المكان وحده، بل يتغير الإنسان أيضا. هنا تكمن الفكرة الأساسية. إسرائيل لا تحتاج دائما إلى احتلال واسع كي تغير شكل الجنوب. أحيانا يكفي أن يتغير من يسكن المكان، وكيف تستخدم الأرض، وما الذي يبقى صالحا للحياة. وبين النقاط الخمس وأوامر الإخلاء والخط الأصفر والنزوح والأرض المتضررة والقرى التي تبدلت ملامحها، يبدو السؤال أكبر من مجرد انسحاب من مواقع عسكرية. هل يعود جنوب لبنان كما كان؟ أم أن ما يجري اليوم محاولة لصناعة جنوب مختلف لا تتغير فيه الحدود فقط، بل شكل الحياة نفسها؟
1: لنفهم الموضوع أكثر وموقع لبنان ضمن المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من الجليل سيد وديع عوودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد طارق ترشيشي. بين واشنطن وطهران وتل أبيب، هل أصبح لبنان رهينة لحسابات هذه العواصم الأمنية والسياسية؟
3: يعني يحاول لبنان أن لا يكون رهينة سيد معاذ، وهو يشق طريقه في اتجاه المفاوضات التي ستبدأ جولتها الخامسة في 22 من الجاري. لكن اليوم أنا في تقديري، وهو اليوم الأول بعد توقيع المذكرة، سيكون أول اختبار لهذه المذكرة ولصدقية الموقعين موقعيها لجهة التزام المعنيين بوقف اطلاق النار حسب ما ورد في فقرتها الأولى لجهة وقف النار على كل الجبهات بما فيها لبنان.
1: لكن الموقعين، لكن هو غياب الطرف، غياب سيد طارق، غياب الطرف الذي يمكن أن يشعل هذه الحرب عن هذا الاتفاق، إلى أي مدى يؤزم ربما عملية تطبيق البند الأول المتعلق بوقف التصعيد في جميع الساحات بما في ذلك لبنان؟ أنا أقصد إسرائيل.
3: يعني يعني بالنهاية المذكرة فيها طرفين أساسيين. هلا الوزير الخارجي الإيراني قال إنه المذكرة فيها طرفان، الطرف الأول فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والطرف الثاني هو إيران وحزب الله. فأنا في تقديري الإسرائيل موضوع معالجة موقف إسرائيل سيكون على همة الولايات المتحدة الأمريكية، وموضوع معالجة موقف حزب الله سيكون على همة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هلا هي المبين الواضح حتى الآن هو أنه إسرائيل هي يعني التي قد تكون العقدة، لأنه حسب ما هو وبادي أنه هي معارضة للاتفاق، وتشعر أنه يعني أنه في خطر عليها منه، بل سموه أنه كارثي أو شيء بهالمعنى عم بيسميه الإعلام الإسرائيلي.
1: نعم.
3: لكن في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية هي التي عليها أن تتكفل بموضوع إسرائيل وإلزامها بوقف إطلاق النار.
1: طيب نتحول إلى سيد طارق، دعني أنتقل إلى سيد وديع عوودة لنفهم هذه النقطة بالذات. ترامب الذي لطالما قدم نفسه ولأنه أفضل حليف أمريكي لدولة إسرائيل لم ينفك ينتقد علانية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويضغط عليه لوقف العمل العسكري في لبنان. هذا يجعلنا نتساءل كيف تحولت هذه العلاقة بين الرجلين من تحالف إلى نوع من الضغط أو التوتر بينهما؟
4: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. سؤال جدير ومهم. طالما كانت هذه العلاقة حميمية وعلاقة صداقة متينة منذ الولاية الأولى لترامب، وهذا الانقلاب الكبير ترك فجوة كبيرة وحالة من الدهشة في إسرائيل حتى هذا النهار. الآن هناك اهتمام كبير أيضا في هذا البعد الشخصي للعلاقة. أنا أعتقد أن هناك أكثر من سبب. أولا، ترامب رجل متقلب المزاج، غير صبور، وحتى بين الأصدقاء تتباين المصالح، وإن تطابقت أحيانا أو بعض هذه المصالح يتباين يختلف، وبالتالي هناك سلم أولويات مختلف، كل له حساباته، ولذلك هبت رياح واشنطن الآن بما لا تشتهي سفن تل أبيب ونتنياهو. ولكن هذه المرة جاءت بشكل أكثر حدة وأكثر حجما وأكثر علانية مما أدى إلى هذه الدهشة. سبب آخر لهذا التحول، أنا أعتقد في قرارة نفسه ترامب يعتقد أن نتنياهو قد استدرجه إلى هذا المستنقع، إلى هذه الحرب وإلى هذه الخسائر التي هددت هيبة الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها، بالإضافة إلى هيبته بشكل شخصي، وهو كان يتطلع إلى أن يكون رجل السلام. أنا أذكر خطاب الانتصار لترامب في تلك الليلة التي أعلن فيها عن فوزه للولاية الثانية. حتى حصل ما حصل، ناهيك عن وجود أوساط واسعة حتى في الحزب الجمهوري وفي الرأي العام الأمريكي طبعا التي تتهم نتنياهو، لابد أن يترك ذلك أثرا على وعي ترامب. وبالتالي ربما هذه التصريحات الآن التي فيها شيء من الإهانة حتى لنتنياهو الذي يتحدث عنه ترامب بشكل علني، وتسريبات الأيام الأخيرة كانت واضحة أن الرجل يستخف به، ولذلك يعني يبقى السؤال هل تدوم هذه الخصومة وكيف ستنعكس أيضا في موضوع لبنان؟ هل سيكون هذا البند المتعلق في لبنان بوقف الحالة العدائية في كل الجبهات طبعا، هل يعني ذلك الانسحاب، وكيف سيكون الانسحاب، متى وحتى أي خط، وما إلى ذلك من الترتيبات التي بقيت مفتوحة وقابلة للتفسيرات الآن، بالإضافة طبعا إلى يعني ثغرات أخرى في مواضيع أخرى. وهذا ما يثير أيضا حفيظة الإسرائيليين بأن الاتفاق من جملة أسباب كونه سيء بالنسبة لإسرائيل هو وجود أكثر من ثغرة في أكثر من بند.
1: جميل. سيد طارق ترشيشي، بالنسبة للبنان وهو يدخل أو يحضر لجولة جديدة من التفاوض مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، هل يمكنه الخروج هنا من رهان تصعيدي فرض عليه بطريقة ما أو بأخرى؟
3: رهان تصعيدي
1: رهان تصعيدي من الجانب الإسرائيلي.

0: إسرائيلي.
1: يعني طبعا لبنان يتحسب يعني ذاهب إلى المفاوضات بموقف موحد مستفيد من المظلة الإقليمية والدولية التي وفرتها المذكرة الأمريكية الإيرانية، والتي لاقت يعني حتى الآن الدول العربية، دول الخليج، دول مجموعة السبع، يعني شفنا لاحظنا أنه في تشجيع لهذه المذكرة. فلذلك هو ذاهب بهذا المناخ، وفضلا عن أنه تبلور موقف لبناني موحد على المستوى الرئاسي وعلى المستوى السياسي حتى. يعني حزب الله أعلن يعني بما يشبه أنه مع يعني ليس لديه مشكلة في الموضوع، بعد ما كان يعلن صراحة رفض المفاوضات المباشرة، قال أنه ينصح الدولة بأن لا تذهب، يعني كان بدل الرفض بأنه بالنصح، وتحدث عن أمن متبادل. ويعني لبنان راح يروح هلا يطرح كل ما لديه، ليس تأسيسا على النداء واشنطن الأخير أو بيان إعلان واشنطن الأخير، يمكن سيطرح في تعديل بعض البنود بهذا، لأنه تبين أنه لم يلقى مقبولية لبنانية عامة هذا الإعلان، لأنه في كثير من فرض التزامات على لبنان، ما في أي التزام إسرائيلي بالانسحاب فيه، فبده يطرح هذا الموضوع في ضوء
2: نعم سيد طارق. كانت هناك
1: المزدوج في تقديري لازم يكون دعم أمريكي مزدوج له، دعم الأمريكي أولا هو راعي المفاوضات، الدعم الثاني أنه متفق مع إيران على وقف إطلاق النار في كل الجبهات في المنطقة.
2: سيد طارق، في الجولات الماضية كان هناك ضغط كبير على الجيش اللبناني والدور الذي يمكن أن يلعبه في نزع سلاح حزب الله. الآن وقد تم الاتفاق أو التوقيع على هذا الاتفاق بين واشنطن وطهران، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الضغط قد خف على الجيش اللبناني تحديد؟
1: أنا بتقديري أستاذ مراد، الجيش اللبناني لا يمكن أن يخوض يعني الذهاب إلى تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله بالقوة. قرار الحكومة هو قرار حصرية السلاح بيد الدولة. الحكومة نفسها في بيان الوزاري وضعت آلية لمعالجة موضوع السلاح وخصوصا سلاح حزب الله، هي استراتيجية الأمن الوطني، وهذا بعتقد ستبادر الحكومة قريبا إلى الشروع في إقرارها، في البحث فيها وإقرارها بالحوار مع المعنيين أو بحوار وطني، طاولة حوار وطني، وهذه تعالج موضوع الشكوى الإسرائيلية أنه هن يريدون نزع سلاح حزب الله، لن ننسحب إلا إذا نزع السلاح.
2: إذا الموضوع يعني نزع السلاح هو شأن لبناني لبناني. سيد طارق وضحت الفكرة، بقيت لدي دقيقتين فقط أو أقل، أتوجه بسؤالي إلى سيد وديع عودة. سيد وديع، كيف ترى مستقبل العلاقة بين نتنياهو وترامب، خاصة في ظل تصاعد الأصوات المشككة في نوايا وسياسات نائب أو رئيس الوزراء الإسرائيلي؟
3: من المؤكد أن نتنياهو يصارع معركة بقاء على أن يبقى في سدة الحكم وأن يبقى في ذاكرة الإسرائيليين في التاريخ. هذه التصريحات على لسان ترامب، هذه البنود المتعلقة بإسرائيل سواء في لبنان أو في إيران في هذا الاتفاق، تنعكس سلبا على مكانة هيبة وشعبية وحظوظ نتنياهو. ولذلك من غير المستبعد أن يعمل منذ أمس وأمس الأول خلف الكواليس ومن خلال اللوبيات الصهيونية واليهودية العالمية والإنجيليين وغيره، استمعنا بالأمس إلى ما قاله السفير الأمريكي في تل أبيب من أجل محاولة التأثير على ترامب مجددا، ولكن تبدو هذه المرة الرحلة جبلية صعبة أكثر مما كان في الماضي. واضح أن ترامب فاض به ومل من هذه الحرب، يريد الذهاب إلى تسوية بخلاف ما يريد نتنياهو من إشعال المزيد من الحروب، لا يريد أن يجرب المجرب أكثر مما حصل حتى الآن بعكس نتنياهو، وهذا يؤدي إلى نوع من تكريس هذه الخصومة. ولكن من المتوقع من جهة أن يقوم ترامب بتصعيد هذا الخلاف من خلال على سبيل المثال المزيد من التصريحات، وربما تكون أخطر مما سمعناه من الآن من خلال القول مثلا أنه نتنياهو كان رئيس حكومة جيد يعطيه العافية فليذهب إلى البيت، أو من خلال استقبال خصوم
2: نعم
3: نتنياهو السياسيين في البيت الأبيض. ولكن في المقابل الباب مفتوح أيضا لتسوية في محاولة
2: نعم نعم شكرا
3: لإلغاء
2: جزيلا لك،
3: الجانب الصهيوني اليهودي.
2: عفوا على المقاطعة سيد وديع، أدركنا الوقت. سيد وديع عودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من الجليل، شكرا جزيلا لك، وشكر لسيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من بيروت. الآن إلى الزميل عبد السلام محمد والفقرة العسكرية الخاصة بتطورات في لبنان وقراءة في استمرار الأعمال القتالية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني.
0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نتابع فيها آخر التطورات الميدانية في لبنان، حيث شنت القوات الإسرائيلية الأربعاء غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان. من جهته جدد وزير الدفاع اللبناني دعوته إلى تكثيف الجهود لوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل عبد القادر عراض على شاشة تفاعلية ورصد لآخر التطورات.
4: نعم عبد السلام، واللافت هو ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن انخفاض نوعا ما منسوب الاستهدافات، لكن مع ذلك وربما لأهداف معينة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ظلت الغارات تستهدف مناطق عدة. نحن نتحدث بالأساس وبشكل واضح عن النبطية التي ظلت مسرحا للاستهدافات، وكنا تابعنا ما أعلن عن غارات خصوصا في النبطية الفوقى، ولكن أيضا في شوكين وميفدون في النبطية، وأيضا كفرت بنيت تعد من المحاور الملتهبة إن صح القول، خصوصا حينما نتحدث إما عن استهدافات وغارات على مستوى كفر تبنيت، ولكن أيضا عن استهداف لقوات إسرائيلية في محيط كفر تبنيت. كان حديث مراسلنا عن نحو 10 قذائف وصواريخ أطلقت على قوات إسرائيلية على مستوى هذا المحور. المحور الآخر الذي شكل هدفا للغارات هو علي الطاهر، مرتفعات علي الطاهر. إذا ذهبنا بالخريطة بشكل أكثر قربا، نحن نتحدث إذن عن هذه المواقع التي استهدفت، وحينما نتحدث عن مرتفعات علي الطاهر لابد أن نلاحظ بأنها ليست بعيدة كثيرا عن قلعة شقيف تقريبا 5 كيلومترات، ليست بعيدة أيضا عن وسط النبطية حوالي 4 كيلومترات، وأيضا عن كفر تبنيت تقريبا حوالي 2 كيلومترين و700 متر. إذا نحن نتحدث عن محور واضح ملتهب على مستوى كفر تبنيت وعلى مستوى علي الطاهر، الذي تعرض إلى قصف مدفعي. مرتفعات علي الطاهر تعرضت إلى قصف مدفعي إسرائيلي ربما لأهداف عسكرية إسرائيلية، ولكن كان هناك حديث وسط حديث عن محاولة تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذا المحور ظل محورا ساخنا يحتاج فعلا إلى قراءة عسكرية، خصوصا محور كفر تبنيت علي الطاهر النبطية. المحور الآخر وهو في جنوب الليطاني، نحن نتحدث عن استهدافات أخرى على مستوى مواقع عديدة في جنوب الليطاني، وتحديدا في المنطقة الغربية الجنوبية الغربية. كان هناك قصف هذه المرة متكرر في المنصوري، وحينما نتحدث عن المنصوري بالضرورة سنتحدث عن محيط المنصوري. نحن نتحدث بالأساس عن منطقة هامة تعرضت إلى عملية قصف وأيضا محاولة توغل إسرائيلي، ليست بعيدة عن مجدل زون التي تعد أيضا من المحاور الساخنة. وهنا تساؤل، لماذا يصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على القصف المتكرر لهذا المحور، محور المنصوري مجدل زون، في إطار تحركاته على مستوى هذا المحور الغربي. هذه التطورات على مستوى المحور إذن شمال الليطاني وجنوب الليطاني تأتي بينما كان هناك استهدافات أيضا على مستوى محاور أخرى على غرار حداثة وإن بشكل أقل، ويعد هذا أيضا ثالث المحاور التي يتحرك فيها الجيش الاحتلال الإسرائيلي وتستهدف بشكل متكرر. إذن ثلاث محاور اللافت فيها النبطية عبد السلام، وإن كان منسوب الغارات أقل مما سجل في أيام سابقة.
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر عراض على كل هذه الإيضاحات. وسيادة العميد، في محاولة لفهم وقراءة التحركات الإسرائيلية الأخيرة، من أين تريد أن تبدأ؟ ما الذي ربما يثير الاهتمام ميدانيا في ظل توقيع مذكرة تفاهم الجمعة والضغط الأمريكي والضغط الإيراني في جبهة لبنان بأن تنتهي؟
4: في الحقيقة أن ما يحصل في هذه المنطقة أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار إلا بطريقة جزئية، يعني هي لا تقصف منطقة صيدا أو صورة إلى هذه المناطق، ولكن الجبهة مشتعلة، كل جبهة مشتعلة، وخاصة في منطقة علي الطاهر النبطية ومنطقة مجد الزون. لماذا علي الطاهر وماذا يحصل هنا؟ في هذه المنطقة الجيش الإسرائيلي وصل، في هذه المنطقة الجيش الإسرائيلي وصل إلى هنا في كفر تبنيت، هذه المنطقة تدور فيها الاشتباكات، في هذه المنطقة تدور الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وبين حزب الله، وهذه تلة علي الطاهر المرتفع، هذه التلة هي مرتفعات، هنا الدبشة هنا علي الطاهر. الذي يحصل أن الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم باتجاه هذه التلة، ولكنه يتعرض في هذه المنطقة هنا يتعرض لاشتباكات من مسافة صفر مع حزب الله، وهم يدافعون بشراسة ولم يتمكن من التقدم. وكذلك هو يتعرض من هذه المرتفعات، هنا مرتفعات الريحان، مرتفعات عرمتة، مرتفعات العيشية، يتعرض لصواريخ موجهة تصيب دباباته، صواريخ الكورنت والألماس. فإذا وكذلك أقام حول هذه المنطقة رمايات مدفعية من أجل منع أي تحرك أو امدادات لحزب الله. علي الطاهر هذه التلة هنا تشرف على النبطية، تشرف على أقليم التفاح وجزين، تشرف على النبطية من هذا الاتجاه، وهي مرتفعة 600 متر أكثر من 400 متر النبطية، تشرف على كل هذه المنطقة. في حال تمكن الجيش الإسرائيلي من الوصول واحتلال هذا المرتفع هنا، فهو يشرف على منطقة النبطية بالنار، وتعتبر مسيطر عليها بالنيران. وإذا حاول التقدم أو اضطر للتقدم بهذه المنطقة باتجاه النبطية، يكون يساندها من هذه المنطقة وتعتبر ساقطة عسكريا في حال وصلنا. لذا نشاهد الاستشراس في القتال في هذه المنطقة
0: عند هذه النقطة، يعني الشقيف وعلي الطاهر لأهداف بعيدة المدى، وبالتالي نحن نتحدث عن عدم الرغبة الإسرائيلية في الانسحاب، بل على العكس تعزيز الوجود على الأرض.
4: صحيح، إذا هذا التقدم الذي يحاول إسرائيل تقدمه منذ عدة أيام باتجاه علي الطاهر، هذا يؤشر أن إسرائيل لا تريد الانسحاب، وتريد قبل المفاوضات التي ستجري بعد عدة أيام احتلال مواقع تمكنها من ابتزاز الدولة اللبنانية بالمفاوضات، لا سيما أن علي الطاهر تلة استراتيجية وهي حاسمة في منطقة النبطية.
0: في المقابل المقاومة حزب الله يتحدث عن رد فعل كبير في مناطق عديدة، حداثة استمر فيها لفترة طويلة، التقدم هناك يتعثر بالنسبة للجيش الإسرائيلي. هذا الأمر إلى ما يؤشر من حيث القدرة على صد الهجمات الإسرائيلية
4: في منطقة حداثة؟ الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة لا يتقدم بشكل كبير، إنما يمارس ما يعرف بالدفاع الديناميكي، أو يتقدم ثم يتراجع لكنه يتعرض لمقاومة، لا يركز على هذا المحور. المحور الوسط لا يركز عليه لأنه محور مليء بالوديان والمرتفعات، وهو في حال احتل حداتة يمكن أن يكون هدفه التالي تبنين، وهي أهم مدينة بعد منت جبال في القطاع الأوسط، وهي بالمناسبة مسقط رأس رئيس المجلس النواب اللبناني نبيه بري، ولكنه ما زال بعيدا، وهذا المحور شبه خامد في هذه المنطقة. المحور
0: الأخير ربما موضوع المنطقة الأمنية، التصريح الرسمي الإسرائيلي لا انسحاب من المناطق الأمنية في سوريا، في غزة وفي جنوب لبنان، الحديث عن الخط الأصفر، كيف تقيم الوضع هناك؟
4: الجيش الإسرائيلي لا يحاول توسيع هذه المنطقة، والمؤشرات كلها أنه لن ينسحب منها، مؤشرات الإعلام والمؤشرات العسكرية، لأنه في منطقة في القطاع الغربي الذي هو أهم محور وسريع باتجاه صور، محور البياضة صور، هو يقاتل في منطقة هنا في منطقة مجد الزون. في مجد الزون تمكن من الوصول إلى أطراف القرية الجنوبية الشرقية، ولكنه يحاول التوجه بهذا الاتجاه، ولكنه يفشل، ويحاول التوجه من البياضة باتجاه بيوت صياد ويفشل. هذا دليل أنه يحاول
5: في منطقة نبطية وفي منطقة مرج الغربية احتلال موطئ قدم في حال عمليات لاحقة.
0: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
6: السلام عليكم ورحمة الله، مستمرون معكم في هذه التغطية لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان ودخولها حيز التنفيذ. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مغادرته قصر فرساي أنه وقع مذكرة التفاهم مع إيران. قالت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز أن الأيام الستين المقبلة قد تحمل تحديات أثناء العمل على صياغة التفاصيل المهمة. هذا وقال رئيس الوزراء الباكستاني أن رئيسي الولايات المتحدة وإيران وقعا على مذكرة التفاهم كما أقرها بصفته الوسيط. أضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن مذكرة تفاهم إسلام أباد ستدخل حيز التنفيذ فورا. وقال رئيس الوزراء الباكستاني أن إيران ستقوم كخطوة أولى بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، بينما ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري مباشرة. في طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران. أضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن مذكرة التفاهم أصبحت الآن رسمية بالكامل لأن أمريكا وإيران وقعتا عليها. وكان مسؤول في البيت الأبيض قد نشر نص مذكرة التفاهم مع إيران وقال إنها تتكون من 14 بندا وإن الاجتماع في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحولها لاتفاق شامل. أضاف المسؤول أيضا بأن بند المذكرة الأول يتضمن إنهاء فوريا للعمليات بكل الجبهات بما فيها لبنان، كما تضمن إجراء إيران حوارا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز بالتنسيق مع دول الخليج. تتضمن أيضا حسب المسؤول الأمريكي تعهدا من أمريكا بالتعاون مع شركائها الإقليميين بخطة لإعادة إعمار إيران بمبلغ 300 مليار دولار ووضع آلية تنفيذها في الاتفاق النهائي كذلك. وقالت الخارجية الإيرانية إن لبنان ذكر في مذكرة التفاهم 3 مرات وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان. في لبنان، دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم للاستفادة من الاتفاق الإيراني الأمريكي باعتباره محطة مفصلية بطرد إسرائيل رافضا نزع سلاح الحزب. أما وزير العدل اللبناني عادل نصار فقال للجزيرة إن لبنان بحاجة إلى سلام وإعادة بناء الدولة وهو ما يعني حصر السلاح بيدها. ميدانيا، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جنديا قتل وأصيب ضابطان، أحدهما نائب قائد الفرقة 36 5 جنود، ذلك في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان يوم أمس الأربعاء. إذن هذه التفاصيل نرصدها مع مراسلنا ابتداء من واشنطن مراد هاشم. أهلا بك مراد، ماذا في آخر التفاصيل والمستجدات حيال مذكرة التفاهم هذه؟
7: مرحبا محمد. نعم، الآن بعد توقيع مذكرة التفاهم من قبل الرئيس الأمريكي ترامب وأيضا الرئيس الإيراني، هناك حالة من الترقب للتنفيذ. هذه المذكرة تنطوي على التزامات من قبل الطرفين يتعين تنفيذها فورا، إضافة بطبيعة الحال إلى إطلاق مسار تفاوضي لمدة 60 يوما. وفي هذه النقطة أيضا ينتظر مغادرة النائب الرئيس جيدي فانس إلى جنيف لبدء هذه المفاوضات أو إطلاق هذا المسار التفاوضي بعد أن تم التوقيع. كان يرتقب أن تكون مهمة فانس هي أولا التوقيع، لكن الكثير من الملابسات جرت خلال الأيام الماضية والساعات أيضا الماضية استدعت إلى المسارعة بهذا التوقيع من قبل الرئيس ترامب وأيضا الرئيس الإيراني. وكان ذكر أن توقيعا مبدئيا تم يوم الأحد، لكن هناك تباين في هذه المسألة وتضارب في المعلومات. في المجمل الآن هناك ترقب للتنفيذ الخطوات الفورية. إيران تقوم بفتح مضيق هرمز على أن يفتح بالكامل في غضون 30 يوما.
6: قبل أن نخوض في تلك التفاصيل مراد، أسألك عن حفل التوقيع إن صح التعبير في سويسرا، وقد نقلت، أتأكد منك إن ما كان لديك معلومات، حول ما قاله مسؤول في البيت الأبيض لفوكس نيوز بأن من غير المتوقع أن يتم ذلك، نظرا لأن التوقيع جرى بالفعل

0: في قصر فرساي.
1: ما هو مفهوم محمد من أغلب التصريحات التي تنسب لمسؤولين أمريكيين من أن التوقيع الآن قد تم؟ بطبيعة الحال شاهدنا الرئيس ترامب يوقع شخصيا على هذه المذكرة وفي قصر فرساي خلال حفل عشاء مع الرئيس في ضيافة الرئيس الفرنسي. الخطوة القادمة ستكون فيما يتعلق بانطلاق المسار التفاوضي، يتعين حسم الكثير من الأمور لانطلاق هذا المسار، ومدته كما نعرف ووفقا للمذكرة 60 يوما. ولهذا ستأتي زيارة جي دي فانس إلى جنيف، في الأساس تتعلق وترتبط بالمفاوضات وليس بالتوقيع الذي تم كما تابعنا، وفقا لمسؤولين أمريكيين يصرحون وصرحوا لأكثر من وسيلة بعدما كان مترقبا أن يتم التوقيع في مراسم في جنيف يحضرها نائب الرئيس باعتباره رئيس الوفد التفاوضي الأمريكي، لكن تمت التغييرات كما تابعنا حدثت، وكان من بينها توقيع الرئيس ترامب شخصيا وفي قصر فرساي، في إشارة أيضا وله دلالة أيضا في هذه المسألة، وتوقيع الرئيس الإيراني في المقابل. محمد،
0: هل هناك أي إشارة أمريكية مراد عن موعد سحب القوات الأمريكية التي تتواجد حول إيران والتي كانت قد فرضت ذلك الحصار البحري؟
1: بموجب بنود هذه المذكرة وفقا لمسؤول أمريكي، ونلاحظ أن هذه المذكرة كنص وكوثيقة لم تنشر كما هي وكما وقعها الرئيس ترامب، هي تصريحات لمسؤول أمريكي في إحاطة للصحفيين، وقرئت كما فهمت من أنها قرئت أيضا ولم يسلموا النص. ولكن وفقا لهذه المذكرة فإن الولايات المتحدة في مقابل فتح إيران لمضيق هرمز هي سوف ترفع الحصار بشكل فوري، على أن يكتمل رفع هذا الحصار في غضون 30 يوما، وهي فترة إنهاء إغلاق المضيق. الولايات المتحدة سترفع قواتها أو ستعيد الانتشار من محيط إيران، والانتشار هنا أو الانسحاب للقوات مرتبط بالحصار وليس بالانسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل من المنطقة أو تلك القوات المتمركزة والتي كان هدفها بطبيعة الحال لدواعي الحرب على إيران. محمد،
0: نعم، شكرا جزيلا مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. إلى إسلام أباد مع مدير مكتب الجزيرة هناك عبد الرحمن مطر، أهلا بك عبد الرحمن. وأبدأ معك بذلك السؤال الذي طرحته قبل قليل على مراد، عما إذا كان هناك أي تأكيد باكستاني حتى اللحظة حول ذلك التوقيع الذي كان من المفترض، أو الحفل الذي كان من المفترض أن يجري يوم الجمعة في سويسرا، هل هناك أي تأكيد أو نفي من الجانب الباكستاني الوسيط الذي كان يشرف على هذا التفاوض؟
2: كان هناك تأكيد لكن لا يوجد نفي. في البداية نشر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على منصة إكس عندما تحدث عن موضوع التوقيع على مذكرة التفاهم من الجانب الأمريكي والإيراني، أردف قائلا وكاتبا عفوا بأنه سيكون هناك حفل توقيع رسمي على مذكرة التفاهم في جنيف في سويسرا يوم غد الجمعة، وأنه بعد ذلك مباشرة ستنطلق المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشكل مباشر. بعد نصف ساعة تقريبا من هذا المنشور لرئيس الوزراء، تمت إعادة نشر المنشور مع حذف هذه الفقرة التي تتحدث عن حفل التوقيع الرسمي وعن المفاوضات الأمريكية الإيرانية. المنشور الثاني لرئيس الوزراء، وهو المنشور المعتمد الآن بحسب ما علمنا من وزارة الإعلام الباكستانية، هذا المنشور المعتمد يتحدث فقط عن أنه تم التوقيع على مذكرة إسلام آباد للتفاهم أمريكيا وإيرانيا، وأنه سيتم على الفور فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران، الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإضافة بالتأكيد لشكر الدول التي ساهمت في إنجاح هذا الاتفاق. هناك نقطتين حقيقة فيما يتعلق بحفل التوقيع يوم غد كما ذكرت في المنشور الثاني، هي ملغية بالكامل، وأيضا هناك جزئية هامة. على مدار الأسبوع الماضي تقريبا كان كل البيانات الرسمية الباكستانية تتحدث عن اتفاق سلام بين أمريكا وإيران وليس عن مذكرة تفاهم، وبالتأكيد

0: هناك فرق بين مذكرة التفاهم واتفاق السلام. مذكرة التفاهم عادة لا تكون ملزمة لطرفي النزاع وتكون عبارة عن إعلان مبادئ أو ما إلى ذلك، بينما اتفاق السلام يكون ملزم وربما يكون تتبعه ملاحق سرية وما إلى ذلك. وهذا أيضا من المفارقات العجيبة. نحن هنا حقيقة في باكستان في هذه الأثناء نسعى جاهدين لمحاولة فك هذه الغاز من جانب المسؤولين الباكستانيين. نريد أن نعرف تحديدا هل سيكون بالفعل يوم غد حفل توقيع في جنيف، ولماذا تم تغيير المسمى من اتفاق سلام إلى مذكرة تفاهم؟
1: طيب، هذه النقطة وتساؤل مهم بطبيعة الحال سيبقى مطروحا حتى تكون الإجابة لديكم عبد الرحمن، ولكن أسألك كذلك عن الدور الباكستاني المتوقع خلال 60 يوما القادمة من التفاوض ما بين الطرفين الإيراني والأمريكي.
0: بحسب المعلومات المتوفرة على مدار الأيام القليلة الماضية والمستقاة حقيقة من كلمة هامة لرئيس الوزراء الباكستاني أمام نواب البرلمان، يبدو لعدد من المراقبين وأن الدور الباكستاني ربما إلى هذه المرحلة يكون إلى حد ما قد انتهى، لا سيما أن باكستان تحتفل حقيقة منذ عدة أيام بأنها نجحت أول الأمر في إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بالتوقف عن إطلاق النار، ونجحت بعد ذلك بجلبهما إلى طاولة التفاوض مباشرة هنا في إسلام آباد، ونجحت لاحقا في تمديد وقف إطلاق النار 3 مرات على مدار الأسابيع الماضية، ومؤخرا توجت كل هذه النجاحات بالتوصل فجر هذا اليوم لمذكرة إسلام آباد للتفاهم بين أمريكا وإيران. لم يشر حقيقة رئيس الوزراء الباكستاني في آخر كلمة له علنية أمام نواب البرلمان إلى الدور المستقبلي لباكستان في المرحلة القادمة، ولم يتحدث بالمناسبة الجانب الباكستاني عن أي شيء يتعلق بفترة 30 يوما أو 60 يوما للتفاوض الأمريكي الإيراني. يبدو وكأن الأمر متروك على الأقل باكستانيا، هكذا يفهم كثير من المراقبين هنا، يبدو وكأن الأمر متروك لجانبي النزاع الأمريكي والإيراني ليبدأ تفاوض على عدد من الأمور، عدد من القضايا الخلافية دون تحديد سقف معين لهذه المرحلة. وربما تكون هذه هي الإجابة على التساؤل السابق الذي طرحته محمد فيما يتعلق بسبب التحول من اتفاق سلام إلى مذكرة تفاهم، على اعتبار أن مذكرة التفاهم تترك الباب مفتوحا حقيقة لكثير من التأويلات ولكثير من المفاوضات وتغيير المواقف، التراجع والتقدم وما إلى ذلك، بينما اتفاق السلام يكون ملزما. وهناك بالتأكيد يعني يبدو بأن الجانبين الأمريكي والإيراني حتى الآن على الأقل لدى بعض المراقبين ليسا ملتزمين تحديدا بموضوع اتفاق السلام، يسعيان ربما للتوصل إلى اتفاق السلام بعد هذه المفاوضات المرتقبة.
1: عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد، شكرا جزيلا لك. الآن إلى رام الله مع مراسلنا هناك محمد خيري. محمد، آخر ما تابعناه ميدانيا كان الخبر نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية يفيد بمقتل جندي وإصابة آخرين، ما الذي يجري وما التفاصيل؟
2: نعم محمد، هذه الحادثة وقعت يوم أمس عصرا بالقرب من بلدة الطيبة، كما أشار بيان صادر عن جهات عسكرية إسرائيلية، وهي في منطقة الليطاني. كانت هذه القوة الإسرائيلية الراجلة تعمل في ذلك المكان، وتعرضت إلى انفجار لغم أرضي أو كما يبدو عبوة ناسفة شديدة الانفجار. هذه العبوة أدت إلى مقتل أحد الجنود الإسرائيليين وإصابة 7 آخرين، هؤلاء من ضمنهم نائب القائد الفرقة 36 التي تقود العمليات الإسرائيلية في تلك المنطقة، بالإضافة إلى أحد الضباط الآخرين من الجيش الإسرائيلي وجنود من مختلف الوحدات والكتائب في الجيش. يقول الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقا في الموضوع لمعرفة ما طبيعة هذه العبوة، إذا كانت القوة الإسرائيلية قد تعرضت إلى كمين من قبل حزب الله، أم هي عبوة قد زرعت في وقت سابق خلال الأيام الماضية في تلك المنطقة، وذلك لتقدير حجم المقاومة التي يتعرض إليها الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. ويفيد ضباط أن هناك هجمات لا تزال مستمرة، وكذلك يؤكد بيان الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله لا يزال يطلق الصواريخ والمسيرات التي تستهدف القوات الإسرائيلية.
1: نعم.
2: بهذا محمد دعني أشير إلى أن أعداد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى وصل إلى 31 منذ العودة إلى القتال مطلع مارس الماضي، فيما وصل إلى

0: 17 منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان.
1: هذه الفرقة، الفرقة 36، هل لدينا أي معلومات عنها محمد؟
0: هذه الفرقة هي واحدة من ضمن ثلاث فرق ظلت مؤخرا تقود العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وتنضوي في تحت جناحها عدة ألوية، وخاصة الألوية التي دفعت بها القوات الإسرائيلية من أجل اقتحام منطقة قلعة شقيف، وكذلك تخطي منطقة الليطاني إلى شمال منطقة الليطاني. تكبدت خسائر كثيرة في الآونة الأخيرة، وأحد الألوية أيضا تعرض قائده إلى إصابة جراء استهدافه بمسيرة من قبل حزب الله قبل عدة أسابيع أيضا. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عدد من الضباط والجنود الذين يعملون تحت لواء هذه الفرقة التي تخوض العمليات لا تزال، علما أن الجيش الإسرائيلي كان قد قلل عدد الفرق العاملة في الجنوب اللبناني مؤخرا من 5 فرق التي كانت في بداية هذه العملية هي التي تخوض العمليات العسكرية الإسرائيلية. تفيد المصادر الإسرائيلية مؤخرا إلى أن الجيش قد قلل من عدد القوات الإسرائيلية مرة أخرى، وكذلك من عدد الهجمات في الأراضي اللبنانية خلال الأيام الماضية، وبخاصة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. لا تزال إسرائيل تعيش حالة من الترقب على الرغم من نشر بعض البنود لهذه الاتفاقية، وذلك خشية من ضغوط ربما يمارسها الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية على إسرائيل من أجل احتواء ما يجري في الأراضي اللبنانية خلال الفترة المقبلة.
1: محمد خيري مراسلنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. في ظل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، تبرز الألغام وكاسحاتها عنوانا لمرحلة قادمة لتأمين الممرات الملاحية. وبينما تباينت التصريحات بشأن العدد الحقيقي للألغام في المضيق، سارعت ألمانيا وفرنسا للإعلان عن تحالف بقيادتهما لإزالة الألغام. الزميل عبد القادر عرادة يقربنا من التجربة الأوروبية لكاسحة الألغام والمدد الزمنية لتنظيف مضيق هرمز وفق تقديرات دولية.
2: لأشهر ظل في واجهة الأحداث وما زال، مضيق هرمز عصب الملاحة الدولية وواحد من أهم شرايين الاقتصاد العالمي. شكل إغلاقه أخطر السيناريوهات في ظل سجال أمريكي إيراني برزت فيه الألغام البحرية سلاحا صامتا وخفيا. هي من أرخص الأسلحة وأكثرها تأثيراً، فعشرات منها كافية لتعطيل ممر ملاحي ضيق، وتعتمد إيران عليها كجزء من عقيدة منع الوصول دون الدخول في مواجهة بحرية تقليدية وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. فهي تملك ما بين 2,000 و6,000 لغم بحري حسب تقديرات نقلتها مجلة فوربس، ويمكن نشرها بسرعة بواسطة زوارق صغيرة أو غواصات أو سفن تجارية معدلة. قبيل توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قال مسؤولون أمريكيون إن المرحلة التي تلي فتح مضيق هرمز ستشهد عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية. ونقلت CBS عن مصادر دبلوماسية قولها إن عملية تنظيف مضيق هرمز من الألغام ستستغرق 30 يوما على الأقل. في قلب هذا المشهد تقف كاسحة الألغام أداة لتسريع تأمين الممرات لمئات السفن العالقة، وهي من الأدوات العسكرية الأكثر تعقيداً وتأثيراً، إذ صممت لتكون غير مرئية للألغام ببصمة مغناطيسية منخفضة وضجيج شبه معدوم لتفادي الألغام الصوتية وهياكل من ألياف زجاجية أو مواد غير معدنية. مهمتها الأساسية تبدأ من الكشف باستخدام السونار لرصد الألغام تحت سطح الماء، ثم تصنيفها إن كانت مغناطيسية أو صوتية أو تعتمد على الضغط، لتأتي المرحلة الأخطر وهي التعطيل أو التفجير، إما عبر روبوتات تعمل تحت الماء أو غواصين متخصصين. وبينما أبدى الأوروبيون استعدادهم للتدخل لضمان تثبيت الاتفاق والاستفادة من خبرتهم في مجال نزع الألغام، طرحت بريطانيا وفرنسا تشكيل تحالف بحري. توضح مجلة نافا نيوز أن الجيل الجديد من السفن الأوروبية من الكاسحات يعتمد على نموذج يشمل سفينة قيادة مع طائرة مسيرة ومركبة سطحية ومركبة تحت الماء، وهذا يسمح بتدمير الألغام عن بعد دون دخول السفينة إلى الحقل الملغم. من أبرزها البرنامج البلجيكي الهولندي RMCM، ويعتمد بشكل شبه كامل على الأنظمة غير المأهولة، ويشمل زوارق مسيرة وغواصات روبوتية وروبوتات تفجير. كاسحة الألغام البريطانية هانت أند ساندون من أكثر السفن انتشاراً عالمياً، ومجهزة بسونار عالي الدقة وغواصات آلية. الكاسحات الفرنسية إريدان تريبارتيت تعمل في فرنسا وبلجيكا وهولندا، وتعتمد على سونار متقدم وغواصين متخصصين ومركبات تحت الماء. أما الكاسحات الألمانية فرانكنتال فهي متخصصة في البحر الضحل والبلطيق. أما الإيطالية لريسي وغيتا فمن أوائل السفن بهياكل غير مغناطيسية ومتخصصة في البحر المتوسط. وتعد كاسحات كورموران البولندية من أحدث المشاريع الأوروبية، وهي مناسبة للبيئات المعقدة مثل البلطيق، وتعتمد على تقنيات حديثة في الاستشعار. تشير بيانات الناتو إلى أن دوله تضم بين 8 و16 كاسحة ألغام تصل إلى 20 سفينة في العمليات بسهولة، وقد يبلغ عددها نحو 30 سفينة عند التعبئة الكبرى. أما فتح ممر آمن في مضيق هرمز وفق بعض الدراسات العسكرية وتحليلات أمن الطاقة، فيتطلب بين 20 و30 سفينة متخصصة في مكافحة الألغام على الأقل، تشمل سفن قيادة ودعم وأنظمة روبوتية تحت الماء وكاسحة ألغام. أما الزمن فهو التحدي الأكبر، إذ إن إزالة بين 50 و100 لغم فقط قد تستغرق أياماً، وحتى الحقول الصغيرة قد تحتاج في بعض الأحيان بين 3 أسابيع ونحو شهرين. أما إذا كان العدد بالمئات فقد يستغرق الأمر أشهراً قبل استعادة الملاحة بشكل كامل، مع تقديرات الأمن البحري وشركات الشحن بأن العدد الفعلي المزروع ظل محدوداً في حدود العشرات من الألغام البحرية.
1: الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار، نرحب بضيوفنا من ميامي كينيث كادزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، وكذلك من طهران الدكتور حسين الويبران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أبدأ معك سيد كينيث كادزمان، أن تكون الوثيقة الموقعة من الطرفين الإيراني والأمريكي تسمى مذكرة تفاهم وليس اتفاقا، ما الذي يعنيه ذلك عمليا؟
3: شكرا جزيلا لاستضافتي في هذا البرنامج. بالنسبة لمذكرة الاتفاق أو مذكرة التفاهم هي فضفاضة، نتحدث عن عدد من قضايا التي سيتم التفاوض بشأنها في نافذة 60 يوما، لا نعرف ما ستكون محصلة هذا التفاوض، ولأن توقيت التسلسل والتسلسل المرتبط بالعقوبات التي سيتم رفعها وكذلك قضايا المرتبطة بصندوق إعادة البناء وصندوق التنمية كما يقال عنه والأموال التي سيتم ضخها في هذا الصندوق، كلها معلومات فضفاضة غير معروفة، ليس هناك آلية واضحة بشأن كيفية تمويل هذا الصندوق، ولدينا كذلك القضية النووية هي كذلك فضفاضة وغير معروفة المعالم، وهناك وعود جاءت من طهران بشأن ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب وعملية تعليق عملية التخصيب نفسها كذلك هي غير معروفة المعالم، لا نعرف ما هي المدة الزمنية التي ستبقى فيها مرحلة أو مدة التعليق، وكل هذه النقاط هي غير واضحة المعالم، هي فضفاضة جدا، وبالتالي لنا ننتظر عملية التفاوض التي ستجري في 60 يوما لنعرف ما سيكون عليه الاتفاق النهائي.
1: إذن يفهم مما تقوله سيد كادزمان بأن مصطلح مذكرة تفاهم لا يعني بأن ما وقع هو ملزم للأطراف، نعم أو لا؟
3: ما وقع هو ملزم، لكن التفاصيل هي ليست واضحة حتى الآن. يجدر بمذكرة التفاهم أن تكون ملزمة. طبعا كل طرف بإمكانه أن يتجاهل بنود هذه المذكرة وعدم الالتزام والامتثال لها، لكن هذا التزام والتزام كلا الطرفين.
1: دكتور حسين، هل

يهم إيرانيا إذا ما كان الموقع هو مذكرة تفاهم أو كان اتفاقا، خصوصا أن الحديث يجري عن أن ما ورد في مذكرة التفاهم وما احتفي به إيرانيا حتى ربما لن يقر أو يحتاج إلى نقاش ربما يكون عقيما حتى

0: ذا، يعني في تصوري أن الاسم يعني لا يأتي اعتباطا، عندما نقول مذكرة تفاهم هذا معناه هو تحديد لعناوين نقاش وتفاوض بين الطرفين، مع أسقف واضحة وخارطة طريق في تسلسل هذه المواضيع. هل نحن أمام اتفاق؟ لا، لسنا أمام اتفاق. الاتفاق هو سيكون نتيجة لتطبيق ورقة التفاهم على أرض الواقع والتفاوض. من هنا أتصور أن الأمر بالنسبة لإيران واضح، أننا أمام ورقة تفاهم بين الطرفين على مواضيع محددة ضمن إطار وطرق محددة، يمكن أن تؤدي إلى اتفاق ما يتضمن كل الآليات التي تنفذ وتضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
1: طيب، أعود للسيد كاتزمان بالسؤال. أن يكون هناك حفل لتدشين هذه المذكرة أو توقيعها، ذلك الأمر الذي لم يؤكد بعد، أما إذا كان الطرفان سيذهبان إلى سويسرا غدا أم لا، لكن هل هناك أي أهمية عملية لهذا الأمر؟
2: طبعا هذه المسألة ليست مطلوبة ومتطلبة، لكن الرئيس ترامب والجانب الإيراني ربما يريدان أن يحتفل بهذه الأحداث وهذا الحدث بعينه، وأن يتم القول إن هذه المسألة هي مسألة رسمية، وأن يتم رفع أي شك بشأن من التزم ومن لم يلتزم، وأن هناك أطراف محددة هي التي وقعت على هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم. إذن هذا أمر لعرض وحدة موقفين اثنين، على أن الطرفين وصلا إلى البدء بتوقيع مذكرة تفاهم رمزية للبدء بعملية التفاوض التي تبدأ من خلالها عملية التفاوض.
1: دكتور حسين، أن يجري الاحتفاء بهذه المذكرة أو أن يجري إعلانها بشكل مخصص لها إن صح التعبير كما كان مخططا له حتى اللحظة لم يؤكد الأمر في سويسرا، هل لذلك أي أهمية من ناحية الإعلانية بالنسبة للجانب الإيراني؟
0: لا أتصور أن أمريكا قد يعني تحتاج إلى مشهدية معينة في هذا الإطار وتطالب بها. إيران هناك حتى دعني أقول تهرب من قبل السيد قاليباف للذهاب لسويسرا، والسبب بالنهاية يجب أن نفهم موضوع مهم جدا، وهو أن أمريكا يعني هاجمت إيران، قتلت قائد البلد، قامت بارتكاب جرائم حرب واضحة، يعني 4000 مدني قتلوا، هناك عشرات القيادات التي قامت أمريكا والكيان الصهيوني باغتيالهما. كل هذه الأمور لا تجعل يعني أي شخص في إيران يعني يشعر بالفخر بأن يلتقي بقاتل قياداته، ويعني من هنا، وهذا مع يعني جزء من النقاش في الداخل الإيراني. يعني رجل طموح كالسيد قاليباف، والذي يعني يريد أن يكون رئيسا للجمهورية مستقبلا أو يترشح لهذا الموقع، لا يريد أن يكون في أرشيفه هكذا صورة يعني قد تعطي دلالة سلبية.
1: نعم، وصلت الصورة دكتور حسين،
0: صح التعبير.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من طهران دكتور حسين الرويبران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وكذلك لضيفنا من ميامي كينيث كاتزمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. في الملف اللبناني، تتواصل عودة آلاف النازحين اللبنانيين إلى قراهم في الجنوب، مدفوعين بآمال عززها الإعلان.

0: عن الاتفاق الإيراني الأمريكي، لكن العودة لا تبدو متشابهة للجميع. فبين من قرر استئناف حياته ومن اكتفى بتفقد ما تبقى منها، تتعدد الحكايات وتتشابه الخسارات.
1: يعرفون وجهتهم جيدا، وكان الطريق لم يعد يعترف إلا باتجاه واحد، هناك حيث الجنوب يستعيد ما اقتلعته الحرب منه شيئا فشيئا، ليعود معها ثقل 3 أشهر وأكثر من الغياب الطويل. تعود هذه العائلة بمن تبقى من أبنائها، صور فقط.
2: خية وصهرة
3: استشهدوا. شو شعورك اليوم؟
2: معهورين كتير، بس الحمد لله نحن بفضل نرجعنا.
1: لكن العودة ليست قرارا واحدا، ثمة من اختار أن يبدأ من الصفر أو من تحته.
4: أنا راجع على بلدة معركة.
3: معركة؟ معركة مدمرة
4: فيها شوية.
3: طيب، راجع على الدمار؟
4: على الدمار وعلى التراب من النام، على الباطون، على تحت الشجرة من النام.
1: وثمة من جاء ليطمئن فحسب ويعود أدراجه.
2: رايحين على أساس أنه بيتنا في جزء فيه من الدمار، حنشوف الدمار بس نحن رايحين نتفقد يعني.
1: في الطريق لا تتوقف رحلة البعض، بل تلتقط أنفاسها.
5: هيدا العصفور تهجر معنا من النبطية، قعد معنا كل فترة النزوح، قعدنا 105 أيام 109 أيام هو معنا، هلا رجع معنا على النبطية. في دمار، بس الدمار مش يعني أنه نحن نرجع مكسورين، بالعكس.
1: لكن ما اقتلعته الحرب أكبر من أن يتسع لهذا الطريق. أكثر من 1,000,000 لبناني أبعدوا عن ديارهم.
6: هؤلاء جاءوا من العاصمة بيروت ومن اتجاهات عدة في مختلف أنحاء البلاد، لم يكترثوا كثيرا إلى التحذيرات ولا إلى دعوات الانتظار والتريث. بالنسبة لكثير منهم لم يعد السؤال هل انتهت الحرب، بل إلى متى سيبقون بعيدين عن بيوتهم.
1: في صيدا ما زالت بعض الحكايات تنتظر إشارة طمأنة بأن الطريق آمن بما يكفي، لكن أبا علي حسم أمره. 3 مرات أبعدته الحرب عن قريته، وهو الآن يطوي وأسرته ما تبقى من انتظار.
7: ما في استقرار دائم عندنا، بضل خايف الواحد. ممكن نحن هلا رايحين يعملوا إنذار نرجع، ونرجع منرجع لوين منرجع مجهول.
1: هنا في النبطية يصل الطريق إلى نهايته وتبدأ الحكاية الأصعب، فبعض العائدين لا يعودون إلى بيوتهم بل إلى ما تبقى منها، يتفقدون ما نجا وما غاب وما يمكن البدء منه. أما عباس شلهوب فجاء يختبر ما الذي بقي واقفا في ظل الحرب. محله الذي خسره في الحرب الماضية خسره مرة أخرى.
8: يعني أنا بظهر من مصلحتي كنت طلع على بيتي، هلأ صار عنا لا بيت ولا مصلحة.
1: يقف عباس بين خسارتين، إذن يصعب الفصل بينهما.
9: بلمح البصر مصلحة تلاقيها تدمر بنص ثانية، تدمر كثير. الموضوع أثر علي.
1: الجنوب الذي يعودون إليه ليس الجنوب الذي غادروه، فثمة حيوات اشتثت من أصلها، وأمكنة لم تعد تشبه نفسها. ورغم ذلك يختار بعضهم العودة، لا لأن كل شيء أصبح بخير، بل لأن للبيوت نداء يعجز كثيرون عن مقاومته. تامر صمادي، الجزيرة النبطية، جنوب لبنان.
0: الآن ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. بطبيعة الحال نتحدث عن المستجدات المرتبطة بالجبهة اللبنانية الإسرائيلية. أبدأ معك سيد ترشيشي، ومن هذا التقرير الذي كنا نتابعه قبل قليل، هذه السيارات بالعشرات التي تذهب إلى الجنوب عائدة إذن بعد إعلان مذكرة التفاهم بين الجانبين الإيراني والأمريكي، إلى ما يؤشر سلوك اللبنانيين لبنانية الجنوب بتقديرك؟
10: صباح الخير إلى كل المشاهدين ولضيفك الكريم. أول شيء تؤشر على تمسك الجنوبيين بأرضهم على الرغم كل

0: الويلات التي يعانونها لمجرد أن يلوح في الأفق وقف إطلاق نار، تراهم يتركون أماكن النزوح ويذهبون إلى بلدتهم وقراهم. بعضهم ذاهب للتفقد في انتظار صدور بيانات من الجهات المعنية تؤكد سلامة الوضع، والبعض الآخر ذاهب ربما لأنه يعني منزله ما زال لم يدمر، أو لكن الاندفاع في حد ذاته تعبر عن قديش في تعلق لأبناء الجنوب بهذه الأرض وببيوتهم، على الرغم أنه كثير من قراهم قد تدمرت وقد سويت بالأرض نتيجة يعني هذا الإجرام الإسرائيلي الذي صب حممه على هذه البلدات. فبتقديري هذا اليوم رح يكون مؤشر، هل ستلتزم إسرائيل وقف إطلاق النار أم أنها ستستمر في اعتداءاتها.
1: هذا سؤال
0: وفي ضوء
1: مهم.
0: ذلك في ضوء ذلك وفي ضوء ذلك يعني يظهر هل أن الإدارة الأمريكية الرئيس ترامب سيضغط على إسرائيل مثل ما يقال أنه سيضغط من أجل إلزامها بوقف إطلاق النار أو دعوتها إلى الانسحاب. هذا
1: طيب،
0: وأنا في
1: هذا
0: تقديري
1: مشروع.
0: ساحة الجنوب،
1: ولكن دعنا نشرك من هنا بهذا التساؤل ضيفنا من الخليل السيد عبد الشديد، أنا أعتذر لمقاطعتك سيد طارق، ولكن السؤال ما المتوقع من السلوك الإسرائيلي اليوم مع إعلان مذكرة التفاهم بتقديرك؟ طبعا نتحدث على صعيد الجبهة اللبنانية.
2: تحياتي لك ولضيفك الأستاذ طارق ولمشاهديكم الكرام. يعني السلوك الإسرائيلي ليس سرا، هنالك إجماعا في إسرائيل يرى بهاي المذكرة أنها تطورا سلبيا وسيئا ولا يلتقي نهائيا مع مصلحة إسرائيل، بل إن هنالك حديث واضح من أغلبية المسؤولين أن إسرائيل لا ترى نفسها مضطرة للالتزام بها وأنها لن تلتزم. بالتالي واضح إنه إسرائيل ستحاول التخريب، ولكن هذا يعتمد أولا وأخيرا على مدى جدية وإرادة الإدارة الأمريكية بضبط السلوك الإسرائيلي. الإدارة قادرة على ذلك، ولكن إسرائيل تراهن أيضا على أن هنالك يعني معارضين أقوياء بالإدارة الأمريكية، تراهن على وزير الخارجية، على وزير الجيش، على رئيس السياسي. تعتقد إسرائيل أن هؤلاء بالتنسيق معها كما مع الكثير من اللوبيهات الصهيونية هناك وقوى مسيحية رافضة لهذه المذكرة أن يتم إلغائها. يعني وعلى الأقل إسرائيل تريد أن تصل إلى واقع في تقليص الهجمات الإسرائيلية وإطلاق النار لا وقف بشكل نهائي كما تتضمن المذكرة، وتقليص الوجود العسكري الاحتلالي في جنوب لبنان، ثم ترك هاي التفاصيل للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على قاعدة أنه إسرائيل ترى أنه إبقاء لبنان جزء من هذا النقاش الأمريكي الإيراني يشكل تراجع كبير بمكانة ودور إسرائيل بالمنطقة، ويعطي إيران أوراق ضغط وقوة جديدة بالمنطقة. ثم إسرائيل تشعر أنها مطمئنة بالتفاوض مع الحكومة اللبنانية وقادرة على رسم الصورة النهائية لمسار التفاوض مع الحكومة، لا أن يفرض عليها من خلال التفاوض الأمريكي الإيراني دون استشارتها ودون مراعاة شروطها.
1: سيد ترشيشي، أعود لتلك النقطة التي كنت تتحدث بها وأسألك كيف يمكن أن يثبت بأن الجانب الأمريكي جاد في تطبيق بنود مذكرة التفاهم، وتحديدا فيما يتعلق بالتهدئة على كل الجبهات، الجبهة اللبنانية نتحدث هنا.
0: يعني المطلوب أن يعني من الجانب الأمريكي بموجب المذكرة أن يتولى أمر إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار على الأقل، والتزام ما ورد في مقدمة المذكرة، في الوقت الذي إنه إيران يعني

0: ستعمل مع حلفائها بأن يلتزموا وقف إطلاق النار، وقد بدا ذلك واضح من كلام أمين عام حزب الله في الأمس بأنه سيلتزمون وقف إطلاق النار إذا إسرائيل التزمت وقف إطلاق النار، وتحدث عن الأمن المتبادل، يعني بمعنى أنه المطلوب إذا كان لابد من حل أن تكون في خطوة مقابل خطوة، يعني تنسحب إسرائيل من المنطقة، الجيش اللبناني ينسحب منها حزب الله، وثم ينتشر الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل في جنوب الليطاني. أنا في تقديري هذا الموضوع الجنوب هو التحدي الكبير، والذي بل الميزان الذي علينا أن نقيس من خلاله يعني مستقبل هذه المذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، لأنه أعتقد أنه إذا إسرائيل ستخرب إرادة تخريب هذا الاتفاق ليس لديها إلا نافذة الجنوب اللبناني لتخربه.
1: هل يكفي التعويل سيد ترشيشي على الإرادة أو إرادة الإدارة الأمريكية إن صح التعبير لحل المشكلة ما بين لبنان وإسرائيل، الأزمة المستمرة حتى اللحظة؟
0: لأنه أستاذنا إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية هي راعية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وهي
1: لكنها طالما وصفت بأنها تقف إلى جانب إسرائيل وليس على الحياد أو في وسط المسطرة.
0: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني اختلف الوضع عندها في هذا، يعني إذا كانت حريصة على الاتفاق مع إيران وتريد الوصول معها إلى اتفاق نهائي بعد 60 يوم، فمن باب أولى أنه تطلب من إسرائيل أنت على الأقل أن يعني توقف تلتزم إطلاق النار، وأن يعني تعلل مشكلة الجنوب خلال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بهذا. ولبنان أعتقد أنه لا يستطيع مهما حاولت إسرائيل، الثوابت التي يذهب فيها الوفد اللبناني هي ثوابت كل اللبنانيين مجموعين عليها. لا أعتقد أن الدولة اللبنانية في وارد أن تتنازل عن شيء من هذا الموضوع، وهذا شيء يمس السيادة اللبنانية. ما هو مطلوب من ما يطالب به لبنان هو استعادة أرضه وسيادته على هذه الأرض.
1: وصلت الصورة.
0: إسرائيل هي التي احتلت.
1: بقي لدي دقيقة.
0: المهم أستاذنا أن تلتزم إسرائيل وقف إطلاق النار في من حيث.
1: هذا يطرح سؤالا في نصف دقيقة سيد عادل شديد، عما إذا كانت الإدارة الأمريكية التي يعني الرئيس ترامب يطلب من نتنياهو أن يتحمل المسؤولية، أن يتلطف، بالتالي هل يمكن أن يلزمه ببنود تلك المذكرة في نصف دقيقة؟
2: يعني هنالك من يعتقد أنه بالبدء المفاوضات اليوم ما بين الطرفين الأمريكي والإيراني ستكون الولايات المتحدة بحاجة مزيد من أوراق الضغط على الإيراني للاستفادة تفاوضياً، وبالتالي قد تدفع الإسرائيلي كما الحكومة اللبنانية لمحاولة رفض المسار الإيراني الأمريكي والتمسك بالمسار اللبناني الإسرائيلي للضغط على الوفد المفاوض الإيراني، وحينها من الممكن أن يضعف ذلك، وهذا إذا تسنى للحكومة اللبنانية وإسرائيل سيكون في صالح الإدارة الأمريكية.
1: شكرا لك ضيفنا من الخليل عادل شديد، وكذلك لضيفنا من بيروت طارق ترشيشي، شكرا لكما. الآن مشاهدينا إلى فقرة سياق الحدث مع الزميلة غنوة إبراهيم، وتبحث التفسيرات المتباينة لواشنطن وطهران بشأن بنود مذكرة التفاهم.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة الفجوات والتباينات بين تفسيرات الطرفين الإيراني والأمريكي لمذكرة التفاهم بين البلدين، كما وردت في التصريحات الإعلامية التي تسبق مراسم التوقيع الرسمي المرتقب في سويسرا، كما نبحث احتمالات جسر الهوة بين طهران وواشنطن بشأن هذه التفسيرات، ونناقش الليلة كذلك كيفية تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأولويات التنفيذ. لاعبان رئيسيان في هذا الملف ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة.

0: لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عبر عن جوهر التفاهم بقوله إن هدفه هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي أبدا، وأنها وافقت على ذلك، ولفت إلى أن طهران ستعمل مع بلاده لتسليم اليورانيوم المدفون تحت الأرض. ترامب أيضا أشار إلى مضيق هرمز كجزء من المذكرة حين قال إن مضيق هرمز فتح جزئيا وسيعاد افتتاحه بشكل كامل خلال اليومين المقبلين. لكن ترامب قال إن بلاده صادرت كثيرا من أموال إيران وسيتعين عليها إعادتها في مرحلة ما. أما على الجانب الإيراني، نتحدث هنا عن وزير الخارجية عباس عراقشي الذي يقول إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، وأنه يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. كما نقلت وكالة تسنيم عن مصادر مطلعة قولها إن النص الذي نشرته وكالة بلومبرغ بشأن مذكرة تفاهم فيه نواقص عديدة. ولكن الآن إلى الزميلة سلام خضر التي ستعرفنا أكثر على تفاصيل ما نشر من بنود مذكرة التفاهم هذه. سلام.
1: غنوة، ما نشر وما قد يكون تباين بين النسخ التي نشرت وما تحدثت به إيران عن عدم دقة بعض هذه البنود؟ عموما يمكن أن نقرأ بعض التباين في الملفات النووي، إنهاء الحرب، مضيق هرمز، والعقوبات والأموال الإيرانية المجمدة بحسب النسخ التي نشرت. فلنذهب إلى الملف النووي. وفق مقاطعة ما نشر من نسخ، يمكن أن نقول بأن الوضع النهائي للملف النووي بحث هذا الملف في التفصيل، هناك اتفاق على ترحيله للاتفاق النهائي، بمعنى يبدأ البحث به بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. هذه المذكرة مبدئيا تتحدث عن إبقاء الوضع الراهن حاليا إلى حين الوصول للوضع النهائي أو الاتفاق النهائي بين الطرفين، ولكن يبدو أن هناك اتفاق بأنه خلال مدة بحث الملف النووي لن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران بسبب البرنامج النووي. في ملف إنهاء الحرب بات من المعلوم بأن المذكرة تتضمن على الأغلب طبعا بندا يقول إنهاء الحرب على جميع الجبهات وبما يشمل لبنان. وهنا في الملف اللبناني هناك بعض التضارب في القراءات، هناك من يتحدث عن انسحاب إسرائيلي وهناك من يتحدث عن وقف فقط لإطلاق النار. في مضيق هرمز بات من المؤكد بأن الولايات المتحدة سترفع الحصار وإيران بدورها ستتيح حرية الملاحة، لكن في مدة حوالي 30 يوما لإتاحة المجال لإزالة الألغام من المضيق، ولدى إيران تقريبا 30 يوما للتنفيذ وفق مطابقة المذكرات التي نشرت. هناك أيضا بنود تتعلق بالعقوبات والأموال الإيرانية. بعض النسخ التي نشرت تتحدث عن بين قوسين صندوق تنمية لإيران بنحو 300 مليار دولار. الجانب الأمريكي ينفي وجود هذه المبالغ، أو على الأقل يقول بأن هذه المبالغ ليست مدفوعات ستقوم بها الحكومة الأمريكية. هناك رفع عقوبات مبدئي أولي بعد توقيع مذكرة التفاهم يتيح لإيران تصدير النفط، ولكن بعد الاتفاق النهائي قد نكون أمام مشهد مختلف في موضوع رفع العقوبات. وأيضا هناك آليات تنفيذية للإفراج عن الأرصدة الإيرانية. تبقى هذه الأمور محل خلاف الآن بما نشر من بنود غنوة، على أن تبحث في 60 يوما التي تلي توقيع المذكرة، وقد تكون هذه 60 يوما قابلة للتمديد.
0: شكرا جزيلا لك سلام على كل هذه المعطيات إذن التي سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك معنا. ولكن قبل النقاش نستعرض أوراق القوة ونقاط الضعف لدى الطرفين، إذ يرى الدكتور أن هناك محفزات أيضا تحرك كلا الطرفين بشأن مذكرة التفاهم. دعنا بداية الدكتور نستعرض بعضا منها. كما ذكرت، بالنسبة للولايات المتحدة لديها ورقة العقوبات والضغط العسكري، هي تريد اتفاقا يمنع إيران من تطوير أي أسلحة نووية مستقبلا، وبالتالي يكون أفضل من اتفاق إدارة أوباما، غير أنه ينظر إلى أزمة الطاقة كمشكلة اقتصادية بالنسبة للداخل الأمريكي. أما بالنسبة لإيران، فلديها ورقة مضيق هرمز وعامل الوقت، لكنها بحاجة للموارد المالية بعد الحرب، كما يحركها أيضا التخوف من الاستنزاف بسبب الحصار البحري الأمريكي، ويمنحها الاتفاق فرصة لترميم علاقاتها مع دول الجوار وتجنب الانتقالات الدولية بسبب إغلاق مضيق هرمز وأزمة الطاقة. إذن أبدأ معك دكتور شرقاوي، على أي أساس قدمت هذه الاحتمالات بالنظر إلى التباينات الحاصلة اليوم بين الإيرانيين والأمريكيين عما يشاع عن بنود مذكرة التفاهم؟
2: انطلقت من ديناميات هذا الصراع المفتوح وأيضا ما قالوا بالنسبة للطرفين، وأرى أن الطرفين الإيراني والأمريكي انتقل من ما يمكن اعتباره بالتخندق في المواقف، مواقف العسكرة، مواقف الوعيد بالقصف والقصف المضاد وتوسيع رقعة الصراع ليس في الشرق الأوسط فحسب بل أيضا مناطق أخرى إلى المآل، وهو الذي الآن يفرض نفسه على الإيرانيين كما على الرئيس ترامب، أن هناك مصالح مشتركة وأن نفس الحرب لا يمكن استدامته لشهور طويلة. فمن منطق براغماتية إدارة الصراع حاولت أن أحدد هذه العناصر، بمعنى ما هي قوة الدفع نحو المفاوضات بالنسبة للإيرانيين وأيضا بالنسبة للرئيس ترامب.
0: وفق قراءتك للبنود التي نشرت من كلا الطرفين، أين وجدت التباينات؟ بأي بنود تحديدا؟
2: حتى الآن ليست هناك صيغة رسمية ننتظرها من ترامب أو من الإيرانيين يوم الجمعة، ولكن حسب ما يمكن اعتباره تسريبات أو تسريبات مقصودة تقترب من واقع هذه الاتفاقية، أن هناك 14 بندا وأغلبها يتسم بأنه يتداخل فيما بينه، بمعنى إذا ذهب المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون خلال الأيام الستين اليوم نحو التفاوض الفعلي والمثمر، هناك تدرج في مجموعة من القضايا، نبدأ برفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، عودة تصدير النفط الإيراني، أيضا تحرير مضيق هرمز، عودة الملاحة البحرية، هناك تدرج في هذه القضايا إلى أن نصل في نهاية المطاف إلى لجان تقنية تبحث قضية اليورانيوم عالي التخصيب وكيف يمكن التصرف فيه، بمعنى إزالة هذا الخطر بما يتعلق اليورانيوم وأيضا الملف النووي. وهنا أعتقد ستكون المرحلة العسيرة فعلا، لأن هنا تكتمل الصورة وتكتمل أيضا المقايضة النهائية بين شروط إيران من ناحية، شروط ترامب من ناحية أخرى، وكل هذا يدور على شطرنج التنازلات والمكاسب بشكل متبادل.
0: وما يفهم منه أنها فجوات، برأيك هل ستشكل عقبة أمام الوصول يوم الجمعة للتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين؟
2: أولا، لا يمكن تعليق آمال عالية المستوى وكأننا أمام لحظة سحرية في الدبلوماسية بين طهران والبيت الأبيض، بمعنى لدينا الآن مفتاح دبلوماسي هو التوقيع الرسمي يوم الجمعة، وبعد ذلك تبدأ المفاوضات الفعلية. إذن تقنيا لم تبدأ المفاوضات بعد إلا يوم السبت وما بعد ذلك، وأرى أن مهلة الأيام الستين قد لا تكفي، لأن هناك قضايا تفصيلية وسيكون هناك أخذ ورد سواء بين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي أو بين الطرفين معا والوسيط، وأيضا هناك كما قال ترامب يلمح أنه ربما إذا وصل الطرفان الإيراني والأمريكي إلى تواصل مباشر قد لا تكون هناك حاجة للوسيط الباكستاني. باختصار، القضايا كثيرة متشعبة ومتداخلة فيما بينها.
0: قبل الانتقال إلى الجزء الثاني من هذه الفقرة، تحدثنا في بدايتها عن نقاط قوة وضعف لدى كل من الطرفين، أيضا كيف يمكن أن نقرأ هذه الجزئية؟ أين تكمن نقاط القوة لدى إيران ولدى واشنطن والتي ستفرش يعني على طاولة المفاوضات اللاحقة؟
2: دعينا نقرأها باعتبارها حوافز ذاتية للطرف الإيراني لكي يمضي قدما نحو المفاوضات، وأيضا حوافز ذاتية بالنسبة لترامب، وكما استمعنا في خطابه اليوم في فرنسا يحاول أن يروج هذا الاتفاق على أنه أفضل اتفاق ممكن مع الإيرانيين. الإيرانيون يتحدثون عن أنهم يعني يتعاملون بمنطق بين مزدوجتين الندية مع الولايات المتحدة، ولا شك أنهم سيحافظون على مبدأ الندية في خلال المفاوضات كما كان الحال خلال القصف. أيضا هناك اعتبارات يحتاجون في المقام الأول للأرصدة المجمدة، يحتاجون لإعادة تحريك تجارة النفط الإيراني، مجموعة من الحوافز الاقتصادية، ويحتاجون أيضا إلى أن يظهروا خطابا قوميا بأنهم استطاعوا فرض الشروط.
0: طيب، على ضوء كل هذه المعطيات دكتور، نرصد مسارات محتملة توقعها أيضا ضيفنا وأعطى كل منها نسبة، وهي كما نشاهد 50% لتمديد وقف إطلاق النار بما يتجاوز 60 يوما التي تنص عليها مذكرة التفاهم. أيضا نتحدث عن 20% وفق ضيفنا للتوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران بعد تجسير التباينات. أما السيناريو الثالث فهو انهيار المفاوضات والعودة إلى استعراض القوى بنسبة 20%. بالنسبة للاحتمال الأخير هو انتقال الطرفين إلى التفاوض المباشر ونسبته 10%. أسألك دكتور شرقاوي، أعطيت النسبة الأكبر لتمديد وقف إطلاق النار، هنا نفتح الجزئية التي يتحدث فيها الخبراء أن 30 يوما غير كافية لإنجاز البنود المتفق عليها في مذكرة التفاهم.
2: هناك الآن ملفات متعددة، ليس فقط الملف النووي الذي استغرق التفاوض عليه 12 عاما بين عدة حكومات أمريكية وطهران منذ 2003 إلى 2015. أيضا هناك الآن أزمة هرمز، إيران ستحتفظ بحق المناورة سواء عبر المفاوضات أو الوعيد بأنها قد تعسكر الموقف. إذن نحن أمام ملف نووي، ملف قضية هرمز، أيضا قضية الأمن الإقليمي في الخليج. لا شك أن الإيرانيين أصبحوا الآن أكثر دراية ووعيا بأن أيضا الخليج العربي ينزعج ولا يمكن تغادي هذا الطرف، وأن سردية أن إيران استهدفت فقط قواعد ومصالح أمريكية هي سرديا منتهية الصلاحية. أيضا وضع إيران على المستوى العالمي أصبحت إذا لم تشارك الآن في إنجاح المفاوضات قد ينظر إليها أنها هي التي تريد فقط أن تستعرض القوة. ونعلم جيدا أن هناك جبهة من 136 دولة في الأمم المتحدة ممن طالبت بضرورة إعادة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز دون شروط ودون رسوم ودون أي تعويضات مالية. أرى باختصار تعدد الملفات وتراكم التعقيدات، ولن يمكن إنجاز المهمة بين الإيرانيين والأمريكيين خلال شهرين فقط.
0: دكتور، لفتني هذه نسبة 10% أن يتم التفاوض بشكل مباشر دون وسطاء، رغم أنها قليلة، ولكن أستطلع وأستوضح منك كيف؟
2: لسببين، لأن مدرسة ترامب في التفاوض تقوم على التعامل مع أشخاص، يريد 3 أو 4 أسماء يتعامل معهم مباشرة، ليس بمنطق المفاوضات السياسية وإنما بمنطق الصفقة السياسية، رجل الصفقة. أيضا ترامب ليس لديه ذاك النفس الطويل أن ينتظر من الوسطاء وتدور العملية بشكل رسمي. باختصار، حظوظ الوساطة الرسمية، الوساطة الباكستانية، ربما قد يتقلص لأنه يريد أن ينجز أكثر ما يمكن، وهو منذ البداية ليس رجل المؤسسة السياسية وليس رجل الدبلوماسية التقليدية. لذلك أقول ربما قد يأتي وقت، وأيضا قد يسوق التفاوض المباشر مع الإيرانيين على أنه نصر دبلوماسي له، لأنه كسر الجليد مع إيران. وبالمناسبة إيران خلال مسار فيينا خلال حكومة بايدن لمدة 1.5 عام 7 جولات من المفاوضات، دائما كان الوفد الإيراني يرفض الجلوس وجها لوجه مع المفاوض الأمريكي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، أما الآن فعودة إلى غرفة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله، مستمرون معكم في هذه التغطية لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان ودخولها حيز التنفيذ. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مغادرته قصر فرس

0: إنه وقع مذكرة التفاهم مع إيران. قالت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز إن الأيام الستين المقبلة قد تحمل تحديات أثناء العمل على صياغة التفاصيل المهمة. هذا وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن رئيسي الولايات المتحدة وإيران وقعا على مذكرة التفاهم كما أقرها بصفته الوسيط. وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن مذكرة تفاهم إسلام أباد ستدخل حيز التنفيذ فورا، وقال إن إيران ستقوم كخطوة أولى بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، بينما ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري مباشرة. في طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني. أضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن مذكرة التفاهم أصبحت الآن رسمية بالكامل لأن أمريكا وإيران وقعتا عليها. وكان مسؤول في البيت الأبيض قد نشر نص مذكرة التفاهم مع إيران، وقال إنها تتكون من 14 بندا، وإن الاجتماع في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحولها إلى اتفاق شامل. وأضاف أن بند المذكرة الأول يتضمن إنهاء فوريا للعمليات في كل الجبهات بما فيها لبنان، كما تتضمن إجراء إيران حوارا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز وبالتنسيق مع دول الخليج، كما تتضمن أيضا حسب المسؤول الأمريكي تعهدا من أمريكا بالتعاون مع شركائها الإقليميين بخطة لإعادة إعمار إيران بمبلغ 300 مليار دولار توضع آلية تنفيذها في الاتفاق النهائي. وقالت الخارجية الإيرانية إن لبنان ذكر في مذكرة التفاهم 3 مرات، وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان. ما في لبنان فقد دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم للاستفادة من الاتفاق الإيراني الأمريكي باعتباره محطة مفصلية لطرد إسرائيل، رافضا نزع سلاح الحزب. أما وزير العدل اللبناني عادل نصار فقال للجزيرة إن لبنان بحاجة إلى سلام وإعادة بناء الدولة، وهو ما يعني حصر السلاح بيدها. ميدانيا قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جنديا قتل وأصيب ضابطان، أحدهما نائب قائد الفرقة 36 و5 جنود في انفجار عبوة ناسفة في منطقة الليطاني جنوب لبنان يوم أمس الأربعاء. هذه التفاصيل والمستجدات مشاهدينا نرصدها بطبيعة الحال مع مراسلنا، ينضم إلينا من واشنطن مراد هاشم، من طهران عدنان البوريني، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة هناك عبد الرحمن مطر، ومن رام الله محمد خيري، ومن بيروت مراسلتنا كارمن جو خدار. أهلا بكم جميعا. نبدأ من واشنطن معك مراد، حول آخر التصريحات والمستجدات حيال مذكرة التفاهم التي وقعت قبيل ساعات.
1: نعم محمد، آخر التصريحات ما قاله الرئيس ترامب من أنه وقع هذه المذكرة، وكان الرئيس الفرنسي نشر على موقع إكس أيضا منشورا يشير إلى ذلك، مصحوبا بفيديو يظهر الرئيس دونالد ترامب وهو يوقع هذه الوثيقة شخصيا في حفل العشاء أو خلال حفل العشاء في قصر فيرساي الفرنسي في ضيافة ماكرون. بطبيعة الحال هذا الأمر حسم ما يتعلق بمسألة التوقيع، إذ أنه كان هناك كما هو معروف إشارات إلى احتمال توقيع إلكتروني، وأيضا بشأن موعد هذا التوقيع حسم على هذا النحو. بقيت الخطوة القادمة الآن وهي مسألة التنفيذ، وهذا يرتبط به التزامات متبادلة، خطوات تنفيذية متبادلة، وأيضا مسار تفاوضي يتعين انطلاقه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة من قبل رئيسي الولايات المتحدة وإيران الآن. نعم. وفي هذا الأمر يرتقب أيضا مغادرة نائب الرئيس جيدي فانس إلى جنيف لبدء هذه المفاوضات. بطبيعة الحال هو إيفانس يرأس الوفد التفاوضي الأمريكي، وكان يتردد اسمه على أنه سوف يشارك في التوقيع ضمن المراسم، وهو ما تغير في اللحظات الأخيرة كما هو معروف، ودفع بذلك من أجل فتح مضيق هرمز سريعا.
0: هل هناك
1: إضافة إلى أسباب أخرى محمد؟
0: نعم، هل هناك أي تأكيد أمريكي عن أن المفاوضات ستبدأ يوم الجمعة في سويسرا بدلا من ذلك التوقيع الذي كان مزمعا إجراؤه؟

0: كتصريح رسمي علني بلسان مسؤول أمريكي لا يوجد، بلسان مسؤول أمريكي لا يوجد، ولكن هي تصريحات لمسؤولين تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية، مسؤولين في البيت الأبيض بطبيعة الحال، من أن مهمة فانس الآن نائب الرئيس ستكون المفاوضات وليس التوقيع، بعد أن حسم هذا الأمر الآن من قبل الرئيس ترامب بتوقيعه شخصيا على المذكرة بطبيعة الحال. هذا المسار التفاوضي كما نعلم سوف يعنى بقضايا الملف النووي من جانب، وأيضا العقوبات والأرصدة المجمدة من جانب آخر. لكن قبل هذا هناك خطوة تنفيذية، الآن الأعين سوف تركز على مسائل التنفيذ، وما إذا كان هناك تحديات ستقابل هذا التنفيذ. إيران سيتعين عليها فتح مضيق هرمز فورا بحلول 30 يوما، يكون مستوى الملاحة في المضيق قد عاد إلى ما كان عليه قبل الحرب. وفيما يتعلق بهذا في غضون 60 يوما التي تحددها مذكرة التفاهم، لكن بعد ذلك مسائل الملاحة في المضيق أيضا ستحكم من خلال مشاورات بين طهران وعمان ودول الخليج وفقا للقانون الدولي والحقوق السيادية كما تشير المذكرة.
1: على ذكر لافتة، نعم مراد، على ذكر مسألة المضيق وأن يعود أن تعود الملاحة فيه كما كانت، هناك سؤال يطرح هنا عن الخطوة المقابلة من الجانب الأمريكي، هل هي مجرد فك الحصار أم تشمل أيضا انسحابا للقوات الأمريكية التي كانت تفرض ذلك الحصار؟
0: في مقابل قيام إيران بفتح مضيق هرمز، تشير هذه المذكرة إلى أن الخطوة المقابلة الأمريكية هي رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وفي غضون 30 يوما أيضا، أي تكون فترة فتح المضيق كاملا قد اكتملت، ينتهي الحصار بشكل كامل. وفيما يتعلق بالقوات الأمريكية التي كانت تنفذ هذا الحصار، يتعين سحبها من محيط إيران، وبالتالي مسألة سحب القوات وضعت في بند إنهاء الحصار وليس بشكل مجمل، أي أن المقصود هو القوات التي نفذت هذا الحصار وليس إجمالا القوات الأمريكية التي استخدمت في شن الحرب على إيران أو في خوض الحرب مع إيران. محمد،
1: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. نتحول الآن إلى طهران مع عدنان بوريني، نرصد معك آخر التصريحات عدنان والمواقف من إيران.
2: محمد، بداية لنضع الأمور في سياقها، عندما نتحدث عن هذا الأمر لا نتحدث فقط عن فكرة التوقيع، وإنما نتحدث عن توقيع مفاجئ وعن تسارع لافت برز بالأحداث الليلة الماضية. بدأ بكشف بنود الاتفاق عبر التلفزيون الإيراني بشكل رسمي، بعد ذلك إيضاح من الخارجية الإيرانية وتعليق على هذا الموضوع بتفصيل النقاط، ثم كانت هناك مقابلة تلفزيونية مفاجئة ومفصلة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، وهو كبير المفاوضين، قدم في هذه المقابلة سياق هذا الاتفاق والظروف التي نشأت به، وقدم للشعب الإيراني تفسيرات بخصوص النقاط والمكاسب التي حققتها طهران من هذا الاتفاق. عمليا نحن نتحدث الآن عن توقيع مفاجئ كان يفترض أن يتم في سويسرا يوم الجمعة، تعقبه جولة مفاوضات أولى، ولكن هذا التوقيع لا يلغي بالمبدأ جولة المفاوضات. التوقيع شيء والجولة شيء آخر من حيث الجدول الزمني، وإن كان مرتبطان بحسب التصريحات التي قالت في وقت سابق أن الاتفاق عمليا هو من مرحلتين، مرحلة أولى مرتبطة بمذكرة التفاهم، ومرحلة ثانية مرتبطة بمفاوضات تستمر لمدة شهرين. عندما نتحدث عن هذه المذكرة، المرتقب حاليا بالنسبة للطرف الإيراني هو عمليا مراقبة تنفيذ بنود هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم بشكل دقيق. القاعدة الأساسية التي تقوم عليها هذه البنود هي التنفيذ خطوة بخطوة. كنت أشرت إلى مضيق هرمز، مضيق هرمز تقابلها خطوة استباقية هي رفع الحصار الأمريكي، وهو ما رأيناه قد بدأ قبل يومين، بالإضافة إلى قضية سحب القوات الأمريكية. لكن لنتوقف قليلا عند هذه المذكرة المكونة من 14 بندا. تركز المذكرة والتي من الواضح أنها اتفاق يضع نقطة نهاية للحرب ويبدأ نقطة بداية للمفاوضات، المفاوضات التي قالت الخارجية الإيرانية أنها ستكون حصراً في الملف النووي، بالإضافة إلى ملف رفع العقوبات. وكانت هناك إشارة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن ملف الصواريخ سيكون خارج مساحة البحث. هذه الستين يوم أيضا ستكون منطقة زمنية لمراقبة تنفيذ الأطراف تنفيذ بنود الاتفاق. لكن ما الذي يعنيه التوقيع بالمبدأ؟ التوقيع يعني بدء تنفيذ بنود مذكرة الاتفاق كاملة، ويتم التركيز مبدئيا على 5 بنود، الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. الأول مرتبط بوقف الحرب بشكل كامل في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف الأعمال العدائية بشكل كامل والتعهد بعدم العودة لذلك بشكل كامل. البند الرابع مرتبط برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى نقطة القوات الأمريكية وخروجها من المحيط العسكري الذي كان ملازما للحرب. النقطة الخامسة هي مرتبطة بمضيق هرمز، هذه النقطة تقول فيها طهران بأنها ستذهب نحو فتح المضيق ضمن مدة زمنية معينة ستصل 30 يوما. خلال هذه الأيام 30 ستتم إعادة الحركة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، لكن هذا لا يلغي وجود الترتيبات الجديدة التي تتم الإشارة إلى أنها ستكون بالتنسيق ما بين إيران وعمان بشكل أساسي، باعتبار أن هذه المياه هي عمليا مياه إقليمية وليست مياه دولية. العاشرة والحادي عشر هي النقاط المرتبطة برفع العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على قطاع النفط الإيراني، والحادي عشر مرتبطة بالأصول الإيرانية المجمدة مع بعض التفاصيل المرتبطة بها.
1: عدنان، إن كان لديك تفاصيل عما يرشح أو ما يتحدث به الإيرانيون سواء عن آليات الرقابة على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم فيما يتعلق مثلا بإنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية، وكذلك عن الضامنين أو الضمانات التي تلقتها إيران لتنفيذ بنود المذكرة.
2: في كلا النقطتين محمد، الحديث عن آليات الرقابة، الحديث عن الضمانة، بشكل أساسي يتم الحديث عن فكرة الالتزام المقابل، بمعنى أنه أي تعطيل لهذه الالتزامات أو عدم الالتزام بأي بند من البنود عمليا هو يوقف المسار. هذا ما تتم الإشارة إليه في تصريحات الخارجية الإيرانية بحسب ما قاله بقائي الليلة الماضية لوكالة تسليم الأخبارية، هذا ما قاله قالباف في مقابلته التلفزيونية، هذا ما كررته الخارجية الإيرانية في أكثر من مناسبة. الضمانة الأساسية التي يتم التعامل على أساسها هي الخطوة بخطوة، الالتزام، بمعنى أي تعطيل لأي خطوة هو عمليا يضع الأمور قيد التعليق إلى أن يتم الاستئناف فيما يتعلق بهذا الأمر. فيما يتعلق بلبنان كانت هناك إشارات عديدة، المذكرة تتضمن مثلا موضوع لبنان ووقف إطلاق النار في لبنان 3 مرات في سياقات وأشكال مختلفة، ولكن هناك تأكيد إيراني بأن أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولة بشكل مباشر عن هذه النقطة ووقف إطلاق النار في لبنان باعتبارها الطرف الآخر في الاتفاق. وإن كانت تشير أيضا الخارجية الإيرانية أن هذا الاتفاق عمليا مكون من طرفين بحسب التصريحات، إيران والمقاومة والولايات المتحدة وإسرائيل بحسب توصيف الخارجية الإيرانية، وبالتالي الضمانة التي يتم الحديث عنها بشكل أساسي هي التزام الطرف الآخر. وتقول أيضا طهران بأن أي خرق لهذا الاتفاق بحسب الخارجية الإيرانية عمليا سيرد عليه.
1: عدنان بوريني مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. الآن إلى إسلام أباد مع مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بك عبد الرحمن، نرصد معك آخر التصريحات الواردة من باكستان.
3: نحاول حقيقة محمد منذ عدة ساعات الحصول على تصريحات بشأن التغير الذي أشار إليه الزميل عدنان قبل قليل. بالفعل الموضوع كان مفاجئا فجر هذا اليوم عندما تم الإعلان عن التوقيع على مذكرة إسلام أباد للتفاهم بدلا من اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، بحسب ما كان المسؤولون الباكستانيون يؤكدون في بياناتهم الرسمية وفي منشوراتهم الرسمية على مدار الأسابيع الماضية. ما قاله وكتبه اليوم رئيس الوزراء الباكستاني على منصة إكس من أنه تم التوصل إلى مذكرة إسلام أباد للتفاوض، هو كان قد نشر أيضا بأنه سيكون هناك توقيع في حفل مراسم توقيع خاصة على مذكرة التفاهم هذه يوم غد في سويسرا، وأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستنطلق مباشرة يوم غد الجمعة بعد حفل التوقيع على هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم، لكن بعد نصف ساعة تقريبا من نشر

0: رئيس الوزراء لهذا المنشور تم إلغاء هذه الفقرة تحديدا من منشور رئيس الوزراء، ليبقى فقط الحديث عن شكره لكل من الجانبين الأمريكي والإيراني على التوقيع على مذكرة إسلامباد للتفاهم، وأيضا شكره للدول التي ساهمت في دعم الجهود الباكستانية، جهود الوساطة الباكستانية. طبعا هناك تغير حقيقة في جزئيتين هنا في باكستان، أو المراقبون هنا يلاحظون التغير في جزئيتين، تغير الحديث من اتفاق سلام إلى مذكرة إسلامباد للتفاهم، وأيضا الحديث عن التوقيع الذي جرى فجر هذا اليوم أمريكيا وإيرانيا، دون حديث الآن رسمي عن حفل توقيع يوم غد في سويسرا. حتى الآن هذه الجزئية لا تزال مبهمة. علمنا قبل قليل من مصدر في رئاسة الوزراء بأن الفريق الأولي أو التمهيدي الذي يتكون عادة من مجموعة من الإداريين وموظفي السكرتارية في رئاسة الوزراء توجهوا بالفعل يوم أمس إلى سويسرا، لكن لا يعرف حتى الآن ما إذا كان رئيس الوزراء سيتوجه اليوم إلى سويسرا لتنظيم والإشراف على حفل التوقيع بحسب ما كان قد أعلن هو شخصيا سابقا، أم أن هذا الموضوع سيتم تجاوزه الآن ليعتمد التوقيع الذي تم فجر هذا اليوم، وتنطلق مفاوضات أمريكية إيرانية إن كان لها أن تنطلق في سويسرا بحسب ما يتوقع كثيرون.
1: إذن نحن بانتظار أن نتابع هذه التفصيلة تحديدا عبد الرحمن، ولكن أذهب معك إلى نقطة طرحها قبل قليل عدنان بوريني، وهي مسألة التسارع الذي جرى في الأحداث، حيث وقعت مذكرة التفاهم خلال الساعات الماضية، بينما كان متوقعا أن يجري ذلك في سويسرا. هل يتحدث الوسيط الباكستاني عن السبب الذي دفع لذلك؟
0: للمفارقة محمد، التوقيع على مذكرة التفاهم أو اتفاق السلام بحسب ما كان يقول المسؤولون الباكستانيون كان يجب أن يتم يوم الاثنين الماضي وليس اليوم. يعني ربما سأختلف مع الزميل عدنان في هذه الجزئية تحديدا. التوقيع كان رسميا بحسب الإعلان الرسمي الباكستاني كان سيتم بشكل افتراضي عن بعد بطريقة إلكترونية يوم الاثنين، وهو ما لم يحدث، ليتم اليوم. وكان أيضا الحديث الرسمي الباكستاني عن أن حفل التوقيع الرسمي الحضوري سيكون يوم غد الجمعة في سويسرا، لكن أيضا هناك الآن تراجع عن هذه الجزئية. حتى الآن لا يعرف ما إذا كان بالفعل سيكون هناك توقيع يوم غد. رئيس الوزراء شخصيا كان قد أعلن بأن باكستان هي التي سترعى وتنظم حفل التوقيع الحضوري في سويسرا يوم غد الجمعة، لكن الآن هناك ربما بعض التراجع في هذه الجزئية. ما يفهمه بعض من المتابعين للشأن بحسب ما تحدثت إليهم خلال الساعات الماضية هو أنه ربما يتم الاكتفاء بالتوقيع الذي شاهدناه فجر هذا اليوم أمريكيا وإيرانيا لتنطلق لاحقا مفاوضات السلام.
1: ستكون الساعات القادمة كاشفة لهذه التساؤلات بطبيعة الحال عبد الرحمن، ولكن أسألك أخيرا عن ما إذا كان هناك معلومات حول الدور الباكستاني خلال 60 يوما من التفاوض.
0: أيضا هذه الجزئية غير واضحة. باكستان تتحدث دائما عن أنها نجحت في إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني أول الأمر بالتوقف عن إطلاق النار، نجحت لاحقا في جلبهما إلى طاولة التفاوض مباشرة هنا في إسلامباد في شهر أبريل نيسان الماضي، وتوجت هذه النجاحات الآن بالتوقيع على مذكرة التفاهم، لكن لا حديث عن دور مستقبلي لباكستان للوساطة الباكستانية فيما يتعلق بمستقبل العلاقة أو المفاوضات أو المحادثات الأمريكية الإيرانية. ربما سيترك الأمر لطرفي النزاع ليتفاوضان بشكل مباشر دون تدخل أي طرف وسيط، على الأقل هذا هو المعروف هنا في باكستان. لا حديث رسمي حتى الآن عن أي دور مستقبل لباكستان في الوساطة بين أمريكا وإيران.
1: مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد عبد الرحمن مطر، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى رام الله مع محمد خيري مراسلنا هناك. أبدأ معك محمد بآخر الأخبار التي أعلنتها هيئة البث الإسرائيلية عن مقتل جندي وإصابة آخرين فيما يبدو أنه انفجار بمنطقة الليطاني جنوب لبنان. ماذا في التفاصيل وما الذي جرى هناك؟
2: الحدث محمد يوصف بأنه حدث كبير، ذلك أنه أدى إلى مقتل أحد الجنود الإسرائيليين وإصابة 7 آخرين. من ضمن هؤلاء 7 كان نائب الفرقة 36. هذه الفرقة التي دفعت

0: بها الجيش الإسرائيلي إلى اجتياح تلك المنطقة شمال نهر الليطاني، وتعمل أيضا في قلعة شكيف وغيرها من المناطق. وقعت هذه الحادثة مساء يوم أمس على مقربة من بلدة الطيبة في منطقة نهر الليطاني، كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية. انفجرت عبوة ناسفة بقوة راجلة إسرائيلية. يقول الجيش الإسرائيلي إنه لا يزال يحقق في ظروف هذا الحدث وماهية هذه العبوة التي انفجرت بالقوة الإسرائيلية والتي أدت إلى هذا العدد من المصابين الإسرائيليين. لا تزال وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث بأن ثمة معارك تدور رحاها بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية في منطقة نهر الليطاني وفي مناطق ومواقع مختلفة في الجنوب اللبناني. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن الحزب لا يزال حتى هذه اللحظة يطلق الصواريخ والمسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في الجنوب اللبناني. وذلك يأتي وسط تقليص أعداد القوات والفرق الإسرائيلية. الفرقة 36 هي الفرقة المتبقية، ربما فرقتين فقط تبقتا في الأراضي اللبنانية من مجمل 5 فرق خلال الأيام الماضية بعدما سحب الجيش الإسرائيلي هذه الفرق. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا بأنه بدأ يقلل من أعداد الجنود الإسرائيليين وكذلك الهجمات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني وسط حالة ربما من الضغوطات أو عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لإسرائيل فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية أو النص المتعلق بالجبهة اللبنانية من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران.
1: طيب، على ذكر مذكرة التفاهم، محمد، ما هي آخر المواقف والتصريحات الإسرائيلية حيالها، وخصوصا أن هناك وفق ما نتابع حتى اللحظة ما يلزم إسرائيل بأن توقف الحرب في الجبهة اللبنانية؟ هل هناك ما يقوله الإسرائيليون، وهل ما يفهم أيضا في الداخل الإسرائيلي هو إلزام بوقف الحرب فقط أم حتى بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل؟
0: الصورة تبدو حتى هذه اللحظة قاتمة في إسرائيل، محمد. لا نعرف ما هو سبب عدم وجود تصريحات رسمية إسرائيلية كثيرة حيال هذه المذكرة، خاصة من مساء يوم أمس. هل هي أوامر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم التطرق إلى هذا الموضوع، وهذا أمر يجري عادة خلال مثل هذه الأحداث، أم أن إسرائيل فعلا لا تدرك حقيقة هذه المذكرة وكذلك ما يجري خلف الكواليس في المفاوضات، أو أن إسرائيل ربما مقيدة كما تشير صحيفة معارف في تقرير لها صباح هذا اليوم، وهي تترقب الأسوأ من ذلك بالنسبة إليها كما تصفه وسائل الإعلام الإسرائيلية. حتى الآن يوصف هذا الاتفاق في إسرائيل بأنه مروع وبأنه اتفاق سيء، وعلى ذلك اصطلح أيضا وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو يعتقدون أن هذا الاتفاق لا يلبي الشروط الإسرائيلية، حتى إن أحدهم قال خلال الأيام الماضية لو كانت إسرائيل تعرف أن النهاية ستكون على هذا الشكل ربما راجعت أمر الحرب على إيران مرتين أو اختلف شكل الهجوم على إيران. هناك مصادر إسرائيلية كانت تقول إن ضغطا أكبر على إيران عسكريا ومن ناحية أيضا تجديد الحصار على إيران ربما كان سيدفع إيران إلى الاستسلام بشكل مبكر أكثر وتدارك التوصل إلى مثل هذه المذكرة. أكثر ما تخشاه إسرائيل هو ما يتعلق بالشق اللبناني وبالعمليات العسكرية في لبنان. صحيفة معاريف كشفت قبل قليل بأن ضغوطات أمريكية واسعة وشديدة تمارس على حكومة نتنياهو من أجل الانسحاب من الأراضي اللبنانية وكذلك من منطقة جبل الشيخ في سوريا. نتنياهو لا يزال يقول إنه لن ينسحب. الجيش الإسرائيلي قال يوم أمس بأنه لا يريد أن يكسب إيران هذا الإنجاز، هو يتعلق بوحدة الجبهات بين إيران والجنوب اللبناني، ولذلك فإن العمليات لا تزال مستمرة. كل ما يصدر من إسرائيل يؤكد بأن العمليات لا تزال مستمرة، إلا أن التسريبات الإعلامية الإسرائيلية تفيد بوجود أوامر للجيش الإسرائيلي بتقليص عدد العمليات. تخشى إسرائيل أن الساعات القادمة ربما تكون حاسمة حتى التوقيع رسميا ربما يوم غد الجمعة على هذه المذكرة واجتماع القادة، هذا المتوقع. وتقول إسرائيل أو مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة أرسلت بعض الإشارات لإسرائيل بأن الخلاف بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو قد ينتقل من مجرد التصريحات التي تأتي على لسان الرئيس ترامب وكذلك المكالمات الهاتفية الشديدة ما بين ترامب ونتنياهو إلى الميدان، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية أخطرت إسرائيل بإمكانية أنها إذا تعنتت فيما يتعلق بلبنان فإنها ربما تمارس عليها ضغوطات عسكرية وأمنية، قد تعرقل صفقات السلاح وكذلك شحنات السلاح لإسرائيل، وربما يذهب الأمر باتجاه أكثر من ذلك هو منع بيع السلاح لإسرائيل كما تشير المصادر الإسرائيلية.
1: من رام الله، محمد خيري، شكرا جزيلا لك. والآن إلى الجبهة المقابلة، إلى بيروت مع كارمن جوخدار. نرصد معك ابتداء الوضع الميداني في لبنان مع إعلان مذكرة التفاهم؟
2: ليلة أمس شهد جنوب لبنان وحتى خلال النهار إطلاق عشرات الصواريخ من قبل حزب الله باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. فحزب الله كما كان يشير في الفترة السابقة معني بعدم العودة إلى ما كان يجري في الثاني من مارس وقبل الثاني من مارس لناحية التوغلات الإسرائيلية والانتهاء.

0: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت إلى عدد كبير من بلدات جنوب لبنان احتلتها، وكانت بلدات لم تستطع الدخول إليها أثناء القتال، جرفت ودمرت بلدات بالكامل. ربما كان النموذج الأكثر فظاعة ما جرى في بلدة النقور، هكذا وصفه الأهالي. دمرت قوات الاحتلال لهذه البلدة الحدودية، جرفت المنازل، فجرتها، وأيضا قطعت مئات الأشجار في تلك المنطقة. اليوم يجري في الميدان أن محاولات التقدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة النبطي، وهنا نتحدث عن مرتفع علي الطاهر، يبدو أنه يلقى مقاومة من قبل مقاتلي حزب الله، إطلاق لدفعات صاروخية للمسيرات الانقضاضية، بالإضافة إلى ما تحدثت عنه اليوم قوات الاحتلال ناحية مقتل وإصابة هؤلاء الجنود، خاصة حين نتحدث عن بلدة الطيبة، فهي بلدة احتلتها إسرائيل قبل أشهر خلت وتموضعت فيها، ووفق بيانات حزب الله كان يستهدف مراكز ومرابط مدفعية ومواقع مستحدثة لهذه القوات في تلك المنطقة التي تشكل خطا ثانيا للبلدات الحدودية. وكان حزب الله تحدث عن هذه الجزئية المرتبطة بالعبوات الناسفة المعدة سلفا في جنوب لبنان، ويبدو أنه كان قد استخدم هذه العبوات في وقت سابق، ويبدو أنه فعلها يوم أمس حين استهدف هذه القوة. لم تصدر بيانات عن حزب الله يوم أمس ولا حتى صبيحة هذا اليوم، وننتظر ما سيقوله في إطار الميدان. ولكن أيضا المسيرات والمقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت قد شنت عددا من الغارات، أكان على برعشيت أو المنصوري أو حتى في محيط مدينة النبطي، كما أن مرابط المدفعية لم تخمد يوما منذ العام 2023، حتى في أحيان وحتى حين يتم التوصل لوقف لإطلاق النار أو حتى للهدنة الأخيرة، كانت هذه المرابط المدفعية تعمل وتستهدف. وبطبيعة الحال في الأيام الماضية تكثفت هذه الاستهدافات باتجاه محيط مدينة النبطي، ربطا بمحاولة التقدم باتجاه علي الطاهر.
1: هل من جديد على صعيد المواقف والتصريحات في لبنان إزاء مذكرة التفاهم أيضا أو ما تزامن معها كارمن؟
0: على الرغم من أهمية ما يشهده الميدان، ولكن اليوم المشهد الأساس هو في السياسة، وفي السياسة هناك سياقان، هناك سياق إسلام أباد وانعكاساته على لبنان، ولبنان على كامل المستويات، وعلى الرغم من الصدع في المواقف السياسية يعتبر أن هناك ضرورة للاستفادة من ما تم التوصل إليه من مذكرة تفاهم أو توافق أو اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وهذا أمر عبر عنه كل المستوى الرسمي اللبناني، كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو حتى حزب الله. ولكن الاختلاف الجوهري يحصل حين نتحدث عن الجزئيات المرتبطة بمسار واشنطن. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يريان بأن السياق والاستفادة من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن يمكن توظيفها في الإطار التفاوضي في واشنطن. اليوم الاثنين المقبل ستكون هناك الجلسة الخامسة بين لبنان وإسرائيل في إطار التفاوض المباشر. لبنان كان قد بدا مسارا امنيا من خلال الوفود العسكريه التي حضرت سابقا في واشنطن، وهنا يبدا الاشكال. رئاسه الجمهوريه تقول هذا هو السياق لحل كل المشهد في جنوب لبنان، لانسحاب اسرائيلي، لتحرير الاسرى، لاعاده الاعمار، لعوده النازحين، لكل هذا المشهد المعقد والذي يزداد تعقيدا مع هذا الصدع السياسي. هذا ما يقوله رئيس الجمهوريه، وما كان قد عبر عنه ايضا وزير العدل اللبناني عادل نصار يوم امس على الجزيره، الذي اكد ان لبنان هو الذي يفاوض نفسه، وأن هناك ضرورة لتطبيق قرارات الحكومة خاصة لناحية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. لحزب الله موقف آخر، وإن كانت اللهجة اختلفت بالنسبة للأمين العام لحزب الله، حيث استخدم عبارات مثل ننصح الدولة اللبنانية، نتجه إلى الحوار، ولكن هناك ثوابت بالنسبة لحزب الله، لا مفاوضات مباشرة. بالنسبة لحزب الله هي تقدم تنازلات مجانية لإسرائيل، وهناك عودة، هناك يمكن تطبيق للقرارات ولكن العودة إلى الداخل اللبناني. وهنا يتقاطع حزب الله مع رئيس البرلمان، اللذان يرفضان كل الحديث عن المناطق التجريبية التي تم إقرارها أو الحديث عنها في إعلان النوايا الذي حصل عقب الجلسة الرابعة في واشنطن.
1: كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. في ظل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، تبرز الألغام وكاسحاتها عنوانا لمرحلة قادمة لتأمين الممرات الملاحية. وبينما تباينت التصريحات بشأن العدد الحقيقي للألغام في المضيق، سارعت ألمانيا وفرنسا للإعلان عن تحالف بقيادتهما لإزالة الألغام.

0: الزميل عبد القادر عرادة يقربنا من التجربة الأوروبية لكاسحات الألغام والمدد الزمنية لتنظيف مضيق هرمز وفق التقديرات الدولية.
1: لأشهر ظل في واجهة الأحداث وما زال، مضيق هرمز عصب الملاحة الدولية وواحد من أهم شرايين الاقتصاد العالمي. شكل إغلاقه أخطر السيناريوهات في ظل سجال أمريكي إيراني برزت فيه الألغام البحرية سلاحا صامتا وخفيا. هي من أرخص الأسلحة وأكثرها تأثيرا، فعشرات منها كافية لتعطيل ممر ملاحي ضيق، وتعتمد إيران عليها كجزء من عقيدة منع الوصول دون الدخول في مواجهة بحرية تقليدية وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. فهي تملك ما بين 2,000 و6,000 لغم بحري حسب تقديرات نقلتها مجلة فوربس، ويمكن نشرها بسرعة بواسطة زوارق صغيرة أو غواصات أو سفن تجارية معدلة. قبيل توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قال مسؤولون أمريكيون إن المرحلة التي تلي فتح مضيق هرمز ستشهد عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية. ونقلت CBS عن مصادر دبلوماسية قولها إن عملية تنظيف مضيق هرمز من الألغام ستستغرق 30 يوماً على الأقل. في قلب هذا المشهد تقف كاسحة الألغام أداة لتسريع تأمين الممرات لمئات السفن العالقة، وهي من الأدوات العسكرية الأكثر تعقيداً وتأثيراً، إذ صممت لتكون غير مرئية للألغام ببصمة مغناطيسية منخفضة وضجيج شبه معدوم لتفادي الألغام الصوتية، وهياكل من ألياف زجاجية أو مواد غير معدنية. مهمتها الأساسية تبدأ من الكشف باستخدام السونار لرصد الألغام تحت سطح الماء، ثم تصنيفها إن كانت مغناطيسية أو صوتية أو تعتمد على الضغط، لتأتي المرحلة الأخطر وهي التعطيل أو التفجير، إما عبر روبوتات تعمل تحت الماء أو غواصين متخصصين. وبينما أبدى الأوروبيون استعدادهم للتدخل لضمان تثبيت الاتفاق والاستفادة من خبرتهم في مجال نزع الألغام، طرحت بريطانيا وفرنسا تشكيل تحالف بحري. توضح مجلة نافا نيوز أن الجيل الجديد من السفن الأوروبية من الكاسحات يعتمد على نموذج يشمل سفينة قيادة مع طائرة مسيرة ومركبة سطحية ومركبة تحت الماء، وهذا يسمح بتدمير الألغام عن بعد دون دخول السفينة إلى الحقل الملغم. من أبرزها البرنامج البلجيكي الهولندي RMCM، ويعتمد بشكل شبه كامل على الأنظمة غير المأهولة، ويشمل زوارق مسيرة وغواصات روبوتية وروبوتات تفجير. كاسحة الألغام البريطانية هانت أند ساندون من أكثر السفن انتشاراً عالمياً، ومجهزة بسونار عالي الدقة وغواصات آلية. الكاسحات الفرنسية إريدان تريبارتيت تعمل في فرنسا وبلجيكا وهولندا، وتعتمد على سونار متقدم وغواصين متخصصين ومركبات تحت الماء. أما الكاسحات الألمانية فرانكنتال فهي متخصصة في البحر الضحل والبلطيق. أما الإيطالية لريسي وغيتا فمن أوائل السفن بهياكل غير مغناطيسية ومتخصصة في البحر المتوسط. وتعد كاسحات كورموران البولندية من أحدث المشاريع الأوروبية، وهي مناسبة للبيئات المعقدة مثل البلطيق، وتعتمد على تقنيات حديثة في الاستشعار. تشير بيانات الناتو إلى أن دوله تضم بين 8 و16 كاسحة ألغام تصل إلى 20 سفينة في العمليات بسهولة، وقد يبلغ عددها نحو 30 سفينة عند التعبئة الكبرى. أما فتح ممر آمن في مضيق هرمز وفق بعض الدراسات العسكرية وتحليلات أمن الطاقة، فيتطلب بين 20 و30 سفينة متخصصة في مكافحة الألغام على الأقل، تشمل سفن قيادة ودعم وأنظمة روبوتية تحت الماء وكاسحة ألغام. أما الزمن فهو التحدي الأكبر، إذ إن إزالة بين 50 و100 لغم فقط قد تستغرق أياماً، وحتى الحقول الصغيرة قد تحتاج في بعض الأحيان بين 3 أسابيع ونحو شهرين. أما إذا كان العدد بالمئات فقد يستغرق الأمر أشهراً قبل استعادة الملاحة بشكل كامل، مع تقديرات الأمن البحري وشركات الشحن بأن العدد الفعلي المزروع ظل محدوداً في حدود العشرات من الألغام البحرية.
0: الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من طهران، عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن القدس شادي الشرفة

0: خبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيدة دولفو، وتحديدا في تلك الجزئية المتعلقة بتدشين مذكرة التفاهم الذي كان مزمعا يوم غد الجمعة في سويسرا. بالفعل جرى التوقيع الآن قبيل ساعات، ومن المرتقب أن تبدأ المفاوضات بشكل مباشر. بتقديرك ما السبب في استعجال الإدارة الأمريكية في هذا الإجراء؟
1: شكرا على الدعوة. كان هذا مصدر للنقاشات هنا في واشنطن. لماذا قام بهذا الأمر؟ كان هنالك بعض الاقتراحات هنا أنه لن يكون من المناسب لنائب الرئيس أن يقوم بتوقيع شيء ويكون هناك موجودا مع إرهابيين وهم المسؤولين الإيرانيين حسب في الولايات المتحدة، لكن ليس من الواضح لي ما الذي سيقومون به يوم غد إذا ما تم التوقيع. بالتأكيد الرئيس قال أنه وهو يمزح أنه أراد أن يكون قادرا أن يأخذ الثناء على هذا الأمر، بالتالي أعتقد أن قيامه بهذا الأمر لا أستطيع حقيقة أخمن لماذا قام بهذا الأمر، لأن الأمر كان مصدر الكثير من الجدل. لم تكن هذه هي الخطة الأولية، كان بين المحافظين الجمهوريين كانت توصيات قوية أنه سيجب القيام بهذا الأمر إلكترونيا وأن لا يكون هنالك توقيع رسمي. هذا ليس اتفاقا، هو مذكرة تفاهم نحو نوع من الاتفاق إذا ما استطعنا إلى الوصول إلى تلك النقطة، بالتالي هو ليس حتى اتفاقا. بالتالي أعتقد أنه خليط من محاولة الولايات المتحدة والرئيس أن يؤكدوا على أهمية هذا الأمر، ولكن في نفس الوقت أن يقللوا من أهمية المراسم بذاتها. بالتالي كما قلت هي تثير الكثير من الجدل والنقاشات هنا حول الطريقة التي جرت بها الأمور من قبل الديمقراطيين والجمهوريين أيضا.
0: بكل الأحوال سيلتقي المسؤولون الأمريكيون بهؤلاء الذين وصفتهم بالإرهابيين على طاولة التفاوض. هذا أمر أترك التعليق له على لضيفنا من طهران السيد عباس أصلاني.
1: القرار كما تعرفون كان توقيع مذكرة التفاهم على من قبل مستويات مسؤولين في مستويات عالية ورؤساء الدولتين، ولم يتم القيام بهذا الأمر بشكل شخصي وقام به عن بعد. والضيف الآخر وصف المسؤولين الإيرانيين كإرهابيين، لكنهم كانوا يجتمعون ويتفاوضون مع هؤلاء المسؤولين، ورأينا اهتماما كبيرا من الجانب الأمريكي أن يقوموا بأخذ صور ومصافحة أيادي المسؤولين الإيرانيين. الرئيس ترامب أيضا كان راغبا بالقيام بهذا الأمر بشكل شخصي. الجانب الإيراني والمسؤولين الإيرانيين لم يرغبوا بالمصافحة أيادي المسؤولين الأمريكيين، وخاصة بعد الحرب الأخيرة واغتيال القادة، لكن جرت المراسم عن بعد، وبعد ذلك سيكون هنالك خطوة القادمة من المفاوضات، والتي يتوقع أن تكون المفاوضات النووية بالإضافة إلى رفع العقوبات. بالتالي هم أرادوا أن يتفادوا أي صعوبات في هذه العملية، بالتالي قاموا بتوقيع هذه المذكرة على المستويات لكن عن بعد.
0: سيد الشرفة ضيفنا من القدس، هل تبدو إسرائيل بتقديرك حريصة على التواجد والالتزام بابتداء التفاوض الذي سيجري في سويسرا، والالتزام بما قد صدر في مذكرة التفاهم أو حتى ما قد يقر في ذلك الاتفاق النهائي؟
2: نعم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. لا، بالتأكيد حتى الآن إسرائيل ترفض كل ما جاء في مذكرة التفاهم، بمعنى يعني كل البنود الأربعة

0: عشر التي ذكرت في مذكرة تفاهم مرفوضة لدى إسرائيل. والأكثر من ذلك، يعني مسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين يقولون لو كنا نعرف أن مخرجات الحرب سوف تكون على هذه الشاكلة لما دخلنا الحرب أصلا، لأن النتائج هي معاكسة تماما لرغبة إسرائيل ومعززة لقوة ونفوذ وهيبة إيران في المنطقة على حساب إسرائيل. كما أن النقاش الآن في إسرائيل أن إسرائيل باتت لوحدها، خاصة البند 14 في مذكرة التفاهم الذي ينص على تحسين الاتفاق بقرار بمجلس الأمن. إسرائيل تعارض هذا الاتفاق، وبالتالي تصبح إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تعترض على هذا الاتفاق، وبالتالي تصبح في مواجهة العالم. في المنظور الإسرائيلي يعتبرون ذلك أن إسرائيل لوحدها وتركنا لوحدنا في المعركة، لذلك إسرائيل يعني لم تسلم بمفهوم الاتفاق وما جاء بمذكرة التفاهم، وهي ما زالت مستمرة في عدوانها في لبنان، وهي مستمرة في جمع بنك أهداف حتى في إيران، يعني تحضيرا لحرب مقبلة مع إيران. ولكن الانتهاكات الإسرائيلية لبنود الاتفاق فيما يتعلق في لبنان وغزة بالمناسبة، لأن الحديث عن وقف الحرب في كافة الجبهات، هذا يجعل إسرائيل في مواجهة ليس فقط طهران وواشنطن، إنما أيضا في مواجهة الدول العالم أجمع تقريبا التي في غالبيتها العظمى باركت لهذا الاتفاق، وسوف ينقل هذا الاتفاق إلى مجلس الأمن. وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة وحقبة جديدة ترى إسرائيل نفسها لوحدها، وهذا يعني يضعف مكانة إسرائيل ويضعف مكانة نتنياهو تحديدا، الذي يرى أنه يعني لم يستطيع أن يحقق أو أن يترجم المنجزات العسكرية البالغة الأهمية التي تم تحقيقها في لبنان وفي إيران إلى مخرجات سياسية مفيدة له ولحزبه الحاكم، خاصة وأن إسرائيل مقبلة على انتخابات ربما في أيلول أو أكتوبر القادم. وبالتالي إسرائيل في وضع حرج إلى حد بعيد جدا، وكل الأمور أصبحت مرتبطة بتقديري في ماذا سوف تفعل إسرائيل في لبنان. ولكن يجب أن لا ننسى أن هناك عامل آخر يدفع إسرائيل باتجاه إنهاء الحرب على لبنان. يعني بالأمس فقط خلال 24 ساعة أصيب 17 جندي. إسرائيل اعترفت اليوم بسبعة ومقتل واحد. نحن نتحدث عن خسائر مادية وبشرية تدفعها إسرائيل في التواجد في لبنان، وبالتالي هناك دوافع أخرى تدفع إسرائيل نحو التوصل إلى تفاهم خاصة مع الحكومة اللبنانية من أجل الخروج من لبنان، أو صيغة معينة ترضي الصيغة الأمنية المهووسة لدى إسرائيل وترضي الشارع الإسرائيلي.
1: سيد أدولفو، هنالك سؤال يطرح عند هذه النقطة. الاختلاف بين الحليفين الإسرائيلي والأمريكي حيال التوجه للتفاوض مع طهران، على ما يؤشر؟ واشنطن تريد التفاوض، إسرائيل فيما يقرأ حتى اللحظة ترفض ذلك التفاوض. هل تشتت شمل الحليفين عند عتبة المصالح؟
2: بالتأكيد هنالك اختلاف وهذا معروف وعلني ويتم نقاشه هنا. قبل أن أكمل، كان مسألة تصنيف إيران كممولة للإرهاب والمسؤولين الإيرانية هذا موقف حكومتي وليس موقفي الشخصي. كان هنالك لقاءات، لا نريد أن نجتمع مع إرهابيين من الجيش الأيرلندي الجمهوري وحماس، لكن يجب علينا ذلك في بعض الأحيان. بالنسبة لإسرائيل فهنالك اختلافات في الرأي. كنت رئيسا سابقا في مجلس النواب، وهذا الاتفاق لا يلزم لبنان أو إسرائيل. وعندما نتحدث عن حكومة عن لبنان نتحدث عن حكومة لبنان الرسمية وليس حزب الله. هي ترفض إيران وترفض تدخل إيران في الشؤون اللبنانية، وإسرائيل والحكومة اللبنانية يعملان مع بعضهما البعض من أجل نزع سلاح حزب الله، وأعتقد أنهم سيحرزون تقدما. لكن للإجابة على سؤالك، هذا الأمر لا يشمل إسرائيل. إسرائيل لم توقع هذا الاتفاق والحكومة اللبنانية لم توقع هذا الاتفاق، بالتالي هذا شأن داخلي خاص بالحكومة اللبنانية وأيضا قضية أمنية لإسرائيل. أنا لا أعتقد أن إسرائيل ستنسحب من أراضي في لبنان. أعتقد أن إسرائيل ستستمر بالدفاع عن نفسها ضد حزب الله، والرئيس ترامب قال ذلك أيضا خلال المؤتمر الصحفي. هو مزح وقال أن ربما إسرائيل يكون لها رد فعل قوي لأنهم يفهمون أن السلام يتحقق على القوة، القوة هو ما يتفهمه ما يفهم الإرهابيين من حزب الله. لكن رئيس ترامب قال بشكل واضح أن إسرائيل بإمكانها أن تدافع عن نفسها. الواقع بين أنه المحافظين في الولايات المتحدة وإسرائيل أن هذا الاتفاق لن ينجح، أمر مستحيل أن ينجح هذا الاتفاق، لأن الأمور الأساسية تبقى نفسها. إيران تبقى دولة إرهابية وملتزمة بنشر أيديولوجيتها وحزب الله كذلك. بالتالي الأطراف لم تتغير، الأيديولوجيات لم تتغير، وجهة نظر العالم وموقف العالم لم يتغير. بالتالي هذا توقف مفاجئ وربما مؤقت بخروقات عديدة. علينا أن نتذكر أنها الكلمة الأساسية مذكرة تفاهم، تفاهم بمعنى أنها التفاهمات مختلفة بشكل كبير. وقال الرئيس ترامب أن مضيق هرمز سيتم فتحه بدون أي رسوم وبمرور حر، وإيران قالت أن هذا أمر قد يستمر لستين يوما حتى قبل أن نبدأ النقاش. وبالتأكيد فإن النقطة الرقم 8 وهي النقطة الأساسية، ما هي الرقابة بالنسبة للبرنامج النووي؟ ليس هنالك أي شيء عن التحقق. هل تعتقدون أن هذا يمكن أن يحصل خلال 60 يوما عندما تطلب الاتفاق السابق سنوات؟ بالتالي هي وقفة مؤقتة.
1: هذه سيدة دولفو واحدة من التحديات، هي مسألة القدرة على حسم هذه الملفات خلال فترة الستين يوما. ولكن أريد أن أشرك ضيفنا من طهران فيما كنت تتحدث به وأسأله عن الطريقة التي ستعالج بها إيران ذلك التحدي. السيد أصلاني، التحدي المتمثل بإنكار الولايات المتحدة قدرتها على التأثير في إسرائيل أو إلزام إسرائيل، وكذلك محاولة إسرائيل فصل القرار بينها وبين الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسلم.
2: نوعية تطبيق وشروط هذه الاتفاقية مذكرة التفاهم تؤثر على النقاشات التي ستأتي بعد وقت سابق في مسألة في القضية النووية. قد تؤثر على التطبيق إذا ما قامت الولايات المتحدة بالتزام بتعهداتها. هذا الأمر كان بإمكانه أن يؤثر بشكل إيجابي على النقاشات المستقبلية، وبإمكانه أن يسهل الوصول إلى اتفاق حول القضية النووية. لكن إذا ما كانت الأمور عكس ذلك، إذا ما كان هنالك خروقات لمذكرة التفاهم، أعتقد أنه بإمكاننا أيضا أن يستفز رد أو يأتي برد من إيران، وقد يوقف المحادثات والمفاوضات في مرحلة ما، وقد يلغي مذكرة التفاهم برمتها. هنالك سيناريوهان قد يمكن أن نفكر بهما. بالتالي من المهم جدا أن نرى تطبيق أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقول أنها لم تستطع أن تقنع إسرائيل بعدم الهجوم. أيضا نقطة أريد أن كان الضيف السابق ضيفكم من واشنطن يتحدث عن الإرهابيين وعن مذكرة التفاهم. أعتقد أن ما شيء يقوم به الإرهابيون هم يريدون الإضرار بالسلام وإحداث اضطراب، قد يكون لأنهم لا يشعرون بالرضا عن السلام. وأعتقد أن أمثلة الإرهابيين قد يكون ارتكاب مجازر في غزة ومهاجمة المدارس هنا في إيران والمستشفيات، أو مهاجمة لبنان، وأيضا الإضرار بالأطراف التي ترغب بالتوصل للسلام. بالتالي الإرهابيون لا يرضون ولا يفرحون بالسلام. بالتالي أعتقد أن الطريق والعملية ستكون صعبة ومعقدة. إسرائيل ستحاول أن تعطل هذه العملية وتخرجها عن مسارها، لأنهم لا يشعرون بالرضا ولن يشعرون بالرضا حول النقاشات المستقبلية حول القضية النووية. إحدى التفاصيل أن هنالك أمور عدة بإمكانها أن تؤثر على هذا الأمر. الطريق وعر، لكن أعتقد أنه إذا ما نجحت هذه الخطوة كخطوة لبناء الثقة بإمكان الأمر هذا أن ييسر النقاشات المستقبلية حول القضية النووية.
1: طيب، تحول الآن بالسؤال إلى ضيفنا من القدس سيد الشرفة. السؤال: ما الذي يمكن أن يلزم إسرائيل بما قد يتفق عليه الطرفان الإيراني والأمريكي؟ يعني كان من السهل ربما عليهما أن يتفقا على الحرب التي بدأها، ولكن يبدو أنهما اليوم يتعاملان كدولتين كل منهما ذو سيادة مستقلة ومنفصلة وقرار منفصل.
0: نعم، يعني قبل ما أجيبك هذا السؤال، يعني اليوم يناقش في إسرائيل أن هذا التحول الشفت لدى ترامب كان نتيجة أنه تلقى وعودا من الاستخبارات الإسرائيلية بأن ضربة مشتركة أمريكية إسرائيلية للقيادات الإيرانية سوف تؤدي إلى نزول الملايين إلى الشوارع من أجل إسقاط النظام. ترامب وجد أن التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية كانت مخطئة، وبالتالي أحدث هذا التحول لديه بضرورة إنهاء الحرب. حول سؤالك وما الذي يلزم إسرائيل، يعني أمريكا تملك كل أدوات إلزام إسرائيل. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة في موضوع إلزام إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان أو من الأماكن التي احتلتها مصر بسوريا، فهي تستطيع. وقد سبق تاريخيا أن كان هناك صداما حقيقيا ما بين الإدارات الأمريكية والإدارات الإسرائيلية، عندما أقر رئيس أمريكي شيء ما يستطيع تنفيذه، مثلا بوش الأب عندما أراد أن يدفع حكومة شمير للتوجه لمفاوضات مدريد مطلع التسعينات، فرض عليهم القدوم بتهديدهم بأنهم لن يقدم الدعم المالي. إسرائيل في حال توقفت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم الدعم المالي أو العسكري لها تكف عن الوجود، وبالتالي هي لا تستطيع المجازفة. لذلك أي قرار حازم أمريكي لإسرائيل يصبح ملزم. يجب أن ننظر إلى إسرائيل باعتبار أنها طاولة لديها ثلاثة أرجل أساسية ترتكز عليها. الرجل الأولى هي القدرة النووية، الرجل الثانية هي قوة الردع والتي اهتزت بعد 7 أكتوبر، واهتزت بعد الضربات من حزب الله، واهتزت بعد الضربات من إيران، والرجل الثالثة هي الدعم الأمريكي اللامحدود. إذا توقف الدعم الأمريكي لإسرائيل، هذا يؤدي إلى انهيار هذه الدولة ولا تستطيع الصمود. يعني عندما واجهت غزة بسلاحهم الخفيف، يعني خلال أيام كانت شاحنات السلاح تتدفق من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم إسرائيل ارتكاب الإبادة الجينوسايد في قطاع غزة. لوحدها إسرائيل لا تستطيع أن تخوض حرب طويلة الأمد ولا حتى قصيرة الأمد، هي بحاجة دائمة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تملك الولايات المتحدة الأمريكية أكبر ورقة ضغط على إسرائيل في حال توفرت الإرادة لتحقيق الاتفاق وإنجاز الاتفاق. حتى الآن هناك متشككين في إسرائيل من إمكانية نجاح الاتفاق، سواء كان بالمؤسسة الأمنية أو العسكرية أم حتى سياسيين. يعني المؤسسة الأمنية العسكرية تقول أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يصل لمرحله النهائية لأن الفجوة كبيرة ما بين طهران وواشنطن. رون ديرمر وهو المقرب من نتنياهو الذي كان يخوض كل المفاوضات مع الإدارة الأمريكية يقول هذه المفاوضات لن تكلل بالنجاح لأن الفجوة كبيرة. لكنه أيضا يقول أن إنهاء حزب الله هي مسألة شبه مستحيلة، لأن ذلك يتطلب يعني احتلال كل لبنان، وبالتالي الحديث عن عشرات آلاف القتلى في لبنان.
1: على صعيد إلزام إسرائيل بما قد يتفق عليه الجانبان الأمريكي والإيراني سيد أدولفو، يبدو أن مسألة دعم إسرائيل باتت تشق الصف داخل قاعدة الرئيس الأمريكي أو داخل قاعدة الجمهوريين. هناك مطالبات اليوم بالفعل من قبل حركة ماجا أو بعض من يعملون بها بأن يجب علينا أن نقطع التمويل عن إسرائيل، أن نكف عن تمويلها بالأسلحة، وبالتالي هذا ما يمكن أن يعيدها إلى جادة الصواب بأن تلتزم بما قد يتفق عليه الطرفان. ما تعليقك؟
2: كلا، لا أعتقد ذلك، لكنني أريد أن أعلق بشكل سريع. أعرف أن مشاهديكم مشاهدين أذكياء، وأمر يدعو للضحك أن الزعم أن إيران ليست دولة إرهابية، هي مفروض عليها عقوبات من الأمم المتحدة، وقالت ما يصل إلى 50,000 شخص من مواطنيها، وقامت باستهداف في دول الخليج، هي دولة إرهابية.
1: سيد أدولفو، يعني حتى لا يكون الحديث هو مجرد تعليق على كلام الضيفين بعضهما ببعض، أريد منك أن تعلق على نفس السؤال، مسألة أن إسرائيل ودعمها هل بات يشق صف الجمهوريين ويشق صف الإدارة الأمريكية في مواقفها؟
2: بالتأكيد، لكنني سأرد للعلم فلك عندما يقول الضيوف الآخرين شيء يتعلق بي، سواء ما كان هنالك سؤال أم لا. فيما يتعلق بإسرائيل، أنت طرحت السؤال الصحيح عندما قلت أن الولايات المتحدة، الرئيس ترامب يفهم أن الولايات المتحدة وهي دولة ديمقراطية.
1: انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش سيد أدولفو، شكرا لك ولضيوفنا. كنت أتمنى أن يكون الإجابة بشكل مباشر حتى لا يضيع الوقت المخصص لهذا النقاش. في الملف اللبناني، تتواصل عودة آلاف النازحين اللبنانيين إلى قراهم في الجنوب مدفوعين بأمال عززها الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي، لكن العودة لا تبدو متشابهة للجميع. فبين من قرر استئناف حياته ومن اكتفى بتفقد ما تبقى منها تتعدد الحكايات

0: وتتشابه الخسارات.
1: يعرفون وجهتهم جيدا، وكان الطريق لم يعد يعترف إلا باتجاه واحد، هناك حيث الجنوب يستعيد ما اقتلعته الحرب منه شيئا فشيئا، ليعود معها ثقل 3 أشهر وأكثر من الغياب الطويل. تعود هذه العائلة بمن تبقى من أبنائها، صور فقط.
2: خية وصهرة
3: استشهدوا. شو شعورك اليوم؟
2: ماما فجأة معهورين كتير، بس الحمد لله نحن بفضل نرجعنا.
1: لكن العودة ليست قرارا واحدا، ثمة من اختار أن يبدأ من الصفر أو من تحته.
4: أنا راجع على بلدة معركة.
3: معركة؟ معركة مدمرة
4: فيها شوية.
3: طيب راجع على الدمار؟
4: على الدمار وعلى التراب من النام، على الباطون، على تحت السجر من النام.
1: وثمة من جاء ليطمئن فحسب ويعود أدراجه.
2: رايحين على أساس أنه بيتنا في جزء فيه من الدمار، حنشوف الدمار بس نحن رايحين نتفقد يعني.
1: في الطريق لا تتوقف رحلة البعض، بل تلتقط أنفاسها.
5: هيدا العصفور تهجر معنا من النبطية، قعد معنا كل فترة النزوح، قعدنا 105 أيام 109 أيام هو معنا، هلا رجع معنا على النبطية في دمار، بس الدمار مش يعني أنه نحن نرجع مكسورين، بالعكس.
1: لكن ما اقتلعته الحرب أكبر من أن يتسع لهذا الطريق. أكثر من 1,000,000 لبناني أبعدوا عن ديارهم.
6: هؤلاء جاءوا من العاصمة بيروت ومن اتجاهات عدة في مختلف أنحاء البلاد، لم يكترثوا كثيرا إلى التحذيرات ولا إلى دعوات الانتظار والتريث. بالنسبة لكثير منهم لم يعد السؤال هل انتهت الحرب، بل إلى متى سيبقون بعيدين عن بيوتهم.
1: في صيدا ما زالت بعض الحكايات تنتظر إشارة طمأنة بأن الطريق آمن بما يكفي، لكن أبا علي حسم أمره. 3 مرات أبعدته الحرب عن قريته، وهو الآن يطوي وأسرته ما تبقى من انتظار.
7: ما في استقرار دائم عندنا، بضل خايف الواحد. ممكن نحن هلا رايحين يعملوا إنذار نرجع، ونرجع منرجع لوين منرجع مجهول.
1: هنا في النبطية يصل الطريق إلى نهايته وتبدأ الحكاية الأصعب، فبعض العائدين لا يعودون إلى بيوتهم بل إلى ما تبقى منها، يتفقدون ما نجا وما غاب وما يمكن البدء منه. أما عباس شلهوب فجاء يختبر ما الذي بقي واقفا في ظل الحرب، محله الذي خسره في الحرب الماضية خسره مرة أخرى.
8: يعني أنا بظهر من مصلحتي كنت طلع على بيتي، هلأ صار عندنا لا بيت ولا مصلحة.
1: يقف عباس بين خسارتين، إذن يصعب الفصل بينهما.
8: بلمح البصر مصلحة تلاقيها دمر بنص ثانية تدمر، كثير الموضوع أثر علي.
1: الجنوب الذي يعودون إليه ليس الجنوب الذي غادروه، فثمة حيوات اشتثت من أصلها، وأمكنة لم تعد تشبه نفسها. ورغم ذلك يختار بعضهم العودة، لا لأن كل شيء أصبح بخير، بل لأن للبيوت نداء يعجز كثيرون عن مقاومته. تامر صمادي، الجزيرة النبطية، جنوب لبنان.
9: مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الجديدة من تغطيتنا لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مغادرته قصر فيرساي إنه وقع مذكرة التفاهم مع إيران. وقالت كبيرة موظفي البيت الأبيض إن الأيام 60 المقبلة قد تحمل تحديات أثناء العمل على صياغة التفاصيل المهمة. هذا وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن رئيسي الولايات المتحدة وإيران وقعا على مذكرة التفاهم كما أقرها بصفته الوسيط. أضاف أن مذكرة التفاهم ستدخل حيز التنفيذ فورا، وستقوم إيران كخطوة أولى بإعادة فتح مضيق هرمز فورا بينما ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري مباشرة. في طهران قال المتحدث باسم الخارجية إنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني، وكان مسؤول في البيت الأبيض قد نشر نص مذكرة التفاهم، وقال إنها تتكون من 14 بندا، وأن الاجتماع في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحويلها إلى اتفاق شامل. وأضاف أن بند المذكرة الأول يتضمن إنهاء فوريا للعمليات بكل الجبهات بما فيها لبنان، كما تتضمن إجراء إيران حوارا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز بالتنسيق مع دول الخليج. وتتضمن أيضا بحسب المسؤول الأمريكي تعهدا من أمريكا بالتعاون مع شركائها الإقليميين بخطة لإعادة إعمار إيران بمبلغ 300 مليار دولار توضع آلية تنفيذها في الاتفاق النهائي. مشاهدينا، كل هذه التطورات نقف معكم عليها بمزيد التحديثات والتفاصيل مع شبكة مراسلي الجزيرة من واشنطن مراد هاشم، من طهران عدنان بوريني، من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ومن بيروت كارمن جو خدار مراسلة الجزيرة. مرحبا بكم جميعا. مراد هاشم، ما الذي يمكن إضافته عن كل هذه التفاصيل المتاحة عقب توقيع ترامب على مذكرة التفاهم مع إيران؟
0: مرحبا محمد. نعم، هناك الآن حالة من الترقب للتنفيذ. تم التوقيع وتم التوقيع على هذا النحو بشكل لافت من قبل الرئيس ترامب شخصيا وفي قصر فيرساي في فرنسا، حينما كان في ضيافة مأدبة عشاء لدى الرئيس الفرنسي، وفي هذا أيضا دلالة. الآن الأنظار تتوجه نحو التنفيذ، هناك عدة خطوات مستحقة التنفيذ من قبل الطرفين بموجب هذه المذكرة التي وقعها الآن رئيس البلدين الولايات المتحدة وإيران. هذه الخطوات تحديدا بشكل مختصر، فتح أولا بطبيعة الحال وقف إطلاق النار، أيضا فتح مضيق هرمز، إنهاء الحصار، إصدار الولايات المتحدة إعفاءات فيما يتعلق بشحنات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، أيضا إنهاء أنا أيضا أشرت إلى إنهاء الحصار بطبيعة الحال. كان هناك أيضا بند فيه بعض الضبابية إذ يتعلق بمسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة أو الأرصدة المجمدة، وفي هذا البند وردت بعض التناقضات ربما أو العمومية اللغوية يفهم منها في كلا الاتجاهين أنها خطوة فورية أي آنية التنفيذ بعد التوقيع، ويفهم منها أيضا أنها ستتم خلال المفاوضات أي الإفراج عن هذه الأموال سيتفق عليه الطرفان خلال المفاوضات. بطبيعة الحال سيتبين ما هو الحال في هذه النقطة، ولكن في المجمل الأهم من هذا أنه في غضون ذلك يفترض أن ينطلق مسار تفاوضي حول القضايا الجوهرية، وهي هنا البرنامج النووي، وفي مقابل ذلك ما يتعلق برفع العقوبات الأمريكية، منظومة العقوبات الواسعة والمتراكمة بطبيعة الحال، وبعضها على خلفية البرنامج النووي تحديدا. من هنا تشير هذه المذكرة بطبيعة الحال إلى مسائل تتعلق بالمواد اليورانيوم المخصب من دون الإشارة إلى المواد عالية التخصيب، أي أن هناك عمومية في الطرح، وقد يشمل أيضا هذا كامل المواد اليورانيوم المخصب في إيران، وكحد أدنى خيار هو خفض نسبة التخصيب كما تشير المادة المتعلقة بهذا الأمر، أيضا ما يتعلق بالتخصيب داخل إيران ذاته سيكون موضع تفاوض، فيما يتعلق بالعقوبات تتعهد الولايات المتحدة برفع هذه العقوبات، ولكن وفق جدول زمني سيضمن في الاتفاق النهائي، وكل وجميع هذه الخطوات قائمة على مبدأ الخطوة مقابل خطوة.
9: نعم.
0: أيضا هناك
9: نعم مراد، هذا فيما يتعلق بالتفاصيل والنقاط الغامضة، ما الذي أحدثه توقيع ترامب شخصيا على هذه المذكرة حتى قبل التاريخ المعلن مسبقا من أصداء من ردود فعل داخل الولايات المتحدة؟
0: نعم، يتعين ذكر نقطة مهمة محمد قبل ذلك، وهي أن هناك اتفاقا شفويا أو تعهدات شفهية بالأحرى، اتفاق شرف بين الطرفين يتعلق كما ذكر سابقا بتنازلات وعدت بتقديمها إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وعلى ما يبدو عود مقابلة فيما يتعلق بالعقوبات من الجانب الأمريكي. واستخدم الرئيس دونالد ترامب هذا الأمر أيضا لتخفيف هذه الانتقادات التي أشرت إليها محمد. في المجمل تتباين ردود الفعل، من الصعب القول أن هناك حالة من الرفض، ولكن هناك بالأدق حالة من الانقسام إذا تحدثنا عن الصف الجمهوري، إذ أن الديمقراطيون بطبيعة الحال الديمقراطيين محسوم أمرهم كمعارضة، وهم عارضوا هذه الحرب منذ البدء، والآن بعد الاطلاع على مذكرة التفاهم يرون أن هذه الحرب لم تكن مبررة، وأنها ويرون أن الولايات المتحدة خسرتها بالأحرى، وأنه ما كان ينبغي دفع هذه الكلفة بالكامل. ولكن بطبيعة الحال هذا يفهم في سياق المعارضة. فيما يتعلق بالصف الجمهوري، وهنا اللافت، هناك معارضون بشدة من الصقور، لنذكر بينهم تيد كروز وأيضا بيل كاسيدي، من المسؤولين الآخرين أيضا السابقين مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق، أيضا مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق ومدير CIA، أيضا نيكي هيلي التي كانت مندوبة الولايات المتحدة كما هو معروف في الأمم المتحدة، وهؤلاء يوجهوا انتقادات لهذه المذكرة بعد الإعلان أو بعد تسرب بنودها. أيضا روجر ويكر وتوماس توم تيلس، كل هؤلاء من الناقدين الساخطين على هذه المذكرة. في المقابل هناك فريق متحفظ ومتردد، كلمات يؤيد فيها وكلمات يبدي تحفظات، ولا سيما فيما يتعلق بالأموال. وهناك بينهم لينسي جراهام، أيضا جون ثون وجون كارنين وبراين ماست، لكن هناك مؤيدون أيضا من المهم ذكرهم أيضا محمد هنا، راند بول وأيضا بيرني مورينو وستيف بانون، من هؤلاء الشخصيات التي أيدت. هناك الأغلبية صامتة محمد، الأغلبية تبقى صامتة حتى اللحظة.
9: أشكرك مراد هاشم من واشنطن، كنت معنا. عدنان بوريني في طهران، إذا كان توقيع ترامب للمذكرة في الولايات المتحدة مفاجئا وربما صادما لدى البعض، كيف كانت الحال في إيران؟ تحدث عن التوقيت تحديدا.
10: ليست صادمة بالبداية محمد، التوقيت كله صادم، التوقيت مفاجئ محمد، الأمر غير مرتبط بمن وقع، هو مرتبط عمليا بالتوقيت بشكل أساسي، والشكل مرتبط ومهم جدا بالنسبة لطهران. التوقيع المرتقب كان يوم الجمعة في سويسرا، وكان يتم الحديث عن أن هذا التوقيع ستليه مباشرة جولة مفاوضات تبدأ مسار 60 يوم للتفاوض على البرنامج النووي ورفع العقوبات بشكل أساسي. ثم جاء هذا التوقيت بشكل مفاجئ رقميا، وتم الإعلان لاحقا عن أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هو من وقع هذا الاتفاق، وهذا منطقي بالمبدأ نظرا لأن الطرف الآخر هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن عمليا نحن نتحدث عن مفاجأة مرتبطة بتسارع الأحداث الذي جرى الليلة الماضية، عندما نشرت بشكل مفاجئ بنود مذكرة التفاهم على التلفزيون الإيراني، بعد ذلك الخارجية الإيرانية خرجت وعقبت، بعد ذلك خرج رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين في مقابلة مفاجئة على التلفزيون الإيراني ليقدم مقابلة مطولة شرح فيها الظروف التي نضج بها الاتفاق وكيف حقق أو يحقق مكاسب للجانب الإيراني وما هي خطوات إيران فيما يتعلق بالتحقق من الالتزام به. بعد ذلك جاء بشكل مفاجئ هذا الإعلان عن التوقيع، وقالت الخارجية الإيرانية بأنه لا يلغي المسار بالمبدأ. ربما يضعه البعض محمد في سياق الشكل. كان هناك مخاوف عمليا من الصورة التي تجمع الجانب الإيراني بالجانب الأمريكي إعلاميا للتوقيع على المذكرة، وذلك نظرا لوجود خلافات هنا في الداخل. نتحدث بشكل أساسي عن تيار يرفض الاتفاق والمفاوضات، ولكن بالأساس المسار الدبلوماسي مستمر وهذا لا يعرقله. الخارجية الإيرانية تتحدث بوضوح عن أن جولة المفاوضات الأولى

0: التي يفترض أن تبدأ، ستبدأ مبدئيا الحديث ستبدأ عن الجمعة في سويسرا، وسيكون الوفد الإيراني متواجدا هناك للحديث في هذه النقاط. حاليا ما تركز عليه طهران بشأن هذه المذكرة هو دخول حيز التنفيذ بشكل أساسي. التوقيع منذ البداية تمت الإشارة إلى أنه سيكون نقطة الانطلاق لتنفيذ كافة بنود المذكرة، وهنا يتم الحديث عن 14 بندا مرتبطة ببعضها البعض، ولكن يوجد تركيز كبير على بعض البنود. وتقول طهران إن هذا التنفيذ سيكون خطوة بخطوة، وأن المعيار والضمان عمليا للمضي قدما هو التزام الجانب الآخر بكافة البنود. عندما نتحدث عن بعض البنود محمد، نتحدث عن 5 بنود. هذه البنود هي وقف إطلاق النار بشكل كامل في كل الجبهات، ووقف الأعمال العدائية، هذا البند الأول. هناك أيضا بند مرتبط برفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهذا ما بدأ منذ يومين، ولكن يفترض أن يستكمل بشكل كامل، وأن تخرج القوات الأمريكية من المحيط في إيران. وأيضا هناك عمليا البند الرابع بند رفع العقوبات عن قطاع النفط الإيراني، وبند الأصول الإيرانية المجمدة. هذه البنود الخمس هي البنود الأساس التي يتم التركيز عليها لبدء الاتفاق. لنتذكر محمد أن هذا الاتفاق هو بالمبدأ اتفاق وقف حرب. عمليا الاتفاق النهائي هو ما سيجري التوافق عليه بعد 60 يوم. هناك سيستكمل العمل على كافة بنود مذكرة التفاهم بتفاصيلها الدقيقة، عندما نتحدث عن العقوبات على القطاع النفطي وكافة القطاعات، عندما نتحدث عن الضمانات وبناء أرضية الثقة بعدم الاعتداءات، عندما نتحدث عن الأصول الإيرانية المجمدة، ولكن الأهم عندما نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني بكافة تفاصيله، بالإضافة إلى رفع العقوبات بشكل كامل عن إيران. طهران في تصريحات سابقة كانت للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سبقت هذا التوقيع بيوم، قال فيها أن طهران عمليا تنظر إلى الأمر، إلى هذه الخطوة بأنها مهمة، باعتبارها مهمة، ولكن العبرة هي بالاتفاق النهائي، وبأن طهران عمليا مستعدة لكافة السيناريوهات، تتعامل بواقعية مع المشهد. هناك خلفية تاريخية مرتبطة بالثقة بالطرف الآخر فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته، ولذلك تعقب طهران بشكل دائم على هذه النقطة.
1: نعم، باختصار لو سمحت فقط عدنان، فيما يتعلق بما بات معروفا بالانقسام، أو هناك تيار داخل إيران يرفض هذا الاتفاق وينسحب عليه أيضا جزء من الرأي العام الذي كان يحركه خلال أيام من المفاوضات، أو عفوا من المظاهرات التي كانت تخرج دعما للنظام في إيران. هل خروج قليباف على تلفزيون الإيراني وتوضيح هذه النقاط كما أشرت، إضافة إلى بيانات الخارجية إلى غير ذلك، قلل من نسبة الاحتقان تلك؟
0: لا نستطيع الحديث عن احتقان كبير. هو تيار كما قلت محمد، هو تيار تاريخي موجود في إيران يرفض فكرة التفاوض مع الجانب الأمريكي بالمطلق. ربما كانت الجرعة هذه المرة أكبر قليلا ووضعت بعض الخلافات، لكن عمليا القرار السياسي هنا في إيران محكوم بخطوات مؤسساتية واضحة. يتم الحديث عن خطوة تبدأ وتنتهي عند مجلس الأمن القومي الإيراني، ويصادق عليها من قبل المرشد الإيراني بتوافق كبير، وتم الإشارة عمليا إلى أن القرار النهائي تم بالتنسيق عمليا بين الجهات كافة. لكن كانت عندما نتحدث عن هذا التيار، هذا الخلاف بات خلفنا إذا ما رأينا اتخاذ القرار المنسق بشأن السلطات الإيرانية والمؤسسات الإيرانية. هناك بعض الأسئلة الكثيرة في الشارع الإيراني عن الاتفاق من زوايا متعددة، زوايا مرتبطة بالجدوى، زوايا مرتبطة بمخاوف من عودة الحرب، زوايا مرتبطة التجارب السابقة وانعدام الثقة. هذا كنا رصدناه حتى نحن قبل يومين في تقرير، أو أول أمس بتقرير، وهو يتناول حقيقة مخاوف كثيرة. لكن عموما الأجواء هنا فيها ارتياح كبير فيما يتعلق بفكرة انتهاء الحرب والانتقال نحو مرحلة جديدة، لكن مع كثير من الأسئلة بطبيعة الحال.
1: شكرا، ربما الأيام ستكون كفيلة بالإجابة عن بعض تلك التساؤلات. عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران كنت معنا. عبد الرحمن مطر الوسيط الباكستاني أكد إذن توقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني على مذكرة التفاهم، وتحدث عن الخطوات الأولى التي تلي تلك المرحلة.
2: نعم بالفعل محمد، لكن لابد من الإشارة بداية إلى أن هذا الوسيط الباكستاني كان قد أعلن يوم الأحد الماضي على لسان رئيس الوزراء وعلى لسان الناطق باسم الخارجية الباكستانية وفي بيان رسمي صادر عن الخارجية الباكستانية بأن التوقيع عن بعد إلكترونيا على اتفاق السلام بين أمريكا وإيران كان سيتم يوم الأحد، وهو ما لم يحدث لنسمع فجر الاثنين الماضي بأنه تم التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران. ويومها قال رئيس الوزراء الباكستاني في خطاب متلفز أمام نواب البرلمان الباكستاني بأن التوقيع الحضوري على الاتفاق سيتم برعاية باكستانية وتنظيم باكستاني في سويسرا يوم غد الجمعة 19 من يونيو حزيران الجاري. ما حدث فجر هذا اليوم كان مجدولا له أن يحدث يوم الأحد الماضي. باكستان اليوم وبالفعل على لسان رئيس الوزراء أعلنت أنه تم التوقيع رسميا على مذكرة إسلامباد للتفاهم بدل اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، وأن رئيس الوزراء شخصيا قد اعتمد وأقر هذا التوقيع على مذكرة التفاهم باعتباره الدولة الوسيطة. أيضا رئيس الوزراء شكر كل من قطر والسعودية وتركيا ومصر على المساهمة بدعم جهود الوساطة الباكستانية. كانت هناك جزئية في المنشور الذي نشر أول الأمر فجر هذا اليوم.
1: نعم. اسمح لي فقط عبد الرحمن قبل أن نشير إلى
2: الجمعة تنظيم حفل.
1: طيب تتحدث عن غدا الجمعة، وفي هذا الإطار اسمح لي فقط أن أنوه بهذا الخبر العاجل. الحكومة السويسرية تؤكد بأن هناك اجتماعا لممثلين عن أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية الجمعة غدا، وذلك لإجراء مفاوضات أولية.
2: ربما الآن هذا الخبر يجيب عن التساؤل المطروح هنا في باكستان حقيقة منذ فجر اليوم. في المنشور الأول الذي نشره رئيس الوزراء فجر هذا اليوم كان هناك إشارة واضحة إلى أنه يوم غد ستنظم باكستان حفل التوقيع على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، وأنه سيتم انطلاق مفاوضات أمريكية إيرانية مباشرة في سويسرا بعد التوقيع على هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم. هذه الجزئية تحديدا تم حذفها بعد نصف ساعة تقريبا ليخرج المنشور الرسمي المعتمد الآن من رئاسة الوزراء ومن وزارة الإعلام الباكستانية دون الحديث عن ما سيحدث يوم غد. الخبر العاجل الذي أوردته محمد قبل قليل ربما الآن يجيب عن هذا التساؤل. الواضح أنه هناك سيكون مفاوضات يوم غد برعاية باكستانية وقطرية على اعتبار أن باكستان وقطر هما دولتا الوساطة، لكن لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت الوساطة الباكستانية على الأقل أنا أتحدث ستستمر إلى ما بعد ذلك أو ستتوقف عند فقط جلب الطرفين إلى طاولة التفاوض مرة أخرى في سويسرا بعد أن جلبتهما باكستان إلى طاولة التفاوض هنا في إسلامباد في أبريل نيسان الماضي.
1: أشكرك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد كنت معنا. ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل نقوله عن وزير الدفاع الألماني الذي يقول بأن ألمانيا تعتزم إرسال كاسحة ألغام بحرية وسفينة إمداد، وذلك استعدادا لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز. يقول وزير الدفاع البلجيكي هذه المرة بأن لدى بلجيكا كاسحة ألغام جاهزة للمشاركة في نزع الألغام في مضيق هرمز ريثما تتهيأ الظروف لذلك. إذن إعلان ألماني وبلجيكي رسمي عن بداية هذه المهمة ربما المرتقبة، والتي كما تعلمون مشاهدينا سيكون للدول الأوروبية دور في تأمين المرور عبر مضيق هرمز من خلال على الأقل نزع الألغام المحتملة في تلك المنطقة كما تعهد الأوروبيون حتى قبل مذكرات التفاهم، وقالوا بأنهم سيفعلوا ذلك بمجرد أن يكون الوقت مناسبا. خبر آخر الآن، مراسل الجزيرة يتحدث عن غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة كفر تبنيت بالقضاء النبطية في جنوبي لبنان. كارمن جوخدار من لبنان، نتابع معك التطورات الميدانية ومن بينها ما جد من تفاصيل حول هذه الغارة إضافة إلى كل ما يتعلق بالتجاذبات الموجودة في لبنان فيما يتعلق بمصير لبنان في ظل مذكرة التفاهم الموقعة.
3: صحيح محمد، في آخر التطورات الميدانية مسيرة إسرائيلية تشن غارة

0: على محيط بلدة كفر تبنيت سننتظر التحديثات من وزارة الصحة اللبنانية لمعرفة تفاصيل هذا الاستهداف وإذا ما كان قد سقط فيه أي ضحايا. الغارات لم تتوقف على جنوب لبنان من المقاتلات الحربية الإسرائيلية ومن المسيرات، وخاصة حين نتحدث عن النبطي ومحيطها فهي في عين عاصفة المواجهات. لماذا نقول ذلك؟ ليس ربطا فقط بالغارات التي تشنها إسرائيل وسلاح الجو فيها، ولكن أيضا بالقصف المدفعي الذي لا يهدأ من مرابط المدفعية، ولأنها تشكل عنوانا أساسيا وما زالت تشكل عنوانا أساسيا للمواجهات البرية التي انحسرت بشكل كبير على مختلف التراب في جنوب لبنان، ولكنها تقتصر على مدينة النبطية. نتحدث عن محيط النبطية، فمحاولات التقدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مرتفع علي الطاهر مستمرة. حتى ليل أمس كانت المواجهات محتدمة، كانت المحاولات مستمرة، وإطلاق الدفعات الصاروخية من قبل حزب الله مستمرة أيضا للتصدي إلى هذه المحاولات، لأن حزب الله كان قد رفع شعارا منذ بدء هذه المواجهات اللا عودة إلى ما كان يجري قبل 2 مارس، بما يعني اللا عودة إلى التوغلات الإسرائيلية وقتل إسرائيل وحرية الحركة. ولكن بالمقابل إسرائيل تعمد إلى تثبيت هذا الواقع لناحية توغلاتها ومحاولة توسعة الرقعة الجغرافية التي تحتلها في جنوب لبنان. ووفق التقديرات للمنظمات الحقوقية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، تتحدث عن احتلال يصل إلى نحو 10%، كان مصحوبا بمئات الطلبات للإخلاء للجنوبيين في الفترة الماضية قبل اتفاق وقف إطلاق النار. إذا ما كان هذا المشهد الميداني معقدا، فالمشهد السياسي يمكن القول إنه أكثر تعقيدا. ولبنان يرقب مسارين، وإن كان على مختلف المشارب السياسية ومختلف التموضعات السياسية، كان لبنان الرسمي أو حتى حزب الله أو حتى حركة أمل وعلى رأسها رئيس مجلس النواب، يعتقدون جميعا أن لبنان يستفيد من مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. ولكن هناك فهم لهذه المذكرة وكيفية ترجمتها والاستفادة منها بشكل مختلف. المستوى الرسمي اللبناني يؤكد أن المساور التفاوضي الذي انطلق في واشنطن هو الذي سيحل كل هذه المشهدية المعقدة في جنوب لبنان. يقول رئيس الجمهورية إن لبنان هو من يفاوض حصرا عن نفسه، وأنه يطالب بوقف لإطلاق النار، يطالب بتثبيت هذا الوقف لإطلاق النار، يطالب بانسحاب إسرائيلي، بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتهديم المنازل، بعودة النازحين، بإعادة الإعمار، بتحرير الأسرى. كل هذه المطالبات اللبنانية يرى لها لبنان سياقا الرسمي، لبنان الرسمي يرى لها سياقا في واشنطن. والاثنين المقبل هناك جلسة تفاوضية مباشرة بين لبنان وإسرائيل ستعقد للمرة الخامسة، ولكن هناك سياق آخر أو قبل الخوض في السياق الآخر، هذا أيضا موقف عبر عنه وزير العدل اللبناني عادل نصار على الجزيرة يوم أمس. أكد أن لبنان يفاوض باسم نفسه، وأن هناك ضرورة لتطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية انطلاقا من سيادة لبنان وقراره بالسلم والحرب. هناك أيضا سياق آخر يتحدث عنه حزب الله، يؤكد أن لا عودة إلى قبل 2 مارس، وأيضا يقول إن هناك إمكانية للاستفادة، هناك استفادة من الاتفاق الذي جرى بين طهران وبين واشنطن، ولكن يقول إن الترتيب الداخلي على مستوى أي توافقات من استراتيجية دفاعية أو حتى أي ترتيب داخلي هو يرتبط حصرا بحوار يجري على المستوى اللبناني. حقيقة هناك لهجة مختلفة في استخدمها الأمين العام لحزب الله يوم أمس، ولكن كانت هناك ثوابت مستمرة أكان لناحية رفض المنطقة التجريبية أو رفض التفاوض المباشر لناحية توصيفه بأنه تنازل مجاني بالنسبة لإسرائيل. هذا موقف حزب الله، ولكن هناك موقف آخر يتقاطع مع حزب الله في رفضه للمنطقة التجريبية ورفضه للمنطقة المحتلة ومطالبته بوقف إطلاق النار، هو موقف رئيس البرلمان نبيه بري، الذي أكد سابقا أنه يوافق على مخرجات التفاوض الذي حصل في واشنطن لناحية إعلان النوايا، يوافق لجزئية انسحاب مقاتلي حزب الله في منطقة جنوب الليطاني، ولكن يقابله بطبيعة الحال انسحاب إسرائيلي. هذا ما قاله نبيه بري سابقا، رفض كامل للمنطقة التجريبية. وإزاء هذا الانقسام في لبنان على المستوى السياسي وإزاء الاحتلال الإسرائيلي الواسع لجنوب لبنان والانتهاكات المستمرة، المشهد معقد، وننتظر مآلات المسارين التفاوضيين على لبنان وجنوبه بالتحديد.
1: شكرا كارمن جو خدار من بيروت كنت معنا. محمد خيري من رام الله، نتابع معك بالتأكيد أي ردود ردود فعل مواقف إسرائيلية أيضا صدرت عقب التوقيع الرسمي على مذكرات التفاهم بين واشنطن وطهران، وأيضا فيما يتعلق بما أعلن عن التطورات على جبهة لبنان وبخاصة في الجنوب؟
2: محمد، تراقب إسرائيل

0: ليس فقط من هذا الاتفاق بما يتعلق بالجزئية الإيرانية، أيضا بما يتعلق بالشق اللبناني من هذا الاتفاق. فيما يتعلق بإيران، تعتقد إسرائيل بأن هذا الاتفاق كان سيئا ومروعا، هكذا يصف الوزراء الإسرائيليون هذا الاتفاق، كما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، حتى أن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية وحلفاء لنتنياهو يعتقدون بأنه اتفاق سيء لإسرائيل ولا يضمن تحقيق أي من أهداف الحرب التي خرجت إسرائيل من أجلها على إيران. وهذا كان موقف المعارضة الإسرائيلية التي وجدت في هذا الاتفاق مجالا من أجل انتقاد حكومة نتنياهو ووصفها بالحكومة الفاشلة التي لم تستطع تحقيق أهداف الحرب التي خاضتها على إيران. فيما يتعلق بالجزئية اللبنانية، من الواضح أن ثمة شيء ما يجري في إسرائيل، وربما قلة التصريحات الرسمية والتعليقات الرسمية الإسرائيلية، خاصة منذ منتصف الليلة الماضية بعدما وقع ترامب بشكل رسمي على مذكرات التفاهم، ربما يكشف عن عمق ما تسميه وسائل الإعلام الإسرائيلية بالأزمة أو الخشية الإسرائيلية، خاصة من هذه الجزئية. صحيفة معاريف كشفت صباح هذا اليوم بأن ثمة خشية حقيقية لدى إسرائيل من الساعات المقبلة. تعتقد إسرائيل بأنها الساعات ربما تكون حاسمة فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية البرية في الجنوب اللبناني. تشير مصادر إسرائيلية إلى أن رسائل بدأت تصل من الإدارة الأمريكية لحكومة بنيامين نتنياهو. هذه الرسائل تفيد بأن ما يجري من تصعيد ربما جرى كشفه خلال الأيام الماضية بأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن الجبهة اللبنانية وإدراج هذه الجبهة بمذكرة التفاهم والطلب الأمريكي بعدم قصف بيروت، أو كذلك تصعيد العمليات، ربما ينتقل من مستوى مجرد التصريحات من قبل ترامب ضد نتنياهو أو الإشارات ضد نتنياهو وكذلك المكالمات المحتدمة بين الجانبين إلى الأمر الواقع، إلى أرض الواقع، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت إسرائيل بأن زيادة التعنت فيما يتعلق بلبنان ربما يقود إلى تأخير صفقات سلاح وكذلك تزويد إسرائيل بشحنات إضافية من السلاح، ذهابا نحو حد أقصى من أجل ربما منع بيع السلاح لإسرائيل. هذا هو التلويح الأمريكي في هذه الأثناء. هناك ما تشير إليه صحيفة معاريف بأن الإدارة الأمريكية تضغط أيضا من أجل انسحاب إسرائيل من المواقع الخمس التي سيطرت عليها في الجنوب اللبناني وكذلك من منطقة جبل الشيخ في سوريا. تعتقد إسرائيل بأن المنطقة الآن باتت في سياق تغيير ما تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. الحديث يدور عن ضغوطات شديدة تمارسها إدارة الرئيس ترامب على بنيامين نتنياهو، أولا بشأن إيران ووقف الأعمال العدائية وكذلك بشأن لبنان وسوريا وغيرها من المناطق، جنبا إلى جنب مع ما كشفت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية وتسريبات تفيد بأن فعلا القيادة السياسية الإسرائيلية وجهت الجيش إلى تقليل حدة العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني. فيما يتعلق بهذه الجزئية، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي محمد صباح هذا اليوم عن مقتل أحد جنوده وكذلك إصابة ضابطين، أحدهما هو نائب الفرقة 36 وكذلك إصابة 5 من الجنود، بمعنى مقتل جندي وإصابة 7 آخرين جراء انفجار لغم أرضي أو عبوة ناسفة شديدة الانفجار. قبل قليل كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه العبوة زرعها عناصر من حزب الله وأن الجيش الإسرائيلي يحقق في ماهيتها وكمية المواد المتفجرة بالإضافة إلى توقيت زراعة هذه العبوة، وإذا ما كان عناصر حزب الله قريبون من هذه المنطقة التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي وهي منطقة بلدة الطيب في منطقة الليطاني، كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية، هي نفس وسائل الإعلام التي لا تزال تتحدث عن معارك ضارية تدور رحاها بين عناصر من حزب الله وكذلك القوات الإسرائيلية وجها لوجه وكذلك باستخدام الحزب للمسيرات وكذلك الصواريخ والدفع بمزيد من القوات والعناصر إلى أماكن وجود وانتشار القوات الإسرائيلية سواء على مقربة من الحدود أو في العمق اللبناني أيضا. محمد،
1: شكرا. محمد خيري من رام الله كنت معنا، شكر موصول بالتأكيد لكل الزملاء مراسلي الجزيرة الذين كانوا معنا في مستهل إذن هذه النشرة وتابعنا من خلالهم الكثير من التفاصيل فيما يتعلق بهذه الأحداث المتطورة والتي ربما انتهت بالتوقيع على مذكرة التفاهم رسميا ودخولها حيز التنفيذ بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. قبيل الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم تلك بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، كان مسؤول في البيت الأبيض قد نشر نصا كاملا للمذكرة، ندعوكم لمتابعته ومتابعة تفاصيله المعلنة في هذا العرض.
2: أول البنود 14 يتضمن إنهاء فوريا للعمليات العسكرية بكل الجبهات بما فيها لبنان ويضمن وحدة أراضي لبنان وسيادته. تتعهد

0: الولايات المتحدة وإيران باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية. يلتزم الجانبان بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في مدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. تبدأ الولايات المتحدة رفع حصارها البحري عن إيران وتنهيه كليا خلال شهر، وتسحب قواتها من محيط إيران خلال شهر من الاتفاق النهائي. تبذل إيران جهدها لتوفير ممر آمن مجاني للسفن التجارية لـ60 يوما فقط من الخليج إلى بحر عمان وبالعكس، وتجري حوارا مع عمان لتحديد الإدارة والخدمات المستقبلية في مضيق هرمز بالتنسيق مع دول الخليج الأخرى. تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين بوضع خطة لا تقل عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية، وبإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. تؤكد إيران مجددا أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، ويتفق الجانبان على تسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة وفقا لآلية يتفقان عليها بينهما. ريثما يتوصل الاتفاق النهائي ستحافظ إيران على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أو تنشر قوات إضافية في المنطقة. فور توقيع مذكرة التفاهم وحتى رفع العقوبات، تتعهد واشنطن بإصدار تراخيص لتصدير النفط الإيراني ومشتقاته والخدمات المرتبطة به، كما تتعهد بإتاحة استخدام الأصول الإيرانية المجمدة بالكامل فور تنفيذ مذكرة التفاهم. يتفق الجانبان على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي. بعد توقيع مذكرة التفاهم، تبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي الذي يعتمد بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
1: من طهران، عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية من واشنطن، الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويك ستراد، من القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت الدكتور عماد سلامي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد ريتشارد، التوقيع في هذا التوقيت غير المعلن مسبقا بهذه الطريقة من قبل دونالد ترامب على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، ما الذي يحمله من دلالات؟
2: القضية الإجرائية والسبب الذي دفعه إلى التوقيع ليلة أمس في هذا المكان، أعتقد أنه أراد مراسم توقيع وأراد أن يكون هنالك فتح للمضيق بأقرب وقت ممكن وفي مكان وموقع جميلين، بالتالي أراد أن يحصل التوقيع هنا. إذا سألتني ما هو فحوى الوثيقة ومعناه، يمكنني أن أفصل أيضا.
1: طيب، قبل أن ندخل في فحوى الوثيقة، المشهدية مهمة جدا في هذه الحالة. هل تعتقد بأن ترامب كان توقيعه على المذكرة مبرمجا قبل أن يذهب للاجتماع دول السبع، أم تعتقد بأن هناك ضغوطا ما حصلت؟ لا أتحدث هنا عن ضغوط قوة أو تهديد له، ولكن هل هناك ربما من خلال لقائه مع مسؤولي الجيش السبعة والقادة والزعماء الذين التقى معهم أيضا، هل تعتقد بأن الظروف هي التي دفعته ربما للاستعجال والتوقيع على مذكرة التفاهم في فرساي؟
2: أعتقد أن هذا هو الحال. كما تعرفون، كان الأمر مربكا خلال اليومين الماضيين حول مسألة التوقيع وأين ستوقع، وأيضا أراد الرئيس ترامب أن يكون التوقيع في يوم عيد ميلاده، ولو لم ينجح هذا الأمر بشكل شخصي كان هنالك حديث عن مراسم عبر الإنترنت، ولم يريد الإيرانيون أن يعطوه هذا الأمر، بالتالي قالوا يوم الجمعة بشكل بشكل شخصي وذهب هو إلى هناك. وكما قلت الموقع مهم وذا مكانة مهمة، وأعتقد أن ربما رأى والتقى رؤساء الدول السبعة وعبروا عن دعمهم لهذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، بالتالي أعتقد أنه أراد أن يوقع هناك بدلا من الانتظار إلى يوم الجمعة.
1: طيب سيد عباس أصلاني، بالنسبة لإيران هل فاجأها هذا الإعلان وتقديم التوقيت وأن يكون بهذه الصورة التي ظهرت؟
2: كلا، إيران لم تكن متفاجئة، لأن هذه هي القضية التي تم مناقشتها بين الطرفين من أيام قليلة، أن الرئيس كان يجب أن يوقع الاتفاق لكن بشكل أو عن بعد عن طريق الإنترنت. يوم أمس كان هنالك قرار نهائي تم اتخاذه وتم التوقيع ليلا، بالتالي كانت هذه نقاشات مستمرة ربما لأيام قليلة، واتفق الطرفان على أن يقوما بهذا الأمر بهذه الطريقة. وعندما يجتمع رؤساء الوفود المفاوضة في سويسرا في المستقبل القريب ومن أجل استئناف المحادثات، لن يكون هنالك مراسم للتوقيع، وكان هذا ربما كانت هذا التوقيع الرسمي لمذكرة التفاهم التي تجعلها نافذة الآن، وسيتم تطبيق شروطها وبنودها، وقد يكون هنالك دخول المرحلة الثانية بمعنى المفاوضات التالية.
1: طيب هذا التوقيع تقول بأن إيران لم يفاجئها، ولكن سبقه إعلان الخارجية الإيرانية، بيان من قبلها، ثم ذلك اللقاء التلفزيوني المطول الذي أجراه رئيس الوفد المفاوض رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. هذا التسارع في الخطوات ما دلالاته وتبريراته الإيرانية؟
2: صدقا أنا أسمع هنا من مصادر في إيران، سمعت من مصدر في إيران قبل يومين أن هذه مذكرة التفاهم قديم التوقيع عليها من قبل الرئيس، وما تزال نقاشات مستمرة. أحد الأمور التي ربما عندما يتم التوقيع عليها من شخص على المستويات تعطيها أهمية وتعطيها إلزاما أكبر ورمزية وتعطيها رمزية إضافية، وقد يكون هنالك تفادي للتوقيع بشكل مباشر، لأن إيران بعد الحرب الأخيرة وعملية الاغتيالات التي طالت القيادات والساسة والاعتداء العسكري على إيران، ربما لا يتم الترحيب به من قبل الناس في إيران أن يكون هنالك مصافحة مع المسؤولين الأمريكيين، وسيكون من الأفضل تفادي هذه المراسم وأخذ الصور التذكارية واللجوء إلى المراسم عن بعد. كان هنالك رغبة كان هنالك حديث عن التوقيع عن بعد أو التوقيع الإلكتروني، وعندما يلتقون سيكون هنالك استمرار للنقاشات كما حصل في السابق، ولن يكون هنالك مراسم شخصية للتوقيع، بالتالي هم ربما أرادوا إدارة الوضع من أجل تفادي الانتقاد من الطرفين، ولكن في نفس الوقت هم أرادوا أن يستمروا بعملية هذه التوقيع ووضع اللمسات الأخيرة وإعلانها رسميا.
1: دكتور محمد، معروف هو موقف إسرائيل من مذكرة التفاهم ومن عملية التفاوض برمتها مع إيران. الآن عندما جاء التوقيع رسميا بهذه السرعة في وقت لم يكن مقررا قبله بساعات ولكن يحمل دلالات، ودخلت بالفعل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، ما الموقف الإسرائيلي وما ردود الفعل المرتقبة في تقديرك؟
3: تحية لك أستاذ محمد وللضيوف وللسادة المشاهدين. كما تعلم إسرائيل بنت موقفا رسميا قبل التوقيع على المذكرة، وأعتقد بأنه ينطبق على ما بعد التوقيع على المذكرة، وهو موضوع الإنكار وأنها ليست طرفا في هذه المذكرة، وبأن ما ينتج عنها لا يلزم إسرائيل بشيء، وتحديدا فيما يتعلق بالساحة اللبنانية. لكن التوقيع هو يؤكد اليوم على مخاوف إسرائيل المرتبطة ببنود هذا الاتفاق التي تعتبرها إسرائيل هزيمة لها وهزيمة أيضا

0: الولايات المتحدة وتضر بإسرائيل بشكل كبير جدا. ثم هو يؤكد أن رئيس الولايات المتحدة ما زال عند لهفته في المضي قدما في تنفيذ هذا الاتفاق، ولذلك التوقيع الآن سيضع إسرائيل أمام تحدي أكبر، وفي ظني يصلب أكثر من موقفها المرتبط تحديدا بالساحة اللبنانية، لأن دخول الأطراف في يعني الإجراءات الرسمية بعد التوقيع على الاتفاق ربما يقتضي من إسرائيل الآن وفق التفاهمات التي جرت ما بين إيران والولايات المتحدة أن تبدأ بتنفيذ التزاماتها المرتبطة بالساحة اللبنانية. ولذلك في ظني اليوم أن إسرائيل ستتمسك أكثر بموقفها فيما يتعلق بالساحة اللبنانية،
1: طيب
0: ليس فقط لاعتبارات مصالح إسرائيل في لبنان، إنما أيضا للاعتبارات المرتبطة بشعورها بأنه ما دامت إيران مصرة كل هذا الإصرار على الربط ما بين ساحة إيران وساحة لبنان، إذا إسرائيل بحاجة إلى عنصر استفزاز كبير جدا مرتبط بعلاقة إيران بهذا الاتفاق، ربما لتفجير الاتفاق كله، لأن كما تعلم إسرائيل تعتبر هذا الاتفاق هزيمة، وبالتالي
1: طيب هو واضح
0: إصرار
1: واضح
0: إسرائيل
1: يعني،
0: على البقاء
1: ولكن
0: في الساحة.
1: اسمح لي فقط دكتور محمد، ما تشير إليه أعلنه رسميا مستشار نتنياهو في تصريحات نقلتها أكسيوس، قال بأن إسرائيل ليست معنية بهذه المذكرة وبخاصة في الجزئية المتعلقة بلبنان. إلى أي مدى تعتقد بأن نتنياهو بالفعل يمكن أن يقول لا لترامب؟
0: أنا في ظني بأن نتنياهو بدأ يبني استراتيجية تقوم على محاولة تخفيف أثر هذه اللا في العلاقة مع الولايات المتحدة، تقديم مقاربة وإبقاء الخط مفتوحا مع الرئيس الأمريكي دون أن ينقطع ويذهب الطرفان إلى صدام كامل، لكن مع الإصرار على التمسك بحاجات إسرائيل المرتبطة بالساحة اللبنانية بشكل أساسي، وهي السيطرة العسكرية مع حرية العمل العسكري. بدأت يعني تعرض في وسائل الإعلام الإسرائيلية مقاربات مثل تخفيف أو تقليل الوجود العسكري في داخل لبنان، ومن ثم أيضا قضية التدرج في الانسحاب. ربما إن وصل الطرفان إلى جدولة انسحاب إسرائيلي مع تخفيف الوجود العسكري مع بقاء التزام الحزب بالتزاماته وفق الضمانة الإيرانية، أعتقد بأن هذه المقاربة ربما تكون المخرج من حالة الصدام. لكن في كل الأحوال الفهم الاستراتيجي اليوم في إسرائيل هو ما أشرنا إليه، أن ساحة لبنان هي خط أحمر، هي خط الدفاع، ليس فقط فيما يتعلق بمصالح إسرائيل إنما فيما يتعلق بضرورة قناعة إسرائيل بأنها بحاجة إلى
1: طيب
0: ورقة، وهذه الورقة القوية هي ورقة لبنان للتأثير على المسار كله الذي بدأت الأطراف الآن بتطبيق بنوده المختلفة.
1: دكتور عماد سلامي، إذن لبنان تعتبرها إسرائيل ورقة مهمة بحوزتها، لبنان ربما على مستوى الرئاسات الثلاث أجمع بأنه يجب الاستفادة إلى ما خلصت إليه مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، ولكن الاستفادة هو المختلف عليها على الأقل. كيف يمكن أن يستفيد لبنان الرسمي بالفعل مما تحقق من خلال هذا الإعلان مذكرة التفاهم للمضي قدما في أن يحصل على ما أعلن عليه رسميا غداة الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
2: نعم، أنا أريد أن ألفت النظر إلى أن هذه المعاهدة تبدأ بفقرة، وهذه الفقرة تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وحلفائهما يتعاهدوا بوقف إطلاق النار على كافة الجبهات وعدم القيام بأي عمليات عسكرية أو استفزازية. فلذلك يعني نحن عندما نقرأ هذه المعاهدة بأول فقرة نعتبر أن إسرائيل وحزب الله منضويان في هذه الاتفاقية وليس خارجها. لذلك يعني هذا أول موضوع الوفد المفاوض اللبناني سيركز عليه. ثانياً، هذه المعاهدة في الفقرة الأولى أيضاً تذكر لبنان 3 مرات، وتقول أن الطرفان سيحترمان سيادة الدولة اللبنانية أو سيادة لبنان وسيادته على كافة أراضيه، وبالتالي فإن الانسحاب الإسرائيلي هو شرط من شروط هذه المعاهدة، ولا يمكن لإسرائيل الإبقاء على مناطق صفراء. وإذا ذهبنا إلى البند 13 من هذه المعاهدة نجد أن الشرط الأول، يعني البند الأول الذي ينطوي عليه لبنان والاتفاق حول لبنان، هو شرط للمضي قدما بالمفاوضات الأخرى حول المواضيع الأكثر يعني الشائكة. خاصة مثلا موضوع النووي الإيراني أو إعادة الإعمار في إيران. لذلك يعني الوفد اللبناني لديه هنا معاهدة تدعمه 100%، تضع شروط لوقف إطلاق النار ولانسحاب إسرائيلي. لذلك عندما يذهب الوفد اللبناني إلى واشنطن سيكون إلى جانبه الولايات المتحدة الأمريكية التي ستكون الضاغط الأساسي على إسرائيل لاحترام سيادة لبنان وسيادته على أراضيه والانسحاب من الأراضي اللبنانية. أيضا هذا البند يعني يعطي ضغط أيضا على حزب الله لاحترام سيادة الدولة اللبنانية. لذلك يعني أعتقد أن سيكون الدولة اللبنانية مسلحة بهذه الاتفاقية للضغط على الطرفين، الإيراني باحترامه لسيادة لبنان وسحب سلاح حزب الله وجعل الدولة اللبنانية هي صاحبة قراري السلم والحرب، وعلى الجانب الإسرائيلي للانسحاب. وسيكون ذلك يعني سيصبح الوفد اللبناني أساسي في كل هذه الاتفاقية، لأن إذا فشلت الولايات المتحدة الأمريكية من تعهداتها في هذا الأمر سيكون هناك عدم قدرة في الذهاب إلى المرحلة الثانية في المفاوضات.
1: دكتور ريتشارد، كانت هناك الكثير من العقبات وربما لا يزال الكثير منها في مذكرة التفاهم ثم الانتقال إلى الاتفاق الذي ستستمر المحادثات عليه 60 يوما مثلما هو معروف، ولكن عقبة لبنان مختلفة، فيها طرف آخر، فيها إسرائيل، وهذا الطرف يمكن أن يفجر الاتفاق برمته. إلى أي مدى تعتقد بأن ترامب من أجل إنجاح مذكرة التفاهم والاتفاق سيضغط وبصرامة على نتنياهو الالتزام بما تم الاتفاق عليه فعليا بين الولايات المتحدة وإيران؟
3: هو يقوم بذلك وبدأ بالقيام بذلك، رأينا وسمعنا ردوده يوم أمس. هنالك انتقاد لاذع للحكومة الإسرائيلية وخاصة فيما يتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي ووصفه بوصفه أنه يستخدم القوة بطريقة غير مناسبة. أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو أن تم تحذيره من أي جهد لمحاولة الإضرار بالاتفاق أو إفساده، سيكون هنالك تبعات قاسية عليه، وبالنسبة له ستكون له تبعات عليه وليس على إسرائيل.
1: طيب، المذكرة دخلت حيز التنفيذ مثل ما هو معروف مباشرة بعد الاتفاق والتوقيع عليها من قبل بيزشكان ودونالد ترامب. خلال هذه الساعة فقط ينقل مراسل الجزيرة بأن هناك غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة في قضاء النبطي بجنوب لبنان. قالت مراسلة الجزيرة بأن هناك عمليات، هناك قصف مدفعي مستمر حتى هذه اللحظة. يضاف هذا إلى تصريح رسمي من مستشار نتنياهو يقول بأن إسرائيل ليست معنية بموضوع لبنان في هذه المذكرة، على الأقل لبنان. ونتنياهو بحسب وسائل الإعلام أبلغ ترامب رسميا بذلك وقال بأن إسرائيل لن تنسحب قبل أن بين قوسين تقضي على حزب الله. كيف سيلتزم نتنياهو إذن؟ ما هو مدى صبر ترامب عليه؟
4: This question is to me.
1: نعم، السيد دكتور ريتشارد.
3: لا أعتقد أن الولايات المتحدة تتوقع من الإسرائيليين أن ينسحبوا بشكل فوري. أعتقد أنهم سيتوقعون من الإسرائيليين أن ينهوا وجودهم العسكري في لبنان لربما خلال 60 يوما. والآن إسرائيل بالتأكيد باستطاعتها أن تستمر بمهاجمة أهداف حزب الله من داخل إسرائيل إذا ما قام حزب الله باستهداف أهداف إسرائيلية من داخل لبنان. لكن أعتقد أن وجود جيش الدفاع وبقائه في لبنان سيكون ربما أمرا مبالغا به، ولن يقبله الرئيس ترامب إذا ما أشار إليه الإيرانيين، خصوصا على أنه قضية

0: قد تؤثر على مسألة التفاوض، أو قد يحذرونه من أنهم يريدون ترك الاتفاق إذا ما استمرت هذه القضية.
1: أستاذ عباس أصلاني، ماذا عن إيران؟ إلى أي مدى مصممة هي على أن تلتزم إسرائيل بوقف عملياتها والانسحاب من لبنان؟
0: أن القضية اللبنانية أعتقد أنها ستكون تحديا مستقبلا، لأن إسرائيل تستمر بتوجيه وشن هجمات على لبنان، لكن إيران مطالب واضحة على طاولة المفاوضات، وكما نراها فإن مذكرت التفاهم الأمر واضح، وكما ذكر ضيفكم لبنان أن لبنان تم ذكره 3 مرات في مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى إيقاف الهجمات واحترام الأراضي ووحدة الأراضي اللبنانية، وهذا الأمر يتطلب انسحابا إسرائيليا من الأراضي اللبنانية. إذا ما قامت إسرائيل بخرق بنود مذكرة التفاهم واستمرت بمهاجمة لبنان، أعتقد أنه يتوقع أن يكون هنالك ردود فعل عديدة من إيران، أحدها رد فعل عسكري ضد إسرائيل، وكما سمعنا أنه كما رأينا أن هنالك عملية عسكرية ضد إسرائيل بسبب استمرارهم بمهاجمة لبنان، وإذا ما تصاعد هذا الأمر بشكل إضافي أعتقد أن هذا الأمر قد يوقف المفاوضات النووية التي متوقع أنه تحصل خلال 60 يوما، وقد يؤدي ذلك إلى دفع الرئيس الأمريكي للضغط على إسرائيل. والنقطة الثالثة وفي أسوأ السيناريوهات ستكون أن ربما إيقاف المحادثات وإلغاء مذكرة التفاهم، وقد ينتج هذا إلى تصعيدات أكبر في المنطقة. أعتقد أنه إذا استمرت إسرائيل بالقيام بذلك بإمكانه أن يؤثر على الوضع، وإيران كما أنها لن تتجاهل ما حصل في المستقبل، لن تتجاهل الماضي، لن تتجاهل المستقبل، لأن هذا جزء من الشروط في مذكرة التفاهم، وإيران تتوقع من واشنطن أن تحترم التزاماتها. وبالنسبة لإيران فإن إرادة الولايات المتحدة أن تحتوي إسرائيل وتضغط عليها فإن باستطاعتها القيام بذلك.
1: دكتور محمد، نتنياهو بين خيارين أحلاهما مر، وضع الداخلي ناقم عليه، وحليف أمريكي، رئيس أمريكي يصدر في إسرائيل، وحتى باعتراف في الكثير من الإسرائيليين بأنه ربما مثل ما يقول ترامب هو كان أفضل رئيس أمريكي في خدمة إسرائيل. بين الخيارين ما الذي سيختاره نتنياهو في تقديرك فيما يتعلق بلبنان؟
2: الموضوع أخي محمد مرتبط بموضوع الأثمان والكلف. ستقاس الأمور بالنسبة لنتنياهو على كفتي الميزان بين من الأفضل، هل الدخول في صدام مع رغبات الولايات المتحدة مع بعض اللين عبر المقاربات المختلفة التي تقدم، أم الدخول في صدام مع حاجات إسرائيل الأمنية وحاجاتها السياسية المرتبطة بالداخل. هذا بالتأكيد سيأخذه نتنياهو بعين الاعتبار، ولذلك أقول بأن حاجة إسرائيل إلى ملف لبنان هي حاجة مرتبطة بثلاث مسائل. أولا الجانب الأمني، وهو كما تعلم اليوم يسوق أن وجوده في هذه المنطقة يحمي مستوطنات فلسطين الشمالية. الثاني مرتبط بالحاجة السياسية، وكما ترى تصاعد الانتقادات الداخلية. والثالث مرتبط بالملف الدولي، ما دام أن الجميع حريص على استمرار هذا الاتفاق وهذا البقاء الإسرائيلي ضاغط على الجميع، إذن إسرائيل ستستمر في السيطرة على هذه الأرض، في البقاء في لبنان بالإصرار على موقفها، في محاولة للتأثير على مواقف الأطراف، وربما استفزاز إيران بسبب حرصها على الربط، لربما تقوم برد ما يفجر كل هذا الاتفاق الذي ترى فيه إسرائيل هزيمة لها ولا ترى فيه أي جانب إيجابي، مثلا تذهب إلى تقديم تنازل في جبهة لبنان المقابلة.
1: شكرا دكتور محمد. ولضيوفي الكرام، في لبنان تتواصل عودة آلاف النازحين إلى قراهم في الجنوب، مدفوعين بأمال عززها الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي، ولكن العودة لا تبدو مشابهة للجميع، فبين من قرر استئناف حياته ومن اكتفى بتفقد ما تبقى منها تتعدد الحكايات وتتشابه الخسارات.
3: يعرفون وجهتهم جيداً، وكان الطريق لم يعد يعترف إلا باتجاه واحد، هناك حيث الجنوب يستعيد ما اقتلعته الحرب منه شيئا فشيئا، ليعود معها

0: ثقل 3 أشهر وأكثر من الغياب الطويل. تعود هذه العائلة بمن تبقى من أبنائها، صور فقط.
1: خية وصهرة
2: استشهدوا. شو شعورك اليوم؟
1: معهورين كتير، بس الحمد لله نحن بفضل نرجعنا.
0: لكن العودة ليست قرارا واحدا، ثمة من اختار أن يبدأ من الصفر أو من تحته.
3: أنا راجع على بلدة معركة.
2: معركة مدمرة
3: فيها شوية.
2: طيب، راجع على الدمار؟
3: على الدمار وعلى التراب بدنا ننام، على الباطون، على تحت الشجرة بدنا ننام.
0: وثمة من جاء ليطمئن فحسب ويعود أدراجه.
1: رايحين على أساس أنه بيتنا في جزء فيه من الدمار، حنشوف الدمار بس نحن رايحين نتفقد يعني.
0: في الطريق لا تتوقف رحلة البعض، بل تلتقط أنفاسها.
1: هذا العصفور تهجر معنا من النبطية، قعد معنا كل فترة النزوح، قعدنا 105 أيام 109 أيام هو معنا، هلا رجع معنا على النبطية. في دمار بس الدمار مش يعني أنه نحن نرجع مكسورين، بالعكس.
0: لكن ما اقتلعته الحرب أكبر من أن يتسع لهذا الطريق. أكثر من 1,000,000 لبناني أبعدوا عن ديارهم. هؤلاء جاءوا من العاصمة بيروت ومن اتجاهات عدة في مختلف أنحاء البلاد. لم يكترثوا كثيراً إلى التحذيرات ولا إلى دعوات الانتظار والتريث. بالنسبة لكثير منهم لم يعد السؤال هل انتهت الحرب؟ بل إلى متى سيبقون بعيدين عن بيوتهم؟ في صيدا ما زالت بعض الحكايات تنتظر إشارة طمأنة بأن الطريق آمن بما يكفي. لكن أبا علي حسم أمره. 3 مرات أبعدته الحرب عن قريته، وهو الآن يطوي وأسرته ما تبقى من انتظار.
4: ما في استقرار دائم عندنا، بضل خايف الواحد. ممكن نحن هلا رايحين يعملوا إنذار نرجع، ونرجع بنرجع لوين بنرجع؟ مجهول.
0: هنا في النبطية يصل الطريق إلى نهايته وتبدأ الحكاية الأصعب. فبعض العائدين لا يعودون إلى بيوتهم بل إلى ما تبقى منها، يتفقدون ما نجا وما غاب وما يمكن البدء منه. أما عباس شلهوب فجاء يختبر ما الذي بقي واقفا في ظل الحرب. محله الذي خسره في الحرب الماضية خسره مرة أخرى.
5: يعني أنا بظهر من مصلحتي كنت طلع على بيتي، هلأ صار عنا لا بيت ولا مصلحة.
0: يقف عباس بين خسارتين، إذن يصعب الفصل بينهما.
5: بلمح البصر مصلحة تلاقيها تدمر البيت، بنص ثانية تدمر. كثير الموضوع أثر علي.
0: الجنوب الذي يعودون إليه ليس الجنوب الذي غادروه، فثمة حيوات اشتثت من أصلها، وأمكنة لم تعد تشبه نفسها. ورغم ذلك يختار بعضهم العودة، لا لأن كل شيء أصبح بخير، بل لأن للبيوت نداء يعجز كثيرون عن مقاومته. تامر صمادي، الجزيرة النبطية، جنوب لبنان.
6: مشاهدي الكرام، أحييكم وأصحابكم من جديد في ساعة جديدة من الجزيرة في تغطيتنا لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ في آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مغادرته قصر فيرساي إنه وقع مذكرة التفاهم مع إيران. هذا وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن رئيسي الولايات المتحدة وإيران وقعا على مذكرة التفاهم كما أقرها بصفته الوسيط. وأضاف أن مذكرة التفاهم ستدخل حيز التنفيذ فورا، وستعيد إيران كخطوة أولى فتح مضيق هرمز فورا، بينما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري مباشرة. ونقلت رويترز عن الحكومة السويسرية أن اجتماعا لممثلين عن أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية سيعقد غدا الجمعة في أحد المنتجعات السويسرية، وذلك لإجراء مفاوضات أولية بشأن تنفيذ اتفاق السلام. في طهران قال المتحدث باسم الخارجية إنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن البند الأول في مذكرة التفاهم يتضمن إنهاء فوريا للعمليات بكل الجبهات بما فيها

0: لبنان. على الجبهة اللبنانية أفاد مراسل الجزيرة أن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطي بجنوبي لبنان. ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديا في الفرقة 36 احتياط قتل وأصيب 7 عسكريين بينهم نائب قائد الفرقة وقائد كتيبة بانفجار عبوة ناسفة أمس قرب بلدة الطيبة بمنطقة الليطاني في جنوبي لبنان. مشاهدينا، كل هذه التطورات نتابعها بمزيد التحديثات والتفاصيل مع شبكة مراسلي الجزيرة من واشنطن، مراد هاشم من طهران، عدنان بوريني من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن بروكسل مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. مرحبا بكم. ننطلق معك مراد هاشم، وعقب الإعلان الأمريكي الرسمي على توقيع مذكرة التفاهم مع إيران وما سبقه من إعلان مسؤول بالبيت الأبيض عن بنود تلك الاتفاقية والمذكرة.
1: نعم محمد، الآن هناك حالة من الانتظار لما بعد هذا التوقيع والذي تم من قبل الرئيس ترامب شخصيا وكذلك نظيره الإيراني. هناك خطوات فورية مرتقبة بموجب هذا التوقيع، وهناك خطوات أخرى مؤجلة رهن المفاوضات على مدى 60 يوما، وهناك تعهدات في المجمل مطلقة غير محددة زمنيا. بطبيعة الحال هذه الخطوات الفورية، الآن هناك حالة من الترقب لفتح فوري لمضيق هرمز على أن يكتمل هذا الفتح بشكل كامل بحلول 30 يوما من هذا التوقيع. أيضا ما يتعلق بإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيبدأ من المفترض وفقا للمذكرة فورا على أن يرفع بشكل كامل في غضون 30 يوما من هذا التوقيع. فيما يتعلق بالملاحة بعد ذلك، بعد فترة 60 يوما في مضيق هرمز، ستكون خلال 60 يوما هناك مشاورات بين إيران وسلطنة عمان ودول الخليج فيما يتعلق بالخدمات وإدارة المضيق، ولكن تحت سقف القوانين الدولية ذات الصلة وتحت سقف الحقوق السيادية للدول المطلة على مضيق هرمز، وهذا يشمل عمان بطبيعة الحال. في المجمل فيما يتعلق بالحصار، أيضا الولايات المتحدة بعد رفعه بشكل كامل سوف تسحب قواتها، ولكن بعد 30 يوما من توقيع الاتفاق النهائي، والإشارة تحديدا هنا إلى القوات في محيط إيران وليس في المنطقة بشكل كامل، وعلى الأرجح أيضا القوات التي شاركت في هذا الحصار على وجه التحديد. في المجمل هناك أيضا اتفاق فيما يتعلق بالتعهدات، تعهد إيران في هذه المذكرة واضح من بعدم تطوير أو شراء سلاح نووي، وهذا أمر ومطلب حيوي كان لدى الرئيس دونالد ترامب. في المقابل هناك أيضا ما يتعلق بالإعفاءات، الولايات المتحدة بعد التوقيع على هذه المذكرة من المفترض أنها تبدأ بإصدار إعفاءات لشحنات من النفط الإيراني من العقوبة، وهي الشحنات بطبيعة الحال الخاضعة للعقوبات الأمريكية، ما سيوفر لإيران موارد مالية. من دون هذا البند فإنه من غير الواضح فيما يتعلق بأي التزامات أخرى فورية لإيران بتزويدها بأي أموال، إذا هناك حالة من الانتقادات الواسعة للوعود المقدمة من قبل الولايات المتحدة في هذه المذكرة لإيران، لكن عمليا ما هو خاضع للتنفيذ أو يفترض أن ينفذ عمليا وبشكل متبادل أيضا مع إيران هو مسألة الإعفاءات الخاصة بالنفط وشحنات النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات، إذ أن بند الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة هو أيضا غير واضح، وهو يضع المسألة كموضع احتمال ورهن الاتفاق بين الطرفين للإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات، أي أنه لا يوجد هناك وعد قاطع، كذلك فيما يتعلق بإعادة الإعمار، كذلك فيما يتعلق بالعقوبات وخلاف ذلك، كلها وعود في مقابل خطوات مطلوبة من إيران فيما يتعلق بالجانب النووي. محمد،
0: أشكرك مراد هاشم من واشنطن، كنت معنا. عدنان بوريني، إيران ما الذي تقوله وقد دخل الاتفاق أو دخلت مذكرة التفاهم لنكون أكثر دقة حيز التنفيذ؟
2: إيران تقول بأن الالتزام مشروط بالالتزام. هذا التصريح كان لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين، بالأمس في مقابلته التلفزيونية مع التلفزيون الإيراني، والتي كانت مفاجئة بعد نشر بنود مذكرة التفاهم لوضع الشارع الإيراني بصورة الاتفاق، اتفاق مذكرة التفاهم والظروف التي نضج بها هذا الاتفاق. تقول إيران أن الالتزام مشروط الالتزام، بمعنى أنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بما عليها من بنود، فمن المستحيل أن تلتزم طهران بما عليها، حرفا قال قاليباف هذا الكلام. وبالتالي الترقب الآن لمسار الخطوة بخطوة كما تشير المذكرة، بمعنى أن ينفذ طرف خطوة وينفذ الطرف الآخر ما عليه من خطوات. المذكرة بشكل أساسي تركز محمد على دخول كافة بنودها حيز التنفيذ، كل بنودها، وإن كان يتم التركيز على 5 بنود بشكل أساسي، والتركيز على هذه البنود الخمس بشكل أساسي مذكور في بند خاص، البند 13، الذي يقول أن البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر هي البنود التي سيتم التركيز على بدئها بشكل مطلق. هذا الاتفاق محمد من وجهة نظر إيرانية، وهو كما هو مقرر من الوسطاء، هو عملية اتفاق لوقف الحرب، اتفاق إطار يضع الجميع على سكة التفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي شامل يفترض أن يتم بعد شهرين ما لم يتفق الطرفان على التمديد، وذلك لحل المسائل الكبرى والحديث عن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات عن إيران، بالإضافة إلى البنود المذكورة في مذكرة التفاهم. لكن لنعد إلى هذه البنود وللتذكير بها، يتم الحديث عن وقف إطلاق النار بشكل كامل، والآن عندما تتم الإشارة إلى هذه النقطة يتم التركيز على لبنان بشكل أساسي. تقول طهران أن وقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يتم، وأن العين على ذلك، وأن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن هذه النقطة بشكل أساسي. تم التركيز إيرانيا بشكل كبير بالأمس على أن هذه المذكرة احتوت على نقطة وقف إطلاق النار في لبنان 3 مرات بصيغ مختلفة، وبالتالي يجب التركيز على البند الأول في المذكرة. البنود المتبقية هي موضوع رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، مضيق هرمز وهو قيد النضج كقرار، بالإضافة كإجراءات فيما يتعلق بالترتيبات الإيرانية لفتح مضيق هرمز التي قد تتطلب شهرا، بالإضافة إلى الترتيبات المرتبطة للتنسيق مع عمان. وقد قالت الخارجية الإيرانية الليلة الماضية بعد الإعلان عن التوقيع بأن الآليات تم بحثها مع عمان بالتفصيل، وبأن الكثير أنجز في هذا السياق. يبقى لدينا نقطتان، نقطة النفط ورفع العقوبات عن النفط. هنا تقول طهران بأنها بدأت تعمل بشكل كبير على تعزيز إنتاج النفط بحسب تصريحات وزير النفط الإيراني بالأمس في اجتماعاته، بالإضافة إلى قضية الأصول الإيرانية المجمدة. التركيز بشكل أساسي على هذه البنود، لكن عمليا المرتقب الآن هو بدء المسار الأساسي، بدء المفاوضات غدا. هذا المسار الذي سيبحث بشكل تفصيلي القضايا الأخرى، وهي حصرا وفق تصريحات الخارجية الإيرانية بالملف النووي وملف رفع العقوبات، يستثنى من كل ذلك الملفات الأخرى، لا حديث عن الصواريخ الباليستية. التركيز بشكل أساسي على هذين الملفين، وبالتالي إن تم التوصل للاتفاق فعمليا سيكون هناك اتفاق نهائي بشأن الأزمة.
0: شكرا عدنان بوريني من طهران. عبد الرحمن، ما الذي تقوله باكستان هي الأخرى؟ الوسيط الباكستاني ممثلا برئيس الوزراء أعلن رسميا إذن دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ولكن هل علمت أي معطيات عما سيحدث غدا في جنيف السويسرية؟
3: هذه الجزئية تحديدا محمد لا تزال الحكومة الباكستانية غير واضحة بشأنها، لا سيما وأن رئيس الوزراء الباكستاني فجر هذا اليوم عندما كتب على منصة إكس بشأن التوصل إلى اتفاق والتوقيع على مذكرة إسلام آباد للتفاهم بين أمريكا وإيران، وشكر الرئيسين الأمريكي والإيراني على ذلك. كان قد أشار صراحة إلى أنه سيكون هناك حفل توقيع رسمي على مذكرة إسلام آباد في سويسرا، وأنه سيتم بعد ذلك مباشرة البدء بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. هذه الجزئية من منشور رئيس الوزراء حذفت بعد نصف

0: نصف ساعة ليخرج المنشور المعتمد حاليا من رئاسة الوزراء ومن وزارة الإعلام دون الإشارة إلى هذه الجزئية والتي تبقى غامضة حتى الآن، لا سيما وأن كنا قد علمنا من مصدر في رئاسة الوزراء بأن الوفد التمهيدي، الفريق التمهيدي، الموظفين الإداريين والسكرتارية في رئاسة الوزراء توجهوا بالفعل يوم أمس إلى سويسرا لتمهيد وصول رئيس الوزراء الذي كان مجدولا أن يغادر اليوم بالمناسبة إلى سويسرا لحضور حفل التوقيع يوم غد والإشراف على انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هذه الجزئية حتى الآن لا تزال غير معروفة، ما إذا كان بالفعل سيغادر اليوم رئيس الوزراء أم لا، وما إذا كان سيكون هناك حفل توقيع على مذكرة التفاهم يوم غد في سويسرا أم لا، لا سيما وأنه ربما يكون هناك اكتفاء باكستاني حاليا بالتوقيع على مذكرة التفاهم من جانب الرئيسين، مع الإشارة إلى أن هذا التوقيع كان مجدولا له يوم الأحد الماضي بسبب إعلان رسمي سابق أيضا، لكن لا نعرف السبب وراء تأخر التوقيع يومها إلكترونيا على اتفاق السلام حيث كما كان يسمى فيما مضى، اللي يتم اليوم التوقيع على مذكرة التفاهم. الجزئية المتعلقة بيوم غد حتى الآن لا تزال الحكومة الباكستانية تتكتم بشأنها وما إذا كان بالفعل سيغادر اليوم رئيس الوزراء أم لا، لكن بشكل عام باكستان تعتبر بأن كل ما أنجز هو نجاح سياسي دبلوماسي كبير جدا لها، ابتدأ عندما أقنعت طرفي النزاع الأمريكي والإيراني بالتوقف عن إطلاق النار، وأيضا أقنعتهما بالحضور إلى إسلامباد وخوض جولة مفاوضات مباشرة في أبريل نيسان الماضي، وأقنعتهما في مرحلة لاحقة بتمديد وقف إطلاق النار ثلاث مرات، ليتم اليوم تتويج كل هذه الجهود الدبلوماسية التي امتدت على مدار أكثر من شهرين متواصلين بالتوقيع على مذكرة إسلامباد التفاهم بين أمريكا وإيران.
1: أشكرك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد، كنت معنا. عبد الله الشامي، تصريحان لوزير الدفاع الألماني وأيضا البلجيكي يتعلق بدور للبلدين في عملية نزل الألغام في مضيق هرمز، وهذا يعيدنا إلى السياق الأعم، الدور الأوروبي الذي كان مربوطا بالظروف المواتية من أجل المساهمة في عبور السفن في مضيق هرمز.
2: نعم محمد، الأوروبيون ريثما أو حالما تم الإعلان عن هذه التفاهمات أعلنوا بشكل واضح أنهم جاهزون للانخراط في عملية تثبيت هذا الاتفاق، وذلك كما رأينا اليوم كما رأينا في الأيام الماضية التصريحات الخاصة بالاستعداد للانتقال إلى هذه المرحلة. البلجيكيون على لسان وزير الدفاع تيو فرانكن قالوا إن هذه الكاسحة، كاسحة الألغام، موجودة بالفعل في البحر المتوسط حاليا وهي مستعدة وجاهزة للذهاب إلى مضيق هرمز. كما أيضا تحدث الوزير الألماني هذا الصباح قبيل بدء اجتماع وزراء دفاع الناتو أن بلاده أيضا جاهزة للمساهمة بالجهد فيما يخص هذا الأمر، خصوصا أنه كما قال هؤلاء الوزراء وغيرهم من المسؤولين الأوروبيين خلال هذه الأيام السابقة أن المهمة البحرية التي كان قد أعلن عنها سابقا والتي تترأسها كل من فرنسا والمملكة المتحدة جاهزة للتدخل ولضمان استقرار الملاحة لنزع الألغام. هذه المسألة بالذات، مسألة نزع الألغام، كانت دائما حاضرة في أحاديث حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن لدى الأوروبيين خبرة أكبر في هذا السياق، وهم بدورهم قالوا إن كل الوسائل وكل الأدوات جاهزة. الاتحاد الأوروبي الذي يشكل أغلبية دول الناتو قال إن مهمته البحرية أسبيدس المتواجدة في البحر الأحمر يتم توسيع دورها ونطاقها لكي يشمل كذلك مضيق هرمز، وهذه المهمة التي كانت تطلع بحفظ الأمن في البحر الأحمر سيكون أيضا ضمن دورها الآن مسألة ضمان حرية الملاحة واستمرارها بسلاسة دون أي يعني عوائق. في نفس السياق الأوروبيون أيضا من خلال رؤساء وقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم هنا في بروكسل لاحقا هذا المساء، وسيكون هذا الاتفاق أيضا حاضرا ضمن نقاشاتهم. بشكل عام يمكن أن نقول أن الجميع ينتظر الغد ريثما تبدأ هذه التفاهمات، ريثما يدخل الاتفاق الذي تم الإعلان عن توقيعه عن بعد مساء أمس، ريثما يعطى الأوروبيون الضوء الأخضر لكي يبدأوا في التحرك إلى ناحية مضيق هرمز وإلى ناحية هذا المكان، سيكونون جاهزين للمساهمة كما قالوا سابقا ولضمان أيضا ألا تعود الحرب مرة أخرى.
1: هل أي دور سيكون للأوروبيين على الأقل ما أعلن في إطار الاتفاق، في إطار ربما الاجتماع الذي ستحتضنه أيضا سويسرا غدا مع إيران؟ وهذا يذكرنا إلى اتفاق أوباما الذي كان الأوروبيون ربما جزءا جوهريا فيه.
2: هذه المسألة تحدث الأوروبيون فيها مساء أمس على ربما هامش الاجتماع الذي جرى خلال الأيام الماضية، قمة مجموعة السبعة في مدينة إيفيان الفرنسية، أنهم بحثوا مع الرئيس الأمريكي هذه الجهود، لكن لا يوجد بشكل رسمي مشاركة للاتحاد الأوروبي أو لدوله ضمن نطاق هذه النقاشات. هم كما قال عدد من المسؤولين ومن أبرزهم مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هم مستعدون للمساهمة، لكنهم أيضا يراقبون كيف سيتم تطبيق هذا الاتفاق وماذا سيشمل، لأنهم لا يريدون أن يكون جزئيا وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. لكن حتى اللحظة لا يوجد أي شكل من أشكال التمثيل الأوروبي ضمن هذه النقاشات.
1: شكرا عبد الله الشامي مراسل الجزيرة، كنت معنا من بروكسل. في ظل مذكرة التفاهمية التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، تبرز الألغام وكاسحاتها عنوانا لمرحلة قادمة لتأمين الممرات الملاحية. وبينما تباينت التصريحات بشأن العدد الحقيقي للألغام في المضيق، سرعت ألمانيا وفرنسا للإعلان عن تحالف بقيادتهما لإزالة الألغام. عبد القادر عراضة يقربنا من التجربة الأوروبية لكاسحات الألغام والمدد الزمنية لتنظيف مضيق هرمز وفقا لتقديرات دولية.
3: لأشهر ظل في واجهة الأحداث وما زال، مضيق هرمز عصب الملاحة الدولية وواحد من أهم شريين الاقتصاد العالمي، شكل إغلاقه أخطر السيناريوهات في ظل سجال أمريكي إيراني برزت فيه الألغام البحرية سلاحا صامتا وخفيا. هي من أرخص الأسلحة وأكثرها تأثيراً، فعشرات منها كافية لتعطيل ممر ملاحي ضيق، وتعتمد إيران عليها كجزء من عقيدة منع الوصول دون الدخول في مواجهة بحرية تقليدية وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. فهي تملك ما بين 2000 و6000 لغم بحري حسب تقديرات نقلتها مجلة فوربس، ويمكن نشرها بسرعة بواسطة زوارق صغيرة أو غواصات أو سفن تجارية معدلة. قبيل توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قال مسؤولون أمريكيون إن المرحلة التي تلي فتح مضيق هرمز ستشهد عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية. ونقلت CBS عن مصادر دبلوماسية قولها إن عملية تنظيف مضيق هرمز من الألغام ستستغرق 30 يوما على الأقل. في قلب هذا المشهد تقف كاسحات الألغام أداة لتسريع تأمين الممرات لمئات السفن العالقة، وهي من الأدوات العسكرية الأكثر تعقيداً وتأثيراً، إذ صممت لتكون غير مرئية للألغام ببصمة مغناطيسية منخفضة وضجيج شبه معدوم لتفادي الألغام الصوتية، وهياكل من ألياف زجاجية أو مواد غير معدنية. مهمتها الأساسية تبدأ من الكشف باستخدام السونار لرصد الألغام تحت سطح الماء، ثم تصنيفها إن كانت مغناطيسية أو صوتية أو تعتمد على الضغط، لتأتي المرحلة الأخطر وهي التعطيل أو التفجير، إما عبر روبوتات تعمل تحت الماء أو غواصين متخصصين. وبينما أبدى الأوروبيون استعدادهم للتدخل لضمان تثبيت الاتفاق والاستفادة من خبرتهم في مجال نزع الألغام، طرحت بريطانيا وفرنسا تشكيل تحالف بحري. توضح مجلة نافا نيوز أن الجيل الجديد من السفن الأوروبية من الكاسحات يعتمد على نموذج يشمل سفينة قيادة مع طائرة مسيرة ومركبة سطحية ومركبة تحت الماء، وهذا يسمح بتدمير الألغام عن بعد دون دخول السفينة إلى الحقل الملغم. من أبرزها البرنامج البلجيكي الهولندي RMCM، ويعتمد بشكل شبه كامل على الأنظمة غير المأهولة، ويشمل زوارق مسيرة وغواصات روبوتية وروبوتات تفجير. كاسحة الألغام البريطانية هانت أند ساندون من أكثر السفن انتشارا عالميا، ومجهزة بسونار عالي الدقة وغواصات آلية. الكاسحات الفرنسية إريفان تريبارتيت تعمل في فرنسا وبلجيكا وهولندا وتعتمد على سونار متقدم وغواصين متخصصين ومركبات تحت الماء. أما الكاسحات الألمانية فرانكنتال فهي متخصصة في البحر الضحل والبلطيق. أما الإيطالية ليريسي وغيتا فمن أوائل السفن بهياكل غير مغناطيسية ومتخصصة في البحر المتوسط. وتعد كاسحات كورموران البولندية من أحدث المشاريع الأوروبية، وهي مناسبة للبيئات المعقدة مثل البلطيق وتعتمد على تقنيات حديثة في الاستشعار. تشير بيانات الناتو إلى أن دوله تضم بين 8 و16 كاسحة ألغام تصل إلى 20 سفينة في العمليات بسهولة، وقد يبلغ عددها نحو 30 سفينة عند التعبئة الكبرى. أما فتح ممر آمن في مضيق هرمز وفق بعض الدراسات العسكرية وتحليلات أمن الطاقة فيتطلب بين 20 و30 سفينة متخصصة في مكافحة الألغام على الأقل، تشمل سفن قيادة ودعم وأنظمة روبوتية تحت الماء وكاسحة ألغام. أما الزمن فهو التحدي الأكبر، إذ إن إزالة بين 50 و100 لغم فقط قد تستغرق أياماً، وحتى الحقول الصغيرة قد تحتاج في بعض الأحيان بين 3 أسابيع ونحو 2 شهر. أما إذا كان العدد بالمئات فقد يستغرق الأمر أشهراً قبل استعادة الملاحة بشكل كامل، مع تقديرات الأمن البحري وشركات الشحن بأن العدد الفعلي المزروع ظل محدوداً في حدود العشرات من الألغام البحرية.
1: في الاستوديو تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، ومن طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بكما سيد تيم. تحدثنا ربما لبرهة قبل أن نبدأ في هذا الحوار، وكيف ربما تفاجأت بالتوقيع على الاتفاق قبل الوقت المحدد لذلك. تفاجأت كما تفاجأ الكثيرون، لماذا ترامب اختار هذا التوقيت وهذه الطريقة في الإعلان عن توقيعه مذكرة التفاهم؟
4: أعتقد أن كلا الطرفين قد وضع وقتا جانبا، لا أنت ولا أنا ولا أحد رأى النص الرسمي للمذكرة قبل 24 ساعة الماضية. ربما كلا الطرفين أراد أن ينتهي من هذه الأمور قبل الإفراج عن نص المذكرة أمام الرأي العام. رأينا بعض المعارضين من الجناح المتشدد في إيران، أيضا في أمريكا بعض اليمين وبعض اليسار، حتى السناتور تيد كروز وغيرهم، هؤلاء دائما سينتقدون. وإيران والولايات المتحدة أرادتا الانتهاء كل شيء قبل أن يمروا ببدء بتلقي مرحلة الانتقادات من الأطراف المناوئة. أعربا عن رغبتهما، قالا نحن مستعدان للتوقيع، لماذا نضيع 24 ساعة أخرى؟ وطبعا وتم الإعلان عن أنا عندما سمعت أنه لن يكون هناك توقيع يوم الجمعة خشيت أن الشيء ما قد حدث، ثم علمت فورا أن التوقيع قد تم. ولو أن كلا الطرفين انطلقا في مرحلة 60 يوما للمفاوضات فهذا أمر مرحب به.
1: تعتقد بأن الأمر كان مخطط له من قبل ترامب أم جاء هكذا بعد اجتماع دول G7 ورأى نفسه مع ماكرون في قصر فرساي وأن الوقت مناسب في مشهدية جميلة لتوقيع الاتفاق مثلا، أو لا يعني كان هناك تخطيط مسبق معلوم لدونالد ترامب؟
4: ربما كان لهذا الأمر كله علاقة، من حيث أن ترامب أراد إطلاع بعض هؤلاء القادة شخصيا بدلا من التواصل معهم هاتفيا. عندما تجلس وجها لوجه وتتحدث عن خفايا وزوايا أي اتفاق، هذا هو أفضل وسيلة للتواصل. وكانت هناك فرصة هذا الأسبوع للجلوس مع قادة من كل هذه البلدان لكي نضمن أنهم فهموا بشكل واضح ماذا يجري. رأينا بعض المعلومات المغايرة للمذكرة التفاهم لدى البلدان الأوروبية، ربما تم إيضاح الأمور، ربما كان لكل هذا أثر، لكن أعتقد أن القرار كان مشتركا في الانتظار، وإيران نفسها أرادت أن تترتب الأمور وعلمت إذا كانت هناك أي انتقادات لأي اتفاق من الولايات المتحدة فسوف تتلقاها، وكذلك الولايات المتحدة. لكن التواصل مع قادة بلدان العالم كان مهما لكلا الدولتين. وقبل طبعا ساعات قليلة انطلقت الأخبار وهم مستعدون للمرحلة الثانية. هذا أمر جيد أن هذه المرحلة

0: الوقت المحدد والمعلن مسبقا.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. هناك مقولة هي عربية ولكنها تستخدم باللغة الفارسية، يعني تستخدم على الصعيد الشعبي ولكن تستخدم باللغة العربية، وتقول هذه المقولة: في التأخير آفات. تستخدم دائما هذا المصطلح، بالفعل هو في التأخير آفات. يعني كان ربما بسبب لو كشفت هذه البنود قبل التوقيع ربما لكانت المعارضة، خاصة المعارضة الأمريكية والإسرائيلية، أكثر بكثير مما كانت عليه الآن، وربما كانت تضع هذه الاتفاقية في خطر. كذلك هناك كانت أصوات كالتعلو في الجانب الإيراني، خاصة من بعض الجهات التي كانت ترى أمريكا عدوة وشيطان، وهي دائما ومنذ البداية كانت تستهدف إيران واغتالت القيادات الدينية والمرجعيات السياسية والعسكرية. وإذا التعامل مع أمريكا يعتبر أمر حرام، لذلك
0: إذن هو تسارع خطوات
1: يعني
0: مشترك أمريكي إيراني.
1: هذا أنا أتصور. نعم، يعني بالإمكان أن نفهم هكذا نفهم، ولكن المهم الاستمرارية. لكن أريد أن أشير إلى نقطة أخرى. أنا أتصور كان هناك نوع من الإحراج أيضا في احتفالية بلقاء أمريكي إيراني في جنيف أو في أي منطقة أخرى بسبب الجرائم التي ارتكبت بحق الإيرانيين، وهذا كان في الذهنية الإيرانية، لذلك يسبب إحراج المفاوض الإيراني ويسبب إحراج من لقاء مهرجاني إن صح التعبير، أو لقاء مباشر فيس تو فيس. هذا يسبب إحراج المفاوض الإيراني وأعضاء الوفد الإيراني، ويكون هناك نوع من الضغوط الشعبية التي كما قلت ترى في الطرف الآخر بأنه ارتكب مجازر بحق المدرسة، التلاميذ، بحق القيادة الدينية، بحق النخب الإيرانية، ولذلك أعطى مخرج أيضا للمفاوض الإيراني أن لا يلتقي بصورة مباشرة على الأقل في هذه الظروف.
0: سيد تيم، هل من خلال توقيع ترامب بنفسه على هذه المذكرة قطعت طريق أمام الانتقادات؟ نضع الديمقراطيين على جنب، على الأقل الجمهوريين، أشرت قبل قليل إلى تيد كروز، هناك عدد آخر من النافذين مثل بومبيو، نيكي هيلي، إلى غيرهم ممن لينسي جراهام، ممن يرفضون هذه المذكرة لأسباب كثيرة.
2: سمعتم الأستاذ من طهران يقول إن المتشددين في إيران معارضون وهم يعتقدون أن الولايات المتحدة عدو. هذا ليس مقتصرا على إيران، في الولايات المتحدة هناك من يرى في إيران عدوا ويجب أن لا ندخل في أي اتفاقات معه، وتيد كروز ومثل على ذلك، وقال لماذا يمكن أن تسهلوا أمر اتفاق يعطي مئات المليارات من الدولارات لنظام ثيوقراطي يقتل الآلاف من أبناء شعبه. إذن هو يقف موقف الضد من هذا الاتفاق. الأمر الجيد أن الحكماء والحكمة تسود، وسمعنا البابا وهو يقول كلماته المرحبة. طبعا العمل الحقيقي سيبدأ الآن. في الأيام القليلة الماضية كنا نتحدث عن الأجزاء الأصعب في الاتفاقية، وأنا أقول إن 24 ساعة التي تلي التوقيع مباشرة ستكون الأصعب لكلا البلدين. فإذا ما استطعنا تجاوز عين العاصفة في 24 ساعة المقبلة، وبعد ذلك يستطيع الطرفان يوم

0: جمعة أو بعد ذلك أن يتعاملوا مع الاتفاق بتفاصيله على المدى الأبعد. هناك الكثير من الوقت الذي يجب أن ينجز، لكنني لست متفاجئ من النقد من المتشددين في كلا البلدين.
1: طيب، أشرت إلى هذه الساعات الحاسمة في أن يبقى الاتفاق أو هذه المذكرة صامدة. جبهة لبنان قد تكون ربما العقدة الأبرز حاليا. إسرائيل قبل ساعة أو ربما أقل من ذلك تستمر غاراتها، غارة استهدفت كفر تبنيت في النبطية، غارة استهدفت حداثة في بنت جبيل، وإيران مصممة على أن لبنان يجب أن تنتهي فيها العملية العسكرية وأن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي مما احتله. كيف سيتصرف ترامب مع هذه النقطة؟
0: أعتقد أن المفارقة الكبرى هنا أنه في عموم منطقة الخليج ينظر إلى الولايات المتحدة وإسرائيل على أنه متحدان في كتلة واحدة صلبة. هذا ليس صحيحا، هما حليفان يتفقان في أمور ويختلفان في أخرى، فكلاهما بلد له سيادته. المفارقة الكبيرة هنا أننا ونحن على أعتاب مرحلة الستين يوما، يبدو أن إيران والولايات المتحدة متفقتان على شيء، وهما أولا قلقتان ومستاءتان من تصرفات إسرائيل. الرئيس ترامب في الأسبوعين الماضيين ليس بكلماته وحتى بلغة الجسد وطريقة التعبير هو محبط تماما من نتنياهو وإسرائيل. لهذا السبب هناك جانبان لهذا الأمر. ربما نحن على أعتاب تغير حقيقي وجذري في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأيضا الولايات المتحدة وإيران اللتان لا تثقان ببعضهما البعض، أي اتفاق بينهما هو خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح. لكن على أن يتفقا على أن إسرائيل هي العقبة، هذه خطوة كبيرة حقيقة، وأنا أعتقد أن هذا سيكون له أثره في المستقبل.
1: أشرت إلى إحباط أو قلق، هل سيكتفي ترامب بهذا الإحباط بهذه الحالة، أم سينقلها إلى أوامر تنفيذية، إلى قرارات واضحة تلجم نتنياهو؟
0: أعتقد أنه سينظر هو ونتنياهو عارفا بعضهما البعض حتى قبل مجيء ترامب للرئاسة، وبينهم علاقة طويلة الأمد، وأحيانا يمكنك أن تتحدث بصراحة أكبر مع من تعرفه منذ مدة طويلة أكثر من زعيمين أو شخص تلتقي به للتو. رأينا لغة متفاوتة، في بعضها فيه كلمات نابية والآخر ليس كذلك، ولكن هناك أيضا أدوات التأثير. لو أن الولايات المتحدة ترفض الاستماع لترامب، لن أتفاجأ لو أن ترامب لم يلجأ إلى أدوات الضغط، يقول له لن ندعمكم، ليقول لنتنياهو إن لم تدعموا عملنا من أجل السلام، وما قام في إسرائيل مؤخرا لا يدعم السلام. سنرى ترامب يحاول شفاهة أن يلعب دورا ويقوم بإحداث تأثير، لكن لم ينفع الكلام. لا أستغرب أن لجأ لو لجأ إلى أفعال أيضا.
1: دكتور عباس، إلى أي مدى جبهة لبنان مهمة بالنسبة لإيران، وقد تكون سببا إيرانيا مقنعا لتفجير ربما كل هذه الحالة التفاؤلية التي نتحدث عنها، مذكرة التفاهم، إذا لم تلتزم إسرائيل بما تعهد به ترامب؟
2: نعم، ملاحظة سريعة لما قاله تفضل به ضيفك الكريم، يعني وبعجالة، هذه الأموال إيرانية، المعارضون الإيرانيون يقولون هذه أموال إيرانية قد سرقت من إيران، وإنما
1: طيب اسمح لي على المقاطعة، سأمنحك الوقت إذا تمكنت من ذلك. نذهب مباشرة الآن إلى جنيف لمتابعة مؤتمر صحفي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
3: إذن أعتقد أنه من الجيد أن تكون المذكرة موجودة، والآن يبدأ العمل الفني. سؤال قصير لو سمحتم، هل سوف تحضرون الاجتماع غدا في بيركنستوك لانطلاق الاجتماعات الفنية؟ نعم هذا ممكن. مايا بلانس من The Brief. يسرنا أن نراكم سيد غروسي. سؤال يتعلق أيضا بمسيرتكم المهنية كدبلوماسي. أنتم تقدمون للحصول على منصب الأمين العام للأمم المتحدة. كيف ترون مسيرتكم المهنية كدبلوماسي من جهة تعزيزها لترشحكم لهذا المنصب؟ بالمايكروفون لو سمحتم. طبعا مر أكثر من 40 عاما لعملي في المجال الدبلوماسي. إن جزءا كبيرا منه هو تحت سقف هذه المؤسسة. مؤتمر نزع الأسلحة إلى ما هنالك منذ سنوات طويلة. أعتقد أنه مسار مهني طويل، ولكن بالنسبة إلى قيادة الأمم المتحدة أكثر ما يحسم الموضوع هو ما أقوم به حالياً ضمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من مسيرتي المهنية السابقة. وكما قلت هذا يأتي اليوم في جوهر عمليات مهمة جداً في العالم، وهي ضرورية من أجل السلام والأمن الدوليين بالفعل بالحقيقة. أنا أتحدث عن إيران، أتحدث عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث كنا نقوم بعمل مهم جدا، أيضا حماية المصانع النووية في دول الخليج من الاعتداءات. إذن هذه ليست سيناريوهات أو أمثلة افتراضية، هذه حقيقة، وتعمل الوكالة على أزمات ليست افتراضية ولا خيالية بل فعلية. وأعتقد أن هذا هو ما ألهمني فعلا وأقنعني بأن ما نقوم به داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنه بطريقة ممتازة أن ينقل وأن يترجم إلى سيناريو أوسع، ألا وهو ضمن منظمة الأمم المتحدة، وهم بحاجة إلى هذا النوع من العمل. شكرا جزيلا. أهلا بكم إلى جنيف سيد غروسي. لدي عدد من الأسئلة. أولا، بموجب الاتفاق الذي وقع في الأمس، ما هي المرحلة التالية بالنسبة إليكم؟ التعاون مع إيران، عمليات التفتيش التي سوف تجريها الوكالة، أم أيضا بالتعاون مع أطراف أخرى؟ لأن الأمر ليس واضحا حتى الآن. سؤال بعد ما يتعلق باليورانيوم المخصب بنسبة 60%، بموجب مذكرة الاتفاق ليس هناك وضوح حول ما سيحصل بهذه الكمية. هل سيتم تخفيض نسبة هذا اليورانيوم داخل إيران أم أنه سوف ينقل خارج إيران؟ وبالنسبة إليكم على المستوى الفني، هل يجب أن تكونوا موجودين إذا كان هناك تخفيض لمستوى التخصيب؟ لقد تفضلتم بذكر عدد من البدائل، عدد من الخيارات، وهناك خيارات أخرى تضاف إليها. وبالتالي أعتقد، وكما كنت أقول إلى زميلكم، هذه لحظة من العمل والجهود، الجهود الفنية والتقنية، وبالتالي البدائل والاحتمالات موجودة. لقد رأينا مذكرة الاتفاق تذكر الأمور بالعموميات، وهذا أمر طبيعي لأن كل العمل الفني والتقني يجب أن يخرج من هذه المبادئ العمومية غير الملموسة كما ذكرتم، لا تذكر الخطوات التي تتبع ذلك. أعتقد أنه من الحكيم بالنسبة إلي الآن أن أتوانى ذكر هذا الخيار البديل أو ذاك. لقد ذكرتم أن النص يتحدث عن إمكانية تخفيض نسبة التخصيب على المستوى الفني، ولكن انطلاقا من ذلك هناك فرص واحتمالات كثيرة متاحة أمامنا. إنها مسؤولية ضخمة جدا بالنسبة إلينا، بالنسبة للجميع، من أجل أن نعزز ونجذر ما تم توصل إليه عبر المذكرة. فيما يتعلق

0: بتعاونكم مع الجانب الإيراني، هل أجريتم أي تواصل أي اتصالات مع الجانب الإيراني من أجل التعاون من أجل التحكم بموضوع اليورانيوم؟ لأنه بعد حرب الاثني عشر يوما كان هذا التعاون في أدنى مستوياته بعد التفتيش الذي حصل في شهر مارس قبل حرب يونيو. هل سوف تعززون مستوى المراقبة الذي تجرونه؟ نحن بقينا على اتصال معهم، لم ينقطع الاتصال. هناك عمل فني وتقني طبعا على مستوى أدنى بكثير مما يجب أن نكون عليه. هناك بعض عمليات التفتيش التي لا تزال تحصل، طبعا ليست على المستوى المطلوب وليست في المناطق أو الموقع التي يجب أن نكون فيها، ولكن هذه الاتصالات مستمرة. أنا شخصيا على تواصل مع السلطات الإيرانية، ولكن الآن صار بإمكاننا أن نبدأ برأيي هذا العمل الفعلي، هذا العمل الفني والتقني فعلا. مرحبا. صباح الخير سيد جروسي. السنة الماضية وقبل حرب الاثني عشر يوما التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، صدر تقرير لكم قبل أيام من هذا الاعتداء، واعتبر على أنه هو الذي سبب هذه الحرب التي امتدت على 12 يوما.
1: نحن مشاهدين أيضا بهذا القدر من المؤتمر الصحفي لرافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من جنيف، ونتوجه الآن إلى بروكسل وهذا المؤتمر الصحفي لبيت هيكسيث وزير الحرب الأمريكي.
2: وأيضا الموازنات الدفاعية تراجعت مع تراجع إيمان أوروبا وإيمانها بنفسها، والناتو أيضا كان يمر بمرحلة التحول عن الصناعة والتحول عن الصناعة العسكرية. هذه السنوات مرت ولن نعود إليها. لهذا السبب نحن في وزارة الحرب كنا صريحين واضحين أيضا على استئناف دور الناتو. لهذا السبب أردنا إعادة مستوى قواتنا في أوروبا إلى ما قبل العام 2022 بتجهيز ألوية قتالية في العامين الحالي والماضي، وأيضا عززنا قاعدتنا الصناعية العسكرية لتحويل هذه الرؤى إلى واقع وتحويل الناتو وضمانه بأنه فيه مكون القوة الأوروبية أيضا لكي يستطيع النهوض بأعباء البند الخامس من ميثاقه. بعض حلفائنا فهموا الدرس وتقدموا وتحملوا مسؤوليتهم، ونحن نثمن ذلك. الرئيس ترامب وضع حدا لذلك، الإنفاق من الدول الأعضاء بمستوى 5% من إجمالي ناتجها المحلي. بعض الدول الأعضاء قطعت مرحلة طويلة للارتقاء بهذا المستوى من المساهمة، والبعض الآخر ما زال لم يفعل. الولايات المتحدة تنفق أكثر من تريليون دولار في هذا العام وتريليون ونصف في العام المقبل، ونحن نفرض هذه المعايير على أنفسنا ونضمن تطبيقها، وأنا أشرف مع الكونغرس على تطبيق هذه الموازنة. بعض الحلفاء أيضا مثلا فيما يتعلق بالإنفاق العسكري، وزارة الحرب أبلغت الحلفاء كيف أننا سنخفض من مشاركتنا وكيف يمكن لهم التعويض عن ذلك، وبعضهم فعلا بدأ بعمل ذلك. وفي الشهر الماضي التقى بعض هؤلاء الحلفاء لبحث القدرات اللازمة للدفاع عن أوروبا حتى في حالة اندلاع حروب متزامنة في العالم، وأوكرانيا أيضا تقدم في ذلك المجال من خلال المبادرات بالمساهمة بالدفاع عن أوكرانيا حتى في وجه تزايد شدة الهجمات الروسية. قلنا أن هذا الأمر ممكن وبإمكان حلفائنا أن يساهموا في الدفاع عن أوكرانيا، وقد حدث ذلك، وهذا تحقيق لرؤية الرئيس ترامب من أجل التحضير للسلام. طبعا كانت هناك إنجازات، كما كانت هناك انتهاكات لا يمكن تجاهلها، فقد يكون.
1: إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من هذه الكلمة لوزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في بروكسل. نعود لنقاشنا وحوارنا. الدكتور عباس خميار، تابعنا قبل قليل حديثه، تابعنا حديث رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد مشاركة المنظمة في الحوارات والمفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. هذا يقودنا للحديث عن هذه المفاوضات التي ستنطلق من المفروض رسميا غدا. هل ستكون أصعب مما مضى؟
3: بالفعل هناك ربما يعني موضوعين أساسيين ويعتبران تحديات كبرى للمفاوضات المستقبلية، وهذه النقطتان ربما تعرضان كل المفاوضات للخطر والنوع من التشاؤم. حتى موضوع النووي ورفع العقوبات الأمريكية على إيران واسترجاع الأموال الإيرانية. فيما يتعلق بالموضوع النووي، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد بأن الإيرانيون لا يريدون، هم يبحثون عن مشروع نووي وهو يرفض هذا، بالفعل إيران لا تريد مشروع نووي. نعم
1: نعم نسمع إليك دكتور عباس، تفضل واصل.
3: إيران منذ البداية ترفض ولا تريد، ولا أصلا في العقيدة العسكرية الإيرانية وبالمنظومة الفكرية يعني المشروع النووي العسكري مرفوض جدا دينيا وعقائديا واستراتيجيا، وهذا ما يعرفه الأمريكيون جيدا، ولكن تستخدم هذه كانت دائما تستخدم ذريعة للهجوم على إيران، والآن تستخدم كتبرير للهجوم على إيران. كل ما قاله الرئيس ترامب على مدى هذه الأيام ربما أكثر من 300 مرة ذكر موضوع أن لا يجب إيران أن تملك السلاح النووي، وهذا ما كانت تقوله طهران منذ البداية. اتفاقية 2015 كانت تؤكد على ذلك. عندما نتحدث عن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، هو يعرف جيدا بأنه أصدر 16 بيانا بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية 2015، وأكد بأن الإيرانيون ملتزمون بكل بنود الاتفاقية حتى بعد انسحاب ترامب لمدة عامين. والأمر الذي يعني جعل التصعيد في نسبة اليورانيوم آنذاك إلى 60% كان للتفاوض من أجل رفع العقوبات. أنا أتصور الآن هذان الأمران ملتزمان، إذا ما رفعت العقوبات عن إيران ستكون إيران ستقبل بتخفيف نسبة اليورانيوم بشكل كبير، وهذا ربما يؤدي إلى حلحلة أساسية وحل الموضوع بصورة جذريا.
1: طيب هو نفسه نعم هو نفسه هو نفسه الذي جاء واضحا على ما يبدو في مذكرة التفاهم أن كل شيء هو مشروط بناء على سلوك إيران وامتثالها لما يطلب منها، سيتم رفع العقوبات ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية. قبل أن نواصل في هذا النقاش أنتقل الآن إلى عبد الله الشامي مراسل الجزيرة من بروكسل ليضعنا في ضوء تلك التصريحات لبيت هيكسيث وزير الحرب الأمريكي، إضافة إلى كل الكلمات التي كانت في اجتماع الناتو ولا تزال مستمرة بالتأكيد.
4: نعم محمد، هذه التصريحات التي صدرت في إطار الجلسة العامة الافتتاحية لهذا الاجتماع هي تسير في اتجاه إلى أن الناتو يتغير، الناتو النسخة الثالثة منه كما سماها الأمين العام للحلف هذا الصباح، هي في طور التشكل وستكون جاهزة بحلول قمة الحلف بعد تقريبا 3 أسابيع من الآن. هذه النسخة كما قال كانت سابقا في شكل حلف، يعني هو نمر لكنه من ورق، والآن هذا الاتجاه ذو المسار الواحد الذي كان عليه الحلف بدأ يتغير. هناك استماع كما قال هيكزيت للرئيس الأمريكي الذي ضمن قمة الحلف العام الماضي في لاهاي بهولندا طالب الحلف بمزيد من المسؤولية، مسؤولية يتبناها الأوروبيون ويتبناها الكنديون، سواء في الإنفاق الدفاعي، سواء في تولي زمام المسؤولية، وأن هذا أصبح يحدث. هذه التصريحات أيضا يمكن نضعها في الإطار والسياق الخاص بنوع من عودة التفاهم ولو جزئيا بين الولايات المتحدة وبين الأعضاء الأوروبيين في هذا الحلف، خصوصا أننا سمعنا خلال أزمة مضيق هرمز والحرب في إيران عن تصريحات مغايرة، تصريحات تتحدث عن انسحاب أو احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، تقليص لمسؤولياتها لمساهماتها، لكن هيكزيت هذا اليوم وفي هذه الكلمة يقول إن الشركاء الأوروبيين ليس كلهم كما قال، ولكن كثير منهم استمع وبدأ يتحرك في هذا الإطار، إطار الإنفاق الدفاعي وإطار تولي المسؤولية، وأن ما يشكل وما يصاغ الآن هو إنصاف كما أسماه أيضا، لأن الولايات المتحدة كانت تتحمل العبء الأكبر من هذا السياق. بالطبع فيما يخص الوضع في مضيق هرمز، العديد من الوزراء هذا الصباح في أيضا في يعني موازاة لهذا الحديث تحدثوا عن الاستعداد بالمساهمة، وهو على ما يبدو أمور يتم التنسيق فيها بين دول الحلف.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله الشامي مراسل الجزيرة، كنت معنا من بروكسل. نعيد مشاهدينا التذكير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في قصر فيرساي في باريس، من باريس العاصمة الفرنسية. مراسل الجزيرة حافظ مريبح، مرحبا حافظ، ما الذي يقال في باريس عن مذكرة التفاهم؟ ما الذي علم أيضا عن الأجواء، عن عن عن السياق الذي أدى إلى هذا التوقيع السريع في قصر فرساي، وفي الحقيقة ربما لم يكن أحد يتوقع ذلك؟
5: نعم، بالفعل لم يكن الأمر متوقعا، العشاء الذي كان مخططا له وتم دعوة الصحفيين لتغطية وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى قصر فيرساي كان فقط عشاء بروتوكوليا في البداية للاحتفال بذكرى 250 لاستقلال أمريكا، ولكن تحول في لحظة ما إلى لحظة فارقة ذات رمزية مقارنة بما يشهده العالم ومنطقة الشرق الأوسط خصوصا من تحولات. هذا التوقيع لم يكن منتظرا ولكنه لاقى ترحيبا كبيرا هنا في فرنسا كما في عواصم أوروبية أخرى وعواصم عالمية أخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع هذا الاتفاق ممثلا الولايات المتحدة الأمريكية ووضع نقطة نهاية في هذه المرحلة على الأقل لهذه الحرب. الفرنسيون يعتبرون أن هذه لحظة دبلوماسية مهمة وفارقة ويجب أن يكون لها ما بعدها من خلال البناء على هذا الاتفاق لمنع اندلاع حروب مستقبلا أو التراجع حتى عن هذا الاتفاق وتجدد القتال أو تجدد التوترات. بالنسبة للجانب الفرنسي والأوروبي عموما، هذا الاتفاق يمثل أهمية كبرى وأهمية بالغة على المدى القصير على الأقل بالنظر إلى أسواق الطاقة وأسعار البترول وغير ذلك. نعم،
1: شكرا حافظ مريبح مراسل الجزيرة كنت معنا من باريس. سيد تيم، هل هذه السرعة في التوقيع بهذه المراسم والتوافق الإيراني الأمريكي الواضح على الأقل فيما يتعلق بهذه المذكرة يعطي جرعة تفاؤل عن 60 يوم المقبلة والتي ستنطلق رسميا غدا في سويسرا؟
2: نعم، هذا يشعرني بالتفاؤل وهناك بعض الأسباب لذلك. أولا لأن دورة الأخبار مستمرة على مدار اليوم ومدار الأسبوع، ولهذا السبب نحن كنا نعتقد أن الأمور تستغرق وقتا زمنيا طويلا، لكن إذا ما وضعنا ذلك في سياق تاريخي هو أمر مذهل. كيف انتقلنا من حالة بلدان يتبادلان الصواريخ والقذائف إلى بلدين في بداية مرحلة تفاهم واتفاق، وكون أن الطرفين يستمران قدما في جنيفا مع تفادي المصافحة التي قد تكون سبب إحراج. طبعا الولايات المتحدة قال تعلم أن إيران دائما قالت أنها لا تريد سلاحا نوويا، لكنهم فعلوا أمرا آخر وهو التخصيب لدرجة 60%. أيضا لا يوجد سبب يمنعك إذا ما وصلت إلى هذا المستوى أن ترفعه إلى مستوى السلاح العسكري، ولا سبب يمنعك من ذلك. إذن أفعال إيران كانت واضحة بأنها كانت تسير نحو امتلاك سلاح نووي. هذا ما أثار قلق المتحدة، ونأمل أن الأمر قد حل الآن.
1: دكتور عباس، هذه الاتفاقية وهذه المفاوضات المرتقبة، هل تعتقد بأنها ستفتح صفحة جديدة في العلاقة الإيرانية الأمريكية؟
3: لا أظن أبدا، لأنه يعني مع الأسف أقول هذا، لا أظن أبدا، لأنه الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الإيراني ليست جرائم اليوم والأمس، وإنما جدار عدم الثقة سميك جدا. أنا قلتها عدة مرات، بدأت من عام 1953 لحد الآن. الدكتور محمد مصدق لم يكن يملك لا منظومة صاروخية ولا إيديولوجية ثورية ولا مشروع نووي، ولكنه قامت أمريكا بالتعاون مع بريطانيا بانقلاب عسكري، مجرد أنه كان يطالب بحق وطنه وحق فيما يتعلق بالنفط، ويعني الذي كانت تسرق هذه الثروة من قبل بريطانيا وأمريكا آنذاك. واستمر هذا مع الأسف، هذه الاعتداءات وهذه التدخلات. لا ننسى الانقلاب العسكري الفاشل في نوجة في همدان قامت بها أمريكا، الهجوم على طبس الفاشل قامت الاغتشاشات.
1: اسمح لي على المقاطعة، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة ولهذه الساعة. شكرا دكتور عباس، ولضيفنا تيم كونستانتاين. التغطية مستمرة معك نشوان طال.
6: شكرا شكرا محمد. مشاهدينا مستمرون إذن في هذه التغطية لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ. في آخر المستجدات إذن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مغادرته قصر فرساي أنه وقع مذكرة التفاهم مع إيران. وفي طهران أكد المتحدث باسم الخارجية أنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني. هذا وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن مذكرة التفاهم ستدخل حيز التنفيذ فورا، وستعيد إيران فتح مضيق هرمز فورا، بينما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحرية مباشرة. في الأثناء نقلت رويترز عن الحكومة السويسرية أن اجتماعا لممثلين عن أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية سيعقد غدا الجمعة في أحد المنتجعات السويسرية لإجراء مفاوضات أولية بشأن تنفيذ اتفاق السلام. من جهته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة ستشارك في المفاوضات التي ستعقد في سويسرا، وأشار إلى وجود خيارات عديدة للتعامل مع المخزون الإيراني من اليورانيوم. بشأن الملف اللبناني قال مسؤول في البيت الأبيض إن البند الأول في مذكرة التفاهم يتضمن إنهاء فوريا للعمليات بكل الجبهات بما فيها لبنان. وميدانيا في جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات من مسيرات إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كفر تبنيت وبلدة حداثة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديا في الفرقة 36 احتياط قتل وأصيب 7 عسكريين بينهم نائب قائد الفرقة وقائد كتيبة بانفجار عبوة ناسفة أمس قرب بلدة الطيبة في منطقة الليطاني جنوبية لبنان. في الأثناء نقلت صحيفة يدعوتا حرنوتا عن مصادر إسرائيلية أن الجيش طالب القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حرية العمل في كل لبنان والاحتفاظ بمنطقة عازلة في الجنوب وتفكيك سلاح حزب الله. بدورها نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو أن إسرائيل تجري مفاوضات معقدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان. الآن مشاهدينا سنتابع المزيد معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد سنتابع معك إذن الحديث عن تأكيد الرئيس الأمريكي توقيعه مذكرة التفاهم وأيضا إن كان هنالك معلومات أوفى بشأن المذكرة.
7: مرحبا نشوان. نعم الرئيس ترامب أعلن ذاته في تصريح من أنه وقع هذه المذكرة وشاهدناه أيضا في مقطع فيديو نشره الرئيس الفرنسي في تغريدة أو منشور على منصة إكس وهو يشير إلى أن هذا الاتفاق يفتح بابا للسلام الدائم. في المجمل هذا النص نص المذكرة التفاهم كان أعلن عنه مسؤول أمريكي في إحاطة للصحفيين، لم يوزع كنص مكتوب ولكن قرأ على الصحفيين الذين حضروا هذه الإحاطة وبعد ذلك نشر في عدد من وسائل الإعلام. بطبيعة الحال صفحة واحدة 14 بندا هي تشكل اتفاق مبدئي مؤقت وإلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما ستشهد مفاوضات، ويفترض أنه بموجب هذه المذكرة أن تبدأ هذه المفاوضات، ولكن هناك خطوات فورية لها أولوية يفترض أن يبدأ بها الطرفان في شكل متبادل، بما في ذلك الإعلان عن إنهاء من أن العمليات العسكرية والحرب انتهت بشكل دائم وأن يؤكد هذا الأمر بشكل نهائي في الاتفاق النهائي أي وقف الحرب، أيضا فتح مضيق هرمز بشكل فوري، إنهاء الحصار الأمريكي بشكل فوري، وكلا الخطوتين فتح هرمز وإنهاء الحصار هناك فترة زمنية 30 يوما ليكتمل بشكل كامل. أيضا من ضمن الخطوات الفورية أن تقوم الولايات المتحدة بمنح إيران إعفاءات على النفط الخاضع للعقوبات، هذه هي الخطوات الفورية. وبالتالي هناك الخطوة المرتقبة الآن انطلاق هذا المسار التفاوضي، ولذلك نسمع عن هذه التحضيرات الآن في سويسرا تحديدا للوفدي الطرفين مع وفدين من باكستان وقطر بطبيعة الحال الوسطاء الرئيسيين. حسب عدد من وسائل الإعلام نقلا عن مسؤولين أمريكيين فإن جيدي فانس هو من سوف يسافر بالأحرى إلى سويسرا للمفاوضات لبدء هذه المفاوضات بعد أن كان مقررا أن يسافر للتوقيع، الآن يسافر لبدء هذه المفاوضات. من الواضح أنه كان هناك تسريع لعملية التوقيع للمسارعة أيضا بهذه الخطوات الفورية، فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار، ما يعزز الانفراج في أزمة الطاقة عالميا وما يتبعها من ذلك. ولكن أيضا هناك في هذه المذكرة إلى جانب هذه الخطوات الفورية تعهدات. إيران تعهدت وللمرة الأولى بشكل مكتوب في اتفاق من أنها لن تطور أسلحة نووية ولن تحوز أو تشتري أسلحة نووية. أيضا البلدان يتعهدان باحترام سيادة كل منهما. هناك أيضا تعهد بتشكيل آلية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق، وأيضا اتفاق على أن يعرض الاتفاق النهائي على مجلس الأمن الدولي لاعتماده بشكل نهائي. فيما يتعلق بالمفاوضات هناك قضيتين رئيسيتين أو بندين عموميين، الأول يتعلق بالملف النووي وفي مقابل ذلك تأتي مسألتي العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة والتي ورد فيها نص يحتمل بطبيعة الحال الفورية في التنفيذ، ويحتمل أيضا أنه ما زال معلق على هذه المفاوضات التي ستتم خلال 60 يوما، وسيراقب التنفيذ بهذه المسألة. لكن إلى جانب هذه البنود هناك اتفاق شفهي كما فهم، تحدث عنه الرئيس ترامب علنا من أن هناك تفاهمات شفهية، بل وأنه توعد بعودة القصف إذا لم تحترم، وكان هناك تسريبات تشير إلى

0: أن هذه الاتفاقات الشفهية تتعلق بتنازلات وعدت بها إيران فيما يتعلق بالجانب النووي، وكذلك الولايات المتحدة من جانبها فيما يتعلق برفع العقوبات نشوان.
1: طيب إلى أي مدى ينعكس كل ذلك خلافا أو اتفاقا على المستوى السياسي في الولايات المتحدة، لا سيما في العاصمة، ولا سيما أيضا في الكونغرس؟
0: نعم نشوان، في العموم هناك كانت حالة ترقب لإغلاق هذا الملف، ملف الحرب. بطبيعة الحال هذا الإغلاق مؤقت بموجب هذه المذكرة حاليا، أي لمدة 60 يوما إلى حين إبرام الاتفاق النهائي، وبالتالي اعتماد نهاية دائمة لهذه الحرب. ولكن هناك ارتياح لأن هذه الخطوة كانت مرتقبة، وكشفت استطلاعات الرأي مرارا وتكرارا تأييد الأمريكيين لإغلاق هذه الصفحة، أيضا ارتياح لأن هذا سينعكس بشكل جيد على الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة وما يترتب على ذلك. ولكن الجدل هو في الأوساط السياسية والإعلامية، وإن كان الأمر محصور بعدد من الأسماء بطبيعة الحال، وهي جزء منها مؤثر وبارز، ولكن هناك أغلبية صامتة على سبيل المثال من الجمهوريين، ونتذكر أن هناك شريحة من الناخبين من المرشحين الجمهوريين ممن سعوا إلى أمر كهذا، أي إغلاق ملف الحرب، لأنهم يخشون على مقاعدهم مع اقتراب الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر كما هو معلوم. الصف الديمقراطي موحد في انتقاد الاتفاق على أكثر من سبب، على خلفية أكثر من سبب، وموحد أيضا في رفض هذه الحرب ونتائجها، ويرى أن الولايات المتحدة خسرتها أمام إيران.
1: نعم.
0: لكن الصف الجمهوري هناك تباينات، هناك معارضون، وهناك متحفظون مع بعض التأييد، وهناك مؤيدون.
1: شكرا.
0: للرئيس دونالد ترامب. بطبيعة الحال الأغلبية ستسير كما يريد الرئيس دونالد ترامب بالنظر إلى نفوذه الكبير داخل الحزب. نشوان.
1: مراد في واشنطن، مراسل الجزيرة مراد هاشم، شكرا لك. إلى عدنان بوريني الآن في طهران، مراسل الجزيرة. ثم إعلان من الخارجية الإيرانية بأنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني. عدنان، إن كان هنالك معلومات أكثر متعلقة بما يقوله الإيرانيون بشأن هذا التوقيع.
2: هو إعلان رسمي، ما يقوله الإيرانيون أن هذا الإعلان الرسمي بشأن التوقيع وقع. الكشف جاء بأن عمليا هذا التوقيع على اتفاق مذكرة التفاهم يعني دخول كافة بنودها حيز التنفيذ، كل بنودها عمليا كافة التنفيذ. والتأكيد من الخارجية الإيرانية على عدة نقاط عامة تتعلق بأن هذه المذكرة عمليا هي مذكرة إنهاء حرب، تنهي حربا وتبدأ مساحة المفاوضات في المرحلة الثانية عمليا، أو الشق الثاني من الاتفاق. هذا الجزء البارز. تركز الخارجية الإيرانية على أن الالتزام هو الضمانة وهو المسار الأساسي الذي تتم مراقبته الآن لتنفيذ اتفاق مذكرة التفاهم أو المضي قدما في المفاوضات المرتبطة بالاتفاق النهائي، وتحديدا نتحدث عن الملف النووي وعن رفع العقوبات. وتركز الخارجية الإيرانية في تصريحاتها على أن المفاوضات هي محصورة في هذين الملفين، بمعنى الحديث عن الصواريخ الباليستية هو خارج مساحة النقاش. لكن عمليا نحن نشوان الآن أمام البناء على الفعل. بالأمس كان هناك تسارع ملحوظ، التوقيع جاء مفاجئا، صيغة التوقيع جاءت مفاجئة. هناك تقديرات بأن هذا الأمر مرتبط بمساحة الشكل، هناك عدم رغبة بتصدير صورة مرتبطة باحتفالية توقيعية بين الطرفين. هذا الأمر قد يبدو بنظر البعض محرج بالنسبة لطهران في ظل الحرب التي حدثت ونتائجها فيما يتعلق بإيران هنا، والخسائر البشرية التي جرت واغتيال القادة هنا. لكن عمليا نحن الآن نتحدث عن هذه المذكرة التي تركز طهران على تنفيذ بنودها كمنطلق أساسي للمفاوضات. هنا نتحدث عن وقف الحرب، ويركز إيرانيا على موضوع وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل، وتراقب طهران هذه الخطوة بحسب التصريحات القادمة تحديدا من الخارجية الإيرانية. قضية رفع الحصار البحري الذي بدأ واقعيا قبل يومين ويفترض أن يستكمل خلال فترة المفاوضات، والحديث عن 30 يوما، فتح مضيق هرمز. وتقول إيران أن هناك ترتيبات مرتبطة بهذا الملف قد تستمر لشهر، وهذا الأمر مضمن ضمن مذكرة التفاهم. قضية رفع العقوبات عن النفط الإيراني للاستفادة منه. القضية الخامسة هي الأموال المجمدة. هذه البنود الخمس هي خمسة من أصل 14 بندا يتم التركيز عليها وعلى تنفيذها ابتداء النشوان في بند خاص، البند 13 في هذه المذكرة يركز بشكل خاص على أن تنفيذ هذه البنود الخمس هو المنطلق الأساسي لتنفيذ كل الاتفاق باعتباره اتفاق إطار، عمليا اتفاق إطار ينهي الحرب، يوقف الأعمال العدائية، ينزع فتيل التصعيد، يؤسس للمفاوضات التي يفترض أن تصل بالجميع إلى الحل النهائي في الملفات الكبرى. وهنا كانت تصريحات سابقة للرئيس الإيراني مسعود بزشكان الذي وقع رقميا على الاتفاق بأنه قال إن طهران عمليا تعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية، ولكن عمليا الجدوى هي بالاتفاق النهائي بشكل أساس، وطهران تتعامل بشكل عام مع كافة السيناريوهات. إذن هناك ترقب حاليا، الترقب الأساسي هو بشأن الالتزام ببنود المذكرة، والترقب أيضا فيما يتعلق بجولة المفاوضات الأولى التي ستبدأ غدا في سويسرا.
1: شكرا عدنان، ودعنا نستمع إلى عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد، انضم إلينا عما يقوله الطرف الباكستاني، لا سيما إن كان هنالك معلومات متعلقة بكواليس وحيثيات هذا العمل بشكل عام. عبد الرحمن.
3: فيما يتعلق بالكواليس نشوان، لابد من الإشارة إلى أن التلفزة الباكستانية الرسمية عرضت قبل قليل من الآن صور ومقاطع فيديو وصور ثابتة لتوقيع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على مذكرة إسلام آباد للتفاهم بين أمريكا وإيران. بتتبع هذه الصور التي بثتها التلفزة الرسمية في باكستان وبتتبع التوقيت، توقيت ما حدث فجر هذا اليوم، يمكن القول بسهولة ووضوح أيضا بأن وثيقة التفاهم أو مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام آباد للتفاهم بين أمريكا وإيران بحسب المسمى الرسمي الآن، تم التوقيع عليها بداية من جانب الرئيس الأمريكي، ثم تم التوقيع عليها من جانب الرئيس الإيراني، ثم جاءت هذه النسخة على ما يبدو بواسطة الإنترنت إلى باكستان ليتم اعتمادها والتوقيع عليها من جانب رئيس الوزراء الباكستاني. في النسخة التي وقع عليها شهباز شريف وكما بثتها التلفزة الرسمية يبدو واضحا أن توقيع الرئيس الأمريكي وتوقيع الرئيس الإيراني، وعندما ننظر إلى الصور توقيع الرئيس الأمريكي لم يكن هناك توقيع للرئيس الإيراني، إذن الترتيب كان كالتالي: التوقيع الأمريكي ثم الإيراني ثم الاعتماد الباكستاني لتوقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني على ما بات يعرف رسميا الآن باسم مذكرة إسلام آباد للتفاهم بين أمريكا وإيران، فيما أن التسمية سابقا المعتمدة رسميا هنا في باكستان كانت اتفاق السلام بين أمريكا وإيران، والذي كان يفترض أن يتم التوقيع عليه إلكترونيا يوم الأحد الماضي وهو ما لم يتم، ثم تم الإعلان عن أنه سيتم التوقيع عليه حضوريا يوم الجمعة غدا في سويسرا، وهو حتى الآن يبدو بأنه لن يحدث، لا سيما وأنه تم اعتماد الآن ما حدث فجر هذا اليوم من التوقيع الافتراضي أو عن بعد إن صح التعبير على ما تم تبديله الآن ليصبح مذكرة إسلام آباد للتفاهم بدل أن كان اتفاق سلام بين أمريكا وإيران. على كل حال بحسب ما نعلم أيضا من مصدر في رئاسة الوزراء الباكستانية فإن الفريق التمهيدي الباكستاني توجه بالفعل يوم أمس إلى سويسرا. هذا الفريق يضم عددا من الموظفين الإداريين، موظفي السكرتارية، تمهيدا لما كان يفترض أن يكون يوم غد وهو حفل توقيع على اتفاق السلام بين أمريكا وإيران. نعم. برعاية باكستانية. رئيس الوزراء الباكستاني يوم الاثنين الماضي كان قد أعلن رسميا بأن باكستان هي التي ستنظم هذا الحفل في سويسرا، لكن يبدو أن هذه الجزئية أيضا الآن تم تجاوزها لنعلم أيضا من الحكومة السويسرية بأنه سيكون هناك يوم غد اجتماع لطرفي الأمريكي والإيراني بحضور باكستاني لإطلاق مفاوضات أمريكية إيرانية مباشرة.
1: مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد عبد الرحمن مطر، شكرا لك. إلى بروكسل مع عبد الله الشامي. عبد الله، كان هناك تصريحات لوزراء الدفاع الأوروبيين متعلقة بنزع أو المشاركة بنزع الألغام في مضيق هرمز، هل تضعنا في سياقها لو سمحت؟
4: نعم نشوان، هذه التصريحات هي ضمن اجتماع وزراء دفاع الناتو المنعقد حاليا هنا في بروكسل في مقر الحلف، وهو نتيجة كانت متوقعة أو تصريحات لنقل كانت متوقعة بالنظر إلى الإعلان الأوروبي السابق بشكل عام أثناء الحرب في إيران عن استعداد وجاهزية أوروبية للمساهمة في هذا الأمر في الوقت الذي تتوقف فيه الحرب. اليوم على لسان كل من وزير الدفاع البلجيكي ووزير الدفاع الألماني هذان البلدان مستعدان للمشاركة في عملية نزع الألغام. تيو فرانكن وزير الدفاع البلجيكي تحدث عن أن هناك بالفعل كاسحة ألغام موجودة في البحر المتوسط جاهزة للذهاب إلى مضيق هرمز ريثما تعطى لها الإشارة، وأن هناك تنسيق مع كل من المملكة المتحدة وفرنسا اللتان كانتا قد أعلنتا سابقا خلال الأسابيع الماضية عن مهمة أوروبية جاهزة لفعل ذلك. وكذلك أيضا الوزير الألماني تحدث عن توسيع نطاق مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية المعروفة باسم أسبيدس لكي تشمل كذلك والمتواجدة حاليا في البحر الأحمر لكي تشمل مضيق هرمز، وأن العمل يجري على ذلك. لكن في كل هذا السياق حلف الناتو كحلف عسكري يقول أنه لن يشارك بصورة مباشرة وإنما من خلال دوله. الخبرات المتواجدة لدى الأعضاء الأوروبيين في حلف الناتو من حيث نزع الألغام، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث سابقا عن أنها ضرورية ومهمة، ويبدو أيضا أن الأوروبيين يريدون من خلال هذه التصريحات اليوم أن يبينوا أنهم سيساهمون بشكل ما في تهدئة الأوضاع، بالنظر أيضا إلى أن الأمريكيين كانوا قد أبدوا انزعاجهم وعدم رضاهم عن رفض الدول الأوروبية للمشاركة في الحرب خلال يعني حدوثها. هذه الإعلانات اليوم ستتبلور غالبا خلال الاجتماع وأيضا خلال اجتماع القمة الأوروبية المنعقد الذي سيعقد اليوم وغدا هنا في بروكسل لقادة دول الاتحاد الذين سيبحثون التفاصيل الخاصة بذلك.
1: شكرا لك عبد الله الشامي من بروكسل. إلى محمد خيري، محمد خيري من رام الله مراسل الجزيرة. إسرائيل ليست طرفا رسميا يوقع على هذا الاتفاق، لكنها متعلقة ب بند جوهري متعلق بهذا الاتفاق وهذه المذكرة. نسمع منك ردود الفعل كيف سارت بشكل عام، وأيضا إن كان هنالك معلومات أخرى متعلقة بشق الجيش الإسرائيلي في لبنان، كان هنالك إعلان عن مزيد من الخسائر.
5: نشوان، يوصف هذا الاتفاق في إسرائيل بأنه مروع وقاسي وصعب بالنسبة لإسرائيل. هي لم تستوعب هذا النقاط حتى هذا الاتفاق حتى هذه اللحظة. مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية آخرهم قبل قليل الوزير عميحاي شيكلي يقول إن الانسحاب من لبنان بموجب هذا الاتفاق يعد فشلا ذريعا لإسرائيل، بينما اصطلح الوزراء في الحكومة الإسرائيلية والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية على وصفه باتفاق مروع بالنسبة إسرائيل، خاصة المتعلق بالجزئية اللبنانية. دعنا في بداية الحديث نبدأ بالاتفاق بشقه الإيراني. إسرائيل تعتقد أن هذا الاتفاق لم يلبي لها طموحاتها، وكذلك لم يلبي لإسرائيل ما أرادت إنجازه من خلال الخروج إلى هذه المعركة مع إيران، لا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ولا بالصواريخ البالستية الإيرانية ولا كذلك بإزالة وإسقاط النظام الإيراني، كما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد إن هذا الاتفاق يعني كارثة وبأنه لم يحقق لنتنياهو ما أراده من هذه الشروط الثلاث. أكثر ما تخشاه إسرائيل الآن هو البند المتعلق في الجنوب اللبناني. من الواضح مما نتابعه ونقرأه من عناوين وكذلك من تفاصيل في وسائل الإعلام الإسرائيلية وبخاصة هآرتس قبل قليل بأن هناك حالة من التخبط، حالة من الإحباط وكذلك حالة من التعتيم فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية. الجنود في الميدان يقولون إنهم لم يتلقوا خلال الأيام الماضية، وهذا أكدت عليه قبل قليل أيضا صحيفة دعوت أحرنوت، أي تعليمات تتعلق بالوجود الإسرائيلي في لبنان أو بالعملية العسكرية الإسرائيلية، بمعنى لا وجود لأي خطط إسرائيلية في مكانة هذه العملية ستتم أم سينسحب الجيش الإسرائيلي. قبل قليل قال جنود إسرائيليون في الجنوب إنهم يرصدون عودة بالآلاف للمواطنين اللبنانيين حتى إلى القرى المحاذية للحدود الإسرائيلية، وليس لديهم أي تعليمات بشأن كيفية التعامل مع هذا الموضوع. هم يشيرون إلى أنه قد ثبت أن إنذارات الإخلاء التي كان ينشرها الجيش الإسرائيلي لم تتحقق على أرض الواقع وانكسرت خلال ساعات قليلة بعودة هؤلاء المواطنين، وبأن الجنود تحولوا إلى مجرد عناصر شرطة حدودية لترتيب الأمور في تلك المنطقة ولا يخوضون عمليات قتالية حقيقية كما يشير هؤلاء الضباط. قبل قليل أيضا قال مصدر إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تجري مباحثات وصفها بالشاقة والصعبة مع الإدارة الأمريكية بشأن الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان. صحيفة معاريف أيضا كشفت نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن ثمة خشية حقيقية لدى القيادة الإسرائيلية من ضغوط ستمارسها، وبدأت الإدارة الأمريكية بممارستها على إسرائيل من أجل الانسحاب من لبنان، وذلك يشمل النقاط الخمس العسكرية في الجنوب وكذلك جبل الشيخ السوري. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان عن مقتل جندي وإصابة 7 آخرين في لبنان من بينهم نائب قائد الفرقة 36.
1: شكرا محمد. الآن سنتابع المزيد. معنا من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب سنتابع معك أيضا المواقف اللبنانية بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم، لكن الحقيقة ثم نقطة لافتة أشار إليها زميل محمد قبل قليل من رام الله، وهي أن جنودا إسرائيليين قالوا إنهم يرصدون عودة الآلاف من المواطنين اللبنانيين وليس لديهم أي تعليمات لكيفية التعاطي مع هؤلاء. إيهاب،
6: الجنوبيون لم ينتظروا الاتفاق ليكتمل بين إيران والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار، ومجرد تراجع حدة الاشتباكات وتوقفها في معظم خط التماس بين حزب الله والقوات الإسرائيلية بدأ أبناء الجنوب يعودون إلى قراهم وبلداتهم. بعضهم يعود إلى المنازل القابلة للسكن، والبعض الآخر يفضل عمليا تفقد الأضرار وتفقد ما إمكانية العودة. ربما هذا الشارع يشير إلى هذا الأمر، والسيارات التي تتحرك فيه والتي تتوقف عند جانبيه مع بدء أعمال رفع الأنقاض من قبل السكان. هم لا ينتظرون أي أحد للمساعدة، بل يبادرون بأنفسهم للمساعدة أو للعمل على ترميم ما جرى، وخصوصا هنا نرى خطوط الكهرباء التي تضررت وهي مصدر قلق للمواطنين في هذه المرحلة باعتبارها وجه من وجوه الخدمات للعودة إلى البلدات والمدن المختلفة في جنوب لبنان. نحن الآن هنا في مدينة صور في أحد الشوارع الرئيسية، بدأنا نشهد حالة عودة تدريجية إلى السكان، لكن إذا ذهبنا بالكاميرا في اتجاه آخر يمكننا مشاهدة حجم الأضرار والدمار الذي لحق في هذه المدينة، وهذا المشهد يتكرر في كل قرى الجنوب وصولا إلى قرى التي تقع عند خطوط ما باتت تعرف بالمنطقة الصفراء. وهذه المناطق عمليا باتت شبه مدمرة بالكامل، يضاف إليها الدمار الكامل حيث وجد الجيش الإسرائيلي وحيث احتل الأرض. هذا الدمار في مقابله هناك أضرار، بمعنى أن في حال قصف مبنى فإن المباني الأخرى تتضرر بشكل كامل وتصبح غير قابلة للسكن. الآن رصدنا بعض المحاولات من قبل السكان لرفع ما تيسر من أنقاض للعودة إلى المنازل والعودة أيضا من أماكن النزوح المختلفة، ويمكن أيضا مشاهدة الشاحنات التي تقل الركام الناتج عن أعمال رفع الأنقاض في بعض الأماكن في مناطق مختلفة من مدينة صور، أسوة ببقية القرى والبلدات الكثيرة التي تعرضت لتدمير ممنهج. على مستوى الموقف السياسي هناك مسائل ترتبط بمسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. لبنان الرسمي يتحضر لمفاوضات في 22 يونيو حزيران المقبل، يرى بضرورة فصل مسار لبنان عن طهران، على الرغم من اعتراف المسؤولين اللبنانيين بما أدى إليه الاتفاق من انعكاس على الوضع الأمني والعسكري في جنوب لبنان، ويرى لبنان الرسمي بأن مسار المفاوضات هو الضروري وهو الذي يحفظ مصلحة لبنان خلال هذه المرحلة، ويتمسك بهذا الموقف الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة. لكن حزب الله كان لديه وجهة نظر مختلفة، إذ أنه يرى بأن المرحلة المقبلة يجب من خلالها لبنان التمسك بمبادئ رئيسية ترتبط بما جرى الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق اطلاق النار السابق أي اتفاق نوفمبر من عام 2024، مع تأكيد على ثوابت لبنانية ترتبط بالسيادة على الأرض، نشر الجيش في منطقة جنوب الليطاني حصرا، بعكس ما تقول الحكومة التي تدعو إلى نزع سلاح حزب الله بالكامل، وكذلك عودة السكان والأسرة.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة إيهاب العقدي من مدينة صور في جنوب لبنان. مشاهدينا سنناقش آخر التطورات، معنا هنا في الاستوديو تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. كذلك نرحب من طهران بالدكتور محمد حسين هاشمي الدبلوماسي.

السياسي السابق أستاذي العلاقات الدولية، ومعنا من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، ونرحب أيضا من القدس بوليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. سيد كونستانتاين،

0: أعتقد أن مسألة التوقيع واكتماله أمر جيد لكل الأطراف. علينا أن نتحرك إلى المرحلة الثانية. مسألة أنه حصل في وقت أبكر مما كان متوقعا أمر جيد. رأينا نقادا من كلا الجانبين المتشددون في إيران ولا يرغبون بأي اتفاق مع أو نقاش مع الولايات المتحدة، لكن هنالك متشددون في الولايات المتحدة. رأينا تيد كروز يخرج بكلمات عدائية ضد هذا الاتفاق، وهنالك آخرون في مجلس الشيوخ والنواب. سيكون هنالك أشخاص يختلفون ويخالفون هذا الرأي، لكن مسألة أخذ القرار تمضي قدما. أعتقد أن هذه أخبار جيدة للجميع، ونأمل أننا سنحصل على ما نرغبه بعد 60 يوما. وإذا ما استمرينا بالحركة مثل كأس العالم، إذا ما استمرت بالفوز ستحصل على الكأس.
1: هل هناك أهمية لاعتراض تيد كروز؟
0: فقط سياسيا، حقيقة أن هنالك شخص من جانب المحافظين ومن أيضا الديمقراطيين، الحزب المعارض للرئيس ترامب، هو يعارض بعض الأمور التي يقوم بها، لكن أن يكون هنالك شخص من ضمن حزب ترامب، من أعتقد أنه يحاول أن ربما هو يترشح ويريد أن يأخذ موقفا مختلفا عن رئيس ترامب وعن الوزير روبيو، بالتالي أعتقد أن هنالك دوافع سياسية وراء تصريحاته.
1: لن نبتعد كثيرا دكتور شرقاوي عن هذا الشق، سواء ربما المتلقي أو المراقب للحدث بالنسبة للولايات المتحدة، سواء أعجبه ترامب أم لم يعجبه، ألم يثبت ترامب من خلال ذلك أنه قادر على تحويل مسار الأمور مع طرف اعتبرت الولايات المتحدة واعتبرت الولايات المتحدة زعيمة لعدائه على مدى عقود طويلة وهو إيران؟
2: إذا تأملنا منسوب العداء التاريخي بين الولايات المتحدة وإيران، لا شك أن هناك الآن تراجع في هذا المنسوب بحجة أن هناك الآن براغماتية المصالح المتداخلة بين واشنطن وطهران. ولكن ينبغي أيضا الابتعاد عن إسقاط المعادلة الصفرية ومن يفوز، بمعنى أن هذه المعادلة الصفرية لم تتحقق أيام القصف ولا تنفع الآن في قراءة ما يأتي الآن، بمعنى بداية المفاوضات بعد اليوم التالي. نحن ما بعد توقيع الاتفاق أو مذكرة التفاهم، والسؤال الآن أين نحن بالضبط؟ أعتقد أنه يمكن اختزال المحطات الأساسية في مشروع المفاوضات في 6 محطات، إنهاء الحصار البحري وعودة حركة تصدير النفط الإيراني، أيضا فك الحصار الإيراني على مضيق هرمز، قضية وقف الحروب على كل الجبهات بما فيها لبنان، ثم الأرصدة، ثم النووي، وأيضا التعهد بعدم العودة. المهم باختصار أرى أن بالأمس لاحظنا الخطوة الأولى اكتملت، أن الآن فك الحصار عن المضيق، والآن بدأت التجارة الدولية تنتعش تدريجيا وستنتعش أكثر خلال الأيام 30 المقبلة. الآن نحن في المحطة الثانية، وهي اختبار حقيقي، هل فعلا يلتزم ترامب بتلجيم مغامرات إسرائيل في لبنان؟ والآن يبدو أن الجيش الإسرائيلي أصبح هو أيضا يدعم موقف نتنياهو من باب
1: سنأتي لهذا الشق. عفوا دكتور، سأعود إليك لاحقا فيما يتعلق بوضع إسرائيل في لبنان، لكن بالنسبة للاتفاق وتوقيعه دكتور محمد حسين هاشمي في طهران، إلى أي مدى يمكن أن ينعكس كل ما جرى خلال هذه الساعة وخلال الساعات الفائتة انفراجا ارتياحا في الداخل الإيراني على المستويين الشعبي والسياسي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم. إيران والقيادة الإيرانية حسمت أمرها ويعني خيار التفاوض والمفاوضات، اتخذته خيارا استراتيجيا في التعامل مع الإدارة الأمريكية، باعتقادي أن التوقيع وبهذه العجلة والعجالة في باريس على هذه المذكرة يوحي الكثير أن الجانبين هم في أسرع ما يكونون إلى التوقيع على هذه المذكرة، ولأن الجانبين يريدان التوصل إلى هذا الاتفاق. باعتقادي أن يعني في تقديري أن الآن في الداخل الإيراني أن هناك ارتياحا رغم الأصوات

0: المعارضة التي كانت سابقا، ولكن التوضيحات التي أبداها بالأمس رئيس البرلمان الدكتور قاليباف وقبله وزير الخارجية لطمأنة الداخل ول يعني تهدئة الخواطر، لأنه لم يعلن عن الاتفاق. أما اليوم وبعد أن توضحت الأمور ونشر البيان بشكل كامل، هذه المذكرة وبنودها، نشعر أنه في الأوساط الشعبية وفي الأوساط الخبوية في إيران هناك ارتياح، وفي نفس الوقت هناك قلق من أن الإدارة الأمريكية قد لا تعمل على ما تعهدت به من خلال هذه المذكرة. ولكن هذه المرة إيران تمسك بأوراق قوية جدا، وكما أكد الدكتور قاليباف أنه إذا ما افترضنا أن الإدارة الأمريكية أخلت ببعض هذه البنود، هذه البنود هي خطوة بخطوة، هو التزام بشرط التزام وخطوة مقابل خطوة، فلذلك لا قلق بالغ من هذا الأمر، وإيران ستشارك في المفاوضات بقوة وبحسن نية للوصول إلى نتائج مع الإدارة الأمريكية. لا ينكر أن هناك قلق من الجانب الإسرائيلي، والجبهة اللبنانية قد يعني تؤثر بشكل مباشر على هذه المفاوضات.
1: طيب دعنا نشرك من الجبهة اللبنانية هنا جوني منير الكاتب المحلل السياسي من جبل لبنان. وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الطرفين وحلفائهما بما يشمل لبنان سيد جوني، وبالتالي كيف يمكن أن يغير ذلك المعادلة على الأرض في لبنان؟
2: نعم، لكن لو سمحت لي قبل ذلك استطرادا للسؤال الذي كنت طرحته والنقاش الذي كان قائما، وتحياتي لك ولضيوفك بالمناسبة، هل فعلا نستطيع أن نقول من السهولة عودة إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى الخلف إلى الوراء؟ أنا لا أعتقد ذلك، رغم كل شيء، رغم الواقع الصعب والاغتيالات التي حصلت تجاه إيران، وحصل توقيع، وفي المقابل الصراع الذي حصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وقادة إسرائيل، ورغم ذلك حصل توافق والتوقيع على ذلك. الآن الواقع في جنوب لبنان كيف سينعكس ذلك على لبنان؟ بداية من الطبيعي، من الواضح أن الأمور ذهبت باتجاه تبريد كبير، يعني خفض كبير لمستوى العمليات العسكرية أو الحرب أو ما شابه. من دون أدنى شك باتت المنطقة خارج شمال الجنوب منطقة أمينة بشكل كامل. أما بالنسبة لمنطقة الجنوب فتسجل بعض الاشتباكات أو الخروقات بدءا يعني منذ يومين، لكنها بدرجة منخفضة جدا، وربما تبحث إسرائيل الآن انصياعا للقرار الأمريكي على تحصين جنودها، بما معناه أن الانسحاب الآن غير مطروح، لكن ربما تخفيض بشكل شبه كامل لإطلاق النار قادر وربما قابل أن يحصل، رغم القلق الموجود، الشكوك الموجودة في لبنان بأن نتنياهو قد يكون يريد بعض الحماوة من هنا حتى الانتخابات النيابية، الانتخابات التشريعية عنده في إسرائيل. لكن بانتظار ذلك الآن الصورة لا تزال مقبولة حتى الآن، رغم أنها لم يكتمل، يعني وقت إطلاق النار لم يكتمل بشكل كامل. ماذا ينتظر في موضوع الانسحاب؟ ربما علينا أن ننتظر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ستحصل في واشنطن على المستويين، وهذه المرة يجري دمجهما سويا، ما يوحي بمطالب أو بخطوات تنفيذية. قيل بأن هنالك إصرار أمريكي لدفع الجيش الآن باتجاه ذهاب لتشكيل قوة خاصة أو فوج خاص، الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على ذلك، ومهمة هذه الفوج، مهمة هذا الفوج تحت التدريب الأمريكي والتسليح وما إلى هنالك، هي المساهمة في موضوع نزع السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية، يعني تحديدا هون المقصود به حزب الله، لأن لبنان سيطرح الانسحاب الإسرائيلي، لكن إسرائيل وربما بالتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ستطلب أولا موضوع سلاح حزب الله.
1: سيد وليد حباس، هذه الضبابية في التواصل ما بين المؤسسة العسكرية ميدانيا في لبنان، المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وما بين القيادة السياسية، بحيث كما ذكر الزميل محمد في مراسلنا في رام الله، أن الجنود في الميدان لا يعلمون كيف يتعاطون مع المواطنين اللبنانيين العائدين بالآلاف في الجنوب. هذا الأمر هل هو انعكاس لحالة الإرباك أم أنه أمر مقصود وبالتالي ليس هنالك ارتباك، هناك توقع إسرائيلي لما يجري من قلب للمعادلة بناء على توقيع هذه المذكرة؟
3: نعم، لا، أنا لا أعتقد أنه هذا أمر مقصود، وإنما هناك ما يمكن أن نصفه الآن بأنه انهيار لكل المنظومة، بمعنى لا المستوى السياسي يعرف ماذا تريد واشنطن تماما منه، وأشرتم أن هناك مفاوضات معقدة مع الولايات المتحدة، ولا الضباط الإسرائيليين الكبار قادة الجيش يعرفون ماذا يريد المستوى السياسي منهم، ولا الجنود في الميدان يعرفون ماذا يريد الضباط منهم. هذا الحالة هي حالة انهيار كامل في التواجد العسكري في جنوب لبنان. هو موجود، ما يزال موجود، قد نشهد أيضا بعض العمليات هنا هناك أو قصف أو اغتيالات، ولكن الحالة العامة هي حالة انهيار كامل. طبعا إسرائيل لا ترغب بتاتا، هذا معروف، أن تنسحب من جنوب لبنان، ولكن قد يكون الضغوطات الأمريكية عليها هي التي سوف تحكم طبيعة المرحلة القادمة. هنا أريد أن أشير بشكل سريع على يعني طريقة البرقيات، أنه أولا العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة تشهد الآن فترة يعني رمادية، قد تكون فترة انتقال يعني تاريخية في علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة. هذا لا يعني أن إسرائيل سوف تخرج أضعف، قد تكون أقوى، لأن الدولة المنبوذة التي لا يوجد لديها راعي دولي إمبريالي سوف تكون دولة أكثر قادرة على العربدة في الشرق الأوسط، خصوصا أن الولايات المتحدة لم تكن أصلا هي الشرطة الأخلاق الذي يضبط إسرائيل، ولكن الذي يحمي تصرفاتها. وها نحن ورأينا أكثر من مرة خلال هذه الحرب، وليس فقط سلوك ترامب تجاه نتنياهو آخر أسبوعين، ولكن أكثر من مرة خلال الحرب، كيف أن الولايات المتحدة كانت تحمي إسرائيل من نفسها، لأنه بالفعل أجندة اليمين المتشدد الفاشي هي أجندة لا ترتكز بتاتا إلى رؤية سياسية أو دبلوماسية في الشرق الأوسط، فقط تستخدم العصا والعصا الغليظة.
1: سيد كونستانتين، إسرائيل بانتظارها مفاوضات معقدة مع واشنطن، وهناك حالة من الاحتفالية قدمها رئيس ترامب متعلقة بتوقيع الاتفاق وبالتالي هذا الإنجاز. هل تتوقع أن يكون هنالك تعثر في هذه المفاوضات، وما سقف توقعاتك بالنسبة لها؟
4: دائما هنالك عقبات في هذه المفاوضات، وأعتقد أن الضرر الصغير في هذا في كل ما يحصل أن الرئيس يشعر بالإحباط تجاه نتنياهو ومن إسرائيل. الولايات المتحدة تجد نفسها في موقف غريب في توافق مع إيران، وأن إسرائيل ربما خارج الصورة في هذا الوقت، بالتالي الأمر يقوي بطريقة قليلة، ربما يقوي العلاقة بين إيران والولايات المتحدة ويدفع بجهدهم في المفاوضات في خلال 60 يوما، لأن هنالك الكثير من النقاط المشتركة. لكن بالنسبة للرئيس وإدارته والتعامل مع إسرائيل والتعامل مع التحدي، أعتقد أنه سيكون كبيرا. علينا أن نتذكر أن إسرائيل دولة ذات سيادة وإمكانها أن تقوم بما ترغبه، ولا الولايات المتحدة لديها أن بعض النفوذ عسكري والاقتصادي، بإمكانها أن تزيد من الضغط على إسرائيل لكي تلتزم بهذه الشروط. أعتقد أنه إذا ما كان الأمر يتعلق بلبنان والسلام في لبنان، بالتالي الولايات المتحدة عليها أن تعمل بجهد من أجل. ورأيت قبل عدة أسابيع عندما كان هنالك بيان مشترك من إسرائيل ولبنان، وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال بعد ذلك الإعلان أنه مستعدون لتشكيل قوة سلام دولية لكي تكون حاضرة على الحدود، بالتالي إسرائيل يمكنها أن تعود إلى جانبها من الحدود ولا تقلق من أي نشاطات لحزب الله. ولن أكون متفاجئا إذا ما رأينا هذا الأمر يطفو إلى السطح مرة أخرى للنقاش.
1: دكتور شرقاوي، إذا ما تكلمنا عن الأدوات التي يمتلكها الرئيس ترامب، هل لكون الرئيس ترامب أحد أهم داعمي إسرائيل كما يقول هو في التاريخ، فيعطيه هذا ومن دون تشكيك قدرة استثنائية في الضغط على إسرائيل أيضا مرة أخرى من دون تشكيك في مصداقيته مع تل أبيب؟
5: ترامب ليس من خلال حرب إيران، بل أيضا خلال رئاسته الأولى عام

0: 17 عندما مد يد إسرائيل في الجولان، عندما نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، إلى الآن ينطلق من نسق متكامل بأن هناك حلفا أمريكيا إسرائيليا شبه مقدس ويتحرك من خلاله، وإن اختلفت أحيانا بعض المواقف. الآن أرى أن اليوم التالي ما بعد التوقيع على مذكرة الاتفاق، ترامب الآن سيكتشف الحقيقة التي ربما لم ينتبه إليها. هل يستطيع فعلا حماية مسار المفاوضات؟ وأنا أقول أنه حتى إذا تمسك المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون بالبوصلة ووصلوا إلى ما يمكن اعتباره باتفاق نموذجي، بمعنى حققوا التوافق على كل المسارات التفاوضية، في المحصلة النهائية قد يولد اتفاق لا يستطيع المشي على قدمين بل على قدم واحدة، بمعنى أننا نسوي أزمة العلاقات الأمريكية الإيرانية.
1: طيب.
0: ولكي يمشي هذا المولود على قدمين نحتاج أيضا إلى ترميم أو إلى ضبط أو إلى محاولة احتواء الصدع في العلاقات الإيرانية الإسرائيلية. إذن الزاوية الإسرائيلية في هذا الصراع المثلث تبقى ذات أهمية، وبقدر حضوض ترامب في النجاح مع الإيرانيين بقدر فشل أيضا بسبب الزاوية الإسرائيلية.
1: الضبط، هذه الضبط. دكتور هاشمي، هل إيران مطمئنة لفكرة قدرة ترامب على ضبط إسرائيل؟
2: الواقع بالأمس قال الإيرانيون للإدارة الأمريكية إذا كان المنطق هو منطق أمريكا أولا، أي أن مصالح أمريكا هي الأول في كل هذا المسار وفي هذا المشوار، يمكن الوصول إلى نتيجة. يعني إذا لم تعين الإدارة الأمريكية لكل هذا الضغط من قبل إسرائيل ونتنياهو، باعتقادنا في إيران أن الجانبين الأمريكي والإيراني رغم السابقة الذهنية السيئة ورغم ما أصيبت هذه العلاقات في المرحلة الأخيرة من الحربين التي اجتازت إيران أو
1: دكتور هاشمي، أعتذر عن مقاطعتك لثواني لو سمحت لي، ثم خبر عاجل، تصريح لترامب يقول فيه: هؤلاء الحمقى، بين قوسين طبعا، هؤلاء الحمقى الذين يظنون أنني لم أكن حازما بما يكفي مع إيران، إما أنهم حسودون أو سيئون أو أغبياء. وأعود مرة ثانية لك، وأيضا طبعا مرة أخرى يقول ترامب: سوق الأسهم سجل للتو مستوى قياسيا جديدا وأسعار النفط تتهاوى. أعود مرة ثانية لك دكتور هاشم.
2: هذا التصريح للرئيس ترامب يأتي في سياق ما كنت أقوله، أن الرئيس الآن يشخص أن مصالح أمريكا ومصالح الشعب الأمريكي فوق كل شيء، ولذلك المعاندون والمعارضون إما هم حساد للرئيس ولإدارته، وإما أن يكونوا مجانين كما يعبر عنه. على أي حال، في إيران هناك اعتقاد راسخ أن الإدارة الأمريكية إذا تخلصت من هذا البعبع الصهيوني واستطاعت أن تنظر للأمور بمصالح أمريكا أولا، هذا الاتفاق يمكن أن يكون، هذه المذكرة يمكن أن تكون مقدمة لاتفاق شامل يشمل كل الجوانب التي يطالب بها فيما يخص موضوع الملف النووي وفيما يخص القضايا العالقة بين إيران والإدارة الأمريكية. وباعتقادنا أن هذا الاتفاق، رغم أن الرئيس الأمريكي كان مصرا على أن يكون اتفاقا أفضل من الاتفاق الذي أنجز بين في عهد أوباما مع إيران، ولكن هنا في إيران وبعد أن انكشفت الأمور وبان البيان والبنود من هذه المذكرة، هناك اعتقاد أن هذا الاتفاق مع الإدارة الأمريكية هو بالنسبة لإيران أفضل من الاتفاق الذي حصل عام 2015.
1: سيد جوني منير من جبل لبنان، ما النقاط التي ربما تخشون عليها كمراقبين للوضع في لبنان في أثناء تنفيذ هذه المذكرة؟
3: طبعا بدرجة أولى الأفخاخ إسرائيل، هي قادرة على وهي راغبة، ربما نتنياهو راغب

0: ذلك بأن يضع أفخاخ في طريق التنفيذ، التنفيذ العسكري أولاً، وربما أيضا من خلال اغتيالات أمنية قادرة أن يعني تخرب كثيرا على هذا الواقع. القلق الثاني ربما جاء سيأتي من المفاوضات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية والمطالب التي ربما تتحضر الولايات المتحدة الأمريكية لمساندة إسرائيل، ربما لمرضاتها على المستوى الداخلي. كانت تحدثت كما قلنا عن موضوع نزع سلاح حزب الله، وهذا أساسي، وهي كما تفعل في العراق هي تقوم بذلك، تريد ذلك في لبنان. وهنا يمكن في هذا الإطار يمكن وضع الكلام الدائم للرئيس الأمريكي حول أن دعوت الشرع لأن يتدخل في لبنان. حتى الآن طبعا الشرع يقول أن هذا غير وارد عندي، لكن حتى الآن يبدو ذلك في إطار الضغط على الداخل اللبناني، أو يعني دفعه إلى الخشية في حال عدم الالتزام. ثالثا، ما إمكانية حصول صراع داخلي لبناني وهو أصلا موجود ما بين حزب الله وبين السلطة اللبنانية، إزاء الخطوات التي يمكن أن تحصل أو أن تلبيها الحكومة؟
1: طيب. يعني حتى نكون عادلين في تقسيم الوقت أيضا، لو سمحت لي نشرك سيد وليد حباس أخيرا، هل لنتنياهو القدرة على التحرك، هامش من التحرك، حتى وإن كان ذلك يزعج ترامب؟
2: يعني نظريا لدى نتنياهو هامش من التحرك، ولكن هنا علينا أن ننظر كيف سوف تتدحرج الأمور في قادم الأيام، كيف سوف يرد ترامب على نتنياهو في حال تعنته. يعني التقارير التي ترد الآن بالتو من الصحافة الإسرائيلية تشير أنه في حال إسرائيل لم تبدي هذه الليونة أمام ضغوطات ترامب والانسحاب فعلا من جنوب لبنان، فإن يعني العلاقة مع الولايات المتحدة لن تكون فقط مجرد ضغوطات، وإنما قد تشمل حظر للأسلحة، أو قد تشمل إعادة برمجة لكل طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة. طبعا هذه علاقة قديمة وتاريخية ومترسخة بشكل يعني عميق، نعم. لا يمكن إنهائها بيوم واحد، ولكن على ما يبدو ردة فعل إسرائيل أو تجاوبها عدم تجاوبها مع الإدارة الأمريكية سوف تعيد التفكير في طبيعة هذه العلاقة.
1: شكرا لك وشكرا لبقية الضيوف. ونوى الخبر العاجل، الدفاع المدني في جنوب لبنان، الجزيرة، شهيدان في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفر تبريت. الآن مشاهدين نظر أقرب على الواقع والتطورات المرتقبة بمضيق هرمز في ضوء مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، نستعرضها في هذه النافذة مع محمد مزيمز. محمد
3: شكرا نشوان، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها آخر التطورات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة البحرية، وأيضا مسألة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وذلك بعد إعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، إضافة إلى استشراف الدور البحري المتوقع للدول الأعضاء في الناتو للمساعدة في نزع الألغام في المضيق. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. عبد القادر، نرسم معك مشهدية مذكرة التفاهم هذه على الخارطة التفاعلية.
4: نعم محمد، سنبدأ بالحصار البحري، وعلى الأقل فيما تم ذكره في هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، الإشارة إلى أن الحصار البحري سيتم رفعه وذلك خلال شهر. وحينما نتحدث عن الحصار البحري سنذكر بأنه هذا الحصار منع السفن الإيرانية من الدخول والخروج. الجانب الثاني يتعلق بالوجود الأمريكي على مستوى المنطقة. نحن نتحدث عن قدرات عسكرية تم نشرها، من بينها حاملات طائرات وأيضا ألف من الجنود والمدمرات والطائرات. الاتفاق أو المذكرة تتحدث على أن التواجد الأمريكي قبالة إيران وبالقرب من إيران سيتم تقليصه وسحب هذه القوات خلال شهر من الاتفاق النهائي، وهذا أمر مهم جدا. الجانب الآخر يتعلق بالعبور، وحينما نتحدث عن مسألة العبور نتحدث عن حديث المذكرة عن ما سمته عبور آمن ومجاني للسفن، وذلك في الاتجاهين من منطقة الخليج وباتجاه خليج عمان، وذلك خلال 60 يوما، على أن تسهل إيران هذه العملية. اللافت الآخر هو حديث عن ضرورة أن يكون هناك تنسيق إيراني عماني وأيضا مع دول الخليج لضبط ما يتعلق بمسألة العبور لاحقا على مستوى على مستوى مضيق هرمز، ربما إشارة هنا إلى بعض المتطلبات أو ما يتعلق ببعض الحقوق التي كانت إيران تتحدث عنها بشكل كبير. النقطة الأخرى وهي اللافتة تتعلق بالألغام، وهنا نتحدث عن حديث عن دور أوروبي في هذا الإطار لإزالة الألغام. كان هناك إعلانات ألمانية وأيضا بلجيكية وفرنسية عن توفير كاسحات ألغام لإزالة الألغام من المضيق. الأرقام تتحدث عن نفسها، نحن نتحدث كمثال عن هذه الكاسحة الفرنسية كاسحة إريدان تريبارتيت. و عادة الميزة الأوروبية هي أن كاسحة الألغام الأوروبية تتميز بقدرتها خصوصا في استخداماتها لغواصين متخصصين ومركبة تحت الماء، ولكن أيضا استخدامها للذكاء الاصطناعي، ولعل لأجل ذلك كانت الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على التجربة الأوروبية في المساهمة. وربما سأختم بأن المراهنة على أوروبا تحديدا تأتي بينما كانت أوروبا قد ساهمت في السابق في عملية ما يعرف بعملية أسبيدس في البحر الأحمر، حيث وفرت هناك سفن لمرافقة مختلف السفن التجارية على مستوى باب المندب وعلى مستوى البحر الأحمر، وكان يراهن على أن يتم توسيع هذه المهمة إلى منطقة الخليج. إذن أربع عناصر رئيسية تتعلق بالحصار البحري، تتعلق بالوجود الأمريكي، تتعلق بالممر الآمن، وتتعلق أيضا بالألغام. محمد،
3: سنحللها عسكريا واستراتيجيا مع العقيد النضال. إذن وقع على الاتفاق، دخل حيز التنفيذ، ولكن إنجاز القول ليست هناك عصا سحرية تجعله فوريا ليكون كما كانت عليه الأمور قبل الحرب.
5: نعم، هنا يجب الإشارة إلى نقطة غاية في الأهمية، أنه لا يعني دخول الاتفاق حيز التنفيذ الفوري بأن ذلك يعني إعادة أو عودة انسياب الحركة ضمن مضيق هرمز كما كانت عليه قبل الحرب، لعدة أسباب رئيسية. أبرز هذه الأسباب، نذهب إلى الخارطة لنوضح هذه الأسباب، أن مضيق هرمز بجغرافيته التي تظهر على الخارطة حاليا وبأبعاده المتعارف عليها سواء بالأبعاد العرضية والتي تبلغ 33 كيلومتر بالإضافة إلى الأبعاد الطولية التي تبلغ 169 كيلومتر بالإضافة إلى الأهم وهو العمق والأعماق التي سندخل عليها بعد قليل إلى خارطة وضع. هذه الأبعاد الجغرافية تفرض قيودا على أي عمل عسكري سيقوم بإعادة فتح مضيق هرمز، لأن عملية إزالة الألغام وهي التحدي الأول، والتحدي الثاني كما تظهر في هذا المقطع على الخارطة مباشرة الازدحام الكبير للسفن سواء ما قبل المضيق أو ما بعد المضيق، هذا سيؤدي إلى تعقيدات لوجستية كبيرة من أجل
3: الصعوبة. تكمن في الدخول والخروج سيان، أو ربما الدخول سيكون أسهل؟
5: الصعوبة الأكبر تكمن في الدخول لسبب رئيسي، أن هناك العديد من السفن مكتظة، تشير بعض التقارير إلى أن أغلب أبار النفط وخزانات النفط في المنطقة ككل ممتلئة وبحاجة إلى عدد كبير من دخول السفن إلى مضيق هرمز من أجل تفريغ هذه الأبار أو تفريغ هذه الخزانات، بالإضافة إلى أن هذه السفن منتشرة في كل المنطقة في كل البحار المحيطة في المنطقة، الأمر الذي يفرض تحدي كبير على إعادة التنظيم وتحييد التعقيدات. أمر المهم محمد وهو موضوع إزالة الألغام، هنا يجب أن نركز على نقطة من زاوية عسكرية.
3: طيب،
5: يجب أن نميز بين إزالة الألغام البرية وإزالة الألغام البحرية. في إزالة الألغام البرية العملية سهلة سريعة لأن كاسحات الألغام تصطدم باللغم مباشرة، ولكن هنا العملية ليست سهلة.
3: ماذا تقصد بالبرية ونحن نتحدث عن مياه هنا داخل المضيق؟
5: هنا أريد أن أميز بين إزالة الألغام البحرية والبرية. البعض يعتقد أن عملية إزالة
3: يعني لا نتحدث في هذه الحالة عن الألغام البرية، ولكن فقط نأخذها كمثال.
5: كمثال بالتأكيد، إذا ما ذهبنا إلى عملية إزالة الألغام البحرية، عملية معقدة تشمل ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من هذه العملية عملية الاستطلاع البحري، المرحلة الثانية عملية الاستطلاع الجوي، والمرحلة الثالثة تعرف بعملية الكنز البحري، أي بمعنى عملية التنظيف الشامل لكل المنطقة من الألغام. لتبقى النقطة الأهم والأبرز والأعقد هي عملية التنقيب الفردي، وهي المرحلة الثالثة التي تأخذ وقتا طويلا. بالتالي ما قام به الجانب الإيراني من عملية زرع عشوائي للألغام هذا يعقد مسألة. طيب، عملية كسر الألغام.
3: أليست لدى إيران خارطة بالألغام التي وضعتها هناك وبالتالي تسهل عملية الاستكشاف؟
5: يعني شكرا على هذا السؤال محمد. قد تكون لدى إيران خارطة، ولكن هذه الخرائط قد تم تدميرها من خلال تدمير مقرات البحرية الإيرانية، خاصة قيادة البحرية في بندر عباس، أو أن الجانب الإيراني قام بما يعرف عسكريا بعمليات الزرع العشوائي.
3: طيب،
5: الأمر الآخر والأهم والتحدي أن هذه الألغام تتحرك مع الأمواج المائية، مما يؤدي إلى بروز مفهوم عسكري وهو الألغام التائهة التي قد تفرض تحدي كبير على عملية الكسح.
3: طيب نشاهد على هذه الشاشة صورة لكاسحة ألغام ألمانية، من المتوقع أن تساهم في عملية نزع الألغام، وهذا يقودنا إلى الدور الأوروبي المرتقب في هذا الإطار، كيف سيكون؟
5: اليوم صدرت تصريحات عن وزارة الدفاع الألمانية بأن كاسحتين ألغام ألمانيات ستدخل إلى المياه الإقليمية، أو بشكل أدق أحد هذه الكاسحات عبرت قناة السويس في اتجاه البحر الأحمر إلى منطقة العمليات. هناك أيضا كاسحات ألغام تم وصولها إلى المنطقة بقيادة فرنسية بريطانية، وهذه الكاسحات على ما يبدو أنها قريبة من مضيق هرمز. وهناك الأبرز كاسحة الألغام البلجيكية. لماذا الاتحاد الأوروبي مميز في عملية كسح الألغام؟ لأن أغلب القطع البحرية وكاسحات الألغام تعتمد على بدن السفينة يكون من خليط من مواد ليست معدنية، مما يجنب عملية الالتقاط. هنا يجب أن نشير إلى نقطة أيضا محمد، وهي عملية الأعماق التي تظهر إلى الخارطة. إذا ما نظرنا إلى الألوان نجد أن أغلب الأعماق الكبيرة هي موجودة بالقرب من السواحل العمانية في هذه المنطقة. الأعماق الكبيرة والتي تتراوح من 100 أو من 60 متر إلى 100 متر، والأعماق الضحلة هي تأتي بالقرب من الممر المائي الإيراني بالطرف الإيراني. ولكن ما حدث أن الجانب الإيراني قام بخلق مسارات، هذه المسارات تظهر على الخارطة، هذه المسارات العمانية التي تصلح لعبور السفن تم تلغيمها بشكل كبير، وتركت المسارات القريبة من الشواطئ الإيرانية التي أعطى الأمر الذي أعطى ميزة لمرور هذه السفن من هنا.
3: في دقيقة واحدة، الحصار رفعه أسهل بكثير من فتح مضيق هرمز، ليس كذلك؟
5: بالتأكيد، لأن عملية الحصار تخضع عسكريا إلى مرحلتين، مرحلة تخفيف القوة ومرحلة سحب الجسم الرئيسي من القطع البحرية الأمريكية. إذا ما نظرنا أيضا إلى هذه المقاطع تظهر كم حجم القطع البحرية التي ستتواجد، سواء بريطانية فرنسية بلجيكية وألمانية في منطقة جغرافية ضيقة.
3: هذه صور البحرية البريطانية تحديدا.
5: هذه صور البحرية البريطانية، نعم. بالإجابة على سؤالك، هذا عملية رفع الحصار، عملية إزالة الألغام تخضع إلى مرحلة طويلة.
3: طيب إذا قلنا مرحلة نزع الألغام تحتاج ربما حوالي 60 يوم تقريبا، الحصار يمكن أن يكون في كم من يوم؟
5: يعني أعتقد أن الحصار عسكريا، وهنا انسجاما مع النماذج العسكرية، تحتاج تقريبا إلى فترة 15 إلى 20 يوم، 15 يوم لسحب الجسم الرئيسي وباقي الجسم يكون في 20 يوم.
3: شكرا جزيلا لك عقيد النضال، شكرا جزيلا لكم، عودة من جديد إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا لمحمد مزمز ولضيفه. مستمرون معكم، وصلنا إلى رأس الساعة بالفعل في هذه التغطية لإعلان توقيع مذكرة تفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ في آخر مستجدات كل ذلك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سوق الأسهم سجلت مستوى قياسيا جديدا، كما أن أسعار النفط تتهاوى، مشيرا إلى أن من وصفهم بالحمقى الذين يظنون أنه لم يكن حازما بما يكفي مع إيران، إما أنهم حسودون أو سيئون أو أغبياء. وكان ترامب قد قال أثناء مغادرته قصر فرساي منتصف الليل أنه وقع مذكرة التفاهم مع إيران. وفي طهران أكد المتحدث باسم الخارجية أنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني. هذا وقال رئيس الوزراء الباكستاني أن مذكرة التفاهم ستدخل حيز التنفيذ فورا، وستعيد إيران فتح مضيق هرمز فورا، بينما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحرية مباشرة. في الأثناء نقلت وكالة رويترز عن الحكومة السويسرية أن اجتماعا لممثلين عن الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية سيعقد غدا الجمعة في أحد المنتجعات السويسرية لإجراء مفاوضات أولية بشأن تنفيذ اتفاق السلام. من جهته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة ستشارك في المفاوضات التي ستعقد في سويسرا. وفي الملف اللبناني قال الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة أن شخصين استشهدا في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة كفر تبنيت. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديا في الفرقة 36 احتياط قتل وأصيب 7 عسكريين بينهم نائب قائد الفرقة وقائد كتيبة بانفجار عبوة ناسفة أمس قرب بلدة الطيبة في منطقة الليطاني جنوبية لبنان. بدورها نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو أن إسرائيل تجري مفاوضات معقدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان. في الأثناء نقلت صحيفة يدعوت حرنوت عن مصادر إسرائيلية أن الجيش طالب القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حرية العمل في كل لبنان والاحتفاظ بمنطقة عازلة في الجنوب وتفكيك سلاح حزب اللحم.

0: لمتابعة المزيد. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، نتابع معك عدنان إذا أحدث المواقف الإيرانية، لا سيما بعد الإعلان رسميا عن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
1: نشوان، أريد أن أتوقف عند هذا التصريح لوزير الخارجية الإيراني. بحسب بيان للخارجية الإيرانية، هذا التصريح جاء في اتصال مع نظيره القبرصي. يقول فيه وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي إنه يأمل أن يشكل هذا الاتفاق اتفاق مذكرة التفاهم بداية فصل جديد لإيران في علاقاتها مع دول العالم، وأن يهيئ الأرضية لتوسيع التعاون الاقتصادي مع بقية الدول. هذا الموقف يقول الكثير حقيقة نشوان، هو عمليا اتفاق مذكرة التفاهم يعول عليه اقتصاديا بشكل كبير في الكثير من بنوده، خصوصا وأن الحرب فرضت أعباء وضغوطات اقتصادية كبيرة جدا على البلاد. هناك بنود واضحة في هذا السياق تعول عليها طهران، سواء فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو بالاتفاق النهائي في حال تم التوصل إليه بعد مفاوضات الشهرين أو إذا تم تمديدها. لكن عمليا التركيز على بنود مهمة في المذكرة سيبدأ تنفيذها أو بدأ تنفيذها فعليا منذ التوقيع، وهنا الحديث عن رفع العقوبات على النفط الإيراني، وأيضا الأصول الإيرانية المجمدة وآليات تسليمها واستفادة البنك المركزي الإيراني منها، حيث سيكون هو المخول، هذه الجهة هي ستكون المخولة بالتصرف بالأموال وتوجيهها للأطراف المستفيدة بحسب بنود المذكرة، مع حديث أو أسئلة إضافية في المذكرة بشأن الآليات التي سيتم بحثها أيضا فيما يتعلق بهذه النقطة. إلى جانب هذه النقاط يتم الحديث عن قضية رفع العقوبات، وبالتالي طهران تعول كثيرا على هذه المذكرة وعلى الاتفاق عموما في صيغته النهائية بالجانب الشق الاقتصادي. لكن الآن عمليا بعد التوقيع الرسمي الذي تم رسميا الليلة الماضية، المراقبة بالنسبة لطهران هي المغزى الأساسي أو الهدف الأساسي. تقول طهران إنها تراقب التزام الطرف الآخر بمذكرة التفاهم باعتبار أن ذلك هو الضمانة الأساسية في العمل نحو الاتفاق، وبالتالي تقول إنها تراقب تنفيذ بنود المذكرة التي بدأ تنفيذها، فيما يتم ترقب حقيقة التوجه نحو سويسرا لبدء أولى جولات المفاوضات التي ستستمر 60 يوما قابلة للتمديد كما قلنا، وستبحث حصرا الملفين، ملف النووي بالإضافة إلى ملف رفع العقوبات. ولكن خلال الأيام الـ60 ستتم أيضا عمليا مراقبة تنفيذ الالتزامات والبنود، باعتبار أن فكرة تنفيذ هذه البنود خطوة بخطوة هي مدرجة ضمن الاتفاق ومذكرة التفاهم. وهي تقول طهران بحسب تصريح سابق للخارجية الإيرانية أنها معيار أساسي للمضي قدما سواء فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو بالاتفاق الكلي. التركيز بشكل أساسي الآن على وقف الحرب وكافة مظاهر التصعيد والأعمال العدائية، هذا البند الأول الذي يتم التركيز عليه إيرانيا، بالإضافة إلى قضية رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وهو الذي بدأ بالفعل منذ يومين ولكن ربما يحتاج إلى مزيد من الأيام، ربما شهر لإتمامه بشكل كامل، بالإضافة إلى فتح مضيق هرمز. وهو ما قالت طهران بأنها ستعمل على إزالة العوائق ووضع الترتيبات الخاصة بذلك خلال مدة أقصاها شهر، وهذا أيضا مدرج بالاتفاق نشوان.
0: إلى أي مدى هنالك اطمئنان من الجانب الإيراني بحسب المتاح من التصريحات ربما أو المواقف عدنان فيما يتعلق بالتفاهمات المستقبلية المتعلقة بالملف النووي، وهو العقدة الأساسية طبعا قبل حتى أن يكون هنالك مشكلة هرمز التي نتجت عن الحرب؟
1: إذا ما استندنا نشوان إلى التصريحات التي صدرت من الجانب الإيراني من كافة الجهات، سواء من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين، أو من الخارجية الإيرانية ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أو الرئاسة الإيرانية، كل هذه التصريحات في هذه الخانة تصب في نقطة واحدة. هناك تفاؤل لكنه حذر، هناك تفاؤل مشروط بالتزام الطرف الآخر، هناك حديث عن بناء قاعدة ثقة مع الجانب الأمريكي بناء على التجارب السابقة. هذا هذا الصوت الدبلوماسي نشوان تستمع إليه حتى في الشارع، وأيضا هذا التخوف والحذر أيضا مرده إلى أن هناك صوتا في داخليا تيارا كان يقول يرفض هذه المفاوضات بالمطلق، وهذا موقفه التاريخي عمليا. لكن نستطيع الحديث عن تفاؤل، نستطيع الحديث عن تأكيد إيراني على الذهاب نحو المسار الدبلوماسي، لكنه دائما مقرون نشوان بقضية الالتزام. كل تصريح بدأ يخرج الآن يتحدث عن نعم الأمور تسير في المسار الصحيح، لكن الأمور مشروطة بالتزام الجانب الآخر ببنود مذكرة التفاهم والاتفاق المكون من مرحلتين. وهنا العين بشكل أساسي نشوان على البند الأول. البند الأول هذه المذكرة بالأساس هي مذكرة وقف حرب، إطار لبدء المفاوضات، وبالتالي تركز طهران بشكل كبير على أن وقف إطلاق النار في كل الجبهات هو منطلق أساسي للتحرك قدما أو للمضي قدما، وبالتالي تذكر دائما بقضية وقف إطلاق النار في لبنان.
0: شكرا لك عنان بوريني من طهران مراسل الجزيرة. مراد هاشم انضم إلينا من واشنطن. نحن الآن في يعني تجاوزنا 5 فجرا بتوقيت العاصمة الأمريكية مراد، وربما يعني ما زال الوقت مبكرا يعني لتوقع ردود فعل، لكن بشكل عام نتابع معك الموقف الأمريكي.
2: نعم نشوان، هناك ردود فعل بطبيعة الحال، ولعل هذا ما يفسر منشور الرئيس ترامب قبل قليل على منصة تروث سوشيال، ومن الواضح أنه في الطريق عائدا من فرنسا إلى واشنطن. قال وصف فيه المنتقدين لهذا الاتفاق بالحمقى، قال إنهم إما أغبياء أو غيورين كما قال، لأنه أشار إلى أن أسعار النفط تنخفض وأسواق الأسهم في ارتفاع تحقق مكاسب بهذا المنشور السريع. إذن هو يرد على بعض الانتقادات بعد أن كان أيضا سخر مجمل تصريحاته خلال على هامش وبعد قمة مجموعة 7 أيضا للدفاع عن هذا الاتفاق. هناك عدة قضايا تثار الانتقادات بشأنها بطبيعة الحال، من المهم أيضا إعطاء هذا الأمر حجمه. المنتقدون تحديدا شريحة من الصقور الجمهوريين، هناك تيار صامت في الغالب، هناك تيار واسع دفع بإنهاء هذه الحرب بالنظر إلى كلفتها السياسية والانتخابية، المعارضة الديمقراطية أيضا من الناقدين، وهذا أمر أيضا يمكن تفسيره بطبيعة الحال. المعارضة هي معارضة للحرب ولنتائجها، وهي لا تجد ما يبرر هذه الحرب بالنظر إلى هذه المذكرة كما ترى. لكن في المجمل هذه القضايا تتعلق بالأموال، هناك حديث عن أن هذا الاتفاق يمنح إيران أموال، وبالتالي ما سيقود إلى تقوية النظام الإيراني ومن ثم حلفائه. النظر إلى مذكرة التفاهم يشير إلى التزام وتعهد الولايات المتحدة في حالة واحدة فقط في مسألة إطلاق الأموال بشكل فوري، وهي مسألة الإعفاءات من عقوبات النفط للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات، وهذا سيزود إيران بموارد مالية بطبيعة الحال. ما دون ذلك فإن جميع التعهدات الأمريكية هي في شكل وعود تأتي على مبدأ خطوة مقابل خطوة، أي أنه لا تنفيذ خلال فترة 60 يوما إلا عند تنفيذ خطوات مقابلة من إيران، كما أن مجملها معلق بجداول زمنية ستأتي ضمن الجدول ضمن الاتفاق النهائي. أيضا القضية الأخرى قضية الصواريخ بعيدة المدى الإيرانية، والرئيس ترامب كان صريحا في هذا مشيرا إلى أن من حق إيران أن تمتلك صواريخ كهذه لأنها تحدث ضررا محدودا مقارنة بالسلاح النووي، وأن دول في المنطقة تملك هذه الصواريخ. أيضا فيما يتعلق بدعم الحلفاء، وكان أشار وهو غائب بطبيعة الحال، أشار جيدي فانس نائب الرئيس من أن خلال المفاوضات هناك تأكيد للجانب الإيراني من أن الأموال التي ستمنح بموجب الاتفاق لإيران بعد تقديم ما بعد تنفيذ ما يلزم من جانبها فيما يتعلق بالخطوات المقابلة، فإنه يتعين ألا تذهب أيضا لدعم الحلفاء. من ضمن النقاط أيضا مسألة فتح مضيق هرمز، والتي جاء فيها أنه سيفتح خلال فترة 60 يوما من دون أي قيود، فقط، أي أنه ما يترك الباب مفتوحا لمعاودة فرض رسوم، لكن هنا ترد الإدارة، ويأتي أيضا في النص من أن هناك قيود أيضا تشير إلى مشاورات بين طهران وعمان وكذلك دول الخليج تحت سقف القوانين الدولية ذات الصلة والحقوق السيادية للدول المطلة على مضيق هرمز. وبطبيعة الحال هذا يشمل عمان. والمسؤول الأمريكي، مسؤول أمريكي رفيع أيضا، كان قال للصحفيين أنه يستبعد أن توافق دول المنطقة على فرض رسوم. وبالتالي أيضا هنا رد في هذه المسألة. أيضا فيما يتعلق بإسرائيل، هناك الأصوات المؤيدة لإسرائيل تنتقد تعامل الإدارة مع إسرائيل وعدم وضعها في ضوء البند الذي أشار إلى لبنان في هذا الاتفاق، وطريقة التعامل أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك الانتقادات العلنية التي وجهها ترامب لنتنياهو. لكن في المجمل ينظر إلى أن ما كان يقوم به نتنياهو وربما لا يزال كان يهدد هذا الاتفاق، ولذلك لجأ الرئيس دونالد ترامب غالبا في الكواليس وفي مكالمات شديدة اللهجة كما يتكشف تباعا إلى انتقاد نتنياهو بشكل واضح في تلك المكالمات، وأعلن النشوان.
0: شكرا لك مراد هاشم من واشنطن مراسل الجزيرة. في بروكسل مشاهدينا، أعلن وزيرا الدفاع الألماني والبلجيكي اعتزام بلادهما إرسال كاسحتي ألغام للمشاركة في نزع الألغام في مضيق هرمز. من جهته انتقد وزير الحرب الأمريكي بيت هكسف حلفاء بلاده في الناتو خلال اجتماع لوزراء دفاع الحلف، وأعلن عن مراجعة للقوات الأمريكية في أوروبا. معنا من بروكسل عبد الله الشامي مراسل الجزيرة. إذن عبد الله، رغم هذه التصريحات بمشاركة كاسحات ألغام أوروبية مع الجهود الأمريكية، لكن هذا لم يمنع، ورغم حتى الأجواء الاحتفالية بالتفاهم الأمريكي الإيراني، لم يمنع بيتر هكسف من العودة مرة أخرى إلى استخدام لغة قوية إزاء الناتو.
3: بالفعل نشوان، هو استخدم لغة عتاب صريح، وربما أكثر منه إلى العتاب إلى اللوم والنهر. يعني هو تحدث فيما أسماه الخذلان الذي حدث للقوات الأمريكية خلال هذه الحرب، قائلا إن هناك دولا، وبالطبع لم يسمها، لكن تحدث عن الدول التي رفضت استخدام القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة في أوروبا من أجل انطلاق الطائرات والعتاد منها ناحية الشرق الأوسط، قائلا إن يعني ضمن تصريحات له أثناء افتتاح الجلسة العامة إن هناك دولا شغلت أمريكا بترهات قانونية كما قال، وتركت وعرضت أبناء الولايات المتحدة للخطر، وأن ذلك أمر لن ينسى. وهو يشير هنا كما قلنا إلى رفض عدد من الدول، نتحدث هنا عن إيطاليا وإسبانيا في حينها، لاستخدام هذه القواعد. بالتالي هو كان صريحا في هذا الحديث، الحديث أيضا عن أمر آخر، وهو أن الانسحابات الأمريكية، تقليل المخصصات للناتو، ستكون بأثر فوري. بالطبع الحديث اليوم الطاغي على هذا الاجتماع هو بلا شك الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، والحديث الأوروبي عن الجاهزية، الاستعداد، التواجد بالفعل قريبا من منطقة الأحداث، أي من مضيق هرمز، حديث بلجيكي وحديث ألماني عن جاهزية من خلال نشر كاسحات ألغام ضمن المضيق وضمن المهمة التي تتزعمها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. يعني يتبقى فقط
0: المقاطعة. نعم. عبد الله، هل يقتصر الدعم أو المساندة أو المشاركة فيما يتعلق بكاسحات الألغام على هذه الدول التي تمت الإشارة إليها، ألمانيا، بلجيكا؟ هل هنالك أيضا استعداد لدى دول أخرى للمشاركة بشكل أو بآخر في هذه الجهود؟
3: نعم نشوان، هو المشاركة لن تكون تحت مظلة الاتحاد الأوروبي أو مظلة الناتو، ستكون مشاركة بصورة فردية وفي ذات الوقت جماعية. بمعنى آخر، نعلم أن كل من فرنسا والمملكة المتحدة عقدت اجتماعا خلال الأسابيع الماضية لضم أكثر من 40 دولة من بينها دول أوروبية للتجهيز لهذه المهمة. اليوم الحديث هو عن هذه المشاركات، والتي أرسلت لها دول من داخل الناتو بالفعل فرقات مرقطات وكذلك كاسحات ألغام يتواجد كثير منها قريبا من مضيق هرمز إما في البحر الأحمر أو في البحر المتوسط. هذه المشاركة ستشمل دول من بينها إيطاليا كذلك وهولندا، بالتحديد الدول التي لها يعني خبرة كبيرة في المجال البحري في مجال نزل ألغام ستشارك بصورة أو بأخرى ضمن هذا النطاق. سيكون هناك تنسيق ما بينها من خلال هذه المظلة، مظلة المهمة التي أعلنت عنها فرنسا، لكن كما قال الأمين العام للحلف هذا الصباح لن يكون هناك شيء رسمي باسم الناتو، لكن بلا شك الدول الأعضاء فيه كما قال حرة في أن تساهم وتشارك. والأمور على ما يبدو هي في وضع اللمسات الأخيرة، اليوم عصرا تبدأ القمة الأوروبية وسيكون هذا الجزء ضمن نقاشاتها، ويتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي أيضا من خلال مهمته المعروفة باسم سبيدس والمتواجدة في البحر الأحمر عن خطوات عملية من أجل البدء في هذه في عملية نزل الألغام.
0: طيب عبد الله، أيضا كان هنالك حديث كما تذكر ربما أثناء المعارك الأمريكية الإيرانية عن تفاهمات لمبادرة سلمية كانت فرنسا رائدة في ذلك السياق وأيضا بريطانيا. هل هذه الجهود التي تأتي لدول وليس للناتو ستنصهر ضمن هذه المبادرة، أم أن هذه المبادرة ربما الآن أصبحت جزءا من الماضي؟
3: لا، هذه المبادرة ستكون بلا شك رأس الحربة، ستكون هي الأساس لهذه الجهود، لأن كل التصريحات التي وردت خلال الحرب والتي أيضا ترد خلال هذا الأسبوع بعد الإعلان عن هذا الاتفاق وهذه المذكرة كلها تصب في وجود هذه الصورة الجماعية. لا توجد دولة ستتصرف بمفردها كما قال العديد من الوزراء، إما ضمن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي في لوكسمبورغ أو اليوم في ضمن اجتماع وزراء الدفاع، لأنه لا يوجد أحد يريد كما نعرف على الأقل من هذه التصريحات وفي الأحاديث في الغرف المغلقة أن يكون مسؤولا لوحده أن يتحمل هذه المسؤولية، لأنها لا يوجد أحد كما قالت العديد من الدول قادر على القيام بها مفرده. وهناك تأكيد طوال الوقت على أن هذا الأمر منسق مع الولايات المتحدة رغم الحساسيات ورغم ربما التحفظات السابقة من قبل الولايات المتحدة على المواقف الأوروبية، إلا أن الأمر منسق بالفعل، جرى نقاش جزء منه ضمن اجتماع كل من الرئيسين الفرنسي والأمريكي في فرساي بفرنسا، وسيجري أيضا الحديث عنه بصورة أوسع وأكبر خصوصا مع دخول الاتفاق بالفعل حيز التنفيذ اليوم. لكي يكون هناك هذه المظلة الجامعة، لا يريد إما الاتحاد الأوروبي أو الناتو أن يكون هناك شيء باسمهما لكونها مسؤولية أكثر منها ربما يعني جهد.
0: شكرا لك عبد الله الشام من بروكسل مراسل الجزيرة. الآن سنناقش أبرز التطورات معنا من طهران عباس الصلياني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. نرحب هنا في الاستوديو بتيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، وفي الاستوديو أيضا نرحب بالدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. سيد عباس الصلياني في طهران، دعني أبدأ معك. والحقيقة مع هذه الأنباء التي تؤكد بالفعل توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي كيف يمكن أن ينعكس ذلك على طبيعة ما جرى خلال الفترة الماضية ربما في المستقبل المنظور؟
4: الآن وبعد أن تم التوقيع على مذكرة تفاهم وتأكيدها والانتهاء منها بشكل رسمي، هذه نقطة مهمة، وقد تكون هذه لحظة زمنية توصلت فيها الولايات المتحدة وإيران إلى نهاية المرحلة الأولى من المفاوضات، لكنها ليست نهاية كل شيء، هي بداية مرحلة جديدة. وفي مرحلة التنفيذ من الضروري أن نراقب لنرى كيف ستتصرف الأطراف المعنية، وهل ستمهد المفاوضات الأجواء للمزيد من التقدم وحل المشكلات ورفع العقوبات. طبعا هذه الخطوة قد شكلت نقطة مهمة، لكنها قد تكون مؤشر تفاؤل، لكن إذا كان هناك أي انتهاك للمذكرة هذا سيرتد عكسيا ويلقي بظلاله على مستقبل المفاوضات النووية. يبدو أن كلا الطرفين يريدان العمل بشكل جاد، ومن المتوقع أيضا أن في القريب العاجل أن تبدأ النقاشات المفصلة حول المسألة النووية ورفع العقوبات، لكنها ستحتاج إلى المزيد من المحادثات الفنية لتوسيع نطاق هذه المذكرة، وهذا سيستغرق وقتا وينم عن صعوبات، لأن المحتوى صعب والعناصر الخارجية التي تحاول التأثير سلبا ما تزال موجودة. إسرائيل تستمر في مهاجمة لبنان، وهذا ما يستمر في خلق الصعوبات العملية. وأيضا إذا كنا محظوظين سنصل إلى حل نهائي، لكن في مرحلة تنفيذ مذكرة التفاهم كل هذه الأمور تكون مهمة وقد تكون مؤشرا على أي مسارات مستقبلية.
0: سيد كونستانتين، لو عدنا بالحديث عن هرمز وهذه الجهود التي تابعنا جزءا من الحديث بشأنها في اجتماع وزراء الدفاع في أوروبا مع وزير الدفاع الأمريكي الذي وجه انتقادا مرة أخرى بلغة قوية للناتو، أولا أود أن أفهم منك لماذا تصر الولايات المتحدة على التعاطي مع الناتو رغم أن دولا في الناتو مثلا ألمانيا بلجيكا إلى آخره ستسهم بجهود، وفرنسا تتحدث ما تزال عن الجهود السلمية لإعادة فتح هرمز إلى آخره، لماذا هذه اللغة القوية مستمرة من طرف الولايات المتحدة لانتقاد الناتو؟
4: أعتقد أننا أنا لم أسمع كل تعليقات وزير الدفاع هيكست هذا الصباح، لكن ما سمعته واضح حول الدور الفريد من نوعه لحلف الناتو. واضح كل حلفاء الولايات المتحدة في كل أنحاء العالم دورهم مهم، لكن ناتو له دور خاص وهو الحماية الذاتية ضمن محددات معينة، والولايات المتحدة تحملت الكثير من العبء المالي والعسكري لحلف الناتو لفترة زمنية طويلة. طبعا بعض البلدان مثل إسبانيا قالت أن نحن لن نساهم بأكثر مما ساهمنا، هذا واضح. الولايات المتحدة تعرب عن إحباطها وخاصة فيما يتعلق بضيق هرمز، لأن بعض البلدان تتوقع من الولايات المتحدة أن تحميهم في حالات المخاطر التي يتعرض لها في أوروبا، لكنها ليست مستعدة للمساهمة بالأفراد أو المعدات في مناطق أخرى. رأينا فرنسا تتقدم وتحاول أن تبذل جهودا لفتح طرق الملاحة مرة أخرى، وأيضا هم لديهم علاقات جيدة مع إيران. تتذكرون حوالي في أواخر شهر مايو عبرت سفينتان فرنسيتان، وربما لدى فرنسا بعض العلاقات من وراء الكواليس مع إيران لا تمتلكها الدول الأوروبية، وقد يكون هذا مؤشر أمل للآخرين.
0: دكتور شرقاوي، هرمز الذي أصبح مرتكزا خلال فترة الحرب وهو كان واحدا من نتاجات هذه الحرب، هل يمكن أن يشكل مناسبة لإصلاح ما تم إفساده؟ بمعنى نتحدث عن الجانب الاقتصادي العالمي، نتحدث عن هذه العلاقة غير الطيبة ما بين الولايات المتحدة والناتو في ظل يعني حتى لو فصلنا كما يقول سيد كونستانتين بين الأمرين بين هرمز والعلاقة مع الناتو، لكن لا يمكن بالفعل هنا فصل الأمرين بشكل كامل طالما أن هنالك علاقة مباشرة ما بين جهود هذه الدول الأوروبية وإعادة فتح هرمز.
5: هل هناك قرينة؟ هنا هذه مسألة تستحضر عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن الآن الرؤية في أوروبا وفي بقية العالم ناهيك عن الولايات المتحدة أن هرمز يستعيد حرية الملاحة، هناك تخفيض التصعيد غياب العسكرة أو الوضع الذي كان عليه، فبالتالي يمكن اعتبار هذا مؤشر على أن حرب إيران لم تعد دائما بالمفهوم أو بثنائية الحرب بمعنى أنها حرب مع الولايات المتحدة، ولكن يمكن اعتبار هذه تحول في أن الطابع الدولي، أن مضيق هرمز أصبح الآن في وعي كل العواصم سواء بما يشجع العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 28 فبراير أو ما يحافظ على الخشية وبعض المخاوف. لذلك لاحظنا أن هناك ألمانيا وهناك بريطانيا وهناك هولندا مجموعة وإيطاليا مجموعة من الدول الآن وإن تفادت المشاركة في مكان عسكريا وتفادت أيضا الوقوف مع الولايات المتحدة إزاء إيران من الناحية السياسية، إلا أنها الآن تقدم المساعدة التقنية. هذا مؤشر على مسألة هذا الاهتمام الدولي المتزايد بما ينبغي أن يكون وضعا مستقرا يساعد التجارة الدولية والملاحة البحرية بشكل وبآخر. لكن في نفس الوقت على هذا الرغم من هذه الأهمية يبقى أيضا مضيق هرمز ورقة استراتيجية بمثابة سيف ذو حدين. إذا سارت الأمور بشكل توافقي لا مشكلة بالنسبة لإيران، لكن سرعان ما يتعطر مسار المفاوضات أو لا تحصل إيران على ما تريد من الأرصدة المجمدة أو أن ترامب

0: للمرة الأولى في تاريخه يصبح أحد أدوات الحرب عند الخلاف مع الأمريكيين، ويصبح أيضا أداة لبناء السلام.
1: لكن هذا معناه أن إيران تمكنت من تثبيت هذه المعادلة.
0: أعتقد ورقة استراتيجية كانت موجودة ولكن لم تكن على رادار الإيرانيين، لكن ترامب بحربه مع نتنياهو جعل أو دفع الإيرانيين إلى هذا الابتكار. ما هي الأدوات الممكنة؟ إذا نلعب ورقة الجغرافيا السياسية. نحن أو ما يسمى بالجيوبوليتيك، نحن من يطل على مضيق هرمز وأمامنا العمانيون، إذن لماذا نلعب الآن؟ أرى ليست المسألة فقط فيما يتعلق بمستقبل إيران إسرائيل والولايات المتحدة، بل حتى الدول الأخرى، مضيق ملقا، مضيق طارق بن زياد،
1: يمكن استعمالها نقاط اختناق اقتصادية.
0: المضائق المالية الآن تقرأ قراءة استراتيجية لم تنتبه إليها العواصم في وقت سابق.
1: طالما أن الأمر بهذه الأهمية، سيد عباس أصلاني، هل يخشى أن يعود هرمز للواجهة؟ بمعنى حين نتحدث عن مخاوف في تنفيذ هذه البنود الخاصة بمذكرة التفاهم، نتحدث عن مسائل مثل لبنان، نتحدث عن مسائل مثل عودة الوجود العسكري الأمريكي، نتحدث أيضا عن مسائل قد تبدو شائكة، لكن هل يمكن تجاوز هرمز ضمن هذه المخاوف؟
2: كما قلتم، هناك عدد من القضايا التي قد تنم عن تحديات، وأصعبها ربما لبنان لاستمرار إسرائيل في مهاجمته، وهذا قد يكون باعث قلق وعنصر توتر بين الطرفين في المستقبل. لكن عودة إلى مضيق هرمز، الكل يحاول حل مشاكله ليجعله مفتوحا، هناك مرحلة تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، والإيرانيون أيضا يتوقعون إجراء مشاورات مع عمان ومع بلدان عربية أخرى في المنطقة، بغية العثور على سبل من شأنها أن توصل إلى ضمان أن المضيق يبقى مفتوحا أمام السفن والناقلات. لكن معنى ذلك، نرى أن بعض الشروط في مذكرة التفاهم تشير إلى الإدارة المستقبلية وإلى الخدمات البحرية. عندما نتحدث عن الخدمات البحرية، هذا يمكن قد تكون له إشارة إلى البروتوكولات الجديدة والإدارة الجديدة التي يمكن أن يتم تبنيها في مضيق هرمز، وهذا إذا ما تمت الموافقة عليه. الولايات المتحدة يبدو أنها على علم، والبلدان الأخرى على اطلاع، وإيران سوف تحاول بشكل ما أن تتصرف بشكل إيجابي لضمان أن كل شيء يمشي على ما يرام. لكن قد تكون هناك أمور تنم عن اختلاف في وجهات النظر والسلوكيات، وقد تؤثر في إعادة فتح المضيق بشكل يضمن ارتياح الجميع.
1: سيد كونستانتين، ألا يعني ذلك بأن بالإمكان أن تعود فكرة هرمز أو أزمة هرمز كنقطة اختناق عالمية، بالإمكان استعمالها مرة أخرى ويبقى ذلك كحالة قائمة؟ ألا تعتقد بأن هذا شيء يحاسب أو يسأل عليه صانع القرار الأمريكي، وعلى رأسهم طبعا الرئيس ترامب؟
2: لا أعتقد من ناحية واقعية أنه سيصبح تهديدا كبيرا. يتم التعامل معه في مذكرة التفاهم بأن المضيق يبقى مفتوحا في 60 يوما، ثم تكون هناك مناقشات بين إيران وعمان ودول الخليج، ولكن الصياغة تقول وفقا للقانون الدولي، والقانون الدولي واضح تمام وضوح بأن هذه مياه دولية. لو أن إيران اختارت العودة إلى غلق المضيق بعد عام أو عامين لوحدها، هذا سيرتد على إيران، ولن يكون أحد يقف مع إيران في ذلك الوقت، وهناك تهديد لكل ما حصلوا عليه. في حالات الحرب يحاولون دفاع أنفسهم، وطبعا هذا كان أداة فعالة ضد عدو قوي، لكن

0: دامك أداة اقتصادية بعد عام أو عامين لست متأكدا من هذا سيمكن له أن يحدث
1: في حال تعثر الأمور سيد كونستانتين، في حال العودة إلى حالة العسكرة، في حال كان هنالك تعثر على مستوى تنفيذ المذكرة.
0: نعم بالتأكيد إذا ما عدنا إلى العسكرة هذا أمر ينبغي أخذه بعين الاعتبار بالتأكيد، لكن تبقى النقطة لو أن مضيق هرمز أصبح محل مقايضة في أي عمل عسكري للولايات المتحدة هذا ممكن، لكن من ناحية واقعية لا أعتقد أنه يمكن للإيرانيين أن يستخدموه كأداة اقتصادية واقعية كما يقولون، لأن بقية دول الخليج لن تقبل بذلك وبقية العالم لن يقبل بذلك.
1: شكرا لك تيم كونستانتين، شكرا لبقية الضيوف في هذه النقاشات. ومشاهدينا الآن إلى التطورات على الملف اللبناني من رام الله، معنا مراسل الجزيرة محمد خيري، سنتابع معك أي بيانات إسرائيلية فيما يتعلق بتطور الأوضاع في لبنان. محمد،
2: بداية دعني أشير إلى المعلومات التي توفرت وتكشفت قبل قليل بشأن الحادثة التي وقعت مساء يوم أمس وأدت إلى إصابة 7 من الجنود الإسرائيليين بينهم نائب قائد الفرقة 36 وكذلك أحد الضباط الكبار بالإضافة إلى مقتل أحد الجنود الإسرائيليين. تفيد هيئة البث الإسرائيلية بأن فرقة راجلة من الجيش الإسرائيلي كانت تعمل في على مقربة من بلدة الطيبي بقضاء الليطاني، وهذه الفرقة تعرضت إلى انفجار لغم أرضي أو هي عبوة ناسفة شديدة الانفجار. حتى الآن لا يزال الجيش الإسرائيلي يحقق في تفاصيل وماهية هذه العبوة وهذه الحادثة على وجه الخصوص، وإن كانت من استهدافات حزب الله للقوات الإسرائيلية، وذلك للتقدير الموقف وكذلك تقدير كمية ووجود وقوة عناصر حزب الله في ذلك المكان. إلا أن هيئة البث الإسرائيلية تشير إلى أن بعض الجنود الذين أصيبوا في أثناء نقلهم بسيارة عسكرية إسرائيلية، هذه المركبة تعرضت هي الأخرى إلى هجوم مزدوج، بمعنى أن القوة الإسرائيلية بعدما حاولت الانسحاب وكذلك نقل الجنود الإسرائيليين الجرحى إلى المستشفى تعرضت إلى هجوم بمسيرات انفجارية من قبل حزب الله، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الجرحى الإسرائيليين، ووصف هذا الحدث بأنه كان حدثا كبيرا. هناك شهادات لضباط إسرائيليين لا يزالون يؤكدون بوجود معارك وكذلك استهدافات من قبل حزب الله بالصواريخ والمسيرات على القوات الإسرائيلية. إضافة إلى كل ذلك يبقى الوضع الميداني في الجنوب اللبناني في حالة من التعتيم والضبابية وحالة من الإحباط تصيب الضباط الإسرائيليين كما تصفها صحيفة هآرتس قبل قليل، وذلك لأنه لم تصلهم أي توجيهات أو أوامر خلال الفترة الماضية من الجيش الإسرائيلي أو القيادة السياسية في ظل حالة التخبط كما تصفها الصحيفة في إسرائيل نتيجة لمذكرة التفاهم التي وقعت ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والتي تشمل الأراضي اللبنانية. هؤلاء الضباط يؤكدون بأنهم بدأوا يرصدون عودة الآلاف من سكان بلدات وقرى في الجنوب اللبناني حتى تلك القرى اللبنانية القريبة من الحدود الإسرائيلية. بعضهم يقول تحولنا إلى عناصر شرطة حدودية، لم نعد ننفذ أي عمليات قتالية بسبب ضحالة وعدم وجود أوامر من القيادة السياسية الإسرائيلية. كشف مصدر مسؤول إسرائيلي أيضا بأن الجيش الإسرائيلي يستعد خلال الأيام المقبلة إلى طرح خطط على القيادة السياسية للتعامل مع الجبهة اللبنانية في ظل مذكرة التفاهم. كذلك يوصي الجيش ويضغط على القيادة السياسية الإسرائيلية بعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية وعلى الخصوص من المنطقة العازلة في الجنوب اللبناني، وكذلك عدم إضاعة ما يسميه الجيش الإسرائيلي حرية العمل العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية في ظل التطورات الطارئة على الميدان السياسي بخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. صحيفة دعوت أحرنوت أيضا كشفت صباح هذا اليوم بأن صحيفة معاريف كشفت بأن ضغوطا أمريكية منقطعة النظير بدأت تمارس على إسرائيل من أجل الانسحاب من لبنان، وبأن هناك تهديد أمريكي بين السطور بأن أمريكا قد تسعى إلى نقل هذه الأزمة إلى أزمة ميدانية من خلال عرقلة السلاح وشحناته إلى إسرائيل ربما.
1: محمد خيري من رام الله مراسل الجزيرة، شكرا لك. الآن ننتقل إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها الزميل حسن جمول. حسن تفضل.
3: شكرا لك نشوان، مرحبا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. أما وقد وقعت مذكرة التفاهم بين

0: الولايات المتحدة وإيران يكون بند وقف الحرب في لبنان قد دخل دائرة الاختبار. صحيح أن العمليات العسكرية الكبرى والغارات الحربية توقفت، غير أن نشاط المسيرات بالإغارة والمراقبة والقصف المدفعي لم يتوقف، خصوصا في مناطق التماس المحاذية لتلك التي تتواجد فيها قوات الاحتلال في الجنوب، كما هو الحال اليوم في بلدتي كفر تبنيت وحدثة. في هذا الإطار ذكر في إسرائيل، وكما تابعنا مع الزميل محمد خيري، أن الجيش يطالب القيادة السياسية بضرورة التمسك بحرية العمل في لبنان والاحتفاظ بالمنطقة الأمنية العازلة وتفكيك سلاح حزب الله. وبينما نقل عن مصدر مقرب من بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تجري مفاوضات معقدة مع واشنطن بشأن جنوب لبنان، أبلغ نتنياهو بحسب المصدر أبلغ ترامب عدم انسحاب إسرائيل ما لم ينزع سلاح حزب الله. في مقابل ذلك يعول لبنان على مسار مفاوضاته في واشنطن مع إسرائيل التي ستستأنف يوم الاثنين المقبل. يقول الرئيس اللبناني إنه مسار منفصل ومستقل ولن يفاوض أحد عن لبنان. أما حزب الله فينصح السلطة السياسية بالتخلي عن هذا المسار المليء بالتنازلات، كما يقول أمينه العام نعيم قاسم الذي حدد أمس سقف التفاوض المقبول بالنسبة إلى الحزب بالأمن المتبادل، مطالبا بالانسحاب الكامل ورافضا المناطق التجريبية ونزع سلاح حزب الله. نبدأ بالتطورات الميدانية في الجنوب وكيف يبدو الوضع في مناطق الجنوب، أكان تلك على خطوط التماس أو في المدن الرئيسية. إيهاب العقدي ينضم إلينا من مدينة صور في جنوب لبنان. إيهاب،
1: خروقات لوقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي مستمرة هذا اليوم مع غارتين بمسيرتين إسرائيليتين، الأولى على بلدة حداثة والثانية على محيط بلدة كفر تبنيت، أدت وفقا لفرق الدفاع المدني في جنوب لبنان إلى استشهاد شخصين. وحتى الآن فإن التركيز العسكري الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية والخروقات التي قام بها كانت تتركز في تلك المنطقة، مع أيضا ردود من جانب حزب الله بإطلاق صواريخ على القوات الإسرائيلية، لكن هذا اليوم كانت الجبهة تبدو أكثر هدوءا، خصوصا في منطقة النبطية التي لا زالت تتخوف من أي تطور عسكري، وسكانها كذلك يتخوفون من العودة على الأماكن القريبة من مناطق الاشتباك. لكن هنا في مدينة صور في باقي مناطق الجنوب باتت الحركة أكثر دينامية، السكان يعودون تدريجيا إلى مدنهم وقراهم كما نشاهد هنا، وأيضا يتفقدون حجم الضرار. نحن في أحد الشوارع الرئيسية لمدينة صور، هذا مركز تجاري هنا قلب المدينة التجاري، وبدأت عمليا العودة إلى هذه المحال التجارية من قبل أصحابها لتفقدها وتقدير الوضع بالنسبة لعودة المحال والمؤسسات التجارية وحتى الشركات للعمل، خصوصا أن منطقة صور تعد مركز تجاري للقضاء الذي فيه نحو 400 ألف من السكان. وإذا ذهبنا باتجاه آخر يمكن مشاهدة الشارع الذي عادت حركة السيارات إليه، لكن كل ذلك يختزن في محيطه الكثير من الأضرار والدمار، خصوصا مع القصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف المدينة. هذا المبنى تضرر بفعل غارات إسرائيلية، إذ أن الغارة وقعت تقريبا إلى جانبه على بعد نحو 20 إلى 30 مترا، لكن الغارة أدت إلى تدمير مبنى وألحقت أضرار على الأقل كما نشاهد بنحو 10 مباني محيطة. وهذا الأمر يتكرر تباعا في مدينة صور في كل البلدات والقرى، فالغارات التي أدت إلى دمار في مباني ضررت كذلك شقق سكنية ومنازل لأبناء الجنوب وأيضا لتجارتهم ومورد رزقهم وللبنية التحتية المرتبطة بالكهرباء والماء والإنترنت ومجاري الصرف الصحي. ولكن في مناطق أخرى هناك عودة محدودة لتفقد المنازل، خصوصا في القرى والبلدات التي تقع عند خط المواجهة في منطقة تمتد من البياضة قرب ما يعرف بيوت السياد وصولا إلى منطقة النبطية والقطاع الشرقي من جنوب لبنان، كلها تعرضت لأضرار. هناك تقديرات بوجود عشرات آلاف الوحدات السكنية أما المدمرة أو المتضررة، لكن السكان آثروا الآن العودة لتفقد منازلهم. من يستطيع أن يرمم منزله فبدأ بهذه العملية حتى يعود إلى مدينته أو بلدته أو قريته. حسن؟
0: نعم، شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من مدينة صور. كما في بعض مناطق الجنوب كذلك في الضاحية الجنوبية، الآن نحن نسمع أصوات مسيرات إسرائيلية منذ الصباح تجوب سماء الضاحية وبيروت، الضاحية الجنوبية التي بدأت تشهد عودة ملحوظة لأهاليها بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. العائدون يواجهون تحديات عدة نتيجة الدمار الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم، فضلا عن قلقهم من إمكانية خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار. نتابع. قبل أن ننتقل نذهب إلى متابعة وزير الحرب الأمريكي في هذه التصريحات.
2: هناك دول أوروبية نريدها أن تتحرك، هناك ألغام هناك يمكن رصدها وإزالتها، ويجب أن تلتزم إيران التزاما كاملا وأن تتعاون لأنه ممر دولي، ودول أوروبية والآسيوية تستخدمها أكثر منا بكثير، هم الذين يعتمدون على هذا الممر، وهذا من شأنه أن يغير البنية التحتية للطاقة. الدول الأوروبية يجب أن تكون في الواجهة، هناك عدد منها قد تحرك للمساهمة ونرحب بذلك، ونحن نريد أن تتحرك الدول الأخرى من أجل فتح هذا الممر المائي الدولي وتحرك مخزون الطاقة. بالنسبة للاتفاق مع إيران فهو ينص على انسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران. هل فصلت لنا وشرحت لنا هذا الموضوع؟ وما رأيكم بالاتفاق وبانتقاده في إسرائيل؟ الفرق الأساسي بين هذا الاتفاق وغيره هو أنه ولد من قوة التحرك والإجراءات الأمريكية. خطة العمل الشاملة المشتركة أتت بعد الكثير من الترجي والتوسل والكلام، بينما هذا الاتفاق ولد بعد أشهر من القصف والحصار. اضطرت إيران للجلوس إلى طاولة المباحثات، اضطرت للقبول به. كان رئيس ترامب واضحا منذ البداية وأن إيران لا يمكن أن تحوز السلاح النووي، نقطة على السطر، الجميع يعلم ذلك. إجراءاتنا العسكرية وأي مفاوضات سوف تتمحور حول ذلك، والرئيس أشار إلى أننا سنكون مستعدين لاستئناف الاعتداءات إذا لم تفعل إيران بما تعهدت به، لم تتخلى عن طموحاتها وأسلحتها النووية ومواد نووية وأقفلت المرافق. وزارة الحرب ستكون مستعدة للاستئناف إذا احتجنا لذلك، نفضل ألا نفعل ذلك ولكننا سنكون مستعدين له. سوف نراجع القدرات التي نحتاج إليها حين ينتهي الحصار تماما، سوف يتاح مرور السلع، ولكن إن لم تلتزم إيران نحن مستعدون لإعادة فرح حصار حديدي حتى بقبضة من حديدية. سوف ننظر إلى ما نحتاج إليه من القوات في المنطقة وسوف نوازن ذلك. سوف نقف بمثابة العصا المؤلمة كما لم يكن هناك خلال الاتفاق الذي وقع في عهد الرئيس أوباما. سيكون هناك عمليات عسكرية أيضا نتحدث عن التخلص من قاسم سليماني وعملية ميدنايت هامر والحصار. كان هناك عملية الحرية من أجل السماح بمرور البراميل، وبالتالي إجراءاتنا هي لتسمح لنا بأن نضمن أن إيران تلتزم بهذا الاتفاق. ومن هذه المذكرة إلى الأمام سيكون لدينا كل الفرص من أجل أن نمنع إيران من حيازة السلاح النووي. السؤال غير مسموع. كان اجتماعا جيدا مع نظرائنا من المملكة المتحدة. رسالتي إلى نظيري هو أيضا نحن نتحدث عن هو رائد في الجيش مثلي وشارك في الأعمال القتالية وتحدثنا عن النقاط المشتركة، ولكن الرسالة هي نفسها. نحن بحاجة إلى أن تتحرك وتزيد الجهود وتنفق أكثر، وإذا كنا بحاجة إلى قدرة الوصول إلى القواعد سواء في المملكة المتحدة أو دييغو غارسيا، لا يمكننا أن نعيش في عالم لا يكون فيه الأطراف الآخرون على نفس الموجة أو أن يقرروا أن نحلق أو لا نحلق. هذه بداية علاقة جيدة. كلما زاد الإنفاق في المملكة المتحدة على الدفاع زادت قوة الناتو والحضارة الغربية، وهذا شيء إيجابي. أعتقد أنها بداية جيدة بالنسبة إلى هذه العلاقة، ونحن بحاجة إلى تعزيزها أكثر. بأي سرعة سيكون هناك تغير للوجود الأمريكي في الشرق الأوسط؟ كل ذلك يرتبط بشروط معينة، مدى الاستجابة ومعايير المقارنة واستيفاؤها. كالحديث عن الأموال والموارد، هذا على أساس الأداء، كل شيء مبني على الأداء. هي ليست مسألة أن نثق بهم وألا نتحقق من ذلك ما حصل مع اتفاق أوباما. ليس هناك مسألة ثقة، كل ما سنفعله هو التحقق والتحقق والمزيد من التحقق. كل الخطوات من أجل أن نضمن ألا تحوز إيران السلاح النووي، كل ذلك على أساس الأداء. ليس هناك ثقة ولا هناك عدم تحقق، بل التحقق كما قال الرئيس. يجب أن نكون مستعدين للقيام بما قمنا به. لم ترى إيران أو لم تتوقع إيران هذه الحملة العسكرية بغض النظر عما يقوله الإعلام وما يقوله الإعلام الإيراني والتلفزيون الإيراني، فإن على عكس ما يقولونه، إذن إيران قد تفاجأت بالإضافة إلى عدم قدرتها على التصدي للحصار. ليس لديها بحرية للتصدي للحصار، ومن ثم قمنا بالضرب لبضعة ليالي. هذا كله يظهر أننا مستعدون للاستئناف في هذه الضربات إذا لزم الأمر. يجب أن يلتزموا بالاتفاق وإلا سوف نكون مستعدين لاستئناف الحرب. شكرا لكم.
0: كانت هذه التصريحات لوزير الحرب الأمريكي حول مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي قال إنها ولدت نتيجة قوة التحرك وإيران اضطرت إلى القبول به. كيف ستنعكس هذه المذكرة على لبنان، على جبهة لبنان؟ ينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع الكاتب والمحلل السياسي وليد شقير، وكذلك الصحفي والمحلل السياسي واصف عواضة. مرحبا بكما. إلى أي مدى تعتقد سيد واصف بأن ما ورد في هذه المذكرة يمكن البناء عليه من أجل وقف حتى هذه المسيرات التي نسمعها، فضلا عما يحصل في الجنوب على خطوط التماس وموضوع الانسحاب؟
3: في اعتقادي نعم، يمكن البناء عليه استنادا إلى الالتزام الإيراني، وقد أثبتت إيران في المرحلة الماضية أنها ملتزمة جدا، وقد ورد في بداية مذكرة التفاهم هذا القرار، قرار إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما يشمل لبنان تحديدا. في اعتقادي وفي تقديري أن المسألة ستمر في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي تثبيت وقف إطلاق النار وعودة الأهالي إلى المناطق التي يمكن العودة إليها وليس إلى المناطق المحتلة
0: كما يحصل الآن.
3: المرحلة الثانية هي جدولة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب الليطاني وحلول الجيش اللبناني بمساعدة قوات الطوارئ الدولية، بحيث تصبح هذه المنطقة منطقة مضبوطة تماما وخالية أيضا من أي نشاط عسكري لحزب الله. المرحلة الثالثة هي مرحلة الحوار مع حزب الله من أجل الحديث إما بحسب السلطة عن حصرية السلاح أو استراتيجية الدفاع الوطني، وهذه هي المهمة التي يفترض أن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على إسرائيل.
0: هذه المراحل سيد وليد تمر عبر مسار لبنان في مفاوضات واشنطن، أم هذه المراحل ستكون موضع نقاش وتفاوض بين الولايات المتحدة وإيران؟
4: الرئيس جوزيف عون قال بالأمس أن نحن نفاوض عن أنفسنا ولا أحد يفاوض عنا، ومفاوضات لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية مستمرة، ستعقد جلسة في 23 الثلاثاء المقبل 23 حزيران لاستئناف ما تم التوصل إليه في جلسة 2 و3 حزيران. فإذا هذا الجانب اللبناني هناك إصرار عليه. طبعا التفاوض الأمريكي الإيراني يساعد على، إذا جاز التعبير، قد يساعد على تنعيم الموقف الإيراني بخصوص يعني رفض البحث بموضوع السلاح، بخصوص رفض انسحاب حزب الله من المناطق التي هو يمكن أن تنسحب منها إسرائيل ويدخل إليها الجيش إلى ما هنالك. هذه تفاصيل ستبحث في اجتماعات واشنطن، وأعتقد أن هناك يعني مجموعة أهداف وضعها الرئيس، ذكر فيها، هي الأهداف التي على أساسها أصلا دخل لبنان في مفاوضاته مع إسرائيل برعاية أمريكية، النقاط الخمسة والتي لا تختلف عن النقاط التي يطالب بها حزب الله ويطالب بها الرئيس بري، سوى بنقطة واحدة هي موضوع حصر السلاح الذي له طريقته. وللمناسبة هنا أريد أن أذكر بنقطة، حين انعقدت مفاوضات الجولة الأخيرة مفاوضات واشنطن قيل تسرب أن الجانب اللبناني كان جوابه على موضوع حصرية سلاح وسحب سلاح حزب الله أن هذه مسألة داخلية، والمعطيات تقول أن الرئيس عون هو الذي أعطى توجيهاته إلى الوفد اللبناني بأن يقول هذا الكلام، هذه مسألة داخلية بين السلطة اللبنانية ممثلة بالحكومة ورئيس الجمهورية وبين الحزب. إيران يفترض بما أنها سلمت بعدم تدخلها باتصال عرقجي مع الرئيس عون قبل يومين، سلمت بأنها لا تتدخل وأنها مع سيادة لبنان، وهذا هذه العبارة واردة في مذكرة التفاهم، سيادة وحدة لبنان وسيادته، بما أنها سلمت يفترض أن تساعد من هذه الزاوية وتنعم أيضا موقف حزب الله.
0: سيد واصف، هل وجدت نعومة، يعني استنادا إلى تعبير سيد وليد، هل وجدت نعومة أو ليونة في موقف حزب الله الذي عبر عنه أمين عام الحزب نعيم قاسم بالأمس؟
3: لا أستطيع أن أقول أنني وجدت ليونة في موقف حزب الله. حزب الله لا يستطيع الآن أن يكون لينا، خاصة بعد مذكرة التفاهم واعتباره أن إيران هي التي انتصرت، وأنه يمكن أن تقدم إيران مزيد من الدعم والقوة لحزب الله. حزب الله قبل أن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان بشكل نهائي لا يمكن أن يسلم قطعة سلاح واحدة، وهذه مسألة محسومة تماما. بالنسبة لإيران، إيران أنا أتحدث استنادا إلى مصادر إيرانية خاصة، لا تريد مطلقا أن تفاوض عن لبنان. هي تعتبر أن التفاوض عن لبنان عبء عليها، لذلك هي تترك للحكومة اللبنانية، وأعتقد أن هذا الكلام قاله عباس عرقجي لرئيس الجمهورية خلال الاتصال الذي تم بينهما. إذن المسألة محصورة بالسلطة اللبنانية، هي التي تفاوض، وإن كان حزب الله يرفض المباشر. وهنا يأتي دور الرئيس بري أيضا بالكلام مع الأمريكيين في هذا الإطار.
0: عندما سألتك عن الليونة،
3: نعم،
0: في موقف حزب الله، ربما ما زال متشبثا بموقف رفض نزع السلاح بهذه العبارة، لكن السؤال مرتبط بمدى قبوله أو على الأقل تفهمه حاليا لتلك المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، مع أنه هذه المرة ينصح،
3: نعم،
0: بالتخلي عن هذا المسار
3: إذا استطاعت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.

0: إسرائيلية أن تحقق ما يطلبه حزب الله، وخاصة النقاط الخمس التي يتحدث عنها دائما: وقف النار، الانسحاب، العودة، الإعمار، وبالتالي الإفراج عن الأسرى. أكيد حزب الله والطائفة الشيعية ستكون ممتنة لهذه المفاوضات بكل صراحة،
1: حتى لو كانت مباشرة.
0: حتى لو كانت مباشرة.
1: طيب، هنا إذا كانت هذه النقاط مرتبطة بموضوع بشرط نزع سلاح الحزب، كيف سيكون عليه الموقف؟
2: هو عملانيا أخ حسن، إذا كانت الصيغة لإنهاء الاحتلال هي انسحاب إسرائيل، دخول الجيش من أجل حماية عودة النازحين بشكل أساسي، هذا يعني تلقائيا أن حزب الله في المناطق التي سينسحب منها الجيش لن يكون موجودا، سينسحب هو أيضا، بما يعني سحب سلاحه أيضا من هذه المناطق. فشمال الليطاني، المناطق التي دخل إليها الجيش الإسرائيلي، شمال الليطاني وجنوب الليطاني، المسألة تتعلق من هون ورايح
1: بباقي المناطق. السؤال بباقي المناطق،
2: بباقي المناطق هناك إصرار أيضا على أن يتم يعني إنهاء دور السلاح لدى حزب الله بشكل نهائي. هناك قرار دولي. دولي أخ حسن.
1: طيب، انتهى وقتنا سيد وليد، شكرا جزيلا لك، شكرا أستاذ وصف عوضة، وشكرا للمتابعة مشاهدينا. عودة الآن إلى الدوحة.
3: شكرا لك حسن، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخول حيز التنفيذ. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن سوق الأسهم سجل مستوى قياسيا جديدا، كما أن أسعار النفط تتهاوى، مشيرا إلى أن من وصفهم بالحمقى الذين يظنون أنه لم يكن حازما بما يكفي مع إيران، إما أنهم حسودون أو سيئون أو أغبياء. وكان ترامب قال أثناء مغادرته قصر فيرساي منتصف الليل إنه وقع مذكرة التفاهم مع إيران. بدوره قال وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث إن بلاده مستعدة لاستئناف الحرب وفرض حصار حديدي إذا لم تلتزم إيران بمذكرة التفاهم، وأشار إلى أن هدف واشنطن الرئيسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي طهران، أكد المتحدث باسم الخارجية أنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني. هذا وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن مذكرة التفاهم ستدخل حيز التنفيذ فورا، وستعيد إيران فتح مضيق هرمز فورا، بينما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري مباشرة. في الأثناء، نقلت رويترز عن الحكومة السويسرية أن اجتماعا لممثلين عن أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية سيعقد غدا الجمعة في أحد المنتجعات السويسرية لإجراء مفاوضات أولية بشأن تنفيذ اتفاق السلام. من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة ستشارك في المفاوضات التي ستعقد في سويسرا. وفي الملف اللبناني، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة إن شخصين استشهدا في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة كفر تبنيت. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديا في الفرقة 36 احتياط قتل وأصيب 7 عسكريين، بينهم نائب قائد الفرقة وقائد كتيبة، بانفجار عبوة ناسفة أمس قرب بلدة الطيبي بمنطقة الليطاني جنوبية لبنان. بدورها، نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو أن إسرائيل تجري مفاوضات معقدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان. في الأثناء، نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية أن الجيش طالب القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حرية العمل في كل لبنان والاحتفاظ بمنطقة عازلة في الجنوب وتفكيك سلاح حزب الله. ونبدأ بتصريحات وزير الحرب الأمريكي في بروكسل. معنا من هناك مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. عبد الله، أبرز ما جاء في هذه التصريحات، وهل تحمل إجابات معينة للكثير من الأسئلة التي تدور حاليا بعد التوقيع على المذكرة؟
4: نعم سهام التصريحات التي وردت أثناء مغادرته لبروكسل بعد أن شارك في اجتماع وزراء الدفاع وزراء دفاع الناتو، تقول أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب ما ستقوم به إيران، ستكون منتبهة لأي خطوات تقوم بها، وأن تواجدها هناك في الشرق الأوسط فيما له علاقة بهذا الأمر بالتحديد سيكون مرهونا بما تقدم عليه إيران. بشكل عام اليوم ضمن هذا الاجتماع ضمن هذا السياق الطرف الأمريكي قال إن الاتفاق هو فرصة، يجب أن يكون هناك خطوات وبوادر طيبة من طرف إيران من أجل ضمان نجاح هذا الاتفاق، وأنه إذا لم تكن هناك هذه النوايا لم تظهر واضحة في شكل أفعال وخطوات يتم تطبيقها سيكون هناك ردود أفعال وسيكون هناك نتائج مغايرة لما يود الاتفاق أن يصل إليه بين جميع الأطراف. بشكل عام أيضا الناتو اليوم ضمن هذا الاجتماع تحدثت عدد من الدول فيه عن الحاجة للعمل على نجاح هذا الاتفاق، هذه الحاجة أيضا نابعة من الاستعداد لكثير من هذه الدول للمساهمة في عملية نزع الألغام في مضيق هرمز، كذلك لضمان تدفق إمدادات الطاقة عبر المضيق، ولضمان أيضا نجاح الاتفاق وعدم عودة الحرب مرة أخرى. الجميع بشكل واضح يمكن أن نقول هنا في بروكسل اليوم إما في هذا الاجتماع اجتماع وزراء الدفاع أو فيما سيحدث خلال الساعات القادمة اجتماع القمة الأوروبية مترقب لما سيتم تطبيقه على الأرض. هناك حالة من الترحيب لكنه ترحيب حذر لما تم الإعلان عنه للتوقيع الذي جرى خلال ساعات الليل، وهناك أيضا استعداد سيكون واضحا من خلال التصريحات للبيان الخاص بهذه القمة عن ما يمكن فعله ما يمكن المساهمة به وكيف يمكن على جميع الأطراف أن تنجح هذا الاتفاق.
3: نعم، والسؤال كذلك عبد الله، هل نتوقع اليوم إجراءات معينة اجتماعات معينة في إطار البدء بترجمة هذا الاتفاق والتحضير للمراحل المقبلة؟
4: نعم سهام، ضمن اجتماع القمة الأوروبية الذي سيشمل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد سيكون هناك حديث موسع أكبر حول ما يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي من خلال المهمة البحرية المعروفة باسم أسبيدس، المساهمة التي ستكون في شكل القطع البحرية التي بدورها ستنتقل من البحر الأحمر حيث تتواجد هذه القطع حاليا إلى مضيق هرمز لضمان نجاح الاتفاق لضمان فتح مضيق هرمز و تدفق البضائع من خلاله. التفاصيل أكثر ستكون من خلال من الدول، ما هي الدول التي ستساهم، ما هو شكل المساهمة لكل دولة من دول الاتحاد، لكن حتى الآن لا الاتحاد الأوروبي ولا الناتو يريد أن يكون هناك مهمة رسمية باسم أي من هاتين المؤسستين، وإنما مساهمة من الدول الأعضاء التي كما نعلم تشكل دول الاتحاد الأوروبي 90% من دول الناتو، وبالتالي هناك نقاش موسع سيبدأ عصر هذا اليوم حول هذه النقطة ضمن اجتماع القمة الأوروبية.
3: شكرا لك عبد الله الشامي مراسل الجزيرة كنت معنا من بروكسل، والآن ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نور الدين، قربنا أكثر من هذه التصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية وأبرز المواقف عموما في إيران بعد توقيع على المذكرة.
5: سهام، بكل تأكيد لما أردنا أن نخلص كل ما قيل من اللحظة الأولى للتوقيع الاتفاقية إلى اليوم هي الرواية الإيرانية التي تحاول أن تبني بشكل أو بآخر لماذا وقعت على هذا الاتفاق وماذا ستستفيد من هذا الاتفاق وكذلك حول مستقبل هذا الاتفاق. هكذا يمكن رسم كل المواقف سواء من المتحدث باسم الخارجية سواء من تصريحات واتصال هاتفي لوزير الخارجية الإيرانية، بالإضافة إلى ما قاله رئيس الوفد المفاوض ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. ماذا تريد طهران؟ إذا طهران تقول بأنها قطعت المرحلة الأولى في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع مذكرة التفاهم هذه. إذن المرحلة الأولى انتهت، ستبدأ المرحلة الثانية وستكون أهم مرحلة في تاريخ المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لأنها سنكون بين سيناريوهين. السيناريو الذي ربما يريده الكثيرون وهو التوصل إلى اتفاق دائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الآن ما نتحدث عنه الآن نتحدث عن مذكرة تفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعد 60 يوما أو إذا مددت بحسب مذكرة التفاهم لأيام أخرى.

0: يمكن القول بأنها سنصل إلى توافق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سيدخل في مرحلة من السلم والاستقرار ما بين البلدين. لكن هناك خيار آخر ربما إذا ما فشلت هذه المفاوضات، ولا أحد يريد ذلك. ما يمكن قوله فيما تحدث به الإيرانيون؟ الإيرانيون يريدون بشكل واضح، يقولون أنهم على الأقل حققوا ما كانوا يريدونه من هذه المفاوضات وفي مذكرة التفاهم هذه مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن الرؤية الإيرانية تتحدث على أن هذه المذكرة حتى اللحظة بنيت على أساس رابح رابح وليست على أساس رابح خاسر. لماذا؟ لأن مجموعة من النقاط يتحدث عنها الإيرانيون يبدو أنهم يقولون أن حققوها في المذكرة. أول هذه النقاط تبدأ بمسألة لبنان، وكانت واضحة حينما قال الإيرانيون بأننا استطعنا أن نضيف مسألة الحفاظ على سيادة لبنان ضمن المذكرة، وهو ما جاء في المذكرة، وأن تكون لبنان شاملة لجبهة وقف إطلاق النار في جميع الجبهات. هذا عنصر أساسي ومهم. النقطة الثانية والمهمة في مسألة مضيق هرمز، ربما قد تختلف التأويلات والقراءات ما بين طهران وواشنطن في مسألة المضيق والترتيبات التي يمكن القيام بها، لكن على الأقل حتى اللحظة وهذا ما سمعناه من رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قليبوف الذي أكد بأن مسألة أخذ رسوم للخدمات هو مسألة مطروحة ومسألة استطاعت إيران أن تحصل عليها ضمن هذه الوثيقة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالتأكيد هناك تفصيل أساسي ومهم قد يكون عنصر مهم في المفاوضات المقبلة، وهي التوافق ما بين طهران وما بين سلطنة عمان، ويبدو أن الوثيقة تحث أكثر من ذلك على توافق ما بين طهران وسلطنة عمان وبتنسيق مع الدول الخليجية، وهذا عنصر أساسي ومهم. هنا يبقى السؤال إلى أي حد تستطيع طهران أن تخلق هذه المعادلة ومن خلالها تحصل على رسوم، هذا ما قد يتبين خلال المراحل التنفيذية لمذكرة التفاهم. لكن على الأقل يمكن القول بأن الوثيقة في سياقها وفي صيغتها حققت ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وهي فتح العبور أمام السفن من مضيق هرمز بدون أي مشاكل وبدون أي رسوم مالية على الأقل خلال المرحلة الأولى، مرحلة 30 يوما الأولى، وهذا ما كانت تريده الولايات المتحدة الأمريكية. وفتحت بابا لطهران لكي تبحث مسألة الرسوم خلال المراحل المقبلة، لكن بتنسيق مع الدول الأخرى. وما كان يهم كذلك الجانب الإيراني، وهذا ما تحدث عنه الإيرانيون وأكدوا عليه، وهي مسألة رفع الحصار، وهو ما جاء في الوثيقة والمذكرة التفاهم. بمعنى عام يمكن القول بأن الجانب الإيراني حتى اللحظة راضي عن هذه الوثيقة، لأنها حققت له على الأقل ما يريده، رفع الحصار وكذلك وقف الحرب في جميع الجبهات.
1: نور الدين تغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران، شكرا جزيلا لك. وأشير إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا عن الجيش الإسرائيلي، يقول وفقا للحاجة العملياتية تنتشر قواتنا في المنطقة الأمنية بعمق 10 كيلومترات داخل لبنان. كما يقول أيضا الجيش الإسرائيلي قواتنا متمركزة في مناطق عملها بجنوب لبنان وتواصل إزالة التهديدات وحماية سكان شمال إسرائيل. إذن هذه الأخبار العاجلة نقلا عن الجيش الإسرائيلي. والآن أرحب بمراسلنا من واشنطن مراد هاشم. مراد، أيضا لتجمل لنا آخر المواقف والتصريحات الأمريكية ما بعد توقيع هذه المذكرة.
2: مرحبا سهام. نعم، الإدارة من الواضح أنها تنخرط في حملة دفاع على هذا الاتفاق. سمعنا بيت هيكسيث وزير الحرب قبل قليل، وتحديدا فيما يتعلق بمقارنة هذا الاتفاق باتفاق 2015 الذي وقع خلال عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وهي من النقاط التي تثار كانتقاد لهذه المذكرة، مع أن المذكرة هي اتفاق مبدئي لمفاوضات حول اتفاق نهائي. هيكسيث قال إن هذا الاتفاق جاء كنتيجة حرب، أي ولد بعد حرب، ومن أن العصا ستبقى قائمة. أشار في هذا السياق إلى استئناف الحرب وكذلك المعاودة إلى تنفيذ الحصار في حال لم تسر المفاوضات بشكل جيد. وقال أيضا أنه العمل سيكون وفق مبدأ الأداء والفعل وليس الثقة بل التحقق، والتحقق كما قال من تنفيذ الالتزامات. هو أيضا قال إن الهدف الرئيسي من هذه المذكرة وهذا الاتفاق هو ألا تحصل إيران على سلاح نووي، وكان الرئيس ترامب قبل ذلك في منشور على تروث سوشال أيضا في طريقه إلى هنا إلى واشنطن قادما من فرنسا، قال وصف المنتقدين دون أن يسمي أحدا بالحمقى، وقال إما أنهم أغبياء أو غيورين، مشيرا إلى أن أسعار النفط تنخفض وأسواق المال تحقق مكاسب عالية. وكان سخر تصريحاته خلال قمة مجموعة السبع وبعدها أيضا للدفاع عن هذا الاتفاق الذي يواجه نقدا من بعض الشرائح، مما في ذلك من قبل بعض الشخصيات في الحزب الجمهوري على خلفية ما يعتقدون إنها أموال ستمنح لإيران، وعلى خلفية عدم شمول برنامج إيران الصاروخي، وكذلك عدم وضوح مسألة دعم الوكلاء أو الحلفاء، وكذلك ما يتعلق بغموض البنود الخاصة بالملف النووي وعموميتها، وأيضا ما يتعلق بقضايا أخرى على رأسها أيضا فتح مضيق هرمز تحديدا كفترة مؤقتة أي دون رسوم أو قيود لمدة 60 يوما، وترك الفترة الباقية في حالة من الغموض. وكل هذه النقاط ترد عليها الإدارة بشكل مفصل، ولديها ثقة من أن هذا الاتفاق سوف يحقق الأهداف، بما في ذلك ما يتعلق بعدم منح إيران أي أموال إلا مقابل خطوات تنفذها على صعيد البرنامج النووي. التعهد الوحيد المالي جاء بشكل صريح في المذكرة هو منح إعفاءات للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات، ما دون ذلك هناك تعهدات في شكل وعود في مقابل خطوات من إيران. أيضا فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز هناك إشارة أيضا ذكر مسؤول أمريكي أيضا للصحفيين تتعلق من أن فترة ما بعد 60 يوما مضيق هرمز سيكون هناك وضع قد تم التفاوض عليه بالتشاور مع عمان وكذلك دول الخليج تحت سقف القوانين الدولية ذات الصلة، وأيضا الحقوق السيادية للدول المطلة على مضيق هرمز وبينها عمان كما هو معروف، مشيرا إلى أن دول الخليج لن توافق على دفع رسوم للعبور. في المجمل هناك التزامات الآن الجميع يترقب بشأن تنفيذها، التزامات فورية من الجانبين، فتح مضيق هرمز من جانب إيران، رفع الحصار من جانب الولايات المتحدة، وهذه الإعفاءات، ثم انطلاق المسار التفاوضي، وبالتالي هناك ترقب لتوجه الوفد الأمريكي برئاسة جي دي فانس إلى سويسرا لبدء هذه المفاوضات. سهام
1: مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا لك. وأشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر تقول خريطة الجيش تؤكد على وجود القوات في تلال علي الطاهر وكفر تبنيت قرب النبطية. قبيل الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، كان مسؤول في البيت الأبيض نشر نصا كاملا للمذكرة، نتابعه في العرض التالي.
3: أول البنود 14 يتضمن إنهاء فوريا للعمليات العسكرية بكل الجبهات بما فيها لبنان، ويضمن وحدة أراضي لبنان وسيادته. تتعهد الولايات المتحدة وإيران باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية. يلتزم الجانبان بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في مدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. تبدأ الولايات المتحدة رفع حصارها البحري عن إيران وتنهيه كليا خلال شهر، وتسحب قواتها من محيط إيران خلال شهر من الاتفاق النهائي. تبذل إيران جهدها لتوفير ممر آمن مجاني للسفن التجارية ل60 يوما فقط من الخليج إلى بحر عمان وبالعكس، وتجري حوارا مع عمان لتحديد الإدارة والخدمات المستقبلية في مضيق هرمز بالتنسيق مع دول الخليج الأخرى. تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين بوضع خطة لا تقل عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية، وبإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. تؤكد إيران مجددا أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، ويتفق الجانبان على تسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة وفقا لآلية يتفقان عليها بينهما. ريثما يتوصل الاتفاق النهائي ستحافظ إيران على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أو تنشر قوات إضافية في المنطقة. فور توقيع مذكرة التفاهم وحتى رفع العقوبات، تتعهد واشنطن بإصدار تراخيص لتصدير النفط الإيراني ومشتقاته والخدمات المرتبطة به، كما تتعهد بإتاحة استخدام الأصول الإيرانية المجمدة بالكامل فور تنفيذ مذكرة التفاهم. يتفق الجانبان على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي. بعد توقيع مذكرة التفاهم، تبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي الذي يعتمد بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو. معنا السيد تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. معنا أيضا السيدة نيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. ومعنا أيضا الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور الزويري. الآن بعدما وقع رسميا الطرفان على المذكرة وهناك إجراءات قادمة، هل بات بالفعل المشهد واضحا أم ما زال هناك الكثير من الغموض يلف هذا المشهد؟
4: سهام، في مقابلات سابقة معك قلت لك أننا نتحرك ببطء بعيدا عن الحرب باتجاه نوع من تحقيق هدنة ثم وقف إطلاق نار، ونحن نتحرك الآن باتجاه اتفاق نهائي. هذه الحركة فيها ثلاث مميزات أساسية: البطء، الشكوك، والتاريخ من عدم الثقة. وبالتالي هذه تضبط المشهد بالأطراف الثلاث. لكن نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم تؤسس لقضايا. هذا التأسيس بالتأكيد ينبغي له أن يفكك في المرحلة القادمة. مثلا الآن كان في خبر عاجل حول جنوب لبنان مثلا. أنا باعتقادي أن الإسرائيليين يقومون بإعادة انتشار، أنا أسميها إعادة انتشار خجلة، لن يعلنوا عنها لكنها ستتحقق بشكل تدريجي. ربما بعد أيام أو خلال 60 يوما سنجد أن الإسرائيليين تراجعوا عن المناطق التي احتلوها، خاصة بعد 8 أكتوبر 2026. إذن هناك أشياء غير واضحة طبعا فيما يتعلق ب ما الذي سيحدث خلال 60 يوما بالنسبة للمضيق، بالنسبة للحصار البحري. هناك حالة من الارتياح بين الأطراف والعالم بشكل عام، لكن حالة عدم الوضوح موجودة، ولهذا وجدت فترة 60 يوما. سهام، 60 يوما المفترض أن الأطراف أولا تجاوزت مرحلة عدم اليقين وتجاوزت مرحلة الشكوك المبالغ فيها. في نوع من الشكوك لكن مستوى من الشك أقل. بعبارة، أولا العامل الإسرائيلي سيكون أقل تأثيرا بالنسبة للمرحلة القادمة. ثانيا الدور للاعبين الإقليميين الآخرين سيكون أكثر. ثالثا الضغوط من أوروبا ستكون أكثر، بمعنى كسر حاجز الذي كانت إسرائيل تعتمد عليه وأمريكا، وهو المشهد العودة للعمليات العسكرية. الآن بتنا أبعد تماما عن أي عمل عسكري وأقرب إلى اتفاق، لكنه سيولد ولادة لا أقول متعسرة لكنها لن تكون يسيرة.
1: سيد كونستانتاين، هل تتفق مع أننا بتنا أبعد الآن من أي عودة للتصعيد العسكري، رغم أن هناك الكثير من الشكوك والحذر بخصوص النقاط الخلافية الكبرى بين الطرفين، مثل مصير المخزون من اليورانيوم على التخصيب مثلا؟
5: أنا أعتقد ذلك وآمل ذلك، لكنني أعتقد أنه هنالك تشكك صحي من وقلق صحي من كلا الطرفين، لكن هنالك تقدم تم إحرازه، وأنا قمت بمقارنته بكأس العالم. إذا ما استمرنا بالفوز سنصل إلى النهائي، وطالما هنالك خطوات تأخذنا إلى الأمام فهنالك فرصة نصل فيها إلى الاتفاق النهائي. الفرصة أنهم يريدون، ربما قاموا بالتوقيع قبل الموعد المحدد والآن يتحركون بشكل مباشر في المناقشات حول تطبيق بنود مذكرة التفاهم والتركيز على تفاصيل. هذه خطوة ومؤشر إيجابي. أعتقد أن 24 ساعة الأولى ستكون مهمة، لأن هنالك ارتقاد يأتي من كلا الأطراف. هنالك متشددون في إيران لا يحبون فكرة أنه عقد أي اتفاق مع الولايات المتحدة، وهنالك أيضا متشددون في الولايات المتحدة لديهم نفس المشاعر. تيد كروز وهو وهو سيناتور مهم في الولايات المتحدة وربما مرشح رئاسي لعام 2028 لا يحب فكرة أن الولايات المتحدة توصلت إلى هذا الاتفاق مع

0: إيران وحتى بصيغة مذكرة تفاهم. بالتالي سيكون هنالك انتقاد وشكاوي، لكن أعتقد أنه طالما أن تخذيل قرار ركزوا على مهمتهم باستطاعتنا أن نحرز تقدم، أنا أعتقد أنه طالما تم طرح الأهداف وإيقاف الأعمال العدائية وأيضا مراقبة ما يحصل بين لبنان وإسرائيل وأيضا فتح المضيق، ربما هذا يجعل الأمور يقوم ببناء الخطوات الصغيرة لبناء الثقة، ربما تتطور وتبني ويتم الانتقال إلى النقاشات الإضافية.
1: ولكن الجيش الإسرائيلي في الأخبار العاجلة التي أوردناها قبل قليل يؤكد أنه سيواصل إزالة التهديدات وحماية سكان شمال إسرائيل، ما الذي يعنيه ذلك بينما إيران واضحة ما يخص جبهة لبنان وما الذي يجب أن يحدث هناك؟
0: ما هو مثير للاهتمام، أعتقد أن الولايات المتحدة واضحة ومتوافقة مع إيران حول أن مسألة أن إسرائيل يجب عليها أن تضمن أنها تحافظ على السلام. إذا ما أرادوا البقاء وقالوا أنهم فقط يقومون بحماية مواطنيهم، لكن إسرائيل يبدو وكأنها تستمر باتخاذ والقيام بالعمليات الهجومية هناك. أعتقد أن الولايات المتحدة بإمكانها أن تقوم بعدة أمور. إسرائيل من الواضح أن لديها قراراتها النهائية والتي هي ليست جزءا من قرار الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة بإمكانها أن تسلط ضغطا اقتصاديا وعسكريا على إسرائيل لضمان التزامها. أعتقد أن هذه ورقة ربما قوية بإمكانها أن تستخدم في مضيق هرمز في الأصول المجمدة، وأيضا مسألة التوافق في البند الثامن حيث قالت إيران أنهم سيقومون بربما مصير المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب. هذه أمور بإمكان الطرفين أن يرضيا عنها ويقيسا التقدم. ربما العنصر أو الطرف الخارج عن السيطرة هو إسرائيل.
1: سيدة مرتضوي، أيضا في إيران كيف ينظر حتى الآن لهذه المرحلة؟ ما شكل النقاشات الدائرة الآن لدى الإيرانيين حول ما يجري حتى الآن؟
0: سهام، هذا الأمر يتعلق بالسياسة المحلية. فقط أضيف على ما قاله تيم فيما يتعلق بالانتقاد. الانتقاد يحصل بشكل كبير، يحصل في العاصمتين في طهران وواشنطن، وأنا أتابع ما يجري في العاصمتين. هنالك متشددون في طهران كانوا ضد المفاوضات وضد الاتفاق وأرادوا الحرب أن تستمر، واعتقدوا أن تقديم تنازلات للولايات المتحدة ليس بالأمر الصائب. بالتالي هم يحاولون أن يخرجوا العملية عن سياقها ولم ينجحوا. من يتخذوا القرار وحصل قاموا أخذوا قرارا بذلك وقاموا بالتوقيع، والآن فصل جديد والعمل الشاق، عمل الشاق للمفاوضات، والجزء الأكثر تعقيدا سيبدأ الآن. لكن أعتقد أن جدية الطرفين قد دخلت مرحلة ومستوى جديد. صانعو القرار في إيران يحاولون أن يدافعوا عن قرارهم علنا، وأيضا بما أنه النص قد خرج الآن، وهنالك أيضا رئيس البرلمان قاليباف قام بالإجراء الكثير من المقابلات ودافع عن الاتفاق، والرئيس الذي رئيس بازشكيان الذي قام أيضا بالتوقيع دافع عن هذا الاتفاق، وهنالك محاولات والقول أنه ليس هنالك اتفاق كامل، بمعنى أنه يجب أن تقدم تنازلات من أجل أن تحصل على شيء من المقابل، ويريدون أن يصوروا أن إيران هي المنتصرة ويقولوا أننا خضنا حربا دفاعية في أرض المعركة وبالتالي تمكننا من الوصول إلى الاتفاق. وصراحة إذا ما نظرنا بشكل موضوعي، الاتفاق من وجهة نظر إيرانية تعتبر جيدة جدا. يريدون مميزات اقتصادية وكانوا أظهروا مرونة في الموضوع النووي، وأظهروا مرونة حتى خلال الأيام القليلة الماضية كان هنالك إضافة للتفاصيل لكي يعطوا واشنطن ثقة وأنه تأكيد أنهم سيتخلصون من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وحاولوا أيضا أن يقدموا سيناريو جديدا لهرمز ليس هنالك فيه رسوم أو وضع أمني، لكن أن يعملوا مع دول الجيران عمان تحديدا، لأن إيران وعمان يشتركان بالمياه الإقليمية في المضيق، ويرون إذا ما كان هنالك ربما اتفاق لإدارة جديدة للمضيق. ما هو مثير المسؤولون الإيرانيين يريدون أن يكون نظام إدارة يتماشى مع القانون الدولي وبالتعاون مع دول الجوار خصوصا عمان ودول أخرى، واحتمال أيضا إشراك الولايات المتحدة في هذا الأمر أو ضمان أن هذا شيء بإمكان المجتمع الدولي أن يوافق عليه وأن لا يكون لكي يكون هنالك خطوات اتخاذ خطوات مستقبلية نحو السلام.
1: دكتور زويري، يعني لافت حالة التشابه هنا في المشهد داخل إيران وأمريكا، الجانب الرسمي يروج للاتفاق على أنه جيد وعلى أنه انتصار، وهناك أصوات معارضة، هل يوحي ذلك بأننا خرجنا بصيغة لا غالب ولا مغلوب، يعني حل وسط للطرفين للخروج من هذا الوضع؟ الاستقطاب

0: مهورين ضد الديمقراطيين وكان باراك أوباما. مشهد ما من جديد فيه، الجديد الوحيد فيه الآن أن خيار العمل العسكري تم تجربته. بعبارة أخرى، سواء كان في الولايات المتحدة أو في إيران، السؤال سيطرح: ماذا تريدون؟ الحرب وقد جربت، التدمير وقد جرب، ماذا تريدون؟ لا تريدون اتفاقا؟ نريد أن نستمر في الحرب. وهذا السؤال لا يمكن للطرفين المعترضين أن يجيبوا عليه، لا في الحالة الإيرانية ولا في الحالة الأمريكية، لأن الديمقراطيين لم يكونوا يريدوا حربا، هم ذهبوا إلى اتفاق مع إيران هربا من الحرب. والذين هم في الطرف الإيراني ينتقدونه، سيقال لهم: أتريدون تدميرا أكثر للبلاد؟ وبالتالي أن يأتي هذا كله بعد عمل عسكري كان دمويا وكان تدميريا بالنسبة للطرف الإيراني وكان للعالم مؤثرا، هذه الاعتراضات تدخل في إطار الاستقطاب الطبيعي. لكن بالتأكيد كل طرف سواء في السلطة سيحاول أن يوظفها لتحسين شروطه في المرحلة القادمة، سهام بالستين يوما. للطرف الإيراني سيقول: عندي رأي عام أريد أن أستجيب لحاجاته، وفي نفس الوقت الإدارة الأمريكية ستقول: لدينا رأي عام يجب أن نحترمه ونحسن من ظروفنا في التوافق النهائي بعد 60 يوما.
1: سيد تيم كونستانتاين، اليوم يهاجم ترامب بشدة من يعارضون هذا الاتفاق ومن يقولون إنه لم يكن حازما بما يكفي، ولكن في نهاية الأمر هو من دخل في هذه الحرب بأهداف معينة، والآن يحاسب على أنه لم يحقق هذه الأهداف، ويرى هؤلاء أنه يعطي اليوم امتيازات لإيران دون أي ضمانات حقيقية نهائية منها فيما يخص البرنامج النووي. كيف يفهم إذن خطاب ترامب بالأمس؟
2: أعتقد أن القضية النووية هنالك ثلاثة أهداف. القضية النووية هي في قمة الأهداف التي وضعها. عندما ننظر إلى البند الثامن في مذكرة التفاهم، فإن إيران تلتزم بحل أو تخفيف اليورانيوم عالي التخصيب. بالتالي أعتقد أن هنالك التزام من إيران. هنالك أسئلة حول كيف ومتى وأين. أعتقد أيضا أن 300 مليار دولار من صندوق إعادة الإعمار أو رفع العقوبات، إذا ما نظرنا إلى كل هذين البندين يقولون أن هذا جزء من الاتفاق النهائي، بمعنى أنه إذا مرت 60 يوما وانهار كل شيء لن يكون تحقيق لأي من هذه الأهداف. بالتالي هنالك أيضا أمر يخص الولايات المتحدة وإيران، وهنالك حافز لكلا الطرفين لكي يصلوا إلى مسألة تحقيق هذا الاتفاق وتطبيقه. أعتقد أنه نظرنا إلى ثلاثة أهداف التي وضعها الرئيس، أولهما لا سلاح نووي، وأيضا إضعاف البرنامج الصاروخي والبالستي، والتخلص من مجموعات الوكلاء. إذا ما نظرنا إلى مسألة البرنامج الصاروخي عن طريق الاستخدام وتدمير الولايات المتحدة على الأقل مؤقتا، فإن البرنامج الصاروخي تم إضعافه، وفي مسألة النووية هم وافقوا على التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، وسنرى ما هي الخطوات الأولى التي سيتم اتخاذها. بالتالي هدفان من الثلاثة بإمكاننا أن نجادل أنه تم تحقيقه من قبل الرئيس ترامب. أعتقد أن قضية الوكلاء ما تزال ليس لها حل، لم يكن لها حل. أعتقد أنه إذا لم أي شخص لم يعترف بتحقيق هذين الهدفين، ربما يقرأوا اتفاقا مختلفا.
1: باختصار، يعني هل كان الأمر يستحق كل هذا الخروج من اتفاق أوباما وهذه الحرب، ونصل إلى كل هذه التداعيات الاقتصادية من أجل ما حصل حتى الآن، أم كان يفترض الاحتفاظ باتفاق أوباما الذي كان يكبح في نهاية الأمر القدرات النووية لإيران؟
2: أعتقد أن اتفاق أوباما لم يكن يتمتع بشعبية في الولايات المتحدة، ولا أحد يذكر ذلك في وسائل الإعلام، لكن حتى بين المسؤولين المنتخبين في حزبه أو بين الشعب لم يكن يتمتع بشعبية. لا أعتقد أنني سأعود وأنظر إلى الوراء وأغير أي من هذا الأحداث. بمسألة هل كان الأمر يستحق، سأقول بعد أن نصل إلى الاتفاق النهائي، لأننا لم نصل إلى تلك المرحلة، هذا فصل قد مضى.
1: سيدة مرتضوي، يعني في اعتقادك في مسألة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتي كانت محل جدل كبير، ما الذي يمكن أن توافق عليه إيران؟ هل يعني كان هناك رفض حتى لمسألة الترقيق والترحيل، ولكن بالتأكيد تم التوصل لصيغة ما، في اعتقادك ما الذي وافق عليه الإيرانيون؟
2: ما نسمعه لحد الآن هو إطار عمل عام وافقوا

0: عليه على مناقشة القضية النووية خلال 60 يوما، وإذا ما أراد أن يمددوه يكون هنالك توافق من كلا الأطراف، لكنهم وافقوا وناقشوه. وفي حقيقة الأمر المناقشات ستبدأ يوم غد في جنيف، لأن التوقيع قد انتهى الآن، وأيضا قد التزموا بالتخلص من مخزون اليورانيوم، لكن هذه العملية ليست واضحة بتفاصيلها. بشكل أولي أرادت أمريكا المخزون ورفضت إيران، وحاولوا أن يصلوا أو يجدوا طرفا ثالث، روسيا أو الصين أو ربما مجموعة من الدول الإقليمية. ربما هنالك إشارة إلى مسألة تخفيف وترقيق اليورانيوم. هذا يورانيوم تم تخصيبه بنسبة 60%، نسب عالية، ليس هنالك حاجة له للأغراض المدنية، وبإمكانهم أن يخففوه إلى نسب أقل للاستخدام المدني. هذا شيء قالوا الإيرانيين أنهم مستعدون للقيام به، وأيضا يجري الأمر تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ضمان أن هذا الأمر يظل ضمن المستويات المدنية، لكن ما هم يحتفظون بالمخزون. بالنسبة لهم أعتقد من جهة أنه يظهر هذا الأمر مرونة، لأنهم أعطوا دونالد ترامب والتعهد بأنهم لن يقوموا ببناء سلاح نووي والمخزون لن يكون موجودا، وأيضا يعطي الإيرانيين نوعا من المخرج الذي بكرامة من هذا الموقف، وقالوا أننا لن ننحرم من حقنا في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية. بالتالي ما يزال هنالك مناقشات ستجري خلال 60 يوما، لكن يبدو وكأن هذا الحل الذي وجده الطرفان. وأريد أن أضيف نقطة، أعتقد أن من المثير للاهتمام أن التوقيع حصل في وقت أبكر مما كان مخطط له يوم الجمعة في جنيف، وأن الأمريكيين في حقيقة الأمر قاموا بنشر نص مذكرة التفاهم، قاموا بعقد مؤتمر صحفي وقراءته بندا بندا، لأنه كان هنالك الكثير من الجمهور ضغط من الجمهوريين والديمقراطيين، ما هي الخطوات وما هي البنود، لماذا تخفونها؟ وبالتالي أعتقد أنه كان قرارا جيدا بنشر تلك البنود.
1: دكتور زويري، ما السيناريو المتوقع في اعتقادك؟ هل نتوقع بعد 60 يوما جسر الهوة بين الطرفين والوصول إلى اتفاق تاريخي؟
2: اعتقادي نعم سنصل. يذكرني هذا بحادثة تاريخية حصلت بين الروس وإيران في القرن 19، ذهبوا إلى اتفاق مثل هذا غولستان فترة مدة حوالي 10 سنوات، ثم ذهبوا إلى اتفاق أعلى في التفاوض. نحن هنا فترة تفاوض أقل، ربما أقل من شهرين. باعتقادي حجم العداء وحجم الحرب وحجم الدموية، وفي نفس الوقت طبيعة توازن القوى استفرض على الطرفين أن يصلوا إلى الاتفاق. وباعتقادي إطار التفاهم أو مذكرة التفاهم في حد ذاتها زرعت بدايات الجذور لهذا. بالتأكيد هناك ما يسمى سهام تطبيع المفاوضات، بمعنى آخر الأطراف المتحاربة لكثرة لقائها وحديثها مع البعض تتغير عقليتها ويتغير تصورها عن نفسها وعن الآخر، وهذا الأمر في حد ذاته سيلعب دورا أساسيا في المضي في المفاوضات. بالتأكيد ستظهر من فترة الأخرى عوائق، مواقف، تشدد، لكن بالتأكيد الدول العازمة المعنية وخاصة إيران والولايات المتحدة على المغادرة من هذا المربع في أقرب وقت ممكن.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والشكر موصول للسيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، كما أشكر السيدة تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. الآن عودة للأخبار العاجلة التي ظهرت على شاشتنا قبل قليل وتتعلق بإعلانات الجيش الإسرائيلي بشأن لبنان. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، قربنا أكثر من هذه التصريحات للجيش الإسرائيلي، في أي سياق تأتي وكيف التفاعل معها حتى الآن؟
3: أولا سهام هذه الخارطة التي ينشرها الجيش الإسرائيلي قبل قليل هي تأتي في خضم الجدل ما بين القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وكذلك في ضوء التصريحات الإيرانية والأمريكية بأن الاتفاق واتفاقية التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران تشمل الجبهة اللبنانية، وكذلك انتقادات توجه للجيش والحكومة في إسرائيل بأنهما خضعتا لهذا الشرط. الجيش الإسرائيلي ينشر خارطة محدثة جديدة لما يسميها بالمنطقة العازلة في الأراضي اللبنانية. ربما يكون هذا أول إعلان رسمي محدد بالخرائط الواضحة لوجود القوات الإسرائيلية على عمق 10 كيلومترات في داخل الأراضي اللبنانية، وبخاصة منطقة تلال علي الطاهر، وكذلك على مداخل كفر تبنيت في على مقربة من مدينة النبطية، كما تشير أيضا وسائل إعلام إسرائيلية.

0: حاولت تفسير هذه الخارطة أيضا. مصادر عسكرية إسرائيلية بدأت أيضا تروج لوسائل الإعلام الإسرائيلية وتنشر تصريحات وبيانات تؤكد بأن الجيش لن ينسحب من الأراضي اللبنانية، وهي تقول إن كل ما يتعلق بالانسحاب من لبنان أو من مواقع في داخل لبنان هو أمر سيجري بحثه خلال الفترة المقبلة، ربما خلال 4 أيام مع الجانب اللبناني خلال مفاوضات الجولة الخامسة التي ستعقد في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما نقرأه من هذه التصريحات التي تنشرها قيادات عسكرية كما يبدو في وسائل إعلام مختلفة إسرائيلية في هذه الأثناء كما نرى الآن. وكذلك يقول الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية ستواصل تمركزها في تلك المنطقة الآمنة كما يسميها من أجل إزالة التهديدات وكذلك تعزيز حماية السكان الإسرائيليين في الشمال. وكذلك دعا الجيش الإسرائيلي كما تشير هيئة البث الحكومة اللبنانية والجيش وقوات اليونيفيل أيضا إلى منع المواطنين اللبنانيين من الوصول إلى أماكن تمركز القوات الإسرائيلية لأن ذلك يشكل خطرا. وسائل إعلام إسرائيلية تقرأ ذلك وهذه الخارطة بأنه بمثابة إعلان رسمي إسرائيلي عن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في داخل لبنان وليس مجرد عمليات تبغل محدودة تجريها القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، وبأن الجيش يحاول رسم بشكل واضح منطقة عازلة هي تمتد من القطاع الغربي حتى مزارع شبعة في الشرق، وتثبيت أيضا قوات الفرقة 91 في مواقع أخرى في داخل الأراضي اللبنانية. هذا يأتي في عقاب الكشف أيضا بأن ثمة ضغوطات تمارس على الحكومة والجيش في إسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل بدء عملية الانسحاب من الأراضي اللبنانية. كانت إسرائيل تتوقع بأن الساعات المقبلة ربما تكون حاسمة. فعلا هو هذا البيان ينشر في وقت بدأت تشير فيه وسائل إعلام إسرائيلية مثل صحيفة معاريف إلى أن التقديرات الأمنية وكذلك السياسية في إسرائيل بأن الساعات المقبلة حتى يوم غد الجمعة إلى حين الاجتماع المقرر ما بين القيادات الأمريكية والإيرانية والباكستانية أيضا هي ساعات حاسمة فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية. إن كان الجيش قد تلقى فعلا أوامر بتخفيض عمل العمليات العسكرية وهذا واضح وفعلا نرصده من خلال قلة البيانات الإسرائيلية بشأن العملية في الأراضي اللبنانية وكذلك حالة التشويش والإحباط لدى الضباط الإسرائيليين كما تصفها صحيفة هآرتس الذين كشفوا بأنهم لم يعودوا يتلقون أي تعليمات من القيادة سواء العسكرية أو الإسرائيلية ويقولون أنهم تقريبا لم يعودوا ينفذون عمليات توغل وكذلك عمليات دقيقة في الأراضي اللبنانية، وبعضهم قال إن الجنود تحولوا إلى شرطة حدود على الحدود الإسرائيلية فقط لمنع اللبنانيين أو من كان يريد ذلك أن يجتاح المناطق الإسرائيلية. هم يؤكدون أيضا بأن اللبنانيون بآلاف مؤلفة بدأوا يعودون إلى القرى اللبنانية التي أخرجوا منها على مقربة من الحدود الإسرائيلية على الرغم من إنذارات الإخلاء التي كان ينشرها الجيش الإسرائيلي. هؤلاء هناك تحذيرات من الجيش الإسرائيلي من مغبة ذلك ونداءات للحكومة اللبنانية لمنع عودة اللبنانيين وبخاصة لمنع اقتراب اللبنانيين من القوات الإسرائيلية لمنع حدوث احتكاكات صعبة كما يسميها بعض الجنود الإسرائيليين. تبدو حتى الآن ورغم كل هذه البيانات الصورة غير واضحة في إسرائيل خاصة فيما يتعلق بلبنان وسط حالة من التخبط كما تشير إليها وسائل إعلام إسرائيلية في القرار الإسرائيلي. ونرصد تبعا لذلك وبموازاته أيضا سهام في نقطة أخيرة بأن ثمة امتناع إسرائيلي على الأقل منذ مساء يوم أمس وحتى هذه اللحظة من التعقيب على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وشق اللبناني منها وكذلك بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
1: يعني هل فقط من باب التوضيح والدقة محمد هل نتحدث عن خريطة جديدة مختلفة عن خريطة انتشار الجيش الإسرائيلي حتى الآن؟ ولماذا يعني هل أعطي تفسير لمسألة تثبيت ووجود القوات في تلال علي الطاهر تحديدا وكفر تبنيت قرب النبطية؟ هل هناك أجوبة لهذه الأسئلة؟
0: هي خارطة محدثة وجديدة كما تصفها وسائل الإعلام الإسرائيلية. في الماضي كان الجيش يتحدث برمزية عن 20 كيلو مترا في داخل لبنان أو السيطرة على 20% من الأراضي اللبنانية. الآن الجيش الإسرائيلي فعلا بهذه الخارطة يثبت ما يسميه بالمنطقة الآمنة على عمق 10 كيلو مترات في داخل لبنان. فيما يتعلق بتلال علي الطاهر وقلعة شقيف وهذه المناطق تعتقد إسرائيل بأنها مناطق استراتيجية يجب السيطرة عليها من أجل منع حزب الله من الرصد سواء لحركات الجيش الإسرائيلي وتحركاته في الجنوب اللبناني، وكذلك رصد البلدات الإسرائيلية في الشمال ومنعه

0: من أطلاق المسيرات وكذلك الصواريخ المضادة للدروع باتجاه البلدات الإسرائيلية بخاصة في الجليل الأعلى ومنطقة إصبع الجليل والمطلي كما كانت تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية. لكن دعيني أشير إلى أن هذا لم يمنع ما يجري من عمليات ضد الجيش الإسرائيلي والمقاومة في الجنوب اللبناني، إذ أعلن الجيش مقتل جندي وسبعة آخرين أصيبوا صباح هذا اليوم.
1: شكرا لك محمد خيري مراسل الجزيرة في رام الله، ونبقى مع تطورات الملف اللبناني. معنا الآن من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، إذن بتزامن مع هذه الإعلانات من الجيش الإسرائيلي، ما الذي ترصدونه أنتم في الميدان؟
2: الجيش الإسرائيلي قدم خريطة محدثة عمليا لمجريات العمليات العسكرية في جنوب لبنان، لكنها قد لا تكون دقيقة، خصوصا وأن هناك معارك وقعت خلال يومين الأخيرين في منطقة النبطية قرب تلة علي الطاهر، ومحاولات إسرائيلية كانت للوصول إليها مع قصف من جانب حزب الله. البيانات الأخيرة التي صدرت عن حزب الله قبل يومين كانت تشير إلى أن هناك عملية قتال وقعت مع الجانب الإسرائيلي الذي حاول التقدم إلى علي الطاهر، أما مجدل زون فخفتت فيها قبل وقف إطلاق النار العمليات. وأيضا كانت هناك اليوم خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار من خلال غارة بمسيرة على منطقة كفر تبنيت، تحديدا تلك المنطقة الواقعة على تخوم منطقة علي الطاهر، عندما أطلقت صاروخا باتجاه مواطنين. قالت فرق الدفاع المدني في جنوب لبنان أنه استشهد نتيجة لهذه الضربة، أما في حداثة فكان هناك هجوم مماثل مع إطلاق قنبلة في بلدة المنصوري على عدد من المواطنين. هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة مع تحليق للمسيرات في أجواء مناطق مختلفة من جنوب لبنان وصولا إلى الضاحية تأتي في ظل القلق من أماكن المواجهة مع القوات الإسرائيلية التي لا زال سكانها يترقبون ويتحينون الفرصة للعودة إليها، خصوصا القرى التي تقع عند خط المواجهة والتي تدمرت بشكل كبير بفعل الغارات والقصف الإسرائيلي في تلك المناطق. لكن بلدات وقرى ومدن أخرى مثل منطقة صور عادت الحياة إليها تدريجيا. نحن في مدينة صور في شارع يقع عند منطقة اقتصادية، منطقة محال تجارية ومؤسسات جرى قصفها من جانب القوات الإسرائيلية ويمكن مشاهدة الدمار، لكن الحركة بدأت تعود تدريجيا إلى هذه المدينة والبلدات والقرى الأخرى في مناطق جنوب لبنان، لكن مع استثناءات تقع في منطقة النبطية حيث القلق بالأمن من توسيع إسرائيل لعملياتها أو لقصفها، وكذلك باتجاه منطقة خط المواجهة حيث تقوم القوات الإسرائيلية بإلقاء القنابل والقذائف باتجاه المواطنين الذين يحاولون العودة لتفقد أضرارهم. الآن هذا عينة من ربما من المواطنين الذين يعودون لأخذ ما تيسر من حاجياتهم في منازلهم بعد القصف الإسرائيلي في محاولة للبحث عما تبقى من المباني التي دمرت بفعل القصف الإسرائيلي، لكن هناك آخرين يعملون على إعادة ترميم ما حصل، وربما نشاهد الآن الدمار الذي وقع في أحد أحياء مدينة صور مع عمل أيضا الجرافات في هذه البقعة لرفع الركام، وهذه ربما بداية عمليات رفع الركام في هذه المدينة التي تخطط أو يخطط مجلسها المحلي مع الجهات المعنية في وحدة إدارة الكوارث على البدء التدريجي برفع الأنقاض من المناطق التي تدمرت لإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي تدريجيا، مع عودة السكان التدريجية أيضا إلى المدن والقرى والبلدات وكذلك المناطق التي تقع بعيدا عن خط التماس. طبعا هذا جزء من المشهد في كامل منطقة صور الذي يتكرر في كل البلدات والقرى التي تقع في مناطق خارج خط المواجهة، مع كذلك بدء عمليات فرق المعنية في الأشغال ولوصل الخطوط الكهرباء والهاتف وكذلك المياه إلى البلدات والقرى المختلفة في جنوب لبنان.
1: شكرا لك إيهاب العقدي مراسل قناة الجزيرة في صور على كل هذه الإيضاحات. الآن نناقش الأبعاد الاقتصادية للاتفاق الأمريكي الإيراني في هذه النافذة مع الزميل نشوان حسيني. ليك نشوان.
3: سهام، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها الأبعاد الاقتصادية بعد توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاستعدادات لإعادة فتح مضيق هرمز. معنا هنا في الاستوديو عامر شبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع زميل عبد القادر عراضة آخر المستجدات لكن على الخريطة التفاعلية. عبد القادر.
4: نعم نشوان، والأنظار كلها تتجه إلى هرمز خصوصا في حال فتحه. سأبدأ بتصريح لافت لمدير الوكالة الدولية للطاقة يتحدث على أنه إذا فرضا لم يفتح مضيق هرمز من هنا إلى نهاية يونيو يمكن القول بأن الاقتصاد العالمي في منطقة حمراء. تصريح آخر نقل عن موقع جولدمان ساكس يتحدث على أن تقريبا حتى لو تعافت حركة النفط على مستوى مضيق هرمز فإننا نتحدث تقريبا عن عودة لنحو 70% من هذه التدفقات بسبب اللجوء إلى مسارات بديلة. هذا من الأثر. بالنسبة لإحصاءات العبور عبر مضيق هرمز في 48 ساعة، منصة كيبلر تتحدث عن عبور بالمجمل 4 سفن، سفينتان أمس وسفينتان أمس دخولا وخروجا، من بينها إحدى نقلات النفط التي عبرت المضيق وتحمل نحو 2 مليون برميل من النفط. لكن كل هذه التطورات تأتي في ظل هذه الإحصاءات حينما نتحدث عن هرمز الآن وفق مارين ترافيك، فتشير إلى وجود نحو 2217 سفينة في مياه الخليج وخليج عمان، من بينها أكثر من 1500 سفينة شحن و500 ناقلة نفط ونحو 74 ناقلة للغاز سواء كان الغاز المسال أو البترولي، ولكن نحو 106 ناقلات أخرى كيميائية لوجستية وغيرها. إذن هذه الإحصاءات تشير إلى عدد السفن والتي بقيت على مستوى المضيق والتي تنتظر الإبحار مجددا والانطلاق باتجاه وجهاتها بعد أن حصرت طيلة هذه المدة على مستوى المضيق. اللافت الآخر هو يتعلق بالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرة التفاهم والتي تشير إلى مجموعة من الإجراءات، لعل من أبرزها الذي أثار الانتباه هو الحديث عن الممرات الآمنة، وأيضا أن تقوم إيران بتوفير ممر آمن وأيضا مجاني، وهذا أمر لافت لعبور السفن وذلك خلال 60 يوما، على أن يكون هناك تنسيق بين إيران وعمان ودول الخليج فيما يتعلق بترتيبات العبور لاحقا أو أي مستحقات في هذا الإطار. وحينما نتحدث عن الاتفاق نشير أيضا إلى نقطة سأختم بها العرض تتعلق بالترخيص بتصدير إيران لنفطها. هذه الأرقام تعطينا فكرة عن النفط الإيراني، كيف تقلص صادرات إيران من النفط والمكتفات النفطية قبل الحرب أو خلال الأشهر الأخيرة. في شهر مايو سجل ربما هو أخفض مستوى خلال 6 سنوات، وذلك وفق بيانات شركة فورتكسا ومصادر أخرى، وصل إلى نحو 209,000 برميل، ووفق منصة كيبلر هو 260,000 برميل، بعد أن كان في شهر أبريل أكثر من 1,300,000 وكان في نحو 2 مليون في شهر مارس. إذن تداعيات هذه الاتفاقية وهذه مذكرة الاتفاق بالتأكيد ستؤثر على الصادرات النفطية، ولكن فتح مضيق هرمز بالتأكيد سيؤثر على مئات السفن نشوان وأيضا على حركة الملاحة على مستوى المضيق،
3: مع الآمال بأن ينعكس كل ذلك انفراجا على مستوى الطاقة. شكرا لك عبد القادر. وقبل بدء النقاش مشاهدينا نرصد أسعار النفط العالمية التي هبطت بعد أن وقعت الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم تعيد فتح مضيق هرمز وبالتالي استئناف تدفق إمدادات النفط من هذا الممر الحيوي. لكن وكالة رويترز أشارت إلى أن الأسواق تتوخى الحذر بشأن مدى انخفاض أسعار النفط على المدى القصير، إذ من الممكن أن يظل المعروض محدودا حتى بعد إعادة فتح المضيق. وعلى مدى أسبوع هبطت أسعار النفط بنحو 13% وسط تفاؤل المتعاملين بالاتفاق الأمريكي الإيراني. هذا وقد توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أن تتعافى سوق النفط العالمية تدريجيا من تأثير إغلاق مضيق هرمز. وقد قدرت الوكالة أن ينخفض الطلب العالمي بمقدار 1,100,000 برميل يوميا هذا العام، وقد أضافت أن إجمالية الطلب وفق تقديراتها سيصل إلى نحو 103 ملايين برميل يوميا خلال تلك الفترة. لكن توقعات الوكالة تشير إلى حدوث فائض كبير يتجاوز 5 ملايين برميل من النفط خلال العام المقبل بسبب زيادة المعروض مع عودة الإمدادات.

0: من منطقة الخليج. أرحب مجددا بضيفنا عمرو شوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. سيد عمرو أهلا بك. وسنبدأ من هذا التغير، انخفاض أسعار النفط، هل هو مرده إلى وجود فائض أم مرده إلى الوضع، فلنقل وضع السوق، ولا سيما من ناحية تأثير الأنباء على الأسعار؟
1: نعم نشوان، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما يعني أود توضيحه. جزء كبير من الانخفاضات على أسعار النفط كانت بسبب انخفاض مستوى الخوف، وأيضا بأسباب سياسية من التصريحات الأمريكية، الوصول إلى اتفاق، وكذلك جزء منه لكن أقل كثيرا بسبب توفر مزيد من الإمدادات في الأسواق. أعتقد بأن الآن العلاوة انحصرت ب8% في أسعار النفط عن الأسعار التي كانت موجودة قبل الحرب في يوم في 28 من فبراير الماضي. أعتقد بأنه أيضا لابد أن أذكر بأن الأسعار في حينها كانت تتلقى دفعا منذ بداية العام، كانت $60 سعر برنت في بداية العام في الأول من يناير، ارتفعت إلى 72 مع إرهاصات أو التحضير، المخاوف أيضا من حدوث حرب قد تؤدي إلى قطع الإمدادات، وهذا ما حدث بالفعل. لكن هنالك أيضا لابد أن يعني نستحضر الحديث الأمريكي عن وجود بالفعل إمدادات قد تصل إلى 7 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز بمساعدة يعني القوات الأمريكية. نعم.
0: طيب، الدول التي تضررت من إغلاق المضيق تجد نفسها سيد شوبكي بعد فتح المضيق أمام مستويات سعرية متدنية، كيف يمكن تفسير؟ هي لم تستفد من صعود الأسعار خلال فترة الإغلاق، ما مدى تأثير ذلك على إرادتها؟
1: هذه الدول تضررت بشكل حقيقي. نتحدث عن دولة فقدت مثلا 1 مليون برميل من صادراتها عبر مضيق هرمز في الفترة الماضية ب100 يوم، نتحدث عن معدل 90 دولار للبرميل، نتحدث عن خسائر تصل إلى 9 مليار فقط في ضياع منفعة 1 مليون برميل يوميا. فلذلك هذه الخسائر كبيرة تؤثر على الإيرادات في الماضي، لكن ربما هذه الدول ستعوض بعض من هذه الخسائر بزيادة إنتاجها في الفترة القادمة، خاصة الدول التي تستطيع ذلك. الإمارات مثلا تريد رفع إنتاجها إلى 5 مليون برميل مثلا خارج إطار أوبك التي خرجت منها، وأيضا السعودية لديها احتياطي إنتاجي كبير في هذا الشأن. الكويت والدول الخليج الأخرى أيضا تحاول أيضا تعويض النقص من إمدادات أكثر من المخزونات الموجودة أصلا والتي امتلأت في الداخل، ومحاولة استقدام السفن الفارغة من الخارج بأسرع وقت ممكن. لذلك أعتقد التفويج الذي سيحدث في منطقة الخليج هو أكبر تفويج بحري عبر التاريخ. لذلك نعم،
0: وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن أزمة المعروض الحالية قد تتحول إلى فائض يتجاوز 5 ملايين برميل بحلول العام المقبل. سيد شوبكي، كيف سينعكس هذا الفائض على أسعار النفط؟
1: 2 مليون برميل في العام الماضي خفضت أسعار النفط إلى $60 البرميل، فكيف بخمسة مليون برميل فائض في الأسواق؟ هذه بالتأكيد ستضغط على الأسعار، لكن جزء منها سيذهب إلى ملء المخزونات. كل أو معظم دول العالم الآن تبحث عن مخزونات إضافية. عدا الضغط على المخزونات الحالية، نتحدث عن مخزونات الـ OECD التي هي بأقل مستوياتها منذ العام 1990، حتى الولايات المتحدة الآن مخزوناتها التجارية الأقل منذ 20 عام، مخزونات الاستراتيجية الأقل منذ العام 1985. فلذلك رغم هذا الفائض سيذهب جزء منه إلى ملء المخزونات أعتقد.
0: وكيف ستتعامل أوبك بلس مع سيناريو كهذا؟
1: أوبك بلس ستوازن ما بين الطلب في قياس نمو الاقتصاد العالمي، والذي يبدو أنه سيتلقى ربما ضربة هذا العام حتى لو كانت الأزمة في نهايتها أو انتهت، لكن أيضا ستقيس المعروض في الأسواق، وربما لن تستطيع السيطرة على الدول التي تريد زيادة إنتاجها لتعويض الخسائر الماضية. هنالك حصص مفقودة في الفترة الماضية، وهنالك دول أيضا تريد إنتاج أكثر للوصول إلى التعادل في موازناتها، ولذلك ستكون في حرج في هذا الأمر، وربما لن تستطيع تخفيض الإنتاج في الفترة القادمة لزيادة الأسعار أو يعني توازن أكثر في الأسواق. لذلك ربما نرى زيادات أخرى في الإنتاج لدى أوبيكا بلس.
0: إلى أي مدى يمكن أن تستغل الدول الصناعية الكبرى هذا السيناريو أو هذا الفائض، أم أنه سيسرع من خطتها نحو التحول نحو

0: الطاقة المتجددة؟
1: مع أسعار منخفضة، مزيداً من الاعتماد على النفط، مزيداً من بناء المخزونات، والأزمة الماضية أثبتت أنه لا يوجد بديل كافي يعوض بشكل كامل عن النفط أو عن الغاز، ولذلك ستكون هنالك مشاريع طاقة متجددة، لكن بالتوازي هنالك سيكون مشاريع في الوقود الأحفوري وفي المخزونات وبنائها على وجه الخصوص.
0: ما المحرك الأساسي لأسعار الطاقة في النصف الثاني من العام؟
1: بالتأكيد نمو الاقتصاد العالمي، وخاصة وأن الفيدرالي أمس أعطى، طبعا بعد أن ثبت سعر الفائدة وهذا قرأته الأسواق، لكنه أعطى نظرة مستقبلية قد تذهب باتجاه رفع أسعار الفائدة ربما في أكتوبر أو حتى نهاية العام. هذا غير كافي لغاية الآن لنمو اقتصادي عالمي، وبالتالي ضغط الطلب أيضا سيضغط على الأسعار.
0: عمرو الشبكي المختص بقضايا الاقتصاد والطاقة، شكرا جزيلا لك. بذلك نصل إلى نهاية هذه الفقرة، ونعود بكم إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية مع سيام.
2: شكرا لك نشوان، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي إن سوق الأسهم سجل مستوى قياسيا جديدا، كما أن أسعار النفط تتهاوى. وكان ترامب قال أثناء مغادرته قصر فيرساي منتصف الليل إنه وقع مذكرة التفاهم مع إيران. بدوره قال وزير الحرب الأمريكي إن بلاده مستعدة لاستئناف الحرب وفرض حصار حديدي إذا لم تلتزم إيران بمذكرة تفاهم. وفي طهران أكد المتحدث باسم الخارجية أنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني. وأقال الرئيس الإيراني إن مذكرة التفاهم وثيقة تاريخية ورسالة من جانب إيران القوية بأن السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل. من جهته قال رئيس الوزراء الباكستاني إن مذكرة التفاهم ستدخل حيز التنفيذ فورا، وستعيد إيران فتح مضيق هرمز على الفور، بينما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري مباشرة. في الأثناء نقلت رويترز عن الحكومة السويسرية أن اجتماعا لممثلين عن أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية سيعقد غدا الجمعة في أحد المنتجعات السويسرية لإجراء مفاوضات أولية بشأن تنفيذ اتفاق السلام. من جهته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة ستشارك في المفاوضات التي ستعقد في سويسرا. وإلى الملف اللبناني، حيث قال وزير الدفاع المدني إن شخصين استشهدا في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة كفر تبنيت. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديا في الفرقة 36 احتياط قتل وأصيب 7 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة أمس قرب بلدة الطيب جنوبية لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات المتمركزة في مناطق عملها بجنوب لبنان وتنتشر في المنطقة الأمنية بعمق 10 كيلومترات داخل لبنان. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الانسحاب من مواقع في الجنوب سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل. معنا، أرحب بشبكة مراسلينا، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، وسيكون معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الضغير، كما ينضم إلينا من بروكسل مراسل الجزيرة عبد الله الشامي، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، كما تنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك مراد هاشم، إذن تصريحات من ترامب وأيضا قبل قليل من وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بعد توقيع هذه المذكرة، كيف يمكن أن تجمل لنا المشهد بعد هذه التصريحات؟
3: نعم سهام، هناك حالة من الترقب الآن للتنفيذ بعد هذا التوقيع، والذي جاء أيضا بشكل مفاجئ من قبل الرئيس ترامب شخصيا وفي قصر فيرساي بحضور الرئيس الفرنسي على مائدة عشاء. كان الأمر لافتا لكثيرين. الآن هناك ترقب للتنفيذ، ولا سيما أن هناك خطوات فورية تأتي بموجب هذا التوقيع. على رأسها فتح مضيق هرمز وأيضا إنهاء الحصار وأيضا إصدار الولايات المتحدة إعفاءات للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات، ما يمنحها فرصة للحصول على أموال بشكل سريع. أيضا انطلاق المسار التفاوضي الذي يفترض أن يبدأ، وهناك ترتيبات كما نتابع الآن في سويسرا لحضور وفدي البلدين الولايات المتحدة وسويسرا بحضور الوسطاء الرئيسيين باكستان وقطر. هذا الترقب بطبيعة الحال يأتي في خضم حالة واسعة من الجدل، وهي حالة من الأساس في وسائل الإعلام وفي أوساط السياسيين، لكن هناك حالة من الارتياح بالتأكيد يمكن توقعها، لأن غالب الشارع الأمريكي كما كانت تكشف الاستطلاعات مرارا وتكرارا مع إغلاق هذه الصفحة، إغلاق صفحة الحرب مع إيران، وحتى أيضا قطاع من السياسيين بمن فيهم المشرعين الجمهوريين الذين يرشحون أنفسهم ويخشون فقدان مقاعدهم في الانتخابات المقبلة في نوفمبر. بطبيعة الحال هذا هناك حالة من الجدل، والإدارة ترد على هذا الجدل بحملة دفاع واسعة. أيضا تابعنا الرئيس ترامب في منشور قبل ساعات وهو في طريقه إلى واشنطن عائدا من فرنسا، وهو يصف الناقدين بالحمقى ومن أنهم إما أغبياء أو غيورين، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق أدى إلى انخفاض أسعار النفط وكذلك انتعاش أسواق المال، وهي من ضمن النتائج التي كان يسعى الرئيس ترامب إلى تحقيقها من توقيع هذه المذكرة، إذ كان كما قال بلسانه يخشى حدوث كساد في الاقتصاد العالمي، وهو ما لم يرد أن يحدث. في المجمل هناك الانتقادات تتركز بشكل أساسي حول ما يعتقد أن الولايات المتحدة ستمنحه من أموال لإيران، ثم ما يتعلق بأيضا عدم شمول الاتفاق أو المذكرة المبدئية للصواريخ، صواريخ إيران البالستية، وكذلك دعم الوكلاء أو الحلفاء، إضافة إلى ما يتعلق بمضيق هرمز وأن فتحه دون رسوم سيكون فقط لـ60 يوما، فيما تترك بقية الفترة دون ملامح واضحة. وكل هذه النقاط ترد عليها الإدارة، فالأموال لن يفرج عنها بما في ذلك العقوبات والأرصدة إلا بموجب اتفاق أو خطوات مقابلة من إيران وضمن جداول زمنية. أيضا يرى ترامب أن من حق إيران امتلاك صواريخ بالستية لأن دول المنطقة أو دول في المنطقة تمتلكها، إضافة إلى تفاصيل كثيرة سهام ترد فيها الإدارة على هذه الانتقادات بطبيعة الحال.
2: نعم، شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. أشير إلى هذا الخبر العاجل على شاشتنا عن التلفزيون الرسمي الإيراني، يقول عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. وهنا أسألك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران عن تفاصيل أكثر حول هذا التصريح وفي أي سياق يأتي.
4: سهام، بكل تأكيد ما يتم الحديث عنه الآن هنا بالعاصمة الإيرانية طهران والتقيد بمفاد ما صدر في مذكرة تفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. العبور من المضيق يحتاج إلى عدد من الإجراءات اللوجستية التي توفر نوعا من الأمان والسلامة لعبور السفن، وحديث الحرس الثوري الآن بهذه الصيغة التي نقلها التلفزيون الإيراني ربما تحتاج إلى تنظيم عملية المرور بالشكل الذي تستطيع فيه السفن أن تمر من المناطق التي على الأقل يمكن القول بأنها آمنة لحد الساعة ولا يمكن أن تؤدي إلى أي حادث بحري عند مرور السفن. لذلك الآن الحرس الثوري إيران تريد أن تؤكد على هذه النقطة، لكن على مستوى سلاسة الحركة وإمكانية الحركة وحجم الحركة يبدو أن التوافق قد نص عليه بأن الحركة يجب أن تكون وفقا ما كانت عليه خلال المراحل ما قبل الحرب. لكن سهام، هناك مستجد ربما قد يزعج الإيرانيين كثيرا، وهذا ما فهمناه هنا من الجانب الإيراني من عدد من المصادر هنا في إيران تتحدث عن هذا الموضوع بشكل كبير جدا، وهو حديث بعض الدول عن قضية إرسال فرقاطات أو سفن لكاسحة للألغام إلى.
2: يبدو أننا فقدنا الاتصال بمدير مكتبنا في طهران نور الدين. تسمعني نور الدين؟
4: نعم
2: تفضل.
4: فكما أشرت سهام على أن ما يدور هنا بالعاصمة الإيران طهران وحالة من الانزعاج من بعض المواقف والتصريحات لبعض الدول التي تحدثت على أنها ستعمل نوعا ما على إرسال فرقطات أو على إرسال سفن كاسحات الغام إلى المنطقة وستعمل على فتح المضيق. هنا الجواب الإيراني كما يقول الإيرانيون هنا وسمعناه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، يقولون بأن مسألة فتح المضيق هو بعهدة الجانب الإيراني كما تنص مذكرة التفاهم، والجانب الإيراني هو المكلف عمليا بفتح المضيق بناء على التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هنا رسالة على أنه لا يحق لأي طرف ما أن يعمل على فتح المضيق. بل أكثر من ذلك، هنا الأطراف الإيرانية تتحدث على أن أي تحرك خارج سياقات مذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهنا إشارة بالتحديد سهام إلى مسألة مجيء قوات أو جهات دولية للعمل على فتح المضيق، بأن هذا سيعقد الوضع. لذلك إذا أخذنا هذا الجو الحاكم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران وما تتحدث عنه هنا بعض المصادر الإيرانية مع ما نقله التلفزيون الإيراني، هنا تبدو الإشارة واضحة وهي رسالة على أن من يمسك إدارة المضيق أو على الأقل التسيير الحالي في المضيق يجب أن يكون في الحرس، سواء على مستوى فتحه، سواء على مستوى سحب الألغام المتوفرة فيه، سواء على مستوى تحرك القوات ومغادرتها للمناطق التي هي متواجدة فيه، حتى يسمح ذلك إلى فتح مساحات كبرى داخل المضيق. نعلم على أن المضيق خلال أيام الحرب والأزمة كان هناك مسارين محددين، مسار للدخول ويتم عن طريق جزيرة هرمز باتجاه قشم باتجاه المياه الخليجية، ومسار للخروج عن طريق جزيرة لارك باتجاه خليج عمان. الآن بسبب المذكرة يبدو أن هذا المسار سيتم توسيعه إلى مجالات أخرى حتى يسمح بمغادرة عدد أكبر من السفن. إذن هكذا يمكن أن نفهم السياق الذي تحدث عنه التلفزيون الإيراني، ونفهم السياق الذي تحدث عنه بعض المصادر هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، هو التركيز على المضيق. وكما نعلم سهام على أن المضيق كان عنصر أساسي ومهم في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، والوصول إلى مذكرة التفاهم كان بواسطة الوسطاء الذين أبدعوا مصطلح أو تركيبة معينة ومفهوم معين وافق عليه الإيرانيون والأمريكيون. لكن بكل تأكيد الترتيبات المرتبطة بالمضيق خلال المراحل المقبلة وخاصة بعد نهاية المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون على مستويين: المستوى الأول التنسيق مع دول المنطقة المطلة على المياه الخليجية، والمستوى الأهم قانونيا وهو التنسيق مع سلطنة عمان.
2: طيب، يعني هل مفهوم ما المقصود هنا تحديدا بالتنسيق؟ يعني هل من باب التبليغ والإخبار فقط، أم أن إيران ستواصل فرض قيود على سفن من دول معينة؟
4: لا، بكل تأكيد المذكرة الآن مذكرة التفاهم على الأقل خلال المرحلة مراحلها 30 يوما و60 يوما، هذه المذكرة لا توجد أي قيود على مرور السفن، ولا توجد أي رسوم تؤخذ من هذه السفن. هناك مرور حر لهذه السفن وفق ما كانت عليه الحركة قبل بداية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. لكن ما يتم الحديث عنه مستقبلا، وهذا ما نصت عليه المذكرة بالتفصيل، أن أي ترتيبات بشأن مضيق هرمز يجب أن تحظى بتوافق ما بين الدول المشاطئة للمضيق، وهنا بالتحديد الحديث عن إيران وسلطنة عمان. هذا يسحب من إيران ورقة التصرف بشكل انفرادي بالعمل في المضيق. ما يتم الحديث عنه اللحظة حاليا وقضية الحديث عن أن أي مرور يجب أن يتم بتنسيق مع الحرس، كما أشرنا، لأسباب ترتبط بالطبيعة الأمنية والعسكرية للمضيق، لأن المذكرة وقعت أمس وتنفيذها يحتاج إلى مرحلة، وهناك ألغام وهناك انتشار عسكري يجب أن يسحب، هذا أمر وارد، حتى تتسع المساحة مساحة التحرك ويسمح لعدد كبير من السفن. لكن أي إجراء مستقبلي بناء على المذكرة يجب أن يكون بتنسيق وبموافقة الدول المشاطئة. الدول المشاطئة هي سلطنة عمان، ولكن أضافت الوثيقة كذلك بأن يكون هناك تشاور وتنسيق مع الدول المطلة على المياه الخليجية، وهذا أمر مهم حتى يكون هناك إجماع في القرار، بمعنى أن إيران بحسب الوثيقة كذلك أنها لا يمكن أن تتصرف بشكل انفرادي لكن بشكل تنسيق، وهو ما أكدت عليه كذلك الوثيقة بأنه يحق للدول المشاطئة أن تنظم ترتيبات. ويبدو أن الجانب الإيراني حاليا يعمل بالتوافق التواصل مع سلطنة عمان على إعداد هذه الترتيبات والحديث عن رسوم لا يقصد بها رسوم العبور. هناك حديث عن رسوم وهي رسوم خدمات تم الحديث عنها في وقت سابق فيما يخص العامل البيئي، فيما يخص تقديم الخدمات، فيما يخص قضية تنظيف المضيق. كل هذه الأمور ستدخل ضمن ترتيبات متنائية بين طهران وسلطنة عمان، لكن كذلك أن تكون دول المنطقة في صورة ما يحدث في هذه الترتيبات.
2: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران على كل هذه المعلومات. وأتوجه إليك عبد الله الشامي من بروكسل لتضعنا في جديد المشهد بما يتعلق تحديدا باجتماع وزراء دول الأعضاء وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو، وكيف تنعكس حتى الآن هذه التطورات المتعلقة بالمذكرة على مواقف هذه الدول أيضا.
5: نعم سهام، مواقف هذه الدول هي مواقف تتجاوب مع المذكرة، الحديث عن الاستعداد والجاهزية من قبل عدد من الدول، لكن في الوقت ذاته وزير الحرب الأمريكي يتحدث عن أن المزيد يجب أن يتم، هذه الجاهزية من قبل دول مثل بلجيكا وألمانيا لا تكفي، يجب أن يكون هناك مزيد من الجهد. وكما قال أثناء مغادرته للاجتماع، هناك حاجة إلى أن يكون الأوروبيون أكثر انخراطا في هذا الأمر، أمر نزع الألغام وأمر العمل على ضمان حرية الملاحة، لأنه حسب قوله هم من يحتاجون هذا المعبر، هم من يحتاجون إمداداته، وهناك حالة يجب أن تكون حالة انخراط أكبر من قبل الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو في هذا المسار. الانخراط بالطبع نتحدث عن كاسحات الألغام التي أعلنت بلجيكا أنها تتواجد، أن واحدة منها تتواجد حاليا في البحر المتوسط وجاهزة للتوجه ناحية مضيق هرمز. ألمانيا كذلك أعلنت عن أشياء مشابهة، ثم أيضا حديث عن المهمة البحرية الأوروبية أسبيدس المتواجدة في البحر الأحمر والتي تتمركز هناك منذ سنوات لكي توسع نطاقها إلى مضيق هرمز. النقاش الآن الدائر الذي بدأ هذا الصباح في مقر الحلف في الناتو وبعد عدة ساعات سينتقل هنا إلى المبنى الوارد خلفي مبنى المجلس الأوروبي والذي سيشمل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هو حول أي شكل من أشكال هذا الانخراط يمكن أن يتم. حتى الآن الحديث هو عن انخراط تحت مظلة المهمة التي كان قد أعلن عنها سابقا من قبل فرنسا والمملكة المتحدة، لكن هل هناك رغبة ربما أو توقع بأن يكون هناك شيء أكثر جامع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟ لا يبدو ذلك مرجحا على الأقل حتى الآن، لكن هناك هذا الاستعداد وهناك هذا التجهز في نفس الوقت من أجل العمل على تثبيت هذا الاتفاق، خصوصا أن الأمر كما قلنا ينتظر بشكل كبير من قبل الأمريكيين الذين يقولون إنهم أدوا ما عليهم حسب تصريحات بيت هيكزيست، وهناك الآن الدور على الأوروبيين في أن يقوموا بما عليهم.
2: والسؤال أيضا يعني تجاوب واستعداد لتطبيق الاتفاق، ولكن من منظور أوروبي كيف تبدو المخاوف أو التحديات المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق عبد الله؟
5: سهام، هو منذ يوم الاثنين قبل 3 أيام عندما كان قد أعلن عن الاتفاق وكان هناك اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، كانت هناك هذه الحالة الحذرة، حالة التفاؤل، حالة الراحة، لكنها مقرونة بالحذر، أي أن الكل ينتظر ما الذي سيحدث. الجميع أوروبيا بالتحديد يرى ما الذي حدث سابقا عندما كانت هناك إعلانات عن ربما توقف لإطلاق النار أو اتفاقات لكنها لم تصمد. الجميع ينتظر فعليا ربما أن تمر عدة أيام على هذا الاتفاق، أن تبدأ الحركة في العودة مرة أخرى لكي يكون هناك هذا التصور الواضح. الأوروبيون كانوا قد صرحوا في مناسبات عدة سواء اليوم أو حتى في الأيام الماضية عن أنهم جاهزون، تتواجد قطعهم البحرية والحربية في المناطق القريبة من هرمز وهي البحر الأحمر وهي أيضا المحيط الهندي، البحر المتوسط، لكن يجب أن يكون هناك ضمان بألا تندلع الحرب مرة أخرى. كيف يمكن أن يكون هذا الضمان؟ هذا الأمر مقرون أيضا بالنقاشات التي ستبدأ غدا في سويسرا وأيضا الخطوات العملية التي سيراها الجميع خلال الأيام المقبلة.
2: شكرا لك عبد الله الشامي مراسل الجزيرة، كنت معنا من بروكسل. والآن إلى محمد خيري من رام الله. طبعا الأحدث والأبرز في الساعات الماضية ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن خريطة جديدة للانتشار في لبنان، قربنا أكثر من ملامح هذه الخريطة محمد.
6: هي خريطة محدثة نشرها الجيش الإسرائيلي قبل قليل، يشير فيها إلى تمركز القوات الإسرائيلية بخاصة قوات الفرقة 91 والفرقة 36 على عمق 10 كيلومترات في داخل الأراضي اللبنانية. يقول الجيش الإسرائيلي إن ذلك يأتي للضرورات العملياتية والأمنية أيضا، وبأن القوات الإسرائيلية لا تزال هناك وسوف تبقى تمارس العمليات العسكرية من أجل استهداف كل من يحاول الاقتراب من القوات الإسرائيلية، وكذلك من أجل تأمين الحماية لسكان بلدات شمال إسرائيل. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي القول إن كل مسألة تتعلق بانسحاب إسرائيلي من مواقع في الجنوب اللبناني سيجري التباحث فيها مع ممثلي الحكومة اللبنانية الجانب اللبناني في واشنطن خلال الأيام المقبلة في الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي واللبناني. ربما هذه لأول مرة تتحدث فيها إسرائيل بهذا الوضوح عن وجود مباحثات تشمل أو حول مسألة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. خلال الجولات التي سبقتها من المفاوضات كانت إسرائيل تتحدث بحزم وبأنها لن تنسحب من لبنان وبأنها تعمل ضد حزب الله. يأتي هذا وسط ضغوطات كبيرة تمارسها الإدارة الأمريكية على إسرائيل من أجل الانسحاب من لبنان، أو كذلك تخفيض عمل العمليات العسكرية أو حدة العمليات العسكرية كما تشير صحيفة معاريف. بل هناك رسائل وصلت من أمريكا إلى إسرائيل مؤخرا تفيد بأن التعنت الإسرائيلي إزاء العملية العسكرية في الأراضي اللبنانية من شأنه أن يؤدي إلى أزمة بين البلدين، تفوق بعض التصريحات الصادرة عن ترامب بحق نتنياهو والمكالمات الهاتفية المحتدمة التي كان يشوبها شيء من الغضب ربما بين الطرفين، إلى قضية ربما تتطور إلى مسألة محاولة تجميد بعض صفقات السلاح، وكذلك تأخير وعرقلة تزويد إسرائيل بشحنات إضافية من السلاح. وهناك من وصف لصحيفة معاريف من الإسرائيليين بأن أمريكا ربما تذهب أبعد من ذلك حال التعنت الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان وسوريا على وجه التحديد، إلى الذهاب باتجاه منع بيع السلاح لإسرائيل. هذا ما تشير إليه المصادر الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي يعتزم خلال الأيام المقبلة أن يقدم ويطرح على الحكومة الإسرائيلية، على وزراء المجلس المصغر، خطته ورؤيته فيما يتعلق بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، أو بشكل أدق فيما يتعلق بالشق اللبناني من الاتفاق التفاهمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. كيف يوصي وبماذا يوصي الجيش الإسرائيلي حتى الآن؟ يوصي بالبقاء في المنطقة العازلة التي تسمى بالمنطقة الآمنة، وكذلك يوصي بالاحتفاظ بما يسميه بحرية العمل العسكري في كامل الأراضي اللبنانية. وهو يقول للحكومة الإسرائيلية بحسب صحيفة دعوة أحرنوت إنه يجب عدم إضاعة ما حققه الجيش من تثبيت حرية العمل العسكري في لبنان وغيرها من الجبهات وفقا لما كشفته مصادر إسرائيلية. هذا جاء بالتوازي أيضا مع كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين.
2: شكرا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله. وإليك الآن كارمن جوخادار، يعني ما يأتي بعد إعلان توقيع هذه المذكرة وأيضا ما يعلنه الجيش الإسرائيلي عن خريطة محدثة، كيف ينعكس كل هذا في الميدان في لبنان؟
7: انعكاسات الإعلانات الإسرائيلية ترتبط بسياقين. السياق الأول مرتبط بالميداني، وفي الميدان نشهد عمليات مستمرة، إطلاقات صاروخية من قبل حزب الله باتجاه تجمعات وتموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور أساسي هو قضاء النبطي. فهذه القوات سعت مرارا وتكرارا للتقدم من كفر تبنيت باتجاه مرتفع علي الطاهر، ولكن محاولاتها تلقى صدا في الميدان وفق بيانات حزب الله، وأيضا وفق ما يرصد كان بالمحلقات انقضاضية أو بالدفعات الصاروخية، وهو يستهدف هذه التحشيدات تباعا ويعقبها غالبا قصف مدفعي من قبل مرابط المدفعية التي لم تخمد يوما سهام منذ عام 2023 حتى في فترة وقف إطلاق النار أو الهدنة التي تم التوصل إليها. ولكن اليوم الإعلان الإسرائيلي الذي تحدث عنه الزميل محمد قبل قليل ربطا بمنطقة الطيب بالتحديد، هذه المنطقة احتلتها قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قبل أشهر خلت، وحزب الله كان تحدث عن جزئية العبوات الناسفة سابقا، وكان قد فجر عددا منها بالقوات المتوغلة والمتقدمة في عدد من المحاور في جنوب لبنان، آخرها كان في الغندوري في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. الطيبة هي الخط الثاني من البلدات كما أشرنا احتلتها إسرائيل سابقا، وتتموضع فيها يتموضع فيها جنود الاحتلال منذ أشهر، وهذا هذه العملية ترتبط بسياق كان حزب الله قد تحدث عنه بأن لا عودة إلى ما كان يجري قبل 2 مارس، وأنه لن يقبل بحرية الحركة لقوات الاحتلال. هذا الانعكاس الأول. الانعكاس الثاني هو مرتبط بالسياق السياسي. صحيح أن لبنان على مختلف المشارب السياسية، كان لبنان الرسمي أو حتى لبنان أو حتى حزب الله أو حركة أمل، هي تقول إنها ترحب بما تمخض عن اتفاق لوقف إطلاق النار أو عن وقف لإطلاق النار عن مسار باكستان، ولكن في الوقت ذاته هناك تفسير ومآلات مرتبطة بكل فريق. الفريق الأول هو الموقف الرسمي اللبناني، كان رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية يشددان على ضرورة أن يفاوض لبنان بنفسه، وهنا يفاوض بنفسه يعني أن يستمر بالتفاوض المباشر الذي كان يجري في واشنطن، ومن المرتقب أن يكون هناك جولة تفاوضية يوم الاثنين المقبل، ستكون الجلسة 5. موقف حزب الله وحركة أمل كان قد عبر عنه يوم أمس نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، كان قد قال إن حزب الله يريد وقفا لإطلاق النار، يتفق مع الدولة اللبنانية بموقفها، ولكن يرفض مسار التفاوض المباشر، يعتبره ويضعه في إطار التنازلات المجانية، وإن كانت لهجته أقل حدة مما كنا نشهده سابقا. رفض حصر السلاح وقال إن كل هذه المآلات مرتبطة بسياق داخلي يتم التفاوض عليه والحوار عليه داخليا، ولا يمكن لأحد أن يفرض على لبنان أي سياقات. رحب بانتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب ليطاني، وهذه الجزئية كان تحدث عنها نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني سابقا، حين تم الإعلان عن ورقة أو عن إعلان النوايا في واشنطن عقب الجولة الرابعة للتفاوض، تم الحديث عن مجمل نقاط مرتبطة بانسحاب حزب الله من جنوب ليطاني. هو قبل بذلك ولكن قال إنه مشروط بانسحاب الإسرائيلي، ولكن التوافق بين حزب الله وحركة أمل يأتي على إطار المناطق التجريبية، هما يرفضان ذلك بشكل كامل ويصران على انسحاب الكامل لإسرائيل من جنوب لبنان.
2: كارمن جوحدار مراسلة الجزيرة كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. قبيل الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، كان مسؤول في البيت الأبيض نشر نصا كاملا للمذكرة، نتابعه في العرض التالي.
8: أول البنود 14 يتضمن إنهاء فوريا للعمليات العسكرية بكل الجبهات بما فيها لبنان، ويضمن وحدة أراضي لبنان وسيادته. تتعهد الولايات المتحدة وإيران باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية. يلتزم الجانبان بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في مدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. تبدأ الولايات المتحدة رفع حصارها البحري عن إيران وتنهيه كليا خلال شهر، وتسحب قواتها من محيط إيران خلال شهر من الاتفاق النهائي. تبذل إيران جهدها لتوفير ممر آمن مجاني للسفن التجارية ل60 يوما فقط من الخليج إلى بحر عمان وبالعكس، وتجري حوارا مع عمان لتحديد الإدارة والخدمات المستقبلية في مضيق هرمز بالتنسيق مع دول الخليج الأخرى. تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين بوضع خطة لا تقل عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية، وبإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. تؤكد إيران مجددا أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، ويتفق الجانبان على تسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة وفقا لآلية يتفقان عليها بينهما. ريثما يتوصل الاتفاق النهائي ستحافظ إيران على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أو تنشر قوات إضافية في المنطقة. فور توقيع مذكرة التفاهم وحتى رفع العقوبات، تتعهد واشنطن بإصدار تراخيص لتصدير النفط الإيراني ومشتقاته والخدمات المرتبطة به، كما تتعهد بإتاحة استخدام الأصول الإيرانية المجمدة بالكامل فور تنفيذ مذكرة التفاهم، يتفق الجانبان على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي. بعد توقيع مذكرة التفاهم تبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي الذي يعتمد بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
2: للمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيوفنا في الاستوديو. معنا تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، ومعنا أيضا نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، كما ينضم إلينا أيضا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وينضم إلينا من حيفا الدكتور إمطان سشحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا من بيروت الدكتور جو معكارون الباحث في الشؤون الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور الزويري، إذن هل تجاوزنا الأصعب؟ يعني أسابيع من الجمود ومن التعقيدات إلى أن تم التوقيع رسميا الآن، هل تجاوزنا الأصعب أم أن الأصعب بدأ الآن؟
9: انتقلنا سهام من القصف والتدمير إلى حرب الكلمات عبر

0: والمواقف الصعبة، وذهبنا ووقع الطرفان الآن على مذكرة تفاهم. بعبارة أخرى، وضعت المواقف الصعبة جانبا، وحتى معظمها وضع بالخلف. الآن بقي إتمام المشهد. المواقف بالتأكيد ستكون مرهونة بالصور السابقة وبالخلافات وبالعداء إلى غير ذلك، لكن بالتأكيد تجاوزنا مرحلة صعبة وبدأنا مرحلة صعبة بنكهة مختلفة. هذه النكهة الجديدة هي نكهة ما يسمى اليوم التالي، لأنه كما تعرفين سهام، عندما يتم الاتفاق كل طرف سيفكر كيف سيرى في اليوم التالي، ماذا سيكتب عنه، كيف سيوصف في التاريخ، وهل كان تنازل أو أصبح أو كان شخصا مدافع عن المصالح. هذا كله سيكون في ذهن من يفاوضون وهم يسطرون الكلمات النهائية بالاتفاق. لذلك الآن مذكرة التفاهم تطوي صفحة الحرب بكل ما فيها، وتنقلنا إلى صفحة اليوم التالي لصناعة السلام أو لصناعة الاستقرار بين الطرفين. وهذا اليوم سيكون بالتأكيد العامل الحاسم في كيف سيرسم كل طرف صورته عند قاعدته الشعبية.
1: طيب، الملفات القادمة والتي عليها الأنظار الآن كالنووي عموما، تخصيب اليورانيوم ما إلى ذلك، يعني هل هناك أصلا توافقات الآن هي التي أدت إلى توقيع المذكرة، أم أننا سنعيد مناقشة كل البنود من جديد وكل ملفات؟
0: واضح أنه في إطار عام للتوافق، أن لا سلاح نووي، وإيران وافقت على ذلك. الموضوع بالنسبة لإيران مثلا فتح المضيق، وافقت إيران على ذلك، لكنها أبقت النقاش حول شكل الفتح بعد 60 يوما. الحصار البحري لن يعود على إيران، العقوبات الاقتصادية ترفع إيران خلال 60 يوما، الولايات المتحدة ستقول بشكل كبير أن هذه الحرب لم تدفع إلى انهيارات في أسعار الطاقة، وبأن أسعار الطاقة عادت واعتدلت بشكل سريع جدا، وبأنها ساهمت في إنهاء ما يسمى بالتهديد النووي الإيراني كسردية بالنسبة لها. هناك نقاط تم التوافق فيها على مستويات عالية، بقي حسمها، بقي صياغتها بشكل لسنوات، يضمن لسنوات قادمة كيف ستكون شكل العلاقة. أنا أعتقد بعبارة واحدة سهام، هي الآن كيف ستكون عقل شكل العلاقة الأمريكية الإيرانية بعد التفاهم، هذا سيكون عامل حاسم.
1: سيد كونستانتين، في اعتقادك ما أدلى به أمس ترامب من تصريحات، واليوم أيضا هيكسيث، إلى أي حد يطمئن الأصوات المعارضة والمنتقدة داخل الولايات المتحدة لهذا الاتفاق؟
2: الإعلام الأمريكي يميل إلى انتقاد الرئيس ترامب أيا ما فعل. طبعا من أمثال نيويورك تايمز وسي إن إن في العالم سوف سيبدأون بالتعبير عن عدم الرضا، وسيفعلون ذلك أيا كان الوضع. جيد إيفانس المتكلم الرئيسي الذي يحاول التعبير عن الأمور، الرئيس ترامب أحيانا عاطفي ويقول أمور ذات طابع عاطفي، جيد إيفانس يحاول إبقاء الأمور في نطاق هادئ وضمن نطاق الحقائق، وكلاهما سيحاول إظهار الفوائد للشعب الأمريكي، وأهمها هو أن إيران اتفقت على مصير اليورانيوم المخصب من الآن. وطبعا أيضا وسائل الإعلام عبرت عن وسائلها، لكن الإعلام الأمريكي أيضا يتساءل لماذا ستساهم الولايات المتحدة، حتى إن لم تساهم فعليا بل تساهم في تسهيل صندوق إعمار لإيران من 300 مليار دولار. أعتقد هناك طبعا هذه الجزرة لإيران، وبالتأكيد ستنفع إيران، لكن ستنفعها فقط في حالة توصل اتفاق نهائي. إذا كل الطرفين لديه حوافز قوية لمتابعة الأمر.
1: هل يجيب الاتفاق عن كل النقاط التي أو الأهداف التي وضعها ترامب لهذه الحرب؟ طبعا هو اعترف بأن إسقاط النظام لم ينجح. ماذا عن البرنامج الصاروخي؟ ماذا عن مسألة ما تسميه الولايات المتحدة مثلا بالوكلاء في المنطقة؟ هل كل هذه النقاط حسمت بالنسبة للأمريكيين في اعتقادك؟
2: تغيير النظام لم يكن واحدا من الأهداف المعلنة.

0: لا ابدا، الرئيس في مرحله ما قال نحن لن نمانع اذا كان هناك تغيير نظام، لكن هذا امر متروك للشعب الايراني وليس للولايات المتحده. هذا لم يكن واحدا من الاهداف على الاتحاد. اما هدف الملف النووي يمكن ان يقول انه في البند الثامن وغيره، ممكن ان يحاجز بالقول انه حقق ذلك الهدف. عندما نتحدث عن برنامج الصواريخ البالستيه أثناء الحرب تم تقويض هذا البرنامج، نعم هذا يمكن إعادة بنائه وتدعيمه، لكن قدرات إيران طبعا قد تأثر كثيرا بسبب الحرب، وما لم يتم التعامل معه هو الوكلاء ودعم إيران لحزب الله وحماس والميليشيا، هذا لا يتم، إنه قد بحث على الإطلاق. إذن هذا ليس ادعاء يمكن أن يتم بإخلاص بأنه تم التعامل معه، لكن بشكل عام يقول قد حققنا بعض الأهداف.
1: سيدة مرتضوي، قبل قليل أعلن التلفزيون الإيراني أن المرور عبر مضيق هرمز سيتواصل بالتنسيق مع إيران. ما الرسالة في اعتقادك من هذا الإعلان؟
0: الرسالة إن إيران ملتزمة بالسماح للمرور عبر مضيق هرمز، لكن الأمر لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب سهام، وقد بحثنا هذا من قبل. الإيرانيين لا يريدون فرض رسوم هكذا للمرور، لكن يريدون رسوم إدارة بالتعاون مع الجيران وبالتنسيق مع عمان، وهم سيسمحون بالمرور مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها عن موانئ إيران. لكن في نفس الوقت هرمز أعطى إيران هذه أداة الضغط، هذه من منظور أمني واقتصادي، وإيران تحاول التوصل إلى صيغة، والإيرانيون مصرون كضمان أن يكون هذا مقبولا للمجتمع الدولي طبعا، وأن يكون بالتنسيق مع القانون الدولي. إذا أيا ما انتهى إليه هذا النقاش، هم يريدون في النهاية رؤية نظام إدارة جديد لمضيق هرمز، لكن بشكل عام الاتفاق يقضي بمرور السفن وخاصة السفن العالقة، وهذا ما أثر في أسواق الطاقة في العالم وتسبب بضغوط كبيرة على الولايات المتحدة والمجتمع الأمريكي إضافة إلى المجتمع الدولي. فقط أريد أضيف نقطة جانبية، أعتقد أن إسرائيل ما تزال قضية مهمة للغاية، ربما يمكن أن نتوسع في هذا النقاش، لكن إيران عفوا لبنان تبقى قضية عالقة وشائقة، وإسرائيل بإمكانها أن تخرب هذا الاتفاق إن لم تتوافق مع واشنطن، وأن لم تمارس واشنطن ضغوط كافية مستمرة على إسرائيل، لأن إيران تريد ضم لبنان إلى هذا الاتفاق وضمن مذكرة التفاهم، وهم لا يريدون التخلي عن حزب الله. لكن أثر ذلك هو تلك الفجوة التي نراها بين إسرائيل والولايات المتحدة. دونالد ترامب يرسل النص إلى الإسرائيليين في النهاية بعد التوقيع على النص، هذا يعني زيادة في شقة الخلاف بين الطرفين، وسنرى أثر ذلك في المستقبل.
1: بالحديث عن مضيق هرمز دكتور زبير، يعني هل يمكن القول أن الاتفاق عزز الهيمنة الإيرانية؟ يعني إذا ما فرضت بالفعل رسوم الإدارة هذه وفرضت إيران التنسيق معها للمرور منه، أم أنه انتزع منها هذه الهيمنة لأنه يفرض الآن يعني أن تتقاسم إيران هذا الدور مع الدول الأخرى؟
2: هنالك أنا أسميه حالة جديدة في اللغة، بمعنى آخر مشهد جديد تشكل بعد هذه الحرب بسبب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا الوضع الذي يتم الحديث عنه هو إنتاج الولايات المتحدة وإسرائيل، لم يكن يجب أن يكون. الوضع الجديد في اعتقادي إيران ستحاول أن تقف بمنزلة بين المنزلتين، لا تريد أن يكون المضيق كما كان عليه قبل، ولا تريد أن تذهب بما كانت تقول عليه بفرض الرسوم وهذه القضايا، لأن هذا سيعني تبعات دولية، ومن أهمها المعاملة بالمثل. سهام سيذهبون في جبل طارق ويقولون السفن الإيرانية يجب أن تدفع كما أنتم أجبرتم سفننا أن تدفع في مضيق هرمز وهكذا. لكن في ظني أن هناك محاولة إلى تسوية معينة تحاول فيها إيران

0: أن تبقي الورقة على الطاولة لتحصل على أعلى عوائد اقتصادية ممكنة حتى يمكنها أن تواجه الضغوط الاقتصادية، وإن حصلت على ذلك فإن الأمر ربما يبقى في إطار التنسيق أو الإبلاغ، بعبارة أخرى كما هو استعمار المجال الجوي سهام، عندما تعبر طائرة من بلد إلى بلد تخبر البلد أن هذه الطائرة رقمها كذا هي تعبر هذا المجال الجوي لمعرفة بالضبط، ومن قضايا سلامة تكون في الغالب. ربما نذهب إلى سيناريو من هذا الأمر إذا نجحت إيران في الحصول على عوائد اقتصادية كافية.
1: دكتور شحادة أيضا ضيفنا من حيفا، تطور بارز اليوم هو ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن خريطة انتشار محدثة في لبنان. كيف يفهم هذا الإعلان بمعزل عن التصريحات التي يعلنها الجيش الإسرائيلي؟
2: يعني هذا يفهم كمحاولة من قبل الحكومة والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية الرد على الاتفاق الذي وقع بالأمس بين الولايات المتحدة وإيران، وأن إسرائيل مستقلة في قراراتها العسكرية وفي تصرفاتها العسكرية وفي سياساتها العسكرية في الأراضي اللبنانية المحتلة، وهذا جزء من محاولة الرد الإسرائيلية على هذا الاتفاق، وأنه خاصة أن الاتفاق يشمل لبنان أيضا، جبهة لبنان، ونحن نشاهد أن إسرائيل فعلا على ما يبدو تلتزم بهذا الاتفاق وقللت بشكل كبير من الهجمات على جنوب لبنان، وحزب الله ملتزم تماما إلى حد بعيد بهذا الاتفاق. هذا المعنى هي رسالة إلى إيران وإلى ترامب، ولكن أيضا رسالة داخلية للمجتمع الإسرائيلي. الجيش يحاول أن يصوغ المجتمع الإسرائيلي أنه سيستمر في سياسة أمنية بشكل مستقل، وأن لن يخضع للضغوطات أو لمطالب الإدارة الأمريكية، وأعتقد أن هذا غير صحيح. هذا المطاف إسرائيل ستضطر إلى الوصول للالتزام بالاتفاق والانسحاب من غالبية الأراضي المحتلة في جنوب لبنان. أنا أعتقد أنها ستحاول الإبقاء على شريط أمني داخل الحدود اللبنانية ومواقع عسكرية، ولكن بالمجمل هي محاولة لتخفيف الضغط عن الحكومة الإسرائيلية وعن المؤسسة العسكرية، ضغط الشعب القذر وتشكل بعد هذا الاتفاق، ومحاولة من الجيش الإسرائيلي لفرض أمر واقع أيضا على الحكومة الإسرائيلية. هناك الآن يعني أزمة بين المؤسسة العسكرية والحكومة، وادعاء من قبل الجيش أن الحكومة عمليا لم تستعمل أو لم تنجح في استغلال ما يعتبره الجيش كإنجازات استراتيجية عسكرية على أرض الواقع، هي ترجمتها إلى عمليا نتائج دبلوماسية وسياسية. لذلك هذا يعني رد أولي، أعتقد أن هذا الحل لن يستمر طويلا، وإذا مورست الضغوطات على إسرائيل ستضطر في نهاية المطاف لتغيير من تواجدها، لا أقول الانسحاب الكامل، ولكن من تغيير من تواجدها في الأراضي اللبنانية.
1: دكتور معكرون أيضا، كيف ينظر لبنان الرسمي حتى الآن لمخرجات هذا التفاهم الأمريكي الإيراني، يعني فيما يخص انعكاساته تحديدا على الأرض في لبنان؟
3: يعني نحن دخلنا في مرحلة جديدة، هناك لا يزال الموقفين إلى حد كبير، يعني الموقف المتمسك بالتفاوض اللبناني الإسرائيلي عبر واشنطن، وهناك محاولة يعني من الرئيس بري أو غيره لمحاولة إيجاد مظلة أوسع عبر تفاوض يدخل فيه عدة أطراف إقليمية يعكس إلى حد ما الاتفاق النووي الأمريكي، لكن حتى إشعار آخر لا يزال مسار واشنطن مستمر، ليس واضحا بعد كيف سيتم ترجمته بشكل عملي، لكن لابد من يعني لبنان الرسمي ان يرفع سقف التفاوض، لابد من ترتيب البيت الداخلي في لبنان ايضا قبل التفاوض لاتفاق على على على وضعيه محينه بالتفاوض، ليس كما المره الاخيره كانت خلافات علنيه بين الاطراف، لابد من الاستفادة من الاتفاق الإيراني الأمريكي لإيجاد أيضا صيغة للتفاوض. هناك أمور خارج السيطرة، يعني هذا اتفاق بين إيران وأمريكا لا يلزم إسرائيل، هناك اشتباك إيراني إسرائيلي مستمر، هناك علاقة معقدة بين إسرائيل بين ترامب ونتنياهو بشكل خاص، يعني هناك كثير من الأمور غير واضحة، الكثير من الصعوبات التقنية بفضل الاشتباك في الميدان بالخريطة بالآلية إذا كان هناك انسحاب أو لا، يعني لابد من عمل أمريكي واضح في هذا الإطار، يعني توبيخ كما ذكرت سابقا توبيخ ترامب لنتنياهو ليست سياسة، لابد من إيجاد صيغة آلية لإدارة 60 يوما هناك يعني بعض الأمل بين المزدوجين، لكن كثير من العمل أيضا لهذه المرحلة.
1: طيب، يعني بين الفرصة التي يتيحها هذا التفاهم الإيراني الأمريكي بالنسبة لمطالب لبنان الرسمي، وبين المخاوف لدى تيارات في لبنان من ما يوصف بالنفوذ الإيراني، بنفوذ حزب الله، كيف سيكون هناك، يعني كيف ستكون الموازنة بين استغلال ما يجري وبين فرض مسافة معينة مع طهران في لبنان؟
3: يعني هذا أهم سؤال. يعني لبنان لا يتحمل يعني مواجهة مع إيران أو مواجهة مع أمريكا، يعني هناك هشاشة داخلية في التركيبة، هناك أصبت نظام، هذا ليس مكان الآن نقاشه، لكن هناك لابد من التعامل مع الحد الأدنى في هذه المرحلة. حزب الله هو جزء أساسي من الهندسة الإقليمية الإيرانية، أي قرار يتخذ بطهران لن يتم النقاش فيه هنا، على عكس العلاقة بين ترامب ونتنياهو هناك هامش للتغيير، إذا كان القرار في طهران الحزب سيلتزم. حتى الآن خطاب الحزب كان أكثر يعني عقلانية من المرحلة السابقة، لم يكن هناك تهديدات، لم يكن هناك كلام مكرر من السابق، وهناك الآن محاولة لصيغة تفاوضية بتوسيع المنطقة التجريبية، جعلها 4 أقطية في الجنوب الأساسية. هذا الطرح الذي يتم تداوله الآن لطرحه على الأمريكيين الأسبوع المقبل، بدل منطقة منطقة، قضاء هناك 4 أقضية في الجنوب، في محاولة لإيجاد صيغة، وهذا أيضا تقدم في الموقف الثنائي الشيعي يعني. فلابد من تغيير أولا صيغة الاتفاق الأخير، رفع سقف التفاوض، تغيير نصه لا يكون فيه صراع داخلي حول أو صراع إقليمي إيراني أمريكي، لابد التركيز على الاتفاق، انسحاب من جنوب الليطاني متزامن لإسرائيل وحزب الله وسلاحه. طيب. ومحاولة إيجاد ترتيبات أمنية تكون للمرحلة المقبلة.
1: أعود إليك سيد شحادة، يعني إذا كان ما يجري الآن في لبنان هذه التغييرات هي بضغوط أمريكية، نتنياهو مقبل على انتخابات قريبة، إلى أي حد يمكن لواشنطن أن تفرض على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية والانسحاب من الأراضي اللبنانية بما يضمن استمرار هذا الاتفاق مع إيران؟
2: لا تستطيع، يعني بناء على ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة، الرئيس ترامب استطاع نجح أن يوقف عمليا الهجوم الإسرائيلي على إيران، الرد الإسرائيلي الذي كان متوقع، وفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار الآن في لبنان. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية تستطيع أن تفرض على إسرائيل وقف إطلاق نار دائم في لبنان. سيحاول نتنياهو التملص أو المراوغة والمناورة وتقليل من حجم وقف إطلاق النار، ربما يحاول أن تكون إسرائيل ما يسميه أو ما يعني تدعي إسرائيل أنه دفاع عن النفس، أو يعني ضربات لمنع إعادة تشكيل وبناء قدرات حزب الله، ولكن ليس بنفس الصيغة التي كانت بعد حرب 2024. الهامش العمل الإسرائيلي سيكون ضيقا أكثر، وأعتقد أن حزب الله لن يسمح بذلك، خاصة يعني على الأقل من الآن للانتخابات، لغاية الانتخابات الإسرائيلية سيحاول نتنياهو يوسع هذا الهامش وأن يقوم ببعض المناورات والهجمات لكي عمليا يخاطب الشارع الإسرائيلي، يعني تصرف بشعبوية عسكرية، ويقول للشارع الإسرائيلي أن لدى إسرائيل ما زال هناك هامش للعمل العسكري في لبنان. ولكن بالمجمل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب يستطيعان الضغط ومنع إسرائيل من التصرف العسكري في المنطقة. إسرائيل لا تستطيع أن تخوض حرب دون دعم من الإدارة الأمريكية أو موافقة الإدارة الأمريكية، هذا أثبت منذ العام 2023 لغاية الآن. يعني نتيجة هذه الحرب أو الحروب التي شنتها إسرائيل في المحصلة العامة هو أن إسرائيل تثبت للجميع أن إسرائيل متعلقة تماما بالإدارة الأمريكية عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا، وأن إسرائيل لا تستطيع عمليا أن تتصرف بشكل مستقل في المنطقة، وأن ما زالت إسرائيل متعلقة تماما الإدارة الأمريكية في كافة المناحي. يعني الحالة الآن في إسرائيل أصعب بكثير مما كان عليه وضع إسرائيل الاستراتيجي في 28 من شباط الماضي، يعني قبل قرابة 4 أشهر، بسبب تصرفات نتنياهو والجشع يعني ثمالة القوة واستعمال هروب إلى الأمام، استعمال أدوات عسكرية لتحقيق أيضا مصالح شخصية. يعني هذا الدافع الشخصي لدى نتنياهو حقق في نهاية المطاف نتيجة عكسية، وصار يلحق ضرر سياسي وانتخابي بنتيجة.
1: دكتور مطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من حيفا، أشكرك. كما أشكر ضيفنا من بيروت الدكتور جو معكارون الباحث في الشؤون الدولية.

0: الموصول لضيوفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والسيدة نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والشكر الموصول لضيفنا أيضا تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، شهدت مناطق عدة من الضاحية الجنوبية لبيروت عودة مئات العائلات التي نزحت جراء القصف الإسرائيلي، ويواجه هؤلاء تحديات عدة جراء الدمار الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم، فضلا عن استمرار قلقهم من إمكانية خرق إسرائيل وقف إطلاق النار.
1: في الضاحية الجنوبية لبيروت يحاول السكان استعادة جزء من حياتهم قبل الحرب. كثيرون تفاءلوا بالاتفاق الإيراني الأمريكي، فعادوا إلى هنا بعدما أمضوا أشهرا نازحين تحت وطأة التهديد الإسرائيلي. تحدث إلينا رفيق عن ارتباطه الوثيق بهذه المنطقة، ما دفعه للعودة إليها رغم كل ما شهدته من مآس.
2: أنا أصلاً بيتي برج براجمي، في شوية إزاز شوية خشب، يعني الحمد لله أضرار بسيطة، بس غير الضرر كتير. ونزحنا عندي بيت أنا كمان بزق البلاط، فشوية هون وشوية هون، مر الأيام.
3: هلأ ناوي ترجع تستقر بالضاحية بشكل راح تناموا بالبيت وكل
2: شيء؟ طبعاً ليه أحسن الضاحية؟ يعني كم منزل بالأرض ألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزلي، فنحن نحب الضاحية وقت الرواء ووقت مش رواء.
1: معظم العائدين ممن سلمت منازلهم من القصف، بينما بقي آلاف آخرون نازحين في مراكز الإيواء أو في مناطق أخرى. فالدمار يمتد على مساحات واسعة من الضاحية، آلاف الوحدات السكنية سويت بالأرض أو تضررت أو أصبحت آيلة للسقوط.
4: رجعنا مع أنه ما في أمان، بس ما فينا بدنا نرجع على منطقتنا، لأنه قد ما لفينا وقد ما برمنا مثل الضاحية ما فيه.
1: في هذا الشارع من حي مرمخايل ألحق القصف الإسرائيلي أضراراً كبيرة بالمؤسسات التجارية، فتعذر على أصحابها استئناف العمل. البعض تليثوا بفتح محالهم، بينما تحمس آخرون للعمل مجدداً. عاد حسن ليبيع الفلافل متحدياً الصعوبات التي خلفتها الحرب.
5: بيوت مدمرة، إن شاء الله هلأ مثل ما بيقولوا البيت بساع عائلة عائلتين، نضل نحن أهل الضاحية نحلها بين بعض. يعني أنا راح بيتي بأيديك الحرب، ضبطنا حالنا، رجعنا، يسرنا أمورنا.
1: ليست هذه حياتهم الطبيعية، وربما لن تكون كذلك على المدى القريب، لكنها دون شك محاولات للنهوض مؤقتاً بانتظار حل مستدام.
3: القناعة السائدة هنا أن العودة لن تكتمل لأبناء الضاحية الجنوبية لبيروت إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار، بما يضمن عدم تجدد الحرب ويتيح لهم إعادة إعمار منازلهم والعيش في استقرار وأمان. كاترين حنا، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: الآن إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية وسط مدينة غزة. ومعنا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، ما آخر التحديثات لديك بعد هذه الغارة؟
6: نعم، هو قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، أدى إلى وقوع 3 شهداء وعدد من الإصابات، علما بأن هذا الشارع هو محط الذهاب وإياب لكثير من الفلسطينيين، وأيضا المركبات التي تنقل المواطنين من قلب المدينة ومن غربها إلى شرق المدينة. وهذا الصاروخ المباغت التي استهدف هذه المركبة والتي على إثرها وقع عدد من الشهداء والإصابات التي وصلت مجمع الشفاء الطبي، وحتى هذه اللحظة لم يتم التعرف على جثامين الشهداء بسبب الحروق والتشوهات التي أصيبت بها الجثث نتيجة للصاروخ التي ألقي. وهذه الصواريخ التي يستعملها الاحتلال الإسرائيلي قوة الانفجار فيها شديدة، وغالبا حتى الإصابات التي تصل مستشفيات القطاع لا تستطيع الطواقم الطبية التعامل مع هذه الإصابات وهذه الاستهدافات الذي يستمر فيها الاحتلال الإسرائيلي بعد مرور أكثر من 8 شهور على وقف إطلاق النار وتجاوز عدد الشهداء إلى أكثر من 1000 شهيد والإصابات إلى أكثر من 3000 إصابة؟ هذه الاستهدافات وهذه الاختراقات والانتهاكات لم تتوقف يوما ولم ينقطع عنها الاحتلال الإسرائيلي سواء في المناطق المحاذية للخط الأصفر أو حتى في المناطق البعيدة عن الخط الأصفر منذ صباح اليوم، والإصابات تصل إلى مستشفيات قطاع غزة، إصابة في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأخرى لصياد في قبالة سواحل مدينة غزة، وأخرى لفلسطينية في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع. هذه الإصابات التي تصل مستشفيات قطاع غزة تعد في عداد الإصابات، ولكنها في الغالب تكون خطيرة أو مشوهة أو الحروق فيها بالغة، لا تستطيع الطواقم الطبية التي تعاني من العجز في الكوادر البشرية أو حتى في الأدوية والعلاجات والأجهزة الطبية التي تتواجد في المستشفيات، والتي باتت المنظومة الصحية تعاني من كارثة بسبب عدم إدخال الاحتلال الإسرائيلي وإعاقته وتقييده. نعم. للشاحنات التي تدخل على قطاع غزة والتي من المفترض أن تحمل على متنها أدوية وعلاجات. شكراً. وحتى أجهزة أو قطع غيار يتمكنوا من تقديم الخدمات للمصابين والمرضى.
0: نور خالد مراسلة الجزيرة من غزة، شكرا جزيلا لك. في روسيا تعرضت العاصمة موسكو لهجوم أوكراني مكثف بالمسيرات، ما تسبب باندلاع حريق في إحدى مصافي النفط في المقاطعة. وقال عمدة مقاطعة موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 180 مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت ضربات على منشآت للوقود والطاقة في أوكرانيا. معنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. رانيا، قريبين أكثر من البيانات الروسية، وماذا تقول عن أثار هذا الهجوم الأوكراني؟
7: نعم، بالفعل سهام، يعني روسيا تعرضت لهجوم واسع النطاق بحسب معطيات وزارة الدفاع الروسية. تم إسقاط أكثر من 550 مسيرة فوق مناطق مختلفة، ولكن النصيب الأكبر من هذا الهجوم يمكن القول أنه جاء من نصيب العاصمة موسكو. بحسب تصريحات عمدة العاصمة سيرجي سابانين، فإن نحو 200 مسيرة تم إسقاطها كانت متجهة إلى العاصمة موسكو خلال الليلة الماضية، وهذا الهجوم بحسب سبانين يعني تسبب وألحق أضرار كبيرة. نحن الآن نقف سهام أمام مصفات موسكو النفطية. الصورة خلفي تبدو واضحة أن هذا الهجوم بحسب العمدة تمكنت عدد من المسيرات من الوصول لهذه المصفاة، وبالتالي يعني تسبب هذا الحادث باندلاع حريق ضخم في هذه المصفاة. حاليا تعمل خدمات الطوارئ، خدمات الإطفاء على احتواء تداعيات هذا الحادث. تم إغلاق جميع الطرق المؤدية نحو هذه المصفاة، وأود الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية سهام، وهو أن هذه المصفاة مسؤولة عن تأمين نحو 35% من احتياجات العاصمة موسكو من الوقود. إضافة إلى ذلك سهام، يعني الهجوم بالمسيرات أيضا ألحق أضرارا بعدد من المراكز التجارية على بعد نحو 5 كيلومترات فقط من هنا. هناك مركز تجاري ضخم، سوق تجاري ضخم يطلق عليه صدفود. أيضا إحدى المسيرات أصابت المبنى، أحد المباني في هذا السوق، وبالتالي تسبب أيضا لاندلاع حريق ضخم فيه وأضرار مادية كبيرة. إضافة إلى ذلك كان هناك مجمع تجاري على مقربة منه، أيضا إحدى شظايا المسيرات سقطت على هذا المبنى وتسببت أيضا باندلاع حريق فيه تم إخماده في وقت لاحق. بشكل عام بحسب المعطيات الرسمية، عدد من المنازل، عدد من المباني السكنية أيضا تعرضت لهذا الهجوم بالمسيرات، وبالتالي نحو 17 مدنيا أصيبوا بجروح من بينهما طفلان. إضافة إلى ذلك سهام، هذا الهجوم دفع السلطات إلى إغلاق حركة الطيران، تعليقها بشكل مؤقت في عدد من المطارات موسكو، في 4 مطارات: فنوكوفا، دمادييدوفا، شريمياتيفا وجوكوفسكي، وتم تأجيل نحو 200 رحلة، وبالتالي في وقت لاحق تم استئناف

0: هذه الرحلات. أود الإشارة إلى أن هذا الهجوم هو الأكبر من نوعها على العاصمة موسكو منذ نحو عامين، والهجوم على العاصمة موسكو يعني واسع النطاق هو الثاني من نوعه خلال هذا الأسبوع. هذه المصفاة سهام يعني تعرضت لهجوم يوم الثلاثاء الماضي، ولكنه لم يسفر عن هذا الضرر الضخم كما نراه اليوم في هذه المنطقة سهام.
1: شكرا لك رانيا دريدي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من موسكو. وهذه تغطية مشاهدينا مستمرة على رأس الساعة مع الزميلة روعة.
2: شكرا لك سهام. تغطيتنا متواصلة لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، وكذلك للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والأوضاع في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي إن سوق الأسهم سجل مستوى قياسيا جديدا، كما أن أسعار النفط تتهاوى. وكان ترامب قد قال أثناء مغادرته قصر فرساي في فرنسا منتصف الليل إنه وقع مذكرة التفاهم مع إيران. وفي طهران أكد المتحدث باسم الخارجية أنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني. وقال الرئيس الإيراني أن مذكرة التفاهم وثيقة تاريخية ورسالة من جانب إيران القوية بأن السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل. من جهته قال رئيس الوزراء الباكستاني أن مذكرة التفاهم ستدخل حيز التنفيذ فورا، وبموجبها ستعيد إيران فتح مضيق هرمز على الفور، بينما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري مباشرة. وفي الأثناء نقلت رويترز عن الحكومة السويسرية أن اجتماعا لممثلين عن أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية سيعقد غدا الجمعة في أحد المنتجعات السويسرية لإجراء مفاوضات أولية بشأن تنفيذ اتفاق السلام. وفي الملف اللبناني قال الدفاع المدني إن شخصين استشهدا في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة كفر تبنيت بقضاء ضبطية. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديا في الفرقة 36 احتياط قتل، وأصيب 7 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة أمس قرب بلدة الطيبة جنوبية لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته متمركزة في مناطق عملها بجنوب لبنان، وتنتشر في المنطقة الأمنية بعمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الانسحاب من مواقع في الجنوب سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل. وبشأن المستجدات في قطاع غزة، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن 3 فلسطينيين استشهدوا وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية وسط مدينة غزة. كل هذه التطورات نتابعها مع شبكة مراسلين، ونبدأ بمستجدات الملف الإيراني. من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أبدأ معك نور الدين دغير، والبداية من مضيق هرمز الذي يعني تتجه الأنظار إليه لمعرفة كيف انعكست مذكرة التفاهم والتوقيع عليها من قبل الرئيسين الإيراني والأمريكي على الحركة في المضيق.
3: روعة، بكل تأكيد إحدى أهم النقاط الأساسية التي طرحت في مذكرة التفاهم هي مضيق هرمز وفتحه في وجه حركة السفن من دون قيد أو شرط ومن دون رسوم. هذا هو العنوان العريض لمذكرة التفاهم، لكن يبدو أن تحرير أو فتح مضيق هرمز بشكل كامل جدا يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الأمنية، كما نعلم على أنه خلال فترة الحرب كان الحرس الثوري الإيراني قد حدد مساران أساسيان للعبور، بالإضافة إلى وجود مخاطر أمنية ومخاطر عسكرية قد تواجهها أي سفينة تمر من ممرات أخرى، لوجود ألغام، لوجود انتشار عسكري. لذلك خلال المراحل الأولى يبدو أن الأمر يحتاج نوعا ما، هكذا يقول الإيرانيون هنا، ونقل التلفزيون الرسمي يعني الحرس الثوري الإيراني قوله بأن أي عبور حتى اللحظة يجب أن يتم بتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. يبدو أن هذا الإجراء هو إجراء أمني بالدرجة الأولى حتى لا تواجه السفن مشاكل ربما أخطر وخطورة خلال العبور، على الأقل هكذا يفهم هذا السياق هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. أما المذكرة فهي تشير بوضوح إلى مرور هادئ وآمن ووفق ما كان عليه المضيق قبل الحرب. لكن روعة، هناك ما يقلق تحقيق نوعا ما الجانب الإيراني، وقد لمسناه هنا من مصادر هنا بالعاصمة الإيرانية طهران تتحدث بشكل واضح من

0: الخارجية الإيرانية، خاصة في مسألة أن العبور كيف نص عليه بمذكرة التفاهم. يقول الإيرانيون بفهمهم لمذكرة التفاهم على أن العبور يجب أن يتم بإشراف إيراني، بمعنى أن الإيرانيين هم من يسهلون عملية العبور. لماذا؟ لأن هناك حديثا ما عن محاولة بعض الدول إرسال فرقطات كاسحات ألغام إلى المنطقة لفتحه، ويقول الإيرانيون هنا أن أي تحرك بهذا الجانب ربما قد يعقد الوضع.
1: هذا بخصوص مضيق هرمز، ولكن ماذا عن المحادثات التي تنطلق غدا في سويسرا؟ ما المتوقع منها؟
0: الجو العام يقول هنا بالعاصمة الإيرانية طهران أن هناك قرارا إيرانيا بالتوجه إلى جنيف، هذا أمر واضح، لكن هل اتخذ القرار بشكل كامل هنا بالعاصمة الإيرانية طهران؟ يبدو أن هناك نقاشا دبلوماسيا، نقاشا سياسيا، البروتوكولات يتم التعامل معها، لكن رسميا لحد الساعة لم يعلن هنا من العاصمة الإيرانية طهران أن طهران ستتوجه إلى جنيف، لكن وفق التنسيق وفق الوساطات والمفاوضات التي جرت بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بالوسطاء الباكستانيين ومن ورائهم دولة قطر، كان هناك إجماع وتوافق على أن الفريق سيتوجه إلى جنيف. هذا أمر وارد، لكن ما يحدث الآن بالعاصمة الإيرانية طهران هناك تنسيق نوعا ما، ولم يتخذ القرار بشكل كامل هنا بطهران بالتوجه إلى جنيف. لكن حينما يتم الحديث على أن من سيمثل الوفد الإيراني المفاوض بجنيف هو محمد باقر قاليبوف رئيس الوفد الإيراني المفاوض ورئيس البرلمان الإيراني، هذا دليل على أن الإجراءات الأولى الإيرانية تقريبا تبدو شبه تامة بتحديد الفريق، من يرأس الفريق، من يرافق هذا الفريق على المستوى الدبلوماسي، على المستوى السياسي، وحتى على المستوى الإعلامي. لوجستيا الفريق جاهز للتوجه إلى جنيف. عمليا ما ينتظر هنا هو الموقف الرسمي هنا من الخارجية الإيرانية ومن مجلس الأمن القومي الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران. أنس الصبار مراسل الجزيرة في واشنطن، كيف انقسمت ردود الفعل الأمريكية حول التوقيع على مذكرة التفاهم وحول ما رشح عنها؟
2: معسكران روعة. المعسكر الأول يشيد بهذا الاتفاق بوصفه طريقا لإنهاء هذه الحرب والتخلص من تبعاتها، وهو المنهج الذي استند إليه الرئيس دونالد ترامب في تسويق هذا الاتفاق، حتى قبل ساعات عندما كتب في منشور على منصة تروث سوشيال بأن أولئك المنتقدين للإدارة لإدارته لأنها لم تكن قاسية أو حازمة بما يكفي، وصفهم بأنهم إما أغبياء أو سيئون أو غيورين. وهؤلاء يقول الرئيس دونالد ترامب لا يدركون تبعات ما حدث، لأن أسعار الأسهم ترتفع وأسعار النفط تنخفض. هو يربط ذلك بجانب اقتصادي ويريد أن يتحدث إلى قاعدته الشعبية. لماذا؟ لأن كثيرين من المعسكر الثاني بالحديث عنهم ينتقدون إدارة الرئيس دونالد ترامب في جزئية تتعلق بدفع الأموال. من بين هؤلاء مثلا من المقربين للرئيس دونالد ترامب من صقور الحزب الجمهوري، أولئك الذين يحاولون استغلال كل فرصة لفرض مزيد من الضغوط أو العقوبات أو حتى الترويج للعمليات العسكرية ضد إيران. من بينهم مثلا تيد كروز الذي قال إن التاريخ يعلم الأمريكيين بأن منح أموال للإيرانيين سيؤدي في نهاية المطاف إلى زعزعة الاستقرار، وبأن هذا لا يخدم مصالح الأمن القومي. الرئيس دونالد ترامب يستخدم هذا الخطاب مع هؤلاء على أن الولايات المتحدة نجحت في التوصل إليه وفي التعامل مع تبعات هذه الحرب، لكن العنوان الأبرز في كل هذه التصريحات بالنسبة لإدارة ترامب هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا ما قاله وزير الحرب بيت هيكسيث في تصريحات له من بروكسل عندما قال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب وإن وقعت مذكرة التفاهم هذه التي ستستمر لستين يوما فإنها ستواصل الضغط، وفي الوقت ذاته في حال لم يلتزم الإيرانيون فإنها ستعود مرة أخرى إلى العمليات العسكرية.
1: ما الذي نعرفه من الجانب الأمريكي عن المحادثات التي يفترض أن تنطلق غدا في سويسرا؟
2: أولا تعويل كبير حقيقة على هذه المحادثات في أن تسفر في نهاية المطاف على صيغة ترضي الأطراف وكل المعسكرات التي نتحدث عنها من الذين انقسموا حول مدى أهمية وصحة وصوابية قرار الرئيس دونالد ترامب. من المفترض أن تناقش بشكل أساسي البرنامج النووي الإيراني، وهذه التصريحات حقيقة لم تعد خافية على أحد، لأن الاتفاق أو مذكرة التفاهم الأولى وإن أوضحت بعض النوايا والالتزامات الاتهامات الكلامية والتصريحات والتعهدات فإنها لا تعالج الشواغل الأمريكية فيما يتعلق بالملف النووي في جانبي التخلص من اليورانيوم المخصب، إضافة إلى عدم امتلاك إيران لسلاح نووي عبر نزع قدراتها على تخصيب اليورانيوم. وهذه الجزئية على وجه الخصوص يشكك كثيرون من منتقدي الرئيس، حتى بعضهم من داخل حزبه، بأن هذه الجزئية قد لا تتحقق لأن الإيرانيين يماطلون. وشبكة CNN قبل دقائق تتحدث عن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأثير على قرار الرئيس دونالد ترامب وتصريحه بأن الإيرانيين لن يوافقوا على التخلي عن طموحاتهم النووية. روعة،
1: شكرا جزيلا لك أنس الصبار مراسل الجزيرة من واشنطن. مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد عبد الرحمن مطر، من التوقيع الذي كان مرتقبا يوم الجمعة إلى التوقيع خلال ليل أمس، ما الذي تقوله إسلام أباد عن التوقيع المبكر وعن دورها في المرحلة المقبلة؟
3: وللمفارقة أيضا هذا التوقيع ربما يكون مبكرا لكنه في الحقيقة ليس كذلك. باكستان كانت قد أعلنت رسميا بأن هذا التوقيع الإلكتروني عن بعد كان مجدولا له أن يتم يوم الأحد الماضي، وهو ما لا يتم، ليبدأ بعد ذلك الحديث الباكستاني عن التوقيع حضوريا يوم الجمعة في سويسرا. وليتفاجأ الجميع حقيقة بما حدث فجر هذا اليوم عندما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأنه تم التوقيع بالفعل على مذكرة إسلام أباد للتفاهم بين إيران وأمريكا، بدلا من الحديث الرسمي الباكستاني السابق عن التوقيع على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران. على كل حال شهباز شريف بدأ إيجابيا سواء في منشوره أو حتى في الصور التي بثتها التلفزة الرسمية بعد ذلك عندما أقر شخصيا على توقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني. باكستان تبدو متفائلة، حذرة صحيح، لا تتحدث في التفاصيل، لا تتحدث حتى الآن عما سيحدث غدا في سويسرا. هل سيكون هناك أيضا حفل توقيع إضافي على هذه المذكرة أم على اتفاق سلام، أم أنه سيكتفى فقط بإطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ لا يعرف حتى الآن ما الدور حقيقة الذي ستلعبه باكستان بشكل واضح وصريح في المرحلة المقبلة. باكستان حذرة وحذرة للغاية، لا تخوض في التفاصيل، تسعى من خلف الكواليس لتقريب وجهات النظر قدر المستطاع بين أمريكا وإيران، تواصل جهودها الدبلوماسية واتصالاتها. اليوم وزير الخارجية الباكستاني تواصل مع عدد كبير من وزرائه حول العالم، كان من بينهم وزير خارجية البحرين، وزير خارجية كندا، وأيضا كان قد تواصل في وقت سابق من مساء أمس مع وزير الخارجية التركي وأيضا المصري. الجهود الباكستانية متواصلة، لكن باكستان حقيقة تمتنع عن الخوض في التفاصيل، في تفاصيل ما سيحدث تحديدا، تنأى بنفسها ربما عن الخوض فيما يتعلق بمن المواضيع التي سيتم التفاوض بشأنها أمريكيا وإيرانيا. كان لافتا حقيقة الإشارة التي كتبها رئيس الوزراء الباكستاني اليوم عندما شدد على دور قطر والسعودية ومصر وتركيا في دعم الجهود الدبلوماسية الباكستانية التي تم تتويجها إن صح التعبير اليوم فجرا بتوقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني على مذكرة إسلام أباد للتفاهم.
1: عبد الرحمن، وول ستريت جورنال عنونت اليوم أن الفائز الأكبر من الاتفاق مع إيران هي باكستان، كيف ينظر باكستانيا لهذه الوساطة الأولى التي قادتها باكستان؟
3: بكثير من الاحتفالية هنا في باكستان، الكل تقريبا بعض اللوحات حتى في الشوارع يعني ترفع شعار السلام والدعوة للسلام، وترفع صور حتى رئيس الوزراء وقائد الجيش باعتبارهما من قادا هذه الجهود الدبلوماسية على امتداد الأسابيع الطويلة الماضية. باكستان لها وضع حقيقة يعني مميز، هي دولة محاذية لإيران وأيضا دولة قريبة جدا من مضيق هرمز، وهي أيضا دولة حليفة للولايات المتحدة ولعدد من الدول في الخليج العربي. إذن باكستان كان بالفعل ربما باستطاعتها بالرغم من عدم وجود تاريخ لها في مثل هكذا وساطات، لكن ربما استطاعت ونجحت بالفعل على ما يبدو بتتويجها اليوم لهذا التوقيع على مذكرة التفاهم. وهي كانت أصلا قد نجحت في أول الأمر في إقناع الطرفين بالتوقف عن إطلاق النار، ونجحت في مرحلة لاحقة بجلبهما لطاولة التفاوض مباشرة هنا في إسلام أباد. وبالتالي صحيح أن باكستان ليس لها ذلك الدور الكبير المعروف تاريخيا في الوساطات، لكنها نجحت وبجدارة حقيقة في التوصل اليوم إلى ما يسمى بمذكرة إسلام أباد للتفاهم.
1: مع وجود باكستان غدا على طاولة المحادثات الأولى بين إيران والولايات المتحدة المرتقبة في سويسرا، هل هناك أي طاولة مفاوضات مجدولة في باكستان، أم أن باكستان تسعى لتسليم الشعلة يوم غد للمرحلة المقبلة؟
3: يبدو ذلك حقيقة. لا حديث حتى الآن عن الدور المستقبلي، ولا حديث حتى عما سيدور غدا في سويسرا. الإعلان الرسمي السابق يوم الاثنين على لسان رئيس الوزراء هو أن باكستان ستنظم وتستضيف وترعى حفل التوقيع الرسمي على اتفاق السلام يوم الجمعة، وهو ما يبدو أن باكستان تراجعت عنه الآن، أو على الأقل تجاوزت الحديث عنه. لا حديث حتى الآن عن الزيارة التي كانت مجدولة اليوم لرئيس الوزراء لسويسرا، حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي ما إذا كان سيذهب بالفعل اليوم أو ربما هذه الليلة أو ربما في ساعة مبكرة من فجر غد الجمعة. هناك حقيقة حذر باكستاني واضح فيما يتعلق بالترتيبات المستقبلية، بالوضع المستقبلي، بالدور المستقبلي، وربما أيضا يكون هذا من ضمن السياسة الباكستانية التي تعمدت على مدار الأسابيع الماضية التكتم على كل ما حدث، التكتم على المفاوضات التي حدثت، عن فحوى هذه المفاوضات، المواضيع التي تم بحثها. وبالتأكيد باكستان ربما ستستمر في هذا التكتم على الأقل في المرحلة القادمة، ولا حديث رسمي حتى الآن عن أي دور مستقبلي لباكستان في المرحلة المقبلة، اللهم إن كان هناك دور ما لكنه لم يعلن حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد. معنا ضيوفنا في الاستوديو تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، ومعنا نيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أبدأ معك سيد كونستانتاين، الخميس بدل الجمعة، لماذا هذا التوقيع المبكر للاتفاق برأيك؟
4: أعتقد أن أخبار سارة، وكلما طال أمد عدم التوقيع ربما زادت احتمالات العرقلة، وخاصة بوجود إسرائيل كبطاقة جامحة. طبعا في الحقيقة كلا الحكومتين كانتا تحاولان التحضر في حال تعرضهما للنقد. في حالة إيران هناك المتشددون الذين هم ضد أي اتفاق أو أي نقاش مع الولايات المتحدة مهما كان. في الولايات المتحدة هناك من يعارض دونالد ترامب أيا ما فعله. إذا كلا الحكومتين أرادتا أن تشعر بالارتياح مع الوضع قبل إعلان فحوى الاتفاق على الملأ. طبعا بعد الانتهاء من التوقيع هناك الشعور بأننا لا نحتاج إلى انتظار إلى يوم الجمعة لننتهي من الأمر، ونستغل اليوم الباقي للتحضير للستين يوما، والتي هي أصل اللعبة ومداها الحقيقي.
1: قبل أن نتحدث عن الستين يوما والمرحلة المقبلة، سيدة نيجار مرتضوي، الصورة كانت قوية، دونالد ترامب يوقع في فرساي محاط بزعماء قادة مجموعة السبع، والرئيس بزشكيان يوقع إلكترونيا معزولا يبدو، ولكن في الوقت نفسه إيران تروج على أنه أول اتفاق يوقع بين رئيسين إيراني وأمريكي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 79، بالنظر إلى كون اتفاق النووي مع أوباما وقع على مستوى وزراء الخارجية. كيف ينظر إيرانيا فعليا لتوقيع مذكرة التفاهم؟
4: في الحقيقة هذه قضية مهمة للغاية، هي ليست قضية صور وجماليات. نحن الآن وبعد هذه الحربين في الحقيقة، وبعد الاختلاف في التصورات، ترامب لم يرق له اتفاق الخطة الشاملة لأوباما، وأراد أن يلتقي مع الإيرانيين وجها لوجه كما حصل وصل مع زعيم كوريا الشمال الإيراني قالوا لا نحن وصلنا لاتفاق سننفذه. طبعا بعد اغتيال قاسم سليماني وهنا جنرال رفيع المستوى ثم عقب ذلك حربين، أنا أقول إننا واحد من الأسباب إن الإيراني لم يكونوا راغبين في الالتقاء به شخصيا أو التفاوض معه شخصيا أو مع فريق، لذلك هذا كان هناك إصرار طيلة العملية وهذا ما أحبط دونالد ترامب، لكن في النهاية هما لم يلتقيا شخصا لشخص.

0: اللي وجه ترامب يريد المصافحة والصورة واللقاء الشخصي. إذا هذا حل وسط، هو حصل على شريط فيديو جالس إلى جانبه رئيس آخر، طبعا ليس رئيس إيران بل رئيس ماكرون، والكاميرات تصور. إذا حصل على ما يشبه الاحتفالية التي يريدها. الإيرانيين لا يريدون أي من ذلك. طبعا الإيرانيين نشروا صور ثابتة وليس شريط فيديو، والرئيس الإيراني لا يبدو سعيدا في الصورة. أيضا واحدة من الأسباب التعجيل في التصديق لتفادي اللقاء المباشر وجها لوجه، وأرادوه حدثا بعيدا عن عدسات الكاميرا. بالنسبة لإيران هذا لقاء مع عدو كبير، هاجمنا مرتين، شن حرب مرتين، قتل الزعيم وقتل قيادات عليا. وطبعا فقط الدخول في مفاوضات والدخول معهم في اتفاقات من جانب البعض في إيران هو بمثابة خيانة. إذن هم الإيرانيين لا يريدون فقدان دعم أصدقائهم في المنطقة أو قاعدتهم الشعبية في الداخل.
1: دكتور سليم زخور، التوقيع على مذكرة التفاهم ينهي الحرب، ولكن هناك تهديدات أمريكية بأنهم مستعدون لقصف إيران وللعودة إلى المسار العسكري في حال لم تمضي الأيام المقبلة 60 يوما للتفاوض على الملفات العالقة كما يجب. ما هي العثرات الممكنة، خصوصا وأنهم فعليا أجلوا كل العثرات ل60 يوما؟ ما هي حظوظ أن يتخطوا هذه العثرات؟
2: يعني الآن هناك استعادة لأدوات التفاوض التي كانت خلال الفترة الماضية من أجل الوصول إلى مذكرة التفاهم. الآن جولة جديدة من المفاوضات حول القضايا التي بقيت عالقة، وهي ليست بقليلة. ولكن يجب أن نتنبه أن ما تحقق في مذكرة التفاهم وما كانت تتحدث عنه نيجار هو مهم جدا، هو كسر هذا الحاجز، رغم أنه لم يكسر بشكل كامل بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. هذه العقد التاريخية في اللقاء، في الجلوس، في التفاوض، في الوصول إلى تسويات، رغم بعض الاتفاقات في الماضي، ولكن الآن المرحلة مختلفة. نحن نتحدث بعد حربين، هناك ضرورة أن يتم تخطي كل الماضي وذهاب أبعد من ذلك، ومذكرة التفاهم تؤسس إلى هذا الموضوع. يعني باختصار، لن أدخل في تفاصيل كثيرة، ولكن ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم واضح، هو ما يتعلق بمضيق هرمز، وقف الحرب ورفع الحصار. ولكن ما رحل هو تسوية كبيرة على مستوى إيران، على مستوى المنطقة، على مستوى الملف النووي. بمعنى هناك مقايدة كبيرة بالنسبة للملف النووي الإيراني ومستقبل التنمية والازدهار بإيران. في حال تمت هذه المقايضة، يعني من الممكن أن تكون صعبة جدا ومن الممكن أن تكون سهلة جدا بحسب مقاربة كل طرف، وخاصة الطرف الإيراني. لأن إن كان الولايات المتحدة أو دول المنطقة أو من يعني يدور في فلك الولايات المتحدة وضعوا على الطاولة يعني نص اتفاق أو باكيج ديل كامل من الإغراءات للجانب الإيراني، في حال كان الجانب الإيراني مستعدا للمضي قدما في هذا الموضوع، من الممكن أن يكون سهل الموضوع، خاصة أن الإشكالية مع الجمهور الإيراني تم حل جزء كبير منها خلال الأسبوع الماضي منذ الإعلان عن الاتفاق قبل الوصول إلى التوقيع.
1: سيد كونستانتاين، تبقى العقدة الأساسية هي إيران. في مضيق هرمز ما زالت تريد فرض رسوم مشتركة عبر إدارة المضيق مع سلطنة عمان كما تقول. عبر الملف النووي ما زالت هناك هوة كبيرة بينها وبين ما تريده الولايات المتحدة. ما هو سقف ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة خلال 60 يوما لتجلب إيران إلى اتفاق أفضل من اتفاق أوباما؟
0: أعتقد أن مسألة هرمز تم التعامل معها إلى حد كبير في مذكرة التفاهم، لأن ما تم عرضه هناك ولمدة 60 يوما سيكون مضيق مفتوحا بدون رسوم أو رسوم خدمة أو أي شيء. ما عدا ذلك وما بعد ذلك، إيران ممكن أن تتواصل مع عمان ومع دول الجوار، وأيضا ليتم كل شيء وفقا لمقتضيات القانون الدولي. طبعا هناك 69 مضيقا في العالم وكلها مفتوحة وفقا للقانون الدولي. إذن يبقى هذا السؤال، هل سيتم الفتح بطريقة تحفظ العالم من عودة إيران إلى المطالبة بفرض رسوم أو ما إلى ذلك، أو سماها رسوما أو أيا كان لا يهم. النقطة الأولى والخطوة الأولى المهمة هي أنه تم التعامل من حيث المبدأ والقبول بأنهم سيتخلصون من اليورانيوم المخصب الموجود في إيران، وربما بالحد الأدنى ترقيقه إلى المستوى المقبول للأغراض السلمية المدنية بدلا من مستوى يقرب من إنتاج السلاح. إذن السؤال كيف يتم ذلك وأين يتم ذلك؟ هذا هو السؤال، لكن ليس هل سيتم ذلك أو لا. إذن كلا المسألتين موجودتان وكلاهما خطوتان قد تبدوان صغيرتان لكنهما مهمة ومهمتان، وهي ضمن هذه العملية. آمل أن تكون فترة الستين يوما كافية، لكن المهم أن هناك اتفاق على بعض الأمور لتبدأ. والنقطة المهمة أنت قلت قبل دقيقة أن ترامب قال أن لم تكن فترة الستين يوما كافية سنلجأ إلى حرب أو شيء. أتمنى أنه لو لم يقل ذلك، أعتقد أنه قال لو أن إيران لم تفي بما علي بجانبها من التزامات. أنا آمل أن كلا الطرفين سيفي بالتزاماته، وطالما أن كلا الطرفين يفي بالتزاماته سنصل إلى سلام في 60 يوما أو أكثر حسب مقتضيات الأمر.
1: فورين بوليسي سيدة نجار مرتضى تكتب أو تعنون إيران ربحت الحرب لكنها قد تخسر السلام، ما رأيك بذلك؟ هل فعليا يمكن أن تقدم إيران خطوات جدية وتنازلات جدية خلال 60 يوما للتوصل إلى اتفاق، أم أنها ستبقى على تعنتها ومواقفها الرافضة لأي تنازلات كبيرة؟
0: فقط تدعيما لما كنت أقوله في التضارب في أساليب التعاطي، أعتقد أن هذه الحرب أظهرت لنا مدى محدودية القوة الأمريكية ومدى محدودية الدبلوماسية الإيرانية. فهم لم يحققوا الاتفاق في مرحلتين من المفاوضات، وفي كل مرة جاءت الحرب، لكن إيران كسبت الحرب. إذن أظهروا قدرة فيما يتعلق بالتصدي لتغيير النظام والقصف والحرب والتدمير الذي لم ينجح، وإيران ترى أنها دافعت عن نفسها بشكل جيد أمام قوتين نوويتين عظميين عالمية وإقليمية وفي حرب غير متناظرة. لكن في نفس الوقت هناك محدودية لذلك، لأن هناك حرب اقتصادية من خلال العقوبات التي تمر منذ سنوات طويلة وأثرت في كل نواحي الحياة في إيران، ولم تجد إيران حلا لذلك، وإيران عزلت عن العالم اقتصاديا بسبب الحرب والضغوط الاقتصادية والاغتيالات وكل ذلك. إذن هي ليست ميدان معركة واحد، بل هي حرب هجينة كل نواحيها مهمة. إيران لديها ثقة بأنها فازت في الحرب وخرجت باتفاق جيد، لكن هل سيدوم ذلك أم هل سيستطيع نتنياهو تدمير وتخريب كل شيء، أم ستستطيع واشنطن فرض ضغوط مستمرة للإبقاء على مجريات الأمور بشكل صحيح؟ هذا سيصعب المرحلة الثانية ربما أكثر من الأولى أو بنفس الصعوبة.
1: دكتور سليم زخور، أتابع مع فورين بوليسي التي تقول أن هذا الانتصار بين مزدوجين لإيران باهظ الثمن أكثر مما تريد إيران التصريح به. كلفة الحرب حتما كانت أكبر على إيران، منها على الولايات المتحدة. إلى أي مدى هذه الضغوط الاقتصادية ستدفع فعليا بإيران إلى الالتزام بطاولة المفاوضات لتفادي خيار العودة إلى الحرب؟
2: لا أعتقد أن هناك يعني إمكانية فعلية للعودة إلى خيار الحرب من الطرفين، يعني خاصة الجانب الأمريكي ورئيس ترامب كان يريد يعني الانتهاء من هذه الحرب، لأن القدرة العسكرية أو الاستثمار العسكري لم يكن من الإمكان ترجمته سياسيا في بشكل إيجابي أكثر، لذلك كان يحاول ما استطاع من أجل الخروج بأفضل المكاسب. وأيضا الجانب الإيراني يعني الضغوط الاقتصادية والخسائر الكبيرة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري وإلى ما هنا

0: صحيح. لذلك هناك مصلحة عند الطرفين، والمصلحة الإيرانية أكبر من المصلحة الأمريكية، لأنها تعاني، الولايات المتحدة لا تعاني، اقتصادها لا يعاني،
1: يعني الاقتصاد العالمي يعاني، ولكن بالفعل ليس بقدر الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور والسيدة نجار مرتضوي والسيد تيم كونستانتاين. ننتقل إلى الملف اللبناني، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش أن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه وفقا للحاجة العملياتية فإن قواته منتشرة في المناطق الأمنية بعمق 10 كيلومترات داخل لبنان. جاء ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق عدة في الجنوب اللبناني. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. تامر، إذن هناك اختراقات إسرائيلية وهناك تمسك في البقاء داخل المناطق المحتلة، ما آخر ما نعرفه وما آخر ردود الفعل من الجانب اللبناني؟
2: بالفعل روعة، نتحدث عن خروقات متواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. هذا الصباح كانت هنالك غارة من مسيرة على بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، وأيضا تحدث الدفاع المدني عن سقوط شهيدين في صفوف المدنيين في قضاء النبطية، وتحديدا في بلدة كفر تبنيت جراء غارة نفذت بمسيرة إسرائيلية أيضا. لكن نستطيع القول بأن الجبهة المشتعلة حصرا في هذه الأثناء بين الجانب الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله هي جبهة النبطية، قضاء النبطية، وتحديدا محور كفر تبنيت والشقيف ومرتفعات علي الطاهر. القوات الإسرائيلية تحاول من فينة لأخرى التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر لما تحمله من أهمية استراتيجية ولوجستية، ولكونها تشرف على المدينة وتشرف أيضا على مناطق واسعة ومهمة. لكن هذه المحاولات المتكررة من قبل الجانب الإسرائيلي تقابل بصد عنيف من قبل مقاتلي حزب الله، وهو ما دفع الجانب الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس وأول من أمس إلى تكثيف القصف المدفعي باتجاه تلك المرتفعات، مرتفعات علي الطاهر. على وقع هذه التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني يتواصل أو تتواصل عودة النازحين باتجاه القرى والبلدات في جنوب لبنان لليوم الثالث على التوالي، على الرغم من الاختراقات أو الخروقات الإسرائيلية التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي في عدد من القرى التي يعود إليها هؤلاء النازحون أو هؤلاء السكان، ورغم كل ما يعانونه ويلقونه أيضا من خسائر كبيرة فيما يتعلق بالأرزاق وبدمار البيوت وبدمار القرى والأحياء، لكن هنالك إصرار من البعض على العودة إلى تلك القرى والبلدات. ونهاية، التطورات السياسية أيضا تتلاحق، لا سيما بعد حديث الأمين العام لحزب الله يوم أمس، والتي وضع فيها جملة من النقاط التي تقاطعت مع السلطة اللبنانية عندما قال بأننا نطالب بتحرير كافة الأراضي اللبنانية وانسحاب إسرائيل منها، ومن ثم عودة النازحين وعودة الأسرى. وهذه النقاط تتقاطع أيضا مع الرئاسة اللبنانية ومع الحكومة اللبنانية. لكن هو تحدث عن مسألة السلاح، رفض حصرية السلاح بيد الدولة، اعتبر بأن سلاح المقاومة هو من سيقف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا تحدث عن مسألة المفاوضات المباشرة. وللمرة الأولى يقول الأمين العام لحزب الله بأننا ننصح السلطة بعدم الذهاب إلى المفاوضات المباشرة، في حين أنه كان يرفض هذه المفاوضات جملة وتفصيلا، والسلطة تقول بأنها تفاوض عن نفسها وبأنها ستذهب نهاية روعة في 22 من الشهر الجاري لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك تامر الصمادي مراسل الجزيرة من بيروت. محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله، ما الذي تقوله إسرائيل عن الجبهة في لبنان؟
3: إسرائيل، وكما أعلن قبل قليل في هيئة البث الإسرائيلية، تقول إنها ربما ستبحث ما يتعلق بأي انسحاب إسرائيلي من مواقع في الجنوب اللبناني مع الوفد اللبناني الذي ستتفاوض معه في واشنطن خلال الأيام المقبلة. هذا يأتي بعد تصريحات نقلتها وسائل إعلام عسكرية إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية.

0: هي كانت تشير إلى أن ثمة إصرار ومساعي إسرائيلية سواء من القيادات السياسية وكذلك من قيادات الجيش الإسرائيلي إلى تجنيب الجبهة اللبنانية قضية التفاهمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. لا تزال إسرائيل ترفض بأي شكل من الأشكال توحيد الجبهات بين إيران ولبنان، على الرغم من أن مذكرة التفاهم تشهد ذلك. تعتقد إسرائيل بأن الساعات المقبلة هي ساعات حاسمة فيما يتعلق أولا بعلاقتها بالإدارة الأمريكية وكذلك فيما يتعلق بالعملية العسكرية في الأراضي اللبنانية، كما تشير صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر مسؤولة. هذه المصادر تقول إن ثمة ضغوطات أمريكية بدأت تمارس على إسرائيل، وتتوقع إسرائيل أن تزداد وتيرة هذه الضغوطات خلال الساعات المقبلة وكذلك الأيام المقبلة، حتى إن هناك مسؤولين أمريكيين كانوا قد حذروا الإسرائيليين مؤخرا بأن الخلافات ربما ستنتقل من مرحلة الاتصالات الهاتفية وتصريحات على لسان الرئيس الأمريكي وبعض المسؤولين الأمريكيين إلى أرض الواقع، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تدرس سلسلة من العقوبات على إسرائيل في حال تعنتت إسرائيل فيما يتعلق بقضية العملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. هذا جاء بموازاة تصريحات نقلتها أيضا وسائل إعلام إسرائيلية كانت تفيد بوجود توجيهات من القيادة السياسية للجيش بتقليل حدة العمليات العسكرية الإسرائيلية والهجمات في الأراضي اللبنانية. في طبيعة الحال هذه الهجمات لن تشمل بيروت كما تشير المصادر، ولكن أيضا الحديث عن الجنوب اللبناني، وهذا ما أكده ضباط إسرائيليون وجنود لصحيفة آرت. قالوا أنه لا توجد توجيهات جديدة ولا يوجد عمليات كبيرة في الجنوب اللبناني كما تشير الصحيفة.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسل الجزيرة في رام الله. التطورات العسكرية المتلاحقة في جنوب لبنان نتابعها في نافذة تقدمها الزميلة سهام أسطو. إليك سهام.
2: شكرا لك روعة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها آخر المستجدات الميدانية في لبنان. ورغم توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، إلا أن المشهد اللبناني لا يزال يكتنفه الغموض القتالي والتباين في الآراء العسكرية، خاصة بعد نشر الجيش الإسرائيلي خريطة للمنطقة الأمنية حسب وصفه في جنوب لبنان والمتواجد فيها. كل هذه التطورات والواقع الجيوسياسي في جنوب لبنان نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. والبداية معك عبد القادر.
3: نعم سهام، والحديث عن هذه المنطقة الأمنية ليس جديدا، ولكن سنحاول وضع المشاهدين في صورة الجديد فيما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن تحديدا عن ما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أعلنه سابقا فيما عرف بالخط الأصفر، وحينما نتحدث عن الخط الأصفر نحن نشير إلى ما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أشار إليه باعتباره منطقة أمنية. هذه المرة يتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن منطقة أمنية، قال لدوافع عملياتية. لا ندري لما يقول دوافع عملياتية ماذا يقصد بها، ولكن اللافت هو يعيد تكرار بأن هذه المنطقة ستكون بعمق 10 كيلومترات، وأنها تأتي لمواجهة التهديدات ولكن أيضا لتعزيز الأمن بالنسبة للمناطق الشمالية. هذه الخريطة التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، واللافت وفق هيئة البث الإسرائيلية أننا نتحدث بالأساس عن توسع مقارنة بالخريطة الأولى التي نشرها، أي الخريطة المنطقة أو الخط الأصفر الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي. ووفق هيئة البث الإسرائيلية تضم هذه الخريطة مرتفعات علي الطاهر وكفر تبنيت، وهذا أمر لافت لأننا نربطه بتطورات الميدانية السابقة. هذه الخريطة الجديدة تقريبا كانت دوما بعمق 10 كيلومترات من الحدود كما كان في الوقت السابق، ولكن حينما نقول هذه الخريطة التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يعني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على هذه المناطق، ولكن وفق ما يدعيه ويقول بأنها مناطق أمنية يتحرك فيها ويقوم بها بعمليات. هذه الخريطة السابقة وهذا هو الخط الأصفر سابقا الذي كان قد نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي تقريبا في 18 أبريل الماضي. لو عدنا إلى الخريطة تحديدا بالنسبة لعلي الطاهر، نحن نتحدث عن منطقة مهمة جدا وكانت في وقت سابق خلال 48 ساعة الماضية عرضة لقصف مدفعي، خصوصا مرتفعات علي الطاهر في النبطية وكفر تبنيت، أيضا كانت تعرضت إما إلى هجمات من حزب الله واستهدافات للقوات الموجودة على مستوى كفر تبنيت، ولكن أيضا كانت مسرحا لعملية قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر يحتاج فعلا إلى تفكيك، لأننا نتحدث عن تحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي خصوصا في النبطية ودلالة نشر هذه الخريطة. اللافت الآخر في هذه التطورات هو أن إسرائيل هيوم تتحدث على أن القيادة العسكرية تحدثت عن دعوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على لحرية الحركة على مستوى المناطق، ولكن تأتي أيضا في ظل عملية استهداف تحديدا في الطيبة، وحينما نتحدث في الطيبة عملية استهداف لها أيضا قراءة إصابة 7 جنود ومقتل جندي بعبوة ناسفة، ولكن أيضا بمسيرتين، ومن بين من أصيبوا في هذه المنطقة وهذه هي الطيبة كما نلاحظ، وكانت مسرحا لمواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في الطيبة. قلت بأن من بين من أصيبوا هو نائب لقائد فرقة 36، وهي من الفرق التي تعمل على مستوى هذه المناطق. إذن سهام، نحن أمام تطورين لافتين، خريطة جديدة فيها توسع إلى مناطق جديدة على غرار علي الطاهر وكفر تبنيت، ولكن أيضا عملية وعبوات ناسفة استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذا المحور، تحتاج فعلا إلى قراءة.
2: شكرا لك عبد القادر. سيد الجميري، نبدأ بالفرق والجديد الذي تحمله الخريطة المحدثة من الجانب الإسرائيلي عن الواقع في الميدان، ما الجديد؟
4: الجديد أن الجيش الإسرائيلي نشر سابقا خريطة للخط الأصفر أو المنطقة الصفراء أو ما يعرف بالمنطقة الآمنة. الفرق الآن بين هاتين الخريطتين، أولا في منطقة التي شمال الليطاني التي اجتاز فيها هذه المنطقة شمال الليطاني وكفر تبنيت وعلي الطاهر. كذلك هناك فرق في المنطقة، هذا القطاع الشرقي، هناك فرق في المنطقة القطاع الأوسط، هذه المنطقة لم يكن يحتلها سابقا، وهناك فرق هنا في القطاع الغربي، هذه المنطقة لم يكن يحتلها سابقا. الفرق بين المساحة، سابقا كانت المساحة التي احتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي 500 كيلومتر مربع، الآن هذه المنطقة هي حوالي 600 كيلومتر مربع، أي بزيادة حوالي 100 كيلومتر مربع كما يدعي الجيش الإسرائيلي. نحن لا نقول أن هذه الخريطة صحيحة وفق الواقع الميداني، ولكن هذا ما نشره. الفرق فيها على الشكل التالي، في منطقة علي الطاهر، المنطقة هنا، في هذه المنطقة، منطقة علي الطاهر، هذه المنطقة يقول الجيش الإسرائيلي نحتلها، ولكن الواقع على الأرض الميداني أنه ما زالت تتعرض للقصف، مما يعني أنه لم يتمكن احتلالها بشكل كبير، أنه سيطر عليها بالنار. هذه المنطقة إذا احتلها الجيش الإسرائيلي سيسيطر على كافة منطقة النبطية التي هي تشكل قلب جبل عامل، وهي منطقة مهمة جدا لحزب الله. فإذا عندما نشر الخريطة كان يسعى للقول، الهدف منها أنه أنا أسيطر على علي الطاهر، فإذا أنا سأتمكن من احتلال النبطية في حال أي خرق لوقف إطلاق النار أو انهيار وقف إطلاق النار.
2: وهو أعلن أيضا تثبيت قواته في كفر تبنيت،
4: كذلك هنا بكفر تبنيت التي تقع على أسفل تلة علي الطاهر. فإذا القصد من الموضوع تثبيت الوضع بعد مذكرة التفاهم، ونحن وصلنا إلى هنا.
2: هنا السؤال، نعم، التوقيت، لماذا اختيار يعني إعلان هذه الخريطة ساعات فقط بعد إعلان توقيع المذكرة من الإيرانيين والأمريكيين؟
4: طبعا يريد، سؤال ممتاز، يريد الجيش الإسرائيلي أن يثبت أن هذه هي المنطقة التي احتليناها نحن ولن نتراجع منها، إذا كان هناك من مفاوضات أو من انسحاب فنحن هنا في هذه المنطقة قد وصلنا، وفي هذه المنطقة قد وصلنا، وكذلك هنا هذه المنطقة مهمة جدا في منطقة مجد الزون، لأنها تسيطر على الطريق مفتوحة إلى صور، وهنا الطريق مفتوحة إلى تبنين، وهنا الطريق مفتوحة إلى نبطية. هذا التوقيت يعني في المفاوضات القادمة الهدف هو تثبيت هذه المنطقة للمفاوضة عليها.
2: وهو الجيش الإسرائيلي تحدث عن عمق 10 كيلومترات سيبقي قواته ضمنه، لماذا اختيار 10 كيلومترات كعمق؟
4: هي المنطقة ليس كلها 10 كيلومترات كما يدعي، ممكن هنا في هذه المنطقة وممكن هنا في هذه المنطقة ومن البيضة. ولكن الجيش الإسرائيلي يريد أن يقول أنه نحن سيطرنا على 6% من مساحة لبنان، لأن الخط الحدود من جبل الشيخ إلى منطقة النقورة هي 120 كيلومتر. هو يقول سيطرنا على مساحة كبيرة جدا، ولكن في الحقيقة هو لا يسيطر على هذه المساحة بكاملها، هو يسيطر على حوالي 600 وليس كما يدعي حوالي 11100 كيلومتر مربع. السبب تضخيم الموضوع للابتزاز بموضوع المفاوضات.
2: طب السيطرة في هذه المساحة، هل تؤمن بالفعل حماية لبلدات الشمال كما يدعي الجيش الإسرائيلي من خلال تواجده في لبنان؟ يعني هذا الهدف فعلا يمكن أن يتحقق؟
4: أنا أعتقد أن هذا الهدف لن يتحقق بموضوع الصواريخ البعيدة المدى والصواريخ والمسيرات الانقضاضية. ممكن، لأن الصواريخ الموجهة فقط التي هي من طراز كورنت ومن طراز الماس ممكن، لأنه جيش إسرائيل يحتل هنا سلسلة من التلال التي تحمي المستوطنات الشمالية، ممكن الصواريخ الموجهة ولكن ليس أكثر من الصواريخ الموجهة.
2: نعم، إذن فقط نشير الآن أو نتابع هذه الصور التي التقطت في موقع في الجليد الأعلى بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتظهر دبابات مركبة إسرائيلية وهي تسير على طول طريق يمر بمباني مدمرة في جنوب لبنان. وهذه الصور التقطتها وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 17 من الشهر الجاري. يعني ليس لدينا صور عادة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، والصور بصراحة تذكر بمشاهد ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة. ماذا تقرأ في حجم الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق سيد جميل؟
4: أنا أعتقد أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر هذه الصور لغايتين. أولا ليقول أنه أنا موجود في هذه المناطق ولن أتركها، وهناك إذا عاد السكان لن يجدوا شيئا، هذا تهجير ديموغرافي. هذه الصور تصور بشاعة الاحتلال، ولكن ليس في قرية واحدة، هناك 54 قرية مدمرة بهذا الشكل. هذه رسالة إلى الداخل، نحن موجودون ونحن نسيطر ودباباتنا هنا ولن نترك هذه المنطقة، وفي حال عاد سكانها لن يجدون شيئا لكي يعيشوا.
2: وهذا يطرح السؤال لما يخطط له الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة التي يسميها المنطقة الأمنية، يعني مسح مناطق بهذا الشكل إلى ماذا يمهد؟
4: إن مسح مناطق بهذا الشكل يمهد إلى احتلال طويل الأمد، وإلى ممكن فكرة توسعية في رأس إسرائيل منذ سنة 1948، عدم عودة السكان وإقامة مستوطنات. هذا في أسوأ المخاطر التي كانت تهدد هذه المنطقة.
2: ولكن مع وجود مقاومة، هل يمكن إنشاء مستوطنات إذا كان هذا هو الهدف بالفعل؟ مع وجود حزب الله والمسيرات التي تقض مضجع الإسرائيليين حتى الآن قبل التوسع بهذا الشكل في لبنان،
4: أنا أعتقد أن هذا البقاء في هذه المنطقة مستحيل. وقد رأينا البارحة ماذا حصل مع نائب قائد الفرقة في منطقة الطيبة. منطقة الطيبة تبعد حوالي 4 كيلومتر في الداخل، احتلها الإسرائيلي منذ شهرين وأكثر. كيف تمكن المقاومون من الوصول إلى هذه المنطقة وزرع عبوة ناسفة وتفجيرها ثم الانسحاب وعدم تمكن من قتلهم أو عدم التمكن من أسرهم؟ فهذا مؤشر أن حرب الاستنزاف قد بدأت.
2: أيضا هناك تطورات أخرى، ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة ما بين 7 إلى 10 آخرين حسب مصادر مختلفة، إلى ماذا يؤشر أيضا ذلك وأهمية الموقع الذي حدث فيه ذلك؟
4: الموقع الذي حدث فيه هنا في هذه المنطقة في منطقة هذه المنطقة هنا، هذه المنطقة التي احتلها في الطيبة هنا حدثت الحادثة. هذا مؤشر أولا أن هذا حدث تكتيكي، ليس حدث تكتيكي عابر، هذا حدث له مؤشرات استراتيجية وعملياتية كبيرة. هذا يعني أن حرب الاستنزاف قد بدأت لكي يتمكن المقاومون من الوصول إلى هذه المنطقة، اجتياز كل هذه ضمن مراقبة شديدة ثم الانسحاب. ثانيا، هذه رسالة ردع ميداني أن القادة مستهدفون وليس فقط الوحدات، ثم هناك خرق معلوماتي كبير أو مراقبة جد دقيقة. هذا ما يؤشر إلى أن الحرب نفسية كبيرة سوف تحصل هنا. الإسرائيلي سيحد من تحركاته، وكنا رجع هذا يعني أننا رجعنا إلى عام 2000 قبل عام 2000 والاستهدافات في الداخل في العمق. والإسرائيلي أنا برأيي إذا بدأت هذه العمليات لن يتمكن من البقاء في هذه المنطقة وسيستنزف بشكل كبير.
2: طيب نحن أمام تفاهم أمريكي إيراني تعتبر جبهة لبنان ربما أكبر اختبار لهذا الاتفاق بين الإيرانيين والأمريكيين. إلى أي حد ستتمكن في اعتقادك إسرائيل من خلال استمرار عملياتها واحتلالها لأراضي لبنانية من تهديد فرص نجاح هذا الاتفاق؟
4: إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق. وأنا أعتقد أنها ستستعمل لبنان لكي تقوم بتعطيله أو تخريبه أو على الأقل فصله عن الاتفاق الأمريكي والإيراني. إسرائيل تقول أنا لا علاقة لي بهذا الموضوع، لذلك نشرت هذه الصور، ولكن الإيرانيون يقولون لا هذا داخل ضمن الاتفاق. أنا أعتقد أن هذه المنطقة ستكون منطقة متفجرة في حال أرادت إسرائيل أن تغير من قواعد اللعبة أو أن تنسف أو تخرب الاتفاق بين إيران وأمريكا.
2: بالتالي نتوقع جولة تصعيد جديدة في اعتقادك من بين إيران وإسرائيل؟
4: سوف تتحين الفرصة إسرائيل لكي تقوم باعتداءات داخل لبنان، وسوف تتحجج بحرية حركة لكي تقوم بتقول أن هذا تهديد جدي ومؤكد وقريب، ثم تقوم بالاغتيالات في الداخل إلى أن يتم لجوة من قبل أمريكا. ولكن أنا أعتقد أنه بمجرد ما تم توقيع الاتفاق إسرائيل ستأخذ حرية أكثر من سابق.
2: شكرا لك العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا في هذه الفقرة. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة العسكرية. عودة الآن لمتابعة التغطية في غرفة الأخبار.
1: شكرا لك سهام. نبقى في الملف اللبناني، فبعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران شهدت مناطق عدة من الضاحية الجنوبية لبيروت عودة مئات العائلات التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي، ويواجه هؤلاء تحديات عدة نتيجة الدمار الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم، فضلا عن استمرار قلقهم من إمكانية خرق إسرائيل وقف إطلاق النار.
5: في الضاحية الجنوبية لبيروت يحاول السكان استعادة جزء من حياتهم قبل الحرب. كثيرون تفاءلوا بالاتفاق الإيراني الأمريكي، فعادوا إلى هنا بعدما أمضوا أشهرا نازحين تحت وطأة التهديد الإسرائيلي. تحدث إلينا رفيق عن ارتباطه الوثيق بهذه المنطقة، ما دفعه للعودة إليها رغم كل ما شهدته من مآسٍ.
6: أنا أصلاً بيتي برج براجمي، في شوية أزاز شوية خشب، يعني الحمد لله أضرار بسيطة، بس غير الضرر كتير. ونزحنا عندي بيت أنا كمان بزق البلاط، فشوية هون وشوية هون، مر الأيام.
7: هلأ ناوي ترجع تستقر بالضاحية بشكل راح تناموا بالبيت وكل
6: شيء؟ طبعاً ليه أحسن الضاحية؟ يعني كم منزل في الأرض ألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزلي. فنحن نحب الضاحية وقت الرواء ووقت مش رواء.
5: معظم العائدين ممن سلمت منازلهم من القصف، بينما بقي آلاف آخرون نازحين في مراكز الإيواء أو في مناطق أخرى. فالدمار يمتد على مساحات واسعة من الضاحية، آلاف الوحدات السكنية سويت بالأرض أو تضررت أو أصبحت آيلة للسقوط.
8: رجعنا مع أنه ما في أمان، بس ما فينا، بدنا نرجع على منطقتنا، لأنه قد ما لفينا وقد ما برمنا مثل الضاحية ما في.
5: في هذا الشارع من حي مرمخايل ألحق القصف الإسرائيلي أضراراً كبيرة بالمؤسسات التجارية، فتعذر على أصحابها استئناف العمل. البعض تليثوا بفتح محالهم، بينما تحمس آخرون للعمل مجدداً. عاد حسن ليبيع الفلافل متحدياً الصعوبات التي خلفتها الحرب.
9: بيوت مدمرة، إن شاء الله هلأ مثل ما بيقولوا البيت بساع عائلة عائلتين، نضل نحن أهل الضاحية نحلها بين بعض. يعني أنا راح بيتي بأيديك الحرب، ضبطنا حالنا، رجعنا، يسرنا أمورنا.
5: ليست هذه حياتهم الطبيعية، وربما لن تكون كذلك على المدى القريب، لكنها دون شك محاولات للنهوض مؤقتاً بانتظار حل مستدام.
7: القناعة السائدة هنا أن العودة لن تكتمل لأبناء الضاحية الجنوبية لبيروت إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار، بما يضمن عدم تجدد الحرب ويتيح لهم إعادة إعمار منازلهم والعيش في استقرار وأمان. كاترين حنا، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين

0: في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية وسط مدينة غزة، وهذه صور لآثار الغارة الإسرائيلية وللجرحى والشهداء. معنا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، ما الذي نعرفه عن هذا الاستهداف؟
1: روعة، هو استهداف من قبل مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية كانت تسير وسط مدينة غزة. هذه الغارة أدت إلى سقوط 3 من الشهداء وعدد من الإصابات في تلك المنطقة التي تمتاز بكثرة المواطنين الذين يتجولون بها سواء في الذهاب والإياب، وأيضا عدد من المركبات تنقل المواطنين من المناطق الغربية والوسطى لمدينة غزة إلى المناطق الشرقية. هو شارع حيوي، وهذه الغارة باغتت المواطنين باستهدافها لهذه المركبة التي أدت إلى وقوع 3 من الشهداء. عرف منهم شهيد وهو طارق أبو سيف، وكان مدير لمؤسسة إنسانية تقدم خدمات طبية وتعليمية، وشهيد آخر كانت بطاقة الدعوة لفرحه وحفل زفافه قد وجدت على ركام هذه المركبة بعد تدميرها، والذي كان يفصله عن موعد زفافه فقط أسبوع. وأما الشهيد الثالث لم يعرف حتى هذه اللحظة. والإصابات التي وصلت إلى مستشفيات مدينة غزة، بعضها وصفتها المصادر الطبية على أنها خطيرة، وهذه سياسة يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاجها بعد مرور أكثر من 8 أشهر على وقف إطلاق النار ووقوع أكثر من 1000 شهيد جراء الغارات الإسرائيلية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة، سواء تلك التي تقع داخل مناطق سيطرته أو حتى على بعد مئات الأمتار من مناطق سيطرته، والمناطق التي تعد وصنفت على أنها آمنة. لكن الاحتلال الإسرائيلي حين يريد استهداف أي منطقة لا يقوم بتحذير أو تنبيه حتى المواطنين الذين يعتبرون على أنهم مدنيين، وكما وصف المكتب الإعلامي الحكومي على أن معظم الشهداء أو 99% من الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع بعد وقف إطلاق النار هم من المدنيين، والإصابات التي تصل المستشفيات والتي تعتبر على أنها إصابات وتصنف أو وتلحق العداد الذي تجاوز 3000 مصاب حتى هذه اللحظة، هذه الإصابات التي يصنفها أو تصنفها المصادر الطبية على أنها خطيرة ومشوهة بحروق، يعجز الكادر الطبي عن أو تقديم الخدمات الطبية كما تستحق هذه الإصابات.
0: نور، ننطلق من هوية وعمل الشهيد المستهدف وهو عامل في المجال الإنساني، ماذا عن الأوضاع الإنسانية في غزة وسط هذا الشح في دخول الموارد؟
1: أوضاع إنسانية صعبة وتضيق بشكل كبير على المواطنين جراء الأفعال ربما الصامتة الذي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من تقييد ودخول شاحنات المساعدات والتطورات الميدانية المتلاحقة ومنعه لدخول معظم الأجهزة الطبية والأجهزة التي تستخدمها القطاعات بشكل عام في قطاع غزة. معظم القطاعات هي توقفت وتتوقف أيضا ما بقي منها تدريجيا عن العمل وتقديم خدماتها. الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن إدخال المساعدات والشاحنات التي تحمل على متنها مساعدات غذائية فحسب، بل عن كل الشاحنات التي تحمل المفترض هي أدوية وعلاجات وأجهزة وخدمات للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، والتي بات الاحتلال الإسرائيلي يضيق عليهم وهم في أزمة حقيقية. ننطلق من القطاع الصحي والقطاع الصناعي وقطاع التعليم، وحتى بلديات قطاع غزة اليوم ناشدت بتوفير توفير السولر وتوفير ما تحتاجه المركبات التي توقفت معظمها عن العمل، مركبات النقل ومركبات بلدية غزة وحتى مركبات الدفاع المدني والإسعافات.
0: شكرا لك نور خالد مراسلة الجزيرة من مدينة غزة. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة لإعلان توقيع مذاكرة تفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، وكذلك للتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي أن سوق الأسهم سجل مستوى قياسيا جديدا، كما أن أسعار النفط تتهاوى. وكان ترامب قد قال أثناء مغادرته قصر فيرساي في فرنسا منتصف الليل إنه وقع مذكرة التفاهم مع إيران. ومن جانبه قال الرئيس الإيراني إن مذكرة التفاهم وثيقة تاريخية ورسالة من جانب إيران القوية بأن السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن مذكرة التفاهم ستدخل حيز التنفيذ فورا، وبموجبها ستعيد إيران فتح مضيق هرمز على الفور، بينما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري مباشرة. في الأثناء نقلت رويترز عن الحكومة السويسرية أن اجتماعا لممثلين عن أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية سيعقد غدا الجمعة في أحد المنتجعات السويسرية لإجراء مفاوضات أولية بشأن تنفيذ اتفاق السلام. وفي الملف اللبناني، قال الدفاع المدني إن شخصين استشهدا في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة كفر تبنيت بقضاء نبطية. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديا في الفرقة 36 احتياط قتل، وأصيب 7 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة أمس قرب بلدة الطيبة جنوبية لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته متمركزة في مناطق عملها بجنوب لبنان، وتنتشر في المنطقة الأمنية بعمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الانسحاب من مواقع في جنوب لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل. ينضم إلينا مراسل الجزيرة من واشنطن أنس الصبار. أنس، إذن ما آخر المواقف الأمريكية من مذكرة التفاهم وتوقيعها؟
2: الرئيس دونالد ترامب يروج ويقدم ويسوق هذه المذكرة للأمريكيين وحتى على مستويات مختلفة، سواء على المستوى الشعبي عندما يتحدث عن أسعار الأسهم وأسعار الوقود التي في الحقيقة وفقا لرابطة السيارات تتحدث الآن عن أنه للمرة الأولى منذ أشهر انخفض سعر جالون الوقود وقود المركبات إلى ما دون 4 دولارات، ومن المتوقع أن يخفض أكثر وأكثر. والحديث أيضا عن أسواق الأسهم يسوق في هذا الجانب للأمريكيين، وهو يعلم أنه بعد أشهر سيكون حزبه أمام اختبار حقيقي في الانتخابات النصفية. أما على المستوى الآخر لأولئك الذين يتحدثون من مراكز القوة سواء في الكونغرس أو غيرها من مسؤولين سابقين أو من خصومه الديمقراطيين، يقول بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، هو ذات العنوان الذي بدأ فيه هذه الحرب وهو ينهيها الآن. وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن أن الرئيس دونالد ترامب عاد إلى المربع الأول عندما أعلن أن مضيق هرمز سيفتح، وبأن الحصار البحري الأمريكي سيرفع، وبأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب دون التوصل إلى اتفاق نهائي. يتحدثون فقط عن مذكرة التفاهم والفترة التي ستستمر أو يستمر العمل في هذه المذكرة. لكن بكل الأحوال الرئيس دونالد ترامب ينظر إلى الأمر على الأقل في هذه المرحلة من زاوية الإنجاز، يريد تقديمه على أنه كذلك، هذا أولا. وثانيا يريد لأولئك الذين سيفاوضون باسم الولايات المتحدة أن يخرجوا باتفاق يكون مختلفا عما وقع في 2015، لأنه حينها في حال تكرر ذلك وأصبح الاتفاق مشابها لما فعل باراك أوباما الرئيس الديمقراطي الأسبق، فإن هذه الانتقادات ستزداد حدة وشدة. نقطتين، النقطة الأولى تتعلق بانتقادات في الجانب المالي لهذه المذكرة. كثيرون من بينهم تيد كروز على سبيل المثال يقول إن تجارب الولايات المتحدة مع الإيرانيين تخبرهم بأنه لا يجب أن تمنح إيران أموالا في مثل هذه الاتفاقيات، وأن لا تعامل بحسن نية. ربما الرد الذي يأتي من وزير الحرب بيت هيكسيث من القارة الأوروبية أيضا يوضح بعضا من استراتيجية الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع هذه الانتقادات، وأيضا في توجيه رسائل للإيرانيين، بمعنى أنه إذا لم تنجح هذه المدة في تحقيق أهدافها فإن العودة إلى الحرب ستكون هي الخيار.
0: وما الذي تقوله واشنطن عن الاجتماع المرتقب غدا بين الطرفين الإيراني والأمريكي بوجود الوسطاء الباكستانيين والقطري؟
2: العنوان الأبرز هو تحول التعهدات أو تحويل التعهدات والالتزامات التي وردت في مذكرة التفاهم إلى وثائق واتفاقية موقعة ملزمة للجانبين. هذا ما يريده الأمريكيون من هذه الاجتماعات، ويريدون لإيران أن تطبق وأن بطريقة ما أن تقدم ما تعهدت به من عدم امتلاكها للسلاح النووي على شكل بنود يمكن التحقق منها من أطراف مختلفة، من بينها الولايات المتحدة، كالتخلص من اليورانيوم المخصب أو التخلص من قدراتها على تخصيب اليورانيوم. وهذه تفاصيل تقنية يقر الأمريكيون بأنها ستكون معقدة وصعبة، وفي بعض جوانبها لن تكون سياسية أو إعلامية، ستكون تقنية بالمطلق. وبالتالي هذه الجزئية على الأقل يرى الأمريكيون أنها على رأس أولوياتهم. حصلوا على الالتزامات ويريدون الآن أن تطبق وتنفذ هذه الالتزامات عبر التوقيع على اتفاق يكون ملزما لكل الأطراف. ربما البعد الذي تحاول الولايات المتحدة أن تضعه في هذه المفاوضات هو البعد الدولي، تريد لدول أخرى أن تكون جزءا من هذه العملية، سواء في التفاوض أو ربما لاحقا بعد توقيع الاتفاق على شكل رقابة من وكالات دولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو حتى دول أوروبية أو وسطاء مثل قطر أو باكستان، لأنها تريد لهذا الاتفاق أن يكون ملزما أكثر مما كان عليه الحال في 2015. تريد أن يكون هذا الاتفاق إلى ما لا نهاية، وألا يكون محددا بإطار زمني تستغل إيران فيه الثغرات وتعيد ما بدأته خلال السنوات الماضية.
0: شكرا جزيلا لك أنس الصبار، مراسل الجزيرة من واشنطن. من طهران معنا مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور الدين، هل من جديد من الجانب الإيراني حول التمثيل غدا في سويسرا؟ هل سيكون حضورا شخصيا؟ هل سيكون حضورا عن بعد؟
3: نعم روعة، ما هو مطروح الآن وبحسب ما تقوله المصادر هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، بأنه لا زال هناك نقاش داخلي بمراكز القرار السياسي، بمجلس الأمن القومي وبالخارجية، لاتخاذ القرار بشأن الذهاب إلى جنيف. بمعنى آخر، يريد الإيرانيون أن يقولوا بأنهم لحد الساعة لم يقرروا بشكل رسمي وكامل وقاطع بأنهم سيذهبون إلى جنيف. ربما هذا يدخل من ضمن الحراك الدبلوماسي تفاديا لأي إرباك بروتوكولي ربما قد يتعرض له الوفد الإيراني وهو في جنيف، وهذا يؤخذ بعين الاعتبار، وهذا أمر مهم بالنسبة للدبلوماسيين الإيرانيين، لا يريدون أن يكون في موقع ربما قد يكون حرجا بالنسبة لهم. لذلك الحديث الآن هو تحديد وقت السفر وكذلك السفر إلى جنيف. لكن إذا ما ثبت أن الفريق الإيراني يريد مغادرة طهران باتجاه جنيف، يبدو أن الأمور أصبحت واضحة هنا. الفريق أصبح واضحا، الفريق سيرأسه رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المرافق محمد باقر قالب، وبكل تأكيد يرافق كذلك وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، بالإضافة إلى مسؤول العلاقات الدولية في مجلس الأمن القومي الإيراني علي باقري، فضلا عن مجموعة من الخبراء في المجال الاقتصادي وفي المجال النووي وكذلك حتى في المجال العسكري. تقريبا هذه هي التركيبة والتشكيلة التي من المقرر أن تغادر طهران باتجاه جنيف. لكن لحد الساعة يبدو أن هناك مشاورات داخلية هنا في مقرات مراكز القرار السياسي. على الإطلاق يمكن القول بأنه بعد التوقيع الرسمي ومذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهي تحمل توقيع الرئيس الإيراني وتوقيع الرئيس الأمريكي، يمكن القول بأن الطرفين تجاوزا أي عقبات مقبلة فيما يخص انطلاق التفاوض بين الجانبين، باعتبار أنهما اتفقا على جميع بنود هذه المذكرة. ربما قد يختلفان في تأويل بعض التفاصيل، لكن هناك إجماع ما بين الطرفين على أن المذكرة هي صالحة لكليهما وحققت ما يريده كل طرف. الإيراني يرى فيها تحقيق مطالب، هي الأمريكي يرى فيها تحقيق مطالبي، لكن بكل تأكيد هذا لن يمنع أن تكون هناك مشاورات داخلية من أجل التوجه إلى جنيف لاعتبارات معينة.
0: في ردود الفعل الأولى حول ما رشح عن مذكرة التفاهم، أين يختلف الطرفان وأين يتفقان؟
3: بكل تأكيد في مسألة المضيق يبدو أنها مسألة حساسة بالنسبة للجانب الإيراني روعة. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني يقول بأنها أو لا يقول، يؤكد بأنها أصبحت ورقة أساسية ومهمة استطاع الحصول عليها أثناء الحرب، ولا يمكن التفريط فيها بسهولة. لذلك تطبيق مفاد هذا البند ربما قد يواجه نوعا ما بعض المشاكل، خاصة أننا سمعنا اليوم مواقف سواء من الخارجية الإيرانية أو سواء من الحرس الثوري الإيراني يعلن على أن المرور هناك لا يزال بتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، وهذا نوعا ما أمريكيا يتعارض مع بنود مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن المذكرة تتحدث عن تحرك هادئ آمن بدون أي قيود من المضيق وبدون أي رقابة أو بدون أي مدفوعات مالية. هذا ما تقوله الوثيقة وتؤمن به الولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الإيراني لديه بعض التخوفات، وأعربت هنا مصادر بالعاصمة الإيرانية طهران حينما تحدثت عن مجموعة من الدول التي قالت بأنها تريد القدوم إلى المنطقة من أجل فتح المضيق. فالإيرانيون هنا يؤكدون أن أي تحرك أجنبي ربما لفتح المضيق، خاصة نتحدث عن مجموعة من الإجراءات الأمنية التي يجب أن تتخذ، مثل مسألة الألغام، مسألة الانتشار العسكري، هذه الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. الإيرانيون يقولون أن أي قوة أجنبية تريد الاقتراب من هذه المنطقة سيعقد الوضع، بمعنى أن الجانب الإيراني يريد أن يقول بأن فتح المضيق يجب أن يكون تحت رقابة إيران وليست أي دولة أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ بنود مسألة الترتيبات المرتبطة بالمضيق، لأن الوثيقة تؤكد على أن أي ترتيبات يجب أن تحظى بموافقة الدول المشاطئة، بمعنى طهران ومسقط، مع إشراك دول الجوار والمقصود بها الدول الخليجية. هذه المسألة ربما قد تواجه نوعا ما بعض الرؤى المختلفة، خاصة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران. نتحول إلى سويسرا، وأولى نوافذنا من منتجع بيرغنشتوك الذي يفترض أن يحتضن غدا أول جولة محادثات بين الولايات المتحدة وطهران. معنا الزميلة وسيلة علمي من هناك. إليك وسيلة.
4: شكرا جزيلا لك روعة. بالفعل نحن نتواجد هنا في قرية أوبرغن، هذه القرية في الشرق السويسري، ويقع خلفنا تماما منتجع بيرغنشتوك في كانتون نيدولدن. هذا المنتجع الذي تم اختياره ليستضيف المفاوضات الإيرانية الأمريكية بعد التوقيع رسميا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس إيران مسعود بيزشكيان على مذكرة التفاهم بين بلديهما. نشاهد إذن خلفي هنا تماما في الصورة هذا المنتجع الذي سيستضيف هذه المفاوضات، والتي قالت الخارجية السويسرية إنها ستنطلق غدا بمشاركة ممثلين عن أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية. هذا الاجتماع سينطلق، أو هذه المفاوضات ستنطلق الجمعة غدا لهذه المفاوضات الأولية. حتى الآن التمثيل غير واضح، ولم يتم التأكيد بخصوص من أو على أي مستوى سيكون هناك تمثيل، لكن وسائل إعلامية أمريكية حتى الأمس كانت تتحدث عن مشاركة على مستوى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. حتى الآن الموضوع لم يتم تأكيده بشكل مؤكد. ما لاحظناه عند وصولنا إلى هذه المنطقة ونحن قادمون من جنيف، حيث كنا نغطي أعمال قمة مجموعة دول السبع في إيفيون، كانت هناك إجراءات أمنية مشددة لا سيما بالقرب من هذا المنتجع الذي سيشهد انطلاق هذه الجولة من المفاوضات، والتي ستناقش الملفات الأكثر حساسية وتعقيدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أبرزها الملف النووي إيراني. وفي هذا الخصوص نذكر بأن ترامب كان قد قال إننا سنبحث قضية صواريخ إيران البالستية وموضوع وكلائها، سنعمل قال مع دول الخليج لمعالجة القضايا غير النووية مثل صواريخ البالستية، و أعرب عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق وهذا المسار التفاوضي بداية لاتفاق أوسع نطاقا يشمل الشرق الأوسط. إذن معطيات عديدة تبلورت ربما في قمة مجموعة دول السبع، والتي أعرب فيها القادة في بيانهم على دعمهم لهذا المسار التفاوضي، وتمنوا أن يكون هناك مسارا أوسع لضمان الأمن والسلامة في منطقة الشرق الأوسط. بخصوص الموضوع المتعلق بأموال إيران المجمدة، قال لسنا ملزمين بمنح إيران أي شيء، لكن قد يرغب البعض في الاستثمار هناك، وتحدث عن صندوق 300 مليار دولار قال سيحصلون عليه إذا تصرفوا بشكل جيد. المهم هناك معطيات عديدة سيتم ستظهر بعد هذه المفاوضات التي ستنطلق غدا بشكل رسمي بمشاركة كما قلنا ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وقطر وباكستان ودول أخرى. الآن وقبل ذلك قبل أن نذهب إلى شبكة مراسلين نذكر بما قاله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تحدث عن موضوع أن الوكالة ستشارك

0: شارك في هذه المفاوضات، وقال إذا لم يفتح المضيق حتى نهاية يونيو فسيكون الاقتصاد العالمي في منطقة حمراء، وتحدث عن خيارات عديدة بشأن التعامل مع المخزون الإيراني من اليورانيوم. وكما قلت وقال سنشارك في هذه الجولة من المحادثات هنا في منتجع بيركنشتوك في سويسرا. ينضم إلينا الآن من بروكسل مراسلنا عبد الله الشامي الذي تابع أعمال اجتماع وزراء الدفاع في حلف الناتو، وكان هناك حديث عن موضوع حماية المضيق وإزالة الألغام. وقبل أن تجيبنا عبد الله، نرحب كذلك بمدير مكتبنا في إسلام أباد عبد الرحمن مطر. نبدأ معك عبد الله للحديث عن هذا الاجتماع وأبرز ما رشح عنه حتى الآن.
1: نعم، هو وسيلة يعني بينما الاجتماعات في طور التحضير والبدء في سويسرا، أيضا هنا في بروكسل للتو تبدأ أعمال القمة الأوروبية التي تجمع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذين بدورهم أيضا شاركوا في المسودة الختامية للقمة التي تستمر ليومين والتي حصلنا على نسخة منها. شاركوا أيضا ما له علاقة بكيفية العمل مستقبلا في إدارة مضيق هرمز في ضمان عدم عودة الحرب مرة أخرى. هناك صفحة كاملة ضمن هذه المسودة تخص هذا الاتفاق، تخص أيضا التفاصيل التي لها علاقة بكيفية العمل على تأمين المضيق، على تثبيت الاتفاق، وأيضا على عدم حصول طهران كما ذكر في البيان على أي قدرات صاروخية أو نووية. هذا الأمر أيضا يتقاطع بالفعل مع ما تم الحديث عنه صباح اليوم هنا أيضا في بروكسل في اجتماع وزراء دفاع الناتو، عن استعداد ورغبة أوروبية ظهرت في تصريحات بعض من وزراء الدفاع مثل بلجيكا وألمانيا في نشر كاسحات ألغام هناك في المضيق، وعن الجاهزية للتحرك ناحية هناك ريثما أو حالما تكون الأمور واضحة ويتم التنسيق في هذا الإطار. من ناحية أخرى، الولايات المتحدة ممثلة في وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزيت قالت إن الأوروبيين يجب أن يشاركوا بشكل أكبر، يجب أن يكونوا سباقين. شكرت من أعلن استعداده في تأمين حرية الملاحة، وطالبت بأن يكون هناك مزيد من المشاركة، لأنه حسب تصريحات الوزير الأوروبيين هم من يحتاجون إلى هذا المضيق، كثير من إمدادات الطاقة تصل إليهم من خلاله، ويجب أيضا أن يعملوا أكثر بالطريقة الأمريكية، ما قال أي الطريقة التي قال إنها خلال أشهر قليلة أنجزت، بدلا من اتفاقات الإطار الشامل التي كانت قد أبرمت قبل 11 عاما. وهو هنا يشير إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم في فيينا عام 2015. لكن بلا شك الأوروبيون حتى مع كل هذه التصريحات، سواء الصادرة في البيان لهذه القمة أو حتى في تصريحات الصباح في ما يخص الناتو، سينتظرون ما الذي سيكون عليه الحال على الأرض. هذا ما نعلمه من عدة مصادر داخل الاتحاد الأوروبي، من حديثنا مع عدد من المسؤولين خلال الأيام الماضية منذ الإعلان عن النية لتوقيع هذا الاتفاق. وبالتالي الجميع ينتظر أكثر منه ربما البدء في الخطوات الخاصة بذلك.
0: شكرا جزيلا لك عبد الله الشامي مراسلنا من بروكسل. عبد الرحمن، ما الذي نعرفه عن مستوى التمثيل الباكستاني في مفاوضات غدا هنا في سويسرا، وماذا عن أبرز ما قاله رئيس الوزراء الباكستاني قبل قليل؟
2: ما نعلمه وسيلة هو أن مصدر في رئاسة الوزراء الباكستاني كان قد أكد بأن الفريق الأول الذي يضم عددا من الموظفين الإداريين، موظفي السكرتارية، مسؤولو الاتصالات، كان قد غادر بالفعل باكستان في ساعة متأخرة من الليلة الماضية متجها إلى سويسرا. وما نعلمه أيضا بأن رئيس الوزراء شخصيا كان سيقود وفدا رفيع المستوى إلى سويسرا، وهذا ما أعلنه شهباز شريف شخصيا يوم الاثنين الماضي عندما قال بأنه سيتم تنظيم حفل توقيع رسمي على اتفاق السلام الأمريكي الإيراني في سويسرا يوم الجمعة، وقال يومها بأن باكستان هي التي سترعى هذا الحفل وهي التي ستنظمه. لكن حاليا لا يعرف ما إذا كان رئيس الوزراء بالفعل سيتجه، ما إذا كان سيكون هناك حفل توقيع على اتفاق السلام، أم أنه سيكتفى بما تم التوقيع عليه فجر هذا اليوم. كلنا نتذكر بأن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن فجر هذا اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية، وقال بأنه شخصيا اعتمد التوقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني على مذكرة التفاهم، ورأينا حتى في الصور كيف أن شهباز شريف يوقع على هذه المذكرة بعد أن كان قد وقعها بالفعل الرئيس الأمريكي في فرنسا والرئيس الإيراني في طهران. رئيس الوزراء أيضا في منشوره على منصة إكس فجر هذا اليوم أكد بأن سيكون هناك مستقبل للسلام بين أمريكا وإيران بعد هذا التوقيع على مذكرة التفاهم. باكستان حقيقة تمتنع عن الخوض في التفاصيل، عن الحديث عما سيدور غدا في سويسرا. هل سيكون هناك بالفعل حفل إضافي أم سيكتفى بالتوقيع الذي تم فجر هذا اليوم؟ هل سيكون هناك انطلاق للمفاوضات الأمريكية الإيرانية برعاية باكستانية أم أنه سيترك الأمر فقط لطرفي النزاع ليتولياء التفاوض بشكل مباشر ويتفاوضان حول المواضيع التي ربما كان قد اتفقا عليها في مذكرة التفاهم؟ بمعنى هل سيتم التفاوض أولا عن المشروع النووي ولاحقا عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج أم العكس أم غيرهما من المواضيع الخلافية الأمريكية الإيرانية؟ من المؤكد والواضح هو أن باكستان منذ اليوم الأول لممارستها دور الوساطة بين أمريكا وإيران، وهي تمتنع عن الخوض في التفاصيل محافظة بذلك على نزاهة دور الوساطة الذي يفرض عليها عدم الحديث أو الكشف عن تفاصيل ما يتم بحثه، تفاصيل ما يتم نقاشه وما إلى ذلك.
0: وهي طوال هذه المرحلة من الوساطة التي قادتها باكستان حافظت على وتكتمت على الكثير من التفاصيل، لكن في المرحلة القادمة وفيما هو مقبل سيما في ضوء الحديث عن ضرورة وجود ضمانات، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه باكستان في ما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد، موضوع الضمانات؟
2: حتى فيما يتعلق بالدور المستقبلي لباكستان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حتى هذا الموضوع ما يزال مبهما حقيقة هنا في باكستان. لم يتم الحديث أو الكشف عن أي معلومة تفيد بما إذا كانت باكستان ستواصل ممارسة دور الوساطة في المرحلة القادمة أم لا. لكن على كل حال فيما يتعلق بالضمانات، لابد من الإشارة بداية إلى أن باكستان هي التي نجحت أول الأمر في إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بالتوقف عن إطلاق النار، ونجحت لاحقا في جلبهما إلى طاولة التفاوض مباشرة. هي الأولى من نوعها منذ 47 سنة هنا في العاصمة الباكستانية إسلامباد، ونجحت لاحقا في تمديد وقف إطلاق النار 3 مرات بين أمريكا وإيران. يعني التاريخ أيضا يسجل بأن باكستان هي التي استطاعت على الأقل كسر الكثير من العقبات في طريق السلام الأمريكي الإيراني. لكن لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت ستواصل باكستان ممارسة هذا الدور أم لا. لم يتم الكشف حقيقة عن هذه الجزئية. يحتمل أن تواصل باكستان ممارسة هذا الدور، لكن بالتأكيد ستحتاج لدعم من أكثر من دولة، لا سيما وأن رئيس الوزراء اليوم عندما تحدث عن التوصل للتوقيع على مذكرة التفاهم خص بالذكر كل من قطر والسعودية ومصر وتركيا، وقال بأن هذه الدول كان لها دور بارز جدا في دعم جهود الوساطة التي قادتها باكستان على مدار الأسابيع الطويلة الماضية. ربما يكون هناك تنسيق بين هذه الدول فيما يتعلق بالمرحلة القادمة. نعلم بأنه سيكون هناك اجتماع رباعي للدول أو مجموعة الدول المعروفة باسم R4 في مصر خلال هذا الشهر، من نهاية شهر يونيو حزيران الجاري. هناك دعوة رسمية للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يضم كل من باكستان ومصر وتركيا والسعودية. لا يعرف إذا كانت قطر أيضا ستنضم إلى هذا الاجتماع أم لا، لكن على كل حال هناك تنسيق عالي المستوى بين هذه الدول فيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية بشكل عام.
0: أشكرك جزيل الشكر عبد الرحمن مطر، مدير مكتبنا في إسلام أباد. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة، وسنكون طبعا معكم في نوافذ أخرى لمواكبة انطلاق هذه الجولة من المفاوضات الأولية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نعود بكم الآن من جديد إلى الدوحة، معك روعة.
3: شكرا لك وسيلة. معنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. دكتور زخور أهلا بك من جديد. الخارجية القطرية ذكرت قبل قليل أن مذكرة التفاهم تمثل أساسا صلبا للانطلاق نحو المرحلة المقبلة من المفاوضات بين طهران وواشنطن. فلنقرأ مذكرة التفاهم بهدوء، نبدأ، ما أبرز ما حققته؟
4: يعني هو تحديدا ما ذكرته الخارجية القطرية، لأن ليس فقط شكل الاتفاق يؤسس لانفوضات المرحلة المقبلة، بل أيضا الأسس التي أرستها هذه المذكرة، إن كان لجهة وقف الحرب وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي، ولكن النقطة المهمة في المضمون التأسيسية للمرحلة المقبلة هي وضع هذه القاعدة بين الملف النووي الإيراني والحوافز الاقتصادية من جانب آخر. بمعنى هذا ما أرسته هذه المذكرة، هذا أساس فعلي، وهذا ما يؤكد عليه الجانب الأمريكي تحديدا وأيضا الجانب الإيراني، بمعنى أن التنفيذ هو خطوة بخطوة متقابلة بين الطرفين. كلما كان هناك تقدم في موضوع الالتزامات الإيرانية بالنسبة للملف النووي، كلما كان سيكون هناك التزامات من جهة الحوافز الاقتصادية من ناحية رفع العقوبات، ونحن نتحدث عن كامل العقوبات، يعني الأمريكية الرئيسية والثانوية والعقوبات الدولية إلى ما هنالك، وأيضا ما طرح عن صندوق استثماري يمول بقيمة 300 مليار دولار، أيضا هذا جزء من هذا الاتفاق الأشمل. إذن هذه هي قاعدة أساسية أرستها مذكرة التفاهم، علينا أن نرى مسار الأمور ومدى الاستعداد في المرحلة المقبلة خلال المفاوضات.
3: ولكن ماذا عن الخلافات في تأويلات بعض بنود هذه المذكرة، خصوصا مثلا ما سمعناه عن مضيق هرمز؟ إيران ما زالت تقول إنها ستفرض رسوم عبور، الولايات المتحدة تقول لن يكون هناك رسوم، فيما يخص لبنان هناك أيضا خلافات.
4: في موضوع مضيق هرمز المذكرة واضحة بشكل صريح، ذكرت المذكرة أنه سيكون هناك فتح للمضيق تدريجيا خلال 30 يوما وعودة الملاحة إلى طبيعتها، وأنه في الفترة المقبلة وأنه على مدى 60 يوما لن يكون هناك أي نوع من الرسوم، وفي الفترة المقبلة سيتم النقاش بين طهران وبين سلطنة عمان وبين الدول الخليجية حول فكرة أن يكون هناك رسوم خدمات وليس رسوم عبور. يعني وحتى المذكرة تشير أن في حال الاتفاق على هذا الموضوع، أي اتفاق سيكون هو في إطار احترام القانون الدولي، والقانون الدولي الخاص بالبحار يشدد على أنه لا يوجد أي رسوم عبور وهي رسوم خدمات. الآن ماذا يمكن أن تكون هذه الرسوم الخدمات؟ من الممكن أن تكون خدمات بيئية، من الممكن أن تكون خدمات
3: لوجستية
4: أو في إطار تعزيز سلامة المرور البحري في مضيق هرمز. يعني هناك مجموعة من الأفكار أو من المقترحات، ولكن حسب المذكرة لا بد أن يكون هذا ضمن اتفاق إقليمي بين سلطنة عمان وإيران والدول الخليجية. وهنا أقول يعني لذلك القاعدة التي كنا نتحدث عنها منذ قليل، القاعدة التأسيسية، أنه أشياء مقابل أشياء. يعني في حال كانت دول خليجية غير راضية عن هذا الموضوع سيكون من الصعب تنفيذه، وكانت الدول الخليجية رافضة لهذه الفكرة في الماضي، ولكن من الممكن، يعني دائما هناك إمكانية لإعادة النظر للتسويات، خاصة في التوجه الإقليمي الأكبر الذي يرسم من خلال هذه المذكرة والاتفاق التي سيأتي.
3: إلى أي مدى تجاوزت مذكرة التفاهم العقبات، وما حجم العقبات الباقية؟ هل هي قد تعرقل مسار الاتفاق والسلام؟
4: يعني إحدى أبرز العقبات هي مضيق هرمز، تحدثنا كيف على الأرجح أنه تم تخطي هذا الموضوع، قد يطرح إشكالية في الفترة المقبلة، ولكن لا أعتقد أنها ستكون إشكالية كبيرة، لأن المصلحة، يعني هي إذا ستكون إشكالية ستكون من الجانب الإيراني، ولكن المصلحة الإيرانية في الفترة المقبلة في تعزيز الثقة مع دول الخليج، في تعزيز الفرص الاستثمارية، في تعزيز الاقتصاد الإيراني والتنمية الإيرانية أكبر من تعريض مضيق هرمز لأي إشكالية مع دول الخليج، إلا في حال فشلت كل المفاوضات وعدنا إلى المربع الأول. أيضا لا أعتقد أننا بهذا الوارد. هذا بالنسبة لمضيق هرمز. هناك إشكالية في الموضوع اللبناني، المذكرة شددت بشكل واضح على ضرورة وقف الأعمال العدائية على كل الجبهات بما فيها لبنان. الآن الأعمال العدائية مستمرة بنسبة أقل من الماضي. السؤال الذي يطرح، هل إيران ستحمل هذه الإشكالية إلى المفاوضات بشكل ممكن أن تفجر هذه المفاوضات؟ حتى الآن إيران لم تبدي موقف متصلب من هذا الموضوع، بمعنى أن قواعد الاشتباك الجديدة من الممكن أن تكون مقبولة إيرانيا ولن تذهب إلى تفجير المفاوضات المقبلة، أو من الممكن ليس تفجير، أن تضع بعض الضغوط على الجانب الأمريكي من أجل إعادة الأمور لنصابها. ولكن الأساس في لبنان هناك مصلحة أمريكية ترتبط بالمصلحة الإقليمية بشكل كامل من أجل الضغط على إسرائيل لإنهاء الملف اللبناني بشكل كبير.
3: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. وفي سياق الحديث عن الجبهة اللبنانية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

0: إسرائيل ألا تنسحب من هناك، وهو مطلب موجود في مذكرة التفاهم بحسب الإيرانيين. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، إذن هذه تصريحات لنتنياهو وقبل قليل خارطة للجيش الإسرائيلي تحاول تثبيت المنطقة الأمنية التي لا تريد إسرائيل الانسحاب منها، ما هو الواقع الذي تسعى إسرائيل لتثبيته؟
1: القناة 12 الإسرائيلية تقرأ هذه التصريحات الآن كما تشير إلى أنها رسائل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي ترامب، بمعنى أن نتنياهو يحاول القول للإدارة الأمريكية بأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة التي تسميها بالمنطقة الآمنة من الجنوب اللبناني ما دامت الاحتياجات الأمنية لإسرائيل تفرض ذلك. هكذا تراها وسائل الإعلام الإسرائيلية، رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي في ظل كشف عن ضغوطات تمارسها الإدارة الأمريكية على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية وبخاصة المواقع العسكرية الإسرائيلية التي أنشئت مؤخرا في تلك المناطق. يقول أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لابد من الحفاظ على إنجازات الحكومة الإسرائيلية وكذلك على مكتسبات الحرب، ولكنه يشير في هذه الكلمة إلى أنه وجنبا إلى جنب مع ذلك على إسرائيل أن تحافظ في الوقت نفسه على علاقاتها بالأصدقاء كما وصفهم الأمريكيين الذين قاتلوا كتفا إلى كتف بجانب إسرائيل. وقال إن إسرائيل تقدر للولايات المتحدة ذلك، ولكنها لن تنسحب من هذه المنطقة الآمنة ما دامت هناك احتياجات أمنية إسرائيلية. قال أيضا بأن إسرائيل وكما أعادت الأمن لمستوطنات غلاف قطاع غزة فإنها ستعمل على إعادة الأمن لسكان منطقة شمال إسرائيل ودرء خطر مقاتلي حزب الله وهجمات حزب الله عن هذه المناطق. بموازاة ذلك كان الجيش الإسرائيلي نشر خارطة ربما هي لأول مرة بهذا الوضوح يتحدث فيها عن هذه المنطقة الآمنة التي يتحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كشف الجيش الإسرائيلي بأن هذه المنطقة الآمنة على عمق 10 كيلومترات في داخل الأراضي اللبنانية، وقال بأن الجيش متمركز في تلك المناطق وبأن الظروف الميدانية والعملياتية هي التي تفرض ذلك وبأنه سيعمل ضد كل تهديد. هذه الخارطة كشفت بأن الجيش الإسرائيلي موجود ربما لأول مرة يعلن على في مناطق بالقرب من النبطية وتلال علي الطاهر وغيرها من المناطق كما قرأتها وسائل إعلام إسرائيلية. قرأت أيضا هذه الوسائل بأن تلك رسالة من الجيش وكذلك من إسرائيل بأن إسرائيل ستفرض هذا الأمر الواقع أو تحاول فرضه في ظل هذه الضغوطات الأمريكية. والآن يأتي خطاب نتنياهو هذا ليؤكد ما كانت تشير إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية وكذلك عدد من المحللين والإعلاميين في إسرائيل. هذا موقف إسرائيلي واضح الآن على لسان نتنياهو بعد صمت طويل تجاه ما كشف عنه في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهو موقف إسرائيلي معلن قبل قليل. أيضا أشارت مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية لهيئة البث بأن كل ما يتعلق بالانسحاب من مواقع في جنوب لبنان هو سيتعلق وسيطرح في المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني ربما خلال الأيام المقبلة في جولة المباحثات 5 بين الجانبين في واشنطن. إسرائيل تحاول القول كما تفيد إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال بقضية توحيد الجبهتين على الرغم من الضغوطات الأمريكية والتعنت الإيراني وكذلك المواجهة مع حزب الله والتي لا تزال مفتوحة إذ أعلن اليوم عن مقتل جندي وكذلك إصابة عدد من الضباط الإسرائيليين. إلا أن إسرائيل تحاول القول أنها لا تريد فصل الجبهتين وأن الشأن اللبناني هو شأن خاص سيجري معالجته بالطريقة التي تعتقد إسرائيل بأنها مناسبة. كانت إسرائيل دعت اليوم أيضا الحكومة والجيش في لبنان إلى عدم السماح باقتراب المواطنين اللبنانيين من القوات الإسرائيلية في الجنوب بعدما شاهدتهم وهم يعودون بالألاف.
0: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله. عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران رحب الفرقاء السياسيون في لبنان بتضمنها بندا مرتبطا بوقف إطلاق النار في لبنان. على الرغم من توافق القوى اللبنانية على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية إلا أن الخلاف ما زال قائما بشأن مسار المفاوضات مع إسرائيل، إذ يصر لبنان الرسمي على خيار المفاوضات المباشرة بينما يدعو حزب الله إلى مفاوضات غير مباشرة رافضا البحث في أي مقاربة ترتبط

0: بسلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي.
1: غداة توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ثبتت الأطراف اللبنانية مواقفها قبيل جلسة التفاوض الخامسة بين بيروت وتل أبيب. حزب الله وعلى لسان أمينه العام أكد أن الهدف يكمن في الوصول إلى أمن متبادل بين الطرفين مع انتشار الجيش الجنوبي الليطاني، رافضا الحديث عن مناطق تجريبية وحصر السلاح.
2: التعويل الأكبر سيكون على الاتفاق خلال الشهرين، وأن يقوم ترامب جديا بمحاولة إلزام إسرائيل في نهاية المطاف الالتزام بالاتفاق لكي لا تؤثر على الاتفاق مع الإيرانيين، وأن ينسحب الإسرائيلي. في المقابل سينسحب حزب الله من جنوب الليطاني، وبالتالي يحفظ الأمنين.
1: تتقاطع مواقف حزب الله مع الموقف الرسمي عند مسألة الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وتحرير الأسرى، ولكنها تتعارض عند مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل. فلبنان الرسمي المرحب بوقف إطلاق النار يشدد على أنه هو من يفاوض عن نفسه، ويؤكد أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصر السلاح.
3: هل يقتنع حزب الله بهذا المسار؟ أعتقد أنه لا يزال يربط لبنان بما حصل بإسلام أباد والاتفاق الأمريكي الإيراني، وبتقديري رهن لبنان في هذا المسار هو مغامرة، لأنه لن يأتي للبنان باستقرار على المدى المتوسط والبعيد، ولن يؤدي إلى إنهاء أزمات لبنان.
1: على أعتاب جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، تتقاطع الملفات المحلية والإقليمية، ويسعى لبنان لقراءة واقعية تتعامل مع دقة المرحلة في ظل احتلال إسرائيلي ومحاولات لتكريس ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة.
4: فيما يستعد لبنان لجولة المفاوضات الخامسة، يسعى إلى ترتيبات تحفظ أمنه وسط ما قد تحمله مرحلة 60 يوما بين واشنطن وطهران من ارتدادات على جنوب لبنان في ظل الاحتلال الإسرائيلي والاستهدافات المستمرة يوميا في المنطقة. كارمن جوخادار، الجزيرة، بيروت.
0: نواصل في الملف اللبناني وننتقل إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها الزميل حسن جمول. إليك حسن.
5: شكرا لك روعة، ومرحبا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. خريطة ميدانية نشرها الجيش الإسرائيلي لمنطقة عملياته في جنوب لبنان تظهر سيطرة فعلية على المنطقة الحدودية بعمق 10 كيلومترات شمالا، ويمنع سكانها من الاقتراب منها. نشر هذه الخريطة جاء وسط معلومات تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يوصي المستوى السياسي بضرورة الاحتفاظ بهذه المنطقة مع حرية العمل في كل لبنان. هذا الموضوع تقول مصادر إسرائيلية أنه سيكون محور مفاوضات معقدة بين إسرائيل وواشنطن. على الأرض سجل استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية في بلدة كفر تبنيت على تخوم المنطقة التي حددتها قوات الاحتلال، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء إلى 3912 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 2 مارس آذار الماضي بحسب وزارة الصحة اللبنانية. سياسيا، يستمر التحضير هنا في لبنان للجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن برعاية أمريكية الأسبوع المقبل. وكما ذكر التقرير قبل قليل، يصر لبنان على مناقشة تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى كأولوية على طاولة التفاوض. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مسألة الانسحاب من مواقع في لبنان سيتم بحثها مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل، بداية مع آخر التطورات الميدانية ورصد للمشهد الجنوبي أو متابعة لرصد المشهد الجنوبي مع مراسلنا إيهاب العقدي في منطقة صور في جنوب لبنان. إيهاب.
6: وصلت إسرائيل خرقها لاتفاق وقف النار الذي جرى التوصل إليه بين واشنطن وطهران، فقامت هذا اليوم مسيراتها بقتل مواطنين في

0: في محيط بلدة كفر تبنيت بعد أن أطلقت مسيرة إسرائيلية عليهما صاروخا، وكذلك استهدفت مواطنين في بلدة حداثة وأطلقت مسيرة صاروخا باتجاه سيارة في بلدة عين التيني في البقاع الغربي، مع أيضا أنباء عن استهداف من جانب حزب الله لقوات إسرائيلية تتموضع في محيط بلدة كفر تبنيت. وكفر تبنيت تقع على تخوم تلال أو تلة علي الطاهر التي حاولت القوات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية السيطرة عليها. وحتى ذلك الحين فإن لبنان أو حتى بدء المفاوضات فإن لبنان بدأ الاستعدادات للجولة الجديدة منها التي ستكون في 22، 23، و24 من هذا الشهر في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. اليوم رئيس الجمهورية اجتمع إلى الوفد المفاوض وجرى تقييم الوضع بعد توقيع اتفاق التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأعطى رئيس الجمهورية وفقا لبيان رئاسة الجمهورية توجيهاته المرتكزة على وقف لإطلاق النار الكامل خلال أو طلب وقف إطلاق النار الكامل خلال هذه المفاوضات، انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، بسط سلطة الدولة، عودة الأسرى وعودة النازحين. وهذه الثوابت الخمس جرى تكرارها اليوم من قبل رئيس الجمهورية للوفد واعتبارها جزءا أساسيا من التوجيهات الرسمية اللبنانية للتفاوض في هذه المرحلة. وحتى ذلك الحين فإن لبنان في منطقة جنوبه لازال المواطنون يتدفقون إلى القرى والبلدات بشكل تدريجي، خصوصا مع الأنباء الواردة من مناطق مختلفة عن استتباب الأمن باستثناء ما يجري في النبطية ومحيطها. هناك عودة للنازحين، ويمكن أيضا معاينة الطريق هنا خلفي في مدينة صور الذي عادت إليه الحركة تدريجية. نحن في أحد الأحياء في مدينة صور، بعض المحال التجارية فتحت أبوابها، محطات الوقود كذلك، عودة تدريجية للمواطنين لأحياء عدة من هذه المدينة الرئيسية في جنوب لبنان. لكن هذه المدينة كما باقي القرى والبلدات في جنوب لبنان تعاني من تدمير كبير لبنيتها التحتية، أيضا المنازل ومباني السكنية، وأضرار كبيرة تطال الأحياء السكنية. وهذا الأمر يتكرر، لكن في مناطق أخرى في جنوب لبنان هناك مخاوف من العودة، خصوصا في القرى والبلدات التي تقع عند خط المواجهة الرئيسي الذي يمتد من منطقة البياضة حتى النبطي، وكلها منطقة يتخوف السكان مع دمار واسع في هذه البلدات والقرى، والذي طال معظم هذه البلدات والقرى بشكل كبير. وأيضا هناك محاولات من السكان لتفقد منازلهم، وأيضا محاولات لرفع أيضا الركام عن الطرقات، وكذلك الوصول إلى الخدمات الرئيسية من قبل المواطنين بعد بدء الورش الفنية عملها. ويمكن هنا مشاهدة أحد المباني المتضررة التي نجمت عن إحدى الغارات الجوية، وهذه المباني كلها في هذا المحيط تضررت بفعل هذا الهجوم الإسرائيلي على هذا المبنى الذي يقع في حي سكني هنا في مدينة صور.
1: نعم، شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، حدثتنا من مدينة صور. المشهد الذي قدمه لنا زميل إيهاب من منطقة صور ينسحب كذلك على الضاحية الجنوبية لبيروت التي شهدت عودة مئات العائلات التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي. هذه العائلات تواجه تحديات عدة نتيجة الدمار الذي لحق بالمنازل والممتلكات، فضلا عن استمرار القلق من إمكانية خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار.
2: في الضاحية الجنوبية لبيروت يحاول السكان استعادة جزء من حياتهم قبل الحرب. كثيرون تفاءلوا بالاتفاق الإيراني الأمريكي فعادوا إلى هنا بعدما أمضوا أشهرا نازحين تحت وطأة التهديد الإسرائيلي. تحدث إلينا رفيق عن ارتباطه الوثيق بهذه المنطقة، ما دفعه للعودة إليها رغم كل ما شهدته من مآسٍ.
3: أنا أصلا بيتي برج براجمي، في شوية أزاز وشوية خشب، يعني الحمد لله أضرار بسيطة، بس غير الضرر كثير. ونزحنا عندي بيت أنا كمان بزق البلاط، فشوي هون وشوي هون مر الايام.
2: هلا ناوي ترجع تستقر بالضاحيه بشكل رح تناموا بالبيت وكل شيء؟
3: طبعا ليه احسن الضاحيه يعني كم منزل بالارض يلفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزل. فنحن بنحب الضاحيه وقت الرواق ووقت مش رواق.
2: معظم العائدين ممن سلمت منازلهم من القصف، بينما بقي آلاف آخرون نازحين في مراكز الإيواء أو في مناطق أخرى. فالدمار يمتد على مساحات واسعة من الضاحية، آلاف الوحدات السكنية سويت بالأرض أو تضررت أو أصبحت آيلة للسقوط.
4: رجعنا مع أنه ما في أمان، بس ما فينا، بدنا نرجع على منطقتنا لأنه قد ما لفينا وقد ما برمنا مثل الضاحية ما فيه.
2: في هذا الشارع من حي مرمخايل ألحق القصف الإسرائيلي أضراراً كبيرة بالمؤسسات التجارية، فتعذر على أصحابها استئناف العمل. البعض تليثوا بفتح محالهم بينما تحمس آخرون للعمل مجدداً. عاد حسن ليبيع الفلافل متحدياً الصعوبات التي خلفتها الحرب.
5: بيوت مدمرة إن شاء الله، هلأ مثل ما بيقولوا البيت بساع عائلة عائلتين، نضلنا إحنا أهل الضاحية نحلها بين بعض. يعني أنا راح بيتي بأيديك الحرب، ضبطنا حالنا، رجعنا، يسرنا أمورنا.
2: ليست هذه حياتهم الطبيعية، وربما لن تكون كذلك على المدى القريب، لكنها دون شك محاولات للنهوض مؤقتاً بانتظار حل مستدام.
6: القناعة السائدة هنا أن العودة لن تكتمل لأبناء الضاحية الجنوبية لبيروت إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار، بما يضمن عدم تجدد الحرب ويتيح لهم إعادة إعمار منازلهم والعيش في استقرار وأمان. كاترين حنا، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: ينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت خليل نصر الله، الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك إلي الحاج، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد خليل بموضوع الانسحاب. يعني تابعنا تصريحات إسرائيلية واضحة عن رفض الانسحاب، وإذا ما تم البحث بموضوع الانسحاب فسيكون مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل، والانسحاب من مواقع في لبنان وليس من لبنان.
7: لا شك أنه بداية، شكرا لك وأيضا تحية الأستاذ إلي. لا شك بداية أنه موضوع اللبناني هو من البند الرئيسي في مذكرة التفاهم، وأصبح الآن الجميع يقرأها. فيما يتعلق بوحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، واضح هذه المسألة تعني الانسحاب. انطلاقا من هنا، هناك محاولة إسرائيلية لتسريع عملية التواصل مع الحكومة اللبنانية، ليس بهدف تطبيق النقاط الخمس تحدثت عنها رئاسة الجمهورية أو التي يتحدث عنها حزب الله وآخرون في لبنان، إنما محاولة الالتفاف على ما تم إليه التوصل من خلال طرح مسألة الانسحاب مقابل أمور تتعلق بالسلاح، وهذا يعني إيجاد أزمة داخلية في لبنان. لذلك الآن هناك امتحان كبير جداً وللفريق اللبناني المفاوض فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، لأنه سبق وأن تم مناقشتها وطرحها، وكذلك ذكرت في إعلانين مسألة أن حزب الله عدو إلى آخره. إذن النقطة الأساسية هي محاولة إسرائيلية للتسلل من هنا. بالخطاب الإسرائيلي هو لا يجزم عملية البقاء في جنوب لبنان، حتى نتنياهو يقول نحن سنبقى ولن ننسحب طالما هناك حاجة أمنية. هذه كلمة طالما هناك حاجة أمنية مردها إلى أنه يحاول قطف شيء ما من هنا أقل خلال 30 يوم المقبلة. والمسألة الثانية، إلى أي مدى واشنطن ستتماهى مع هذه النقطة؟ هل ستواصل ضغط على تل أبيب أنه لا هناك تفاهم وعليكم الانسحاب مثلا، أو لا هي ستحاول أيضا ممارسة الضغط على الجانب اللبناني لمحاولة تحصيل اتفاق خلال الجولة المقبلة، وبالتالي تستفيد منه إسرائيل كثغرة للدخول إلى
1: هذه النقطة. سيد إلي، أن تستثمر إسرائيل المفاوضات مع لبنان من أجل أن تأخذ أثمانا مقابل الانسحاب، في حين أن الطرف الآخر مثلا كحزب الله يدعو إلى أن يكون هذا الموضوع بين الولايات المتحدة وإيران ليكون الانسحاب من دون أي ثمن.
8: طبيعي، ولكن أنه أن يطلب من إسرائيل أن تنسحب من دون أي ثمن، هذا يتطلب أن يكون يعني في هزيمة نزلت بإسرائيل. مش هذا اللي حصل عمليا، يعني في ميدان، مش هيك كانوا يقولوا الكلمة للميدان، بالميدان مش هيك الوضع. إذا رفضت إسرائيل ما راح يقدروا هني يقدروا يخلوها تنسحب بدون لا قيد ولا شرط وكأن شيئا لم يكن،
1: لكنها أوقفت إطلاق النار بناء على الاتفاق الأمريكي الإيراني،
8: بناء على الاتفاق، ولكن أيضا يعني لم تنسحب ولا، ويقول أنه لن ينسحب، يا ريت بينسحب، ولكن عمليا خلينا نكون موضوعيين، يعني ما لن ينسحب إلا وفق ترتيبات تضمن شمال إسرائيل أمنيا من اليوم إلى، وإلا يكون نتنياهو يعني قد مني بهزيمة شخصية لا أعتقد أنه يتحملها. الواقع الآن أنه نعم إسرائيل في موقع تلقي العروض، وهي تفضل العرض اللبناني على ما يبدو حتى اليوم، والذي سيظهر غدا بمفاوضات بواشنطن، أن لبنان هو الذي يضمن حدوده وليس أمن إسرائيل، وذلك يتطلب منطقة تجريبية مثل ما سموها، إنه وهذا أقل ما يمكن أن تقبل فيه، هو إنه منطقة وراء منطقة وانسحاب تدريجي لكي تطمئن إلى آلية سوف توضع، ستكون هناك قوات دولية ما تساعد الجيش اللبناني، وخطوة تلو خطوة، فيكون الانسحاب
1: يعني تعتقد أن الرهان بموضوع الانسحاب الرهان على الاتفاق الأمريكي الإيراني غير واقع؟
8: الخيار الآخر تطرحه إيران وتطرحه حزب الله، أن يتسلموا هم الحدود اللبنانية الإسرائيلية. أصلا كان الوضع هيك سابقا، يعني وقت انسحبت إسرائيل سلمت إيران عمليا حدودها وأمنها. وصلنا لمشكلة بال2006 إنما ولكن أكثر بكثير كانت بال2023، يعني هنا ما يتحكم بوضع الحدود اللبنانية بصير قرار إيراني. فبالتالي إذا كانوا أصلا اللبنانيين وخصوصا البيئة المؤيدة لحزب الله ومحمسة له، يعني بدهم يرجعوا من جديد، هلا يروحوا ويفكروا أنه يعمروا بيوتهم ويرتاحوا فيها، وجيل جديد آخر يتولى، مثل ما قال أحد القياديين بالحزب أنه جيل جديد آخر يتولى تحرير فلسطين، إذا هذا الخيار مقنع وممكن يمكن يحصل.
1: ما رأيك سيد خليل؟
7: النقطة الأولى بأنه بعد عام 2000 عند التحرير كان هناك قوة مشتركة من الجيش اللبناني ومختلف القوى، الأجهزة الأمنية عفوا، وتولت هي المهام الأمنية في منطقة الحدود، وحزب الله كان حتى عديد وضئيل جدا، يعني ليس هو حزب الله قبل 2006 وبعد 2006 وما تلا. بعد 2006 أيضا انتشر في جنوب لبنان 15,000 جندي من الجيش اللبناني وتسلموا مهام الأمن، وكذلك الأمر 15,000 جندي من القوات الأمم المتحدة، نتحدث عن 30,000. وفي تلك المرحلة حزب الله طبق كل ما عليه وسحب كل شيء من جنوب لبنان. عودة حزب الله إلى جنوب لبنان هذه للتاريخ بدأت عام 2009-2010 بعد ما إسرائيل رفضت انسحاب من عدة نقاط، بقيت الخروقات الجوية، بقي شيء من محاولة التسلل إلى الداخل اللبناني، تحويل المنطقة، وبالتالي الأمور.
1: لكن الآن ما هو معروض
7: فقط للتاريخ.
1: نعم. نين
7: معروض الآن أمين عام حزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم منذ يومين أو أمس كان له كلمة مهمة جدا، تحدث عن الأمن المتبادل، هو كان هذا الأمر لا يقول كحزب الله الدولة اللبنانية، يعني التهدئة مقابل التهدئة، هذا الأمر نتنياهو لا يريده، نتنياهو يريد حرية عمل.
1: لكن من يضمن التهدئة مقابل التهدئة؟
7: التهدئة مقابل التهدئة من خلال المفاوضات، يمكن العودة إلى المدخل اللي له هو 1701، أنتم تلتزمون ما عليكم ونحن نلتزم ما علينا. في هذه النقطة قد يسأل بعض كيف حزب الله متواجد الآن في منطقة جنوب الليطاني، لا أحد يمكن أن ينكر ذلك، وإسرائيل لا تنكر ذلك. نعم هناك مقترح بالانسحاب مقابل سحب السلاح من تلك المنطقة، أنتم تنسحبون حزب الله ينسحب، حزب الله لن يقدم أي التزام مع أحد فيما يتعلق بالتصدي للعدوان الإسرائيلي وفيما يتعلق بمسألة تنفيذ ما عليه، وإسرائيل تبقى كما حصل بعد عام 2024، بالمحصل هو متواجد على الأرض، لأن اللي يحتل تلك المنطقة الجيش الاحتلال الإسرائيلي، لا يوجد فيها لا جيش لبناني ولا قوى أمنية ولا سكان ولا أي أحد، وبالتالي هذا طرح مهم جدا. اثنين، إسرائيل تريد أن تحقق الأمن، حزب الله بحالة دفاعية وليس في حالة هجومية، موضوع الجليل، وكل هذا الأمر منتهي أصلا بعد حتى بعد عام 2024 المستوطنات لم تكن مهددة بأي شكل من الأشكال، هذا يطرح تساؤلات كبيرة ومهمة جدا فيما يتعلق بالأهداف الإسرائيلية الحقيقية.
1: إذا حزب الله لم يقدم أي التزام، على أي أساس لم ولن يقدم أي التزام؟ على أي أساس سيتم طرح هذا الموضوع في مفاوضات واشنطن الأسبوع المقبل، خصوصا موضوع المناطق التجريبية وانسحاب حزب الله منها وغير ذلك، إذا كان الحزب غير معني أساسا بهذه المفاوضات؟
8: يعني وضعه لا يحسد عليه حقيقة، وقت اسمع ترامب عم بيقول انه طيب اوكي مش انت يا نتنياهو خلي

0: شارع خلي بينسوا الدولة اللبنانية طبعا، بس انه هذا حزب مصيره اصبح معروف، ولكن المسألة متى؟ لا يستطيع ان الى الابد ان يحتفظ بسلاحه، اما انه اذا كانوا متكلين انه سوف يعقد نتنياهو مرة اخرى تفاهم او صفقة مع ايران، الحقيقة هو وثق بجماعة ايران ان كان بلبنان ولا بغزة، ولا اعتقد انه سوف يكررها.
1: نعم، لكن انا سؤالي بالنسبه للوفد اللبناني.
0: نعم.
1: يعني الوفد اللبناني سيذهب، وتحدثت عن عروض ستقدم. طيب هذه العروض
0: حصل
1: التي
0: حصل نعم. حصل اتفاق بعيار الماضي، هلا الان سوف يفصل اكثر كيف تكون،
1: لكن حزب الله ليس جزءا من هذا الاتفاق، وهو المعني الاساسي فيه.
0: لا تنسى ان لاسرائيل حق الملاحقة التي هو وافق عليها بذاته باتفاق تشرين 24 الماضي، فبالتالي والاتفاق اللي وافق عليه الرئيس نبيه بري يعني كان ممثلا الرئيس لحزب الله، إذا ما وافقوا أعتقد سوف تتفاعل هذه الآلية للأسف. يعني لا يتصور الناس ولا يجب أن يطمئنوا إلى أن الوضع صار ممتاز وكذا، طالما حزب الله متمسك بسلاحه ولا يفاوض عليه كما تقول حضرتك. إذا كان هذا موقفه فلنتوقع المزيد من الدمار ومن القتل وربما من الانتصارات، من يدري.
2: لدي عدة ملاحظات. المسألة الأولى، اتفاق 2024-27 تشرين ثاني 2024 لم ينص على حق إسرائيل بحرية العمل في لبنان، بالنص غير موجودة، وردت العبارة التالية البند الثاني: من حق الطرفين الدفاع عن النفس في حال الاعتداء. لم يحصل أي اعتداء على إسرائيل، لذلك كان يعتدي إسرائيل على لبنان. هذه نقطة جوهرية ومهمة جدا، أنه لم يكن له هناك ورقة أولى ولا ورقة ثانية. مسألة ثانية، في ذلك الوقت في تلك الليلة بعد بدء وقف اطلاق النار، أنا أذكر الخميس كان الرابعة صباحا، الإسرائيليون تمام الساعة 10 تقريبا خرج من عندهم بيان يتحدث: نحن لدينا تفاهمات، نقبل بالاتفاق ولدينا تفاهمات مع الأمريكيين. ماذا التفاهمات حرية العمل؟ واشنطن ما أعطتهم هذه المسألة وليس العكس. لم ترد هذه المسألة بموضوع البيان أبدا. الآن نحن في هذه المرحلة، حزب الله ليست دولة، وهو شوف رغم كل ما حصل منطقه أنه الدولة أنتم تفاوضون، لكن ليس هذا التفاوض. من الطبيعي جدا أن يرفض التفاوض المباشر. التفاوض المباشر يخدم مصلحة إسرائيل. التفاوض المباشر، لا نعود إلى مسألة أنه هو غير قانوني وبقانون لا نعود إلى هذه النقطة، لكن في منطقة على الأرض الآن. يعني أنا أستمع للأستاذ إيلي، من يحتل أرض جنوب لبنان هي إسرائيل، لماذا التصويب على حزب
0: وإيران؟
2: لا لا لا يوجد حرس ثوري، لا يوجد جيش إيراني في جنوب لبنان.
0: بكل حزب الله
2: حزب الله هو لبناني منذ أبد الدهر، وهؤلاء لبنانيون يعني اسمهم حسين وعلي وأبناء الكرة الأمامية ويستشهدون على أرضهم. بكل الأحوال شوف، في نقطة جوهرية دائما نعبر عنها، ننظر ينظر إلى جنوب لبنان من هالدمار. هناك مقاومة الآن في جنوب لبنان الآن. يعني بالأمس العبوة الناسفة اللي استهدفت نائب قائد الفرقة 36 في قلب هذه المنطقة اللي يريد نتنياهو يحتفظ بها في منطقة الطيبة. إذا هناك مقاومة في جنوب لبنان، طالما هناك احتلال هناك مقاومة. إن بقاء نقطة صغيرة، إن بقاء إسرائيل في أرض جنوب لبنان هذا سق لحزب الله بأن يواصل مقاومته.
1: سيد إلي باختصار، يعني عندما نتحدث عن الوفد اللبناني ومفاوضات واشنطن، وفي نفس الوقت يتحدث الرئيس ترامب عن أنه يتحدث مع حزب الله ويريد أن يهاتف حزب الله، كيف ذلك باختصار؟
0: يعني أصلا الرئيس ترامب أعتقد كان يقصد الرئيس نبيه بري. كل حال إذا كان يقصد حزب الله مش شيء غريب، يعني هذا الرجل دوخ العالم بأجمعه، أنا وياك لن نستطيع أن نفهم تماما ماذا يقول، ولكن الأرجح أنه يتحدث عن الرئيس نبيه بري كما فعل في المرة الثانية الماضية. أما إذا أراد أن يعني هذه تنسف كل ما نظريات قيام
1: تفاوض
0: الدولة اللبنانية.
1: شكرا لك سيد إلي الحاج، وشكرا للسيد خليل نصر الله، شكرا للمتابعة. مشاهدينا، عودة الآن إلى الدوحة وغرفة الأخبار.
3: شكرا حسن، وأهلا بكم مشاهدينا ضمن تغطيتنا المتواصلة لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، وكذلك التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي أن سوق الأسهم سجل مستوى قياسيا جديدا، كما أن أسعار النفط تتهاوى. وكان ترامب قال أثناء مغادرته قصر فرساي منتصف الليل أنه وقع مذكرة التفاهم مع إيران. من جانبه قال الرئيس الإيراني أن مذكرة التفاهم وثيقة تاريخية ورسالة من جانب إيران.

0: الأمان القوية بأن السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن مذكرة التفاهم ستدخل حيز التنفيذ فورا، وبموجبها ستعيد إيران فتح مضيق هرمز على الفور، بينما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري مباشرة. في الأثناء نقلت رويترز عن الحكومة السويسرية أن اجتماعا لممثلين عن أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية سيعقد غدا الجمعة في أحد المنتجعات السويسرية لإجراء مفاوضات أولية بشأن تنفيذ اتفاق السلام. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع أن زيارة الوفد الإيراني إلى جنيف لم تحسم حتى الآن، والمناقشات والمشاورات لم تستكمل بعد. وقال تلفزيون الباكستاني أن زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف المقررة إلى سويسرا ألغيت دون تحديد سبب، وإن المفاوضات التقنية الأمريكية الإيرانية ستبدأ بشكل منفصل. في الملف اللبناني قال الدفاع المدني أن شخصين استشهدا في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديا في الفرقة 36 احتياط قتل، وأصيب 7 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة قرب بلدة الطيبة جنوبية لبنان. في هذا السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستعيد الأمن للشمال، وإن هذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في لبنان، وإن على إسرائيل ألا تنسحب منها. انضم إلينا شبكة مراسلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. ونبدأ مع إذن طهران، وفيما يتعلق بآخر معلومات متوفرة نور الدين الدغير حول ذهاب الوفد الإيراني، وكذلك أيضا ما هو مقبل من لقاءات وبدأ المفاوضات الأولية، كيف تبدو المؤشرات؟
1: ميادة، إذا أردنا أن ننطلق من الجو العام، هو جو إيجابي جدا، وهناك ميل نوعا ما بالذهاب إلى جنيف، هذا مؤكد، خاصة بعد توقيع كل من الرئيسين مسعود بيزشكيان ودونالد ترامب على مذكرة التفاهم. هذا يهيئ لهذه الجولة التي كانت مقررة من قبل في إطار التفاوض القائم بوجود الوسطاء، على أن الجمعة في جنيف سيكون هناك لقاء، وخاصة الآن بعد التوقيع أصبح لقاء على مستوى التفاوض وانطلاق المفاوضات النووية في زمنها 60 يوما لحل الإشكالات العالقة. لكن كنا قد أشرنا في وقت سابق على أن هناك نقاشا ما في أروقة الدبلوماسية هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وبالتحديد في المجالس المعنية، نتحدث عن مجلس الأمن القومي الإيراني، نتحدث عن الخارجية، لا تزال المشاورات متواصلة في مسألة الذهاب أم لا. هناك بعض الإجراءات البروتوكولية ربما نوعا ما يريد الجانب الإيراني أن يأخذها بعين الاعتبار قبل أن يتخذ قرار الذهاب إلى جنيف ولقاء الطرف الأمريكي. هل هذا الذهاب مؤكد؟ على الأقل يمكن القول بأننا نحن أمام نسبة 80%. لماذا؟ لأن أطراف أخرى، مصادر أخرى تتحدث على أنه إذا ما تقرر الذهاب إلى جنيف فإن رئيس الفريق المفاوض سيكون محمد باقر قليب، يعني تحديد الشخصية المحورية في هذه المفاوضات، رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض بكل تأكيد سيرافقه كل من وزير الخارجية عباس عراقشي، سيرافقه كذلك مسؤول العلاقات الدولية في مجلس الأمن القومي الإيراني علي باقري وشخصيات أخرى. كل هذه المعطيات تعطي انطباعا أوليا بأن الفريق الإيراني سيتوجه بكل تأكيد إلى جنيف، لكن مجموعة من الإجراءات البروتوكولية ربما قد تعرقل ذلك، والجانب الإيراني يريد أن يأخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ القرار. لكن بالمحصلة الجو العام أن طهران ستكون حاضرة في سويسرا بكل تأكيد. هذه المرحلة هي مرحلة مهمة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لأنها سترسم بكل تأكيد مسار العلاقات المستقبلية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هل سيذهب الطرفان إلى سلام شامل بعد 60 يوما أو تمديدها لفترة محددة أخرى، أم أن الطرفان سيختلفان وسط الطريق ويعود يعودني مرة أخرى إلى المربع الأول. الانطباع الأول والإجمالي أن كلا الطرفين لا يرغبان بالعودة مرة أخرى إلى الحرب. لكن كلا الطرفين يريدان الآن الذهاب إلى مفاوضات شاملة تختص البرنامج النووي والعقوبة. يبدو أن التفاصيل العامة متفق عليها، تبقى الجزئيات هي الآن ستكون محور المفاوضات في جنيف.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. هذا إليك أنس الصبار. وأيضا هل توضح مستوى التمثيل فيما يتعلق بالزيارة لجنيف تحديدا؟ ولدينا مفاوضات تقنية من ناحية، ولدينا أيضا الزيارة التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جي دي فان سيكون موجودا ولم يحسم أمره بخصوص وجوده هو شخصيا هناك.
2: صحيح، وهذه التصريحات حقيقة بالإمكان أن تتغير بالنظر إلى طبيعة هذه المفاوضات سواء في جانبها التقني أو حتى في جانبها السياسي، وبالتالي ننتظر ونرى. لكن أحدث ما جاء هو تصريح الرئيس دونالد ترامب الذي يتحدث عن أن النفط بدأ يتدفق عبر مضيق هرمز، ويتحدث عن أن أسواق الأسهم تزدهر، ويتحدث عن معدلات التوظيف في الولايات المتحدة، ربما مكررا بطريقة مختلفة وبكلمات أخرى ما قاله قبل ساعتين، وأيضا ما كتبه على ترو سوشال عندما تحدث عن منتقدي هذه الاتفاقية مذكرة التفاهم، عندما قال إنهم حسودون أو أغبياء، وتحدث أيضا عن أن الاقتصاد الأمريكي في وضع أفضل والوظائف وأسواق الأسهم تزدهر. السياق في هذا في هذه التصريحات يتعلق بالانتقادات التي تتعالى رويدا رويدا في الولايات المتحدة، وتأتي من طرفين، خصوم الرئيس الديمقراطيين الذين يقولون إن هذه المذكرة لا تقدم ضمانات بأنه في بعد انتهائها إيران لن تفرض رسوما على السفن التي تمر من مضيق هرمز، مقارنات كثيرة أيضا مع اتفاق 2015. هذا المعسكر الأول. المعسكر الثاني من داخل حزب الرئيس يشككون في أن هذا الاتفاق سينجح، ووفقا لشبكة CNN فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتصال مع شخصيات إعلامية مؤثرة في الولايات المتحدة وأعضاء في الكونغرس، والهدف من هذه الاتصالات هو التأثير والضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بأي اتفاق نهائي. ووفقا لشبكة CNN فإن نتنياهو لا يعتقد بأن اتفاقا نهائيا سيوقع بين إيران والولايات المتحدة. لكن في التفاصيل المتعلقة أيضا بتدفقات النفط، شبكة بلومبرغ قالت إن هناك ارتفاعا ملحوظا في تدفق النفط عبر مضيق هرمز، وهناك تقريبا 12 مليون برميل نفط كانت تنتظر العبور يوم أمس، ومن المتوقع أن تكون قد عبرت. هذا إلى حد كبير يساعد الرئيس دونالد ترامب في ترويج وتقديم مذكرة التفاهم للأمريكيين، بالنظر إلى أن التغطية الإعلامية والتصريحات ما زالت متشككة في جدوى هذه الاتفاقية، وتنتظر تفاصيل أكثر تتعلق بالهدف الذي من أجله بدأت هذه الحرب، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. فيما يتعلق بالمفاوضات، أيا كان التمثيل، الخطوط العريضة بالنسبة للأمريكيين تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني بجزئيتين: التخلص من اليورانيوم المخصب. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراقب هذا المخزون بطرق مختلفة، والحديث أيضا عن سحب قدرات إيران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم والتفاصيل فنية وتقنية، لأن هناك جوانب تتعلق بكيفية النقل، كيفية المراقبة، وربما أدوار إضافية لأطراف دولية سواء من طرف الوسطاء كدول أو حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي باتت منخرطة على الأقل أكثر مما كانت عليه في الماضي، تحديدا مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. مستوى التمثيل مهم، لأن تصريحات جي دي فانس على سبيل المثال توحي بأن الولايات المتحدة تريد هذا الاتفاق أكثر من رغبتها في العودة إلى الحرب. بالمقابل هناك أصوات أخرى من بينهم وزير الحرب بيت هيكسيث الذي كان يتحدث اليوم بالذات من بروكسل، وقال إن الولايات المتحدة ما زالت تملك القدرات الكافية على العودة إلى الحرب، وفي حال لم تنجح هذه المذكرة في فرض ما تريده الولايات المتحدة فإن خيار الحرب يبقى على الطاولة ميادة.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أنس صبار. انضم إلينا من لوزرن في سويسرا مراسل الجزيرة محمد البقالي، حيث تتابع الاستعدادات لاستضافة هذا الاجتماع و الذي سيكون على مستوى تقني الآن في جولة أولى من المباحثات التي ترتبط بمهلة 60 يوما.
3: بالفعل ميادة، وزارة الخارجية السويسرية تؤكد أنها تتعامل مع هذا الاجتماع على أنه قائم وتتصرف على هذا الأساس بغض النظر عن طبيعته سواء كان تقنيا أو سياسيا. وهذا الأمر في الحقيقة نلحظه على وجه الخصوص في الإجراءات الأمنية المكثفة، إجراءات في الحقيقة تكاد تكون غير مسبوقة، ويتم في الحقيقة تشير إلى حضور عالي المستوى، رغم أن بعض الإشارات تشير إلى أن الأمور لن تكون على المستوى الذي كان متوقعا من قبل، خاصة بشأن الحضور الإيراني، ما زالت أسئلة بشأنه الحضور طبعا.

0: عن الأمريكي، هناك أيضا أسئلة بشأنه، ولكن وزارة الخارجية السويسرية تؤكد بأنها تتعامل مع هذا الاجتماع على أنه قائم، وهذا الأمر كما قلت نلمسه أساسا في الاستعدادات الأمنية، ألغيت القطارات ووسائل النقل التي تدخل إلى هذا المنتجع خلفي حيث ستجرى هذه المفاوضات التي يفترض أن تبدأ غدا. يمكن أن أقول على ذلك على أن هناك ارتياح عام هنا نلمسه، سواء في سويسرا باعتبارها تحتضن ثمرة هذه المفاوضات الطويلة التي سقطت في طبقها وفي مائدتها في اللحظة الأخيرة، رغم أنها لم تكن وسيطا في هذه المفاوضات، ولا على المستوى الأوروبي، ونشهد ذلك من خلال اجتماع مجموعة السبع، بحيث هناك إحساس بأن هناك شيء ما قد يتغير على الأقل بالنسبة للاقتصاد العالمي. كان هناك قلق كبير بشأن إغلاق مضيق هرمز، بشأن استمرار الحصار البحري، ولكن رغم ذلك هناك توجس لسببين رئيسيين. توجس من جهة لأن هذه المذكرة هي تحدد الإطار العام للتفاهمات، ولكن هناك تفاصيل كثيرة، وفي هذه التفاصيل تكمن معطيات لا يعرف ما إذا كان الطرفان سيتمكنان بالفعل من تجاوزها خلال مهلة 60 يوما أم لا. ثم هناك مشكل آخر يتعلق بالثقة، الثقة التي من الواضح أنه لم يتم اكتسابها بين الطرفين بشكل كامل، وبالتالي فغدا سنرى طبيعة هذه الاجتماعات، هذه المفاوضات على أي مستوى ستكون، ثم إلى أي حد يمكن أن تثبت هذه المذكرة.
1: شكرا جزيلا لك من لوزرن في سويسرا مراسل الجزيرة محمد البقالي. أذهب الآن إلى مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد عبد الرحمن مطر. وفي خبر عاجل، وسائل الإعلام الباكستانية تقول عن مصدر برئاسة الوزراء أن وكيل وزارة الخارجية سيمثل باكستان في اجتماع سويسرا. نضيف إلى ذلك أيضا عبد الرحمن أن شهباز شريف لن يتوجه، ألغى زيارته أيضا إلى سويسرا. ضعنا في تفاصيل أيضا التمثيل الباكستاني، وكيف سيكون الوفد، وكيف ستكون الملفات والحضور الباكستاني في الجولة المقبلة.
2: نعم بالفعل مياد، حقيقة في خضم الكثير من التغيرات على مدار الأيام الخمسة الماضية، والكثير من الحديث والوعود العلنية وتغيير جداول الأعمال على مدار الأيام الماضية، جاء قبل قليل ما بثته التلفزة الرسمية هنا في باكستان عن إلغاء رئيس الوزراء الباكستاني زيارته إلى سويسرا للمشاركة في ما كان مجدولا من حفل توقيع على اتفاق سلام أمريكي إيراني. الحديث الآن الذي تنقله وسائل الإعلام المحلية هنا عن مصدر في رئاسة الوزراء الباكستانية تفيد بأن لا داعي لسفر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى سويسرا، طالما أنه تم فجر هذا اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية سميت رسميا بمذكرة إسلام أباد للتفاهم الأمريكية الإيرانية. شاهدنا الصور التي بثتها اليوم التلفزة الرسمية عن توقيع واعتماد شهباز شريف للتوقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني على مذكرة التفاهم. الحديث الآن أيضا نقلا عن مصدر في رئاسة الوزراء، وكما تبث وسائل إعلام محلية هنا في باكستان، فإن وكيل وزارة الخارجية الباكستانية هو الذي سيمثل باكستان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية المفترض انعقادها ابتداء من يوم غد في سويسرا. أيضا التلفزة الرسمية كانت قد أشارت إلى أن هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستكون على مستوى تقني، وأنها ستتم بشكل منفصل، ما يعني أن الوسيط الباكستاني ربما لن يكون له دور فعال في هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ربما سيكتفى بوجود وكيل وزارة الخارجية الباكستانية لتيسير أو تسهيل أي نوع من أنواع التواصل على الأقل المبدئي في أيامه الأولى بين الجانبين الأمريكي والإيراني. الكثير حقيقة من التفاصيل التي تم تغييرها، الكثير من الجداول والمواعيد التي تم انتهاء تغييرها. نذكر على سبيل المثال أنه أعلن رسميا هنا في باكستان يوم السبت الماضي أنه سيكون هناك توقيع إلكتروني عن بعد على اتفاق سلام أمريكي إيراني، ويوم الاثنين تم الإعلان عن أنه سيكون هناك توقيع رسمي حضوري في سويسرا يوم الجمعة، لنتفاجأ صباح هذا اليوم بالتوقيع عن بعد على مذكرة تفاهم وليس على اتفاق، وليقال لنا لاحقا بأن باكستان لن ترعى رسميا حفل التوقيع يوم غد في سويسرا، وإنما سيكتفى بمتابعة وكيل وزارة الخارجية للمفاوضات.

0: السلطات الأمريكية الإيرانية الكثير حقيقة من التغيير، وربما هذا يعكس حقيقة صعوبة الموقف. الوسيط الباكستاني عانى كثيرا إن صح أو جاز لي التعبير على مدار الأسابيع الماضية في محاولة تقريب وجهات النظر الأمريكية الإيرانية. باكستان تنظر إلى التوقيع الذي جرى اليوم على مذكرة تفاهم على أنه إنجاز دبلوماسي وسياسي كبير جدا، يضاف إلى ما تم إنجازه سابقا من وقف إطلاق النار أولا والتفاوض المباشر ثانيا واليوم التوقيع على مذكرة تفاهم.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. الآن إلى جانب من كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل.
2: إن نضالنا لم ينتهي بعد، وهناك تحديات أخرى أمامنا، وهذه تتطلب منا صبرا وجلدا وصمودا وإصرارا على مصالحنا الوطنية والأمنية، وكذلك الحفاظ على علاقتنا المهمة مع أصدقائنا الأمريكيين الذين قاتلوا معنا جنبا إلى جنب، ونحن نقدر ذلك عاليا. سوف نواصل في شق طريقنا بحكمة، وأن نحافظ على إنجازات الحكومة وكذلك إنجازات الحرب. الإنجازات هذه إنجازات الشعب الإسرائيلي بأسره، ومثلما أننا استعدنا الأمن والازدهار في غلاف غزة سوف نستعيده في بلدات الشمال. وهذا يستدعي أن نحتفظ بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان وألا نخرج من هناك أبدا ما دامت احتياجاتنا الأمنية تتطلب ذلك. وهذه المنطقة الأمنية تفصل بين مخربي حزب الله وبين بلداتنا ومواطنينا. وبنظرة أوسع سوف نواصل التمسك بالهدف الأعلى الذي وجهنا ووجهني أنا، وهو إيران لن تحصل على السلاح النووي ما دمت رئيس حكومة إسرائيل، فهذا لن يحصل أبدا.
1: إذن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي جدد فيها الحديث عن أمن مناطق الشمال وكذلك ما سماه إنجازات شعب إسرائيل، وقال بناء على ذلك لن يتم الانسحاب من المنطقة التي توصف أيضا بالمنطقة الآمنة في لبنان. معنا الآن من واشنطن السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، هنا في الاستوديو السيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد بول، والحديث الآن بات عن المرحلة المقبلة. وقعت مذكرة التفاهم وبدأ التنفيذ الفعلي لبنودها، وهنا يبدأ الحديث عن المرحلة المقبلة، تبدأ بجولة من التفاوض على المستوى التقني. كيف ترى التحديات في هذه المرحلة؟
3: بالنسبة إلى التحديات الأساسية فهي سوف تتمحور حول ما ستكون الخطوة الأولى، البدء بفتح مضيق هرمز، والخطوة التالية ستكون الحديث عن اليورانيوم المخصب، كيف سيتم التعامل مع ذلك. التحدي الأكبر في هذه العملية وفي هذا الاتفاق هو أنه أولا ليس اتفاقا بل مذكرة تفاهم، هو يسطر ما سيتم الحديث حوله. السؤال الأبرز بالنسبة إلى أبرز بنود هذه الأجندة هي أن لبنان سيكون جزءا من هذا الاتفاق، ونرى الآن أن لبنان وإسرائيل قد قالا بكل وضوح أنهما ليسا جزءا من هذا الاتفاق، وهنا سيكمن أحد التحديات البارزة. لكن الخطوات التالية من المنظور الأمريكي سوف تكون مناقشة كيفية التخلص من اليورانيوم المخصب.
1: سيدة نيجار، أيضا ما الذي تضعه إيران نصب عيني في هذه المرحلة؟
3: بالنسبة إلى إيران هناك نقطتان. أولا نهاية حاسمة للحرب، ونرى التفاصيل بين السطور، يريدون التخلص من الحصار الأمريكي، يريدون من القوات الأمريكية أن تغادر جوار إيران، ولا يريدون هذه الحرب أن تعود، ولا يريدون تدخلا في شؤونهم الداخلية. كل ذلك لإنهاء الحرب.

0: الشباب بشكل حاسم بما في المستوى الإقليمي. إذن لبنان مهم جدا، وهذه نقطة خلاف كما تفضل الضيف الأمريكي، لأن نتنياهو لا يوافق على ذلك، لم يكن موجودا خلال المباحثات، لم يطلع على الاتفاق كما قال البيت الأبيض إلى أن وصلته نسخة منه. إذن كان خارج المعادلة، ولكن يجب أن يشارك، أي أن واشنطن يجب أن تضغط عليه للحفاظ على السلام في لبنان، وإلا لن يكون ذلك مقبولا لإيران وسيطرح مشاكل. الأهم من كل ذلك هو أن إيران تريد رفعا للعقوبات، كذلك السماح ببيع النفط ومشتقاته، تحرير أصولها بمليارات الدولارات، وكذلك صندوق من 300 مليار دولار سيستخدم لإعادة الإعمار. هذا كله مهم لأن الاقتصاد الإيراني في حال مزرية ويريدون الخروج بتعافي اقتصادي.
1: دكتور عبد الله، واضح من المشهد أن كل طرف كان قد قدمه على أنه إنجاز انتصار، وإن كان في صورة اتفاق مرحلي إطاري، والكل هنا يخاطب في ذات الوقت كبرياءه فيما يتعلق بجمهوره الداخلي، وكذلك في طبيعة التعامل مع الطرف الآخر. الآن هي مرحلة الحقيقة، الآن ندخل في الحديث عن الملفات المرحلة، وهي الملفات الثقيلة التي من أجلها بدأت هذه الحرب. كيف ترى المقبل قياسا بما مر؟
2: طبعا ميادة، ما يعني هذا الاتفاق هو اتفاق فقط، لو نظرنا الى ما يشتمل عليه هذا الاتفاق، هو اتفاق مرحلي مخصوص او وضع بشكل خاص من اجل انهاء الحرب. بالتالي هو يحاول القضاء او انهاء الحرب وانهاء كل تبعات هذه الحرب من مضيق هرمز وغيرها. الان سيبدا العمل يعني على الملفات الثقيله. هنا تاتي العديد من التساؤلات، كيف ستبدا هذه المناقشات؟ وهل هناك نقاش اصلا سيكون في المقام الاول، او سنكون في نفس موقف غزه او اتفاق غزه، اتفاق معلق بانه نجح وهناك اعلان لتوقيع اتفاق لكنه ما زال
1: لم يستكمل
2: او لم ينفذ بشكل كامل، لكن ما نجده هو محاوله اسرائيليه لدفع الخط الاحمر في غزه بشكل شبه يومي. هل سنجد هذا الشيء ايضا في الشرق الاوسط؟ اتفاق يتم اعلانه بهذه الطريقه، يعلنها الرئيس الامريكي بانه حقق اتفاق تفاهمي بأن إيران لا تريد ملف نووي، بالتالي لا تريد السلاح النووي، بالتالي هو أنهى كل شيء، ثم بعد ذلك يمكنه أن يذهب إلى ملف آخر ويترك هذا الملف معلقا بهذه الطريقة، ويترك الملف لإسرائيل بأنها تقوم بهجمات بين حين وأخرى على جنوب لبنان لقياس الثقة أو لقياس التواصل بين حزب الله وإيران، بهل إيران مستعدة أن تعيد الحرب مرة أخرى من أجل جنوب لبنان أم لا. أعتقد هذا أمر مهم جدا. إذا انتقلنا بعدها الى المناقشات، اعتقد مهم جدا ان يكون المناقشات ليست فقط على الملف النووي، هناك العديد من الدمار الذي حدث بسبب الحرب، ليس فقط النووي، نتكلم عن موضوع الامن الاقليمي مهم جدا، موضوع الترتيبات الاقليميه مهمه جدا، عدم استخدام دول المنطقه ككروت ضغط بالنسبه للجانب الايراني، مضيق هرمز ايضا امر مهم جدا. بالتالي هناك العديد من الامور التي سيتم مناقشتها اعتقد، لكن هل ستناقش الولايات المتحده جميع الملفات ام ستترك لدول المنطقه ان تناقش ذلك مع ايران بصياغة مستقلة أو من خلال مظلة أممية أو مظلة لأحد المنظمات الدولية؟
1: أعود إلى ضيفنا من واشنطن وسيد بول. أيضا في إطار ما ذكره الدكتور عبد الله، تابعنا كلمة نتنياهو. نتنياهو لا يزال يتمسك بتلك اللغة التي يحاول أيضا كما يقول أن يعزز فيها الإنجازات التي يصفها بأنها إنجازات الشعب الإسرائيلي، وأنه لا يمكنه التراجع، وأن أمن المناطق الشمالية لا يزال أولوية، وبالتالي لن يغير من شكل الواقع الذي فرضه في لبنان. كيف يمكن التعاطي مع تمسك نتنياهو بهذه الزوايا وبهذه الطريقة، رغم ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورغم محورية هذه النقطة في مذكرة التفاهم وتأثيرها على المراحل المقبلة؟
3: This is a very difficult and sticky situation.
0: هذا وضع شائك وصعب جدا. الجميع يقول إسرائيل إسرائيل إسرائيل، ربما قد لا تلتزم بالاتفاق، ولكن كما أسلفت الطرف الآخر في هذه المنطقة هو لبنان، ولبنان قال أنه ليس جزءا من الاتفاق. لبنان قد أشار إلى أنه يريد التخلص من حزب الله، يريد أن تخرج إيران من لبنان. وأيضا حتى السفير الإيراني لا يزال موجودا في بيروت مع أن الحكومة اللبنانية طلبت مغادرته. إذن نرى أن لبنان هو الطرف الظل في كل هذا الموضوع. كيف ستتصرف الحكومة؟ وماذا عن المحادثات مع إسرائيل؟ السؤال هنا دور حزب الله. بالنسبة إلى الاتفاق هو يحدد أن الحرب ستنتهي وسيكون هناك وقف لإطلاق النار وأن الدولتين لن تبادئ أو تبادر إلى الحرب. ولكن هنا يطرح سؤال: ماذا لو أن حزب الله اعتدى على إسرائيل أو إسرائيل اعتدت على حزب الله؟ مع أن حزب الله هو تحت سيطرة إيرانية مباشرة، هل يعتبر ذلك اعتداء على إيران؟ ولكن إذا لم تتحرك الولايات المتحدة إلى أين نذهب؟ إنه جزء صعب جدا وشائك من الاتفاق. وكما قال الرئيس، هذا الاتفاق هو يقيم بحسب الأداء. إذن هو مقسم إلى مراحل، إلى أجزاء. كيف تتصرف إيران؟ كيف تتفاعل؟ إلى ما هنالك.
1: طيب، دعني سيد بول أحدث معك معطى متعلق بما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون عندما تم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. قال تحديدا: أثمن ما تضمنته مذكرة التفاهم من احترام خصوصية لبنان، وأن أمنه جزء من أي مسعى لترسيخ الاستقرار، وأنه يتطلع لأن تتحول هذه التفاهمات لخطوات عملية تضع حدا للعنف وتؤسس لمرحلة من الاستقرار. كان هناك تعامل إيجابي من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في تصريحاتهما مع ما أفرزته هذه المذكرة والمتعلق ببند وقف الحرب في لبنان، وكان هناك حتى اتصال بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره أيضا، أو عفوا مع رئيس الرئاسة اللبنانية الرئيس جوزيف عون بخصوص المستجدات الإقليمية. هذا معطى في حد ذاته يحمل دلالة أن لبنان الآن هي تريد أن يتم المضي قدما في مذكرة التفاهم نحو اتفاق شامل وبما يؤسس لإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي. الآن يتم أيضا الحديث عن نقاش إسرائيلي أمريكي حول الانسحاب.

0: أهم النقاط التي جاءت في كلمة المرشد مجتبى خامنئي؟
1: نعم مراد، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في أول بيان له بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن قال إن المسؤولين الإيرانيين بذلوا الكثير من الجهد لأجل التوصل إلى هذه المذكرة انطلاقا من حسن النية، بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذل الجهود انطلاقا مما وصفه بالعجز. وأضاف المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأنه كان لديه رأي آخر حيال مذكرة التفاهم، وربما نتحدث عن اختلاف في وجهات النظر في بعض بنود ومفاد مذكرة التفاهم، لكنه أضاف أنه وافق عليها في النهاية لأن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تعهد له بالحفاظ وصون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة، وأكد أن بيزشكيان سوف يخوض المفاوضات كرئيس للحكومة انطلاقا من مصالح الشعب الإيراني، مؤكدا أيضا بأن بيزشكيان أيضا تعهد بأنه لن يخضع لأي مطالب متمادية أمريكية حسب تعبيره، وأشار إلى أنه ينتظر، أي المرشد الإيراني ينتظر أن يتم تحقيق المصالح الوطنية الإيرانية في هذه المذكرة. هنا نحن في مدينة بندر عباس محمود في جنوب إيران، يمكن القول أن بندين اثنين يخصان هذه المدينة أو هذه المنطقة الجنوبية للسواحل الجنوبية الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، المياه الخليجية، بحر عمان. يمكن القول أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية قد رفع، وهذا ما أكده اليوم التلفزيون الإيراني، الخارجية الإيرانية قال ذلك سابقا، أيضا أمين لجنة أو جمعية الملاحة البحرية الإيرانية قال ذلك. ونقلات النفط الإيرانية باتت قادرة على تصدير النفط وتجاوز خط الحصار البحري على الموانئ الإيرانية الذي هو في بحر العرب، إضافة إلى أن سفن تجارية إيرانية تمكنت أيضا من الوصول إلى الموانئ الإيرانية. وهنا نحن في بندر عباس يوجد ميناء شهيد رجائي، وهو أحد أهم الموانئ التجارية الإيرانية الذي يستوعب ما يقارب 50% من حركة التجارة البحرية الإيرانية. ذلك رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية مهم بالنسبة لكل إيران، لا سيما المناطق الجنوبية الإيرانية، من ناحية دعم الاقتصاد، دعم الأشغال المحلية. إضافة إلى أن مضيق هرمز على الرغم من توقيع مذكرة التفاهم لكنه لم يفتح بشكل كامل، قال رئيس جمعية الملاحة البحرية إن أي سفينة تريد العبور لابد أن تحصل على إذن من القوات الإيرانية، وهذا يعتبر فتح جزئي لأننا كنا نتحدث سابقا عن إغلاق كامل للمضيق، وهذا يعود لعدة أسباب أن إيران لم تفتح حتى الآن هذا المضيق نظرا لبعض الإجراءات اللوجستية كما يقول البعض. قد يكون هناك عمليات لنزع ألغام موجودة في المناطق الجنوبية لا سيما للمضيق. كذلك اليوم عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي قال إن عودة الملاحة البحرية إلى مضيق هرمز مهم، وأن هذا الأمر سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، لكنه ربط أيضا عودة الأمن والاستقرار إلى إلزام أمريكا أو إلزام أمريكا إسرائيل بوقف الهجمات الإسرائيلية على جنوب
0: لبنان. عمر هواش مراسل الجزيرة كان معنا من بندر عباس، شكرا لك. معنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، ومعنا أيضا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، مرحبا بكما. سيادة السفير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه ربما لأول مرة هذا المستوى الرفيع من مسؤولي وأركان الإدارة الأمريكية يتحدثون علنا هكذا ويذكرون إسرائيل بأن عليها أن تكون ممتنة ويرسلون رسائل لبنيامين نتنياهو. أهم ما جاء في كلام الرئيس أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار بما في ذلك جبهة لبنان وإسرائيل، حزب الله وإسرائيل. ترى هل تصل هذه الرسائل إلى أسماع بنيامين نتنياهو؟
2: في الواقع بادئ ذي بدء، أعتقد أن الأمر الجيد هو أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بحيث يتم تفادي القتل بمستويات أعلى، وهذا ما يمكن أن يحتفل به الجميع. أما بالنسبة إلى شمول إسرائيل وحزب الله في هذا الاتفاق، نتحدث عن جهتين فاعلتين

0: تعملان بشكل مستقل تقريبا عن الولايات المتحدة وعن إيران، ورأينا أنهما يتخذان القرارات في السابق، وبالتالي يمكن أن يؤديا الدور المخرب في هذا النزاع وفي هذه العملية. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يتعين عليهما أن تحذرا لكي لا تجر من قبل هذين الطرفين.
1: يعني ليس غريبا بعض الشيء أن تتمكن إسرائيل من لعب دور تخريبي مثلا في عملية السلام في الشرق الأوسط بالأسلحة التي تعطيها إياها الولايات المتحدة وبأموال دافعة الضرائب الأمريكيين، كما يقول بذلك المسؤولون الأمريكيون أنفسهم.
0: والأمر سيئا بالنسبة إلى حزب الله اللبناني.
2: نعم
0: أعرف ذلك، ولكن فكرتي هي أن الظروف تتشابه بشكل كبير.
1: الظروف ليست متشابهة. الجنود الإسرائيليون على الأراضي اللبنانية يحتلون شريطا حدوديا بالفعل، ومقاومة هذا المحتل أمر تتيح كافة الشرائع وكافة القوانين الدولية. الوضع ليس متماثلا على الإطلاق.
0: أنا أفهم سؤالك الآن. كلا، فكرتي هي ببساطة هي أن إسرائيل يمكنها أن تؤدي دور المخرب من خلال عدم الالتزام بكل ما يريده الرئيس ترامب منها. ورئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه حوافز لكي لا يفعل ذلك، لأنه في هذه المرحلة هو يواجه إما غضب الرئيس ترامب أو غضب القاعدة الناخبة الخاصة به، وبالتالي يود أن يطرح السؤال على نفسه: هل يود أن يبقى الحليف الوثيق لرئيس لن يستمر بعد سنتين ونصف في سدة الرئاسة، أو يود أن يعاد انتخابه وأن يتفادى الدخول إلى السجن؟ هذا وضع صعب للغاية بالنسبة إليه، وبالتالي أنا لا أتوقع أن يأمر بسحب قواته من لبنان في القريب العاجل.
1: رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية دكتور محمد، لكن هذا لا يعني رفع العقوبات بشكل تلقائي. الرئيس بازشكيان كما جاء في كلمة المرشد الإيراني تعهد بصون حقوق الشعب الإيراني. في تقديرك كيف سيتم تفكيك شبكة العقوبات المعقدة المفروضة على إيران، ليس فقط من الولايات المتحدة وإنما من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي ودول أخرى؟
3: هذا صحيح جدا محمود، لأن هذه مسألة معقدة جدا، وبالتالي إذا كان فعلا الإيرانيون مثل ما قال المرشد الإيراني الأعلى بأنه هو سمح لهذه المفاوضات وأعطى هذه الصلاحية للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، والآن مسعود بازشكيان يتحمل مسؤولية كبيرة. لكن المشكلة الكبيرة التي توجد لدينا الآن، هل إن الرئيس ترامب فعلا جاد بالتوصل إلى اتفاق ينهي كل هذه الأمور، يرفع الحصار عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، يرفع العقوبات ويزيل العقوبات عن إيران؟ هذه نقطة مهمة، يعني هذا هو إحدى التحديات التي تواجه هذه المذكرة التي تم التوقيع عليها يوم أمس، وتواجه أيضا المفاوضات الثانية، المفاوضات المسار الثاني، وهذه مشكلة. يعني نحن أمام عدة تحديات، هذا تحدي. أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن هو معني بتقديم خطوات إيجابية ومن أجل تعزيز الثقة، لأن لحد الآن الإيرانيون، وسمعنا المرشد الإيراني، هو يشكك بأن ما يسميه بالعدو وهو الولايات المتحدة، هو يشكك بإمكانية أن يلتزم الجانب الآخر الأمريكي بما يوقع عليه ويلتزم به، وبالتالي كل الإيرانيين الآن حتى المفاوض الإيراني بما في
1: برغم ذلك كأن المرشد أعطى ضوءا أخضر لمفاوضات مباشرة بين الطرفين.
3: هذا صحيح، لكنه قال بأني لست راضيا، لكن عندما جاءه مسعود بازشكيان ووضع أمامه قضية معينة هو قبل به، لأنه يصون الحقوق يصون حقوق الشعب الإيراني. لكن ما أردت أن أشير إليه بشكل دقيق جدا، إذا كان الرئيس ترامب فعلا يمتلك الرغبة على التوصل لاتفاق، أنا أعتقد بأنه مدعو من أجل تقديم خطوات إيجابية، خصوصا فيما يتعلق الأرصدة المالية المجمدة الإيرانية وإلغاء العقوبات. بقية الأمور أنا أعتقد بأن الإيرانيين إذا ما ضمنوا الثقة من الرئيس ترامب يمكن لهم أن يتعاملوا معه بما يحقق المصالح الأمريكية أيضا. وأنا أعتقد إحدى المؤشرات الأخرى التي يستطيع الرئيس ترامب أن يمنحها أو أن يضعها على طاولة المفاوضات أن يستند في هذه المفاوضات خصوصا المسار الثاني مسار البرنامج النووي على قاعدة رابح رابح مصالح مشتركة واحترام متبادل. إذا كانت هذه القاعدة موجودة أنا أعتقد بأن تعطي ثقة للجانب الآخر من أن يتعامل إيجابيا والوصول إلى اتفاق نهائي.
1: سعادة السفير، خلال 24 ساعة تقريبا سمعنا الرئيس ونائبه يتحدثون ثلاث أو أربع مرات كل واحد على حدة عن 300 مليار دولار التي يمكن أن تمنح لإيران من خلال أموال لا علاقة للولايات المتحدة بها. هل يجد المسؤولون الأمريكيون صعوبة في تسويق الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الجانب الإيراني؟
0: أعتقد أن الأمر سوف يكون صعبا أن يتم التوصل إلى هذا الصندوق من 300 مليار دولار. الرئيس قال إن هذه المبالغ لن تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية بل من الشركاء الإقليميين، وأنا لست متأكدا مما إذا كان هذا الحوار قد حصل مع الشركاء الإقليميين، لربما مع البعض منهم، ولكن المبلغ لا يصل بكل تأكيد إلى 300 مليار دولار في صندوق. وبالتالي هذا وعد يجب أو كان يجب أن يدرج في الاتفاق ببساطة لكي توافق إيران علنيا على هذا الاتفاق.
1: جوي هود، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، شكرا جزيلا لك. وأشكر كذلك ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا لكما. ننتقل الآن إلى زميلة مياد عبدو وفقرة سياق الحدث التي تناقش المفاوضات التقنية بين واشنطن وطهران وكيفية التنفيذ وكذلك الأولويات.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. وفيها نناقش الليلة مفاوضات ما بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وهي المذكرة التي دشنت فترة تفاوضية تمتد 60 يوما يفترض أن ترسم خلالها ملامح اتفاق نهائي بين الطرفين. وبينما تتجه الأنظار إلى سويسرا الجمعة، لا يتركز النقاش على العناوين السياسية فقط بل على ملفات تقنية معقدة ستحدد مصير المفاوضات برمتها، من البرنامج النووي وآليات التحقق والرقابة إلى مستقبل العقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز وترتيبات التنفيذ وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة. فما هي القضايا التقنية الأكثر حساسية وكيف ترتب كل من واشنطن وطهران أولويتهما؟ لاعبان رئيسيان إذن في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بدأت اليوم. فانس شدد على أن السبيل الوحيد لحصول الإيرانيين على أي مزايا اقتصادية هو الامتثال الكامل لما نتفق عليه وتغيير سلوكهم، وأكد أن بلاده ستحرص في إطار أي اتفاق نهائي على ألا تكون إيران قادرة على امتلاك سلاح نووي أو تمويل الإرهاب على حد وصفه. في إيران قال رئيس البرلمان ورئيس وفد التفاوض محمد باقر قليباف إن الأولوية هي لتنفيذ البند الأول من هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، والخاص بإنهاء الحرب بكل الجبهات ثم الانتقال لبقية البنود. قليباف شدد كذلك على مبدأ خطوة مقابل خطوة والذي نص عليه البند 13 في مذكرة التفاهم. وبالنسبة لمضيق هرمز، أكد قليباف أن لإيران حقا سياديا فيه، وأن من الطبيعي أنها ستتقاضى مبالغ مقابل الخدمات التي تقدمها. نذهب الآن إلى زميل صهيب العصا ليعرفنا أكثر على أبرز بنود مذكرة التفاهم التي وقعتها بالفعل واشنطن وطهران، وكان كثير من الجدل يدور حول هذه البنود.
4: ميادة، يمكن القول الآن إزاء بداية التنفيذ العملي إن صح التعبير لهذه المذكرة بالإعلان الأمريكي من قبل القيادة المركزية الأمريكية عن رفع الحصار. رفع الحصار يعني أن الموانئ الإيرانية باتت مفتوحة في هذا الاتجاه، باتت مفتوحة على منطقة خليج عمان وعلى بحر العرب، لأن الأمريكيين كانوا خلال الفترة الماضية يغلقون هذا الطريق ويمنعون السفن الإيرانية من مغادرة الموانئ الإيرانية باتجاه بحر العرب، ومن عودة السفن الإيرانية من بحر العرب باتجاه خليج عمان وباتجاه الموانئ الإيرانية في خليج عمان. هذا يقابله التحرك في مساحة مضيق هرمز، لأننا الآن نتحدث عن فك الحصار أو إعادة فتح مضيق هرمز من قبل الإيراني. هذا فيما يتعلق على الخريطة، ولكن إذا ما فتحنا هذه المذكرة فنحن نتحدث عن عناوين عريضة يجب تفكيك هذه المذكرة لنفهم ما الذي تم التوقيع عليه. نحن نتحدث أيضا عن البرنامج النووي الإيراني بدرجة أساسية، عن مضيق هرمز، وعن إنهاء الحرب، وعن العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. هذه العناوين العريضة والملفات الرئيسية الموجودة في هذه المذكرة. هناك تفسيرات متباينة بطبيعة الحال لكل طرف باتجاه هذه العناوين. إذا بتحدث عن البرنامج النووي، وفق ما علمنا من هذه المذكرة تم الاتفاق على إبقاء الوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج النووي الآن كما هو عليه الآن، مع ترحيل القضية الكبيرة في الملف النووي إلى الاتفاق النهائي فيما يتعلق بعملية تخصيب اليورانيوم، نسبة التخصيب، ماذا سيفعلون بالغبار النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب، مع في المقابل أن لا تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على الإيرانيين بسبب البرنامج النووي الإيراني. فيما يتعلق في ملف إنهاء الحرب هو الملف الآخر، كان هناك اتفاق على وقف العمليات في جميع الجبهات كما ذكرت المذكرة، إيران وحلفائها، الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وشركاء في المنطقة، ألا يتم هناك أي إطلاق نار أو أي عمليات عسكرية. ولكن أيضا هناك حديث عن انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، هذا ما قاله الإيرانيون ولكن لم يؤكده حتى الآن أي أحد، بمعنى هل ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان أم لا؟ هذا سؤال مطروح على الطاولة لأنه سيشكل عقدة في منشاري أو في هذا الملف. فيما يتعلق بمضيق هرمز كما ذكرت قبل قليل، الأمريكيون قال أنهم رفعوا الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. الآن نحن نتحدث عن تقنية أو نقاط تقنية فيما يتعلق بالمضيق، نتحدث عن إزالة الألغام، يحتاج إلى وقت طويل هذا الملف لتفكيكه، نتحدث عن عودة حركة الملاحة في المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب، ونعلم أن انخفاض أن حركة الملاحة في المضيق انخفضت بنسبة تتجاوز 95%، هذا يعني أن بحاجة لوقت لعودة هذا الأمر، ولذلك كانت قضية 30 يوما مطروحة على الطاولة أن يتم إعادة فتح مضيق هرمز في مدة لا تتجاوز 30 يوما، لأن هناك ألغام، هناك حركة ملاحة. فيما يتعلق بالأموال المجمدة وهذه النقطة الأساسية الرئيسية الأخيرة في هذه المذكرة، نتحدث عن اشتراط إيراني لرفع العقوبات ونتحدث عن كمية كبيرة من العقوبات. كان هناك حديث عن صندوق للتنمية توضع فيها الأموال ولكن الأمريكيون نفوا تلك الفكرة، وحديث عن تمويل إيران ب 300 مليار دولار، الأمريكيون قالوا في الوقت نفسه أنها لن تدفع من الأموال الأمريكية، سيكون هناك طريقة ما ستتحول هذه الأموال للإيرانيين، والحديث بدرجة أساسية عن هذه النقاط في آلية التنفيذ للانتقال للاتفاق النهائي. وبالتالي ميادة نحن نتحدث عن مجموعة من الملفات المعقدة وضعت على الطاولة، هناك تفاصيل سيتم دراستها خلال 30 إلى 60 يوما حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي.
2: شكرا جزيلا لك صهيب على كل هذه التفاصيل. سننتقل الآن إلى تحليل كل هذه المعطيات مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. قبل أن نبدأ في النقاش معك، دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية تملك ورقة القوة العسكرية التي تلوح بإعادة استخدامها حال عدم التوصل إلى نتيجة مرضية لها، بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي على إيران عبر سلاح العقوبات، غير أنها تخشى من تهديد التأثيرات الاقتصادية لأزمة الطاقة على الداخل الأمريكي. أما إيران فتمسك بورقة مضيق هرمز وترى أنها تستخدم هذه الورقة بشكل استراتيجي، ولدى طهران كذلك حلفاء إقليميون، لكنها كما يرى الدكتور في وضع اقتصادي صعب، لا سيما مع تأثيرات الحرب والحصار والعقوبات الدولية. إذن دكتور محجوب أرحب بك مرة أخرى، ونريد أن نقف بالفعل على هذه النقاط التي سيبدأ النقاش عليها فعليا وبشكل جدي ومعمق، كلها نقاط معقدة نتيجة اختلاف الرؤى.
5: صحيح.
2: اللي نتحدث عن أكثرها حساسية وأكثرها تأثيرا في احتمالية انقلاب الأمر.
5: ميادة، الحقيقة لكل طرف نقاط حساسة، يعني يصعب القول أن هذه النقطة كلا الطرفين له حساسية. ما هو حساس للإيرانيين؟ موضوع رفع الحصار، عن البحر وموضوع رفع العقوبات وموضوع إعادة الأموال المجمدة. ما هو للولايات المتحدة مهم؟ فتح المضيق، تأكيد على أن إيران لن تذهب إلى سلاح نووي، التأكيد على أن اليورانيوم المخصب سيتم التعامل معه، وبالتالي هذا يجعل الملفات مرتبطة ببعضها ارتباط وثيق، وأن أي نقاش لا يمكن أن يقول أننا سنركز على هذا الملف وننهيه ثم ننتقل للملف الأخرى، الملف الآخر. القضية أن كل ملف له عقدة مرتبطة بملف أو ملفين آخرين.
2: وهذه نقطة مهمة، أنه تم حتى يتم التوصل إلى مذكرة التفاهم نزع الملفات من السلة الواحدة، الآن يعاد كل شيء في سلة واحدة، وهذه نقطة خطيرة جدا فيما يتعلق بكل بند من هذه البنود. الآن عندما نتحدث مثلا عن الأموال الإيرانية المجمدة، إيران تقول 24 مليار دولار، والجانب الأمريكي يضع شروطا وآلية لتنفيذ ذلك، كلها معلومات كانت يتم تداولها في فترة النقاش، ولكن ما هو الأقرب لما يمكن تطبيقه؟
5: نحن نتحدث الآن عن ثلاث مكونات، نتحدث عن مبلغ نعرف أنه موجود 100 مليار دولار، نتحدث عن مبلغ إيران تريد أن تستعيده وهو 24 مليار، الأمريكيون قالوا ربما 12 مليار. الآن هذه المبالغ إيران تريدها لأنها مفيدة لصورة النظام أمام الناس، ولكن هي تعتقد بأنه هذا ليس كافيا، ولذلك تذهب إلى شروط أخرى كرفع العقوبات الاقتصادية. موضوع الأموال الحقيقة لا يقف الأمر عنده، لأنه إذا تعنتت الولايات المتحدة فإن إيران تقوم برفع ورقة المضيق وتقول أنا سأبقي المضيق مغلقا، وبالتالي كما قلت ميادة الملفات معقدة مرتبطة ببعضها، وبالتالي الإيرانيون يقولون إذا لم تعطونا أموالا كثيرة سنتلكأ بفتح المضيق، وهكذا تدخل في دوامة التفاوض.
2: وحتى في موضوع المضيق لا تزال إيران تلوح بالجزئية المتعلقة بالمبالغ التي سيتم تحصيلها سواء على شكل رسوم أو صيغ أخرى.
5: نعم، هذا أيضا مرة أخرى يؤكد على الفكرة الأساسية، وهي أنه منذ البداية إيران طرحت ورقة المضيق ورقة مقايضة لاستعادة المكانة الاقتصادية والوضع الاقتصادي الجيد. بعبارة أخرى فشلت في ذلك طوال السنوات السابقة، اليوم تقول هذا هو الأمر الحاسم، هذه قنبلة نووية لا تستطيع تأخذها مني، الجغرافيا أعطتني إياها ووهبتني إياها، إما أن تعطوني ما أردت وإما لن يفتح المضيق. وبالتالي الآن ورقة المضيق مهمة لاستعادة الأموال، مهمة لرفع العقوبات، مهمة لاستعادة لرفع العقوبات عن الدول التي تتعامل مع إيران، وبالتالي ستجد أنها معقدة جدا بالتفاوض. إذا لم يظهر الأمريكيون مرونة سيكون من الصعب المرور إلى القضايا الأخرى.
2: عقبة أخرى كأداء ومن أجلها بدأت هذه الحرب وهذا التعقيد منذ 28 من فبراير، وهي الملف النووي. صحيح. الإيراني، سواء مستوى التجميد، مستوى التخصيب، أين سيتم التعامل.

0: اليورانيوم، كل ذلك أيضا هو في محط السجال.
1: صحيح.
0: هل هناك أي مؤشرات لاحتمالية نقطة وسط بين الطرفين؟
1: إذا كان هناك ميادة من إيجابية لكثر الحديث بين الأطراف، أنها خلقت لغة مشتركة. يعني التفاوض منذ أن بدأ في 8 أبريل صار في لغة مشتركة بين الطرفين، فأصبحنا نسمع ما يلي: أنه وقف التخصيب يمكن أن يكون من 15 سنة يريدها الإيرانيون، و20 سنة قالها الأمريكيون. إذا بين 15 و20 سنة ممكن نوصل للرقم. الأمريكي يقول يريد أفضل من باراك أوباما، وكان الإيراني يقولون أعطوه كمان سنتين إضافيات 18 سنة وننتهي من هذه النقطة. قالوا أنه ماذا نفعل بالإيران مع التخصيب؟ نعطيه لبلد ثالث؟ نعطيه؟ خرجت الوكالة الدولية بمقترح قبل أسبوعين، ويبدو أنه كان عامل إلى حد ما مهدئ. قالت هناك بنك خاص في كازاخستان يوجد فيه اليورانيوم المخصب تحت إشراف الوكالة الدولية، يمكن أن يأخذ منه أجزاء ويبقى الباقي وترقق إيران. الآن صار في نقطة جديدة، الإيرانيين يتحدثون عن ترقيق اليورانيوم المخصب. ثم ذهبنا إلى ماذا بعد هذه الفترة، أن إذا خصبت إيران ماذا سيحصل؟ قال الإيرانيون لن نحتفظ باليورانيوم المخصب، أو ما يسمى بصفر تخزين. بمعنى آخر، هنالك ثقافة الآن بالتفاوض حصلت بين الطرفين، سيبنى عليها في التفاوض 60 يوما لتعديل وإنهاء الصيغ بشكل ترضي الطرفين.
0: ما بين الطرفين معقد وكبير، ولكن عندما ندخل الطرف الثالث والمتعلق تحديدا بإسرائيل وما تقوم به في لبنان، كيف ترى أيضا تأثير ذلك؟
1: الفيل كما يقال بالغرفة. طبعا الإيران أصرت على ربط الملف كله بالملف اللبناني، وإسرائيل تتلكى في أن تنفذ ما هو مطلوب. أمريكا تريد أن لا تبقى إسرائيل في جنوب لبنان. نحن لدينا الآن جملة من الأدلة الدامغة أن ترامب يريد نتنياهو أن ينسحب، ولكن نتنياهو لن ينسحب بسهولة. ما أعتقد يحصل الآن ما يلي: أن هنالك ابتزازا يجري داخل الولايات المتحدة، وكأنه يقول نتنياهو لا تعتقد أنك أنت المهم. اليوم جي دي فانس يقول سندعم إسرائيل لكن إسرائيل ليست نتنياهو. وبالتالي هنا يخلقون ثقافة سياسية جديدة، الناقمون على إسرائيل.
0: يحدث لأول مرة.
1: بالضبط. وهذا الأمر يجعل نتنياهو موقفه ضعيف، أو يجعل إدانته أنه أمريكا لا تخدم إسرائيل مقولة ضعيفة، وهذا سيساعد كثيرا في المرحلة المقبلة.
0: دعني أيضا أستند لما قاله جي دي فانس اليوم عندما تحدث عن تعريف ترامب لوقف إطلاق النار.
1: نعم.
0: كيف يعرفه في المنطقة أنه تخفيف من إطلاق النار وليس إنهاء لها بشكل كامل، وأن المناوشات قد تكون في إطار المقبول بحيث لا يؤثر ذلك على الاتفاق.
1: صحيح. هذا طبعا هذا جزء منه كان أنا بسميه نوع من المغازلة، أنه قد حاجات الأمنية الإسرائيلية. لكن مع ذلك جي دي فانس نفسه عاد وقال بأنه هذا لا يمكن يحصل كل مرة، يعني لماذا هذا التكرار القصة، هذا يجب أن يتوقف مرة أخرى. باعتقادي نحن أمام مرحلة حاسمة في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. الاختبار الأكبر فيها الآن هو جنوب لبنان وما يحصل مع إيران. سنشهد ربما خلال 60 يوم كثير من ما يسمى بالعقبات والمطبات في العلاقة، لكنها بالتأكيد ستكون حاسمة في مسار مستقبل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في ظل إدارة ترامب بشكل أساسي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الشكر لكم موصول مشاهدينا. نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: للمزيد في هذا الملف نتحول إلى سويسرا عفوا، وهذه النافذة من منتجع بيرغنشتوك مع الزميلة وسيلة علمي.
3: وصل.
4: شكرا جزيلا لك محمود. إذا أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نقدمها لكم من منطقة أوبرغن بالقرب من منتجع بيرغنشتوك الواقع في الشرق السويسري. هذا المنتجع الذي سيستضيف غدا انطلاق المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني بمشاركة كل من باكستان وقطر ودول أخرى معنية، بالإضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نحن هنا لمواكبة هذه المفاوضات التي ستنطلق غدا، وحتى الآن لم يتم تحديد المستوى، مستوى التمثيل في هذه المفاوضات. ينضم إلينا الآن بالقرب من منتجع بيرغنشتوك في سويسرا مراسلنا محمد البقالي. محمد، نرصد معك إذن آخر الاستعدادات لانطلاق هذه المفاوضات.
5: طبعا وسيلة، هناك استعدادات لوجستية واستعدادات أمنية بالدرجة الأولى، هذا الأمر لا تخطئه العين. ولعلك شاهدتي كما شاهدنا الإجراءات الأمنية الكبيرة والتي تتحدث عنها الحكومة السويسرية لتأمين المكان.

0: كان، وأصلا هو في الحقيقة اختيار هذا المنتجع لم يكن صدفة، ولم يكن فقط في الحقيقة لجمال طبيعته كما تشاهدون، ولكن أيضا لأنه مؤمن بشكل تلقائي وطبيعي من هذه الجهة بالبحيرة، من الجهة الأخرى بالجبل الذي يرتفع 800 متر، بالإضافة إلى أن السلطات السويسرية أعلنت بأنها ستنشر آلاف الجنود الذين سينضمون إلى الشرطة من أجل تأمين الحضور. هذا نهي عن منع الطيران وحظر المجال الجوي غدا على امتداد النهار، على امتداد وجود الشخصيات التي ستصل إلى هنا والتي لم تعرف بعد إلى حد اللحظة، أو لم يعرف من سيحضر لحد اللحظة. ثم بالإضافة إلى ذلك إجراءات لوجستية تتطلبها مثل هذه الاجتماعات. طبعا لم يتم أيضا اختيار هذا المكان عبثا، هو معروف الآن بأنه تحول إلى ما يسمى بمنتجع سلام، بالنظر إلى أنه سبق له أن احتضن هذا النوع من التوقيعات أو من المؤتمرات التي تهدف إلى إقرار السلام كما حصل عام 2024 فيما يتعلق بأوكرانيا. على كل حال هذا هو ما يدور هنا، هناك تكتم كبير من قبل الحكومة السويسرية، هي تعتبر نفسها بلدا مستضيفا، ليس لها أن تتحدث بشأن التمثيلية بشأن من سيحضر، ولكن في الحقيقة يمكن أن أقول إن الأسئلة ما زالت أكثر من الأجوبة. من سيحضر؟ ما الذي ستتم مناقشته؟ هل ستكون هناك احتفالية أم لا؟ هل سيتم بدء المفاوضات فورا؟ خاصة مع الإشارات التي تأتي من الأطراف والتي قد تبدو في بعض الأحيان مترددة، مرتبكة، حتى أحيانا متناقضة. طبعا تحدث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على أنه قد يأتي من جانب الجانب الإيراني، لم يتم تحديد حتى ما إذا كان الوفد سيأتي، وإن كان أغلب الظن وفقا لما يروج، وهذا الأمر يجب أن نأخذه بنسبية كبيرة، أنه سيأتي وفد، من سيرأسه لا أحد يدري. في أيضا من الجانب القطري سيكون هناك وفد قطري رفيع، من الجانب الباكستاني سيكون هناك وفد باكستاني، وهناك دول أخرى. إذن هناك كثير من الغموض في الحقيقة حول من سيحضر، وأيضا حول ما الذي سيحدث بالفعل، لأن عملية التوقيع الإلكتروني قد تمت. الآن ما الذي سيحدث غدا؟ على كل حال ربما لن نستبق الأحداث ونترقب ما الذي سيكون غدا،
1: وسنكون في المتابعة معك بالتأكيد محمد البقالي مراسلنا من أمام منتجع بيرغنشتوك. نرحب الآن بضيفينا هنا في استوديو التغطية، السيد جاك رولون كبير الباحثين بمعهد السياسة العالمية، والدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. أهلا بكما سيد جاك، أهلا بك. مستوى التمثيل حتى الآن لم يتم حسمه بشكل نهائي، لكن ما نعرفه حتى الآن هو مشاركة 4 دول بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هناك قطر وباكستان ودول أخرى معنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ما الذي نتوقعه في هذا المسار التفاوضي الذي سيكون مختلفا هذه المرة شكلا ومضمونا؟
2: It's going to be different, and I hope that because the eye.
3: You said only an. أقول إنه نأمل أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تشارك في هذه العملية، وبالتالي يتم تسليط الضوء على الملف النووي، ولقد شاركت في العام 2015، والآن سوف يتم التطرق إلى الأمور هذه من دون الحرب. لقد توقف الحرب، وفي خلال مذكرة التفاهم تم الاتفاق على إعادة فتح المضيق الذي كان مفتوحا قبل الحرب أصلا. وعلى عكس ما يقوله دونالد ترامب، هذا ليس بالاتفاق الأفضل. نحن نعرف أن فترة الشهرين لن تؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة في العام 2015، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن نرى أن هذا الاتفاق أفضل. طبعا نحن نعرف بالاستناد إلى مذكرة التفاهم التي نشرت يوم أمس أن هناك منتصر واحد، ألا وهو إيران.
1: دكتور حسني، هل تتفق بأن مهلة 60 يوما غير كافية؟ هل تعتقد أنها واقعية لإتمام هذا المسار التفاوضي شديد التعقيد، ملفات ثقيلة وحساسة، وهناك عقد تفاوضية عديدة؟
4: يعني المواعيد في المفاوضات الدبلوماسية ليست مقدسة، وبالتالي إمكانية تمديدها واردة جدا، خاصة أن الملفات كما تفضلتي صعبة جدا وشائكة وملفات خلافية. النقطة الثانية الصعبة هي أن المفاوضات، يعني المفاوضات السابقة كانت بطريقة غير

0: ذلك كان دائما الوسيط الباكستاني هو الذي يقوم بدور ساعي البريد بين الطرفين. هل هذه المرة ستكون المفاوضات المحادثات مباشرة؟ لا ندري، لكن من المؤكد أن يعني وصلنا إلى نقطة متقدمة بعد توقيع مذكرة التفاهم.
1: سيد جاك، كان هناك معطى إيجابي قبل قليل وهو إعلان البحرية الأمريكية رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، باعتقادك كيف سيكون صدى ذلك على مفاوضات الغد؟
2: نعم، أعتقد أن التداعيات سوف تؤثر إيجابيا على الوفد التفاوضي الإيراني. لقد وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وهذه نقطة في غاية الأهمية بالنسبة إلى الإيرانيين، وهذا ما وافق عليه دونالد ترامب. الجميع يعبر عن رضاه، حتى ماكرون يقول إن هذا الاتفاق جيد لأننا نتفادى كسادا اقتصاديا كبيرا. لو استمر الحصار كانت الكارثة لتحل في الاقتصاد العالمي، ولذلك نتحدث عن نقطة إيجابية للغاية. النقطة الثانية هي أصعب للتفاوض، طبعا نقطة النووي، ولكن الجيد هو أن خطوط الملاحة البحرية التجارية عادت وتعود إلى سابق عهده، وهذا أمر جيد لكل الدول ولإيران. هذا أمر جيد إذن، ولكن النقاط المتبقية هي النقاط الأصعب.
1: رغم أن هذا الأمر جيد، لكن ما زال التلويح بالعودة إلى التصعيد ما زال قائما ومن الجانبين، ولعلك تابعت ما قاله المرشد الإيراني اليوم. كيف سيكون صدى ما قاله المرشد الإيراني كذلك على مفاوضات الغد وعلى الموقف، موقف المفاوض الإيراني؟
0: تصعيد يقابله تصعيد، تلويح بالعودة إلى الحرب يقابله يعني تلويح بالعودة حرب من قبل إيران، لكن المحصلة هي إيجابية. يعني في النهاية إيران صحيح أخذت موقف، كان موقف صعب، موقف قوي، لكن رسالة المرشد هي إيجابية في النهاية، لأنه يعطي الإذن ويعطي زخم مهم جدا. يعني يقول أن هذا الذهاب للمفاوضات لسويسرا ليس فقط موقف الواقعين، وإنما موقف نهاية المرشد، موقف أعلى سلطة في البلد. وفي هو نفس الخطاب في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتيح أو يطلب الرئيس الأمريكي من نائب الرئيس الذي يتمتع بكل الصلاحيات الذهاب للتفاوض، فكذلك هذه نقطة إيجابية. ما قضية فتح الماء وإنهاء الحصار البحري في الولايات المتحدة وفتح المضيق يمكن أن تساهم فعلا في بناء الثقة اللازمة فعلا في لبدء المفاوضات غدا.
1: مشاركة أكثر من طرف هذه المرة في هذه المفاوضات، هل باعتقادك سيساهم في بناء الثقة بين الطرفين فيما هو قادم من مسار تفاوضي؟
2: نعم، حقيقة أن لدينا دول عربية أخرى مشاركة وأن باكستان مشاركة، هذا سوف يساعد. نعم، لأن السؤال المطروح ما الذي سوف يحصل بعد ذلك، وكيف سوف تكون العلاقة بين إيران والدول في الخليج؟ هذا هو السؤال المفتوح. الآن دول الخليج ليست متأكدة من قدرتها على الاعتماد على الحماية الأمريكية، وبالتالي سوف يتعين على تلك الدول أن تتعامل مع الواقع الجيوسياسي الجديد للتكيف معه. إيران حصلت على الطمأنة المطلوبة، ولربما تعتبر أنها الدولة الأهم في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك سيد جاك غولون، كبير الباحثين بمعهد السياسة العالمية. الشكر لك كذلك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة. نعود بكم الآن إلى الدوحة، ومعك من جديد محمود.
3: شكرا لك وسيلة، أهلا. والآن نسلط الضوء على انعكاسات توقيع مذكرة التفاهم على الوضع في لبنان في ظل تصعيد إسرائيلي أسفر بحسب الدفاع المدني في جنوب لبنان عن استشهاد شخصين في قضاء النبطية. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر أصمادي، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكما. أبدأ معك تامر، وقبل التطرق إلى الوضع الميداني، ماذا قال الرئيس اللبناني إلى وفد التفاوض

0: الذي سيذهب للتفاوض مع الإسرائيليين؟
1: بالفعل محمود، الرئيس اللبناني التقى بالوفد اللبناني المفاوض وأبلغه بالثوابت اللبنانية وهي المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وأيضا عودة النازحين واستعادة الأسرى. وهذه الثوابت يؤكد عليها الرئيس اللبناني في كل مرة يذهب الوفد اللبناني المفاوض إلى المفاوضات في الولايات المتحدة. هذه المفاوضات سوف تعقد في 22 من الشهر الجاري بمشاركة الجانب اللبناني والإسرائيلي وبرعاية الولايات المتحدة. والرئيس اللبناني كان تحدث يوم أمس عن ذات السياق فيما يتعلق بالمفاوضات وقال بأن لبنان يفاوض عن نفسه وبأن لا أحد يأخذ مكان لبنان وبأن أي تسوية مقبلة يجب أن تصب في صالح البلاد. وتحدث أيضا عما يتعلق بالسلم الأهلي وقال بأن من يخوف بالسلم الأهلي هو الطرف الأضعف في أو الذي بات ضعيفا في إشارة إلى حزب الله. وحزب الله تحدث في ذات هذه الأمور وأشار الأمين العام للحزب بأنه ينصح.
0: نعم، لو باختصار تعطينا صورة عن الوضع الميداني في جنوب لبنان
1: بعدم الذهاب إلى المفاوضات المباشرة. بالفعل محمود، حزب الله تحدث عن أول عملية له خلال هذا اليوم ضد القوات الإسرائيلية وقال بأن اشتباكات تجري بين مقاتليه وبين الجانب الإسرائيلي الذي يحاول الدخول من بلدة أرنون في قضاء النبطية باتجاه كفر تبنيت. هذه المنطقة باتت شعلة مواجهات واضحة بين مقاتلي الحزب والجانب الإسرائيلي. نتحدث عن جبهة النبطية تحديدا محور كفر تبنيت والشقيف بالإضافة إلى مرتفعات علي الطاهر. القوات الإسرائيلية وفقا لحزب الله منذ 4 أيام تحاول التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر وتخضع لصد مكثف ومتواصل من قبل مقاتلي الحزب بالمسيرات والمحلقات الانقضاضية والصواريخ والمدفعية. ويقول الحزب بأنه يكبد القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح خلال الساعات الماضية وبأن مرتفعات علي الطاهر وكفر تبنيت عصية على القوات الإسرائيلية.
0: شكرا جزيلا لك تامر اسماضي، كان معنا من بيروت. إلياس، الرئيس ترامب قال إنه يتوقع توقفا تاما لإطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك جبهة إسرائيل حزب الله، لكن على ما يبدو من تصريحات نتنياهو الجانب الإسرائيلي له رأي آخر.
2: نعم محمود، وهنالك خشية كبيرة في الجانب الإسرائيلي أن لا يكون فقط الضغط الأمريكي متركزا حول وقف العمليات أو وقف إطلاق النار بالكامل، بل أن تجبر إسرائيل على الانسحاب الكامل من جنوب لبنان من المناطق التي احتلتها وسيطرت عليها في الشهور الماضية. وهذا ربما يكون أهم الأسباب الذي دفعت الجيش الإسرائيلي اليوم إلى نشر الخريطة التي يوضح فيها أماكن وجوده والمناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. هي حقيقة قريبة من الخارطة التي كنا نعرفها في الأسابيع الأخيرة مع بعض التعديلات وقدم مزيد من الأراضي اللبنانية تحديدا في القطاع الشرقي لل حدود وكذلك في القطاع الأوسط. إسرائيل لا تريد الانسحاب من الحزام الأمني كما يقول نتنياهو ويؤكد للمرة الثانية على الملأ، وكأنه نوع من التحدي للرئيس الأمريكي في هذا المجال، رغم أن هنالك محاولات ربما لتهدئة الأوضاع بين واشنطن وتل أبيب. رأينا التوبيخ من جانب ترامب بالأمس، ورأينا اليوم نائب الرئيس الأمريكي الذي يوبخ نتنياهو ويوبخ حكومته تحديدا الجناح المتطرف فيها، يقول لهم أن ثلثي الأسلحة التي كانت تدافع عن إسرائيل هي من صناعة أيدي الأمريكيين ومن دافعي الضرائب الأمريكيين، وكأنه يقول بأن إسرائيل تنكر الجميل الأمريكي الذي يقدم لها في هذا السياق. وهذا يحمل أيضا تهديدا أن إسرائيل إذا لم تنصع للأوامر والرؤية الأمريكية الراهنة تحديدا فيما يتعلق بلبنان فإن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تحظر الأسلحة عليها. كان ربما تهديدا مبطنا لكن واضحا وجليا في هذا السياق. لذلك نتنياهو الآن يحاول أن يهدئ الأمر ويحاول أن لا يدخل في صدام مباشر مع الرئيس الأمريكي من أجل أن يحقق ربما مكاسب على الساحة اللبنانية، تبقي القوات الإسرائيلية في حزام أمني وتبقي عمليات الجيش الإسرائيلي إن صح التعبير على نار هادئة. شكرا. فيما يتعلق بالمناطق التي تحتلها على وجه الخصوص.
0: إلياس كرم مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا لك. معنا من أم الفحم الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومعنا من بيروت الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور مهند، ما مدى الحرج الذي يستشعره بنيامين نتنياهو في هذه اللحظة المفصلية في تقديرك؟
3: نعم، حرج كبير جدا، بالذات بعد نشر بنود مذكرات التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لدرجة أن هناك بعض الاستراتيجيين الإسرائيليين قالوا يا ليتنا لم نخض هذه الحرب ضد إيران بسبب هذه المذكرة. الآن نتنياهو على فكرة يحاول أن يركز على الجبهة اللبنانية من أجل أيضا أن ينسي الإسرائيليين فشله الاستراتيجي في إيران، ولذلك هناك في تركيز إسرائيلي وخطاب إسرائيلي مكثف حول لبنان، جزء منه ومن أجل القول أن هذه الجبهة هي مقياس نجاح نتنياهو أو فشله فيما يتعلق بمذكرات التفاهم، لأن مذكرات التفاهم تشير بشكل واضح لوقف إطلاق النار في لبنان، ولذلك التركيز على لبنان يأتي في سياق محاولة نتنياهو القول أنه بالنهاية وقف على المصالح السياسية والأمنية الإسرائيلية فيما يتعلق من لبنان، محاولة أن ينسي الإسرائيليين الإخفاق الكبير في إيران. الآن اليوم عندما نشر الجيش الإسرائيلي الخارطة حول المنطقة الأمنية العازلة، هذا قول عسكري يغطيه قول نتنياهو اليوم أيضا قول سياسي، يعني هنالك في مقولة عسكرية ومقولة سياسية واضحة أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية العازلة، وحاول اليوم الجيش الإسرائيلي أن يحددها، يعني كان هنالك في نوع من الضبابية حول مفهوم المنطقة الأمنية العازلة في لبنان، اليوم الجيش الإسرائيلي حددها بشكل واضح في لبنان، وهذا الأمر أكد نتنياهو لاحقا اليوم في خطابه أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية العازلة، بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تميز بين أمرين، بين وقف إطلاق النار في لبنان وبين الانسحاب، هي مستعدة لوقف إطلاق النار ولكن غير مستعدة للانسحاب.
0: دكتور جو معكرون، ربما هذه لحظة لم تتكرر في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، أن يقف الرئيس الأمريكي بهذه الصرامة مع حليفه الإسرائيلي ويدعوه بهذا الوضوح إلى وقف الحرب على اللبنانيين. كيف يمكن للجانب اللبناني الاستثمار الأمثل لهذه اللحظة؟
2: يعني تاريخيا كان هناك يعني تعارض سياسي بين رئيس أمريكي ورئيس وزراء إسرائيلي، أول مرة رئيس جمهوري ربما، وشخصية ترامب أيضا يعني تعطي سياق آخر، لكن طبعا هناك فرصة لأول مرة نرى ترامب يتحدث عن لبنان يوميا تقريبا، وقالها بكل صراحة لا يريد أن لبنان أن يفجر مفاوضات لبنانية إسرائيلية، يتحدث عن طريقة عمل الإسرائيليين في لبنان، تحدث عن ضرب البيوت بشكل غير ضروري، يعني طبعا هناك فرصة في هذا الاستفادة من اتفاق إيران الأمريكي من ضغط الأمريكي على نتنياهو، فأعتقد بأن اجتماع التفاوض سيعطي شيء للدولة اللبنانية، بمعنى انسحاب ربما لخط الأصفر، تراجع من بعض القرف النبطية إلى حد ما، لكن لا أرى رغبة إسرائيلية بالانسحاب دون يعني عراقيل أو تسوية كبيرة متعلقة بسلاح حزب الله، وحزب الله ليس في الوارد. يعني علينا أن نرى كيف تتشكل السياسة الأمريكية، يعني واضح هناك ضغوط تستمر سياسية على حزب الله، رأينا عقوبات اليوم على حلفاء حزب الله، الدليل بأن الأمريكيين سيتشددون مع إسرائيل وأيضا مع حزب الله سياسيا، فأعتقد يعني
0: في تقديرك. طيب دكتور جو حتى لأن نجاوز هذه النقطة، في تقديرك هل من الحكمة اشتراط فصل مسار حزب الله ونزع سلاحه عن مسار المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي؟
2: فصل السلاح عن لم أفهم السؤال عفوا.
0: يعني هل في هذه المرحلة ينبغي على الحكومة اللبنانية أن تكون مهتمة بمسألة نزع سلاح حزب الله بالتوازي مع إدارة ملف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي؟ هل لها أن تستجيب للضغوط الإسرائيلية في هذا الصدد؟
2: يعني ليس هناك انسحاب إسرائيلي بدون التعامل مع موضوع حزب الله. السؤال الآن ما هي الصيغة، بمعنى هل سيكون فقط جنوب الليطاني؟ حزب الله لا يريد شمال الليطاني، هل سيقبل إسرائيلي بصيغة جنوب الليطاني، يعني ينسحب حزب الله تنسحب إسرائيل ويتم نجر الجيش، أي يكون
4: فاصل الجيش اللبناني بين الطرفين ويتم تأجيل موضوع نزع السلاح؟ هذه الأمور ليست واضحة بعد، يعني هل سيقبل الإسرائيلي بهذه الصفقة أو لا؟ هنا السؤال الكبير، ما هي موقف إيران بموضوع سلاح حزب الله على المدى البعيد في الترتيبات الإقليمية الجديدة؟ لا أعتقد هناك صفقة كبيرة قبل انتهاء 60 يوما، سيتمسك الطرفين بهذه النقطة ولبنان سيدار نزاعه بطريقة بأفضل الممكن. لكن نزع السلاح جزء منه متعلق بإسرائيل، جزء منه متعلق بالداخل اللبناني، فأعتقد لابد من الفصل بين الأمرين.
0: دكتور مهند مصطفى، يعني تحدثت عن الحرج الذي يواجهه بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة، ماذا تتوقع في الانتخابات المقبلة وقد اقترب أجلها؟
3: طبعا أنا أتوقع أن نتنياهو انتهى سياسيا، طبعا إلا إذا كان هنالك في حدث دراماتيكي يخطط له، ولكن نتنياهو انتهى سياسيا بسبب بالأساس فشله مع إيران. فشله مع إيران هو المشروع التاريخي لنتنياهو الذي سوق للإسرائيليين وعول عليه.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور مهند مصطفى، كان معنا من أم الفحم، وأشكر كذلك الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية كان معنا من بيروت. الآن مشاهدينا الكرام إلى برنامج نقاش الساعة مع الزميل جلال شهد.
5: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا وبين التساؤلات والاحتمالات. سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر رؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. تم التوقيع ودخلت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ، جرى فتح مضيق هرمز وتحركت السفن وتدفق النفط، وانعكس كل ذلك انخفاضا في أسعار الطاقة. نوه صناع القرار الأمريكيون بداية من الرئيس دونالد ترامب مرورا بنائبه جي دي فانس ووصولا إلى غيرهما من المسؤولين الأمريكيين بهذه التطورات، مع التأكيد على أن كل ذلك تم بيد أمريكية عليا وتحت طائلة استحقاقات يجب أن يثبت الإيرانيون عبر الإفاء بها حسن نيتهم ورغبتهم الفعلية في التوصل لاتفاق شامل. القيادة الإيرانية شددت من جانبها على أن المرحلة الجديدة هي ثمرة لصمود بلادهم، غير أن التصريحات المرشد عن رأي آخر كان له بشأن المذكرة وإشارته إلى تعهد الرئيس بيزشكيان بتحمل مسؤوليتها فتح الباب أمام السؤال عن موقف مستويات القرار في طهران من هذه الخطوة. بين هذا وذاك ملف لبناني مثل محورا لتجاذب ساخن بين واشنطن وتل أبيب، حيث كشف جي دي فانس أنه في كل مرة يتم فيها الاقتراب من تحقيق توافق يقع هجوم إسرائيلي على لبنان ينسف المساعي الدبلوماسية، وفي ذلك بحسب قراءات رسالة عن المستقبل كما الأمس يريد الأمريكيون من نتنياهو أن يقرأها. إسرائيل تربط انسحابها من لبنان بنزع سلاح حزب الله، بينما يقول الرئيس ترامب إنه يتوقع وقفاً لإطلاق النار على جميع الجبهات، وفي هذا إشارة لما ينتظر قطار الاتفاق الشامل بين الأمريكيين والإيرانيين من تحديات قبل أن يبلغ محطته النهائية المأمولة. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو، السيد معن البياري رئيس تحرير صحيفة العرب الجديد، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز جزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، السيد تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. مرحبا بكم، هذا أول لقاء يجمعنا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم ودخولها حيز التنفيذ، ولكن هنا على هذه الطاولة وعلى مدى الأيام الماضية أجمعتم تقريبا على أن التحديات تبرز بأن الأطراف تريد ومعنية بالتوقيع على مذكرة التفاهم، ولكنها معنية أيضا بما اتفقتم على تسميته باللقطة الأخيرة أو صورة الانتصار. الآن وبعد هذا الشكل التي آلت إليه عملية التوقيع على مذكرة التفاهم، من حصل على هذه الصورة؟ أم هل سلبت من الأطراف صورة الانتصار النهائية؟ دكتور زبيدي.
6: جلال، أنا أعتقد أن الصورة سلبت من الجميع. نحن كنا في الأيام القليلة الماضية نتحدث عن توقيع إلكتروني، ثم قيل بأنه سيكون هناك توقيع آخر في جنيف، ثم فجأة قيل بأن نائب الرئيس الأمريكي ورئيس الوفد الإيراني قد يتصافحان في جنيف. فجأة كل هذا اختفى، والرئيس الأمريكي وبدون مقدمات أعلن في قصر فرساي بأنه يوقع، ثم شاهدنا صورة الرئيس الإيراني. باعتقادي ثلاث مستويات تفسر لنا ما جرى. بالنسبة للطرف الإيراني، أنا أعتقد هو لا يريد ولا يحب ولا يعتقد أن ذلك صحيحا أن يصافح الأمريكي الذي اغتال المرشد. أي مسؤول أمريكي من هذه الإدارة سيكون من يصافحه، أي مسؤول إيراني نقطة سوداء في ملفه السياسي وأمام الرأي العام. وبالتالي مسألة المصافحة مسألة نفسية ولا لها علاقة، باعتقادي هذه مسألة أخرى أهمية كبيرة فيها. المسألة الثانية باعتقادي أن التوقيع انحصر بين الرئيسين المعترف بهما رئيسين، يعني كنا نتحدث عن نائب الرئيس ونائب الرئيس الأمريكي وقاليباف، الآن أصبح هناك الرئيس الأمريكي والرئيس بزشكيان. ولاحظ معي هنا جلال بأنه الرئيس الأمريكي والرئيس تحديدا وكأنه أراد أن يأخذ من نائبه ورقة يمكن أن يستفيد منها في إعداد نفسه للانتخابات القادمة. جي دي فانس يقال أنه يهيئ نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة، وعندما جاء إلى باكستان في الجولة الوحيدة اليتيمة قيل بأن هذا جزء من تقديم أوراق اعتماده كرئيس أمريكي أو مرشح. الآن هذا أيضا سلب منه. ثم المسألة الثالثة في هذا السياق التي أود أن أشير لها، وهي أنه المشهد بشكل عام أصبح وكأن الطرفين لم يغادرا مربع الكراهية ولم يغادرا مربع العدائية، ربما أصبحا فقط مستعدين لتجاوز مرحلة الحرب فقط، أما التناقضات والعداء لا زال موجودا، ويريد الطرف كل طرف أن يتأقلم مع الوضع الجديد على أن يحسن ظروفه حتى يكتب المشهد الآخر من هذا الأمر وهو 60 يوما.
5: سيد تيم، ما رأيك بالتوقيع إلكترونيا وليس حضوريا في سويسرا؟
7: من الصعب أن نعلن عن منتصر حين لم تنتهي اللعبة بعد. مذكرة الاتفاق هي إنجاز يمكن لأي منهما أن يروج لها كما يريد، ولكن اللعبة مستمرة لم تنتهي. لا نعرف حتى الآن من الخاسر ومن الرابح حتى الاتفاق النهائي، ولكن حين تسأل كلاهما يقارب الموضوع بطريقة مختلفة. طبعا عدم الاستفادة من هذه الصورة هذا جزء من النهج أو المقاربة الإيرانية، ولكن حتى حين يتحدثون فالرئيس الأمريكي يتحدث إلى جمهور عالمي. تعليقاته اليوم قال فيها الولايات المتحدة ملتزمة بالسلام ونشجع الجميع في الشرق الأوسط على الحفاظ على التزامه، ومن ثم يتحدث أن هذا يشمل لبنان وإسرائيل، لكن رسالته هي للعالم. أما رسالة المرشد الأعلى فهي مواجهة فقط للشعب الإيراني، الجمهور الإيراني يسخر من الأمريكيين ويقول الرئيس الإيراني هو الذي سيكون مسؤولا عن هذا الملف، ولكن المرشد الأعلى وافق بتردد. إذن هو يتحوط، ولكنه أيضا يتحدث عن ترامب ساخرا من أنه أجبر على ذلك. لا أعرف كيف يرى الأمريكيون ذلك، لكن جمهور المرشد الأعلى هو إيراني محض، لا يهمه ما يفكر العالم بتعليقاته، يتوجه إلى شعبه.
5: سنركز على هذه النقطة لاحقا وهي تحميل المسؤولية. دكتور إبراهيم، أنت من أكثر الحضور هنا على هذه الطاولة كان يشدد على هذه اللقطة أو الصورة الأخيرة.
8: نعم، للإجابة على سؤالك، ربما تكون الصورة الجميلة قد غابت بفعل اللوجستيات، أولا الإلكترونية وثانيا التوقيع بمواقع منفصلة، في حين أن الصورة الجميلة قد غابت قد حضرت بنفس الوقت الصورة الغاضبة الصاخبة في داخل الولايات المتحدة على هذا الاتفاق. اليمين الأمريكي المتطرف الجمهوري، اليمين الجمهوري الداعم لإسرائيل والمتطرف جمهوريا سمى هذا الاتفاق بأنه استسلاما لإيران. بيل كاسيدي من عضو مجلس الشيوخ السيناتور من لويزيانا تحدث

0: قال أن رونالد ريغان يتقلب في قبره من هذا الاتفاق. مايك بومبيو وزير خارجية ترامب السابق، وزير الخارجية السابق، قال أن هذا الاتفاق هو اتفاق أوباما 2015، يعني الأسوأ مقارنة اللي هو بالنسبة لترامب. فإذا طبعا أناهيك وقس على ذلك، تيد كروز تحدث بنفس الوقت بشيء مشابه وهكذا. فهناك غضب كبير في الداخل الأمريكي على هذا التوقيع، لدرجة أن ترامب يعني حتى خرج عن دبلوماسيته بأنه إذا كان هناك دبلوماسية، أنه وصف المنتقدين بالأغبياء والجهل، ومن هذا الكلام يعني وصلت اللغة إلى هذا الوزن. طبعا ناهيك عن حالة التوتر ما بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل في الوقت الحالي نتيجة لهذا الاستسلام. إذن هناك صورة غاضبة ساخطة في الداخل الأمريكي على هذا الاتفاق، الذي طبعا لمؤشرات واضحة، منها أنه في حين أن أوباما أعطى ربما 100 مليار الوصول، هذا أعطى 300 مليار اللي هو الوصول لإلها بهذا الاتفاق الآخر.
1: ولكنه ينفي دكتور، يقول أن هذا ليس صحيحا وليس واقعيا.
0: يعني هاي بدها تفسير، بدها تفسير. غاب يعني ترامب طرح نظرية السلام القائم على القوة ليوقع اتفاقا اللي هو يقر بمحدودية القوة. النقطة هنا جلال، وأنا باعتقادي هذا الاستخلاص الذي من المهم بالنسبة لي، أن القوة العسكرية هي أدركت الإدارة الأمريكية هذه، وبالمناسبة معظمها جاهلة بالسياسة الخارجية، وباعتقادي يعني هذا كان أحد أسباب الكارثة التي أداروا بهذا العرب. في هذه أدركوا أن القوة العسكرية بإمكانها أن تهدم بنايات، أن تفجر جسوراً، ولكنها ليست بإمكانها أن تقاوم التضخم. يعني الـF-35 بتقصف جسر، بتقصف مدرسة، ولكنها لا تستطيع أن تقصف التضخم، لا تستطيع أن تقاوم الكساد. ترامب في أيامه الأخيرة عاش بكابوس اللي هو هيوبرت بال 1929، الذي كان مسؤولا عن الكساد العالمي. طيب. ولم يريد أن يحمل هذه الصورة، أن يصبح المسؤول عن الكساد العالمي ل 1929 الذي تحمل المسؤولية.
1: أسمع رأيك،
0: ولذلك أنقذ نفسه بهذا الاتفاق.
1: أسمع رأيك دكتور أحمد يان عن الظروف التي أخرجت التوقيع بهذا الشكل.
2: طبعا بالإضافة للنقاط المطروحة، أنا أتفق مع الدكتور محجوب. الصورة في داخل إيران للتوقيع مع الولايات المتحدة باعتبارها أجرمت بحق الإيرانيين واقتلت القيادة السياسية، كان لها كلفة سياسية لمن يقوم بها، وهذا أدى إلى يعني مراوحة ثم الانسحاب من التوقيع المباشر والمصافحة في النهاية. المصافحة لها ثمن سياسي في إيران، ولم يكن أحد يعني يدفع باتجاه أن يقبل هذا الثمن أو يدفع هذا الثمن. على الجانب الآخر، أنا تقديري أن الولايات المتحدة أيضا الضغط في الداخل بدأ يتصاعد، لذلك تسابقت الدولتان الوقت يومين قبل الموعد، وبالنهاية وقعتاه لأنه هناك دفع من الجانبين للتوقيع، وهذا ما خرج في النهاية بشكل إلكتروني، ولا يؤثر على المحتوى. المحتوى هو هو، الشكل تغير، والشكل تقديري أنه مرضي لإيران. ربما كانت إدارة ترامب تبحث عن هذه الصورة،
1: تبحث عنه أكثر.
2: نعم.
1: ما رأيك دكتور لقاء؟
3: والله يعني إذا تسمح لي جلال، ما مضى مضى، اتفاق وقع، وهو يعني حقيقة بدأ تنفيذه قبل ما يوقع، لأنه ترامب رفع الحصار بمجرد الإعلان عن الاتفاق. أنا ما يهمني في هذا الاتفاق هو تداعياته وليس خلفياته وكيف صنع. وتداعيات بدأت، لكن أترك الإعلام وأترك الصراعات السياسية سواء في إيران أو في، وأكباش الفداء حضرت، يعني سواء ديفانس إذا فشل هو يتحمل المسؤولية،
1: وبزشكيان إذا فشل،
3: وبزشكيان في إيران اليوم المرشد حمل المسؤولية الكاملة إذا فشل الاتفاق وانتهى الموضوع، فأكباش الفداء جاهزة. وهذا يدلنا على أن هناك صراع سياسي سيجري في البلدين تجاه هذا الاتفاق. رافضين سيقومون بعمليات لإجهاضه، وسيكون ضغوط على المتفاوضين. السؤال هنا هو التحدي الذي يعني من هو انتصر؟ طبعا ترامب قال قبل قليل أنا انتصرت، وإيران تقول نفس الشيء، وهذا أيضا متروك لهما. يعني بغض النظر من هو المنتصر، لأن هذه مسألة مش حسابية. السؤال هنا التحدي الذي يفرضه هذا الاتفاق على أطرافه، على أمريكا من جانب وعلى إيران، وأنا ما يعنيني إيران. لماذا؟ لأن أمريكا راحت وهربت حتى إذا تركت الاتفاق، هو ما يعنيها فقط اليورانيوم عالي التخصيب. وبالنسبة للمضيق راح تجي فرنسا وبريطانيا هم، وبعدين هو فتح خلص، فتحنا لكم إياه، وإيران مسؤولة عن الباقي وأنتم مسؤولين. طيب ما الذي ستفعله إيران مع صورة النصر التي حظيت بها أو التي تقول أنها حصلت عليها؟ النصر مسؤولية، وإذا تعاملت معه بمفهوم النصر يعني قد تقع في مشكلة الغرور. نصر بلا تواضع يقودك للداهية، هذه المصيبة، خصوصا إذا كان هو نصر أصلا يعني خاضع للتسويق. كي تسوق نصرك، تسوق لشعبك أو للآخرين، عليك أن تحظى بغنيمة، أن يكون هناك غنيمة تبرزها للناس. والغنيمة الأساسية لإيران هي مضيق هرمز. وقاليباف قال أمس أنه إحنا راح نفتح حاول بس نأخذ أجور للخدمات أو شيء،
1: ليس خلال 60 يوم، قبل قليل في أخبار عاجلة ليس خلال 60 يوم،
3: ممكن هاي 60 يوم يعني تبروها تخفيضات للمواطنين، لكن بعد 60 يوم نأخذ أجور خدمات ولنتزم بالقانون الدولي. يعني ما أعرف كيف هذا القانون الدولي مسؤول عنه،
1: بالاتفاق مع دول الخليج دكتور،
3: اتفاق مع عمان هذا الاتفاق، هذا المذكرة تفاهم تقول، لكن كيف سيجري لا ندري. على أي حال، هنا سيكون التحدي الأكبر لإيران، كيف تتعامل مع حالة تجد فيها نفسها انتصرت أولا على أمريكا وهي طيقة ومعنوية على أمام شعوب المنطقة ودولها، والثاني أنها ستجني أموال الآن 60 يوم راح تصدر نفط بحرية
1: طيب
3: وتتقاضاها وربما تفرج عن أموال خاصة إلها. كيف راح تتعامل مع التحديات الأمنية؟ هي ضربت دول الخليج فلازم تقدم لهم شيء مقابل تقنعهم به أنه هي ترى مو عدوة، لأنه الآن من مفاهيم الشعوب، أنا ما لي علاقة بالدول، الدول لديها آلياتها بس الشعوب تنظر لها كخصم، ضربوها صواريخ. الأمر الثاني أنه الدول المجموعات خارج الدولة اللي ما زالت تدعمها تسميها المحور، هذه كلها تحديات ناهيك عن مضيق هرمز.
1: طيب
3: لذلك أنا أعتقد أنه إذا إيران خلال هاي المدة، هاي الفترة 60 يوم أو أكثر، قامت أو بذلت جهد للحكمة وأن تكون أكثر تواضعا ولطفا وأن تتخلى عن أنماطها العنيفة اللي تعودنا عليها خلال 50 سنة، أنماط عنيفة طموحة إلى حد الهيمنة، هذه إذا تخلت عنها ناهيك عن شعورها اليوم بالنصر، هذا سيكون لصالحها، لصالح تفوقها ولصالح دول المنطقة.
1: طيب دكتور نوفل، الولايات المتحدة تقول بأن القوة جاءت بهذا الاتفاق، وإيران تقول بأن الصمود أتى به، ما دلالة استمرار هذه السرديات حتى الآن بعد كل ما حصل؟
4: هذه السرديات توحي بشكل واضح وصريح أن هذا الاتفاق غير مستدام لغاية الآن على الأقل، لأنه يفتقد إلى السقف السياسي الذي على أساسه وضعت التفاصيل التقنية الاقتصادية والعسكرية. المشكلة الأساسية لهذا الاتفاق في غياب السقف السياسي، فهل نحن ذاهبون إلى سلام؟ هل نحن ذاهبون إلى تطبيع؟ هل نحن ذاهبون إلى وقف إطلاق نار؟ الحقيقة الأهداف عند الجانبين مختلفة تماما، وكما لو أن الأمور توحي بأنه هذا الاتفاق هو اتفاق مرحلي ليس فقط لناحية 60 يوم، وإنما عمليا لتمرير الوقت بانتظار إيجاد آلية أخرى لحل هذا الصراع. قد تكون الآلية آلية عسكرية، لأنه هلأ عم نسمع الرئيس ماكرون عم بيقول أنه ليس بالتأكيد أن هذه الحرب انتهت. وبالتالي أنا عندما أتطلع إلى هذه المشهدية، المواقف بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وغيرها من الدول، أتذكر اتفاقية ميونخ 1938 بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا من جهة وهتلر من جهة أخرى. عمليا تنازل الأوروبيون لهتلر عن منطقة السودات في تشيكوسلوفاكيا بناء لوعد من هتلر بأنه هذا آخر مكسب أو آخر مطلب توسعي أحصل عليه في أوروبا. بعد 6 أشهر قضى على كل تشيكوسلوفاكيا وذهب باتجاه بولونيا. أنا أخشى ما أخشاه بهذه المرحلة أنه الفريقين بالإضافة إلى إسرائيل يكونوا فعلا في سيناريو يضعون الشرق الأوسط والعالم العربي والعالم كله سوا أمام سيناريو يشبه إلى حد بعيد سيناريو اتفاقية ميونخ. هذه الاتفاقية التي أصبحت يطلق وصفها على كل اتفاق يعتبر انهزامي أو تراجعي أو تسليمي وإلى ما هنالك، صار في شيء من المتعارف عليه بس بدك تقول هذا الاتفاق انبطاحي أو انهزامي تقول له هيدا اتفاقية ميونخ. أخشى أن نكون أمام هذا السيناريو من جديد وأن تكون هذه المرحلة هي مرحلة استعداد لحرب جديدة وليست مرحلة استعداد لسلام أو لتطوير هذا التفاهم باتجاه اتفاق سلام حقيقي
1: على ضوء موازين قوى جديدة أو تثبيتها على الأقل. سيدنا
5: وأستاذنا، ما في اتفاق في العالم طبق بحذافيره. كل الاتفاقيات، بما في اتفاق الطائف، بما في أوسلو، بما في كامب ديفيد، حتى ما في اتفاق يعني نفذ بندا وحرفيا حرفيا. اتفاق الحال اللي بنحكي فيه إحنا هو مذكرة تفاهم، هو عبارة عن التزامات تنفيذها مشروط بتنفيذ التزامات أخرى. يعني إذا أنت بتلاحظ ما في شيء إلا مرهون بما ستبادر إليه إيران، بما ستنفذه إيران. هذه حكاية الصندوق وحكاية ما بعد 60 يوم، يعني كله إلى حد كبير مرهون بشروط، وفي هناك نوع من الغموض في بعض المناطق تحتاج لتفسيرات، بالتالي من الطبيعي أن نختلف بتفسيرها. لكن في المحصلة النتيجة لصالح إيران، في المحصلة القراءة السريعة لهذا الاتفاق بأنه صب في طاحونة إيران. ومن المخاوف اللي عبر عنها الأستاذ لقاء أنا أعتقد في محلها، بمعنى أن إيران هذا الزهو بأن حققت انتصارا قد لا أستطيع أن أحسم، قد يعطيها فائض من الثقة بحيث أنه تمارس نوعا من سياسات مرفوضة، بالنظر إلى أنه أيضا حزب الله ما زال متماسكا وما زال صلبا وما زال يطلق مسيرات وما زال كيانه موجود. لم تستطع الدولة الإيرانية، وزارة الخارجية اللبنانية، من أن تقنع سفير إيراني غادر البلد. يعني والحوثيين ما شاء الله ما زالوا على يعني في في في في خير من أوضاعهم. بالتالي يعني إيران قد تتمثل بأن انتصارا حققته. وخطاب رسالة المرشد مجتبى عم بيحكي عن أن
1: كان له رأي آخر،
5: أن الرئيس ترامب بذل وسائل كثيرة بسبب العجز والفشل، العجز واليأس، العجز واليأس. هذه اللغة نعم تبرر بعض المخاوف التي نأمل إنه ما تحصل، يعني بمعنى إنه بالعكس تغلب الحكمة، تغلب منطق الحوار مع دول الخليج، تغلب صيغة أخرى من التعاون، تتخفف من إنشاء من دعم كيانات في هذه الدولة وتلك، وأيضا تحل لنا مشكلة اليمن وتتخفف من نفوذها في العراق وتتيح، ويعني في مسائل كثيرة مطلوبة من إيران باعتقادي.
1: دكتور علي ذكر طبعا الساحة اللبنانية من بوابة يعني زهو إيران بما تعتبره انتصارا وحزب الله فيها، ما رأيك؟
6: أنا برأيي بالبداية قبل ما نحكي عن المسألة اللبنانية اللي حكيها بالسياق، لكن لما بنحكي عن الصورة اليوم، بعيدا عن الصورة التي كان يراد لها صورة المصافحة التي كانت تريدها أمريكا و تسعى إيران لأن تخرج منها للأسباب التي تحدث عنها الأساتذة، لكن بالشكل العام هذا الاتفاق الصورة الذي أنتجه هي الصورة لأنه إيران حققت أهدافها بهذا الاتفاق، صمدت واستطاعت أن تفرض ما تريد في هذا الاتفاق، وأن الولايات المتحدة التي أتت ونكررها دائما أتت بأهداف تريد إسقاط النظام خرجت باتفاقية الجميع يقول أنه في 8 بنود بالحد الأدنى هي لصالح الجمهورية الإسلامية، والأربع البنود الباقين هي متوزعة بين الطرفين، يعني بالباقي مش أنه 3/3 مسألة. هذا بالشكل العام. الصورة الثانية اللي بتنعكس أنه اليمين الأمريكي الذي كان معارضا أو مؤيدا للحرب، لأنه الباقين كانوا معارضين للحرب بالأساس، اليمين الذي كان مؤيدا للحرب وبعض حلفاء أمريكا في المنطقة حتى اليمين، يعني المسابقة اللي حكى الدكتور عن اليمين واليمين في لبنان، يعني اليمين اللبناني الذي كان يعول على أمريكا بالانتصار لتحقيق مكاسب في الداخل اللبناني، هذه المكاسب التي فقدها في الفترة الماضية في السنوات الماضية، كان يعول على الأمريكي أن ينتصر على إيران وبالتالي ينتصر على حزب الله ويقضي على حزب الله لتحقيق مكاسب. نرى اليوم اللغة الإعلامية والخطاب الإعلامي الذي انفجر بشكل كبير جدا حد أنه اعتبار أن ما حققته إيران هو هزيمة، خطابهم روج لأن ما حصل هو هزيمة لخياراتهم ولكل ما سعوا إليه. لذلك نحن هيدا المشهد بشكل عام هو اللي يوصف الصورة التي خرج فيها الاتفاق، بغض النظر عن التفاصيل. وأنا يعني أؤيد ما حكى أستاذ معن أنه كل اتفاق قد يكون هناك نقاط يتم تنفيذها، وإيران أصلا عندما اعتبرت أن 60 يوما هي بحد ذاته لأجل اختبار النوايا الأمريكية، هل هي مستعدة للذهاب لتنفيذ الاتفاق أم لا. هذا هو المشهد بشكل عام.
1: طيب،
6: وأعتقد أنه النقاط الأيام المقبلة ستظهر الصورة الثانية.
1: تفضل دكتور
7: جلال. خلينا نركز على فكرة هذا الصراع أصلاً، صراع بين إيران والولايات المتحدة. إذا ما نظرنا إلى طبيعة الصراعات في المنطقة خلال ربما 100 سنة الماضية، هو صراع من نوع مختلف. وهذا الصراع الخيار العسكري فيه تم تأجيله من العام 2004. من العام 2004 والخيار العسكري مطروح على الطاولة، يؤجل، يتم الحديث فيه. ها، أما وقد استعمل هذا الخيار، إسرائيل نجحت في أن تذهب مع الولايات المتحدة إلى هذا الخيار، وذهبوا إليه، وذهبت إليه واشنطن ومعها إسرائيل بفائض قوة كبير، لكنهما لم يكونا لديهما شهية المخاطرة الأكبر، وهي بمعنى آخر الذهاب إلى عمل بري. أما وقد فقد شهية المخاطرة، أما وقد لم يستطيع أن يفرض ما أراد، الأهداف التي أرادوا تحقيقها لم يستطيعوا أن يحققها. الآن الذهاب إلى مذكرة التفاهم هو عبارة عن مخرج مؤقت، لكنه أيضا يبعدهم عن العمل العسكري مرة أخرى. يعني نحن عمليا كلما طال وقف إطلاق النار وذهب الآن أمام حصل التوقيع وذهب الآن ذهبت الأطراف إلى 60 يوما، خيار العمل العسكري تم اختباره وثبت فشله لمن مارس الاعتداء أولا، وبالتالي العمل العسكري أصبح الآن نبتعد عنه بشكل كبير
1: تماماً
7: جدا.
1: دكتور،
7: أنا أعتقد أنه كل يوم مفاوضات يبعد العمل العسكري.
5: هذا منجز إيراني بالمناسبة.
7: نعم،
5: هذا منجز إيراني،
7: وهذا منتج
1: دكتور، إيران ضربت مرتين خلال التفاوض،
7: ولكن الآن بعد العمل الأخير تحديدا، يعني بعد 8-4 لم يكن هناك ضرب بمعنى الضرب إلا باستثناء ضرب وضرب مقابل. يعني بعد 8-4 وقف إطلاق النار صار في يضرب الأمريكي ويرد الإيراني، لكن ما في عمليا عمل عسكري بالشكل الذي كانت عليه الأمور، القصف الإسرائيلي الأمريكي المستمر الذي كان موجودا. وهذا فأختم ذلك بالجلال، أنه هذا معناه أنه الديناميكية الصراع تغيرت برمتها. يعني أن الأطراف الآن تهرب إلى موضوع التفاوض حتى ولو طال. يعني أنا أعتقد أنه 60 يوم قد تكون قصيرة، قد يذهبوا إلى أكثر من 60 يوما، لأنهما عمليا لم يستطيع. يعني إيران خيار التفاوض بالنسبة لها خيار استراتيجي، أولا ثقة الناس بالنظام تزداد، ثانيا ثقة الناس بالمرشد الجديد تزداد، ثالثا يمكن أن تحصل على عوائد اقتصادية تحسن اقتصادها خلال هذه الفترة، وكل يوم تفاوض وسيكون خدمة.
1: دكتور أحمدان متوجس، يعني هو سمعتك تقول تشبه المرحلة الآن بمرحلة ما قبل الحرب، لماذا لديكم هذا الانطباع في إيران؟
2: طبعا هذا قبل التوقيع، الآن وقع طبعا ابتعدنا قليلا، لكن بشكل عام مرتين كانت إيران تفاوض
1: وضربت.
2: اليوم هنا مررنا بجولة، جولة من الصدام انتهت بما انتهينا، هناك جولات قادمة. أنا شخصيا أتوقع الولايات المتحدة خرجت هذه الجولات، ستبقى إسرائيل وإيران والحلفاء طبعا في المنطقة. الجولات المقبلة لن تكون أمريكية، لكن ليس الأمر أنه انتهى الحرب، واضح من الخطاب الإسرائيلي من النوايا الإسرائيلية أن هناك شيئا يضمر للمستقبل، الآن لجموا إلى حد كبير، ولذلك التوجس موجود وإيران تستعد للمراحل المقبلة، جل استعداداتها عسكرية وأمنية.
1: نعم،
2: إسرائيل لم تنكف حتى الآن عما تريد أن تفعله. بس نقطتين جلال إن أذنت لي. أولا أنا تقديري أن كل من يدفع باتجاه الهيمنة في هذه المنطقة أيا كان مآله الفشل، لأن الكلفة ستزداد عليه والآخرين سيواجهوه. ولذلك
1: الأحرى، فلم تدفع إيران باتجاه الهيمنة دكتور؟
2: الأحرى أن تقوم،
1: قالت بأنها تسيطر على أربعة
5: زمان، حققت زمان هذا
8: هل تذكر أي مسؤول قال هذه الجملة؟
5: يونسي.
8: أنا أتحداك أن تأتي باسم مسؤول.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
8: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. نائب في البرلمان الإيراني قبل 20 سنة. صح. قبل 20 سنة.
3: يعني صح ولا غلط هي.
8: لكن غلط طبعا، وأربع سنوات كان في البرلمان وخرج. لكن أمام ذلك عندك نتنياهو يلوح لخريطة الشرق الأوسط الكبير أمامك.
4: الدستور الإيراني عن شو بيحكي؟
8: وهذا
4: تصدير الثورة شو؟
8: وهذا
4: فرق بين الصهاينة وتصدير
8: أي
4: الثورة.
8: أي دستور فيه تصدير ثورة؟
4: ما في تصدير ثورة؟
8: أي دستور فيه؟
4: شوف الدستور ثورة. الإيراني أنت بتقرأ مش أنا بدك هلا
8: بدرس الدستور الإيراني.
4: شو مهمة الحرس الثوري؟
8: أين
4: دعم المستضعفين في كل العالم؟
8: الدستور الدستور أين لفظ تصدير الثورة؟
4: بقلب
8: لماذا الدستور؟ لماذا تصور
4: بقلب
8: شيء
4: الدستور
8: غير
4: الإيراني؟ مش أنا بدي أعلمك إياه، مش لايقة فيي أنا لبناني أقول لك، بقلب الدستور الإيراني مهمة الحرس الثوري هي نشر قانون الله في العالم.
8: من وين جبت هذه؟ من أين جبت هذه؟
4: راه بدك تجيب لك
8: هذا كلام.
1: طيب
8: لاحظ،
1: نتخطى هذه النقطة،
8: نتخطى هذه هذا كلام أساسا لا يرتبط بالدستور الإيراني. لكن طيب. بشكل عام
1: ولكن الممارسة دكتور على الأرض كانت تقول بأن إيران
8: طبعا دعم المقاومة أمام إسرائيل والولايات المتحدة كان جزء من سياسة إيران المعلنة والتي تتفاخر بها إيران إلى اليوم.
1: طيب
8: الوقوف أمام إسرائيل والولايات المتحدة، أنا تقديري أنه خلافاً لما قيل في النهاية نحن إزاء توقف حركة سوديت، لأنه هتلر الزمن نتنياهو وترامب توقفوا أوقفتهم إيران، المعتدي أوقف، لو تراجعت إيران ولم تصمد أمام المعتدي لكنا إزاء بالفعل لحظة فارقة في المنطقة. لكن الآن هناك إنجاز للمنطقة، تقديري يجب البناء عليه للتقارب الإيراني العربي التركي لبناء مستقبل مختلف للمنطقة. هناك مآخذ على إيران، هناك مآخذ على السعودية، على تركيا، يجب البناء على هذه الأخطاء في الماضي والذهاب قدم.
3: هذا أمنيتنا جميعا متحقق، يا ريت أن تصير وزير خارجية وتقوم بهذه المهمة وتصلح لها حقيقة، لما لا؟ بس تكون بها فعلا، ما يجيك واحد من الجناح المتشدد يقول لك لا عمي احنا عندنا اهداف. ايران مشكلتها من 79 اينما تجد فراغ تروح به، يعني اي فراغ جيوسياسي تجده في المنطقه مو فقط في المشرق، حتى شمال افريقيا
5: كل القوى الكبرى
3: حتى شمال افريقيا
5: كل القوى الكبرى
3: بالمغرب غرب افريقيا، يعني نتكلم احنا على ما يخالف القوى الكبرى صحيح، بس هذا يؤدي الى انتشار وانتشار القوة وبالتالي وجه المشاكل.
5: لا تتمدد إلا إذا كنت ضعيفا، لو إنك أنت محصن لا تتمدد لا إيران ولا غيرها.
3: طبعا طبعا، لكن أنت ما تروح لأي مكان في فراغ، لأنه هذا ورطة أحيانا يكون فخ ثم راح تدخل في مشاكل أصلا أنت في غنى عنها بالمواجهة مع الشعوب، وهذا اللي حصل للأسف في سوريا وحصل ما زال في لبنان. طبعا أنا موضوع
1: في العراق
3: وفي العراق بالتأكيد، العراق هذا بالبداية، وهذا كله صار بعد 2003، بعد قصة العراق ولا قبل 2003. إيران من 89 من 88 إلى 2003 هي لم تتحرك إلا بعد الغزو الأمريكي للعراق اللي فتح الآفاق لإيران، على أي حال طبعا بدون بالضرورة تواطؤ، لكن إيران وجدت فيه متسع. العبرة هنا ما قاله، وإحنا خلي نعتبر أنه ما مضى مضى. إسرائيل مثلا كيان غاصب طارئ، لكن إيران دولة عميقة في المنطقة، يجب أن نقف معها على حد سواء. انتصارها أمام بين قوسين، وأنا أعتبره فعلا هو إنجاز، لم يصل إلى حد النصر لكن هو منجز مهم.
5: نعم صحيح،
3: أمريكا لم تهزم لكنها خسرت.
5: صحيح.
3: جولة.
5: صحيح،
3: في فرق، يعني هاي التعبيرات مهمة.
5: نعم.
3: لم تهزم لكنها خسرت، كانت تريد استسلام غير مشروط من إيران فذهبت إلى اتفاق متوازن والتوازن لصالح إيران، لذلك حققت منجز مهم. الأمل أنا كما أشرت قبل قليل أن يكون هذه اللحظة هي لحظة، بالمناسبة أنا أشبهها بلحظة السويس لأمريكا الآن، لم تصل لها حتى الآن مثل لحظة السويس، لأن بريطانيا وفرنسا راحوا فورا، لكن هذا بداية الطريق لذهاب أمريكا من المنطقة، وهذا ما تريد إيران. ودول المنطقة لم تعد، أصبح الوجود الأمريكي عبء حقيقة.
5: وفي نص في المذكرة انه بعد الاتفاق الشامل بدها تنسحب قوات امريكيه من المنطقه.
3: تسحب من المنطقه؟ لا عفوا، لا
1: المنطقه التي انتشرت فيها في جوار ايران
5: بعد الاتفاق الشامل.
3: لكن انا متاكد دول المنطقه ستنظر لامنها بشكل مختلف عن المصالح الامريكيه. المهم هنا انه اذا ايران ارادت فعلا ان تقدم الرؤيه التي طرحها الدكتور حسن، احنا كنا سنكون ممتنين، لكن هاي الرؤيه ليست كلام، هذه رؤيه تطبيق على الارض. اسرائيل ما تحتاج تضربها من العراق يا دكتور، ما تحتاج، وهو بالحقيقه بدا يضربون العراق، ضربوا الكويت والبحرين والامارات والسعوديه وضربوا اربيل، ضربوا اسرائيل
6: في الحرب
3: طبعا في كلها الحرب. بالحرب بدون ضرب العراق الكويت ماشي، قصدي لم يضربوا اسرائيل، هذه مقاومه ضد من
1: اسرائيل. اعطيك فرصه دكتور، ولكن اريد ان اسمع من
3: تم حزب الله يضرب نعم لين قريب. طيب. بس ليش العراق؟ قصدي انتم يجب ان تكونوا

0: تم لديك تعليق؟
1: كلنا يجب أن نكون حذرين حين نطبق مفاهيمنا المسبقة بالنسبة للوقائع. علي قال من بين 14 بنداً أن 8 منها هي لصالح إيران. أراجع هذه البنود. الأول، الموافقة على إنهاء الأعمال القتالية، هذا يفيد الجميع. احترام سيادة بعضهما، هذا جيد للاثنين. الالتزام بنافذة أو مهلة زمنية 60 يوما. الرابع والخامس، فتح هرمز ورفع الحصار، وبالتالي للاثنين. تاسعاً، الحفاظ على الوضع القائم. البند 12، آلية تنفيذية من أجل مراقبة كل شيء. والبند 14، إذا كان هناك اتفاق نهائي تتم موافقة عليه من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن. هذه كلها بنود متوازنة، تبقى 6 وليست لصالح إيران. وبالتالي لا أعرف من أين أتيت بهذا التحليل. هذه مفاهيم مسبقة تريد تطبيقها، وأنا أكيد أن هناك أمريكيين قد يفسرون بطريقة معاكسة لك، ولكن إذا نظرنا موضوعيا، هناك 8 بنود ليست لصالح واحد دون الآخر. هذا مهم. تعليق آخر حول الحديث عن اليمينيين الأمريكيين الذين ينتقدون، ولكنك ذكرت اسمين، السناتور تيد كروز ومايك بومبيو وزير الخارجية السابق. كلاهما مهتمان في الترشح للرئاسة في 2028، وكل منهما يريد أن ينأى بنفسه عن ترامب وإدارة فانس وروبيو وغيره. إذن ليست مصادفة أن يتحدثا بهذه الطريقة، يتحضران لجولة انتخابية بعد سنتين.
2: هم يعني تيد كروز ومايك بومبيو كانوا أصحاب التعليقات الأخف، يعني التعليقات الأصعب هي كانت من بيل كاسيدي ومن يعني آخرين اللي كانوا الأقسى في هذا الموضوع. على كل يعني أنا باعتقادي هذا النقاش مهم، وهذه مرحلة مهمة وتاريخية اللي بنمر فيها. واعتقادي هناك يعني أحيانا بيكون إدارة النصر هو أصعب من إدارة الهزيمة، والنصر يفرض أو الإنجازات يعني تفرض التحديات قد تكون أصعب من التحديات التي تفرضها الخسارة. فهنا لدينا إنجاز ربما يكون واضح في اللحظات الأولى بالنسبة إلى إيران، والتخوفات باعتقادي أنه كيف يعني ستكون شكل السياسة الخارجية الإيرانية تجاه المنطقة مستقبلا، هذا يعني أسئلة مشروعة وتخوفات مشروعة وبحاجة ويلقي مسؤولية نعم على إيران. أنا أعتقد أنه إيران بإمكانها أن تستفيد من التجربة الماضية، وكان هناك أخطاء. يعني السيد جواد ظريف عندما كان يتحدث إلى المنطقة كان يتحدث من خلال كتابة مقالات بالنيويورك تايمز، يعني وليس اللي هو بالتوجه للمنطقة مباشرة.
3: وأيضاً العربي الجديد مقالين.
2: طيب ولكن مقالاته دائماً كانت بشكل مستمر تظهر بالنيويورك تايمز، وأنا قرأت.
3: نعم صحيح.
2: طيب أيضا ليس المسألة، يعني أنا من النقد اللي وجهته قبل هذه الحرب للسياسة الخارجية الإيرانية بأنه التصريحات والمقالات هي لا تصنع مستقبلا، بحاجة إلى أفعال، يعني بحاجة أن تكون مثلا إيران جزء من الحل في اليمن وإلى آخره. باعتقادي هذه مرحلة مهمة بالإمكان أنه الحديث فيها، وإيران أن تدير هذه المرحلة القادمة بمسؤولية كبيرة بالتحديات التي تفرضها الإنجازات الكبيرة، لا نختلف على ذلك. ولكن بنفس الوقت مهم جدا برأيي أستاذ جلال أنه أيضا حسب فهمي لا الصراعات في المنطقة أحد أسبابها أو السبب الرئيسي لها هو عدم توازن النظام الإقليمي، لأنه كان في توازن في نظام إقليمي غير متوازن، هذا أدى إلى نشوب الصراعات في كل مكان.
3: طيب
2: الآن بحاجة إلى هذا النظام الإقليمي أن يتوازن، بالإضافة إلى مسؤولية إيران بحاجة أن يكون هناك مسؤولية عربية باتجاه الوحدة وباتجاه بناء القوة العربية أيضا التي يعني بإمكانها أن توازن مع الجهة الإيرانية ومع تركيا، وليس الاعتماد فقط على النوايا الحسنة سواء أو التصريحات في العربي الجديد ولا في نيويورك تايمز. نعم. يعني مش مشكلة. بس نقطة أخيرة إذا سمحت لي.
3: فضل.
2: لماذا هذه فرصة تاريخية؟ هذه نتائج الحرب حتى هذه اللحظة، بحين أنه الولايات المتحدة قد لا تكون هزمت، نعرف أنها خسرت أو هناك اتفاق على قلب الداخل الأمريكي، ولكن الخسارة

0: الخسارة الاستراتيجية وأشدد التي خسرت في هذا الحرب هي إسرائيل.
1: صحيح.
0: لأن هناك كان مشروع إسرائيلي للمنطقة كلها، اللي هو بعد هذه المعركة أن تبدأ بهدم ما سماه نتنياهو بكلماته المحور السني، اللي هو في هذا الموضوع السعودية وتركيا وإلى آخره. الآن إسرائيل هي رجعت أكثر من 180 درجة لورا.
1: طيب.
0: والآن تحاول أن تصلح علاقاتها مع الولايات. في ظل هذا الهزيمة الاستراتيجية لإسرائيل، هناك مسؤولية عربية بالنهوض ومسؤولية إيرانية بالمسؤولية تجاه المرحلة الممكنة حتى نسود بمنطقة مستقرة وآمنة فيها.
2: وسنطرح نقطة إسرائيل من بوابة طبعا الساحة اللبنانية، ولكن أريد أن أسمع رأيكم بما قاله المرشد. قال كان لدي رأي آخر ولكن وافقت عليه على هذا مذكرة التفاهم بعد تعهد بسشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني. هذا يؤكد بالضرورة بأن هناك اختلاف في الرؤى في الداخل الإيراني، ولكن السؤال هل يمكن هذا أن ينعكس سلبا لاحقا على فترة أسد؟
3: طبعا بس
2: يعني طيب تفضل سأعطيك.
4: أنا في عندي حق الرد على تم. يعني
2: لا هو رد عليك. لا أنت طرحت ورد عليك. تفضل.
5: أنا أعتقد أنه هناك مثل يقول الطبع غلب التطبع. ومشكلتنا في التعاطي مع إيران في هذه المرحلة بالذات هي بالحقيقة مشكلة إيرانية في التعاطي معنا، لأنه في اختلاف بالنماذج. يعني النموذج الإيراني يختلف عن النماذج العربية وتحديدا نماذج دول مجلس التعاون الخليجي. نموذج سياسي يختلف، نموذج الاقتصادي يختلف، نموذج الاجتماعي يختلف، نموذج العسكري يختلف. وبالتالي في مشكلة بطريقة التعاطي مع إيران إذا لم يتغير النموذج الإيراني، بمعنى أنه النموذج السياسي الإيراني نموذج ثورجي، نموذج الخليجي العربي منه نموذج ثوري، كيف بدهم يتفقوا مع بعضه؟ مستحيل. النموذج الاقتصادي هون رؤى مستقبلية وقوة ناعمة ومواطن عالمي واللي بدك إياه، هونيك مشكلة مواطن أيديولوجي يربى على الأيديولوجيات تماما مثل الأيديولوجيات العربية اللي كانت قائمة من قبل. انتقلنا بهذه المنطقة من مشكلة الأيديولوجيات السياسية العربية إلى مشكلة الأيديولوجيات الدينية الإيرانية التي حلت وفقا للنظام الإقليمي يلي صار بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، حلت محل الأيديولوجية السياسية. وبالتالي نحن أمام ورطة فعلية بهذه المرحلة. ما حدا ما بده يتوافق مع إيران، ولكن القواعد يلي على أساسها إيران قائمة في الوقت الحاضر لا تنسجم تماما. إذا بدنا نشبه الوضع، إذا في دولة بدها تفوت على الاتحاد الأوروبي بدها تصير هي ملتزمة بمواصفات وقوانين وإداء يشبه المجموعة، مش المجموعة بدها تتغير لهي تصير مثل الدولة اللي بدها تفوت. وهذه هي المشكلة الآن التي أعتقد أنه رح نواجهها بالمستقبل في التعاطي. ما حدا عنده نوايا عدائية بالمطلق، المشكلة هي تنفيذية تطبيقية على أرض الواقع. شوف اليوم القوة العسكرية العربية كانت قوة دفاعية على رغم كل انتقاداتنا، ونحن كان يمكن هيك الميل الغرائزي أنه خلينا نقصف على إيران مثل ما هي عم تقصف علينا، ولكن عمليا إذا بتشوف القوة الدفاعية 85% من المقذوفات الإيرانية أطلقت على الدول العربية و15% على إسرائيل، يلي سقطوا على الدول العربية من 85% أقل بكتير من اللي سقطوا على إسرائيل، يمكن ما سقط كمان. وبالتالي هذا دليل أنه في قوة عسكرية عربية، مش صحيح.
2: طيب.
5: ولكن هذه القوة العسكرية العربية هي قوة دفاعية وليست قوة هجومية وليست قوة اعتداء، خلافا لكل الكونسبت العسكري الإيراني.
2: وضح.
5: والإسرائيلي أيضا.
2: دكتور حسن،
6: لاحظ أنه في إيران هناك مجلس أعلى للأمن القومي يرأسه رئيس الجمهورية، وشرحنا عدة مرات أنه هذا المجلس هو المسؤول عن القرارات الاستراتيجية العليا، وللمرشد وللقائد الأعلى دور فيه، له ممثلين فيها.
2: ما هو الرأي الآخر الذي ألمح إليه المرشد؟ ما الرأي الآخر الذي كان يريد؟
6: لا نعلم. لا نعلم بدقة. قال كان لدي ملاحظات أخرى لكن في النهاية وافقت الجمع، وهو المعتاد في النظام السياسي الإيراني، أي بناء القائد الأعلى على العقل الجماعي في النظام، 13 شخص يمثلون دوائر القرار أو دوائر القوة في إيران يجتمعون يتداولون ويتخذون القرار. ولذلك نحن إذا عملية معتادة في إيران، يعني القائد الأعلى سابقا أيضا قال لدي ملاحظات على البرنامج الاتفاق النووي عام 2015 لكنه أيده لأن المجلس أيد هذا القرار، بالتالي تماشى مع العقل
2: لكن لم
6: الجماعي.
2: يحمل أحد المسؤولية.
6: لم يحمل أحد المسؤولية عندما يقول لدي ملاحظات لكن هناك عقل جماعي قاد العملية، معناه المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيسه الرئيس روحاني آنذاك، الآن رئيس بزشكيان. بس نقطتين بسرعة يا جلال، شهدنا تدوير قضية 85% 15%، لا يعلم أحد كم الصواريخ التي سقطت على إسرائيل أو وجهت لإسرائيل. هذه الأعداد نأخذها من إيران تقول 60% من أهم الذخيرة، لأنه أقدر الصواريخ كانت تذهب باتجاه إسرائيل، 40% كانت مركزة على إسرائيل. لكن لا أعلم لماذا تدور هذه الأرقام ويقال بأنه إيران ركزت جل اهتمامها، 40% على مكان واحد بجغرافيا ضيقة و60% على مجموعة من القواعد الأمريكية والأصول الأمريكية. لذلك هذا تقديري بعيد عن الواقع. نقطة الأخيرة، وأنه أساساً يعني الخلاف ليس بطبيعة النظم، طبيعة النظم تختلف. إيران والسعودية في عام 2001 وصلتا لاتفاقية أمنية، أيضاً كان النظام مختلف جداً في السعودية والنظام مختلف في إيران، البلدين معتزان بنظاميهما.
5: أنا لم أتحدث عن نظام، تحدثت عن النماذج المختلفة.
6: نماذج مختلفة، النماذج أيضاً كانت مختلفة آنذاك، لكن بني على التفاهم اتفاقات، وصلت لاتفاق أمني. دخلت الولايات المتحدة، احتلت العراق، اختلفت الدولتان ودخلت في معترك.
0: ممكن ملاحظة بس عن النماذج إذا سمحت لي. النماذج أستاذ نوفل يعني نقطة مهمة اللي تفضلت فيها، ولكن لماذا لا ينظر إلى النموذج الإسرائيلي اللي جنب؟ لحظة خلينا لحظة، يعني لماذا لا يمكن التعايش مع النموذج الإيراني ولكن يكون التفاوض مع النموذج الإسرائيلي؟ اللي إذا النظام الإيراني بال79 حكى عن تصدير الثورة، عندك رئيس وزراء إسرائيلي اليوم وهو موجود في المكتب بيقول بإسرائيل الكبرى
5: اللي أنا عبر لك مثل بعضهم، وصل لحقه.
0: لا مش مثل بعضهم، أنت قاعد بتتفاوض معاه، وهو بتصريحاته الرسمية وهو رئيس وزراء يقول بإسرائيل الكبرى اللي بدها كل لبنان.
5: لا يعني مش
0: لماذا يكون هناك تفاوض ولماذا لا يكون حكي يعني أو تفاوض؟
5: مين عم بيقول ما تتفاوض؟ مين عم بيقول ما تتفاوض؟
0: النماذج تختلف وليس مطلوب من نموذج يعني يختلف عن نموذج وتتعايش.
5: ما في نموذج عدائي عسكري يتفق مع نموذج سلمي محايد، ما بيرجع.
0: نموذج العداء التوسعي والعداء اللي جنبك اللي هو بإسرائيل،
5: لكن ما رح يقدر يتفق،
0: لكن بتتفاوض معاه وبتقعد معاه على الطاولة وبدك تعمل
5: بتفاوض
0: سلام معاه.
5: بينما
0: أبناء شعبك اللي جوا
4: هذا
5: سؤال ليس استسلام.
0: لماذا لا يكون هناك حوار وطني في الداخل؟
5: لأنه الأيديولوجيا
0: مع أبناء الشعب اللبناني.
5: يا حبيبي أول شيء أبناء الشعب اللبناني، ما في أبناء دولة بيروحوا يتفاوضوا.
2: طيب دكتور نوفل،
0: يتحاوروا مع بعض.
5: الشعب اللبناني دستوري واضح، الشعب اللبناني له السلطة والسيادة يمارسها من خلال المؤسسات الدستورية. طيب.
0: ويتحاور بالداخل.
2: دكتور إبراهيم،
6: سؤال. لأنه تشبيه إيران بإسرائيل هذا يجري تقديري لشيطنة إيران ليس إلا، لكن إسرائيل في أقل من 80 سنة هاجمت الدول العربية أكثر من 20 مرة. متى آخر مرة إيران هاجمت دولة عربية مبادرة؟
5: امبارح.
6: يعني قبل هذه الحرب من ثلاثة قرون.
4: بصراحة
6: من ثلاثة قرون لم يحدث ذلك.
4: تم يرد المشابهة بين إسرائيل وإيران لا داعي لها باعتقادي. لحظة.
6: هذه شيطنة فقط لنخسر هذه الأجندة واضحة.
2: سيتم تفضل.
1: هذا تعليق مثير للسخرية، ما تقوله أن ليس هناك حاجة لشيطنة إيران أصلا، لا تحتاج لمن يدعمها في
6: الشيطنة. I said before this war.
2: دكتور
6: أحمد يان. 3 centuries. Iran didn't attack.
2: لا توجد ترجمة. دكتور أحمد يان. بالعربي لا توجد ترجمة لك.
6: And your country was never out of a war.
2: دكتور أحمد يان بالعربي.
1: اسمعني. دعني أكمل. سواء 85% أو 60% النقطة نفسها. غالبية الصواريخ سقطت على دول عربية حين تصيب مرفقا لإنتاج الغاز الطبيعي.
6: أخرج قواتك لن تضربك إيران.
5: خلايا الحرس الثوري.
6: أخرج قواتك لن تضربك إيران.
2: لحظة. دعوه يكمل.
1: حين أقدم نقطة أنت تريد أن تقاطعني. حين تصيب مرفقا تجاريا في عمان وهي أكثر دولة مسالمة في العالم، هذا سخيف. تصيب فندقا فاخرا في الإمارات، هذه ليست مرفقة عسكرية. لا يهم ماذا فعلت منذ 200 عام؟ هذه السنة إيران اختارت أن تضرب الدول العربية وتضرب مواطنين في الدول العربية. يجب أن تتحملوا مسؤولية ذلك.
6: كم عدد المدنيين؟ بس لحظة، هذه نقاط مهمة. كم عدد المدنيين الذين قتلوهم هم في إيران؟ 3000. يقول لك إيران تستهدف المدنيين. من هم المدنيين الذين قتلوا؟
1: إيران
6: سوريا. You're saying don't interrupt.
2: المشاهد لا يسمعكم هكذا.
6: الولايات
2: واحد واحد لو سمحتم.
6: You said don't interrupt.
1: إيران قتل المدنيين أكثر من الولايات المتحدة داخل إيران.
6: واشنطن بوست نشرت بوضوح، يقول لك ضربوا هنا نقطة مدنية وهنا نقطة مدنية. الواشنطن بوست ليست تهران تايمز، قالت أن إيران ضربت 220، قرابة 220 أصل من الأصول الأمريكية في القواعد والبحر. يعني هناك عملية عسكرية منظمة لضرب القواعد الأمريكية. كم منطقة مدنية ضربت؟ لا يعدها بأصابع اليد. يعني
3: دكتور حسن، أنا معك. أمريكا قتلت مو بس مدنيين إيرانيين، مدنيين عراقيين ما شاء الله يعني، وأظن أنها ساعدت في قتل مدنيين فلسطينيين بكثرة. يعني هنتكلم عن عشرات أو مئات الآلاف، لذلك ليس هناك مقارنة. لكن
2: الأسلحة أسلحة أمريكية بالأصل
3: طبعا والغطاء أمريكي. لكن أنه تعفي إيران يعني 220 أصل أمريكي ماشي، واشنطن بوست صحيحة، بس كم هدف ضرب أصلا غير ال 220؟ 100 200 500 ألف، الباقية يعني ليست أصول خليجية وليست. ثم أن هاي قصة القرنين أو ثلاثة قرون بالحقيقة عليها ملاحظات كثيرة.
7: الحرب العراقية الإيرانية،
3: يعني بدأ من الحرب العراقية الإيرانية، وأنت ستقول لي العراق اعتدى. طبعا هذه هي إشاعة دولية.
6: مجلس الأمن
3: أعرف عمي لقب كويلار حسابه كل شيء صدر على العراق بعد 90، بعد سنة 90 غزو الكويت لا يعتد به، يعني كان شيطان العراق بغض النظر عن أي جهة.
6: هو الأمين العام يا دكتور،
3: أنا معك أمين عام كويلار، لأنه بعد 90 كان يجب شيطانة العراق وكل شيء صار ضده، بما فيها ضرب حلبجة وما حلبجة. هاي تفاصيل ما نريد نأخذ وقت البرنامج فيها.
2: صحيح.
3: ثم سوريا، وهذا بغض النظر عن أي مبرر، هذا هجوم على الشعب السوري بغض النظر عن الأسباب. حتى لو كان بشار استدعى الإيرانيين، حتى لو كان إيران تدافع عن مصالحها الاستراتيجية بالتواصل مع حزب الله في لبنان وأهمية سوريا جيوبوليتيكية، لكن بالنهاية هذا هجوم على الشعب السوري.
6: ماذا عن الآخرين دكتور؟
7: الخلايا
6: الآخرين الذين دخلوا
7: الخلايا بكل الدول العربية. شو
3: عشرات الميليشيات؟
6: أنا أعطيتك أمثلة يا دكتور.
7: على بعض محلات
6: جلسات سابقة
7: مثال جزر الإماراتية المحتلة شو
4: 2014 والحلقة على المذكرة كانت
2: هي مرتبطة. يعني أسمع دكتور علي وبعدها.
8: ببساطة في مجموعة من القضايا التي تطرح هي مجموعة شعارات لا قيمة لها لا علمية، ولكن تطرح بشكل دائم ومستمر من القبيل
2: انه انا هربق بك دكتور على هذه الطاوله لا تطرح شعارات.
8: لا مثلا نطرح هلا نطرح مجموعه من النقاط انه مش منطقيه.
2: أفكار
8: انا
2: بدي ارد على دكتور افكار النقاط ليست شعارات،
8: ولكن بشكل اساسي لما بنيجي نناقش اي قضيه علينا نيجي نقول انه بشكل منطقي هذه القضايا كيف يتم ادارتها. نحن اليوم موجودين بساحه نتحدث عن انه النماذج المختلفه. يقول لك عندك نموذج الإيراني، نموذج الآن مش موارد الدفاع عن إيران، نموذج حضاري موجود من مئات السنين. هذا النموذج استطاع بفترة من فترات عندما سحبت الولايات المتحدة أو كانت الولايات المتحدة كفت يدها عن المنطقة إلى حد ما، لأنه ولا مرة كانت حاضرة، استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تتعايش مع الدول الموجودة في المنطقة وكان في نقاش.
2: طيب.
8: دخلت الولايات المتحدة بحرب العراق وأفغانستان أدت إلى المشكلة. لكن
2: الآن
8: المشكلة الأساسية أن البعض ينسى في لبنان، يعني إنما بنيجي بنحكي كمان عن النموذج اللبناني، النموذج اللبناني كان يتعاطى مع النموذج الإسرائيلي على أنه شريك. هيدا الشريك تعاطى معه بطريقة وصلت إلى حد إنه النموذج الإسرائيلي هو النموذج الشبيه للنموذج اللبناني اللي ممكن أتعاطى معه. بوقت هذا النموذج الإسرائيلي يلي يوميا بيعتبر إنه كل لبنان يجب أن يكون من ضمن إسرائيل الكبرى، هذا النموذج اللي اعتبر إنه المنطقة العربية يجب أن تؤخذ، كل هذه النماذج يجب اليوم لما بنيجي بنحكي عن قراءة أو إعادة قراءة للواقع في الفترة الماضية لإيران.
2: طيب.
8: أيضا هناك النماذج في هنا النموذج اللبناني، يعني اليمين اللبناني اليوم معني أن يتم مراجعة أنه من 58 لما استدعى الأمريكي وبال 75 أو 76 لما استدعى السوري
2: وبال
8: 82 لما استدعى الإسرائيلي واليوم مع هذا الرهان على الإسرائيلي لأجل تحقيق عليه أن يراجع أنه كل هيدي الرهانات التي حصلت في تلك الفترات ماذا جلبت للبنان، ماذا جلبت للمسيحيين، ماذا جلبت لهذا النموذج إلا الخراب، وهذا النماذج اللي أدت إلى أنه المسيحيين خسروا الدور في الفترة الماضية بكل هذه المحطات نتيجة هذه الخيارات يلي هي خيارات غير سليمة.
5: أتحدث عن نماذج دول مش عن نماذج أحزاب.
2: أنت عملت لنا مشاكل بالنماذج.
9: ثلاث قضايا سريعة خاصة. اولا على سؤال تفضلت به حول تصريحات المرشد
2: وانا اريد ان افهم هل هذا يعكس المرحله المقبله؟
9: نعم. بالحقيقه تصريحات المرشد ليست جديده بالنظر الى مثل هذه المراحل المفصليه. عندما ذهبت ايران الى المفاوضات النووي عام 2000 او اتفاق النووي عام 2015 ومضت فتره من المفاوضات وكانت حينها رئاسه الرئيس حسن روحاني ومحمد جواد ظريف، قيل بعدها ان في أحد المذكرات أن على لسان الراحل علي خامنئي أنه لم يخبره ظريف عن هذه النقطة عندما انسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق، قيل له أن ظريف لم يقل لي مثل هذا الموضوع. وبعدها شنت حملة على حسن روحاني وعلى جواد ظريف، وحتى ذهبت إلى القول بأنها وضعا تحت الإقامة الجبرية. بمعنى هذا الاستقطاب عادة في المراحل المفصلية يحصل. ما فعله المرشد اليوم هو عمليا قال التالي: الرئيس فعل ذهب بصفته رئيس مجلس الأمن القومي، وهو بذلك الحقيقة يعد المشهد الإيراني لما بعد 2028 حيث عام الانتخابات لرئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان. بعبارة أخرى إيران ستعيش عامين الآن على وقع هذا الاتفاق الإطاري ثم ما سينتج عنه، على أن ينتج نخبة سياسية سنراها عام 2028، نخبة سياسية تتماهى ما بعد الحرب ما بعد الدمار الاقتصادي. لماذا أقول ذلك؟ إذا أردتم التأكد من ذلك اذهبوا إلى النخبة السياسية التي تشكلت بعد الحرب العراقية الإيرانية عام 1988. أخيرا، الذي يتم الحديث عن دور إيران الإقليمي، الراحل كمال خرازي قال كلاما قبل وفاته بشكل واضح، قال أخطأنا بحق جيراننا، لم نتعامل معهم بالطريقة التي كان ينبغي عليها، سياستنا لم تكن تأخذ بعين الاعتبار مصالحهم. يعني هذا الرجل الذي كان يعتبر أحد يعني مؤسسي السياسة الخارجية الإيرانية، وبالتالي مسألة غسل يد إيران من بعض أدوارها الإقليمية في مبالغة.
2: أريد أن أختم بكلام جي دي فانس نائب الرئيس تجاه إسرائيل وبنيامين نتنياهو. كيف نفهم هذه الرسائل تيم؟ وكأنه يقول له ما حصل بالماضي في غزة لا يمكن أن يحصل الآن في لبنان.
3: احترم نفسك.
2: تفضل.
1: بالنسبة إلى جي دي فانس، ظهر في البيت الأبيض، تحدث إلى الإعلام، أجاب عن أسئلة، وتحدث طبعا بإيجابية عن الاتفاق، ولكنه قدم بيانات ووقائع مهمة للأمريكيين. قلت إن رسالة المرشد الأعلى توجهت إلى الجمهور الإيراني، وبعض مما قاله فانس اليوم كان موجها بوضوح إلى الشعب الأمريكي. تحدث عن ملايين البراميل التي تحركت ليلة أمس، وهذا يهم الأمريكيين. تحدث عن أسعار الوقود أقل من $4 للجالون الواحد، وهذه نقطة مهمة جدا. أعرف أن هذا صعب لكي تحسبه، ولكن هذا مهم للأمريكيين. 53 سنتا وصولا إلى 75 سنتا، ولكن حين وصل إلى أكثر من $4 للجالون فرد فعلهم عاطفي، وبالتالي تراجع السعر. هذا مهم. فانس تحدث عما إذا سوف تلتزم إيران ببنود الاتفاق. أن حور المسؤولية عليهم، وأعتقد أن هذا تعليق جيد ورسالة جيدة. لا أعرف إلى أي مدى كانت رسالته صارمة لإسرائيل.
2: تعليقات سريعة.
4: التبرم والتذمر الحاصل في الإدارة الأمريكية من السلوك الإسرائيلي في لبنان التمادي بالضربات التي لا مبرر لها ولا مساوغ في غضب.
2: ولكن شاهدنا هذا السيناريو قبل دكتور.
8: نعم صحيح؟ لهذا السبب أريد أن أعلق.
2: شاهدنا هذا السيناريو قبل في غزة.
8: نعم أحسنت. لهذا السبب أريد أن أجاب على هذا السؤال. الموضوع الخلافات هذه
0: اعتقادي قراءتي بالنهاية سيتم احتوائها، يعني حتى لا نرفع التوقعات ونتحدث عن أن العلاقة ستنهار إلى آخره، ولكن
2: حتى وإن قال له قد أدعمك ولكن أريد أن أرى
0: المهم يا سيد العزيز أن التغيير لا يحدث فجأة، التغيير تراكمي، وهذه العلاقة الآن شهدت مجموعة من الحوادث، هذا الحادث وقبله أنه كيف إسرائيل ورطت أمريكا بالحرب، وقبله كيف أنه ترامب تخلى عنهم بتوقيعه مع أنصار الله، فصار مجموعة من الشواهد نصل التي تصل في المستقبل بالنهاية أن يعني التغيير تراكمي وليس فجأة واحدة، ولهذا السبب هذا التغيير.
4: شوف مثل غضب جيمس بيكر بتاع زمان.
2: 20 ثانية دكتور أحمد.
6: أنا تقديري أن هناك ثلاثة شروط واضحة يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بها، وهناك شرط واحد لإيران أن تقوم به للانتقال للمرحلة التالية، منها وقف الحرب في لبنان، إن لم يحدث
8: هلا في كلام عن أنه إمكانية توقيف المفاوضات إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية الموجودة، هذا خبر.
2: شكرا لكم ضيوفنا الكرام، شكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
10: حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا إلى تغطيتنا المتواصلة لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، كذلك الوضع في لبنان. وكالعادة نبدأ بالمستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تعهد بعدم تقديم أي أموال أو رفع للعقوبات حتى يرون السلوك المطلوب من إيران. وأشار فانس إلى أن عملية السلام الحالية تصب في مصلحة إسرائيل، وأنه ينبغي على المنتقدين لترامب العلم أنه هو الرئيس الوحيد في العالم المتعاطف مع إسرائيل حالياً. وفي رسالة قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه وافق على مذكرة التفاهم بعد تعهد الرئيس بوزيشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. وأضاف المرشد أن طهران ستنتظر تحقق الشروط الواردة في مذكرة التفاهم، لكن المفاوضات المستقبلية لا تعني قبول طهران بشروط العدو. وأعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه وفقاً لمذكرة التفاهم سيتعين على السفن التجارية الراغبة في عبور مضيق هرمز تقديم طلباتها لهيئة إدارة المضيق الإيرانية. وذكر أنه لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة للمضيق، وذلك لمدة 60 يوماً بموجب مذكرة التفاهم. أما القيادة المركزية الأمريكية فقالت من جانبها إن الولايات المتحدة رفعت اليوم الحصار البحرية عن إيران، وأن البحرية الأمريكية لا تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. في لبنان أكد رئيس البرلمان اللبناني التزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. وعلى الصعيد الميداني في لبنان قال حزب الله إن مقاتليه تصدوا لجميع محاولات التقدم الإسرائيلية من بلدة أرنون باتجاه أطراف كفر تبنيت. وقال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن شخصين استشهدا في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جندياً قتل وأصيب 7 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان. الآن تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، وكذلك ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. إذن وجد ونور الدين أهلا بكما، وأبدأ معك وجد. إذن عداد 60 يوما قد بدأ بالفعل، ماذا نعرف عن مفاوضات الوقت الحالي التي يفترض أن تبدأ في جنيف والتي لا يبدو فانس متأكدا تماما منها كما قال؟
11: هذا صحيح، يعني هو أكد بأن 60 يوما للتفاوض والمحادثات التقنية قد بدأت باليوم، ولكن ليس متأكدا مع أنه يخطط للذهاب إلى سويسرا لإطلاق المحادثات مع الجانب الإيراني، إلا أنه قال لا يعلم متى بالضبط، ولكن يتوقع عند عطلة نهاية الأسبوع، قال لأن ذلك مرهون بموعد وصول الجانب الإيراني أو المسؤولين الإيرانيين إلى سويسرا، ولكنه هو على الأقل يخطط للذهاب كما أكد لنا اليوم. ولكن حقيقة ليلى، اليوم برزت لهجة جديدة لم نعتدها هنا في الولايات المتحدة من الخطاب الأمريكي الموجه لإسرائيل، سواء كان على لسان الرئيس الأمريكي أو نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. جي دي فانس اليوم تحدث بقسوة عن إسرائيل، وتحديدا كل من ينتقدون مذكرة التفاهم والمطالبات بأيضا وقف إطلاق النار في لبنان. نائب الرئيس الأمريكي قال لمن ينتقد من المسؤولين الإسرائيليين هذه المذكرة والرئيس ترامب، فليعلموا ويتذكروا بأن ثلثي الأسلحة التي تحميهم هي مصنوعة في الولايات المتحدة، وبأن من دفع ثمنها هم دافعو الضرائب الأمريكيين. ولذلك أقول لكم استيقظوا، واضح بأنها رسائل حتى أنها تحذيرية مبطنة حقيقة، وذلك لأن على ما يبدو كما ذكرت شبكة CNN، رئيس الوزراء الإسرائيلي يقود حملة ضد مذكرة التفاهم وضد الإدارة الأمريكية، تحديدا عند الصقور والجمهوريين اليمينيين في الولايات المتحدة في مجلس الشيوخ، وحتى وجوه إعلامية أيضا بارزة لدى الصقور ولدى الحزب الجمهوري، مفادها بأن الرئيس ترامب يضيع الوقت مع إيران، وبأن إيران لا يمكن أن تتوصل لأي اتفاق مع الولايات المتحدة. هذه الردود الغاضبة اليوم، سواء كان من نائب الرئيس الأمريكي الذي تحدث بهذه اللغة الجديدة موجها حديثه لمسؤولين إسرائيليين، أو الرئيس ترامب الذي قالها بصراحة وبوضوح بأنه على جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط أن تحافظ على التزاماتها من أجل بدء المفاوضات مع إيران. وأكد الرئيس ترامب في منشوره بأن وقف إطلاق بأنه يتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وكان الرئيس ترامب قد أيضا نشر منشورا تحدث فيه عن موصفهم بالحمقى الذين يقولون أنه لم يتفاوض بشكل قاس مع إيران، وقال انظروا إلى أسعار النفط التي هبطت والأسهم الأمريكية التي ارتفعت. وأكد الرئيس دونالد ترامب بأن من ينتقدون مذكرة التفاهم والجهود الأمريكية هم إما أغبياء أو أشخاص سيئون أو أنهم يشعرون بالغيرة كما قال الرئيس.
10: وكان
11: الأمريكي
10: لافتا
11: فقط يشير إلى أنه مع بدء الستين،
10: عفوا سامحيني المقاطعة وجد، ولكن أردت أن أسألك عن ما البيان الذي صدر عن المرشد الإيراني، كيف استقبل في واشنطن خصوصا في الحديث عن عدم أن التوقيع على المذكرة لا يعني بالضرورة القبول بشروط العدو كما جاء؟
11: يعني ليلى، لأن كل شيء متروك للتفاوض، هذه المذكرة هي ترسم الخطوط العريضة لأي اتفاق مستقبلي بين الولايات المتحدة وإيران. التفاوض ما زال هو الذي سيحدد ما سيقبله أي طرف من الطرفين، ماذا ستقدم إيران وبماذا ستقبل الولايات المتحدة، والعكس صحيح. لذلك لا يوجد حتى اللحظة تعليق حقيقة من قبل الإدارة الأمريكية، لأنهم يعلمون بأن المفاوضات الحقيقية والصعبة هي في مفاوضات الفنية والتقنية بخصوص كيفية تخلص إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، بخصوص عدم تخصيب إيران ليورانيوم بدرجات مرتفعة، وعملية إرسال مفتشين والتحقق من ذلك. بناء على كل هذا ومع كل خطوة تتخذها إيران في هذا الإطار وفي الإطار التفاوضي وما يتم الاتفاق عليه معك كل مرحلة تقطعها المفاوضات التقنية سوف يتم رفع عقوبات أو خفضها على إيران، أو إطلاق أو رفع الحظر على بعض أموالها المجمدة.
10: أشكرك وجد. وفي المقابل يعني أسألك نور الدين الدغير، كيف تقدم طهران رسميا مذكرة التفاهم وترتيب هرمز؟ هل تقدمه لشعبها كأنه انتصار أم خطوة تكتيكية؟
12: ليلى، بكل تأكيد ما يحدث الآن ينظر إليه هنا في إيران على أنه خطوة مرحلية، لا يقين هنا على أن مذكرة التفاهم ربما قد تؤسس لحالة سلام دائم مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن تؤسس لمرحلة خروج طهران من حالة الحرب التي كانت تعيشها لمدة معينة، هل لمدة شهرين أو 4 أشهر أو ربما للتوصل إلى اتفاق. على الأقل الحديث الإيراني هنا أن مجموعة من المطالب تمت تحقيقها من قبل إيران. ربما هناك خلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الأموال المجمدة، هل استطاعت طهران أن تحصل على هذه الأموال؟ هل منعت الولايات المتحدة الأمريكية إيران من الحصول على هذه الأموال؟ لكن يبدو أن الصيغة التوافقية التي طرحها الوسيط يبدو أنها لبت المطالب، مطالب الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تتخذ أي خطوة قانونية بالإفراج عن الأموال المجمدة، ولبت مطالب الإيرانيين الذين استطاعوا بحسب المعلومات المتوفرة هنا في إيران أن تحصل على هذه الأموال المجمدة بآلية تم ابتكارها ضمن التوافق الذي كان قائما ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وفتح خط ائتماني تستطيع من خلاله طهران الحصول على كل ما ترده، أن المبلغ الذي يتم تداوله وهو المبلغ الذي تم الاتفاق عليه حوالي 24 مليار دولار. إذن أمريكا لم تسمح بال 24 مليار دولار بقوانينها الخاصة. الإيرانيون قالوا بأن استطعنا الحصول على هذه الأموال لكن وفق آلية متوافقة عليها. إذن يبدو أن الوثيقة وما وراء الوثيقة من وثائق أخرى تم البحث فيها أمنت لكلا الطرفين وجهة نظرهما، وبالتالي فالكل حصل على كل ما يريده من مذكرة التفاهم. بالنسبة لمضيق هرمز الأمر أصبح واضحا، الاتفاقية تنص بشكل واضح على أن المضيق سيفتح بشكل كامل دون رسوم في وجه السفن كما كان قبل الحرب. يبدو أن الأمر هو كذلك، يعني هناك فتح للمضيق لمدة 60 يوما بدون أي رسوم تفرض على أي سفينة، لكن تبقى هناك إجراءات ترتبط بالوضع الأمني داخل المضيق الذي فرض خلال الحرب، وجود ألغام، وجود انتشار عسكري، هذا ربما قد يعرقل حركة الملاحة بشكل سلس. لكن ما هو متفق عليه أن السفن تمر كما تريد بدون أن تقدم رسوما، لكن بعد 60 يوما هل هناك إجراء آخر؟ على الأقل هكذا يقولون الإيرانيون بأنهم لديهم ما يقارب من 20 مطلبا أو 20 نقطة يمكن الاعتماد عليها لبناء أو لأخذ رسوم من السفن. إذن كل طرف الآن سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو طهران يريد أن يظهر أنه خرج منتصرا من هذه المفاوضات، أو على الأقل حقق الأدنى مما يريده من هذه المفاوضات.
10: نور الدين، ماذا تشير مصادرك إلى موقف طهران من مفاوضات سويسرا والفريق الفني النووي الذي سيفاوض؟ هل هناك معلومات عن هذا الأمر؟
12: ليلى، بعض المعلومات المتوفرة هنا من العاصمة الإيرانية طهران تتحدث بشكل واضح، يبدو أن إيران لن ترسل وفدها إلى جنيف. هذا هو القرار الذي اتخذ هنا من العاصمة الإيرانية طهران، يعني لن يكون هناك وفد إيراني بجنيف أو بسويسرا للتفاوض، لكن هذا لا يعني وقف المفاوضات. لكن ما هو مطروح الآن أن المفاوضات لن تكون على مستويات عليا، لن تكون على مستوى قاليباف وعلى مستوى جي ديفانس، هذا هو المطروح الآن، لكن المفاوضات ستتواصل على مستوى الخبراء لمدة 60 يوما. الخبراء هم من سيحركون آلية التفاوض باعتبار أن المفاوضات هي مفاوضات تقنية، وهناك الآن سؤال يطرح الآن بطهران، هل هذه المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء أين ستكون؟ هل سيتم الإبقاء على سويسرا كمقر لهذه المفاوضات؟ هناك بعض الأجوبة تقول بأنه قد يغير المكان، وربما قد يعود الجانبان الإيراني والأمريكي إلى الصيغة القديمة وهي صيغة سلطنة عمان. على الأقل هذه هي الأجواء التي يتم الحديث عنها هنا في طهران، لكن لحد الساعة كقرار رسمي لحد الساعة لم تعلن عنه الخارجية ولم يعلن عنه مجلس الأمن القومي الإيراني، لكن الأجواء تقول بأن الوفد الإيراني لن يتوجه إلى جنيف، لعدة اعتبارات. هناك من ينظر أن يعني الاعتبار الأساسي والأول ربما هي مسألة عدم احترام إسرائيل لقرار وقف إطلاق النار. هناك من يتحدث أكثر من ذلك. بعد رسالة المرشد الإيراني هناك من يقول بأن توجيهات عليا وصلت إلى الفريق المفاوض والجهات المعنية بالتفاوض بألا يتجاوز مستوى التفاوض مستوى الخبراء، وأن أي مستوى أكبر من اللقاءات يجب أن يكون بعد النهاية من المفاوضات التقنية.
10: أشكرك صحة، سأتركك تلتقط أنفاسك نور الدين. أشكرك جزيلا على هذه التفاصيل. على العموم نحن سنستمر في مناقشتها مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، وكذلك الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بالجميع. أبدأ معك دكتور صدقيان، لعلني أنطلق مما كان نور الدين يتحدث عنه للتو، يعني تردد في موضوع إرسال فريق تفاوضي إلى سويسرا، وحتى بالنسبة لمن أين سيرسل هذا الفريق. برأيك على ماذا يدل؟ هل يدل على أن هناك شعور بأن إيران غير راضية، تشعر أنها دخلت تحت الضغط ولذلك تريد أن ترسل رسالة الآن بعد التوقيع على المذكرة؟
13: حقيقة هذا يعكس حالة عدم الثقة التي يمتلكها الجانب الإيراني، وبالتالي هو يتحرك بحذر شديد جدا. أولا لأنه لا يؤمن ولا يثق بالجانب الآخر ماذا يريد أن يفعل. لم تستجب إسرائيل ونتنياهو إلى قرار وقف أو إنهاء الحرب عندما وقع الرئيس ترامب على المذكرة، وفي النقطة الأولى أو البند الأول من ذلك كان هناك وقف وإنهاء الحرب في كل المنطقة بما فيها لبنان، لكن نتنياهو لحد الآن لم يوقف الحرب واستهداف المناطق في جنوب لبنان، كما أن الرئيس ترامب لم يضغط بما فيه الكفاية على نتنياهو من أن يوقف الحرب في جنوب لبنان.
10: أليس في التصريحات الجديدة سواء لفانس سواء لترامب ما ربما يطمئن طهران بعض الشيء، لأن هذه غير مسبوقة
13: يعني على الأرض لم يتحرك هذا، يعني ما يتحدث به الرئيس ترامب وفانس أيضا هذا لم يجد له واقعا في الأرض. وبالتالي الإيرانيون يعني عباس عراقچي عدة مرات قال بأننا نذهب إلى المفاوضات، ولحد الآن يقول ذلك بحذر شديد جدا، لأنه عندما نجد بأن ما تلتزم به الولايات المتحدة الرئيس ترامب وزارة الخارجية تلتزم به يجب أن يتحرك على الأرض، وإلا بقيت كلمات موجودة على الورق. والإيرانيون هذا هو منبع عدم الثقة
10: الموجود، ولكن العداد يشتغل، يعني 60 يوم تنتهي هكذا بسرعة، وكل يوم يحسب على كل طرف.
13: ما قاله المرشد الإيراني في هذه الكلمة قال بشكل واضح أنه عندما نجلس ونتفاوض مع الجانب الأمريكي هذا لا يعني بأننا نقبل كل ما يطرحه على الطاولة، وبالتالي هذه 60 يوم يجب أن تكون بالتراتبية التي وردت في مذكرة التفاهم. طيب. وإلا تبقى هذه حبر على ورق.
10: في المقابل السفير هود، يبدو ترامب مستعد لمقابلة كم كبير من الانتقادات سواء من صفوف الديمقراطيين، وهذا يعني شيء عادي، ولكن حتى من بعض الجمهوريين، ولا بل ذهب أبعد من ذلك، يعني هذا الانتقاد العلني لحليفه الأقوى، هل يعني ذلك أنه الآن يعني يشعر بأنه حصل على شيء؟ وهذا ما أريد أن أسألك، ما الذي حصل عليه؟
14: أعتقد أن مرد ذلك هو أن دونالد ترامب لا يهتم بالترشح لانتخابات جديدة، لديه عهدتان لا يمكنه أن يترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة مجددا لعهدة ثالثة، وبالتالي يود أن يعمل على إرثه الذهبي، يود أن ينظر إليه على أنه الرئيس الذي أنهى كل العدوانية مع إيران بعد تقريبا 50 عاما، وأتى بإيران إلى الاقتصاد العالمي كدولة صديقة للولايات المتحدة الأمريكية، هو يقدم اتفاقا كبيرا ومهما يؤدي إلى رفع كل العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران بشكل يمكن إيران من تصدير نفطها بحرية وأن تحصل على المئات من المليارات من الدولارات الأمريكية على شكل استثمارات. هذا هدف ضخم، وأنا لست متأكدا من أن الحكومتين باستطاعتهما أن يصلا إلى هذه المرحلة، جزئيا بسبب المعارضة والعدوانية وانعدام الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام في طهران، والعكس صحيح.
10: وفي النهاية هل قدم فعلا، يعني هل هذا هو الإرث الذهبي الذي يستطيع فعلا أن ينقذ سمعته التي تأثرت كثيرا دكتور شرقاوي في الفترة الأخيرة؟ يعني لننظر إلى ما لدينا الآن، يعني مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها تربط هرمز حزب الله وإسرائيل والملف النووي في سكة واحدة، وأنت كخبير في إدارة الصراعات، هل هذا الترابط فعلا مصدر قوة أم ممكن أن يكون قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه الجميع إذا ما اختل جبهة واحدة فقط؟
15: التحدي الأساسي إذا قارنا بين ما يحدث الآن من أخذ ورد ومشروع التفاوض الإيراني الأمريكي مع ما كان أيام التفاوض الأول بين 2003 و 2015، بمعنى مفاوضات الاتفاق النووي، في السابق كان التركيز على قضية واحدة، كيف يمكن قطع الطريق على إيران نووية في المستقبل، وجاء الاتفاق بآليات رقابة وباتفاق أمريكي إيراني وأيضا أوروبي، وانتعشت الاقتصاديات وكان المفروض الحل هو رابح رابح لجميع الأطراف. الآن هناك النووي، هناك الآن مضيق هرمز، وهنا هذه هي المفاجأة الكبرى والمفاجأة التي لا يستطيع ترامب الآن أن يقنع بها، ليس بالضرورة الديمقراطيين، الخشية لدى ترامب ولدى فانس أن هناك أصوات جهورة في الحزب الجمهوري تنتقده بأنه بعد كل ما حدث وهذه الحرب المكلفة أصبحنا الآن فيما يراه البعض بمثابة عدم قدرة ترامب على احتواء إيران في هذه المرحلة حتى في مجال المفاوضات. بل هناك من يقرأ، والآن موجة الانتقادات ترتفع، أن البنود 14 يرون فيها ترجيحا لكفة طهران أكثر منها لكفة البيت الأبيض في واشنطن، لأن هي عناوين عريضة. وبالمناسبة إذا دققنا في ضوابط ومقاييس المفاوضات الدولية، توقيع الأمس عن بعد إلكترونيا بين الرئيس بشكشيان والرئيس ترامب هو مجرد ليس اتفاق، هو مجرد توافق على قبول فكرة المفاوضات. الآن الجديد، وهذه هي المفاجأة، أن ترامب كان يعتقد أن المنطلق الأمريكي يمكن أن يفلح في أن نبدأ المفاوضات من الأعلى إلى الأسفل، بمعنى لقاء فانس مع قاليباف، وفدين رسميين، ثم تبدأ المفاوضات بين لجان الخبراء وهكذا ذلك. الموقف الإيراني يقلب الآية، يقول نبدأ بأقل مستوى من الخبراء من الأسفل إلى الأعلى، ومع مرور الأيام الستين ومع التطور، وكما قال الدكتور صدقيان، عندما تقتنع إيران 100% أن هناك إمكانية لتصديق النوايا المعلنة من قبل الولايات المتحدة، وقتها يبدأ رفع منسوب من يمثل المفاوضين، بمعنى ننتقل إلى درجة أعلى، وربما في ختام المفاوضات قد يظهر قاليباف وفانس لإعلان اكتمال المشهد. فالمشهد كان بالنسبة لترامب هو البداية، لكن المشهد بالنسبة لتهران هو النهاية. إذن نحن الآن في مسار فتح الطريق أمام المفاوضات، والتحدي هون المهم أن ليس فقط طبيعة القضايا، هرمز، الأرصدة، العقوبات، أيضا مضيق استعادة الحرية ولبنان والجبهات، هذه الموضوعات هي معقدة بطبيعتها، والأهم منها أنها متشابكة فيما بينها. بمعنى آخر، المحطة الأولى نجحنا فيها أن هناك انسحاب للقوات الأمريكية أو نهاية الحصار البحري الأمريكي، وأيضا الإيرانيون يبدأوا الآن في فتح المضيق، لكن المحطة الثانية قد تشكل انتكاسة وأعول على هذه الفرضية بمعنى البند الثاني إنهاء الحرب على جميع الجبهات. هل إسرائيل تواصل الغارات في لبنان؟ هل هذا يعني يجعل الإيرانيين يغمضون عينهم عليه، أم أن هذا يصبح عقبة كأداء، بمعنى هذا ليس التزاما من قبل أمريكا لضمان وقف الغارات في لبنان؟ إذن هذا التداخل هو ما يهدد بأكثر من عترة في مسار،
16: وهذا ما يعيدني إلى السؤال عن يعني هذا الترابط الذي حصل. إلى أي حد تشعر طهران أيضا دكتور صدقيان في أنه ممكن أن ينسف في أي لحظة، وما الذي يعنيه إذا ما فعلا قررت إسرائيل المضي قدما والضرب عرض الحائط بالانتقادات المعلنة حتى الآن؟
13: حقيقة لا توجد مفاوضات إيرانية إسرائيلية بشكل مباشر، وإنما هذه المفاوضات هي بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي الرئيس ترامب وبقية الإدارة جيدي فانس أيضا يعني تحملوا مسؤولية الضغط على نتنياهو بإنهاء الحرب في لبنان. هذه نقطة. النقطة الثانية قضية الأرصدة المالية وإزالة العقوبات. هاتين النقطتين الآن هي مفتاح الحل في هذه المفاوضات، وأنا أعتقد من خلال الأجواء الموجودة في طهران الإيرانيون الآن لديهم تطبيق النقطة الأولى أو البند الأول في هذه المذكرة مهم جدا، وأنا أعتقد إذا استمر نتنياهو بضرب جنوب لبنان أعتقد بأن المفاوضين الإيرانيين سوف يتوقفون عن ذلك، حتى وإن كانت القضية تتعلق بمضيق هرمز وإزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، لكنهم عندهم الآن النقطة الأولى يجب أن تتحقق وهي إنهاء الحرب في كل مناطق المنطقة.
16: سفير هود، هل فعلا واشنطن مستعد لكبح جماح إسرائيل فعلا لإنقاذ المسار، أم هذا مجرد كلام الآن لإرضاء؟
13: ليلى، إيران تأخذ ما يقوم به نتنياهو الآن ليس في سياق حزب الله وعمليات وما شكل ذلك، إيران تأخذ ذلك في سياق بأن نتنياهو لا يريد لهذا الاتفاق أن يمضي قدما، وبالتالي هي
16: وهذا ليس جديدا، يعني الكل يعرف ذلك وأمريكا تعرف ذلك، ولكن أمريكا تتكلم بلغة جديدة، وهنا يعني هذا هو المستجد. ولكن إلى أي حد هي مستعدة أن تذهب؟ مجرد كلام تبيعه للجميع، أم فعلا يعني كما يقال بالإنجليزية put your money where your mouth is.
17: I don't think that when you say Washington.
14: أنا لا أعتقد عندما نتحدث عن واشنطن، أنا لا أعتقد أن الرئيس وأن الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يجتمعان لممارسة كم من كبير من الضغوط على نتنياهو، بحيث على سبيل المثال يستخدمون وقف مبيعات الأسلحة أو الحد منها أو وقف الدعم المالي. لا أعتقد أن هذه الأمور سوف تحصل. وبالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء نتنياهو، الموقف في غاية الصعوبة، لأنه إما يقف إلى جانب الرئيس ترامب الذي لن يكون رئيسا بعد سنتين ونصف، وبالتالي وبالفعل نفسه يخسر الدعم واسع النطاق في الداخل الإسرائيلي، أو يقف إلى جانب ناخبيه لكي يعاد انتخابه كرئيس مجلس الوزراء ولكنه يخسر دعم دونالد ترامب، وبالتالي بالنسبة إليه الحالة تقريبا مستحيلة، الوضع يستحيل التعامل معه. يتعين عليه بكل تأكيد أن يفكر في مسيرته السياسية الخاصة التي يمكن أن تقول أطول بكثير من رئاسة ترامب.
16: دكتور شرقاوي، أنت عشت في الولايات المتحدة ويعني تتابع السياسة الأمريكية عن كثب، يعني عندما تتحول إسرائيل من حليف مطلق إلى متغير يراد ضبطه، هل أو هكذا يبدو، يعني هل هذه المرة مختلفة؟ أنا يعني هذا هو ربما السؤال الجوهري حتى نفهم ماذا بعد التوقيع.
15: دعيني أقتبس من كلمة متغير. في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية على مر التاريخ منذ الخمسينات كان المتغير المستقل هو إرادة البيت الأبيض، والمتغير التابع هو ما يقبله وما على الإسرائيليين أن يفعلوا، خاصة إذا استحضرنا مثال جورج بوش الأب وجيمس بيكر عندما ضغطا على إسرائيل لحضور مؤتمر مدريد عام 91. المتغير الجديد الآن انقلب، وهنا يجد ترامب نفسه يواجه تحديات ليس فقط في هذه العلاقة، هل هي متغير مستقل أمريكا ومتغير، انقلبت الآية تقريبا الآن. حرب إيران أكدت أن المتغير المستقل هو طموحات إسرائيل في القضاء على النظام في إيران والاستحواذ على شرق أوسط مغاير، يصبح الدور الأمريكي هو فقط بمثابة متغير تابع. وعلى ذكر إسرائيل، ينبغي أيضا أن نقسم التحديات التي يواجهها ترامب. هناك العلاقة المفترضة سلبا وإيجابا مع نتنياهو، وأن على ترامب الآن كما أقول دائما إذا أراد فعلا أن يحمي مسار المفاوضات مع الإيرانيين عليه أن ينتبه وأن يحتوي سلوك إسرائيل في لبنان وفي غير لبنان. وذكرت مثال أنه من المحتمل أيضا إذا لم تستطع إسرائيل أن تنجح في افتعال أزمة في لبنان قد تعود إلى اغتيال شخصية إيرانية وينهار كل المسار. ولكن التحدي الجديد الذي يتصاعد أمام ترامب الآن، بغض النظر عن نتنياهو، لدينا مجموعة من عتات اليمين ومن قادة الحزب الجمهوري، نيوت جينجريتش، مايك جونسون رئيس مجلس النواب، السيناتور لينزي جراهام وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو، وعدد كبير من هؤلاء القيادين ممن أصبحوا هم بمثابة حراس المعبد، بمعنى هم الذين الآن ينتقدون بشراسة هذا الاتفاق ويحاولون أن يقلبوا الطاولة على ترامب لأنه لم يكن قاسيا بما يكفي على الإيرانيين ويفرط في هذا الحلف التاريخي الإسرائيلي الأمريكي.
16: هل نحن أمام سيناريو محتمل من أنه تقاسم أدوار ربما؟ يعني لأننا دائما عندما نتحدث عن تشكيك في العلاقة نبادر إلى أيضا تشكيك في إذا كانت فعلا حقيقية أم لا.
17: هل هي حقيقية؟
16: يعني الرئيس ينتقد وعتات اليمين يتصدون للدفاع كما قال الدكتور الشرقاوي، فقط لكي يظهر المشهد لا، أمريكا لم تتغير، أمريكا ما زالت في الخط، ورئيسها قد يقول كلام مختلف ولكن أمريكا كإدارة ككيان هي خلف إسرائيل.
17: Well, I think there is still a lot of.
14: في الواقع أعتقد أن الدعم لا يزال كبيرا لفكرة إسرائيل، لكي تحظى إسرائيل بهذه الدولة وأن تكون دولة مستقلة ذات سيادة. ولكن ما نراه للمرة الأولى منذ عقود من الزمن هو أن أكثرية كبيرة من الأمريكيين وحتى من أعضاء الكونغرس الأمريكي بالإضافة إلى آخرين يعارضون هذه الحكومة من الليكود، هم يعارضون قيادة نتنياهو في إسرائيل، وهذا ما يختلف في هذه المرحلة. وبالتالي أنا لا أعتقد أن أسس العلاقة بين البلدين سوف تتغير في هذه المرحلة في هذه اللحظة. وأود أن أهنئ نفسي لأنني سبق وتوقعت في السابق بأن مضيق هرمز سوف يفتح في غضون 24 ساعة عندما يقول البلدان يفتح المضيق، وهذا بالضبط ما حصل. وأنا توقعت أيضا أن إسرائيل سوف تتخذ القرارات الخاصة بها بالشأن اللبناني، وأنا أعتقد أن دونالد ترامب يبدي عن مرونة ما في هذا الصدد. تلاحظين هو لم يقل يتعين على إسرائيل أن تسحب كل قواتها من كل لبنان وأن تتوقف عن كل هجماتها التي تستهدف حزب الله، لم يقل ذلك. قال نتنياهو يجب أن يتسم بذكاء أكبر في كيفية قصفه لحزب الله، لا يمكنه أن يقصف مبنى بكامله من أجل القضاء على رجل من حزب الله مثلا. وبالتالي هذا يسمح لنتنياهو أن يستمر في حربه، وهذا لن يغير الطريقة ولكن لن يغادر.
15: في نفس السياق هذه المرحلة التي نحن فيها الآن وسؤال ماذا يفعل ترامب إزاء إسرائيل وإزاء إيران، هو بمثابة محاولة للإجابة على سؤال طرح منذ أكثر من 20 عاما، بمعنى من يكون الرئيس في البيت الأبيض هل يعتد بأولوية مصلحة الولايات المتحدة قبل مصلحة إسرائيل أم ربما مصلحة إسرائيل أولا ثم مصلحة أمريكا ثانيا. ونتذكر عام 2006 كان هناك نقاش محتدم وأعتقد كنت تابعته عندما صدر كتاب جون مورشايمر وستيفن وورد حول اللوبي الإسرائيلي، قامت الدنيا ولم تقعد، كيف نطرح السؤال أو كيف نشكك في هذه الحلف، في هذا الحلف المقدس؟
16: واليوم يطرح السؤال ويتم التشكيك، ولكن إلى أي حد سيذهب؟ هذا ما سنتابع. أشكرك دكتور شرقاوي، شكرا جوي هود، شكرا دكتور صدقيان. إذن إيران والولايات المتحدة تستعدان لعقد أول جولة من المفاوضات في سويسرا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن

مذكرة تعكس صوت شعب لم يساوم على كرامته أمام التهديدات والضغوط. يأتي ذلك في ظل وجود تحديات داخلية كثيرة. في هذا السياق تركز تصريحات المسؤولين في طهران على ضرورة الوحدة والانسجام.

0: العودة الصريحة إلى الحرب، معادلة يدركها الساسة بالدرجة الأولى. فالمخاوف في إيران لا تأتي من الخارج فقط، بل من عوامل داخلية قد تستخدم خارجياً كما يخشى مسؤولها. يدرك الجميع أن الضغط الاقتصادي قد يحول الوضع المعيشي إلى قنبلة موقوتة في بلد عاش تحدي الاحتجاجات الداخلية لأسباب اقتصادية قبيل الحرب بقليل. ومع ذلك يراهن الكل على حالة الالتفاف التي خلقتها أدوات الحرب ذاتها، فأثرت نسبياً على الشارع، والرهان قد يصبح أصعب حين يبدأ الحديث عن ضرورة استمرارية هذه الحالة المرهونة بعدد من المحددات. محددات تبدأ من الموقف من التفاوض مع أمريكا، ملف لطالما كان محل جدل بين تيارين رئيسيين، الإصلاحي المنفتح على الغرب والمحافظ المتخوف من تبعات الحوار وتقديم التنازلات. بدأت بعض الأصوات المحسوبة على الإصلاح من ناشطين وصحفيين في انتقاد التشدد الذي يبقي على حالة التأهب للحرب المفتوحة حتى بعد وقف إطلاق النار. لم يعد ذلك خلافاً إصلاحياً محافظاً وحسب، بل هناك جدل داخل التيار المحافظ نفسه، وهو ما يبرر كل التصريحات الأخيرة التي تدعو إلى الانسجام السياسي. زاد ذلك بعد أن رفع متظاهرون في التجمعات الليلية الرافضة للحرب على البلاد والمؤيدة للنظام لافتات تنتقد مرونة الوفد المفاوض وتقديم التنازلات. وصل التباين إلى البرلمان الإيراني، والذي يرأسه رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، حين وقع معظم النواب على بيان داعم للوفد، ولم يوقع عليه نواب مقربون من منافس قديم لقاليباف المحافظ أيضاً، وهو سعيد جليلي المعروف بتشدده. يحاول بعض المسؤولين في المشهد السياسي الراهن الموازنة بين الطاولة والزناد، وبين من يتخوف من الحوار وبين من يريد نتيجته، لأنهم يدركون حساسية الجدل الدائر وتأثيراته داخلياً. يأتي ذلك مع محدد ثان، فبعد أن استهدفت أمريكا وإسرائيل قيادات الصف الأول في إيران على جولتين من الحرب، يظهر تحدي القيادات. حتى وإن تم تعيين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى بعد اغتيال والده، لكن المشهد يتطلب شخصيات قيادية غير تلك التقليدية المحسوبة على جيل الثورة الإسلامية، والتي ظلت تصنع القرار لسنوات طوال واغتالت الحرب كثيرين منهم. يدعو الرئيس الإيراني صراحة إلى عدم حصر إدارة البلاد في دائرة محدودة من صانعي القرار، دون التجاهل أن الحرب غلبت لغة القوة والعسكر، لغة تحكم بمقتضى الضرورة أيضا في ظل الاستعدادات المستمرة لمواجهة أي تهديد محتمل خارجي إن كان أم داخليا. هي خشية من حرب جديدة ومن نوع آخر. بحسب وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تحذر من إثارة الانقسامات القومية والمذهبية وتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق حدودية، ويتحدث الحرس الثوري عن تجهيزات وأسلحة ضبطتها قواته أكثر من مرة، تعود لجماعات وصفها بالانفصالية والمدعومة من استخبارات معادية. ليضاف مع كل ذلك تحد آخر إلى قائمة التحديات الداخلية التي تعمل السلطات على ضبطها.
1: والآن إلى ملف الأوضاع في لبنان سياسياً وميدانياً، وكيف تنعكس إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على الجبهة اللبنانية. وينضم إلينا من بيروت مراسلنا تامر صمادي، وهنا في الاستوديو أرحب إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. تامر وإلياس أهلا بكما. أبدأ معك طبعا تامر لنتعرف على آخر المواقف، خصوصا ما قاله رئيس مجلس النواب اللبناني بشأن موقف حزب الله من وقف القتال ووقف الحرب.
2: بالفعل ليلى، أبدأ من آخر تلك المواقف، وهو موقف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الذي قال إنه تسهيلا للمفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، فإن حزب الله يلتزم بوقف إطلاق النار بالكامل ضد القوات الإسرائيلية، شريطة أن تلتزم إسرائيل بوقف مماثل وشامل لإطلاق النار في الجنوب اللبناني. وهو يؤكد على المؤكد نبيه بري في هذا التصريح، لأنه كان تحدث به أكثر من مرة وأكد بأن حزب الله ملتزم بوقف إطلاق النار.

0: أن تلتزم إسرائيل بذلك. هذا التصريح جاء على وقع تطورات في الميدان خلال الساعات الماضية، لا سيما في قضاء النبطية، قضاء النبطية الذي يشهد مواجهات محتدمة بين مقاتلي حزب الله والجانب الإسرائيلي. حزب الله تحدث خلال الساعات الماضية عن أولى عملياته ضد القوات الإسرائيلية، وقال بأن مقاتلي اشتبكوا مع قوة إسرائيلية كانت تحاول التوغل أو التسلل من بلدة أرنون باتجاه بلدة كفر تبنيت. وفي حقيقة الأمر كان الحزب تحدث في بيان آخر وأشار إلى أنه ومنذ 4 أيام تحاول القوات الإسرائيلية التسلل باتجاه كفر تبنيت وصولا إلى مرتفعات علي الطاهر، وهو يقول بأنه يصد هذه المحاولات بالقوة الصاروخية والمدفعية، إضافة إلى استخدامه للمحلقات الانقضاضية، ويتحدث عن خسائر في أوساط الضباط والجنود الإسرائيليين نتيجة هذه الضربات المتواصلة، ويقول إنه نتيجة إفشاله لهذه المحاولات والتسلل والتوغل. فقد عمد الجانب الإسرائيلي إلى تكثيفه من القصف المدفعي لتلك المرتفعات، وهذه المرتفعات المهمة والاستراتيجية والتي يحاول الجانب الإسرائيلي الوصول إليها باستماتة، لأنها تشرف على مدينة النبطية وعلى العديد من المواقع المهمة والاستراتيجية، لا سيما إقليم التفاح. ويقول الحزب بأن كفر تبنيت وعلي الطاهر سيظلان عصيان على القوات الإسرائيلية. هذا التطور الميداني أيضا ترافق مع غارة إسرائيلية من مسيرة على كفر تبنيت، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وفقا للدفاع المدني، وكانت هنالك غارة على بلدة حداثة من مسيرة سيارة أيضا في قضاء بنت جبيل. على وقع ذلك تتواصل عودة الكثير من النازحين اللبنانيين باتجاه قراهم وبلداتهم، وعلى وقع كل ذلك رئيس الجمهورية اللبناني نهاية الليلة يلتقي بالوفد المفاوض اللبناني الذي سينتقل إلى الولايات المتحدة للشروع في الجلسة الثانية من المحادثات مع الجانب الإسرائيلي في 22 من الشهر الجاري، ويتحدث عن ما يسميها بالثوابت اللبنانية القائمة على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي والبلدات المحتلة وانتشار الجيش اللبناني في تلك المواقع وعودة النازحين واستعادة الأسرى. هذا ما تحدث عنه الرئيس اللبناني هذا اليوم.
1: أشكرك تامر على هذه التفاصيل. وإلياس، طبعا في المقابل كيف تستقبل إسرائيل هذه التطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، واللهجة الحادة التي ربما لم تسمعها أبدا من مسؤول أمريكي بهذا المستوى؟ هذا ناهيك عن طبعا تصريحات ترامب نفسه وماكرون.
2: نعم، ونائب الرئيس الأمريكي التي كانت قوية
1: هي
2: جدا.
1: هي اللهجة
2: نعم.
1: الحادة جاءت من نائب الرئيس. نعم. تحديدا الحديث عن عربدة. نعم. يعني وموقف غير مسبوق.
2: نعم، دعينا فقط لاستطلاع المزاج العام في إسرائيل نعطي فكرة للمشاهدين حول ما يشعر به الإسرائيليون من خلال استطلاعا للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية هذه الليلة، واستمزجت آراء الإسرائيليين حول المذكرة وحول الحرب ككل. 11% من الإسرائيليين فقط قالوا إن إسرائيل ربحت هذه الحرب، 43% قالوا إنها خسرت الحرب، و41% قالوا إنها لم تحسم الحرب، بمعنى أنها أيضا خسرت الحرب ولم تحقق إنجازا فيها. 71% لا يثقون من الإسرائيليين، لا يثقون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراعي المصالح الإسرائيلية في الاتفاق النهائي، و52% قالوا بأن سلوك نتنياهو أضر في المساعي للتوصل إلى مذكرة التفاهم على هذا الشكل. هذا هو المزاج العام في إسرائيل، وإزاء هذا الإحباط الموجود في المجتمع الإسرائيلي نتنياهو هو يخسر من الناحية السياسية الداخلية، لذلك هو يحاول الآن أن يحقق مكاسب تحديدا على الجبهة اللبنانية. هو خسر الآن ويعرف أنه خسر فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وربما يخسر في الاتفاق النهائي مع إيران، لذلك هو يحاول أن يحقق إنجازات على الساحة اللبنانية وأن يفصل بين المسارات،
1: حتى وبالتالي لو على حساب علاقته مع ترامب في هذه المرحلة؟
2: هو يحاول الآن أن لا يخوض بصدام مباشر مع الرئيس الأمريكي، ليس بشكل قوي كما فعل مع باراك أوباما مثلا، وقفز فوق رأسه وذهب إلى الكونغرس وأجرى مقابلات تلفزيونية في كل العالم وانتقد الاتفاق، ولا يفعل ذلك الآن على الأقل في هذه المرحلة. وربما يحرض في وسائل إعلام أمريكية بين بعض أعضاء الكونغرس اليمينيين ليحرك الأمور ضد الرئيس ترامب، كما جاء في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والإسرائيلية هذا اليوم. لكن هو يريد أن يحقق مكاسب على الأرض في لبنان، هو يعتبر بأن إسقاط أي أمور على إسرائيل فيما يتعلق بلبنان، مسألة الانسحاب هي كارثة كبرى بالنسبة لإسرائيل، مسألة الربط بين الجبهتين. لذلك نتنياهو ربما سيلتزم بضغوط أمريكية تتعلق في وقف إطلاق النار، عدم يقول بأنه قد تتشكل مخاطر على قواته في الميدان سيرد عليها، لكن مسألة الانسحاب من جنوب لبنان ليست واردة في حسابات نتنياهو، وهنالك خشية كبيرة حقيقة ليلى من أن الرئيس ترامب لن يكتفي فقط بوقف إطلاق النار، وربما يجبر إسرائيل في قادم الأيام على أن تنفذ انسحابات أو انسحاب كامل حتى من لبنان والعودة إلى الحدود الدولية. لذلك إسرائيل تحاول الآن أن يكون هذا المسار، حتى لو فرض على إسرائيل فرضا أو جاء في قادم الأيام أو الشهور، أن يكون هذا المسار من خلال اتفاق سياسي مع الدولة اللبنانية. لذلك الاجتماع المرتقب بين الوفود الإسرائيلية واللبنانية في واشنطن هو على غاية الأهمية في هذا.
1: وإذا حدث ذلك، سواء حدث من خلال ضغوطات ترامب أو من خلال اتفاق سياسي، ما هو الثمن الذي سيدفعه نتنياهو تحديدا؟ هل يستطيع أن يصمد في هذه المرة؟
2: نعم، أنت ترين استطلاعات الرأي ليلى، هذا يعني بأن نتنياهو خسر الحرب، وهذا هو الاعتقاد السائد لدى الكثيرين، حتى قادة الأجهزة الأمنية السابقين. اليوم العبارة الموجودة في إسرائيل التي يجري تداولها أنه لو كنا نعلم أن هذه هي النتيجة التي سنصل إليها بعد الحرب لما خضنا هذه الحرب أصلا. وهذه ليست عبارة إنشائية تعبيرية عن الوضع، هي تعبر عن أن إسرائيل في وضع استراتيجي أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل الحرب. هي فشلت في تحقيق كل أهداف في الحرب، بما في ذلك مسألة إسقاط النظام. بدل إسقاط النظام هنالك مفاوضات مع النظام واعتراف رسمي وشرعية وتوقيع مشترك ما بين النظام الإيراني والإدارة الأمريكية. الصواريخ البالستية قائمة على حالها، وبل أن إيران بادرت في قصف إسرائيل ردا على قصف الضاحية من جانب إسرائيل، الضاحية الجنوبية لبيروت. ومسألة الوكلاء لا حديث عنها، وبالتالي والأهم من ذلك والأخطر بالنسبة لإسرائيل وتحرير الأصول المالية المجمدة التي تعتقد إسرائيل من أنها سوف تقوي إيران اقتصاديا
1: وستعود لتهددها من جديد. على العموم أشكرك طبعا إلياس على هذه التفاصيل، ونتابع بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. رحب الفرقاء السياسيون في لبنان بتضمنها بندا مرتبطا بوقف إطلاق النار في لبنان، وعلى الرغم من توافق القوى اللبنانية على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلا أن الخلاف ما زال قائما بشأن مسار المفاوضات مع إسرائيل، إذ يصر لبنان الرسمي على خيار المفاوضات المباشرة، بينما يدعو حزب الله إلى مفاوضات غير مباشرة، رافضا البحث في أي مقاربة ترتبط بسلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي.
3: غدا توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ثبتت الأطراف اللبنانية مواقفها قبيل جلسة التفاوض الخامسة بين بيروت وتل أبيب. حزب الله وعلى لسان أمينه العام أكد أن الهدف يكمن في الوصول إلى أمن متبادل بين الطرفين، مع انتشار الجيش جنوبي الليطاني رافضا الحديث عن مناطق تجريبية وحصر السلاح.
4: التعويل الأكبر سيكون على الاتفاق خلال الشهرين، وأن يقوم ترامب جديا بمحاولة إلزام إسرائيل في نهاية المطاف الالتزام بالاتفاق لكي لا تؤثر على الاتفاق مع الإيرانيين، وأن ينسحب الإسرائيلي. في المقابل سينسحب حزب الله من جنوب الليطاني، وبالتالي يحفظ الأمنين.
3: تتقاطع مواقف حزب الله مع الموقف الرسمي عند مسألة الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وتحرير الأسرى، ولكنها تتعارض عند مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل. فلبنان الرسمي المرحب بوقف

0: بإطلاق النار يشدد على أنه هو من يفاوض عن نفسه، ويؤكد أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصر السلاح.
1: هل يقتنع حزب الله بهذا المسار؟ أعتقد أنه لا يزال يربط لبنان بما حصل بإسلام أباد والاتفاق الأمريكي الإيراني، وبتقديري رهن لبنان في هذا المسار هو مغامرة، لأنه لن يأتي للبنان باستقرار على المدى المتوسط والبعيد، ولن يؤدي إلى إنهاء أزمات لبنان.
0: على أعتاب جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، تتقاطع الملفات المحلية والإقليمية، ويسعى لبنان لقراءة واقعية تتعامل مع دقة المرحلة في ظل احتلال إسرائيلي ومحاولات لتكريس ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة.
2: فيما يستعد لبنان لجولة المفاوضات الخامسة، يسعى إلى ترتيبات تحفظ أمنه وسط ما قد تحمله مرحلة الستين يوما بين واشنطن وطهران من ارتدادات على جنوب لبنان في ظل الاحتلال الإسرائيلي والاستهدافات المستمرة يوميا في المنطقة. كارمن جوخادار، الجزيرة، بيروت.
3: ومعنا الآن من جبل لبنان جوني منير، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا سيد جوني. وكذلك من نابلس ينضم إلينا الدكتور رائد نعيرات، الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور رائد، نرحب بك كذلك. أبدأ معك دكتور رائد، يعني حين ينتقد ترامب وماكرون وفانس سلوك نتنياهو علنا، هل يقيد ذلك يد إسرائيل في لبنان فعليا، أم ربما يدفع نتنياهو لمزيد من التصعيد الميداني لإثبات أنه لا يأتمر بأمر حتى حليفه الأقوى؟
4: أهلا بك ليلى وبضيفك وبجميع المشاهدين. يعني عندما نتكلم عن الواقع الحالي، لم باعتقادي بأن إسرائيل ونتنياهو بالذات لم يتخيل هكذا مأزق طوال حياته. لا، ليس صحيح أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أو حتى علاقة الحلفاء التقليديين لإسرائيل أنها تشوبها بعض الشوائب. لا، الواضح أننا أمام مأزق حقيقي. هذا المأزق يتمثل في أن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بحاجة إلى وقف هذه الحرب، ووقف هذا الحرب باتت حافة الهاوية وباتت بيضة الكبان به هي قضية لبنان، والعالم كله يريد أن ينهي هذا الملف. إذا ما المطلوب؟ المطلوب من نتنياهو ومن الجيش الإسرائيلي أن يوقف الحرب وأن ينسحب من لبنان. هذا يعني بات أمر لا جدال حوله ولا يمكن النقاش حوله، خاصة عندما نتكلم أن إيران تضع هذه القضية موضع الثابت وأنها لا توجد لديها أي تنازلات في هذا الملف. لذلك نتنياهو يشعر نفسه في مأزق وأنه عديم الخيارات، حتى أن عندما يحاول المفكرين الإسرائيليين التفكير.
3: يعني إذا كان فعلا نتنياهو في مأزق دكتور رائد، وهنا أوجه السؤال للسيد جوني منير، يعني أليست هذه لحظة نادرة يفترض أن تمنح بيروت هامش مناورة غير مسبوق في التفاوض؟
5: مساء الخير لك ولضيفك. هي لحظة طبعا يعني هنالك مأزق كما وصف ضيفك منذ قليل، هنالك مأزق كبير لبنيامين نتنياهو، وهو ما يتبين في كيفية التعاطي مع الواقع اللبناني مع كامل موضوع الحرب، وخصوصا أمام الداخل الإسرائيلي الذي تحضر الانتخابات القريبة، ويعني رأس نتنياهو على المقصبة يعني يخشى من ذلك. وبالتالي نعم، الدولة اللبنانية بحقيقة تضغط وهي ذاهبة باتجاه التفاوض للتأكيد على موضوع وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل، إتمام وقف إطلاق النار. وكلام الرئيس نبيه بري اليوم هو صحيح، جاء ليمثل أكثر موقف حزب الله من خلال قوله بأن حزب الله يعني ملتزم بالاتفاق الذي حصل وملتزم بوقف إطلاق النار، لكنه في الوقت نفسه مضطر لأن يعني ضمنا لأنه سيرد على ما تقوم خروقات التي تقوم بها إسرائيل، وهو ما بدأ يحصل، لأن اليوم درجة الحماوة كانت أعلى لدى القوات الإسرائيلية. وبالتالي الدولة اللبنانية ما تستطيع أن تذهب إليه هو من أجل الضغط في هذا الموضوع، في تعزيز الضغط أكثر والمطالبة التمسك بالموقف الأمريكي الذي يضغط والذي يعني يبدو واضحا أنه يقف على مسافة من نتنياهو، على مسافة بعيدة، وكما قلت منذ قليل بأن كلام الذي استخدمه اليوم جيدي فانس كان قويا وكبيرا وصاعقا باتجاه، يعني عادة لا يستخدمون هذه الألفاظ على الأقل علنا تجاه المسؤولين الإسرائيليين كبار تحديدا باتجاه رئيس الحكومة الإسرائيلية.
3: أريد أن أعود إلى الدكتور رائد هنا في الحديث عن هذا الحدث غير المسبوق في طريقة الانتقاد ولهجة الانتقاد الحادة خصوصا من جي دي فانس اليوم. هل يعني تؤثر على نتنياهو فعليا أم أنه يراهن على أن واشنطن لن تذهب أبعد من الكلام هنا؟
4: لا سيدتي، يعني لا أعتقد بأن هذا الحديث مجرد أنه هو المتغير الوحيد. هذا الحديث هو أو هذه التصريحات هي انكشاف لطبيعة حجم التصادم في الأهداف وفي الغايات التي باتت تعتري العلاقة الاستراتيجية ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى ما بين الإدارة الأمريكية الحالية وما بين إدارة نتنياهو وطاقمه. اليوم نتنياهو لا مخرج له إلا بإيقاف هذا الاتفاق، بالتأثير على هذا الاتفاق وبعدم تطبيق هذا الاتفاق. وفي الوقت نفسه أهداف الإدارة الأمريكية وأهداف الولايات المتحدة الأمريكية لا تتمثل إلا بالسير بهذا الاتفاق. ولذلك لاحظي حتى أن حجم الخسائر التي باتت تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية والإحراج الذي باتت تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية أمام إيران والعالم من أن إيران قادرة على ضبط حزب الله، وحزب الله قدم اليوم أنه ملتزم بوقف إطلاق النار، وبالوقت نفسه يسأل العالم والولايات المتحدة الأمريكية تسأل حول قضية هل أنت قادرة على ضبط إسرائيل. ولطالما ادعت الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل دولة وإسرائيل تخضع للقانون الدولي وإسرائيل يعني تتفاعل ضمن منظومة علاقات ومصالح وأنها جزء من أمن واستقرار منطقة، هذا ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية. فلا يعقل أن لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تدافع عن مصالحها أولا، أو حتى عن الرؤية التي تريد أن تقدم إسرائيل بها للعالم. ولذلك لا، نحن أمام مأزق حقيقي. هذا المأزق باعتقادي أنه سيطيح بنتنياهو وأنه سيؤثر في طبيعة ومسار العلاقات الاستراتيجية الأمريكية القادمة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار كذلك مجمل التحولات في الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه إذا وضعناها في سلة المصالح والأهداف والغايات والشخوص، نستطيع أن نقول أن نتنياهو هو الخاسر الأكبر، وإسرائيل باتت فعلا كما يعني تكلم معارضون نتنياهو
3: الخاسر الأكبر. ولكن كيف يمكن للبنان أن يستفيد؟ كيف يمكن للبنان أن يستثمر هذا الهامش الذي وجد حتى لم يخطر على بال أحد بهذه الصورة؟ هل فعلا تستطيع الدولة أن تستفيد وهي وسلاح الحزب خارج قرارها؟
4: سؤال لي ليلى؟
3: السؤال إلى سيد جوني منير.
5: طبعا الدولة اللبنانية عليها أن تستغل هذا الوضع الذي هو استثنائي، يعني الضغط الأمريكي، مستوى الكلام الأمريكي، مستوى الانفعال الأمريكي والانزعاج من إسرائيل، من دون أدنى شك على الدولة اللبنانية أن تستفيد منه. في هذه الاجتماعات الماضية كانت، في المفاوضات الماضية كانت إسرائيل تركز، وكانت يعني الفريق الأمريكي يميل باتجاه هذا الموقف، يركز نريد فقط سلاح حزب الله. اليوم قال دونالد ترامب أنه طبعا يجب نزع سلاح حزب الله. إذن في المفاوضات القادمة سيكون التركيز على هذه النقطة، لكن بات للبنان حجة أقوى، وهو يقول بأن إسرائيل حتى الآن لم تلتزم بهذا الاتفاق، وبالتالي هي غير يعني ليس لديها نوايا صافية.
3: مضطر لمقاطعتك سيد جوني منير، أشكرك. سننتقل مباشرة إلى العاصمة الأمريكية ومتابعة هذه التصريحات للرئيس الأمريكي على هامش حفل تكريم للمحاربين القدم.
6: الأبطال الذين حملوا البزة العسكرية للولايات المتحدة جيمس كابرس الرائد في سلاح البحرية وتم في حرب فيتنام تم ترقيته إلى الملازم إلى رتبة ملازم أول وفي 1967 في غابات فيتنام جيمي وتسعة جنود حاولوا العثور على الأعداء قريبا من قرية بليك لاك وتحت قيادته هذه المجموعة تعرضت لهجمة وحشية وتم قتل أكثر من 200 من الأفراد ولنعلم العدد الحقيقي في اليوم الرابع من المعركة رغم تفوق العدد للجنود الفيتنام وكان هنالك الانفجار الذي قطع.
3: سنكتفي بهذا القدر من كلمة الرئيس الأمريكي وذلك على هامش حفل تكريم المحاربين القدامى وسنعود في حال كان هناك أي إشارة لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين طهران وواشنطن ولمتابعة المستجدات بهذا الخصوص ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير ومن البيت الأبيض تنضم إلينا مراسلتنا وجد وقفي ومن بيروت ينضم إلينا أدهم أبو الحسام أهلا بالجميع وأبدأ مع وجد وقفي إذن من واشنطن يعني دائما نتابع ما يقوله الرئيس الأمريكي في انتظار ربما أي إشارة أو تلميح لموقف جديد بخصوص الوضع ومذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها وردود الفعل الأمريكية على ما تم التوصل إليه حتى الآن تفضلي وجد.
7: حقيقة ليلى الكثير من ردود الفعل رصدناها اليوم تحديدا من الجمهوريين والديمقراطيين حقيقة في الكونغرس آدم شيف وهو سيناتور بارز ديمقراطي كان قد وصف مذكرة التفاهم بأنها وثيقة استسلام تام لإيران في حين أن أيضا جمهوريين انتقدوا هذه الوثيقة من بينهم تيد كروز وهو أيضا سيناتور بارز ومرشح رئاسي سابق أيضا انتقد هذه المذكرة وقال إن الولايات المتحدة ستدفع لإيران مليارات الدولارات ولا ينبغي أن يحدث هذا الأمر. حتى مايك بنس النائب السابق للرئيس ترامب في ولايته الأولى انتقد المذكرة وتحدث عنها وقال إنها بالغة الخطورة على حد وصفه. طبعا الرئيس ترامب وكذلك نائبه جي دي فانس أمضوا كل تصريحاتهم اليوم أو معظمها بالرد على هذه الانتقادات وبالقول إنه بموجب المفاوضات مع إيران لن تتمكن طهران من امتلاك سلاح نووي أبدا ولا حتى شراء السلاح النووي. نائب الرئيس الأمريكي ذكر بأنه تم فتح مضيق هرمز هو وأيضا من بعد القيادة المركزية الأمريكية أكدت رفع الحصار الأمريكي عن الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية. نائب الرئيس الأمريكي قال إن سفنا عبرت مضيق هرمز كانت محملة ب 12 مليون ونصف المليون برميل من النفط عبرت المضيق. الرئيس ترامب أكد بأنه بموجب التوصل إلى هذه الاتفاقية أسعار النفط عادت وانخفضت إلى مستويات كانت عليها قبل الحرب وكذلك أسعار الأسهم الأمريكية ارتفعت. أكد وردا على الانتقادات بأن ما حققته الولايات المتحدة هو حتى الآن النجاح والنصر وانخفاض أسعار النفط كما كتب الرئيس الأمريكي، وانتقد من وصفهم بالحمقى الذين يقولون أن الرئيس ترامب لم يكن قاسيا مع إيران خلال هذه المفاوضات، وقال فقط انظروا إلى النتائج في أسعار النفط وكذلك أسعار الأسهم، ووصفهم بأنهم إما أغبياء من ينتقدونه أو أنهم يشعرون بالغيرة أو فقط مجرد أشخاص سيئين على حد وصف الرئيس الأمريكي. من جانبه نائب الرئيس الأمريكي رد على انتقادات إسرائيلية وجهت لواشنطن ولمذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن. نائب الرئيس الأمريكي قال عندما تواصلت مع نتنياهو بشأن مذكرة التفاهم لم يكن مستشيطا غضبا، لكني فوجئت من تصريحاته للإعلام بأنه غاضب جدا إزاءها. ثم قال جي دي فانس بأنه لكل المسؤولين الإسرائيليين الذين ينتقدون المذكرة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقول لهم إن الولايات المتحدة إن ثلثي الأسلحة التي تحميكم في إسرائيل هي مصنوعة في الولايات المتحدة، وبأن دافعي الضرائب الأمريكيين هم من سددوا ثمنها. لذلك أقول لكم استيقظوا، فلم يتبقى لإسرائيل في العالم حليف إلا الرئيس ترامب. هذه عبارات قوية وقاسية جاءت على لسان نائب الرئيس الأمريكي ردا على كل الانتقادات الإسرائيلية التي طالت الرئيس ترامب، وحتى ردا على محاولات نتنياهو كما قالت شبكة CNN للتحريض ضد مذكرة التفاهم، تحريض مجموعات محسوبة على الصقور والجناح اليميني المتشدد هنا في الولايات المتحدة للضغط على الرئيس ترامب من أجل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي على طهران، على اعتبار أنه يتوقع أنه لن يتمكن أي مسؤول أمريكي من التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران على حد ما ذكرت شبكة.
3: شكرا جزيلا وجد. نور الدين في طهران، يعني نريد أن تقربنا لو سمحت من الأجواء في دوائر القرار والشارع الإيراني بعد التوقيع على المذكرة ورد الفعل عليها.
8: لأن بكل تأكيد توقيع المذكرة هي خطوة مهمة في ترتيب أجواء المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وفتح الباب لوقف الحرب التي دامت لمدة 40 يوما، وبالتالي هذه خطوة مهمة. سيبدأ بعدها التفاوض المباشر ما بين الإيرانيين والأمريكيين لمدة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نووي. بكل تأكيد الجديد اليوم هو تصريحات المرشد الإيراني الذي تحدث على أنه ربما قد لا يكون موافقا على هذه الخطوة، لكن بكل تأكيد لأن الحكومة تقدمت بخطوات بهذا المجال، مجلس الأمن القومي تقدم بخطوات في هذا المجال، فما كان منه إلا تأييد هذه الخطوات، لكن يؤكد بأن المفاوضات لا تعني أن طهران تقدم تنازلات. ومن هنا جاء الجواب من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بعد كلمة ورسالة المرشد، في كلمة وفي رسالة له يقول بأن الرئيس ومجلس الأمن القومي باعتباره رئيسا لمجلس الأمن القومي سيدافعون عن مصالح الشعب الإيراني وسيحققون انتصارا مهما. إذن هذا الجو العام هو الجو القابل لهذه المذكرة، والأجواء الآن أصبحت مهيئة للمفاوضات. لكن ما هو موجود ليلى كمعلومات الآن، الجميع كان ينتظر لقاء في جنيف بين الإيرانيين والأمريكيين، الآن أصبح الجو هنا في طهران غير مستعد للذهاب إلى جنيف. ربما يقول قد تم التوقيع على هذه المذكرة بين رئيسي البلدين فلم يعد هناك داع للجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات. لكن ليلى المعلومات من هنا من العاصمة الإيرانية طهران تتحدث على أن عدم الذهاب إلى جنيف لا يعني توقف المفاوضات، بل أن المفاوضات ستتواصل على مستوى الخبراء الإيرانيين والخبراء الأمريكيين، باعتبار أن المرحلة المقبلة من المفاوضات هي مرحلة تقنية بامتياز وتحتاج إلى وجود الخبراء، وبالتالي هناك استمرارية للتفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية للفصل في الملفات الرئيسية، ملفات النووية وملف العقوبات. بكل تأكيد الآن السؤال الجوهر الذي يطرح هنا، هل ستظل جنيف هي المنصة التي سيتم الاعتماد عليها في التفاوض بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هنا الأقوال والأحاديث تختلف بحسب المصادر. هناك من يؤكد أن جنيف ستبقى كذلك، لكن هناك مصادر أخرى تتحدث على أن منصة المفاوضات ربما قد تتغير وتعود طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى المنصة القديمة في المفاوضات. وحينما نتحدث عن المنصة القديمة نتحدث عن سلطنة عمان. إذن هذا هو السيناريو. إذن العنوان العريض حتى هذه اللحظة بالعاصمة الإيرانية طهران من خلال المصادر تقول بأن هناك قرار حتى اللحظة بعدم التوجه إلى جنيف ولا داعي لذلك. هذه النقطة الثانية الأولى. النقطة الأساسية الثانية، هل يعني هذا توقف المفاوضات؟ بكل تأكيد لا، بل يعني استمرار المفاوضات على مستوى الخبراء. والنقطة الثالثة، هل هي على نفس منصة جنيف أم تغيير في المنصات؟ إذن القول لحد الساعة لم يتم الفصل فيه. الاستمرار في منصة جنيف هذا وارد بشكل كبير جدا، أو أن الانتقال إلى المنصة القديمة سلطنة عمان هذا وارد بشكل كبير جدا. لكن بالنسبة ما تحقق إيرانيا، وهذا أمر مهم لأن إيران المفوض الإيراني يجب أن يقنع الداخل ويقنع السياسة والهيئات العليا هنا بأن هذه المفاوضات على الأقل في مذكرتها الأولى حققت جزء مما تريده طهران. هنا الحديث بأن إيران حققت بعض الأشياء المهمة. أولا في الأموال المجمدة، يبدو بحسب المعلومات المتوفرة هنا من العاصمة الإيرانية طهران بأن هناك ما وراء مذكرة التفاهم وثائق ربما لتفسير كيفية حصول طهران على هذه الأموال. هناك خط ائتماني مفتوح بمبلغ 24 مليار دولار. تقول المصادر من طهران بأنه بدأت الاستفادة من هذا الخط الائتماني دون أن تحصل طهران على مبالغ نقدية من أموالها المجمدة، لكن مستعدة أن تستفيد من هذا الخط الائتماني في المصارف التي توجد فيها الأموال الإيرانية والمقدرة ب 24 مليار دولار. هذه نقطة أساسية ومهمة. النقطة الثانية، رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وهذا أعلنته القيادة المركزية الأمريكية، وكذلك بدء العمل بفتح مضيق هرمز وهو ما تم اليوم. ربما هناك بعض الإجراءات التفصيلية التي تتم الآن من قبل إيران باعتبار أن هناك ترتيبات أمنية وعسكرية توجد في المضيق، لكن المضيق بحسب الاتفاق عاد إلى حالته الطبيعية بمرور عدد من السفن التي كانت تمر قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية. لكن هناك نقطة أساسية ومهمة ليلى لابد من الإشارة إليها، هي الوضع في لبنان وفي التحديد في الجنوب اللبناني. هناك نوعا ما الوضع هناك يؤثر حتى على طبيعة التفاوض وعلى الوثيقة الإيرانية. الإيرانيون هنا في الوثيقة دائما يستندون إلى البند الأول من الوثيقة في قضية وقف إطلاق النار، وهذا أمر أساسي ومهم يشمل جميع الأراضي اللبنانية. لذلك تصر إيران على ضرورة وقف هذه إطلاق النار في هذه المناطق. وهناك بند أساس عفوا ليلى، وهناك بند أساسي يرتبط بالسيادة اللبنانية تم ذكرها كذلك في مذكرة التفاهم يتم التركيز عليها. أي خرق لهذه البنود يعتبر خرق للوثيقة، وهذا يعرقل الوصول والسير في هذه الوثيقة. لذلك يبدو أن هناك كذلك حراكا في هذه الأثناء، حراكا للوسطاء باتجاه طهران باتجاه واشنطن للملمة الأوضاع وتليين الأجواء من أجل الانطلاق في المفاوضات المهمة لمدة 60 يوما.
3: شكرا جزيلا نور الدين. أشرت إلى طبعا موضوع لبنان، وإذا كانت هناك عمليات مستمرة أو على الأقل تراجعت حدتها في الجنوب والبقاع فعلا، وهذا ما أسألك عنه أدهم، وطبعا والإشارة طبعا إلى آخر المواقف السياسية والمواقف بين الناس كذلك بشأن ما يحصل.
9: بالفعل ليلى سياسيا يعني نبيه بري عيسى البرلمان صرح تصريحا قبل قليل وقال بأنه تسهيلا لإنجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مسار إسلام أباد واجتماع أيضا جنيف في سويسرا أكد موقف لبنان وأيضا التزام حزب الله بوقف أطلاق النار في حال يعني التزمت به إسرائيل بشكل كامل وشامل. أيضا كان هناك يعني على المستوى السياسي لقاء للرئيس اللبناني بالفريق المفاوض في مسار واشنطن، بحث فيها الرئيس اللبناني مع الوفد التفاوضي التحضيرات الجارية للجلسة المقبلة والتي من المفترض أن تكون في 22 من الشهر الجاري. الرئاسة اللبنانية قالت بأن الرئيس اللبناني أعطى التوجيهات للوفد المفاوض والتي يعني تتمركز بثوابت لبنان الرسمي انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى انتشار الجيش في المناطق مناطق جنوبي لبنان وعودة النازحين واستعادة الأسرى. هذه التصريحات والمواقف السياسية أيضا تأتي يعني على وقع تطورات ميدانية ساخنة مع محاولات لقوات الاحتلال الإسرائيلية متكررة خلال الساعات الماضية بالتقدم من منطقة أو بلدة أرنون إلى أطراف كفر تنبيت في قضاء النبطية، لربما في إطار عملياتها على مرتفعات علي الطاهر، هذه المرتفعات الاستراتيجية التي تستميت القوات الإسرائيلية خلال الأربعة أيام الماضية للسيطرة عليها، على اعتبار أنها تعتبر تلال حاكمة لمناطق واسعة من قضاء النبطية وأقليم التفاح. حزب الله قال في بيانه بأنه تصدى لقوة إسرائيلية حاولت التقدم من محور أرنون باتجاه كفر تنبيت، وأيضا ألحق خسائر بهذه القوة المتقدمة تصدى لها بحسب بيانه بالمدفعية وأيضا الصواريخ والمسيرات الانقضاضية. أيضا يعني كان هناك غارات من مسيرات إسرائيلية استهدفت حداتة، إضافة إلى كفر تنبيت استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين بحسب الدفاع المدني، فيما يستمر القصف المدفعي المتقطع في هذه المنطقة من قضاء النبطية ليلى. على وقع هذه التطورات أيضا يعني نتحدث عن حالة من الترقب والحذر من قبل النازحين الذين الكثير منهم عاد أدراجه من بلدات الجنوب، حيث الدمار الواسع من قبل يعني شهادات من الأهالي عن دمار واسع تحدثوا عنه، وبالتالي عدم قدرتهم على البقاء في تلك المناطق، إضافة إلى الحالة الأمنية مع استمرار تحليق المسيرات واستمرار استهدافها لسيارات المدنيين والنازحين الذين كانوا يأملون بأن تكون العودة دائمة. إذن حالة من الترقب، ربما يعني اجتماعات غدا سيكون هناك مواقف تؤكد لهم هل ستكون العودة دائمة أم ستكون مؤقتة.
3: أشكرك جزيلا أدهم، وطبعا الشكر موصول لنور الدين ووجد كذلك على كل التفاصيل التي زودتونا بها والتي سنناقشها مع ضيفينا هنا في الاستوديو الدكتور أو مع عبر الأثير في الواقع الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، وهنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا وسهلا بالجميع. وكذلك ينضم إلينا من القدس شادي شرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بكم. إذن لنبدأ ب يعني المواقف التي كان نور الدين يشير إليها للتو دكتور أحمديان، يتحدث عن يعني حذر وعدم ثقة في الجانب الإيراني بدليل التصريحات التي تبعناها للمرشد، والحديث عن ضرورة التفكير بأدق التفاصيل، والوفد التفاوضي سيكون تقني وليس هناك وفد رسمي سينطلق. كل هذا يجعلنا نسأل يعني هل دخلت طهران هذا المسار من موقع قوة وخيار، أم يعني ربما لأن الحصار لم يترك لها خيارا آخر، لم يترك لها مفرا؟
10: لا، لاحظي أنه كل شيء يبنى على ما أفضت إليه الحرب. كلما كانت هناك مفاوضات بعد نزال عسكري يبنى على النزال العسكري ومخرجاته، المخرجات الدبلوماسية. لو هزمت إيران مثلا في هذه الحرب لشاهدنا مشهدية مختلفة تماما دبلوماسيا. هناك موازنة قامت بني عليها تفاوض وصلنا به إلى هذا الاتفاق. هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن هناك ثقة إيرانية بالولايات المتحدة، وربما بالعكس أيضا صحيح. إيرانيا الولايات المتحدة تقريبا أخلت بكل اتفاقاتها السابقة مع إيران، ولذلك الحذر في إيران ينبع من واقع أن الولايات المتحدة لم تفي بوعودها سابقا، خرجت من الاتفاقات السابقة، بل وهاجمت البلاد مرتين في وسط التفاوض. ولذلك وكذلك هناك خبرة الاتفاق النووي لم يكن دقيقا في التفاصيل، ولذلك افتتحت أبواب فيه منعت إيران من الحصول على ما كانت ترجوه من تطبيق الاتفاق من جانبها، أمام الولايات المتحدة التي لم تطبق الذي كان عليها أن تطبقه في هذا الاتفاق. تفادوا ذلك في الكثير من التفاصيل، منه وأهم ما أراه في هذا الاتفاق هو الإطار. الإطار يعني أنه ما نقوم به تقوم به الولايات المتحدة أيضا بشكل متوازن ومتزامن. إذا أخلت الولايات المتحدة بخطوة، إيران بمقدورها أن تتراجع خطوة للوراء. مثلا الآن الكلام عن لبنان، إيرانيون واضحين إذا لم تفي الولايات المتحدة بما وقعت وتعهدت به من وقف الحرب هناك ولجم إسرائيل فلا تعنينا المرحلة التالية. بمعنى آخر هناك أدوات للتدقيق والتحقق من مدى التزام الطرف الآخر، هذا ما لم يكن في الاتفاقية السابقة. وهناك تفاصيل كثيرة في الورقة، وتقديري أن المفاوضات المقبلة ستكون مضنية جدا، لأن الاهتمام الإيرانيين سيكون بكلمة بكلمة بسبب ما حدث سابقا لكي لا يتركوا الباب للتأويل. وفي نهاية المطاف سيبقى الباب للتأويل، لكن يحاولون حصره في أدنى الحدود.
3: إذن جيمس روبنز، هل سبق ترامب الأمور بإظهار هذا التفاؤل الكبير والشعور بالإنجاز، بمعنى أن واشنطن نجحت في وضع العداد 60 يوم، هي من قررت ذلك وقررت متى يبدأ وكيف يبدأ، ولكن إيران في الواقع هي من تحدد الطريقة التي تمضي فيها الأمور قدما، هي تحدد من ترسل، هي تحدد كيف سيتم التفاوض. كيف تستقبل واشنطن مثل هذا؟
11: في الواقع أنا أعرف أن الرئيس ترامب وأن أعضاء آخرين في فريقه عبروا عن تفاؤلهم بخصوص فترة 60 يوما، ولكنني لا أشاركهم هذا التفاؤل. أعتقد أن الأمر سوف يتطلب أكثر من 60 يوما. الإيرانيون سوف يبحثون عن كل كلمة ويحاولون العمل على كل كلمة وكل صياغة لأي جملة في هذه العملية. وهناك عمل على النقاط المختلفة في خلال هذه العملية، وأنا أرى أنها سوف تتطلب أكثر من 60 يوما. لحسن الحظ إن مذكرة التفاهم تشير إلى إمكانية تمديد هذه المهلة إذا ما اتفق الطرفان على ذلك، وبالفعل هذا ما أعتقد أنه سوف يحصل. أنا لا أعتقد أن التقدم سوف يحرز في خلال فترة 60 يوما، خصوصا إذا ما كانت إيران هي التي تقرر ما هي الوتيرة. هي ليست في عجلة من أمرها، وهي فرصة بالنسبة إليها لتشكل نوعا من الحرب السياسية بين مزدوجين ضد الولايات المتحدة.
3: دكتور الشرقاوي، يعني في مقاييس التفاوض الدولي هذه المرحلة، يعني ما هي طبيعة هذه المرحلة بعد ما تم التوقيع عليه من مذكرة؟
12: عند التحليل لا نحتاج لآليات ونظريات المفاوضات الدولية وإدارة الصراع فحسب، بل نحتاج أيضا لآليات ونظريات علم النفس السياسي. من الناحية العقلانية هناك مسار يتحرك من الهدنة في شهر أبريل، ثم لا حرب لا سلم لا مفاوضات، ثم مذكرة التفاهم، ثم بدء المفاوضات على أمل الوصول إلى اتفاق، من الناحية العقلانية. لكن من الناحية النفسية تختلف القراءة بالنسبة للإيرانيين أكثر من الأمريكيين. الإيرانيون بحكم أنهم في مستوى 50 تحت الصفر من انعدام الثقة، يعتقدون أو يكرسون مبدأ أن ما بين مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها ومسار هذه المفاوضات على مستوى الخبراء هي مرحلة اختبار النوايا الأمريكية، بمعنى على ترامب وعلى المفاوضين أن يؤكدوا أن هذه المرة هناك مصداقية التفاوض الأمريكية. إذن العامل النفساني مهم الآن، وهو الذي يحد من مستوى التفاؤل وحتى من مستوى البراغماتية. حتى الآن إذا خرجت أو ابتعدت إيران عن مواقفها المتخندقة أو ما أسميته في وقت سابق بأن هناك دبلوماسية سياسية، الآن هناك براغماتية إيرانية تتفاعل مع الحرب، تتفاعل مع مشروع التفاوض ومذكرة التفاهم. ولكن في نفس الوقت ليست هي مستعدة، بمعنى أن موقف التشكيك هو يغلب موقف المبادرة أو موقف الفعل، وسيظل معنا هذا بالمناسبة يتحرك ويفرض نفسه أكثر فأكثر عند كل خطوة خلال أي لجنة وخلال أي مرحلة من المفاوضات. إذن 60 يوما غير كافية زمنيا، و60 يوما أيضا لا يمكن البناء عليها أو رفع سقف التوقعات أننا فعلا سنصل إلى توافقات أو بالأحرى يعني إجماع إيراني أمريكي على تسوية هذه الملفات.
3: ولكن اختبار النوايا هذا الذي تتحدث عنه، اختبار النوايا الأمريكية سيد شادي شرفها، ممكن أن ينسفه رجل واحد في أي لحظة هو نتنياهو.
13: نعم، تحية تحية طيبة لك وللضيوف والمشاهدين. يعني بتقديري نتنياهو حاول مرارا أن لا تصل المرحلة إلى اتفاق مع إيران ولكنه فشل، وبالتالي محاولة نسف الاتفاق بتقديري أصبحت صعبة للغاية، وبالتالي يسعى نتنياهو إلى تقليل الخسائر قدر الإمكان وإقناع الإدارة الأمريكية.
3: لماذا أصبحت يعني صعبة على الأقل فعليا؟ يعني إذا كان نتنياهو يواجه بمعارضة شديدة في الداخل، تابعنا أرقام يعني سيئة جدا، إلياس كرام كان معنا ويتحدث عن استطلاعات الرأي التي تضع نتنياهو في مرحلة يعني من عدم الرضا تكاد تكون غير مسبوقة، ليس لديه شيء يخسره هنا.
13: نعم بالتأكيد، ولكن يعني أكثر من يدرك طبيعة المتغيرات في الولايات المتحدة الأمريكية هو نتنياهو نفسه، وهو يرى المتغيرات في أمريكا وتحديدا التحول الكبير الذي يجري في الحزب الجمهوري والتحول الكبير الذي جرى في الحزب الديمقراطي، وبالتالي هو يرى أنه لا يستطيع التأثير في مسألة أن يؤدي إلى نسف الاتفاق، ولكن هناك رهانا إسرائيليا أن هذا الاتفاق لن يصل إلى المراحل النهائية، بمعنى أن يكلل هذا الاتفاق بالنجاح لأن الفجوة ما بين الطرفين كبيرة وصغيرة. لكن المشكلة الكبيرة لدى نتنياهو أن الآن بدأت تتكشف الأوراق حول كل الخطة التي تبناها نتنياهو يعني منذ عام 2015، بمعنى نتنياهو أراد فض الاتفاق ونسف اتفاق 2015 5+1، وقد ضغط ضغوطات هائلة على إدارة ترامب من أجل الانسحاب من الاتفاق، رغم أن الاستشارة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قالت له أن هذا الاتفاق جيد وممكن أن يؤمن لإسرائيل على الأقل حتى 2030 مكانة مناسبة لضربة عسكرية مناسبة وإضعاف النظام، لكنه رفض ذلك واعتبر أن من الضرورة الانسحاب من الاتفاق. وآنذاك لم تكن إيران تمتلك 60% درجة تخصيب اليورانيوم ولا حتى 20%، كان لديها أقل من 4%، 3.75، ولم يكن لديها أجهزة الطرد المركزية المتطورة للغاية. وبالتالي الآن تفتح الملفات، هناك مراجعة أن السياسة التي دفع باتجاهها نتنياهو كانت خاطئة لحد بعيد، والخطأ الأكبر كان أن يدخل في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يكون في هناك أفق لتحقيق نتائج الحرب، وبالتالي أمام المجتمع الإسرائيلي نتنياهو خسر لحد كبير. إضافة لذلك يعني تبقت إسرائيل باعتبار أنها الدولة الوحيدة التي تعلن أنها تعارض الاتفاق، وبالتالي تصبح هذه الدولة معزولة. والسبب الرئيسي إسرائيل ترفض 14 بندا التي جاءت في مذكرة التفاهم، لا تقبل أي بند، وهي تخشى أكثر ما تخشى البند 14 والذي يضمن تحصين الاتفاق في مجلس الأمن، وبالتالي تصبح إسرائيل الدولة الوحيدة أمام العالم، وهذا لديه تداعيات، لأن الأول مرة في حال تم تحصين الاتفاق سوف تكون الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الاتفاق، وبالتالي لن تستخدم الفيتو، وبالتالي تصبح إسرائيل معزولة دوليا، وهذا ممكن أن يجلب يعني عقوبات اقتصادية. ولكن هذا بالشق فيما يتعلق في إيران، لكن حتى فيما يتعلق في لبنان هناك انتقادات كبيرة لدى يعني شخصيات وازنة في إسرائيل، تقول كل فكرة نتنياهو وكتس البقاء في الجنوب اللبناني غير واقعة أو غير، لا يوجد إمكانية واقعية عسكرية لذلك في حال استمر القتال، بمعنى استمرت ضربات حزب الله، يسترشدون بأن بقاء في الجنوب اللبناني منذ التسعينات حتى 2000 مطلع التسعينات حتى 2000 كان من خلال لواءين، لواء مدرعات ولواء مشاة، وهذا ما كان ممكن دون جيش لحد أو جيش الجنوب اللبناني الذي ساندهم في جنوب لبنان. الآن لا يمتلك الجيش القوة البشرية الكافية للسيطرة على الأماكن التي يريد منها المستوى السياسي السيطرة عليه، وبالتالي كل ما يريده نتنياهو هو كسب الوقت من أجل الانتخابات القادمة، التمسك في فكرة عدم انسحاب لبنان لكي يحاول أن يناور في الانتخابات القادمة. لا يوجد قيمة عسكرية ولا أمنية للبقاء في لبنان.
3: كسب الوقت، الوقت هو في صالح من هنا؟ يعني واضح أن هناك حرص أمريكي سيد جيمس روبنز على الوقت وعلى تسويق هذا الاتفاق والاستعجال والمضي فيه قدما. إلى أي حد فعلا يمكن لواشنطن أن تحقق ما تريده خلال 60 يوما القادمة؟
14: مجددا إذا ما أبدأ

0: الفريق الأمريكي أنه يود أن يمضي قدما للتوصل إلى اتفاق في خلال فترة الشهرين، هذا يعطي الفرصة لإيران لكي تبطئ العملية، ولكن ما من حاجة حقيقة لفعل ذلك؟ حيث أنه على المستوى السياسي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان يتأثر بالضغوط المترتبة عن ارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى الشرخ في تحالفه والانتخابات في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر. إذا ما فتح المضيق وانخفضت أسعار الوقود، في الواقع أسعار الوقود في صدد الانخفاض في الولايات المتحدة الأمريكية وهي أدنى مما كانت عليه الشهر الماضي. إذا ما حصلت كل هذه الأمور في الحقيقة ليست بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق في غضون شهرين، يمكن أن يتطلب الأمر 3 أشهر أو 5 بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ما من ضغط سياسي في الداخل الأمريكي، وبالتالي ما أن يعي فريق الرئيس بأنه لن يحصل على الأرجح على مراده في غضون شهرين، نأمل أن الفريق لن يركز على المهلة ويتفادى أن يوقع اتفاقا سيئا، لأن توافق الآراء في الولايات المتحدة يقول لنا أن مذكرة التفاهم ليست بالاتفاق الجيد لصالح الولايات المتحدة، وبالتالي الاتفاق اللاحق يمكن أن يكون أسوأ إلا في حال عمل المفاوضون بشكل جيد.
1: ماذا عن عنصر الوقت بالنسبة لإيران هنا؟ دكتور أحمد
2: يعني. عنصر الوقت طبعا مهم، يعني في النهاية أنت إذا عملية تريد إيران أن تستخلص منها مخرجات اقتصادية هامة للبلاد. قبل توقيع هذه المذكرة شخصيا كنت متشائم أنه هذا الأمد سيطول، لكن وقع الاتفاق بفترة قصيرة نسبيا، ولذلك الاستحقاقات القادمة ليست أكبر من المذكرة التي وقعت. أنا أشاطر الدكتور الشرقاوي الرأي أنه صعب الوصول لنصوص واضحة، لكن هذه السابقة تعطينا فكرة أن هناك إرادة سياسية لدى الجانبين. طبعا نضع هذه الإرادة إلى جانب الذين يريدون تخريب هذا المسار، على رأسهم نتنياهو والإسرائيليين، لكن بكل الأحوال إن تضافرت الإرادتين في الدفع للأمام هناك استحقاقات واضحة. البرنامج النووي الإيراني، خفض التخصيب، تكلم عنه ترامب بما يشبه تجهيز الداخل الأمريكي للقبول بالفكرة، إبعاد الملفات الأخرى، ما تقوله إيران، يعني السردية الإيرانية هو الآن يبيعها للداخل الأمريكي، أنه البلاد تحتاج كما الآخرين البرنامج، ربما تحتاج صواريخ، لا يتكلم عن سياستها الإقليمية، هذا مطلوب إيرانيا. أمام ذلك ماذا تريد إيران؟ إلغاء جميع العقوبات حسب المذكرة، وكذلك طبعا صندوق إعادة الإعمار. هذه الملفات ليست صعبة إن دقق عليها في الشهرين، ربما تمدد المهلة، لكن يبدو لي أن الإرادة السياسية هي أهم شيء، وهناك دفع ضد هذه الإرادة في الداخل الأمريكي بشكل محدد. في إيران لا يوجد هكذا دفع، يعني إن نظرنا للخطاب الرسمي على أعلى المستويات لا يوجد أحد معارض لعقد اتفاق، كل الكلام يركز على تفاصيل هذا الاتفاق، أنه كيف نضمن، كيف يمكن التأكد من سلوك الولايات المتحدة، يعني الكل يدفع باتجاه اتفاق، لكن التفاصيل هي التي يجري مناقشتها. وقبل هذه المذكرة وتوقيعها أيضا كان نقاش مشابه، ما أدى إلى ترشيد الرؤية الإيرانية في الداخل وفي النهاية توقيع هذه المذكرة.
1: ولكن الربط، وأعود لهذه الفكرة، أن كل هذه الملفات مرتبطة في هذا المسار، هل هذا يخدم المسار أم فعلا يهدده من الداخل؟ لأن يعني واحدة منها فقط تستطيع أن تفجر الموضوع كله.
3: التحدي يكمن في أننا أمام ما يمكن اعتباره معضلة القرينة، أن كل شيء يقترن بكل شيء آخر. موضوع يعني الأسهل في الخطوات مضيق هرمز، هناك إنهاء الحصار البحري الأمريكي، هناك عودة الملاحة البحرية، يمكن أن يحدث هذا إيرانيا وأمريكيا دون مشاكل خلال 30 يوما حسب ما جاء في مذكرة التفاهم. لكن في المقابل هناك بعض الملفات، خاصة موضوع الإفراج عن 24 مليار من الأرصدة المجمدة. التوقعات في طهران أنها ستتسلم الدفعة الأولى 12 مليار حالا و12 مليار أخرى خلال نهاية الشهر الأول من المفاوضات، لكن عندما نتأمل في التصريحات خاصة من قبل نائب الرئيس جيدي فانس هو ينفي

وجود هذا التوافق على مسألة الأرصدة وكيف يمكن تسديدها. إذن هناك مناطق رمادية محطوطة الآن، الإيرانيون يقرؤونها بضوء معين، ضوء أخضر، والأمريكيون يضعون عليها أضواء حمراء. هنا أعتقد هذه هي يعني لما تصبح القضايا تتعلق بما هو أعلى أو هو قصارى التوقعات الإيرانية، يمكن أن يحصل نوع من

0: طالما مسار تفاوضي مفتوح فيه ما يعزز المضي قدما، ولكن فيه أيضا ما قد يجعل الموقف الإيراني أكثر من الموقف الأمريكي يرى أنها مسألة عبثية ويعود إلى حالة لا حرب لا سلم.
1: على العموم قد يوجد البعض أنه يعني ربما لم يكنوا يتوقعوا أن يبدأ أصلا، بدأ اليوم العداد يشتغل. سنرى إلى أين تتجه الأمور. أشكرك دكتور شرقاوي، أشكرك دكتور أحمديان وجيمس روبنز من واشنطن وشادي شرفة، شكرا جزيلا لكم. ونتابع إذن مع استعداد إيران والولايات المتحدة لعقد أول جولة من المفاوضات في سويسرا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن المذكرة تعكس صوت شعب لم يساوم على كرامته أمام التهديدات والضغوط. يأتي ذلك في ظل وجود تحديات داخلية كثيرة. في هذا السياق تركز تصريحات المسؤولين في طهران على ضرورة الوحدة والانسجام. المزيد في تقرير فرح الزمان شقي.
2: لا تنتهي تحديات الداخل الإيراني باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا بالعودة الصريحة إلى الحرب، معادلة يدركها الساسة بالدرجة الأولى. فالمخاوف في إيران لا تأتي من الخارج فقط، بل من عوامل داخلية قد تستخدم خارجياً كما يخشى مسؤولها. يدرك الجميع أن الضغط الاقتصادي قد يحول الوضع المعيشي إلى قنبلة موقوتة في بلد عاش تحدي الاحتجاجات الداخلية لأسباب اقتصادية قبيل الحرب بقليل. ومع ذلك يراهن الكل على حالة الالتفاف التي خلقتها أدوات الحرب ذاتها، فأثرت نسبياً على الشارع، والرهان قد يصبح أصعب حين يبدأ الحديث عن ضرورة استمرارية هذه الحالة المرهونة بعدد من المحددات. محددات تبدأ من الموقف من التفاوض مع أمريكا، ملف لطالما كان محل جدل بين تيارين رئيسيين، الإصلاحي المنفتح على الغرب والمحافظ المتخوف من تبعات الحوار وتقديم التنازلات. بدأت بعض الأصوات المحسوبة على الإصلاح من ناشطين وصحفيين في انتقاد التشدد الذي يبقي على حالة التأهب للحرب المفتوحة حتى بعد وقف إطلاق النار. لم يعد ذلك خلافاً إصلاحياً محافظاً وحسب، بل هناك جدل داخل التيار المحافظ نفسه، وهو ما يبرر كل التصريحات الأخيرة التي تدعو إلى الانسجام السياسي. زاد ذلك بعد أن رفع متظاهرون في التجمعات الليلية الرافضة للحرب على البلاد والمؤيدة للنظام لافتات تنتقد مرونة الوفد المفاوض وتقديم التنازلات. وصل التباين إلى البرلمان الإيراني والذي يرأسه رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قالباف، حين وقع معظم النواب على بيان داعم للوفد، ولم يوقع عليه نواب مقربون من منافس قديم لقالباف المحافظ أيضا وهو سعيد جليلي المعروف بتشدده. يحاول بعض المسؤولين في المشهد السياسي الراهن الموازنة بين الطاولة والزناد، وبين من يتخوف من الحوار وبين من يريد نتيجته، لأنهم يدركون حساسية الجدل الدائري وتأثيراته داخلياً. يأتي ذلك مع محدد ثان، فبعد أن استهدفت أمريكا وإسرائيل قيادات الصف الأول في إيران على جولتين من الحرب، يظهر تحدي القيادات. حتى وإن تم تعيين مجتبي خامنئي مرشداً أعلى بعد اغتيال والده، لكن المشهد يتطلب شخصيات قيادية غير تلك التقليدية المحسوبة على جيل الثورة الإسلامية، والتي ظلت تصنع القرار لسنوات طوال واغتالت الحرب كثيرين منهم. يدعو الرئيس الإيراني صراحة إلى عدم حصر إدارة البلاد في دائرة محدودة من صانعي القرار، دون التجاهل أن الحرب غلبت لغة القوة والعسكر، لغة تحكم بمقتضى الضرورة أيضا في ظل الاستعدادات المستمرة لمواجهة أي تهديد محتمل خارجي إن كان أم داخليا. هي خشية من حرب جديدة ومن نوع آخر، بحسب وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تحذر من إثارة الانقسامات القومية والمذهبية وتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق حدودية. ويتحدث الحرس الثوري عن تجهيزات وأسلحة ضبطتها قوته أكثر من مرة تعود لجماعات وصفها بالانفصالية والمدعومة من استخبارات معادية. ليضاف مع كل ذلك تحد آخر إلى قائمة التحديات الداخلية التي تعمل السلطات على ضبطها.
1: وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، رحب الفرقاء السياسيون في لبنان بتضمن

0: بندا مرتبطا بوقف إطلاق النار في لبنان، وعلى الرغم من توافق القوى اللبنانية على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلا أن الخلاف ما زال قائما بشأن مسار المفاوضات مع إسرائيل، إذ يصر لبنان الرسمي على خيار المفاوضات المباشرة، بينما يدعو حزب الله إلى مفاوضات غير مباشرة، رافضا البحث في أي مقاربة ترتبط بسلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي.
1: غداة توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ثبتت الأطراف اللبنانية مواقفها قبيل جلسة التفاوض الخامسة بين بيروت وتل أبيب. حزب الله وعلى لسان أمينه العام أكد أن الهدف يكمن في الوصول إلى أمن متبادل بين الطرفين، مع انتشار الجيش جنوبي الليطاني رافضا الحديث عن مناطق تجريبية وحصر السلاح.
2: التعويل الأكبر سيكون على الاتفاق خلال الشهرين، وأن يقوم ترامب جديا بمحاولة إلزام إسرائيل في نهاية المطاف الالتزام بالاتفاق لكي لا تؤثر على الاتفاق مع الإيرانيين، وأن ينسحب الإسرائيلي. في المقابل سينسحب حزب الله من جنوب الليطاني، وبالتالي يحفظ الأمنين.
1: تتقاطع مواقف حزب الله مع الموقف الرسمي عند مسألة الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وتحرير الأسرى، ولكنها تتعارض عند مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل. فلبنان الرسمي المرحب بوقف إطلاق النار يشدد على أنه هو من يفاوض عن نفسه، ويؤكد أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصر السلاح.
3: هل يقتنع حزب الله بهذا المسار؟ أعتقد أنه لا يزال يربط لبنان بما حصل بإسلام أباد والاتفاق الأمريكي الإيراني، وبتقديري رهن لبنان في هذا المسار هو مغامرة، لأنه لن يأتي للبنان باستقرار على المدى المتوسط والبعيد، ولن يؤدي إلى إنهاء أزمات لبنان.
1: على أعتاب جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، تتقاطع الملفات المحلية والإقليمية، ويسعى لبنان لقراءة واقعية تتعامل مع دقة المرحلة في ظل احتلال إسرائيلي ومحاولات لتكريس ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة.
4: فيما يستعد لبنان لجولة المفاوضات الخامسة، يسعى إلى ترتيبات تحفظ أمنه وسط ما قد تحمله مرحلة الستين يوماً بين واشنطن وطهران من ارتدادات على جنوب لبنان في ظل الاحتلال الإسرائيلي والاستهدافات المستمرة يومياً في المنطقة. كارمن جوخادر، الجزيرة، بيروت.
0: ومعنا الآن من بيروت يونس عودة المحلل السياسي، وكذلك ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب من بيروت كذلك. شكرا على وجودكما معنا. وأبدأ معك يونس عودة، يعني أليس سلاح حزب الله اليوم ورقة على طاولة المفاوضات بين واشنطن وطهران يقرر مصيره خارج لبنان وخارج الحزب نفسه؟
5: يعني بداية يجب أن تلتزم إسرائيل في مندرجات الاتفاق المكون من 14 نقطة ولبنان في البند الأول. حتى الآن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار، ويبدو أن هناك مؤشرات بأن الوفد الإيراني المفاوض لن يذهب إلى جنيف ما لم يطبق وقف إطلاق النار كاملا وشاملا. وسمعنا كلاما أمريكيا عالي النبرة يحمل إسرائيل المسؤولية في هذا الاتجاه، وأيضا سمعنا كلاما لبنانيا على لسان رئيس مجلس النواب بأنه إذا لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق نار كامل وشامل فأن حزب الله سيرد على هذه الاعتداءات. أما بشأن سلاح حزب الله فهو لم يكن مندرجا في هذه النقاط. الوفد اللبناني يمكن أن يستفيد من سلاح حزب الله في عملية المفاوضات في واشنطن، مع الاستفادة من وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بذلك، وخصوصا عندما تبدأ عملية الانسحاب بأن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان وينسحب حزب الله من جنوب لبنان ويخلى جنوب لبنان من السلاح. أما المسائل الأخرى المتعلقة بالسلاح فقد أعلن اليوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة السيد محمد رعد بأن نحن نريد الاستقرار والسلام في لبنان وكل ومنفتحون على كل النقاشات، رغم أن السلطة أقدمت على خطوات لا تحوز على يعني إجماع لبناني فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة.
0: هناك أكثر من نقطة، وهنا أسألك سيد يوسف دياب، هل ترى أي تغير في المواقف الآن في النبرة في اللهجة، خصوصا بعد التوقيع الآن على مذكرة التفاهم؟ هل هناك تفاؤل جديد مختلف؟
6: مساء الخير استاذة ليلى لك ولضيفك وللمشاهدين. طبعا في الظاهر هناك من يشي بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني أخذ طريقه إلى التنفيذ، وهذا بدأ يعكس ارتياحا في الشارع اللبناني، خصوصا عند حزب الله ومن يتوافق مع حزب الله في سياسته الراهنة. لكن على أرض الواقع لم يتغير شيء، العمليات الإسرائيلية لا تزال قائمة وبوتيرة مستعجلة، الاغتيالات لا تزال قائمة، وقبل قليل حزب الله أطلق رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل، وهذا يعني أن التصعيد على الأرض لا يزال مستمرا. طبعا حزب الله اليوم يرهن الموقف اللبناني أو الوضع اللبناني بما حصل من ورقة تفاهم أمريكي إيراني، لكن من الواضح أن الجانب الإسرائيلي متحلل كليا من هذا الأمر، أقله بما يخص الجانب اللبناني، وهو يقول أنه باقي في المنطقة الأمنية، لا بل هو يعزز حضوره. وخلال هذا اليوم قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل مستمرة في تنظيف يعني مواقع الخلل أو التهديد لها في جنوب لبنان. نعتقد أن الموقف الإيراني اليوم عمليا وضمنيا هو متماهي يعني مع الموقف الإسرائيلي. الولايات المتحدة الأمريكية رغم ما جنته من هذا الاتفاق أقله في مسألة فتح مضيق هرمز، إلا أن لا تستطيع اليوم الولايات المتحدة أن تغل يد إسرائيل أو تكف يد إسرائيل عن العمليات في جنوب لبنان، خصوصا وأن ترامب دائما ما يقول أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، ثم يقول على إسرائيل أن تتعامل بلطف.
0: ولكننا اليوم سيد يوسف نسمع اللهجة لم نسمعها من قبل، أطراف كثيرة، انتقادات كثيرة، والبعض يذهب لحد القول أن هذه فرصة ربما أمام بيروت لم تكن متوفرة من قبل. ما تعليقك على هذا الكلام سيد يونس؟
5: يعني بالطبع هناك بعض الأطراف اللبنانية تتمنى أن تستمر إسرائيل في عدوانها على لبنان، وقد عبرت بعض الجهات السياسية عن ذلك بأنها تريد القضاء على حزب الله واغتيال حزب الله، وليس فقط، حتى وصلت إلى أنها تريد اغتيال العقيدة، وطبعا هذا من الأوهام والمستحيلات وهم يدركون ذلك. الأهم في هذا الموضوع أن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا شيء واقع، إسرائيل هي ذراع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. هل إسرائيل قادرة على يعني مجابهة أمريكا، أو أنها ممكن أن ترفض طلبا لأمريكا أو ترفض أمرا لأمريكا بشكل أدق؟ أنا أعتقد أن ما عبر عنه نتنياهو اليوم هو واقع تعيشه إسرائيل وتريده وتسعى إليه، بأن لبنان ككل هو جزء من إسرائيل الكبرى، وأيضا في نفس الوقت قال أن إسرائيل تريد أن تحافظ على أمنها وتحافظ على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. لذلك أنا أعتقد أن ليس هناك من مخرج لإسرائيل إلا التجاوب مع المسعى الأمريكي الذي يريد أن ليس فقط يلجم إسرائيل، بل أن يأمر إسرائيل يعني تنفيذ وقف إطلاق النار بحذافيره والانتقال إلى مرحلة الانسحاب من جنوب لبنان، ولعل ما أعلن أو سرب عن لسان الجيش الإسرائيلي بأن مسألة الانسحاب.
0: طيب كيف تنظر سيد يوسف دياب إلى هذا التحليل؟ يعني هل هو تفكير رغبوي من جانب البعض، أم هناك فرصة حقيقية هذه المرة مع مواقف غير مسبوقة؟
6: يعني أنا أعتقد أن الرهان على فرصة كبيرة كما يقول البعض يعني قد يكون من الاستباق للأحداث أو ربما من التمنيات أكثر مما هو واقع. يعني أتفهم ما يقوله الأستاذ يونس بأن إسرائيل تأتمر من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هذا يعني لا شيء، لا أحد يختلف عليه في لبنان، لكن طبعا الفريق ذاته الذي يتحدث اليوم باسم الأستاذ ياسر هو يعرف تماما ويقول دائما بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعمل عند إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية تقدم مصلحة إسرائيل على كل المصالح في المنطقة. وبالتالي أنا بتقديري يعني ترامب في الظاهر يريد أن يقول هو اتخذ موقفا ويلزم بنيامين نتنياهو فيه، لكن على الأرض هو يعرف تماما مدى اللوبي الصهيوني واليهودي الذي يضغط عليه في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي الذي طبعا يقدم مصلحة إسرائيل على مصلحة أي طرف آخر. لذلك أنا أقول اليوم بأن من مصلحة حزب الله ومن مصلحة الأطراف التي تتناغم مع حزب الله أن تسلم بخيار الدولة وما ذهبت إليه الدولة، بحيث تكون أن الاتفاق الذي تبرمه الحكومة اللبنانية مع الطرف الإسرائيلي برعاية أمريكية هو الأكثر ضمانا للأمن والاستقرار في جنوب لبنان. لكن هناك نقطة أساسية هي التي تثير مخاوف حزب الله وقلق حزب الله، هو البحث في موضوع السلاح وبند السلاح. لا يريد حزب الله بأي حال من الأحوال أن يطرح موضوع السلاح على أي نقاش أو ضمن أي اتفاق يمكن أن يبرم. لذلك هو يركن أكثر من ذلك إلى الجانب الإيراني باعتبار أن إيران هي التي تحمي استمرارية هذا السلاح وبقاء هذا السلاح. وهذا الكلام قاله محمد باقر قليباف خلال مقابلة أمس، وقال أن حزب الله قاتل من أجلنا، حزب الله خسر أكثر من 3000 قتيل من أجلنا، ولبنان تدمر من أجلنا. وهذا طبعا يعني يعطي دليلا بما لا يقبل الشك بأن حزب الله فتح جبهة لبنان في 2 مارس آذار الماضي هو من أجل المصلحة الإيرانية ومن أجل حماية النظام الإيراني، وأعتقد أنه نجح في ذلك. لذلك عندما نقول بأن حزب الله هو استثمار إيراني عسكري وأمني لا يمكن أن تتنازل عليه، هذه مسألة من المسلمات لا جدال فيها. لذلك هو يركن إلى إيران وإلى مسار إسلام أباد، علّه يكون أي مقايضة أو أي اتفاق تجنب حزب الله أو سلاح حزب الله أن يكون عرضة للإنهاء أو للتفكيك أو للتسليم للدولة اللبنانية أو لأي طرف آخر.
0: طيب إذا فعلا تم توقيع الاتفاق سيد يونس عودة وصمد الربط مع الجبهة اللبنانية، إلى أي حد يمكن القول أن حزب الله مستعد عندها لتسليم سلاحه؟
5: يعني حزب الله أعلن مرارا وتكرارا هذا الموضوع أن مسألة السلاح هو شأن لبناني داخلي، وقد عبر الأمريكيون في مرات كثيرة عن هذا الموضوع، ولا سيما توم براك الذي كان يقود الحملة في البداية في بداية الحرب وعندما كلف بالملف اللبناني، وقال أن هذه مسألة لبنانية. حتى يعني مسألة السلاح لم يتم التطرق إليها في النقاط 14 باعتبارها مسألة لبنانية لا تخص لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران، وبالتالي فأن مسألة السلاح يمكن أن تبحث في الأطر اللبنانية، وما يمكن أن يتوصل إليه اللبنانيون في حصرية السلاح أو في كيفية استخدام هذا السلاح أو كيف يوظف في الأمن الوطني والأمن الإقليمي يعني هذا قابل للنقاش في داخل لبنان ومن الأفرقاء اللبنانيين كلهم في إطار ربما يعني اتفاقية دفاعية وما إلى ذلك. لكن من حيث المبدأ حزب الله لم يمانع أبدا في مسألة مناقشة موضوع السلاح وكيف يمكن أن يعالج. هناك اقتراح مصري في هذا المجال وهو يعني تجميد السلاح، ويبدو أن هناك فهما لدى كثير من الأفرقاء اللبنانيين وليس كلهم بأن يكون هذا هو المخرج لهذه المسألة عندما يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
0: يعني لم تبقى إلا ثواني معدودة سيد يوسف دياب، ما تعليقك على هذا الكلام؟
6: طبعا هذا يعني مبدأ مرفوض. أولا الدولة اللبنانية أخذت قرارا في السابع والثامن الخامس والثابع من شهر أغسطس آب العام الماضي بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية بالانتقال من جنوب الليطاني إلى شمال الليطاني تنفيذا للقرارات الدولية 17-01-15-59.
0: للأسف مضطرة لمقاطعتك، انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين. بعد الإعلان عن مذكرات التفاهم إذن بين الولايات المتحدة وإيران، مناطق عدة من الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت عودة مئات العائلات التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي. هؤلاء يواجهون تحديات عديدة نتيجة الدمار الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم.
7: في الضاحية الجنوبية لبيروت يحاول السكان استعادة جزء من حياتهم قبل الحرب. كثيرون تفاءلوا بالاتفاق الإيراني الأمريكي فعادوا إلى هنا بعدما أمضوا أشهراً نازحين تحت وطأة التهديد الإسرائيلي. تحدث إلينا رفيق عن ارتباطه الوثيق بهذه المنطقة، ما دفعه للعودة إليها رغم كل ما شهدته من مآس.
8: أنا أصلاً بيتي برج براجني، في شوية أزاز وشوية خشب، يعني الحمد لله أضرار بسيطة بس غير الضرر كتير، ونزحنا عندي بيت أنا كمان مزق البلاط، فشوي هون وشوي هون مر الأيام.
9: هلأ ناوي ترجع تستقر بالضاحية بشكل رح تناموا بالبيت وكل
8: شيء؟ طبعا ليه أحسن الضاحية، يعني كم منزل في الأرض يقلبه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فنحن نحب الضاحية وقت الرواء ووقت مش رواء.
7: معظم العائدين ممن سلمت منازلهم من القصف، بينما بقي آلاف آخرون نازحين في مراكز الإيواء أو في مناطق أخرى. فالدمار يمتد على مساحات واسعة من الضاحية، آلاف الوحدات السكنية سويت بالأرض أو تضررت أو أصبحت آيلة للسقوط.
10: رجعنا مع أنه ما في أمان، بس ما فينا، بدنا نرجع على منطقتنا لأنه قد ما لفينا وقد ما برمنا مثل الضاحية ما في.
7: في هذا الشارع من حي مرمخايل ألحق القصف الإسرائيلي أضرارا كبيرة بالمؤسسات التجارية، فتعذر على أصحابها استئناف العمل. البعض تليثوا بفتح محالهم بينما تحمس آخرون للعمل مجدداً. عاد حسن ليبيع الفلافل متحدياً الصعوبات التي خلفتها الحرب.
11: بيوت مدمرة، إن شاء الله هلأ مثل ما بيقولوا البيت بساع عائلة عائلتين، بنضل نحن أهل الضاحية نحلها بين بعض. يعني أنا راح بيتي بأيديك الحرب، ضبطنا حالنا، رجعنا، يسرنا أمورنا.
7: ليست هذه حياتهم الطبيعية، وربما لن تكون كذلك على المدى القريب، لكنها دون شك محاولات للنهوض مؤقتا بانتظار حل مستدام.
12: القناعة السائدة هنا أن العودة لن تكتمل لأبناء الضاحية الجنوبية لبيروت إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار، بما يضمن عدم تجدد الحرب ويتيح لهم إعادة إعمار منازلهم والعيش في استقرار وأمان. كاترين حنا، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
13: تغطيتنا متواصلة لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، وكذلك الوضع في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه وافق على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بعد تعهد الرئيس مسعود بيزيشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. وفي رسالة بثها التلفزيون الإيراني أضاف المرشد أن طهران ستنتظر تحقق الشروط الواردة في مذكرة التفاهم، لكن المفاوضات المستقبلية لا تعني قبول طهران بشروط العدو. من جانبه أعرب رئيس البرلمان الإيراني علي قليباف عن أمله في أن تسهب رسالة المرشد بتوحيد المجتمع في مواجهة من وصفه بالعدو من أجل تحقيق شروط مذكرة التفاهم. من جهته أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتعين على السفن التجارية الراغبة في عبور مضيق هرمز تقديم طلباتها لهيئة إدارة المضيق الإيرانية، وذكر أنه لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة للمضيق لمدة 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. من جهته تعهد جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي بعدم تقديم أي أموال أو رفع للعقوبات حتى تغير طهران سلوكها. وقال فانس إن عملية السلام الحالية تصب في مصلحة إسرائيل، وإن ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم المتعاطف مع إسرائيل حاليا. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة رفعت الحصار البحري عن إيران، وإن البحرية الأمريكية لا تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. في لبنان أكد رئيس البرلمان اللبناني التزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. في إسرائيل قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية لإسرائيل تقتضي ذلك. عن آخر مستجدات انضم إلينا مراسل الجزيرة من واشنطن محمد الأحمد. إذن محمد، في تعاقب هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي وبقية المسؤولين الأمريكيين، ماذا عن أحدثها وأهمها حتى الآن؟
14: نعم، هنا عبد القادر في واشنطن الاتفاق يدخل مرحلة جديدة أكثر دقة وحساسية مع بدء البيت الأبيض حملة دفاع سياسي مكثفة داخل الكونغرس، حيث تم عقد أول إحاطة مغلقة وموسعة لمسؤولين من البيت الأبيض ولقادة مجلس الشيوخ والنواب وكبار أعضاء لجان العلاقات الخارجية والأمن بحسب تقارير أمريكية، وذلك لشرح تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس ترامب مع الجانب الإيراني. خلال الإحاطة بحسب بعض التسريبات عبد القادر، كشف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للمشرعين أن مذكرة التفاهم لا تتضمن أي اتفاقات جانبية سرية، لكنه أشار إلى وجود رسالة منفصلة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتضمن دعوة رسمية للمفتشين الدوليين للعودة إلى إيران والبدء بتحديد مواقع المواد النووية المخصبة والكشف عنها. ويتقاطع ذلك مع ما كان أعلنه نائب الرئيس جيدي فانس في تصريحات سابقة حول عودة المفتشين النوويين ومشاركة الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في معالجة مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ضمن آليات رقابة وتحقق دولية. في السياق نفسه، الإدارة تؤكد بأن المفاوضات الجارية حاليا تركز على ترجمة البنود 14 الواردة في المذكرة إلى ترتيبات تنفيذية أكثر تفصيلا خلال المرحلة المقبلة. سياسيا الصورة أكثر تعقيدا داخل الكونغرس بعد هذه الإحاطة. زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، وإن وصف المذكرة بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، اعتبر أنها تمثل بداية مسار تفاوضي قد تقود في النهاية إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني، إلا أنه شدد في نفس الوقت على أن معظم الحوافز الاقتصادية الواردة فيها تبقى مشروطة بالتزامات إيرانية لاحقة. لكن في المقابل تتسع دائرة الاعتراضات داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، المحافظون والمتشددون في الحزب الجمهوري وفي مقدمتهم رئيس لجنة القوات المسلحة روجر ويكر، رأى أن الإدارة قدمت تنازلات كبيرة قد تقوض حقيقة كما يقول المكاسب العسكرية التي تحققت حققت خلال هذه الحرب، فيما اعتبر الديمقراطيون أن الاتفاق يمنح طهران مزايا ومكاسب اقتصادية واسعة من دون ضمانات كافية كما يقولون بشأن برنامجها النووي والصاروخي. الرئيس ترامب اختار الرد مباشرة على منتقديه، نافيا بداية بشكل قاطع ما يتردد عن تقديم 300

0: مليار دولار لإيران في إطار ما ورد في المذكرة بشأن خطة إعمار مقترحة لطهران. وأكد بالمقابل أي ترامب أن نتائج الاتفاق بدأت تظهر من خلال انخفاض أسعار النفط وإعادة تدفق التجارة عبر مضيق هرمز وارتفاع سوق الأسهم. شدد أيضا ترامب على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف كامل لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. في هذا الإطار وجه ترامب ونائبه جيري فانس رسائل مباشرة أيضا إلى إسرائيل بضرورة عدم عرقلة المسار التفاوضي، بينما طالب ترامب جميع الأطراف بدعم عملية السلام. فانس شدد على أن إسرائيل يجب أن تحترم هذه العملية، منتقدا بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين هاجموا الاتفاق والإدارة الأمريكية، بل ذهب أبعد من ذلك حين ذكر بأن الجزء الأكبر من القدرات العسكرية الإسرائيلية يعتمد على الدعم الأمريكي، في مؤشر واضح إلى أن إدارة ترامب مصممة على حماية هذا الاتفاق ومنع أي تطورات ميدانية أو سياسية قد تهدد مسار المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة. بالتالي نحن نتحدث في الواقع عبد القادر عن توجه لإدارة ترامب في حماية هذا الاتفاق وتسويقه داخليا، بالرغم من الانتقادات التي بتنا نسمعها من كلا الحزبين بشأن بنود هذا الاتفاق في إطار احتمال عقد جلسات أخرى لشرح هذه المذكرة وما وردت فيها من تفاهمات بين الجانبين لأعضاء الكونغرس. عبد القادر.
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيوفنا في هذه المتابعة في هذه الساعة من واشنطن، ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، وكذلك الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ معك سيد ديفيد ديروش، كما تابعنا قبل قليل مع مراسل الجزيرة من واشنطن وما طرحه من أجواء الآن في واشنطن عقب هذا التوقيع، بتقديرك ما التحدي الأول لإدارة الرئيس ترامب بعد التوقيع مباشرة على هذه المذكرة؟
2: نحن نتحدث عن وثيقة لا تحظى بشعبية أبدا في واشنطن اليوم. الناس في اليسار الذين لا يحبون ترامب لا يودون أن يمضي هذا المسار قدما، لأنهم لا يزالون يعتبرون أن ترامب هو المسؤول عن هذه الحرب التي دخلنا فيها من دون تجهيز. أما الأشخاص في اليمين يتساءلون حول الأهداف ولماذا نتخلى عن الضغط في هذه المرحلة، وبالتالي الوضع في غاية الصعوبة وأزمة سياسية هنا، ولكن الرئيس ترامب باستطاعته أن يديرها. أعتقد أن النقطة الأساسية التي ركز عليها هي أن تعود حركة الملاحة البحرية في المياه في المنطقة، وهذا سوف يؤدي إلى خفض أسعار النفط وخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة التي تؤثر على التضخم. لقد رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، والوكالة الوسطى أو القيادة الوسطى الأمريكية أصدرت البيان وهذا يساعد، ولكن إذا ما حصل أي تدخل بخطوط الملاحة المدنية لن يطول الأمر من دون تدخل.
1: ذات الزاوية في سؤالي للدكتور حسن، ماذا عن التحدي بالنسبة للجانب الإيراني؟ ما قاله المرشد هذا اليوم هل يشكل أيضا جزء من التحدي الداخلي أم يخفف منه؟
3: لا طبعا، لاحظ أنه التحدي الرئيس ليس في إيران كما يراه الإيرانيون. التحدي الرئيس هو مدى التزام واشنطن أولا، ومدى تأثر القرار في واشنطن حول الاتفاق والمرحلة المقبلة منه بإسرائيل. يعني الإيرانيون لا يجدون أن هناك مشكلة في الداخل. طبعا المرشد الأعلى والقائد الأعلى قال بأني أيدت المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيسه الرئيس الجمهورية، وهو له حضور أيضا في هذا المجلس، يعطي المسؤولية أو يحمل المسؤولية هذا المجلس، وهو المعتاد. المجلس هو الذي يتخذ القرارات على المستوى الاستراتيجي في البلاد، وبتأييده هو أيضا يحمل جزءا من المسؤولية. إذن هناك مسؤولية جماعية في إيران إزاء هذه العملية. كل الذي يثار الآن هو حول مدى التزام الولايات المتحدة، والآن نشاهد شيئا من الخرق في لبنان، وكذلك قد نشاهد خرقا آخر يعني في المستقبل في اليومين القادمين، لأن الأموال وكذلك إلغاء العقوبات أو تعليق العقوبات بمسمى المذكرة يجب أن يحدث في الساعات الأولى من الاتفاق، هذا ما زال غير مؤكد. يعني الثقة بالولايات المتحدة تكاد تكون معدومة، وسلوكها هو الذي يتخوف منه الإيرانيين في المرحلة المقبلة، وإلا إذا التزمت الولايات المتحدة لا يوجد هناك من يعارض التزام إيران في الداخل. هناك طبعا نقاط تفصيلية يجري الحديث عنها في النقاشات الاستراتيجية
1: حول هذا ما عنيته بسؤال فيما يتعلق بما قد تتضمنه هذه المذكرة.
3: ما انتشر طبعا هناك نقطتين أثيرتا في أولا آلية الإلزام الولايات المتحدة، هذه محور. ثانيا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات في هذه الفترة، ما جرى تعديله في النص الذي نشر في النهاية. بالتالي النقاشات دخلت المسودة، النقاشات الإيرانية بأجزاء صغيرة، لكن هل سيطبق هذا؟ الآن السؤال الرئيس في إيران هو حول مدى التزام واشنطن وإلزامها لإسرائيل، وكل النقاشات الرسمية تقريبا تركز على هذا.
1: دكتور محمد، في ظل الحديث عن هذه التحديات بالنسبة للطرفين الإيراني والأمريكي، إلى أي مدى قد تساهم بشكل أو بآخر في زيادة الضغط والتحدي فيما يتعلق بالدخول في التفاوض في هذه الملفات الحساسة؟
4: إذا بدأنا بالجانب الأمريكي، 4 تحديات أساسية في وجه ترامب الآن لكي يعزز مسار المفاوضات أو يتعطل المسار. هناك الآن الانتقادات المتصاعدة بين قادة الحزب الجمهوري بأنه خاصة الذين يناصرون إسرائيل يعتقدون أنه هو الآن يضحي بمصلحة إسرائيل ويقترب من مصلحة إيران أكثر فأكثر. هناك أيضا الانتقادات التي تأتي من الحزب الديمقراطي بأنه بعد كل هذه الدوامة، دوامة الحرب والإنفاق وهذه المتاهة اللاستراتيجية، نعود إلى المربع الأول ولا نجد أن هناك اتفاقا يحتوي طموحات إيران النووية بالطريقة التي احتواها اتفاق عام 2015. هناك تحدي ثالث، وهو أن موضوع لبنان وقصف إسرائيل الجنوب اللبناني هذا يعني ورقة أو بمعنى قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر إذا لم يحتويها ترامب من البيت الأبيض قبل أن يلعب بها نتنياهو على طريقته. التحدي الرابع وهو في نظري هو الأهم والأكبر، كيف يستطيع ترامب أن يوازن بين ما يقدمه إلى الإيرانيين، ما يحصل عليه من الإيرانيين لكي يحقق لكي يقدم جوابا شافيا لسؤال لماذا لا يثق بالإيرانيون. عنصر الثقة مهم. بمعنى آخر،
1: ماذا عن الطرف الآخر الإيراني والتحدي؟
4: الطرف الإيراني أنه هناك تحديات أساسية، أنهم مستعدون لفتح مضيق هرمز والقبول بمجموعة من الشروط، ولكن أيضا توقعاتهم عالية، يريدون 12 مليار من الأرصدة المجمدة حالا و12 مليار الأخرى كدفعة ثانية في خلال مسار هذه المفاوضات. إذا ركزنا على البيت الأبيض يظهر فانس يقول هذه مسألة لم تناقش، ويقلب الآية بمعنى أن ليس هناك التزام حقيقي بأن ترامب سيعطي الدواء الأخضر لكي تصل 24 مليار دولار إلى الإيرانيين. عنصر هذا أساسي. التحدي الآخر أيضا بالنسبة للإيرانيين، وهو هل تنتج المفاوضات وهي المتدرجة من ملف إلى آخر ما يحفظ ماء الوجه وما يعزز القناعة بأن إيران وإن دخلت المفاوضات هي تكسب ولا تتنازل للشروط، لأن المعسكر المتشدد في إيران يتهمها بأنها أمام مجازفة غير محسوبة أو مجازفة غير عقلانية، بمعنى رفع السقف بالتلويح بالقدرات العسكرية وأن الصمود الإيراني ممكن أن يدوم أكثر. فبالتالي هناك من الإيرانيين من لا يحبذون فكرة المفاوضات، ولاحظنا الآن أنه على الرغم من أن هناك قبول بفكرة المفاوضات وبمذكرة التفاهم على كل المستويات في إيران، ليست هناك احتفالية التوقيع وليس هناك لقاء واحد، بل الأكثر من هذا، حتى عندما تبدأ المفاوضات لن تبدأ من الأعلى إلى الأسفل، فانس قاليباف وثم تتحرك الأمور بين اللجان الخبراء، لا تبدأ على العكس، تبدأ من الأسفل، لجان خبراء وبعيدا عن الأضواء، بعيدا عن الكاميرات، وربما في نهاية المطاف بعد شهرين ثلاثة أربعة إذا تحقق شيء ملموس في المفاوضات وقتها يمكن أن تنفتح طهران على نوع من التفاعل المباشر.
1: ألتقط بعيدا عن الأضواء لأسأل ضيفي من واشنطن السيد ديفيد دروش فيما يتعلق بهذا النقاش، هذا السجال في واشنطن، متى تتوقع أن يتم الإعلان من قبل البيت الأبيض سواء على المستوى الكونغرس أو بشكل علني يتم التصريح بمضمون بنود هذا مذكرة هذا التفاهم؟
2: هذا سؤال وجيه بالفعل. أنا لا أعتقد أن الكونغرس سوف يعرب عنها. أعتقد أن البيت الأبيض بالفعل سوف يفعل ذلك بحلول يوم الجمعة. ولكن الرئيس ترامب قام بالتحدث عن هذا الموضوع في تصريحات علنية يوم أمس وأدى إلى ضبابية، حيث أنه تحدث عن التزامات غير مكتوبة من جانب إيران ويتوقع أن تمتثل لها إيران وإلا يعود القصف. بالنسبة إلى نظرة العودة إلى الحصار المفروض، إذا قال أن هذه إمكانية رفع الحصار، هذه نقطة إيجابية، وأن فك التجميد للأصول هذا يرتبط بالتعامل مع المواد النووية في إيران، وبالتالي رفع الحصار هو ما سوف يحصل الآن. بالنسبة إلى لبنان وإسرائيل، أن إيران خانت حزب الله اللبناني. الخيانة الأولى كانت عندما أمرت بأن يدخل في القتال، ثانيا عندما لم تتحرك إيران عند الاجتياح الإسرائيلي، وهذه الخيانة الثالثة. طبعا هناك جهود ولكن سوف تستمر بالالتزام بالقيود طالما أن إيران تحصل على المنافع الاقتصادية. لن تقوض الاتفاق بشكل عام لصالح حزب الله اللبناني، وبكل صراحة إسرائيل لم توقع هذا الاتفاق وسوف تشن الهجمات الكبرى على حزب الله في غضون يومين.
1: هذا مهم ما ذكرته الآن سيد ديفيد دروش. إذا تتوقع حتى ولو استمرت إسرائيل في عملياتها في لبنان فهذا لن يفسد هذه المذكرة بناء على ما تطالب به إيران، هذا ما قلته؟
2: أعتقد أن قابلية المذكرة للحياة من المنظور الإيراني، وطبعا المنافع الاقتصادية والمنافع الأمنية هي أساسية. بالنسبة إلى حزب الله اللبناني، شأنه شأن حماس، هو جزء من محور المقاومة. إيران ما عادت تذكر حماس مثلا، هي لا تود أن تضحي بكل الموضوع لصالح حماس. طيب، الأمر سيان بالنسبة إلى حزب الله ولو أن حزب الله يذكر بعض الشيء الآن.
1: نقطة مهمة أسرع عن ضيفي هنا في الأستوديو دكتور حسن، أيضا فيما ذكره ضيفي، الرئيس الأمريكي عبر ووجه رسالة للجانب الإسرائيلي، كذلك نائب الرئيس، وأيضا قبل قليل أيضا الرئيس الفرنسي. أليس هذا كافيا حتى طبعا بعد التوقيع على ألا يكون من مصلحة إيران أن تفسد هذه المذكرة وهذا التفاهم حتى لو بقيت بعض الخروقات في لبنان؟
3: نلاحظ أنه هذا ما بالدقة ما يتخوف منه الإيرانيون، أن يؤول الأمريكي أنه يمكن أن نغير هذه المادة، يمكن أن نتراجع عن هذه لأن هناك مصلحة لإيران سوف لن تتراجع. أنا تقديري نحن إزاء سيناريوين إن استمر الوضع في لبنان. السيناريو الأول أن تعزل إيران إسرائيل عن هذا الاتفاق، تستمر مع واشنطن لكن تقوم بضرب إسرائيل أمام استمرارها، أي تلخص الحرب في تلك الجغرافية دون الولايات المتحدة. السيناريو الأقرب للواقع هو أن تكف إيران عن المفاوضات. لا مفاوضات، لأن المرحلة الثانية بوضوح البند 13 يقول بأن المواد الأربعة الرئيسية يجب تنفيذها وتطبيقها، أول واحدة فيها لبنان، يجب تنفيذها وتطبيقها لننتقل إلى المرحلة الثانية. إذن عدم تطبيقها ماذا يعني؟ أنه نتوقف لنرى ماذا يفعلون. الولايات المتحدة تعهدت بتنفيذ هذه المواد، تراجعها إما لفقدان القوة أو لفقدان الإرادة، وكلاهما لا يحدثان فرق لدى إيران. هناك تعهد إيراني كبير إزاء الحلفاء، طبعا غزة ذكرها لأنه غزة محاصرة ولا تستطيع إيران دعمها بشكل مباشر. لكن في لبنان اليوم في رسالة المرشد حول الاتفاق ذكر بأنه الإدارة تعهدت بخدمة مصالح إيران ومصالح محور المقاومة.
1: شكرا لك، أدركنا الوقت. ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة

0: طهران. وكذلك الشكر لضيفي من واشنطن ديفيد دورش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، ولضيفي أيضا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. تستعد إيران إذن وأمريكا لعقد أول جولة من المفاوضات في سويسرا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين. وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد قال إن المذكرة تعكس صوت شعب لم يساوم على كرامته أمام التهديدات والضغوط. يأتي ذلك في ظل وجود تحديات داخلية كثيرة، وفي هذا السياق تركز تصريحات المسؤولين في طهران على ضرورة الوحدة والانسجام. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
1: لا تنتهي تحديات الداخل الإيراني باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا بالعودة الصريحة إلى الحرب، معادلة يدركها الساسة بالدرجة الأولى. فالمخاوف في إيران لا تأتي من الخارج فقط، بل من عوامل داخلية قد تستخدم خارجياً كما يخشى مسؤولها. يدرك الجميع أن الضغط الاقتصادي قد يحول الوضع المعيشي إلى قنبلة موقوتة في بلد عاش تحدي الاحتجاجات الداخلية لأسباب اقتصادية قبيل الحرب بقليل. ومع ذلك يراهن الكل على حالة الالتفاف التي خلقتها أدوات الحرب ذاتها، فأثرت نسبياً على الشارع، والرهان قد يصبح أصعب حين يبدأ الحديث عن ضرورة استمرارية هذه الحالة المرهونة بعدد من المحددات. محددات تبدأ من الموقف من التفاوض مع أمريكا، ملف لطالما كان محل جدل بين تيارين رئيسيين، الإصلاحي المنفتح على الغرب والمحافظ المتخوف من تبعات الحوار وتقديم التنازلات. بدأت بعض الأصوات المحسوبة على الإصلاح من ناشطين وصحفيين في انتقاد التشدد الذي يبقي على حالة التأهب للحرب المفتوحة حتى بعد وقف إطلاق النار. لم يعد ذلك خلافاً إصلاحياً محافظاً وحسب، بل هناك جدل داخل التيار المحافظ نفسه، وهو ما يبرر كل التصريحات الأخيرة التي تدعو إلى الانسجام السياسي. زاد ذلك بعد أن رفع متظاهرون في التجمعات الليلية الرافضة للحرب على البلاد والمؤيدة للنظام لافتات تنتقد مرونة الوفد المفاوض وتقديم التنازلات. وصل التباين إلى البرلمان الإيراني والذي يرأسه رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، حين وقع معظم النواب على بيان داعم للوفد، ولم يوقع عليه نواب مقربون من منافس قديم لقاليباف المحافظ أيضا، وهو سعيد جليلي المعروف بتشدده. يحاول بعض المسؤولين في المشهد السياسي الراهن الموازنة بين الطاولة والزناد، وبين من يتخوف من الحوار وبين من يريد نتيجته، لأنهم يدركون حساسية الجدل الدائري وتأثيراته داخلياً. يأتي ذلك مع محدد ثان، فبعد أن استهدفت أمريكا وإسرائيل قيادات الصف الأول في إيران على جولتين من الحرب، يظهر تحدي القيادات. حتى وإن تم تعيين مشتبه خامنئي مرشداً أعلى بعد اغتيال والده، لكن المشهد يتطلب شخصيات قيادية غير تلك التقليدية المحسوبة على جيل الثورة الإسلامية، والتي ظلت تصنع القرار لسنوات طوال واغتالت الحرب كثيرين منهم. يدعو الرئيس الإيراني صراحة إلى عدم حصر إدارة البلاد في دائرة محدودة من صانعي القرار، دون التجاهل أن الحرب غلبت لغة القوة والعسكر، لغة تحكم بمقتضى الضرورة أيضا في ظل الاستعدادات المستمرة لمواجهة أي تهديد محتمل خارجي إن كان أم داخليا. هي خشية من حرب جديدة ومن نوع آخر، بحسب وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تحذر من إثارة الانقسامات القومية والمذهبية وتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق حدودية. ويتحدث الحرس الثوري عن تجهيزات وأسلحة ضبطتها قواته أكثر من مرة، تعود لجماعات وصفها بالانفصالية والمدعومة من استخبارات معادية. ليضاف مع كل ذلك تحد آخر إلى قائمة التحديات الداخلية التي تعمل السلطات على ضبطها.
0: عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، رحب الفرقاء السياسيون في لبنان بتضمنها بندا مرتبطا بوقف إطلاق النار في لبنان. وعلى الرغم من توافق القوى اللبنانية على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلا أن الخلاف ما زال قائما بشأن مسار المفاوضات مع إسرائيل، إذ يصر لبنان الرسمي على خيار المفاوضات المباشرة، بينما يدعو حزب الله إلى مفاوضات غير مباشرة، رافضا البحث في أي مقاربة ترتبط بسلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي.

0: ذات توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ثبتت الأطراف اللبنانية مواقفها قبيل جلسة التفاوض الخامسة بين بيروت وتل أبيب. حزب الله وعلى لسان أمينه العام أكد أن الهدف يكمن في الوصول إلى أمن متبادل بين الطرفين مع انتشار الجيش جنوبي الليطاني، رافضا الحديث عن مناطق تجريبية وحصر السلاح.
1: التعويل الأكبر سيكون على الاتفاق خلال الشهرين، وأن يقوم ترامب جديا بمحاولة إلزام إسرائيل في نهاية المطاف الالتزام بالاتفاق لكي لا تؤثر على الاتفاق مع الإيرانيين، وأن ينسحب الإسرائيلي. في المقابل سينسحب حزب الله من جنوب الليطاني، وبالتالي يحفظ الأمنين.
0: تتقاطع مواقف حزب الله مع الموقف الرسمي عند مسألة الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وتحرير الأسرى، ولكنها تتعارض عند مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل. فلبنان الرسمي المرحب بوقف إطلاق النار يشدد على أنه هو من يفاوض عن نفسه، ويؤكد أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصر السلاح.
2: هل يقتنع حزب الله بهذا المسار؟ أعتقد أنه لا يزال يربط لبنان بما حصل بإسلام أباد والاتفاق الأمريكي الإيراني، وبتقديري رهن لبنان في هذا المسار هو مغامرة، لأنه لن يأتي للبنان باستقرار على المدى المتوسط والبعيد، ولن يؤدي إلى إنهاء أزمات لبنان.
0: على أعتاب جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، تتقاطع الملفات المحلية والإقليمية، ويسعى لبنان لقراءة واقعية تتعامل مع دقة المرحلة في ظل احتلال إسرائيلي ومحاولات لتكريس ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة.
3: فيما يستعد لبنان لجولة المفاوضات الخامسة، يسعى إلى ترتيبات تحفظ أمنه وسط ما قد تحمله مرحلة الستين يوما بين واشنطن وطهران من ارتدادات على جنوب لبنان في ظل الاحتلال الإسرائيلي والاستهدافات المستمرة يوميا في المنطقة. كارمن جوخادار، الجزيرة، بيروت.
4: معنا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أهلا بك أدهم. إذن أكثر من مسار ميداني، كل العين الآن تراقب الوضع الميداني في لبنان ارتباطا بما يجري على الصعيد الأمريكي الإيراني، وأيضا بعودة التفاوض اللبناني مع إسرائيل. أي المسار السياسي أدهم؟
5: نعم بالفعل عبد القادر، وهو ما تحدث به يعني رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري حول تأكيد موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف إطلاق النار، شرطة أن تلتزم به إسرائيل أيضا بشكل كامل وشامل. جاء الحديث ضمن سياق تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، إضافة إلى يعني ما تم الحديث عنه من قبل الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون التقى الوفد التفاوضي في مسار واشنطن، ناقش معهم التحضيرات الجارية لعقد الجلسة المقبلة في أمريكا التي من المفترض أن تتم مع الجانب الإسرائيلي في 22 من الشهر الجاري. كما أن الرئاسة ذكرت بأن الرئيس عون زود الوفد التفاوضي بتوجيهاته التي تركزت على مواقف لبنان أو ثوابت لبنان، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى انتشار الجيش اللبناني جنوبي لبنان، عودة النازحين واستعادة الأسرى. أيضا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم كان له يوم أمس كلمة يعني تقاطعت ضمن هذه المقاربة بخصوص انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش، كما أن الأمين العام لحزب الله طالب السلطة اللبنانية بأن ينتشر الجيش بعد انسحاب قوات الاحتلال جنوب نهر الليطاني. وأيضا يعني أكد الأمين العام لحزب الله بأنه لا وجود لمنطقة صفراء التي يتحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي، ولا حتى لمناطق تجريبية، إشارة إلى ربما ما توصل إليه الجانبان في جلسة المفاوضات الأخيرة بأن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من زوطر الشرقية ويدخلها الجيش اللبناني، إضافة إلى رفض الأمين العام وأيضا تجديده لرفض حزب الله للحديث عن نزع سلاح حزب الله أو حصر السلاح بيد الدولة واعتبره استهدافا مباشرا للمقاومة. هذه التصريحات عبد القادر تأتي على وقع تطورات ميدانية، استمرار لقصف المسيرات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية. كان هناك استهدافات لمسيرات إسرائيلية في حد ذاتها في بنت جبيل، قضاء بنت جبيل، إضافة إلى استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية في قضاء النبطية، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين بحسب الدفاع المدني، مع استمرار القصف المدفعي المتقطع في منطقة تل الطاهر. هذه المرتفعات الاستراتيجية التي تشرف على مساحات واسعة من مدينة النبطية وأيضا إقليم التفاح، والتي تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأربعة أيام الماضية مرارا وتكرارا بالسيطرة عليها والتقدم من مدينة أو قرية أرنون باتجاه كفر تنبيت، وهو ما قال عنه حزب الله في أحد بياناته بأن مقاتليه تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت خلال الساعات الماضية التقدم من أرنون باتجاه كفر تنبيت وأيضا منطقة أخرى.
4: أدهم أبو الحسام من بيروت، شكرا جزيلا لك. المتابعة، أرحب بضيفي في هذه الساعة من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق الترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور محمد، الحسابات الآن في الجانب الإسرائيلي، هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي، نائب الرئيس الأمريكي، بعدها من الجانب الفرنسي، ولكن ميدانيا والتصريحات الرسمية من قبل الجانب الإسرائيلي لا يوجد فيها حتى الآن ما يؤشر هناك تغير ما أو التزام من الجانب الإسرائيلي.
6: تحية لك أخي عبد القادر والضيف الكريم والسادة المشاهدين. الواقع بأننا نتناول بالنقاش المسار اللبناني الإسرائيلي والمسار الإيراني الأمريكي، ويبدو بأننا لا نلتفت إلى المسار الأهم والأكثر احتداما اليوم، وهو ما تفضلت بالإشارة إلى يعني بعض معطياته، هو المسار الأمريكي الإسرائيلي. وأعتقد بأن اليوم هذا السجال الذي يجري وهذه المواقف التصعيدية التي تأتي من وزراء في الحكومة الإسرائيلية ومن الإعلام الإسرائيلي التي تطال شخص الرئيس الأمريكي والتي رد عليها جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، تعبر عن اصطدام المواقف. وربما الجميع بانتظار ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لخفض سقف الشروط الإسرائيلية وجر إسرائيل إلى القبول بمقاربة الولايات المتحدة بضرورة التعاطي إيجابا مع يعني رغبة الولايات المتحدة بضرورة جدولة مثلا انسحاب إسرائيلي، أو النزول عند رغبتها يعني التخفيف من حجم القوات الموجودة، التنازل عن بعض النقاط العسكرية. اليوم إسرائيل كما تعلم بنت استراتيجية تقوم على إنكار الصلة بهذا الاتفاق وعلى رفض التعاطي إيجابا وإلزام نفسها بأي من مخرجات هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، وتحديدا فيما يتعلق بالساحة اللبنانية. ثم بدأت تشن حملة محمومة ضد رئيس الولايات المتحدة، ثم لجأت أيضا إلى داخل الولايات المتحدة نقل السجال إلى داخل الولايات المتحدة عبر الحزب الجمهوري والاستعانة ببعض الإعلاميين في محاولة للتأثير على موقف رئيس الولايات المتحدة، حتى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت أن لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية الإسرائيلية أصدرت بيانا في محاولة لرفع سقف التشدد الأمريكي تجاه إيران والتعاطي إيجابا مع رغبات إسرائيل. هذه كلها مساعي إسرائيلية في محاولة لبناء جدران صد أمام رغبة الولايات المتحدة في أن تفرض على إسرائيل يعني شروط انسحاب معينة أو تعاطي إيجابي مع ما تريد الولايات المتحدة أو تريد إيران في هذه المرحلة الحساسة.
4: وهنا أسأل ضيفي سيد طارق ترشيشي، ماذا عن الحسابات اللبنانية؟ ما الذي تغير على صعيد هذه الحسابات بعد توقيع هذه المذكرة وهذا البعد الآخر الذي أخذه ملف لبنان بعد توقيع هذه المذكرة؟ ماذا عن الحسابات الداخلية اللبنانية؟
7: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين الأستاذ عبد العادل. يعني ما تغير هو أنه يعني لبنان سيحاول أن يستفيد من ما تضمنته المذكرة الأمريكية الإيرانية. في إجماع لبناني يعني بغض النظر عن الاختلاف في المواقف السياسية وفي حول طريقة المفاوضات مباشرة وغيرها، لكن هناك إجماع لبناني على وجوب أن يعني يتم الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وأن يتم وقف إطلاق نار شامل وأن يطلق الأسرى وأن يعود النازحون وأن تطلق عملية إعادة الأمر. هذا الأمر لا خلاف عليه يعني. سواء حصل الأمر من خلال المفاوضات المباشرة الجارية أو أي صيغة أخرى، المهم في اتفاق على الهدف من هلا. البعض ممكن بيناقش بموضوع أنه لماذا جاءت المسألة من خلال إيران ولم يكن للدولة دور. بعتقد تم تجاوز على المستوى الرسمي، تم تجاوز هذا الأمر، ورئيس الجمهورية تحدث أنه لبنان يرحب، حتى لو جاء الأمر يرحب بأي دعم في اتجاه تحقيق وقف إطلاق النار حتى لو جاء من إيران. يعني
4: اللقاء القادم الإسرائيلي اللبناني هل تتوقع أن يأخذ زخما مختلفا بعد هذه المذكرة؟

0: تتناوله الجلسات اللاحقة في المفاوضات. لبنان ذاهب مبدئيا ذاهب ليتحدث بموضوع تثبيت وقف اطلاق النار وفق التوجيهات التي تلقاها الوفد الرسمي، الوفد المفاوض، اللي هي الأسس التي ذكرتها، انه يصير وقف اطلاق نار شامل.
1: طيب
0: والبحث بالانسحاب، اذا لبنان بده يبحث بالانسحاب الإسرائيلي في هذه الجلسة. هلا اذا وجد، حسب ما علمت، اذا وجد ممانعه اسرائيليه واستمر هذا الخرق لوقف اطلاق النار، فسيكون البحث في تثبيت وقف اطلاق النار.
1: طيب دكتور
0: يعني
1: محمد، بقي معي دقيقه، ما حسابات نتنياهو في هذه المرحله وقد اشرت الى البعد الامريكي الاسرائيلي؟
2: محاولة أن يفرض الأمر الواقع دون أن يدخل في صدام مباشر مع رغبات رئيس الولايات المتحدة، وربما سكوت نتنياهو حتى اللحظة وعدم خروجه في موقف رافض لهذا الاتفاق أو يعني قاسي تجاه رئيس الولايات المتحدة، هو ما يترك هامش من المساحة للمناورة لتخفيف من اندفاع رئيس الولايات المتحدة تجاه إسرائيل ومحاولة فرض إملاءاته عليها. المحاولة الآن هي البحث عن صيغة توافقية ما بين رغبات إسرائيل وحاجاتها الأمنية ورغبات الولايات المتحدة وحاجاتها لاستمرار الهدوء في لبنان، بما لا يشوش على المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي، حيث يعني تعتبر هذه القضية هي يعني بمثابة اختبار لمقدرة الولايات المتحدة على ضبط الإيقاع بما يضمن الدخول إلى النقاش.
1: شكرا.
2: في بقية القضايا التي لا تقل استعصاء عن هذه القضية في الستين يوم
1: من القدس. دكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر لضيفي من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. لا نزال في الملف اللبناني، فبعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، شهدت مناطق عدة من الضاحية الجنوبية لبيروت عودة مئات العائلات التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي، ويواجه هؤلاء تحديات عدة نتيجة الدمار الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم، فضلا عن استمرار قلقهم من إمكانية خرق إسرائيل وقف إطلاق النار.
3: في الضاحية الجنوبية لبيروت يحاول السكان استعادة جزء من حياتهم قبل الحرب. كثيرون تفاءلوا بالاتفاق الإيراني الأمريكي، فعادوا إلى هنا بعدما أمضوا أشهراً نازحين تحت وطأة التهديد الإسرائيلي. تحدث إلينا رفيق عن ارتباطه الوثيق بهذه المنطقة، ما دفعه للعودة إليها رغم كل ما شهدته من مآس.
4: أنا أصلاً بيتي برج براجمي، في شوية أزاز وشوية خشب، يعني الحمد لله أضرار بسيطة، بس غير الضرر كتير. ونزحنا عندي بيت أنا كمان بزق البلاط، فشوية هون وشوية هون مر الأيام.
5: هلأ ناوي ترجع تستقر بالضاحية بشكل رح تناموا بالبيت وكل
4: شيء؟ طبعا ليه أحسن الضاحية، يعني كم منزل بالأرض يقلبه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فنحن نحب الضاحية وقت الرواء ووقت مش رواء.
3: معظم العائدين ممن سلمت منازلهم من القصف، بينما بقي آلاف آخرون نازحين في مراكز الإيواء أو في مناطق أخرى. فالدمار يمتد على مساحات واسعة من الضاحية، آلاف الوحدات السكنية سويت بالأرض أو تضررت أو أصبحت آيلة للسقوط.
6: رجعنا مع أنه ما في أمان، بس ما فينا، بدنا نرجع على منطقتنا، لأنه قد ما لفينا وقد ما برمنا مثل الضاحية ما في.
3: في هذا الشارع من حي مرمخايل ألحق القصف الإسرائيلي أضراراً كبيرة بالمؤسسات التجارية، فتعذر على أصحابها استئناف العمل. البعض تليثوا بفتح محالهم، بينما تحمس آخرون للعمل مجدداً. عاد حسن ليبيع الفلافل متحدياً الصعوبات التي خلفتها الحرب.
7: بيوت مدمرة، إن شاء الله هلأ مثل ما بيقولوا البيت بساع عائلة عائلتين، نضل نحن أهل الضاحية نحلها بين بعض. يعني أنا راح بيتي بأيديك الحرب، ضبطنا حالنا، رجعنا، يسرنا أمورنا.
3: ليست هذه حياتهم الطبيعية، وربما لن تكون كذلك على المدى القريب، لكنها دون شك محاولات للنهوض مؤقتا بانتظار حل مستدام.
8: القناعة السائدة هنا أن العودة لن تكتمل لأبناء الضاحية الجنوبية لبيروت إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار، بما يضمن عدم تجدد الحرب ويتيح لهم إعادة إعمار منازلهم والعيش في استقرار وأمان. كاترين

0: الجزيرة الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: الآن إلى الزميلة سهام وشطو والفقرة العسكرية التحليلية الخاصة بتطورات لبنان وقراءة في أبعاد الخريطة الجديدة التي نشرها الجيش الإسرائيلي بشأن المنطقة الأمنية التي يسيطر عليها في لبنان، وكذلك إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن ينسحب من جنوب لبنان على وقع استمرار عمليات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها آخر المستجدات الميدانية في لبنان. ورغم توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، إلا أن المشهد اللبناني لا يزال يكتنفه الغموض القتالي والتباين في الآراء العسكرية، خاصة بعد نشر الجيش الإسرائيلي خريطة للمنطقة الأمنية حسب وصفه في جنوب لبنان والمتواجد فيها. كل هذه التطورات والواقع الجيوسياسي في جنوب لبنان نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. والبداية معك عبد القادر.
3: نعم سهام، والحديث عن هذه المنطقة الأمنية ليس جديدا، ولكن سنحاول وضع المشاهدين في صورة الجديد فيما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن تحديدا عن ما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أعلنه سابقا فيما عرف بالخط الأصفر. وحينما نتحدث عن الخط الأصفر نحن نشير إلى ما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أشار إليه باعتباره منطقة أمنية. هذه المرة يتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن منطقة أمنية، قال لدوافع عملياتية. لا ندري لما يقول دوافع عملياتية ماذا يقصد بها، ولكن اللافت هو يعيد تكرار بأن هذه المنطقة ستكون بعمق 10 كيلومترات، وأنها تأتي لمواجهة التهديدات ولكن أيضا لتعزيز الأمن بالنسبة للمناطق الشمالية. هذه الخريطة التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، واللافت وفق هيئة البث الإسرائيلية أننا نتحدث بالأساس عن توسع مقارنة بالخريطة الأولى التي نشرها، أي الخريطة المنطقة أو الخط الأصفر الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي. ووفق هيئة البث الإسرائيلية تضم هذه الخريطة مرتفعات علي الطاهر وكفر تبنيت، وهذا أمر لافت لأننا نربطه بالتطورات الميدانية السابقة. هذه الخريطة الجديدة تقريبا كانت دوما بعمق 10 كيلومترات من الحدود كما كان في الوقت السابق، ولكن حينما نقول هذه الخريطة التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يعني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على هذه المناطق، ولكن وفق ما يدعيه ويقول بأنها مناطق أمنية يتحرك فيها ويقوم بها بعملياتها. هذه الخريطة السابقة وهذا هو الخط الأصفر سابقا الذي كان قد نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي تقريبا في 18 من أبريل الماضي. لو عدنا إلى الخريطة تحديدا بالنسبة لعلي الطاهر، نحن نتحدث عن منطقة مهمة جدا، وكانت في وقت سابق خلال 48 ساعة الماضية عرضة لقصف مدفعي، خصوصا مرتفعات علي الطاهر في النبطية وكفر تبنيت أيضا كانت تعرضت إما إلى هجمات من حزب الله واستهدافات للقوات الموجودة على مستوى كفر تبنيت، ولكن أيضا كانت مسرحا لعمليات قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر يحتاج فعلا إلى تفكيك لأننا نتحدث عن تحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي خصوصا في النبطية ودلالة نشر هذه الخريطة. اللافت الآخر في هذه التطورات هو أن إسرائيل هيوم تتحدث على أن القيادة العسكرية تحدثت عن دعوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على لحرية الحركة على مستوى المناطق، ولكن تأتي أيضا في ظل عملية استهداف تحديدا في الطيبة. وحينما نتحدث في الطيبة عملية استهداف لها أيضا قراءة إصابة 7 جنود ومقتل جندي بعبوة ناسفة، ولكن أيضا بمسيرتين، ومن بين من أصيبوا في هذه المنطقة وهذه هي الطيبة كما نلاحظ، وكانت مسرحا لمواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في الطيبة. قلت بأن من بين من أصيبوا هو نائب لقائد فرقة 36، وهي من الفرق التي تعمل على مستوى هذه المناطق. إذن سهام، نحن أمام تطورين لافتين، خريطة جديدة فيها توسع إلى مناطق جديدة على غرار علي الطاهر وكفر تبنيت، ولكن أيضا عملية وعبوات ناسفة استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذا المحور، تحتاج فعلا إلى قراءة.
2: شكرا لك عبد القادر. سيد الجميل.

0: لنبدأ بالفرق والجديد الذي تحمله الخريطة المحدثة من الجانب الإسرائيلي عن الواقع في الميدان، ما الجديد؟
1: الجديد أن الجيش الإسرائيلي نشر سابقا خريطة للخط الأصفر أو المنطقة الصفراء أو ما يعرف بالمنطقة الآمنة. الفرق الآن بين هاتين الخريطتين، أولا في منطقة التي شمال الليطاني التي اجتاز فيها هذه المنطقة شمال الليطاني وكفر تبنيت وعلي الطاهر. كذلك هناك فرق في المنطقة، هذا القطاع الشرقي، هناك فرق في المنطقة القطاع الأوسط، هذه المنطقة لم يكن يحتلها سابقا، وهناك فرق هنا في القطاع الغربي، هذه المنطقة لم يكن يحتلها سابقا. الفرق بين المساحة، سابقا كانت المساحة التي احتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي 500 كيلومتر مربع، الآن هذه المنطقة هي حوالي 600 كيلومتر مربع، أي بزيادة حوالي 100 كيلومتر مربع كما يدعي الجيش الإسرائيلي. نحن لا نقول أن هذه الخريطة صحيحة وفق الواقع الميداني، ولكن هذا ما نشره. الفرق فيها على الشكل التالي: في منطقة علي الطاهر، المنطقة هنا، في هذه المنطقة، منطقة علي الطاهر، هذه المنطقة يقول الجيش الإسرائيلي نحتلها، ولكن الواقع على الأرض الميداني أنه ما زالت تتعرض للقصف، مما يعني أنه لم يتمكن احتلالها بشكل كبير، أنه سيطر عليها بالنار. هذه المنطقة إذا احتلها الجيش الإسرائيلي سيسيطر على كافة منطقة النبطية التي هي تشكل قلب جبل عامل، وهي منطقة مهمة جدا لحزب الله. فإذا عندما نشر الخريطة كان يسعى للقول، الهدف منها أنه أنا أسيطر على علي الطاهر، فإذا أنا سأتمكن من احتلال النبطية في حال أي خرق لوقف إطلاق النار أو انهيار وقف إطلاق النار.
0: وهو أعلن أيضا تثبيت قواته في كفر تبنيت،
1: كذلك هنا بكفر تبنيت التي تقع على أسفل تلة علي الطاهر. فإذا القصد من الموضوع تثبيت الوضع بعد مذكرة التفاهم، ونحن وصلنا إلى هنا.
0: هنا السؤال، نعم، التوقيت، لماذا اختيار يعني إعلان هذه الخريطة ساعات فقط بعد إعلان توقيع المذكرة بين الإيرانيين والأمريكيين؟
1: طبعا يريد، سؤال ممتاز، يريد الجيش الإسرائيلي أن يثبت أن هذه هي المنطقة التي احتليناها نحن ولن نتراجع منها. إذا كان هناك من مفاوضات أو من انسحاب، فنحن هنا في هذه المنطقة قد وصلنا، وفي هذه المنطقة قد وصلنا، وكذلك هنا هذه المنطقة مهمة جدا في منطقة مجد الزون، لأنها تسيطر على الطريق مفتوحة إلى صور، وهنا الطريق مفتوحة إلى تبنين، وهنا الطريق مفتوحة إلى نبطية. هذا التوقيت يعني في المفاوضات القادمة الهدف هو تثبيت هذه المنطقة للمفاوضة عليها.
0: وهو الجيش الإسرائيلي تحدث عن عمق 10 كيلومترات سيبقي قواته ضمنه، لماذا اختيار 10 كيلومترات كعمق؟
1: هي المنطقة ليس كلها 10 كيلومترات كما يدعي، ممكن هنا في هذه المنطقة وممكن هنا في هذه المنطقة ومن البيضة، ولكن الجيش الإسرائيلي يريد أن يقول أنه نحن سيطرنا على 6% من مساحة لبنان، لأن الخط الحدود من جبل الشيخ إلى منطقة النقورة هي 120 كيلومتر. هو يقول أنه سيطرنا على مساحة كبيرة جدا، ولكن في الحقيقة هو لا يسيطر على هذه المساحة بكاملها، هو يسيطر على حوالي 600 وليس كما يدعي حوالي 11100 كيلومتر مربع. السبب تضخيم الموضوع للابتزاز بموضوع المفاوضات.
0: طب السيطرة في هذه المساحة، هل تؤمن بالفعل حماية لبلدات الشمال كما يدعي الجيش الإسرائيلي من خلال تواجده في لبنان؟ يعني هذا الهدف فعلا يمكن أن يتحقق؟
1: أنا أعتقد أن هذا الهدف لن يتحقق بموضوع الصواريخ البعيدة المدى والصواريخ والمسيرات الانقضاضية. ممكن، لأن الصواريخ الموجهة فقط التي هي من طراز كورنت ومن طراز إلماس، ممكن، لأنه جيش إسرائيل يحتل هنا سلسلة من التلال التي تحمي المستوطنات الشمالية، ممكن الصواريخ الموجهة ولكن ليس أكثر من الصواريخ الموجهة.
0: نعم، إذن فقط نشير الآن أو نتابع هذه الصور التي التقطت في موقع في الجليد الأعلى بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتظهر دبابات مركبة إسرائيلية وهي تسير على طول طريق يمر بمبابان مدمرة في جنوب لبنان. وهذه الصور التقطتها وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 17 من الشهر الجاري. يعني ليس لدينا صور عادة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، والصور بصراحة تذكر بمشاهد ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة. ماذا تقرأ في حجم الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق سيد جميل؟
1: أنا أعتقد أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر هذه الصور لغايتين. أولا ليقول أنه أنا موجود في هذه المناطق ولن أتركها، وهناك إذا عاد السكان لن يجدوا شيئا. هذا تهجير ديموغرافي. هذه الصور تصور بشاعة الاحتلال، ولكن ليس في قرية واحدة، هناك 54 قرية مدمرة بهذا الشكل. هذه رسالة إلى الداخل، نحن موجودون ونحن نسيطر ودباباتنا هنا ولن نترك هذه المنطقة، وفي حال عاد سكانها لن يجدون شيئا لكي يعيشوا.
0: وهذا يطرح السؤال لما يخطط له الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة التي يسميها المنطقة الأمنية، يعني مسح مناطق بهذا الشكل إلى ماذا يمهد؟
1: إن مسح مناطق بهذا الشكل يمهد إلى احتلال طويل الأمد، وإلى ممكن فكرة توسعية في رأس إسرائيل منذ سنة 1948، عدم عودة السكان وإقامة مستوطنات. هذا في أسوأ المخاطر التي كانت تهدد هذه المنطقة.
0: ولكن مع وجود مقاومة، هل يمكن إنشاء مستوطنات إذا كان هذا هو الهدف بالفعل؟ مع وجود حزب الله والمسيرات التي تقض مضجع الإسرائيليين حتى الآن قبل التوسع بهذا الشكل في لبنان.
1: أنا أعتقد أن هذا البقاء في هذه المنطقة مستحيل، وقد رأينا البارحة ماذا حصل مع نائب قائد الفرقة في منطقة الطيبة. منطقة الطيبة تبعد حوالي 4 كيلومتر في الداخل، احتلها الإسرائيلي منذ شهرين وأكثر. كيف تمكن المقاومون من الوصول إلى هذه المنطقة وزرع أبو ناسفة وتفجيرها ثم الانسحاب وعدم تمكن من قتلهم أو عدم التمكن من أسرهم؟ فهذا مؤشر أن حرب الاستنزاف قد بدأت.
0: أيضا هناك تطورات أخرى، ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة ما بين 7 إلى 10 آخرين حسب مصادر مختلفة، إلى ماذا يؤشر أيضا ذلك وأهمية الموقع الذي حدث فيه ذلك؟
1: الموقع الذي حدث فيه هنا في هذه المنطقة، في منطقة هذه المنطقة هنا، هذه المنطقة التي احتلها في الطيبة هنا حدثت الحادثة. هذا مؤشر أولا أن هذا حدث تكتيكي، ليس حدث تكتيكي عابر، هذا حدث له مؤشرات استراتيجية وعملياتية كبيرة. هذا يعني أن حرب الاستنزاف قد بدأت لكي يتمكن المقاومون من الوصول إلى هذه المنطقة، اجتياز كل هذه ضمن مراقبة شديدة ثم الانسحاب. ثانيا، هذه رسالة ردع ميداني أن القادة مستهدفون وليس فقط الوحدات، ثم هناك خرق معلوماتي كبير أو مراقبة جد دقيقة. هذا ما يؤشر إلى أن الحرب نفسية كبيرة سوف تحصل هنا. الإسرائيلي سيحد من تحركاته، وكنا رجع، هذا يعني أننا رجعنا إلى عام 2000، قبل عام 2000، والاستهدافات في الداخل في العمق. والإسرائيلي أنا برأيي إذا بدأت هذه العمليات لن يتمكن من البقاء في هذه المنطقة وسيستنزف بشكل كبير.
0: طيب، نحن أمام تفاهم أمريكي إيراني، تعتبر جبهة لبنان ربما أكبر اختبار لهذا الاتفاق بين الإيرانيين والأمريكيين. إلى أي حد ستتمكن في اعتقادك إسرائيل من خلال استمرار عملياتها واحتلالها لأراضي لبنانية من تهديد فرص نجاح هذا الاتفاق؟
1: إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق، وأنا أعتقد أنها ستستعمل لبنان لكي تقوم بتعطيله أو تخريبه، أو على الأقل فصله عن الاتفاق الأمريكي والإيراني. إسرائيل تقول أنا لا علاقة لي بهذا الموضوع، لذلك نشرت هذه الصور، ولكن الإيرانيون يقولون لا، هذا داخل ضمن الاتفاق. أنا أعتقد أن هذه المنطقة ستكون منطقة متفجرة في حال أرادت إسرائيل أن تغير من قواعد اللعبة أو أن تنسف أو تخرب الاتفاق بين إيران وأمريكا.
0: بالتالي نتوقع جولة تصعيد جديدة في اعتقادك من بين إيران وإسرائيل؟
1: سوف تتحين الفرصة إسرائيل لكي تقوم باعتداءات داخل لبنان، وسوف تتحجج بحرية الحركة لكي تقوم بتقول أن هذا تهديد جدي ومؤكد وقريب، ثم تقوم بالاغتيالات في الداخل إلى أن يتم لجوء من قبل أمريكا. ولكن أنا أعتقد أنه بمجرد ما تم توقيع الاتفاق إسرائيل ستأخذ حرية أكثر من السابق.
0: شكرا لك العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا في هذه الفقرة. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة العسكرية. عودة الآن لمتابعة التغطية في غرفة الأخبار.

0: بار.
1: يستخدم مصطلح الغروب النووي للدلالة على انتهاء مدة بنود في الاتفاق النووي، ويطبق على مجموعة من العوامل كقدرة التخصيب وكمية اليورانيوم المخصب. التقرير التالي يفسر معنى هذا المصطلح وكيف تلعب التعريف التقني دورا حاسما في المفاوضات.
2: كان اتفاق عام 2015 يضع حدا زمنيا لسقف قدرة البرنامج النووي الإيراني على التخصيب الذي حدد بعشر سنوات وبخمسة عشر عاما على كميات اليورانيوم الذي سيتم تخصيبه، وأيضا نسبة تخصيب اليورانيوم. بعد انتهاء هاتين الفترتين تسقط القيود تلقائيا، كأن غروب الشمس يحل على الاتفاق. عرف المصطلح باسم الغروب النووي. اليورانيوم كان سببا رئيسيا في إسقاط الاتفاق من الجانب الأمريكي عام 2018، ثم في بدء الحرب. لفهم الصورة كاملة لنلقي نظرة على دورة الوقود النووي: استخراج اليورانيوم، التحويل إلى غاز، التخصيب، صنع الوقود، ثم الاستخدام في المفاعل. لنحاول جعل هذه الدورة على شكل خط واحد وننظر إلى مرحلة التخصيب. عندما يزداد عدد أو قوة أجهزة الطرد يقل الوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخصب، والعكس صحيح. عندما يقل عدد أو قوة أجهزة الطرد يزداد الوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخصب. كان هدف إدارة أوباما زيادة الزمن اللازم لإنتاج قنبلة نووية من قبل إيران ليكون عاماً واحداً، وهو ما يعرف اصطلاحاً بزمن الاختراق. يوفر هذا الزمن فرصة كافية لآليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للكشف عن أي محاولة للحصول على قنبلة نووية. مدة تنفيذ هذا الشرط 10 سنوات، لكن هذا لا يكفي. لنلاحظ مرة أخرى دورة الوقود النووي. حتى الآن افترضنا دخول اليورانيوم الطبيعي إلى أجهزة التخصيب، لكن لو كان هناك مخزون جاهز من اليورانيوم المخصب مسبقا يمكن اختصار المسافة نحو القنبلة النووية بشكل كبير. لذلك اشترط اتفاق عام 2015 الاحتفاظ فقط ب 300 كيلوغرام من الوقود المخصب بنسبة 63 جزءا من المئة في المئة، ولا يمكن زيادة الكمية أو نسبة التخصيب. ومدة هذا الشرط كانت 15 عاما، لكن تلك الشروط تنتهي بين عامي 2025 و2031، ويمكن لإيران في هذه الحالة تلقائيا زيادة قدرات التخصيب واستخدام أجهزة أحدث. هذا الغروب التلقائي للقيود كان أحد أهم نقاط الخلاف التي أدت إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018. والآن مع مذكرة التفاهم الجديدة تتركز المفاوضات على نقطة محورية: تمديد مسافة الغروب النووي لفترة أطول، وربط أي تخفيف مستقبلي للقيود بشروط تحقق أكثر صرامة.
1: تغطيتنا متواصلة لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، وكذلك الوضع في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه وافق على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بعد تعهد الرئيس مسعود بيزجكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. وفي رسالة بثها التلفزيون الإيراني أضاف المرشد أن طهران ستنتظر تحقق الشروط الواردة في مذكرة التفاهم، لكن المفاوضات المستقبلية لا تعني قبول طهران بشروط العدو. من جانبه أعرب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباب عن أمله في أن تسهم رسالة المرشد بتوحيد المجتمع في مواجهة من وصفه بالعدو من أجل تحقيق شروط مذكرة التفاهم. ومن جهته أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتعين على السفن التجارية الراغبة في عبور مضيق هرمز تقديم طلباتها لهيئة إدارة المضيق الإيرانية. وذكر أنه لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة للمضيق لمدة 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. من جهته تعهد جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي بعدم تقديم أي أموال أو رفع للعقوبات حتى تغير طهران سلوكها. وقال فانس إن عملية السلام الحالية تصب في مصلحة إسرائيل، وإن ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم المتعاطف مع إسرائيل حاليا. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة رفعت الحصار البحري عن إيران، وإن البحرية الأمريكية لا تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. في لبنان أكد رئيس البرلمان اللبناني التزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. في إسرائيل قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية لإسرائيل تقتضي ذلك. عن آخر المستجدات وكذلك الأجواء والمتابعات في واشنطن معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد أهلا بك مجددا، إذا نرصد معك آخر التصريحات وكذلك النقاش في واشنطن عقب التوقيع على هذه المذكرة.
0: نعم، في إطار حملة دفاع عن هذه المذكرة عبد القادر، البيت الأبيض عقد أول إحاطة مغلقة وموسعة في الكونغرس لقادة لجان الأمن القومي والاستخبارات لشرح تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران يوم الأربعاء. بحسب الأسوشيتد بريس نقلا عن مصادر مطلعة خلال هذه الإحاطة، كشف المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف للمشرعين عن أن مذكرة التفاهم لا تتضمن أي اتفاقيات جانبية، لكنه أشار إلى وجود رسالة منفصلة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتضمن دعوة رسمية للمفتشين الدوليين للعودة إلى إيران والبدء بتحديد مواقع المواد النووية المخصبة والكشف عنها. يتقاطع ذلك مع ما كان أشار إليه نائب الرئيس جي دي فانس في إطار أيضا التسويق لهذا الاتفاق حول عودة المفتشين النوويين ومشاركة الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في معالجة وتدمير مخزونات إيران من اليورانيوم على التخصيب ضمن آليات رقابة وتحقق دولية. سياسيا عبد القادر، تتواصل ردود الفعل في الكونغرس وفي أحداثها زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور جون تون بعد هذه الإحاطة، وإن وصف المذكرة بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية مسار تفاوضي قد يقود إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني في نهاية المطاف، إلا أنه شدد على أن معظم الحوافز الاقتصادية الواردة فيها تبقى مشروطة بالتزامات إيرانية صارمة ولاحقة، لكن في المقابل تتسع حقيقة دائرة الاعتراضات داخل الحزبين خاصة من صقور الجمهوريين وفي مقدمتهم رئيس لجنة القوات المسلحة روجر ويكر الذي رأى أن الإدارة قدمت تنازلات كبيرة قد تقوض المكاسب العسكرية التي تحققت خلال الحرب. ديمقراطيون من تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إلى آدم سميث الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوزي، كلهم ذهبوا أبعد من ذلك، اعتبروا أن المذكرة تمثل مكسبا كبيرا لطهران وبأن واشنطن قدمت تنازلات واسعة من دون ضمانات كافية بشأن البرنامج النووي والصاروخ الإيراني، في ضوء أيضا مقارنة الديمقراطيين بما تحقق في هذه المذكرة عما كان تحقق في اتفاق أوباما عام 2015 الذي خرج منه ترامب عام 2018 وانتقده مرارا. الرئيس ترامب اختار الرد مباشرة على منتقديه، وصف إياهم إما بالحمقى أو الحساد، نافيا بشكل قاطع ما تردد عن تقديم 300 مليار دولار لإيران في إطار خطة إعمار مقترحة، ومؤكدا بأن نتائج الاتفاق بالمقابل بدأت تظهر في الداخل الأمريكي من خلال انخفاض أسعار النفط، وهي حقيقة عبد القادر خلال اليومين الماضيين انخفضت أسعار النفط بصورة ملحوظة ومرشحة للانخفاض بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة مع إعادة تدفق التجارة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. شدد ترامب أيضا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بهذه العملية وبوقف كامل لإطلاق النار ودعم جهود السلام على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وفي هذا الإطار كان لافت توجيه ترامب ونائبه جيري فانس رسائل مباشرة إلى إسرائيل بضرورة عدم عرقلة المسار التفاوضي، حيث شدد على أن إسرائيل يجب أن تحترم هذه العملية. جيري فانس انتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين هاجموا الاتفاق والرئيس دونالد ترامب بشكل مباشر، ووجه انتقادات غير مسبوقة لهم في هذا الإطار بسبب هجماتهم على الاتفاق وعلى الرئيس ترامب، مذكرا إياهم بأن الولايات المتحدة تبقى الداعم الرئيسي والوحيد لإسرائيل في العالم بأسره في هذه المرحلة، وبأن ثلثي الأسلحة التي حمتها خلال الأشهر الماضية صنعت ومولت أمريكيا، في مؤشر واضح أن إدارة ترامب مصممة على حماية الاتفاق ومنع أي تطورات ميدانية أو تأثير إسرائيلي قد يهدد هذا المسار الذي يتوقع أن ينطلق فنيا خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار هذا المسار التفاوضي الذي يتوقع أن يكون صعب وصعب للغاية. عبد القادر
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من ميامي كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ بضيفي من طهران السيد مختار حداد، وما الذي فهمه من تصريحات المرشد هذا اليوم فيما يتعلق بهذا الاتفاق، من باب الدعم لهذا الاتفاق أو أخذ مسافة بحسب ما قرأه البعض من تصريحات المرشد؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة لا، يعني المرشد أنا باعتقادي هو دعم الاتفاق. هناك يعني معروف أن حتى القائد الشهيد يعني كان لديه موقف من التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن آنذاك عندما إيران كانت تتفاوض وكان يدعم موقف الحكومة، وكان يقول أن الحكومة أخذت مثلا تصريحا للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية ونحن ندعم موقف الحكومة، ولكن أنا ليس لدي يعني رؤية إيجابية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الآن كذلك قائد الثورة في إيران يعني يؤكد ويقول يعني بشكل غير مباشر أن رأيه ممكن يختلف، وهناك هو لا يثق يعني بالإدارات الأمريكية، ولكن يعني رئيس الجمهورية جاء وأعلن عن مسؤوليته لمتابعة الموضوع ووافق على ذلك. يعني هو يدعم موقف الحكومة، رئيس الجمهورية، خاصة رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمن القومي، وهناك موقفه مدعوم. ولكن بالنفس يعني بنفس الوقت القائد الثورة يعني يريد أن يقول بأنه هذه الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف هي تكون يعني غير قابلة للثقة، وهذا حقيقة يعني ما نراه. يعني الآن مضى عدة ساعات، وعلى سبيل المثال في البند الأول الكيان الصهيوني حتى الآن يريد أن يعرقل هذه الاتفاقية، ولكن في نهاية المطاف هو ليس أنه يريد أن يبعد نفسه مثلا من هذه الاتفاقية، بل هو يدعم الحكومة، ويعني لم يكن يعني هذا أمر مثلا أن يكون جديد. يعني واضح يعني دائما القيادة في إيران لديها رؤية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية من باب ما تقوم به يعني الولايات المتحدة وقامت به طوال هذه 47 عاما.
1: ضيفي من ميامي سيد كينيث كاتسمان، كيف وجدت هذا الجدل في واشنطن، وهل تتوقع أن يشكل عامل تحدي لإدارة الرئيس الأمريكي؟
4: شكرا لكم على استضافتي مجددا. أنا كالعادة أمثل مركز صوفان للدراسات. هناك مناقشات جارية في الولايات المتحدة، ويبدو أن هناك انتقادات من الجانبين، من اليسار ومن اليمين، وهذا هو الأمر اللافت للانتباه. أحيانا قد يكون هذا مؤشرا على أن الاتفاق جيد حين يتعرض الاتفاق للانتقادات من طرفي الطيف السياسي، ولكن في هذه الحالة فإن الاتفاق يتلقى تتلقى في الواقع الكثير من الانتقادات اللاذعة من السيناتورات وأعضاء الكونغرس الجمهوريين، بالإضافة إلى النشطاء الجمهوريين الذين يعتقدون أنه لم يكن قوياً بما فيه الكفاية، ويعتقدون أن الرئيس ترامب تعرض لضغوطات للتوصل إلى هذا الاتفاق نتيجة ارتفاع أسعار النفط والاستحقاق الانتخابي المرتقب. وهناك إحساس بأنه لم يستخدم جميع عناصر القوى الوطنية الأمريكية بما في ذلك القوات العسكرية البرية.

0: البرية. هؤلاء الأشخاص الذين انتقدوا الاتفاق يرون أن استخدام القوات البرية كان سيمثل ضغطا كبيرا على النظام، وكان سيؤدي ربما إلى حصيلة مختلفة، وبالتالي هناك شعور بعدم الارتياح إزاء الاتفاق، ولكن هناك أيضا رضا لأن النزاع انتهى ولأن الاقتصاد سيعود إلى طبيعته، وهذا سيتيح لنا التركيز مجددا على مشاريع أخرى مثل شرق آسيا ومناطق أخرى.
1: سيد نواد أبو غوش، كيف تجد حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
2: نعم، صباح الخير، تحياتي لكم. نتنياهو في هذه المرحلة مصائبه كثيرة وهي لا تأتي فرادى. بعد الشتائم المتتالية في مكالمات متتالية من قبل ترامب، جاءت تصريحات جيدي فانس يعني اللي توجه ما يشبه الضربة القاضية لنتنياهو، وربما كان التهديد المبطن الذي حملته تصريحات فانس هو الأكبر في كل سياق التوتر الذي تشهده العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، حتى أن الصحف العبرية تتساءل كيف وصلنا إلى هنا، لماذا وصلنا إلى هنا، ما الذي جرى. بلا شك أن الأمر لا يرتبط فقط بخروقات محددة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في بيروت ولا بتدمير بناية هنا أو هناك. واضح تماما أن نتنياهو تجاوز الخطوط الحمر بانتقاده لبعض جوانب السياسة الأمريكية. ربما لم يرد هذا على لسان نتنياهو، لكن ورد على ألسنة عدد من وزرائه، ليس فقط إيتمار بن غفير وبتسليل سموتريتش اللذين كان ينظر لهما دائما كشخصين متطرفين لا يحسب حسابهما، لكن هذه الانتقادات للاتفاق ولسياسة الرئيس ترامب وردت في كثير من تعليقات وتحليلات أشخاص مقربين من نتنياهو، بل وهناك توجه كشفت عنه الدوائر الإعلامية الإسرائيلية المختلفة أن هناك توجه لإسرائيل لكي تعمل على إحباط هذا الاتفاق وتأجيل التوقيع النهائي المفترض من خلال تحريض وتأليب الأوساط الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة وتحديدا من خلال منظمة أيبك. يبدو أن نتنياهو هنا يعني ربما هذا يجيب على الأسئلة الحساسة، عبث في الوضع الداخلي الأمريكي، وبالتالي باتت تصريحات أشخاص مثل بن غفير وسموتريتش مزعجة جدا للأمريكيين، لأنه واضح تماما أن هناك معارضة لهذا الاتفاق في الولايات المتحدة، سواء في صفوف غلاة المتطرفين في الحزب الجمهوري أو حتى في الحزب الديمقراطي أو حتى من كانوا يحتجون على الحرب بشكل عام. يعني في نهاية المطاف لماذا ورط ترامب البشرية كلها والعالم والولايات المتحدة في هذه الحرب ليخلص في النهاية إلى هذا الاتفاق؟ وبالتالي تأتي تصريحات ديفانس وهذه المواقف الأمريكية لتفاقم من أزمة نتنياهو، الذي تظهر الاستطلاعات أنه يتراجع بشكل متتالي ويوما بعد يوم في استطلاعات الرأي العام لدى الجمهور الإسرائيلي. 4 أضعاف الجمهور الإسرائيلي، يعني من يعتبرون أن إسرائيل خسرت في الحرب يعادلون 4 أضعاف من يعتبرون أن إسرائيل كسبت، وهذه نسبة غير مسبوقة أظهرتها استطلاعات القناة الثانية العشرة الإسرائيلية. وبالتالي طبعا هذا يترافق مع تصاعد نجم الرئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت ومع مشكلات ائتلافية حقيقية يواجهها نتنياهو.
1: طيب، أمام هذا الوضع الإسرائيلي، وهنا سؤال ضيفي من طهران سيد مختار حداد، وكنت قد أشرت قبل قليل هناك محاذير ومخاوف في طهران من أن يعني تخرب إسرائيل هذه المذكرة أو الدخول في التفاوض، ماذا لو استمرت الحسابات الإسرائيلية في لبنان على الوتيرة مثلا ما شاهدناه في الساعات الماضية؟ كيف سيتعامل طهران مع هذا الوضع؟
3: هذا باعتقادي سيؤثر على موقف إيران في المفاوضات، لأنه هذا أساس البند الأول من مذكرة التفاهم. عندما لا يتم تنفيذ البند الأول، هذا سيؤثر على كل الاتفاق، والبند الأول هو روح هذه المذكرة، يعني هو أساس هذه المذكرة. اسم المذكرة مذكرة إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. فلذلك يعني عندما هناك البند الأول والذي يكون الأساس لا يتم احترامه، لا يتم تنفيذه بشكل كامل من جانب الطرف الآخر، لأنه إجراءات إسرائيل هي مسؤولية الولايات المتحدة ضمن البند الأول من هذه مذكرة التفاهم. فلذلك باعتقاد هذا يؤثر على موقف إيران، وممكن حتى يؤثر يعني على بدء المرحلة الجديدة من المفاوضات التي هي يعني المفاوضات الرئيسية من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي حول برنامج إيران النووي السلمي. ويشدد موقف إيران في هذه المفاوضات. الآن إيران ترى يعني مسؤولية الولايات

0: المتحدة أن تقوم بلجم الكيان الصهيوني، وهذه الإجراءات الصهيونية هي الآن تشكل خطر. يعني إيران لا تقبل بأن هناك تكون فقط تصريحات وتبادل أدوار بين أمريكا وإسرائيل. يعني في نهاية المطاف إيران تعتقد أن الكيان الولايات المتحدة تستطيع أن تسيطر على الكيان الصهيوني. في نهاية المطاف إيران ترى أن الكيان الصهيوني هو وكيل الولايات المتحدة في هذه المنطقة، ومسؤولية هذه الإجراءات هي في النهاية تقع على الولايات المتحدة التي وقعت يعني مذكرة التفاهم مع إيران، وليس مثلا على مستوى نائب رئيس، يعني على مستوى رؤساء جمهورية تم توقيع هذه مذكرة التفاهم. ولكن إذا تطورت الأمور والكيان الصهيوني وسع من العمليات والإجراءات، واضح يعني مقر خاتم الأنبياء وضح موقف إيران بشكل رسمي من هذه الإجراءات الصهيونية.
1: سيد كينيث كاتسمان، هل تتوقع أن تؤثر هذا الجدل في واشنطن على الأقل المواقف المعبر عنها حتى الآن من قبل الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بهذه المذكرة؟
2: الواقع يبدو الرئيس ترامب ملتزما بمذكرة التفاهم هذه، هذا ما أكده خلال قمة دول مجموعة السبع، وبرر ذلك طبعا بضرورة الحد من التأثير الاقتصادي، بالإضافة إلى محاولة وضع العلاقات الأمريكية الإيرانية على مسار مختلف عن المسار الذي ساد في العقود الخمسة الماضية. نتحدث طبعا عن مسار أكثر إيجابية، و كما سمعنا من المرشد الأعلى إذا كان لا يزال على قيد الحياة، لا أعرف طبعا ما من أحد شاهده، لقد مر أكثر من 3 أشهر على الضربة التي استهدفته. وطبعا نسمع من المرشد الأعلى أنه ما زال يشكك في الولايات المتحدة، وهذا طبعا ينسحب على معظم القادة الإيرانيين، لأن الرئيس ترامب اغتال قاسم سليماني وانسحب من صفقة العمل المشتركة الشاملة في العام 2018. موضوع الثقة بين إيران والولايات المتحدة كان مشكلة دائما، ولكن أعتقد أن إيران أخطأت في الحسابات حين أصرت على تطبيق وقف إطلاق النار على جميع الجبهات. طهران تفترض أن دونالد ترامب قادر على ضبط بنيامين نتنياهو، ولكنه غير قادر على ذلك، وسيكون على طهران أن تقرر ما إذا كانت ستبقى ملتزمة بالاتفاق أو إذا ما كانت ستخرج من الاتفاق، وذلك سيعيدنا إلى وضع أكثر عدائية.
1: سيد نهاد أبو غوش، في ظل هذه المعطيات وهذه الحسابات بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، كيف سيستطيع ربما الموازنة بين تصريحاته أو القادة العسكريين باستمرار وجودهم في جنوب لبنان، وأيضا استمرار ما يجري في الميدان، وبين هذه الرسائل الواضحة من واشنطن سواء من الرئيس أو من قبل نائب الرئيس كما ذكرت قبل قليل؟
3: نعم، حتى الآن نتنياهو لا يتحدث على الإطلاق، ربما يحيل الحديث لغيره أو يوحي بذلك، لكنه يلتزم الصمت واكتفى فقط ببث شريط تلفزيوني متبجح طبعا، يدعي أنه الوحيد الذي يعني يمكن أن ينقذ إسرائيل ويحميها من ويمنع إيران من امتلاك القنبلة النووية، ويقول أن إيران لن تمتلك قنبلة نووية في عهده. لكنه واضح تماما، هو يرى وغيره، كل إسرائيل ترى أن الاتفاق الإيراني الأمريكي اتفاق سيء جدا لإسرائيل، لكن نتنياهو لا يملك القدرة ولا يملك الإمكانية لمعارضة الرئيس ترامب الذي يمثل الحائط الأخير الذي يحميه. وهذا الأمر ورد على لسان ترامب وعلى لسان جدي بانس، يعني الذين قال له أن الرئيس ترامب هو الوحيد في العالم الذي يحمي إسرائيل ويمنع عنها العقوبات الدولية. ولذلك سيبتلع إسرائيل نتنياهو هذه النتيجة ويعمل على السيناريو التالي، وهو محاولة إيجاد ثغرات ما في هذا الاتفاق تمكن إسرائيل من احتفاظ ببعض إنجازات الحرب التي حققتها في لبنان، وتحديدا الاحتفاظ بشريط أمني وعدم الانسحاب من هذه المنطقة، بما في ذلك منع سكان لبنان جنوب لبنان النازحين من العودة إلى بلداتهم، وأيضا الاحتفاظ بحرية الحركة استنادا للمذكرة الجانبية التي أبرمتها إسرائيل مع الولايات المتحدة في نوفمبر 2024، بالإضافة إلى ما ورد في الاتفاق المعلن بشأن حق كل طرف في الدفاع عن نفسه، وهو الذي فسر في حينها بأنه حق إسرائيل في التصدي لأي تهديدات محتملة أو في الطريق أو حتى تهديدات بمعنى يعني وشيكة أو محتملة. على كل حال إسرائيل تحاول التأثير في الاتفاق، يعني حتى الآن لم يوقع الاتفاق النهائي، ويبدو أن لديها عدة أدوات في سبيل يعني للتأثير في هذا الاتفاق، من بينها تفعيل أدواتها الفاعلة في المجتمع الأمريكي بما في ذلك وسائل الإعلام. هناك حملة إعلامية ستبثها إسرائيل، أيضا أصدقاء إسرائيل في الكونغرس، هناك حسب الإحصائيات التي تنشر في عديد المؤسسات الأمريكية 394 ما بين نائب وعضو مجلس شيوخ أمريكي يتلقون دعما من منظمة الإباك، وهؤلاء هم رصيد كبير جدا لإسرائيل في الولايات المتحدة يؤثرون على القرار، مع أن بعض غلاة المتطرفين الداعمين لإسرائيل أظهروا ترددا وانسحابا، يعني لا يريدون أن يخوضوا مواجهة مع رئيس ترامب كما فعل السيناتور لينسي غراهام، لكن هناك آخرون بلا شك سينتقدون هذه الاتفاقية. وإسرائيل تراهن على مسألتين، إما أن تتعرقل هذه الاتفاقية في الطريق إلى الاتفاق النهائي، أو أن تخرق إيران الاتفاق ولا تلتزم بما عليها، وبالتالي ستجد إسرائيل ذريعة ما أو تخترع ربما سببا ما لتقول أن إيران لا تلتزم بالاتفاقات، وبالتالي تحرض الولايات المتحدة على نقض الاتفاق.
1: سيد مختار حداد، بحسب الحكومة السويسرية ابتداء من الجمعة سوف تباشر اللجان عملها طبعا من مختلف الأطراف، وبالتالي بالنسبة للجانب الإيراني ابتداء من الجمعة ما هو أهم تحدي للطرف الإيراني في مباشرة هذا التفاوض أو عمل هذه اللجان؟
0: يعني سيتم بدء أهم مرحلة من المفاوضات وهو الاتفاق النهائي، والاتفاق النهائي عن ماذا؟ عن برنامج إيران أو السد. يعني هذا الاتفاق فيه جوانب قانونية وتقنية مهمة للغاية. يعني صحيح أن هناك الآن توجد بعض التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة، مثلا في أن يبقى اليورانيوم داخل إيران ولكن يتم ترقيقه داخل إيران، اعتراف مثلا بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، ولكن لهذا ولكل هذه الأمور يعني جوانب تقنية وقانونية معقدة، وهذا ما شاهدناه. يعني هناك توجد تجربة اتفاق عام 2015 ورأينا يعني مثل هذه الأمور، يعني هناك ونرى يعني الوفد الأمريكي كذلك لأول مرة يعني خلال هذه الإدارة الذي كان يأتي الوفد الأمريكي من شخصين، وشخص مثلا من يعني الخارجية الأمريكية، وكان هناك لا يوجد معهم يعني أي شخص مثلا في المجالات التقنية والقانونية، ولكن يبدو الآن في هذه المرحلة كذلك الأمريكان سيكون يعني معهم وفد قانوني وتقني. وكنا نرى يعني إيران دوما تشارك في تلك المفاوضات، يعني المفاوضات قبل حرب 12 يوما أو قبل هذه الحرب كانت تشكل عن تشارك بوفد كامل متكامل، لأن إيران كانت تعرف يعني هذا الاتفاق لا يمكن مثلا فقط التوصل إليه من خلال مثل هذه المباحثات القصيرة ليوم أو لفترة أو من خلال مثلا أو في صفحة أو صفحتين، لأنه في نهاية المطاف يعني أمام كل ما تريده الولايات المتحدة كذلك هناك إيران ترى التزامات بجانب الولايات المتحدة في مجال رفع العقوبات، والعقوبات هي أمور معقدة، يعني العقوبات الأولية العقوبات الثانوية، فلذلك باعتقادي سنشهد يعني مباحثات معقدة قانونية وتقنية، وأنا حقيقة لا أتوقع بأن هذا الأمر ينتهي خلال 60 يوما. يعني إيران كذلك هي لا تريد أن الأمر يطول وهناك مثلا ندخل في مفاوضات تطول إلى ما لا نهاية، كذلك تريد يتم إنجاز هذا الموضوع بأسرع وقت، لأنه في نهاية المطاف له يعني انعكاسات إيجابية على إيران من ناحية يعني إذا الولايات المتحدة نفذت تعهداتها القانونية. فلذلك يعني في نهاية المطاف باعتقادي المفاوضات ستكون معقدة من الناحية المباحثات التقنية والقانونية، ونحن سندخل هنا يعني في مرحلة حساسة. هنا الكيان الصهيوني كذلك باعتقادي سيسعى للتأثير على موقف الأمريكي، التأخير أو يعني تغيير الموقف الأمريكي، ولكن يعني باعتقادي إيران لديها يعني ثوابت، وإيران تريد تحقق ذلك ولا تقبل مثلا بأنه يفرض عليها أي شيء في إطار الإملاءات الأمريكية في هذه المفاوضات الحساسة والمهمة التي ستبدأ من يوم قبل.
1: ماذا عن الجانب الأمريكي؟ وهنا سؤال لسيد كينيث كاسمان، ماذا عن التحديات بالنسبة للجانب الأمريكي مع مباشرة هذه اللجان لبداية عملها ابتداء من الجمعة بحسب ما قالت الحكومة السويسرية؟
2: بالنسبة للتحديات للجانب الأمريكي فهي كثيرة بالفعل. على سبيل المثال لدينا

0: مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، إنه مدفون على عمق كبير جدا وتحت مبان تعرضت للتدمير وأصيبت بالأضرار. من الذي سيستخرجه؟ من هي الأطراف المنخرطة؟ من هي الدول المنخرطة أو المنظمات حتى التي سوف تنخرط في هذه الآلية؟ كل هذه هي أسئلة لابد من الإجابة عنها. يبدو أن الجانب الإيراني قلق كثيرا من إسرائيل، ومجددا أعتقد أن طهران سترتكب خطأ إذا أفرطت في القلق من احتمال أن تقوم إسرائيل بنسف هذه المفاوضات. صحيح أن إيران قد تسعى لحماية حزب الله أو حلفائها الإقليميين الآخرين في محور المقاومة، ولكن يبدو أن طهران على قناعة أن الرئيس ترامب قادر على ضبط إسرائيل والسيطرة على إسرائيل، وكما سبق وذكرت هو غير قادر على ذلك ولن يحاول ذلك حتى. بالنسبة للسيد فانس، فلا أعتقد أن التصاريح التي أدلى بها اليوم حازت على شعبية كبيرة في أوساط الجمهوريين. بالنسبة لاستراتيجية إسرائيل، نحن نعرف أن إسرائيل تقاتل على أكثر من جبهة، وهي تصر على المناطق الأمنية والمناطق العازلة. بالنسبة لإسرائيل فهي طبعا برأي الجانب الإسرائيلي تقاتل أطرافا أضرت بالولايات المتحدة لسنوات طويلة، وبالتالي هناك أطراف داخل الولايات المتحدة تصر على مواصلة تقديم الدعم لإسرائيل في مواجهة هذه الأطراف وهذه الجماعات، رغم أن إسرائيل تبالغ أحيانا في تصرفاتها. هذا صحيح، ولكن الرئيس ترامب طبعا يواجه تحديات وصعوبات كبيرة في إقناع المحيطين به بهذا الاتفاق، ولكن إذا تمكن من التوصل إلى الاتفاق النووي الذي تحدث عنه والذي وعدت إيران بالتوصل إليه، فأنا أعتقد أن هذا الاتفاق سوف يصبح مقبولا لدى الكونغرس ولدى الشعب الأمريكي أيضا.
1: سيد نهاد أبو غوش، بالنسبة للقاء المرتقب طبعا بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، ماذا عن النقاش الدائر بعد هذه التطورات الأخيرة، هذه المذكرة وهذا التطور فيما يتعلق ببند لبنان كبند أساسي في مذكرة التفاهم؟ ماذا عن هذا اللقاء المرتقب اللبناني الإسرائيلي وطبيعة النقاش في داخل إسرائيل؟
2: يعني يفترض أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يمنح الحكومة اللبنانية نقطة قوة للتمسك بمطالبها المعروفة بوقف إطلاق النار الكامل والانسحاب وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار، يعني كل المطالب اللبنانية بشأن الجنوب والتي ترفض إسرائيل بعضها بحجة أن طبعا إسرائيل يعني المستوى العسكري هذا على يعني رفع توصيات المستوى السياسي ووافق عليها المستوى السياسي بشأن ثلاثة مسائل رئيسية تعارض هذه المطالب اللبنانية. هذه المسائل هي الاحتفاظ بشريط أمني في الجنوب، وبنفس الوقت منع عودة النازحين وتحديدا سكان القرى الشيعية، والمسألة الثالثة هي مواصلة الضغط من أجل تجريد حزب الله من سلاحه، وهذا الضغط عسكري إسرائيلي من جهة وسياسي ودبلوماسي من قبل الحكومة اللبنانية من جهة ثانية. ولذلك يعني تبدو جلسة المفاوضات 22 من الشهر المقبل إسرائيل ستجدد تمسكها بأن انسحابها من الجنوب مربوط بتفكيك سلاح حزب الله، وأنها لن تنسحب طالما كما قال نتنياهو هناك ضرورات أمنية لذلك. لكن اللافت هنا أنه في الوقت الذي كانت إسرائيل قبل شهر ترفض الاجتماع مع الحكومة اللبنانية، باتت مثل هذه الاجتماعات تمثل سندا لها أو متكئا لها لكي ترفض ما ورد في الوثيقة الإيرانية الأمريكية بشأن شمول لبنان باتفاقيات وقف إطلاق النار، وتدعي إسرائيل أن البند الأول يعني يعفي إسرائيل من الانسحاب ولا ينص على ضرورة الانسحاب الفوري، لأنه يربط هذا الانسحاب بالتوقيع النهائي على الاتفاق، وبالتالي هي تقول أنه طالما أن التوقيع النهائي لم يحصل فهي ليست ملزمة بالانسحاب. بالتأكيد أنه في نهاية المطاف هناك مخاوف إسرائيلية من أن الضغط الأمريكي سيدفعها إلى الانسحاب حتى قبل استكمال تجريد حزب الله من سلاحه، وبالتالي ربما تشكل يعني هذه الفرصة هذا الاجتماع فرصة للحكومة اللبنانية لتجديد تمسكها بمطالبها وهي مدعومة في ذلك من قبل الدول العربية والإسلامية ومن قبل معظم الدول الأوروبية، ومدعومة أيضا بحصيلة هذا الاتفاق الذي بين على الأقل ليس فقط دعم إيران للبنان، بل بين أيضا استعداد الولايات المتحدة لشمول لبنان بهذا الاتفاق،
1: طيب.
2: بحيث يعني تمنع إسرائيل من اختراقه مرارا وتكرارا، والتعامل مع لبنان كساحة مستباحة من قبل القوات الإسرائيلية.
1: سيد مختار، في دقيقة، عدم الإعلان عن بنود هذه المذكرة حتى الآن أو ما يتعلق بالتفاوض في هذه الفترة، طبعا في ظل كل طرف يقول بأنه حقق ما يريد في هذه، أو على الأقل بشكل أو بآخر قدم صورة إيجابية عن إنجازه، هل الإعلان أو الإفصاح عن بنود هذا الاتفاق يخدم أو يضر الحسابات الإيرانية في هذه المرحلة؟
3: يعني مذكرة التفاهم تم الإعلان عن بنودها، ولكن عن جدول وبرنامج يعني المفاوضات من أجل الاتفاق النووي، باعتقاد هذا سيتوضح يعني خلال الجولة الأولى من هذه المفاوضات، يعني هناك سيتبين ما هو سيكون جدول الأعمال وعلى أي مراحل. وباعتقاد هذا يعني أمر ليس مهما بأن يتم إعلانه. إيران ترى في نهاية المطاف يعني هو التنفيذ وعدم عرقلة يعني هذا المسار من جانب الولايات المتحدة، وكذلك منع إسرائيل من تدمير يعني هذا المسار هو يكون الأهم من إعلان عن مثلا جدول برنامج المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي.
1: شكرا لك من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وكذلك الشكر لضيفي من ميامي كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ولضيفي من رام الله نهاد أبو غوش، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. تستعد إيران وأمريكا لعقد أول جولة من المفاوضات في سويسرا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشقيان قد قال إن المذكرة تعكس صورة شعب لم يساوم على كرامته أمام التهديدات والضغوط، ويأتي ذلك في ظل وجود تحديات داخلية كثيرة. وفي هذا السياق تركز تصريحات المسؤولين في طهران على ضرورة الوحدة والانسجام. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: لا تنتهي تحديات الداخل الإيراني باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا بالعودة الصريحة إلى الحرب، معادلة يدركها الساسة بالدرجة الأولى. فالمخاوف في إيران لا تأتي من الخارج فقط، بل من عوامل داخلية قد تستخدم خارجيا كما يخشى مسؤولها. يدرك الجميع أن الضغط الاقتصادي قد يحول الوضع المعيشي إلى قنبلة موقوتة في بلد عاش تحدي الاحتجاجات الداخلية لأسباب اقتصادية قبيل الحرب بقليل. ومع ذلك يراهن الكل على حالة الالتفاف التي خلقتها أدوات الحرب ذاتها، فأثرت نسبياً على الشارع، والرهان قد يصبح أصعب حين يبدأ الحديث عن ضرورة استمرارية هذه الحالة المرهونة بعدد من المحددات. محددات تبدأ من الموقف من التفاوض مع أمريكا، ملف لطالما كان محل جدل بين تيارين رئيسيين، الإصلاحي المنفتح على الغرب والمحافظ المتخوف من تبعات الحوار وتقديم التنازلات. بدأت بعض الأصوات المحسوبة على الإصلاح من ناشطين وصحفيين في انتقاد التشدد الذي يبقي على حالة التأهب للحرب المفتوحة حتى بعد وقف إطلاق النار. لم يعد ذلك خلافاً إصلاحياً محافظاً وحسب، بل هناك جدل داخل التيار المحافظ نفسه، وهو ما يبرر كل التصريحات الأخيرة التي تدعو إلى الانسجام السياسي. زاد ذلك بعد أن رفع متظاهرون في التجمعات الليلية الرافضة للحرب على البلاد والمؤيدة للنظام لافتات تنتقد مرونة الوفد المفاوض وتقديم التنازلات. وصل التباين إلى البرلمان الإيراني والذي يرأسه رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، حين وقع معظم النواب على بيان داعم للوفد، ولم يوقع عليه نواب مقربون من منافس قديم لقاليباف المحافظ أيضا، وهو سعيد جليلي المعروف بتشدده. يحاول بعض المسؤولين في المشهد السياسي الراهن الموازنة بين الطاولة والزناد، وبين من يتخوف من الحوار وبين من يريد نتيجته، لأنهم يدركون حساسية الجدل الدائري وتأثيراته داخليا. يأتي ذلك مع محدد ثان، فبعد أن استهدفت أمريكا وإسرائيل قيادات الصف الأول في إيران على جولتين من الحرب، يظهر تحدي القيادات. حتى وإن تم تعيين مشتبه خامنئي مرشداً أعلى بعد اغتيال والده، لكن المشهد يتطلب شخصيات قيادية غير تلك التقليدية المحسوبة على جيل الثورة الإسلامية، والتي ظلت تصنع القرار لسنوات طوال واغتالت الحرب كثيرين منهم. يدعو الرئيس الإيراني صراحة إلى عدم حصر إدارة البلاد في دائرة محدودة من صانعي القرار، دون التجاهل أن الحرب غلبت لغة القوة والعسكر، لغة تحكم بمقتضى الضرورة أيضاً في ظل الاستعدادات المستمرة لمواجهة أي تهديد محتمل خارجياً كان أم داخلياً. هي خشية من حرب جديدة ومن نوع آخر. بحسب وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تحذر من إثارة الانقسامات القومية والمذهبية وتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق حدودية، ويتحدث

0: ليضاف مع كل ذلك تحد آخر إلى قائمة التحديات الداخلية التي تعمل السلطات على ضبطها.
1: عرض للبنود التي تضمنتها مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من واشنطن وطهران، تتابعونه في التقرير التالي.
2: 14 بندا تكشفها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، أولها وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم شن حرب أو عملية عسكرية جديدة. كما تلزم الطرفين باحترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ثم بدء مفاوضات اتفاق نهائي خلال 60 يوماً قابلة للتمديد بموافقة واشنطن وطهران. في جانب حركة الملاحة، تتعهد واشنطن برفع حصارها البحري عن إيران فور توقيع المذكرة وإنهائه بالكامل خلال 30 يوماً مع سحب قواتها من محيط إيران بعد الاتفاق النهائي. في المقابل، تتعهد طهران بتأمين مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز دون رسوم لمدة 60 يوماً مع إزالة الألغام والعوائق خلال 30 يوماً، وفتح حوار مع عمان بالتشاور مع دول الخليج بشأن الإدارة البحرية المستقبلية للمضيق وفقاً للقانون الدولي. اقتصادياً، تتحدث المذكرة عن تعهد الولايات المتحدة مع شركائها الإقليميين بإعداد خطة نهائية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران، مع منح واشنطن كل التراخيص المالية اللازمة لذلك. كما تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على إيران بما في ذلك عقوبات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق جدول زمني يحدده الاتفاق النهائي. كما تصدر واشنطن إعفاءات لصادرات النفط الإيراني والخدمات المرتبطة بها، وتتيح استخدام الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة عند تنفيذ مذكرة التفاهم. أما نووياً، فتؤكد إيران أنها لن تسعى إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، مع تسوية وضع مخزون المواد المخصبة عبر آلية متفق عليها تتضمن في حدها الأدنى خفض مستوى التخصيب داخل إيران وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحتى إبرام الاتفاق النهائي، يلتزم الطرفان بالحفاظ على الوضع الراهن. لا تغير طهران وضع برنامجها النووي، ولا تفرض واشنطن عقوبات جديدة، ولا تنشر أي قوات جديدة في المنطقة. وتختتم المذكرة بإنشاء آلية تنفيذ لمراقبة الالتزام على أن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود الأساسية، وأن يعتمد الاتفاق النهائي لاحقاً بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
1: يستخدم مصطلح الغروب النووي للدلالة على انتهاء مدة بنود في الاتفاق النووي، ويطبق على مجموعة من العوامل كقدرة التخصيب وكمية اليورانيوم المخصب. التقرير التالي يفسر معنى هذا المصطلح وكيف تلعب التعريف التقنية دورا حاسما في المفاوضات.
3: كان اتفاق عام 2015 يضع حدا زمنيا لسقف قدرة البرنامج النووي الإيراني على التخصيب الذي حدد بعشر سنوات وبخمسة عشر عاما على كميات اليورانيوم الذي سيتم تخصيبه، وأيضا نسبة تخصيب اليورانيوم. بعد انتهاء هاتين الفترتين تسقط القيود تلقائيا، كأن غروب الشمس يحل على الاتفاق. عرف المصطلح باسم الغروب النووي. اليورانيوم كان سبباً رئيسياً في إسقاط الاتفاق من الجانب الأمريكي عام 2018، ثم في بدء الحرب. لفهم الصورة كاملة، لنلقي نظرة على دورة الوقود النووي: استخراج اليورانيوم، التحويل إلى غاز، التخصيب، صنع الوقود، ثم الاستخدام في المفاعل. لنحاول جعل هذه الدورة على شكل خط واحد وننظر إلى مرحلة التخصيب. عندما يزداد عدد أو قوة أجهزة الطرد، يقل الوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخصب، والعكس صحيح. عندما يقل عدد أو قوة أجهزة الطرد، يزداد الوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخصب. كان هدف إدارة أوباما زيادة الزمن اللازم لإنتاج قنبلة نووية

0: من قبل إيران ليكون عاماً واحداً، وهو ما يعرف اصطلاحاً بزمن الاختراق. يوفر هذا الزمن فرصة كافية لآليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للكشف عن أي محاولة للحصول على قنبلة نووية. مدة تنفيذ هذا الشرط 10 سنوات، لكن هذا لا يكفي لنلاحظ مرة أخرى دورة الوقود النووي. حتى الآن افترضنا دخول اليورانيوم الطبيعي إلى أجهزة التخصيب، لكن لو كان هناك مخزون جاهز من اليورانيوم المخصب مسبقاً يمكن اختصار المسافة نحو القنبلة النووية بشكل كبير. لذلك اشترط اتفاق عام 2015 الاحتفاظ فقط ب 300 كيلوغرام من الوقود المخصب بنسبة 63% في المئة، ولا يمكن زيادة الكمية أو نسبة التخصيب. ومدة هذا الشرط كانت 15 عاماً، لكن تلك الشروط تنتهي بين عامي 2025 و2031، ويمكن لإيران في هذه الحالة تلقائيا زيادة قدرات التخصيب واستخدام أجهزة أحدث. هذا الغروب التلقائي للقيود كان أحد أهم نقاط الخلاف التي أدت إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018. والآن مع مذكرة التفاهم الجديدة تتركز المفاوضات على نقطة محورية، تمديد مسافة الغروب النووي لفترة أطول وربط أي تخفيف مستقبلي للقيود بشروط تحقق أكثر صرامة.
1: عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، رحب الفرقاء السياسيون في لبنان بتضمنها بندا مرتبطا بوقف إطلاق النار في لبنان. وعلى الرغم من توافق القوى اللبنانية على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلا أن الخلاف ما زال قائما بشأن مسار المفاوضات مع إسرائيل، إذ يصر لبنان الرسمي على خيار المفاوضات المباشرة، بينما يدعو حزب الله إلى مفاوضات غير مباشرة رافضا البحث في أي مقاربة ترتبط بسلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي.
2: غداة توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ثبتت الأطراف اللبنانية مواقفها قبيل جلسة التفاوض الخامسة بين بيروت وتل أبيب. حزب الله وعلى لسان أمينه العام أكد أن الهدف يكمن في الوصول إلى أمن متبادل بين الطرفين مع انتشار الجيش جنوبي الليطاني، رافضا الحديث عن مناطق تجريبية وحصر السلاح.
3: التعويل الأكبر سيكون على الاتفاق خلال الشهرين، وأن يقوم ترامب جديا بمحاولة إلزام إسرائيل في نهاية المطاف الالتزام بالاتفاق لكي لا تؤثر على الاتفاق مع الإيرانيين، وأن ينسحب الإسرائيلي. في المقابل سينسحب حزب الله من جنوب الليطاني، وبالتالي يحفظ الأمنين.
2: تتقاطع مواقف حزب الله مع الموقف الرسمي عند مسألة الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وتحرير الأسرى، ولكنها تتعارض عند مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل. فلبنان الرسمي المرحب بوقف إطلاق النار يشدد على أنه هو من يفاوض عن نفسه، ويؤكد أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصر السلاح.
4: هل يقتنع حزب الله بهذا المسار؟ أعتقد أنه لا يزال يربط لبنان بما حصل بإسلام أباد والاتفاق الأمريكي الإيراني، وبتقديري رهن لبنان في هذا المسار هو مغامرة، لأنه لن يأتي للبنان باستقرار على المدى المتوسط والبعيد، ولن يؤدي إلى إنهاء أزمات لبنان.
2: على أعتاب جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، تتقاطع الملفات المحلية والإقليمية، ويسعى لبنان لقراءة واقعية تتعامل مع دقة المرحلة في ظل احتلال إسرائيلي ومحاولات لتكريس ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة.
5: فيما يستعد لبنان لجولة المفاوضات الخامسة، يسعى إلى ترتيبات تحفظ أمنه وسط ما قد تحمله مرحلة 60 يوماً بين واشنطن وطهران من ارتدادات على جنوب لبنان في ظل الاحتلال الإسرائيلي والاستهدافات المستمرة يومياً في المنطقة. كارمن جوخادر، الجزيرة، بيروت.
1: شهدت مناطق عدة من الضاحية الجنوبية لبيروت عودة مئات العائلات التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي، ويواجه هؤلاء تحديات عدة نتيجة الدمار الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم، فضلا عن استمرار قلقهم من إمكانية خرق إسرائيل وقف إطلاق النار.
6: في الضاحية الجنوبية لبيروت يحاول السكان استعادة جزء من حياتهم قبل الحرب. كثيرون تفاءلوا بالاتفاق الإيراني الأمريكي، فعادوا إلى هنا بعدما أمضوا أشهراً نازحين تحت وطأة التهديد الإسرائيلي. تحدث إلينا رفيق عن ارتباطه الوثيق بهذه المنطقة، ما دفعه للعودة إليها رغم كل ما شهدته من مآسٍ.
7: أنا أصلاً بيتي برج براجمي، في شوية أزاز شوية خشب، يعني الحمد لله أضرار بسيطة، بس غير الضرر كتير. ونزحنا عندي بيت أنا كمان بزق البلاط، فشوية هون وشوية هون مر الأيام.
8: هلأ ناوي ترجع تستقر بالضاحية بشكل راح تناموا بالبيت وكل
7: شيء؟ طبعا ليه أحسن الضاحية، يعني كم منزل بالأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فنحن نحب الضاحية وقت الرواء ووقت مش رواء.
6: معظم العائدين ممن سلمت منازلهم من القصف، بينما بقي آلاف آخرون نازحين في مراكز الإيواء أو في مناطق أخرى. فالدمار يمتد على مساحات واسعة من الضاحية، آلاف الوحدات السكنية سويت بالأرض أو تضررت أو أصبحت آيلة للسقوط.
9: رجعنا مع أنه ما في أمان، بس ما فينا، بدنا نرجع على منطقتنا، لأنه قد ما لفينا وقد ما برمنا مثل الضاحية ما في.
6: في هذا الشارع من حي مرمخايل ألحق القصف الإسرائيلي أضراراً كبيرة بالمؤسسات التجارية، فتعذر على أصحابها استئناف العمل. البعض تليثوا بفتح محالهم، بينما تحمس آخرون للعمل مجدداً. عاد حسن ليبيع الفلافل متحدياً الصعوبات التي خلفتها الحرب.
10: بيوت مدمرة، إن شاء الله هلأ مثل ما بيقولوا البيت بساع عائلة عائلتين، نضل نحن أهل الضاحية نحلها بين بعض. يعني أنا راح بيتي بأيديك الحرب، ضبطنا حالنا، رجعنا، يسرنا أمورنا.
6: ليست هذه حياتهم الطبيعية، وربما لن تكون كذلك على المدى القريب، لكنها دون شك محاولات للنهوض مؤقتاً بانتظار حل مستدام.
11: القناعة السائدة هنا أن العودة لن تكتمل لأبناء الضاحية الجنوبية لبيروت إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار، بما يضمن عدم تجدد الحرب ويتيح لهم إعادة إعمار منازلهم والعيش في استقرار وأمان. كاترين حنا، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: الآن إلى زميل محمد مزيمز في فقرة تحليلية للترتيبات البحرية بشأن عودة الملاحة في مضيق هرمز بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والدور المحتمل الذي يمكن أن تلعبه كاسحات الألغام الأوروبية في تنظيف هذا المضيق الاستراتيجي من الأجسام البحرية ومخلفات الحرب.
12: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها آخر التطورات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة البحرية، وأيضا مسألة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وذلك بعد إعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، إضافة إلى استشراف الدور البحري المتوقع للدول الأعضاء في الناتو للمساعدة في نزع الألغام في المضيق. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد ضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية. عبد القادر، نرسم معك مشهدية مذكرة التفاهم هذه على الخارطة التفاعلية.
13: نعم محمد، سنبدأ بالحصار البحري، وعلى الأقل فيما تم ذكره في هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، الإشارة إلى أن الحصار البحري سيتم رفعه وذلك خلال شهر. وحينما نتحدث عن الحصار البحري سنذكر بأنه هذا الحصار منع السفن الإيرانية من الدخول والخروج. الجانب الثاني يتعلق بالوجود الأمريكي على مستوى المنطقة. نحن نتحدث عن قدرات عسكرية تم نشرها، من بينها حملات طائرات وأيضا آلاف من الجنود والمدمرات والطائرات. الاتفاق أو المذكرة تتحدث على أن التواجد الأمريكي قبالة إيران وبالقرب من إيران سيتم تقليصه وسحب هذه القوات خلال شهر من الاتفاق النهائي، وهذا أمر مهم جدا. الجانب الآخر يتعلق بالعبور، وحينما نتحدث عن مسألة العبور نتحدث عن حديث المذكرة عن ما سمته عبور آمن ومجاني للسفن، وذلك في الاتجاهين من منطقة الخليج وباتجاه خليج عمان، وذلك خلال 60 يوما على أن تسهل إيران هذه العملية. اللافت الآخر هو حديث عن ضرورة أن يكون هناك تنسيق إيراني عماني وأيضا مع دول الخليج لضبط ما يتعلق بمسألة العبور لاحقا على مستوى مضيق هرمز. ربما إشارة هنا إلى بعض المتطلبات أو ما يتعلق ببعض الحقوق التي كانت إيران تتحدث عنها بشكل كبير. النقطة الأخرى وهي اللافتة تتعلق بالألغام، وهنا نتحدث عن حديث عن دور أوروبي في هذا الإطار لإزالة الألغام. كان هناك إعلانات ألمانية وأيضا بلجيكية وفرنسية عن توفير كاسحات ألغام لإزالة الأغلام من المضيق. الأرقام تتحدث عن نفسها، نحن نتحدث كمثال عن هذه الكاسحة الفرنسية كاسحة إريدان تريبارتيت. وعادة الميزة الأوروبية هي أن كاسحات الألغام الأوروبية تتميز بقدرتها خصوصا في استخداماتها لغواصين متخصصين ومركبة تحت الماء، ولكن أيضا استخدامها للذكاء الاصطناعي، ولعل لأجل ذلك كانت الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على التجربة الأوروبية في المساهمة. وربما سأختم بأن المراهنة على أوروبا تحديدا تأتي بينما كانت أوروبا قد ساهمت في السابق في عملية ما يعرف بعملية أسبيدس في البحر الأحمر، حيث وفرت هناك سفن لمرافقة مختلف السفن التجارية على مستوى باب المندب وعلى مستوى البحر الأحمر، وكان يراهن على أن يتم توسيع هذه المهمة إلى منطقة الخليج. إذن أربع عناصر رئيسية تتعلق بالحصار البحري، تتعلق بالوجود الأمريكي، تتعلق بالممر الآمن، وتتعلق أيضا بالألغام. محمد،
12: سنحللها عسكريا واستراتيجيا مع العقيد النضال. إذن وقع على الاتفاق، دخل حيز التنفيذ، ولكن إنجاز القول ليست هناك عصا سحرية تجعله فوريا ليكون كما كانت عليه الأمور قبل الحرب.
14: نعم، هنا يجب الإشارة إلى نقطة غاية في الأهمية، أنه لا يعني دخول الاتفاق حيز التنفيذ الفوري بأن ذلك يعني إعادة أو عودة انسياب الحركة ضمن مضيق هرمز كما كانت عليه قبل الحرب، لعدة أسباب رئيسية. أبرز هذه الأسباب، نذهب إلى الخارطة لنوضح هذه الأسباب، أن مضيق هرمز بجغرافيته التي تظهر على الخارطة حاليا وبأبعاده المتعارف عليها سواء بالأبعاد العرضية والتي تبلغ 33 كيلومتر بالإضافة إلى الأبعاد الطولية التي تبلغ 169 كيلومتر بالإضافة إلى الأهم وهو العمق والأعماق التي سندخل عليها بعد قليل إلى خارطة وضع. هذه الأبعاد الجغرافية تفرض قيودا على أي عمل عسكري سيقوم بإعادة فتح مضيق هرمز، لأن عملية إزالة الألغام وهي التحدي الأول، والتحدي الثاني كما تظهر في هذا المقطع على الخارطة مباشرة الازدحام الكبير للسفن سواء ما قبل المضيق أو ما بعد المضيق، هذا سيؤدي إلى تعقيدات لوجستية كبيرة من أجل
12: الصعوبة تكمن في الدخول والخروج سيان، أو ربما الدخول سيكون أسهل.
14: الصعوبة الأكبر تكمن في الدخول لسبب رئيسي، أن هناك العديد من السفن مكتظة، تشير بعض التقارير إلى أن أغلب أبار النفط وخزانات النفط في المنطقة ككل ممتلئة وبحاجة إلى عدد كبير من دخول السفن إلى مضيق هرمز من أجل تفريغ هذه الأبار أو تفريغ هذه الخزانات، بالإضافة إلى أن هذه السفن منتشرة في كل المنطقة في كل البحار المحيطة في المنطقة، الأمر الذي يفرض تحدي كبير على إعادة التنظيم وتحييد التعقيدات. أمر المهم محمد وهو موضوع إزالة الألغام، هنا يجب أن نركز على نقطة من زاوية عسكرية.
12: طيب،
14: يجب أن نميز بين إزالة الألغام البرية وإزالة الألغام البحرية. في إزالة الألغام البرية العملية سهلة سريعة لأن كاسحات الألغام تصطدم باللغم مباشرة، ولكن هنا العملية ليست سهلة.
12: ماذا تقصد بالبرية ونحن نتحدث عن مياه هنا داخل المضيق؟
14: هنا أريد أن أميز بين إزالة الألغام البحرية والبرية. البعض يعتقد أن عملية إزالة
12: يعني لا نتحدث في هذه الحالة عن الألغام البرية، ولكن فقط نأخذها كمثال.
14: كمثال بالتأكيد، إذا ما ذهبنا إلى عملية إزالة الألغام البحرية، عملية معقدة تشمل 3 مراحل. المرحلة الأولى من هذه العملية عملية الاستطلاع البحري، المرحلة الثانية عملية الاستطلاع الجوي، والمرحلة الثالثة تعرف بعملية الكنس البحري، أي بمعنى عملية التنظيف الشامل لكل المنطقة من الألغام، لتبقى النقطة الأهم والأبرز والأعقد هي عملية التنقيب الفردي، وهي المرحلة الثالثة التي تأخذ وقتا طويلا. بالتالي ما قام به الجانب الإيراني من عملية زرع عشوائي للألغام هذا يعقد مسألة عملية كسح الألغام.
12: أليست لدى إيران خارطة بالألغام التي وضعتها هناك وبالتالي تسهل عملية الاستكشاف؟
14: يعني شكرا على هذا السؤال محمد. قد تكون لدى إيران خارطة، ولكن هذه الخرائط قد تم تدميرها من خلال تدمير مقرات البحرية الإيرانية، خاصة قيادة البحرية في بندر عباس، أو أن الجانب الإيراني قام بما يعرف عسكريا بعمليات الزرع العشوائي. طيب. الأمر الآخر والأهم والتحدي أن هذه الألغام تتحرك مع الأمواج المائية، مما يؤدي إلى بروز مفهوم عسكري وهو الألغام التائهة التي قد تفرض تحدي كبير على عملية الكسح.
12: طيب، نشاهد على هذه الشاشة صورة لكسحة ألغام ألمانية، من المتوقع أن تساهم في عملية نزع الألغام، وهذا يقودنا إلى الدور الأوروبي المرتقب في هذا الإطار، كيف سيكون؟
14: اليوم صدرت تصريحات عن وزارة الدفاع الألمانية بأن كاسحتين ألغام ألمانيات ستدخل إلى المياه الإقليمية، أو بشكل أدق أحد هذه الكاسحات عبرت قناة السويس في اتجاه البحر الأحمر إلى منطقة العمليات. هناك أيضا كاسحات ألغام تم وصولها إلى المنطقة بقيادة فرنسية بريطانية، وهذه الكاسحات على ما يبدو أنها قريبة من مضيق هرمز. وهناك الأبرز كاسحة الألغام البلجيكية. لماذا الاتحاد الأوروبي مميز في عملية كسح الألغام؟ لأن أغلب القطع البحرية وكاسحات الألغام تعتمد على بدن السفينة يكون من خليط من مواد ليست معدنية، مما يجنب عملية الالتقاط. هنا يجب أن نشير إلى نقطة أيضا محمد، وهي عملية الأعماق التي تظهر إلى الخارطة. إذا ما نظرنا إلى الألوان نجد أن أغلب الأعماق الكبيرة هي موجودة بالقرب من السواحل العمانية في هذه المنطقة. الأعماق الكبيرة والتي تتراوح من 100 أو من 60 متر إلى 100 متر، والأعماق الضحلة هي تأتي بالقرب من الممر المائي الإيراني بالطرف الإيراني. ولكن ما حدث أن الجانب الإيراني قام بخلق مسارات، هذه المسارات تظهر على الخارطة، هذه المسارات العمانية التي تصلح لعبور السفن تم تلغيمها بشكل كبير، وتركت المسارات القريبة من الشواطئ الإيرانية التي أعطى الأمر الذي أعطى ميزة. طيب. لمرور هذه السفن من هنا
12: في دقيقة واحدة، الحصار رفعه أسهل بكثير من فتح مضيق هرمز، ليس كذلك؟
14: بالتأكيد، لأن عملية الحصار تخضع عسكريا إلى مرحلتين، مرحلة تخفيف القوة ومرحلة سحب الجسم الرئيسي من القطع البحرية الأمريكية. إذا ما نظرنا أيضا إلى هذه المقاطع تظهر كم حجم القطع البحرية التي ستتواجد، سواء بريطانية فرنسية بلجيكية وألمانية في منطقة جغرافية ضيقة.
12: هذه صور البحرية البريطانية تحديدا.
14: هذه صور البحرية البريطانية، نعم. بالإجابة على سؤالك، هذا عملية رفع الحصار. عملية إزالة الألغام تخضع إلى مرحلة طويلة.
12: طيب، إذا قلنا مرحلة نزع الألغام تحتاج ربما حوالي 60 يوم تقريبا، الحصار يمكن أن يكون في كم من يوم؟
14: يعني أعتقد أن الحصار عسكريا، وهنا انسجاما مع النماذج العسكرية، تحتاج تقريبا إلى فترة 15 إلى 20 يوم، 15 يوم لسحب الجسم الرئيسي، وباقي الجسم يكون في 20 يوم.
12: شكرا جزيلا لك عشيد النضال، شكرا جزيلا لكم. عودة من جديد إلى غرفة الأخبار.
15: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا. وصلنا إلى ساعة جديدة وتغطيتنا مستمرة ومتواصلة لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني ودخولها حيز التنفيذ، وكذلك الوضع في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنائي إنه وافق على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بعد تعهد الرئيس مسعود بيزشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. وفي رسالة بثها التلفزيون الإيراني، أضاف المرشد أن طهران ستنتظر تحقق الشروط الواردة في مذكرة التفاهم، لكن المفاوضات المستقبلية لا تعني قبول طهران بشروط العدو. من جانبه، عرض رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن أمله في أن تسهم رسالة المرشد بتوحيد المجتمع في مواجهة من وصفه بالعدو من أجل تحقيق شروط مذكرة التفاهم. من جهته، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتعين على السفن التجارية الراغبة في عبور مضيق هرمز تقديم طلباتها لهيئة إدارة المضيق الإيرانية. وذكر أنه لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة للمضيق لمدة 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم. وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. من جهته تعهد جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي بعدم تقديم أي أموال أو رفع للعقوبات حتى تغير طهران سلوكها. وقال فانس إن عملية السلام الحالية تصب في مصلحة إسرائيل، وإن ترامب هو الرئيس الوحيد في